0: عالم المتعاطف مع إسرائيل حاليا. من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة رفعت الحصار البحري عن إيران، وأن البحرية الأمريكية لا تعرقل مرور السفن من وإلى الموانئ الإيرانية. وفي لبنان أكد رئيس البرلمان اللبناني التزام حزب الله بوقف إطلاق النار طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل. وفي إسرائيل قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان طالما أن الاحتياجات الأمنية لإسرائيل تقتضي ذلك. إذن هذا مشاهدينا ما يتعلق بآخر التطورات، لكن للمتابعة الميدانية لما يحصل هناك خاصة في واشنطن والمتغيرات والتصريحات الجديدة بشأن هذا الاتفاق، ينضم إلينا مراسلنا هناك محمد الأحمد. محمد مرحبا بك، يبدو أن جيدي فانس كانت له تصريحات لم ترق الجميع في واشنطن.
1: نعم، بالنسبة لتصريحات جيدي فانس في الحقيقة هو وجه انتقادات كبيرة لإسرائيل بالتحديد. في هذا الإطار أيضا الرئيس دونالد ترامب كان قد وجه رسائل مباشرة إلى إسرائيل بضرورة عدم عرقلة المسار التفاوضي. فانس شدد على أن إسرائيل يجب أن تحترم هذه العملية، بل وجه انتقادات غير مسبوقة لمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بسبب هجماتهم على الاتفاق، وعلى الرئيس ترامب مذكرا بأن الولايات المتحدة تبقى الداعم الرئيسي والوحيد لإسرائيل في العالم بأسره في هذه المرحلة، كما أشاروا بأن ثلثي الأسلحة التي حمتها خلال الأشهر الماضية صنعت أمريكيا في مؤشر واضح إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب مصممة على حماية هذا الاتفاق ومنع أي مسار إسرائيلي قد يهدد مسار المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة. أيضا في هذا السياق تتسع رقعة الجدل داخل واشنطن مراد حول مذكرة التفاهم نفسها مع إيران، لتطال الديمقراطيين وأصوات جمهورية بارزة كذلك من داخل لجان الأمن والدفاع في الكونغرس. رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ سيناتور الجمهوري روجر ويكر اعتبر أن المذكرة تتضمن تنازلات كبيرة تقوض المكاسب العسكرية التي تحققت خلال الحرب، ومنتقدا أيضا ما تردد عن إنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران ورفع القيود عن صادراتها النفطية وإمكانية أيضا الإفراج عن أصولها المجمدة. في المقابل أيضا دعا جمهوريون آخرون مثل جون كينيدي وديب فيشر إلى مزيد من الضمانات وآليات التفتيش الصارمة، بينما دافع راند بول وهو سيناتور جمهوري أيضا بارز عن توجه ترامب نحو التسوية، معتبرا أن منتقدي الاتفاق هم أنفسهم المؤيدون للحروب المفتوحة. على الجانب الديمقراطي تعددت المواقف، كان أبرزها لتشاك شومر وعدد آخر من كبار الديمقراطيين الذين اعتبروا أن المذكرة تمثل بحسبهم مكسبا كبيرا لطهران، وبأن واشنطن قدمت تنازلات واسعة من دون ضمانات كافية بشأن البرنامج النووي الإيراني بالتحديد. لكن في هذه المرحلة الحالية لا يبدو الكونغرس قادر على إسقاط مذكرة التفاهم بشكل مباشر، خاصة بعد تصاعد الاعتراضات على ما جاء فيها من الديمقراطيين والجمهوريين، خصوصا إذا تعاملت إدارة ترامب معها باعتبارها تفاهما تنفيذيا لا معاهدة تستجيب المصادقة عليها في مجلس الشيوخ، بالرغم من أن هناك دعوات من عدد من الجمهوريين لعرض هذه المذكرة وما جاء فيها على الكونغرس من أجل مراجعتها. لكن الأهمية السياسية لهذه المواقف تكمن في أنها تكشف انقساما غير مسبوق داخل المعسكر الجمهوري نفسه، بينما يركز مؤيدو ترامب على إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، يرى المحافظون التقليديون وصقور الأمن القومي في الحزب الجمهوري بأن الإدارة قد تكون منحت إيران حوافز اقتصادية كبيرة مقابل التزامات لم تتضح آليات التحقق منها بعد كما يقولون. لذلك هناك أسئلة عميقة حقيقة مراد بشأن تفاصيل الاتفاق النهائية ومدى قدرة إدارة ترامب على إثبات أنها لم تقدم تنازلات تتجاوز ما تقول إنها حققته عسكريا خلال الحرب مع إيران.
0: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن.

0: ولمناقشه هذا الموضوع وابعاده المختلفه ينضم الينا من واشنطن سيد باتريك مارا، هو الرئيس السابق للجنه الحزب الجمهوري في واشنطن، ومن طهران سيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفه الوفاق الايرانيه. كما ينضم الينا من رام الله سيد نهاد ابو غوش وهو الخبير بالشؤون الاسرائيليه. مرحبا بكم جميعا، وابدا مع سيد باتريك مارا. بداية، لماذا كل هذا التباين الذي أشار إليه الزميل محمد الأحمد بين في أوساط المشرعين الأمريكيين بشأن مذكرة التفاهم؟
1: أولا شكرا لكم على استضافتي وتحياتي لضيوفكم. أعتقد أن الأمر الأهم الذي يجب أن نسلط الضوء عليه هو أن هذه مذكرة تفاهم، بمعنى آخر هي جسر مؤقت إذا جاز القول، وبالتالي فإن الكثير من هؤلاء المشرعين يبدون ردود فعل على اتفاق ليس نهائيا ولم يصل إلى صيغة نهائية. ولكن أود أن أشير إلى أن هناك مجموعة من الصقور، الأشخاص الذين يطالبون بموقف أكثر عدوانية ضد إيران، وطبعا في حال كانت هذه المذكرة عبارة عن اتفاق نهائي فإن هؤلاء الأشخاص سيشعرون بخيبة أمل كبيرة، ولكن بعضهم تريث قبل التعليق بينما البعض الآخر أدلى بآراء سلبية. لدينا السيناتور بيل كاسيدي ممثل لويزيانا الذي لم يتردد في التعبير عن رأيه إزاء الأمر برمته، ولكنه شخص صوت في الماضي لعزل دونالد ترامب، ودونالد ترامب أيد خصمه في الانتخابات التمهيدية الجمهورية وهو خسر الانتخابات التمهيدية، وبالتالي فلدينا مجموعة من المشرعين الغاضبين من دونالد ترامب، أتحدث عن مشرعين جمهوريين طبعا، قرروا الآن أن يرفعوا الصوت ويتحدثوا ضد هذه الصفقة أو هذه المذكرة. وبالتالي أنا أتوقع من الرئيس أن يقوم قريبا بلجم الجمهوريين في الكونغرس فيما يتعلق بالتعليق على هذه الصفقة، ولكن مجددا أذكر أن هذه ليست الصفقة النهائية، ما زالت فترة 60 يوما تفصلنا عن الصفقة النهائية وربما فترة أطول من 60 يوما، ولهذا السبب فهناك عدد كبير من أعضاء الكونغرس الذين ما زالوا يتريثون ليروا ما ستؤول إليه الأمور. ولكن على المقلب الآخر فإن الديمقراطيين، طبعا هناك نكتة رائجة في الولايات المتحدة مفادها أن الرئيس ترامب قد يجد علاجا لمرض السرطان، والديمقراطيون سينتقدونه لأنه جرد البشر من تجربة إنسانية. إذن الديمقراطيون طبعا لن يعجبوا بأي شيء يقوم به الرئيس ترامب، ولكن عليه أن يكون أكثر حذرا فيما يتعلق بالجانب الجمهوري، وأنا على ثقة أنه سيتابع الموقف الجمهوري بشكل وثيق خلال مفاوضات 60 يوما، وهذه المفاوضات هي الأهم لأنها ستفضي إلى صفقة نهائية.
0: سيد مختار حداد، المرشد الأعلى كان قال إن أي المفاوضات المستقبلية لا تعني القبول بشروط العدو، ما الذي عليه ذلك؟
2: لكم والمشاهدين الكرام وضيوف الأعزاء، يعني هو هذا موقف إيران المبدئي، لأن إيران لا تثق في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب التجارب السابقة ومرتين من المفاوضات، وأمريكا استغلت طاولة المفاوضات من أجل الاستعداد الحرب والقيام بالحرب ضد إيران. فلذلك الآن كذلك واضح أن الرئيس الأمريكي ما زال يتحدث عن استسلام قبول شروطه، واليوم يعني رأينا مثل هذه التصريحات أو مثل هذا التصريح. فلذلك يعني إيران ليست معنية بأن تقبل بشروط الولايات المتحدة. إيران لديها مبادئ، إيران لديها شروطها، إيران لديها يعني حقوق في برنامجها النووي السلمي وهي تريد ذلك، وهذا ليس معناه بأن مثلا تأتي الولايات المتحدة تأتي الإدارة الأمريكية مثلا تقول لا يكون لديكم مثلا حق في تخصيب اليورانيوم، مثلا لا يكون لديكم حق في هذه الجزئية من برنامجكم النووي السلمي، وكل هذه يعني جزئيات هي من حقوق إيران وفق يعني القوانين أو قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تحترمها إيران وهي من الأعضاء الناشطين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فلذلك يعني معنى ذلك أن إيران لا تقبل بأي شرط من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، بل إيران معنية بالحفاظ على حقوق الشعب الإيراني وحقوقها للحفاظ يعني على هذا البرنامج النووي السلمي الذي إيران تستخدمه لأغراض سلمية ويقدم الخدمات للمواطنين، وهذا موقف مبدأ إيراني دائم.

0: من يعني القادة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هم يؤكدون على هذا الموقف ولن يتراجعوا عن هذه المواقف المبدئية، وهذا حتى ما شاهدناه خلال التوصل إلى مذكرة التفاهم وكل هذه الفترة الطويلة التي إيران كانت تسعى بأن تحافظ على هذه الحقوق والمكاسب.
1: وطيب طبعا إيران على موعد مع مفاوضات قد تطول في الفترة القادمة، مفاوضات فنية، وبالتالي ما هي المرجعية التي سيدخل بها الجانب الإيراني هذه المفاوضات التي يبدو أنها ستبدأ اليوم الجمعة؟
0: يعني منذ أن بدأت المفاوضات مع هذه الإدارة الأمريكية يعني كانت تذهب إلى المفاوضات بوفد نصفه كامل بمتكامل. لماذا؟ لأن إيران كانت ليست مثل يعني الولايات المتحدة، كان معروف كان يأتي بيتكوف ومن ثم تم يعني إضافة كوشنر إلى الفريق وأشخاص يعني قليلين، فهم كانوا لن يأتوا مثلا بوفد تقني أو قانوني لأن أساسا هم كانوا غير جادين في المفاوضات، ما أثبته الحروب يعني التي حدثت بعد تلك المفاوضات. ولكن الآن يعني يبدو أن هناك سنشهد مفاوضات أكثر جدية، يعني إيران عندما تحضر بوفد قانوني تقني
1: نعم سيد حداد،
0: اقتصادي.
1: عذرا على المقاطعة، لكن ما عنيته بسؤالي هو أن هذا الوفد المفاوض ما هي مرجعيته؟ هل هناك بنود واضحة في إيران حددتها القيادة الإيرانية على ما يجب أو الطريقة التي يجب التفاوض من خلالها، الأمور التي يمكن أن تتساهل فيها إيران، الأمور التي لا يجب أن تتساهل فيها إيران؟ بمعنى هل هناك أرضية واضحة حددتها القيادة الإيرانية لهذا الوفد المفاوض؟
0: هناك توجد خطوط عريضه من جانب القياده الايرانيه ومجلسها الامن القومي لمثل هذا التفاوض، للتفاوض مع الولايات المتحده حول برنامج ايران النووي. يعني هناك الخطوط العريضه واضحه، الخطوط الحمراء واضحه، الامور التي لن تتراجع عنها واضحه، الامور التي ممكن ان ايران مثلا يكون لديها مرونه واضحه، فلذلك ايران تحضر يعني ببرنامج وكل هذا يكون امامها يعني واضح كيف ستتعامل مع سيطرح خلال هذه المفاوضات.
1: سيد نهاد أبو غوش، بعد ترامب صعد جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي لهجته حيال إسرائيل، ما هي الرسائل التي وصلت هناك في إلى تل أبيب وخاصة المسؤولين الحكوميين الذين انتقدهم فانس بشدة لانتقادهم لهذا الاتفاق؟
2: صباح الخير وتحياتي لكم جميعا. الحقيقة أن تصريحات فانس كان لها وقع الصدمة في إسرائيل، ربما يعني ليس غريبا أن تنتقد الإدارة الأمريكية نتنياهو أو إسرائيل، لكن هذا كان يفسر أنه هذه طبيعة ترامب وهذا هو أسلوبه، وأنه يعني ينتقد كل زعماء العالم وينتقد أقرب المقربين له، حتى وبالتالي يعني بات مألوفا أن يوجه الشتائم ومسبات ويعني انتقادات حادة حتى لزعماء دول عظمى كما رأينا. لكن أن تأتي هذه الانتقادات من قبل جيدي فانس وتحمل تهديدا مبطنا لإسرائيل بإمكانية فرض عقوبات على تصدير الأسلحة لها، هكذا فهمت الأمور في إسرائيل. وبالتالي معروف عن جيدي فانس طبعه الهادئ، وبالتالي تصريحاته ليست مجرد يعني فلتات لسان ولا هي تعبير عن انفعال لحظي، خصوصا أنه وردت في مؤتمره الصحفي الأخير بالإضافة إلى مقابلة صحفية، بمعنى تكرر هذا النقد الشديد لإسرائيل. واضح تماما أن المسألة تتجاوز مجرد خروقات محدودة هنا وهناك من قبل القوات الإسرائيلية في لبنان، يعني تدمير بناية أو استهداف قيادي في حزب الله في الضاحية لا يثير حفيظة الولايات المتحدة بهذا الحجم وبهذه الطريقة. من الواضح تماما أن المشكلة ترتبط بعبث إسرائيل بالشأن الداخلي الأمريكي، وهذه مسألة خطيرة تبقى لإسرائيل أن مارستها في عهد أوباما، ولكن في ذلك الوقت هذا الأمر جرى في أواخر عهد أوباما، كما جرى في أواخر عهد الرئيس بايدن حين أعلن نتنياهو انحيازه لترامب. أما الآن فترامب أمامه ما زال سنتين ونصف السنة، ثم ليس لإسرائيل أي بدائل لترامب الآن، يعني عليها أن تمتص هذا الاتفاق الذي أغضبها وأزعجها وأن تتعامل مع نتائجه. ولذلك كان لتصريحات فانس فعلا تأثيرات سلبية جدا في إسرائيل، وربما تكون الضربة القاضية لنتنياهو الذي ازدادت مصائبه أيضا بسبب الأسباب الداخلية ترتبط بالتدخل.

0: نمي شعبيته، وإجماع شبه إجماع إسرائيلي على أن إسرائيل خسرت الحرب مع إيران. من يرون أن إسرائيل خسرت الحرب هم 4 أضعاف من يرون أن إسرائيل ربحت في هذه الحرب. يعني لم يعد يؤيد هذه الخلاصة سوى غلاة المتعصبين لنتنياهو، بينما الجمهور الواسع يرى أن إسرائيل خسرت، وبالتالي عليها أن تعيد صياغة أهدافها واستراتيجياتها بما يتناسب مع هذا الواقع الجديد، ربما يعني بالرهان على بعض المناطق الرمادية بالاتفاق الأمريكي الإيراني ومحاولة استغلالها، وأيضا ربما محاولة التأثير على صيغة الاتفاق النهائي الذي لم يوقع بعد.
1: نعم،
0: وبالتالي هنا يبدو أن إسرائيل لعبت في منطقة محظورة، وهي محاولة التأثير سواء من خلال جهود مباشرة أو من خلال دور الأيباك وهو لجنة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، أو حتى من خلال وسائل مباشرة عبر محاولات التأثير على المؤثرين الإعلاميين وبعض أعضاء الكونغرس. وهذا أثار غضبا شديدا لدى الرئيس ترامب، خصوصا حين ينتقد بنس بعض الوزراء الإسرائيليين. كثيرا ما ارتكب هؤلاء الوزراء حماقات وأطلقوا تصريحات غريبة وناشزة، لكن هذه المرة يعني هم أطلقوا تصريحات تطال الشأن الداخلي الأمريكي، وهذا مزعج جدا لإدارة الرئيس ترامب التي ربما تخشى من أن يؤثر هؤلاء حتى مهما كان تأثيرهم
1: نعم،
0: محدودا. وبالتالي واضح تماما أن لدى الولايات لدى الإدارة الأمريكية الكثير من التحامل على حكومة نتنياهو وطريقة سلوكها.
1: سيد باتريك مارا، هناك من وصف هذا الاتفاق هناك في واشنطن بأنه اتفاق جي دي فانس، وبالتالي ما الذي يمكن أن نفهمه من خلال هذا التوجيه ومحاولة ربط هذا الاتفاق بجي دي فانس، علما أنه كان يعارض الحرب الأمريكية ضد إيران؟
2: أولا في الواقع نعم، نائب الرئيس جي دي فانس كان من الأشخاص الذين كانوا يعارضون الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على إيران، وعددهم قليل، ولكنني أعتقد أن هناك عددا من الصقور في الإدارة الأمريكية الذين ليسوا معجبين بهذه المذكرة، وهم طبعا يحبذون العودة لضرب إيران، ولهذا السبب ربطوا المذكرة بنائب الرئيس جي دي فانس. طبعا الرئيس ترامب ألقى نكتة يوم أمس وقال أنه في حال فشل الاتفاق فإن جي دي فانس يستحق اللوم، ولكن هذه نكتة. بالنسبة لمذكرة التفاهم، أعيد وأكرر كما قال نائب الرئيس اليوم، إن إيران لا تحصل على أي شيء سوى أن تخفيف العقوبات أو الأصول المجمدة إلا إذا غيرت سلوكها، وبالتالي فإن كل هذه المكاسب ما زالت مرتبطة بالسلوك ومرتبطة بالأداء الإيراني والخطوات الإيرانية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الموضوع النووي ظاهر بشكل واضح في المذكرة وفي الاتفاق، وبالتالي فإن الأمر الأهم والأولوية بالنسبة للولايات المتحدة تتمثل في عدم حصول إيران على سلاح نووي. هناك مسار منصوص عليه في مذكرة التفاهم يقضي بتدمير كمية 440 كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيب المتواجد في إيران، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة للجانب الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، مع مذكرة التفاهم أو بدونها، فإن الولايات المتحدة دمرت البرنامج النووي الإيراني، وسيتعين على إيران أن تستثمر مليارات الدولارات لكي تعيد بناء برنامج نووي نشط. ولكن واقع الأمر هو أن الإيرانيين كانوا يعملون على تطوير برنامجهم النووي تحت الأرض وتحت الجبال، وطبعا هذه ليست الطريقة لإدارة برنامج نووي سلمي. البرنامج النووي السلمي غالبا ما يدار فوق الأرض، وبالتالي إن الموضوع المتعلق بالبرنامج النووي يمثل انتصارا للولايات المتحدة، وطبعا ما زال هناك الكثير من الأمور لمناقشتها خلال التفاوض لمدة 60 يوما. بالإضافة إلى ذلك، كما يقول الرئيس ترامب وكما قال في جميع الفعاليات التي حضرها، فإن إعادة فتح المضيق كانت خطوة مهمة جدا، لأنها ساهمت في تخفيض أسعار النفط وأسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما في الفترة الصيفية. الفترة الصيفية هي مهمة للأمريكيين الذين يركزون على قيادة سياراتهم بكثافة، وبالتالي فإن موضوع أسعار البنزين كان يمثل مشكلة حقيقية، هذه الأسعار انخفضت، وهذا نصر مهم للولايات المتحدة.
1: سيد مختار، حد

0: سيد باتريك مارا يقول إن ما توصل إليه الأمريكيون مع الإيرانيين والإيرانيين ضمن هذا الاتفاق بشأن البرنامج النووي هو انتصار الولايات المتحدة. بالنسبة لإيران، هل بالفعل قدمت هذه التنازلات التي جعلت الولايات المتحدة تحقق هذه المكاسب على طريقتها أو بطريقتها؟
1: خلينا نوضح نقطة، أن برنامج النووي تحت الأرض هذا ليس معناه بأن البرنامج النووي غير سلمي. يعني هذا البرنامج النووي الإيراني كان يخضع لأكبر عمليات تفتيش، وعندما تكون المنشآت في مناطق عميقة هذا من أجل الحفاظ على السلامة النووية، ولا سمح الله إذا هناك يحدث شيئا في تلك المنشأة لمنع الإشعاع النووي. يعني هذا موضوع علمي وليس من أجل أن يكون البرنامج سلمي وغير سلمي، ولكن في تلك المنشآت يعني هناك كان تفتيش نووي ومتواجدة كاميرات الوكالة، ولا يوجد هناك منشآت سرية. يعني موضوع المنشآت السرية كذلك هذا كان يدعي به الكيان الصهيوني ولن يتم إثباته أبدا حتى هذه اللحظة، لأنه أساسا أصلا لا يوجد مثل هذا الشيء. بالنسبة لما يتحدث به الجانب الأمريكي بأن إيران قدمت تنازلات، يعني هذه رواية الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه في نهاية المطاف أمريكا تريد أن ترسم بنفسها صورة النصر. ولكن من يقرأ يعني الاتفاق ولديه علم يعني بالشروط التي قدمتها إيران لتكون أساس مذكرة التفاهم، يعني هناك إيران حققت باعتقادي هي المكاسب الأكبر. وأصلا يجب أن نرى من هو، يعني هناك ممكن أمريكا الآن تتحدث وتقوم برواية النصر لنفسها، ولكن هناك من يروي أو يريد أن يرى من هو المنتصر ومن هو الذي تراجع. يراجع اليوم الأول من الحرب، يعني هناك كانت لدى الولايات المتحدة أهداف، من حقق أهدافه هو سيكون المنتصر. هل الولايات المتحدة حققت أهدافها؟ هي كانت تريد إسقاط النظام في إيران وتدمير كل برنامج النووي وإخراج اليورانيوم من إيران وتدمير ذلك اليورانيوم من خلال برنامج العسكري. هل هذا تحقق؟ هذا لم يتحقق، وهناك يعني أمريكا لم تحقق أي من هذه الجزئيات. ولكن إيران كانت واضحة، قالت نستهدف القواعد الأمريكية، نغلق مضيق هرمز ونواجه بقوة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وفي نهاية المطاف نرى إيران تحققت ما كانت تقوله. فلذلك يعني هناك الجانب الأمريكي يريد أن يروي شيئا من أجل الداخل الأمريكي. هذا يعني الإنسان ممكن أن يدركه ويقول أنه هي تريد أن، لأنه أمريكا هي التي تعاني أكثر الآن من الضغوط الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية من جانب الجمهوريين والديمقراطيين، ونرى يعني ونسمع ذلك نحن من خلال الإعلام الأمريكي وكذلك ردود فعل يعني القيادة الأمريكية. هناك في إيران نعم هناك يوجد ناس ينتقدون الاتفاق، ولكن هناك عندما يوجد إجماع في إيران في المجلس الأعلى الأمن القومي هذا الانتقاد يتم استقباله، احترام رؤية المنتقدين، ولكن هذا لا ليس معناه بأنه مثل أمريكا أن يؤثر على موقف يعني الحكومة أو المفاوض الإيراني، بل هذا يعني يتم اعتباره كذلك دعم للمفاوض الإيراني لكي يحضر بقوة في ساحة أو في ميدان الدبلوماسية.
0: سيد نهاد أبو غوش، الرئيس الأمريكي أشار إلى أنه سيدعم رئيس الوزراء نتنياهو في الانتخابات القادمة، لكن عليه أن يتروى أنه سيتروى ليعرف باقي المترشحين للانتخابات القادمة. وبالتالي ما هي الرسالة التي أراد ترامب إيصالها إلى الإسرائيليين، وكيف فهمها الإسرائيليون؟
2: الحقيقة تصريح غريب، يعني لأنه النظام الانتخابي الإسرائيلي لا يقوم على تنافس بين مرشحين أفراد، بل بين قوائم انتخابية، ومعروف من هي قائمة نتنياهو ومن هم حلفائه، وبالتالي يعني هي كما يقول
0: ربما هناك معطى كذلك ظهر في الفترة الأخيرة من خلال استطلاعات الرأي وصعود نجم أيزنكوت قائد الأركان السابق، ويقال إنه سيكون مرشحا قويا لخلافة نتنياهو في رئاسة الوزراء.
2: يعني نحن نقول عن ذلك مثل ضربة كف مع تعديل الطاقية، يعني بمعنى أنه ضربوا عدة لطمات متتالية هو وجدي فانس، ثم يعني يأتي ليعدل قليلا من وقع هذه الشتائم وحملات التوبيخ والتقريع، يقول أنه ما زال صديقه، وأنه خصوصا يعني اختلفت لغة ترامب تجاه نتنياهو من كونه بطل حرب ومن كونه

0: الصديق المقرب إلى كونه عبء على ترامب، ويعني يتسبب بتخريب ويحاول تخريب الاتفاق النووي، وبالتالي يضر بمصالح الولايات المتحدة. أما بشأن الانتخابات، من الواضح تماما أن الأثر التراكمي لسلسلة الشتائم والمكالمات الهاتفية والمواقف الأمريكية، والأهم أيضا الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة على نتنياهو، كان مدمرا، حيث تتراجع شعبيته يوما بعد يوم، ويصعد نجم الخصم الجديد يعني غادي أيزنكوت، وكل المؤشرات تدل على أن نتنياهو سيخسر هذه الانتخابات لا محالة. حتى بات كثير من القادة والمفكرين الإسرائيليين يحذرون من خطوات مجنونة يقدم عليها من أسموه أو وصفوه بالوحش الجريح نتنياهو، الذي قد يسرق الانتخابات وقد يشغل حليفه بن غفير المعروف بهمجيته، وطبعا يعني تمجيده للعنف وممارسته للعنف، قد
1: نعم
0: يشغل هذا الحليف تأثير على نتائج الانتخابات،
1: نعم
0: فضلا عن إمكانية أن يقدم نتنياهو على شطب بعض القوائم العربية.
1: شكرا جزيلا لك السيد نهاد أبو وش، وشكرا للسيد مختار حداد وباتريك مارا. إذن تستعد إيران وأمريكا لعقد أول جولة من المفاوضات في سويسرا بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين الطرفين. وكان الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قد قال إن المذكرة تعكس صوت شعب لم يساوم على كرامته أمام التهديدات والضغوط. يأتي ذلك في ظل وجود تحديات داخلية كثيرة. في هذا السياق تركز تصريحات المسؤولين في طهران على ضرورة الوحدة والانسجام. المزيد في تقرير فرح زمان شوقي.
2: لا تنتهي تحديات الداخل الإيراني باتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا بالعودة الصريحة إلى الحرب، معادلة يدركها الساسة بالدرجة الأولى. فالمخاوف في إيران لا تأتي من الخارج فقط، بل من عوامل داخلية قد تستخدم خارجياً كما يخشى مسؤولها. يدرك الجميع أن الضغط الاقتصادي قد يحول الوضع المعيشي إلى قنبلة موقوتة في بلد عاش تحدي الاحتجاجات الداخلية لأسباب اقتصادية قبيل الحرب بقليل. ومع ذلك يراهن الكل على حالة الالتفاف التي خلقتها أدوات الحرب ذاتها، فأثرت نسبياً على الشارع، والرهان قد يصبح أصعب حين يبدأ الحديث عن ضرورة استمرارية هذه الحالة المرهونة بعدد من المحددات. محددات تبدأ من الموقف من التفاوض مع أمريكا، ملف لطالما كان محل جدل بين تيارين رئيسيين، الإصلاحي المنفتح على الغرب والمحافظ المتخوف من تبعات الحوار وتقديم التنازلات. بدأت بعض الأصوات المحسوبة على الإصلاح من ناشطين وصحفيين في انتقاد التشدد الذي يبقي على حالة التأهب للحرب المفتوحة حتى بعد وقف إطلاق النار. لم يعد ذلك خلافاً إصلاحياً محافظاً وحسب، بل هناك جدل داخل التيار المحافظ نفسه، وهو ما يبرر كل التصريحات الأخيرة التي تدعو إلى الانسجام السياسي. زاد ذلك بعد أن رفع متظاهرون في التجمعات الليلية الرافضة للحرب على البلاد والمؤيدة للنظام لافتات تنتقد مرونة الوفد المفاوض وتقديم التنازلات. وصل التباين إلى البرلمان الإيراني، والذي يرأسه رئيس الوفد المفاوض محمد باقر قالباف، حين وقع معظم النواب على بيان داعم للوفد، ولم يوقع عليه نواب مقربون من منافس قديم لقالباف المحافظ أيضاً، وهو سعيد جليلي المعروف بتشدده. يحاول بعض المسؤولين في المشهد السياسي الراهن الموازنة بين الطاولة والزناد، وبين من يتخوف من الحوار وبين من يريد نتيجته، لأنهم يدركون حساسية الجدل الدائر وتأثيراته داخلياً. يأتي ذلك مع محدد ثان، فبعد أن استهدفت أمريكا وإسرائيل قيادات الصف الأول في إيران على جولتين من الحرب، يظهر تحدي القيادات. حتى وإن تم تعيين مجتبى خامنئي مرشداً أعلى بعد اغتيال والده، لكن المشهد يتطلب شخصيات قيادية غير تلك التقليدية المحسوبة على جيل الثورة الإسلامية، والتي ظلت تصنع القرار لسنوات طوال واغتالت الحرب كثيرين منهم. يدعو الرئيس الإيراني صراحة إلى عدم حصر إدارة البلاد في دائرة محدودة من صانعي القرار، دون التجاهل أن الحرب غلبت لغة القوة والعسكر، لغة تحكم بمقتضى الضرورة أيضا في ظل الاستعدادات المستمرة لمواجهة أي تهديد محتمل خارجي إن كان أم داخليا. هي خشية من حرب جديدة ومن نوع آخر. بحسب وزارة الاستخبارات الإيرانية

إيرانية التي تحذر من إثارة الانقسامات القومية والمذهبية وتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق حدودية. ويتحدث الحرس الثوري عن تجهيزات وأسلحة ضبطتها قواته أكثر من مرة تعود لجماعات وصفها بالانفصالية والمدعومة من استخبارات معادية. ليضاف مع كل ذلك تحد آخر إلى قائمة التحديات الداخلية التي تعمل السلطات على ضبطها.

0: 10 بنداً تكشفها مذكرة التفاهم الأمريكية مع إيران، أولها وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، مع التعهد بعدم شن حرب أو عملية عسكرية جديدة. كما تلزم الطرفين باحترام السيادة وسلامة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ثم بدء مفاوضات اتفاق نهائي خلال 60 يوماً قابلة للتمديد بموافقة واشنطن وطهران. في جانب حركة الملاحة، تتعهد واشنطن برفع حصارها البحري عن إيران فور توقيع المذكرة وإنهائه بالكامل خلال 30 يوماً، مع سحب قواتها من محيط إيران بعد الاتفاق النهائي. في المقابل، تتعهد طهران بتأمين مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز دون رسوم لمدة 60 يوماً، مع إزالة الألغام والعوائق خلال 30 يوماً، وفتح حوار مع عمان بالتشاور مع دول الخليج بشأن الإدارة البحرية المستقبلية للمضيق وفقاً للقانون الدولي. اقتصادياً، تتحدث المذكرة عن تعهد الولايات المتحدة مع شركائها الإقليميين بإعداد خطة نهائية لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران، مع منح واشنطن كل التراخيص المالية اللازمة لذلك. كما تتعهد الولايات المتحدة بإنهاء العقوبات المفروضة على إيران، بما في ذلك عقوبات مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق جدول زمني يحدده الاتفاق النهائي. كما تصدر واشنطن إعفاءات لصادرات النفط الإيراني والخدمات المرتبطة بها، وتتيح استخدام الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة عند تنفيذ مذكرة التفاهم. أما نووياً، فتؤكد إيران أنها لن تسعى إلى امتلاك أو تطوير أسلحة نووية، مع تسوية وضع مخزون المواد المخصبة عبر آلية متفق عليها تتضمن في حدها الأدنى خفض مستوى التخصيب داخل إيران وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحتى إبرام الاتفاق النهائي، يلتزم الطرفان بالحفاظ على الوضع الراهن. لا تغير طهران وضع برنامجها النووي، ولا تفرض واشنطن عقوبات جديدة، ولا تنشر أي قوات جديدة في المنطقة. وتختتم المذكرة بإنشاء آلية تنفيذ لمراقبة الالتزام، على أن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي بعد تنفيذ البنود الأساسية، وأن يعتمد الاتفاق النهائي لاحقاً بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.
1: يستخدم مصطلح الغروب النووي للدلالة على انتهاء مدة بنود في الاتفاق النووي، ويطبق على مجموعة من العوامل كقدرة التخصيب وكمية اليورانيوم المخصب. التقرير التالي يفسر معنى هذا المصطلح وكيف تلعب التعاريف التقنية دورا حاسما في المفاوضات.
2: كان اتفاق عام 2015 يضع حداً زمنياً لسقف قدرة البرنامج النووي الإيراني على التخصيب الذي حدد ب10 سنوات، وب15 عاماً على كميات اليورانيوم الذي سيتم تخصيبه، وأيضاً نسبة تخصيب اليورانيوم. بعد انتهاء هاتين الفترتين تسقط القيود تلقائياً، كأن غروب الشمس يحل على الاتفاق. عرف المصطلح باسم الغروب النووي. اليورانيوم كان سبباً رئيسياً في إسقاط الاتفاق من الجانب الأمريكي عام 2018، ثم في بدء الحرب. لفهم الصورة كاملة، لنلقي نظرة على دورة الوقود النووي: استخراج اليورانيوم، التحويل إلى غاز، التخصيب، صنع الوقود، ثم الاستخدام في المفاعل. لنحاول جعل هذه الدورة على شكل خط واحد، وننظر إلى مرحلة التخصيب. عندما يزداد عدد أو قوة أجهزة الطرد، يقل الوقت اللازم للحصول على اليورانيوم المخصب، والعكس صحيح. عندما يقل عدد أو قوة أجهزة الطرد، يزداد الوقت اللازم للحصول على اليورانيوم المخصب. كان هدف إدارة أوباما زيادة الزمن اللازم لإنتاج قنبلة نووية من قبل إيران ليكون عاماً واحداً، وهو ما يعرف اصطلاحاً بزمن الاختراق. يوفر هذا الزمن فرصة كافية لآليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للكثير

0: الكشف عن أي محاولة للحصول على قنبلة نووية. مدة تنفيذ هذا الشرط 10 سنوات. لكن هذا لا يكفي لنلاحظ مرة أخرى دورة الوقود النووي. حتى الآن افترضنا دخول اليورانيوم الطبيعي إلى أجهزة التخصيب، لكن لو كان هناك مخزون جاهز من اليورانيوم المخصب مسبقا يمكن اختصار المسافة نحو القنبلة النووية بشكل كبير. لذلك اشترط اتفاق عام 2015 الاحتفاظ فقط ب 300 كيلوغرام من الوقود المخصب بنسبة 63% ولا يمكن زيادة الكمية أو نسبة التخصيب، ومدة هذا الشرط كانت 15 عاما. لكن تلك الشروط تنتهي بين عامي 2025 و2031، ويمكن لإيران في هذه الحالة تلقائيا زيادة قدرات التخصيب واستخدام أجهزة أحدث. هذا الغروب التلقائي للقيود كان أحد أهم نقاط الخلاف التي أدت إلى انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018. والآن مع مذكرة التفاهم الجديدة تتركز المفاوضات على نقطة محورية، تمديد مسافة الغروب النووي لفترة أطول، وربط أي تخفيف مستقبلي للقيود بشروط تحقق أكثر صرامة.
1: عقب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، رحب الفرقاء السياسيون في لبنان بتضمنها بندا مرتبطا بوقف إطلاق النار في لبنان. وعلى الرغم من توافق القوى اللبنانية على ضرورة وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية، إلا أن الخلاف ما زال قائما بشأن مسار المفاوضات مع إسرائيل، إذ يصر لبنان الرسمي على خيار المفاوضات المباشرة، بينما يدعو حزب الله إلى مفاوضات غير مباشرة، رافضا البحث في أي مقاربة ترتبط بسلاحه قبل الانسحاب الإسرائيلي.
2: غداة توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ثبتت الأطراف اللبنانية مواقفها قبيل جلسة التفاوض الخامسة بين بيروت وتل أبيب. حزب الله وعلى لسان أمينه العام أكد أن الهدف يكمن في الوصول إلى أمن متبادل بين الطرفين مع انتشار الجيش جنوبي الليطاني، رافضا الحديث عن مناطق تجريبية وحصر السلاح.
3: التعويل الأكبر سيكون على الاتفاق خلال الشهرين، وأن يقوم ترامب جديا بمحاولة إلزام إسرائيل في نهاية المطاف الالتزام بالاتفاق لكي لا تؤثر على الاتفاق مع الإيرانيين، وأن ينسحب الإسرائيلي. في المقابل سينسحب حزب الله من جنوب الليطاني، وبالتالي يحفظ الأمنين.
2: تتقاطع مواقف حزب الله مع الموقف الرسمي عند مسألة الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وتحرير الأسرى، ولكنها تتعارض عند مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل. فلبنان الرسمي المرحب بوقف إطلاق النار يشدد على أنه هو من يفاوض عن نفسه، ويؤكد أن الحكومة ماضية بتطبيق خطة حصر السلاح.
4: هل يقتنع حزب الله بهذا المسار؟ أعتقد أنه لا يزال يربط لبنان بما حصل بإسلام أباد والاتفاق الأمريكي الإيراني، وبتقديري رهن لبنان في هذا المسار هو مغامرة، لأنه لن يأتي للبنان باستقرار على المدى المتوسط والبعيد، ولن يؤدي إلى إنهاء أزمات لبنان.
2: على أعتاب جولة تفاوض جديدة بين لبنان وإسرائيل، تتقاطع الملفات المحلية والإقليمية، ويسعى لبنان لقراءة واقعية تتعامل مع دقة المرحلة في ظل احتلال إسرائيلي ومحاولات لتكريس ما تسميه إسرائيل بحرية الحركة.
5: فيما يستعد لبنان لجولة المفاوضات الخامسة، يسعى إلى ترتيبات تحفظ أمنه وسط ما قد تحمله مرحلة 60 يوما بين واشنطن وطهران من ارتدادات على جنوب لبنان في ظل الاحتلال الإسرائيلي والاستهدافات المستمرة يوميا في المنطقة. كارمن جوخادار، الجزيرة، بيروت.
1: شهدت مناطق عدة من الضاحية الجنوبية لبيروت عودة مئات العائلات التي نزحت بسبب القصف الإسرائيلي، ويواجه هؤلاء تحديات عدة نتيجة الدمار الذي لحق

0: بمنازلهم وممتلكاتهم، فضلا عن استمرار قلقهم من إمكانية خرق إسرائيل وقف إطلاق النار.
1: في الضاحية الجنوبية لبيروت يحاول السكان استعادة جزء من حياتهم قبل الحرب. كثيرون تفاءلوا بالاتفاق الإيراني الأمريكي، فعادوا إلى هنا بعدما أمضوا أشهراً نازحين تحت وطأة التهديد الإسرائيلي. تحدث إلينا رفيق عن ارتباطه الوثيق بهذه المنطقة، ما دفعه للعودة إليها رغم كل ما شهدته من مآسٍ.
2: أنا أصلاً بيتي برج براجمي، في شوية أزالة شوية خشب، يعني الحمد لله أضرار بسيطة، بس غير الضرر كتير. ونزحنا عندي بيت أنا كمان بزق البلاط، فشوية هون وشوية هون مر الأيام.
3: هلأ ناوي ترجع تستقر بالضاحية بشكل رح تناموا بالبيت وكل
2: شيء؟ السبب ليه أحسن الضاحية، يعني كم منزل بالأرض ألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي، فنحن نحب الضاحية وقت الرواء ووقت مش رواء.
1: معظم العائدين ممن سلمت منازلهم من القصف، بينما بقي آلاف آخرون نازحين في مراكز الإيواء أو في مناطق أخرى. فالدمار يمتد على مساحات واسعة من الضاحية، آلاف الوحدات السكنية سويت بالأرض أو تضررت أو أصبحت آيلة للسقوط.
4: رجعنا مع أنه ما في أمان، بس ما فينا، بدنا نرجع على منطقتنا، لأنه قد ما لفينا وقد ما برمنا مثل الضاحية ما فيه.
1: في هذا الشارع من حي مرمخايل ألحق القصف الإسرائيلي أضراراً كبيرة بالمؤسسات التجارية، فتعذر على أصحابها استئناف العمل. البعض تليثوا بفتح محالهم، بينما تحمس آخرون للعمل مجدداً. عاد حسن ليبيع الفلافل متحدياً الصعوبات التي خلفتها الحرب.
5: بيوت مدمرة إن شاء الله، هلأ مثل ما بيقولوا البيت بساع عائلة عائلتين، نضل نحن أهل الضاحية نحلها بين بعض. يعني أنا راح بيتي بأيديك الحرب، ضبطنا حالنا، رجعنا، يسرنا أمورنا.
1: ليست هذه حياتهم الطبيعية، وربما لن تكون كذلك على المدى القريب، لكنها دون شك محاولات للنهوض مؤقتا بانتظار حل مستدام.
3: القناعة السائدة هنا أن العودة لن تكتمل لأبناء الضاحية الجنوبية لبيروت إلا بعد وقف شامل لإطلاق النار، بما يضمن عدم تجدد الحرب ويتيح لهم إعادة إعمار منازلهم والعيش في استقرار وأمان. كاترين حنا، الجزيرة، الضاحية الجنوبية لبيروت.
0: والآن إلى الزميلة ميادة عبدو وسياق الحدث الذي يناقش المفاوضات التقنية بين واشنطن وطهران والتنفيذ والأولويات.
6: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. وفيها نناقش الليلة مفاوضات ما بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وهي المذكرة التي دشنت فترة تفاوضية تمتد 60 يوما يفترض أن ترسم خلالها ملامح اتفاق نهائي بين الطرفين. وبينما تتجه الأنظار إلى سويسرا الجمعة، لا يتركز النقاش على العناوين السياسية فقط، بل على ملفات تقنية معقدة ستحدد مصير المفاوضات برمتها، من البرنامج النووي وآليات التحقق والرقابة إلى مستقبل العقوبات وأمن الملاحة في مضيق هرمز وترتيبات التنفيذ وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة. فما هي القضايا التقنية الأكثر حساسية، وكيف ترتب كل من واشنطن وطهران أولويتهما؟ لاعبان رئاسيان إذن في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن فترة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بدأت اليوم. فانس شدد على أن السبيل الوحيد لحصول الإيرانيين على أي مزايا اقتصادية هو الامتثال الكامل لما نتفق عليه وتغيير سلوكهم، وأكد أن بلاده ستحرص في إطار أي اتفاق نهائي على ألا تكون إيران قادرة على امتلاك سلاح نووي أو تمويل الإرهاب على حد وصفه. في إيران قال رئيس البرلمان ورئيس وفد التفاوض محمد باقر قليباف إن الأولوية هي لتنفيذ البند الأول من هذه المذكرة، مذكرة التفاهم الخاص بإنهاء الحرب بكل الجبهات ثم الانتقال لبقية البنود. قليباف شدد كذلك على مبدأ خطوة

0: مقابل خطوة، والذي نص عليه البند 13 في مذكرة التفاهم. وبالنسبة لمضيق هرمز، أكد قليباف أن لإيران حقا سياديا فيه، وأن من الطبيعي أنها ستتقاضى مبالغ مقابل الخدمات التي تقدمها. نذهب الآن إلى زميل صهيب العصا ليعرفنا أكثر على أبرز بنود مذكرة التفاهم التي وقعتها بالفعل واشنطن وطهران، وكان كثير من الجدل يدور حول هذه البنود.
1: ميادة، يمكن القول الآن إزاء بداية التنفيذ العملي إن صح التعبير لهذه المذكرة بالإعلان الأمريكي من قبل القيادة المركزية الأمريكية عن رفع الحصار. رفع الحصار يعني أن الموانئ الإيرانية باتت مفتوحة في هذا الاتجاه، باتت مفتوحة على منطقة خليج عمان وعلى بحر العرب، لأن الأمريكيين كانوا خلال الفترة الماضية يغلقون هذا الطريق ويمنعون السفن الإيرانية من مغادرة الموانئ الإيرانية باتجاه بحر العرب، ومن عودة السفن الإيرانية من بحر العرب باتجاه خليج عمان وباتجاه الموانئ الإيرانية في خليج عمان. هذا يقابله التحرك في مساحة مضيق هرمز، لأننا الآن نتحدث عن فك الحصار أو إعادة فتح مضيق هرمز من قبل الإيراني. هذا فيما يتعلق على الخريطة، ولكن إذا ما فتحنا هذه المذكرة فنحن نتحدث عن عناوين عريضة يجب تفكيك هذه المذكرة لنفهم ما الذي تم التوقيع عليه. نحن نتحدث أيضا عن البرنامج النووي الإيراني بدرجة أساسية، عن مضيق هرمز، وعن إنهاء الحرب، وعن العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة. هذه العناوين العريضة والملفات الرئيسية الموجودة في هذه المذكرة. هناك تفسيرات متباينة بطبيعة الحال لكل طرف باتجاه هذه العناوين. إذا بتحدث عن البرنامج النووي، وفق ما علمنا من هذه المذكرة تم الاتفاق على إبقاء الوضع الراهن فيما يتعلق بالبرنامج النووي الآن كما هو عليه الآن، مع ترحيل القضية الكبيرة في الملف النووي إلى الاتفاق النهائي فيما يتعلق بعملية تخصيب اليورانيوم، نسبة التخصيب، ماذا سيفعلون بالغبار النووي أو اليورانيوم عالي التخصيب، مع في المقابل أن لا تفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على الإيرانيين بسبب البرنامج النووي الإيراني. فيما يتعلق في ملف إنهاء الحرب هو الملف الآخر، كان هناك اتفاق على وقف العمليات في جميع الجبهات كما ذكرت المذكرة، إيران وحلفائها، الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وشركاء في المنطقة، ألا يتم هناك أي إطلاق نار أو أي عمليات عسكرية. ولكن أيضا هناك حديث عن انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، هذا ما قاله الإيرانيون ولكن لم يؤكده حتى الآن أي أحد، بمعنى هل ستنسحب إسرائيل من جنوب لبنان أم لا؟ هذا سؤال مطروح على الطاولة لأنه سيشكل عقدة في منشاري أو في هذا الملف. فيما يتعلق بمضيق هرمز كما ذكرت قبل قليل، الأمريكيون قال أنهم رفعوا الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. الآن نحن نتحدث عن تقنية أو نقاط تقنية فيما يتعلق بالمضيق، نتحدث عن إزالة الألغام، يحتاج إلى وقت طويل هذا الملف لتفكيكه، نتحدث عن عودة حركة الملاحة في المضيق إلى مستويات ما قبل الحرب، ونعلم أن حركة الملاحة في المضيق انخفضت بنسبة تتجاوز 95%، هذا يعني أن بحاجة لوقت لعودة هذا الأمر، ولذلك كانت قضية 30 يوما مطروحة على الطاولة أن يتم إعادة فتح مضيق هرمز في مدة لا تتجاوز 30 يوما، لأن هناك ألغام، هناك حركة ملاحة. فيما يتعلق بالأموال المجمدة وهذه النقطة الأساسية الرئيسية الأخيرة في هذه المذكرة، نتحدث عن اشتراط إيراني لرفع العقوبات ونتحدث عن كمية كبيرة من العقوبات. كان هناك حديث عن صندوق للتنمية توضع فيها الأموال، ولكن الأمريكيون نفوا تلك الفكرة، وحديث عن تمويل إيران ب 300 مليار دولار. الأمريكيون قالوا في الوقت نفسه أنها لن تدفع من الأموال الأمريكية، سيكون هناك طريقة ما ستتحول هذه الأموال للإيرانيين. والحديث بدرجة أساسية عن هذه النقاط في آلية التنفيذ للانتقال للاتفاق النهائي. وبالتالي ميادة نحن نتحدث عن مجموعة من الملفات المعقدة وضعت على الطاولة، هناك تفاصيل سيتم دراستها خلال 30 إلى 60 يوما حتى الوصول إلى الاتفاق النهائي.
0: شكرا جزيلا لك صهيب على كل هذه التفاصيل. سننتقل الآن إلى تحليل كل هذه المعطيات مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب أزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور. قبل أن نبدأ في النقاش معك، دعنا نستعرض أوراق الضغط ونقاط الضعف لدى الطرفين، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية تملك ورقة القوة العسكرية التي تلوح بإعادة استخدامها حال عدم التوصل إلى نتيجة مرضية لها، بالإضافة إلى الضغط الاقتصادي على إيران عبر سلاح العقوبات، غير أنها تخشى من تهديد التأثيرات الاقتصادية لأزمة الطاقة على الداخل الأمريكي. أما إيران فتمسك بورقة مضيق هرمز وترى أنها تستخدم هذه الورقة بشكل استراتيجي، ولدى طهران كذلك حلفاء إقليميون، لكنها كما يرى الدكتور في وضع اقتصادي صعب، لا سيما مع تأثيرات الحرب والحصار والعقوبات الدولية. إذن دكتور محجوب، أرحب بك مرة أخرى، ونريد أن نقف بالفعل على هذه النقاط التي سيبدأ النقاش عليها فعليا وبشكل جدي ومعمق، كلها نقاط معقدة نتيجة اختلاف الرؤى.
2: صحيح.
0: اللي نتحدث عن أكثرها حساسية وأكثرها تأثيرا في احتمالية انقلاب الأمر.
2: ميادة الحقيقة لكل طرف نقاط حساسة، يعني يصعب القول أن هذه النقطة كلا الطرفين له حساسية. ما هو حساس للإيرانيين؟ موضوع رفع الحصار عن البحر، وموضوع رفع العقوبات، وموضوع إعادة الأموال المجمدة. ما هو للولايات المتحدة؟ مهم فتح المضيق، تأكيد على أن إيران لن تذهب إلى سلاح نووي، التأكيد على أن اليورانيوم المخصب سيتم التعامل معه، وبالتالي هذا يجعل الملفات مرتبطة ببعضها ارتباط وثيق، وأن أي نقاش لا يمكن أن يقول أننا سنركز على هذا الملف وننهيه ثم ننتقل للملف الأخر. الملف الآخر، القضية أن كل ملف له عقدة مرتبطة بملف أو ملفين آخرين.
0: وهذه نقطة مهمة، أنه تم حتى يتم التوصل إلى مذكرة التفاهم نزع الملفات من السلة الواحدة، الآن يعاد كل شيء في سلة واحدة، وهذه نقطة خطيرة جدا فيما يتعلق بكل بند من هذه البنود. الآن عندما نتحدث مثلا عن الأموال الإيرانية المجمدة، إيران تقول 24 مليار دولار، والجانب الأمريكي يضع شروطا وآلية لتنفيذ ذلك، كلها معلومات كانت يتم تداولها في فترة صحيح. النقاش، ولكن ما هو الأقرب لما يمكن تطبيقه؟
2: نحن نتحدث الآن عن ثلاث مكونات، نتحدث عن مبلغ نعرف أنه موجود 100 مليار دولار، نتحدث عن مبلغ إيران تريد أن تستعيده وهو 24 مليار، الأمريكيون قالوا ربما 12 مليار. الآن هذه المبالغ إيران تريدها لأنها مفيدة لصورة النظام أمام الناس، ولكن هي تعتقد بأنه هذا ليس كافيا، ولذلك تذهب إلى شروط أخرى كرفع العقوبات الاقتصادية. موضوع الأموال الحقيقة لا يقف الأمر عنده، لأنه إذا تعنتت الولايات المتحدة فإن إيران تقوم برفع ورقة المضيق وتقول أنا سأبقي المضيق مغلقا، وبالتالي كما قلت ميادة الملفات معقدة مرتبطة ببعضها، وبالتالي الإيرانيون يقولون إذا لم تعطونا أموالا كثيرة سنتلكأ بفتح المضيق، وهكذا تدخل في دوامة التفاوض.
0: وحتى في موضوع المضيق لا تزال إيران تلوح بالجزئية المتعلقة بالمبالغ التي سيتم تحصيلها سواء على شكل رسوم أو صيغ أخرى.
2: نعم، هذا أيضا مرة أخرى يؤكد على الفكرة الأساسية، وهي أنه منذ البداية إيران طرحت ورقة المضيق ورقة مقايضة لاستعادة المكانة الاقتصادية والوضع الاقتصادي الجيد. بعبارة أخرى فشلت في ذلك طوال السنوات السابقة، اليوم تقول هذا هو الأمر الحاسم، هذه قنبرة نووية لا تستطيع تأخذها مني، الجغرافيا أعطتني إياها ووهبتني إياها، إما أن تعطوني ما أردت وإما لن يفتح المضيق. وبالتالي الآن ورقة المضيق مهمة لاستعادة الأموال، مهمة لرفع العقوبات، مهمة لاستعادة لرفع العقوبات عن الدول التي تتعامل مع إيران، وبالتالي ستجد أنها معقدة جدا بالتفاوض. إذا لم يظهر الأمريكيون مرونة سيكون من الصعب المرور إلى القضايا الأخرى.
0: عقبة أخرى كأداء ومن أجلها بدأت هذه الحرب وهذا التعقيد منذ 28 من فبراير، وهي الملف النووي صحيح. الإيراني، سواء مستوى التجميد، مستوى التخصيب، أين سيتم التعامل مع هذا المخزون عالي التخصيب، وكذلك ما هي المدة التي يمكن الذهاب إليها في تجميد المخزون أو التخصيب الإيراني لليورانيوم. كل ذلك أيضا هو في محط السجال.
2: صحيح.
0: هل هناك أي مؤشرات لاحتمالية نقطة وسط بين الطرفين؟
2: إذا كان هناك ميادة من إيجابية لكثر الحديث بين الأطراف أنها خلقت لغة مشتركة، يعني التفاوض منذ أن بدأ في 8 أبريل صار في لغة مشتركة بين الطرفين، فأصبحنا نسمع ما يلي، أنه وقف التخصيب يمكن أن يكون من 15 سنة يريدها الإيرانيون و20 سنة قالها الأمريكيون، إذا بين 15 و20 سنة ممكن نوصل للرقم. الأمريكي يريد أفضل من باراك أوباما، وكان الإيراني يقولون أعطوه كمان سنتين إضافيات 18 سنة وننتهي من هذه النقطة. قالوا أنه ماذا نفعل بالإيراني مع التخصيب؟ نعطيه لبلد ثالث؟ نعطيه. خرجت الوكالة الدولية بمقترح قبل أسبوعين، ويبدو أنه كان عامل إلى حد ما مهدئ. قالت هناك بنك خاص في كازاخستان يوجد فيه اليورانيوم المخصب تحت إشراف الوكالة الدولية، يمكن أن يأخذ منه أجزاء ويبقى الباقي وترققه إيران.

0: الآن صار في نقطة جديدة، الإيرانيين يتحدثون عن ترقيق الأورانيوم المخصب. ثم ذهبنا إلى ماذا بعد هذه الفترة، أن إذا خصبت إيران ماذا سيحصل؟ قال الإيرانيون لن نحتفظ بالأورانيوم المخصب أو ما يسمى بصفر تخزين. بمعنى آخر هنالك ثقافة الآن بالتفاوض حصلت بين الطرفين، سيبنى عليها في التفاوض 60 يوما لتعديل وإنهاء الصيغ بشكل ترضي الطرفين.
1: ما بين الطرفين معقد وكبير، ولكن عندما ندخل الطرف الثالث والمتعلق تحديدا بإسرائيل وما تقوم به في لبنان، كيف ترى أيضا تأثير ذلك؟
0: الفيل كما يقال بالغرفة. طبعا إيران أصرت على ربط الملف كله بالملف اللبناني، وإسرائيل تتلكى في أن تنفذ ما هو مطلوب. أمريكا تريد أن لا تبقى إسرائيل في جنوب لبنان. نحن لدينا الآن جملة من الأدلة الدامغة أن ترامب يريد نتنياهو أن ينسحب، ولكن نتنياهو لن ينسحب بسهولة. ما أعتقد يحصل الآن ما يلي، أن هنالك ابتزازا يجري داخل الولايات المتحدة، وكأنه يقول نتنياهو لا تعتقد أنك أنت المهم. اليوم جي دي فانس يقول سندعم إسرائيل لكن إسرائيل ليست نتنياهو. وبالتالي هنا يخلقون ثقافة سياسية جديدة، الناقمون على إسرائيل
1: يحدث لأول مرة
0: بالضبط، وهذا الأمر يجعل نتنياهو موقفه ضعيف، أو يجعل إدانته أنه أمريكا لا تخدم إسرائيل مقولة ضعيفة، وهذا سيساعد كثيرا في المرحلة المقبلة.
1: دعني أيضا أستند لما قاله جي دي فانس اليوم عندما تحدث عن تعريف ترامب لوقف إطلاق النار.
0: نعم.
1: كيف يعرفه في المنطقة أنه تخفيف من إطلاق النار وليس إنهاء لها بشكل كامل، وأن المناوشات قد تكون في إطار المقبول بحيث لا يؤثر ذلك على الاتفاق.
0: صحيح، هذا طبعا هذا جزء منه كان أنا بسميه نوع من المغازلة، أنه قد حاجات الأمنية الإسرائيلية، لكن مع ذلك جي دي فانس نفسه عاد وقال بأنه هذا لا يمكن يحصل كل مرة، يعني لماذا هذا التكرار القصة، هذا يجب أن يتوقف مرة أخرى. باعتقادي نحن أمام مرحلة حاسمة في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، الاختبار الأكبر فيها الآن هو جنوب لبنان وما يحصل مع إيران. سنشهد ربما خلال 60 يوم كثير من ما يسمى بالعقبات والمطبات في العلاقة، لكنها بالتأكيد ستكون حاسمة في مسار مستقبل العلاقة الأمريكية الإسرائيلية في ظل إدارة ترامب بشكل أساسي.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. الشكر لكم موصول مشاهدينا، نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله. على رأس الساعة نواصل تغطيتنا المتواصلة لإعلان توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي والإيراني ودخولها حيز التنفيذ، وكذلك الوضع في لبنان. وفي آخر المستجدات قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إنه وافق على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بعد تعهد الرئيس مسعود بازشكيان بتحمل مسؤولية صون حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة. وفي رسالة بثها التلفزيون الإيراني أضاف المرشد أن طهران ستنتظر تحقق الشروط الواردة في مذكرة التفاهم، لكن المفاوضات المستقبلية لا تعني قبول طهران بشروط العدو. من جانبه أعرب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف عن أمله في أن تسهم رسالة المرشد بتوحيد المجتمع في مواجهة من وصفه بالعدو من أجل تحقيق شروط مذكرة التفاهم. من جهته أعلن المجلس أو مجلس الأمن القومي الإيراني أنه لن يتم فرض أي رسوم على السفن العابرة للمضيق لمدة 60 يوما بموجب مذكرة التفاهم. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. بدوره تعهد جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي بعدم تقديم أي أموال أو رفع للعقوبات حتى تغير طهران سلوكها. وقال فانس إن عملية السلام الحالية تصب في مصلحة إسرائيل، وإن ترامب هو الرئيس الوحيد في العالم المتعاطف مع إسرائيل حاليا. من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة رفعت الحصار البحري عن إيران. وفي لبنان أكد رئيس البرلمان نبيه بري التزام حزب الله بوقف إطلاق النار طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل. في المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان طالما أن الاحتياجات الأمنية تقتضي ذلك. ينضم إلينا من واشنطن زميل محمد الأحمد لموافتنا بآخر التطورات بشأن المواقف الأمريكية المتعلقة بمذكرة التفاهم مع الإيرانيين. مرحبا بك محمد.

نعم مراد، في أحدث التصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة نشرت أكسيوس جوانب منها، دافع ترامب عن اتفاقه مع إيران مؤكدا أن الولايات المتحدة كما قال هزمت إيران عسكريا بالكامل، بل وذهب إلى حد القول أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين قد ترقى إلى استسلام غير مشروط وفق وصفه. لكن اللافت في المقابلة أيضا أن ترامب أقر بوضوح بأن العامل الاقتصادي كان حاضرا بقوة في قراره الذهاب إلى الاتفاق. ترامب قال إن استمرار الحرب كان سيبقي مضيق هرمز مغلقا ويهدد إمدادات النفط العالمية وربما يدفع الاقتصاد الدولي نحو كساد واسع. بمعنى آخر، لم يكن القرار بإبرام هذا الاتفاق مرتبطا فقط بالحسابات العسكرية، بل أيضا بكلفة استمرار الحرب على الأسواق والطاقة العالمية وانعكاسات ذلك في الداخل الأمريكي. مع ذلك، رفض ترامب اعتبار الاتفاق دليلا على وجود حدود لنفوذه أو سلطاته، وقال إن الحرب أظهرت قدرة الولايات المتحدة على فرض إرادتها ولا سيما عبر الحصار البحري الذي فرض على إيران. في هذا السياق، القيادة المركزية الأمريكية كانت قد أعلنت اليوم رفع الحصار عن حركة الملاحة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، لكن مع الإشارة إلى إبقاء القطع البحرية الأمريكية منتشرة في المنطقة بشكل عام، في إشارة إلى أن واشنطن تنفذ أحد بنود هذا الاتفاق عمليا على الأرض، لكنها في نفس الوقت تحتفظ بأدوات الردع والمراقبة خلال مرحلة اختبار التزامات طهران. تصريحات ترامب في الواقع لأكسيوس تأتي في وقت تتصاعد فيه الانتقادات داخل الكونغرس، ليس فقط من الديمقراطيين بل أيضا من عدد من كبار الجمهوريين بعد تداول نسخ من هذا الاتفاق بين المشرعين اليوم في الكونغرس. صقور الحزب الجمهوري وفي مقدمتهم رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ روجر ويكر اعتبروا أن الإدارة قدمت تنازلات كبيرة قد تقوض بحسبهم المكاسب العسكرية التي تحققت خلال الحرب. سيناتور بيل كاسيدي على سبيل المثال، وهو من أبرز منتقدي ترامب داخل الحزب، وصف الاتفاق بأنه أفدح خطأ في السياسة الخارجية الأمريكية منذ عقود. وهذه الانتقادات تمثل توبيخا من داخل الحزب الجمهوري الذي عادة ما يبدي ولاء قويا لترامب. المعترضون يرون أن الاتفاق بشكله الحالي لا يخدم المصالح الاستراتيجية الأمريكية، لكن خلف هذا الموقف أيضا قلق اقتصادي وسياسي واضح من تداعيات هذه الحرب على أسعار الطاقة، وإن انخفضت بشكل كبير لكن الأثر طويل الأمد لا يزال باقيا، وهو ما يؤثر على فرص الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر والتي ستحدد موازين القوى في الكونغرس القادم. في المقابل أيضا ظهرت أصوات جمهورية أكثر حذرا، مثل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون الذي وصف عقب إحاطة قدمتها الإدارة الأمريكية للمشرعين بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح وبداية مسار تفاوضي قد يقود إلى إنهاء البرنامج النووي الإيراني في نهاية المطاف، لكنه شدد على أن معظم الحوافز الاقتصادية الواردة فيها تبقى مشروطة بالتزامات إيرانية لاحقة. ديمقراطيون في معظمهم وفي مقدمتهم قادة الديمقراطيين كزعيم الأقلية تشاك شومر في مجلس الشيوخ ذهبوا أبعد في انتقاداتهم، معتبرين أن المذكرة تمثل مكسبا كبيرا لطهران وبأن واشنطن قدمت تنازلات واسعة من دون ضمانات كافية بشأن البرنامج النووي أو الصاروخي الإيراني، كما أنه بحسبهم هذا الاتفاق كرس سلطة إيران على مضيق هرمز والذي لم يكن مشكلة قبل الحرب. بحسبهم لم يكن المضيق أزمة قبل اندلاع هذه الحرب. الرئيس دونالد ترامب بالمقابل اختار الرد مباشرة على منتقديه واصفا إياهم بالحمقى والحساد، ونافيا بشكل قاطع ما تردد عن تقديم 300 مليار دولار لإيران ضمن خطة إعمار مقترحة وردت في المذكرة. بالمقابل أكد أن نتائج الاتفاق بدأت تظهر من خلال انخفاض أسعار النفط وعودة تدفق التجارة عبر مضيق هرمز، في محاولة واضحة لربط الاتفاق بالمكاسب الاقتصادية في الداخل الأمريكي مع تحسن أسعار الوقود. ترامب شدد

0: ذلك على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف كامل لوقف إطلاق النار ودعم عملية السلام على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. في هذا الإطار أيضا ترامب ونائبه جيدي فانس وجها رسائل مباشرة إلى إسرائيل بضرورة عدم عرقلة المسار التفاوضي واحترام اتفاق وقف إطلاق النار. فانس شدد على أن إسرائيل يجب أن تحترم هذه العملية ووجه انتقادات غير مسبوقة لها بسبب الهجمات الإسرائيلية على الاتفاق وعلى الرئيس دونالد ترامب، مذكرا بأن الولايات المتحدة تبقى الداعم الرئيسي والوحيد تقريبا لإسرائيل في هذه المرحلة على مستوى العالم كما قال مراد.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. لمناقشة هذا الموضوع بأبعاده المختلفة ينضم إلينا من طهران سيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن تكساس دكتور فرانك مسمار الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية، ومن نابلس سيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ مع سيد مختار حداد. بالنسبة لتصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس الأخيرة التي أكد من خلالها أن الإسرائيلي أن الإيرانيين لن يحصلوا على أي أموال، وأن تلك الأموال أو الحصول على تلك الأموال مقرون بمدى التزامهم بشروط هذا الاتفاق، كيف قرأت هذه التصريحات في إيران؟
2: للمشاهدين الكرام، يعني هذا يعارض الاتفاق، وفي الحقيقة يعني هناك حتى حددت آلية تقديم الأموال لإيران واستعادة تلك الأموال التي كانت مجمدة إلى إيران. وأصلا أساسا زيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي ووزير الخارجية الإيراني إلى دولة قطر هو كان يأتي في هذا الإطار، يعني في تحديد تلك الآلية ولبحث تلك الآلية، وحتى يعني هذا كان مستمرا هذه المباحثات وتم التوصل إلى هذه الآلية. يعني في نهاية المطاف هو ممكن يعني يتحدث شيء أو يقدم شيء للداخل الأمريكي لهؤلاء الذين يعارضون الاتفاق، ولكن في نهاية المطاف إيران غير معنية بمثل هذه التصريحات. يعني هناك على الولايات
1: بمعنى غير معنية بأي شكل، طالما أن الولايات المتحدة هي من تجمد تلك الأموال الإيرانية في الخارج وتفرض أكثر العقوبات عليه.
2: أنا كنت أوضح هذه النقطة، يعني إيران غير معنية بهذا التصريح. إيران معنية بأن الولايات المتحدة تنفذ التعهدات، يعني إذا هي تريد أن تقدم شيء للداخل الأمريكي هذا أمر يعني لا شأن لإيران به، وإيران تقول بأن على الولايات المتحدة أن تنفذ ما هو عليها، لأنه كذلك في المقابل إيران كذلك يجب أن تقوم بإجراءات، فلذلك إيران في المقابل لن تقوم بتلك الإجراءات، لأنه هذا الاتفاق على أساس يعني الخطوات المتقابلة، أو هذه مذكرة التفاهم، لأن هذا ليس اتفاق، يعني على أساس الخطوات المتقابلة، فلذلك الولايات المتحدة لن تنفذ هذا التعهد. كذلك هناك ما قطعته إيران يعني وفق مذكرة التفاهم، كذلك إيران لن تنفذ ذلك التعهد، فلذلك يعني في نهاية المطاف الولايات المتحدة هناك عليها أن تقدم هذه الأموال وفق مذكرة التفاهم وفق الآلية التي تم التوصل إليها، فلذلك يعني في نهاية الأمر أمريكا معنية بأن تنفذ هذا التعهد، لأنه قلت لكم يعني هذه مذكرة التفاهم مبنية على أساس الخطوات المتقابلة.
1: سيد أو دكتور فرانك مسمار، الرئيس الأمريكي قبل قليل كان أكد لأكسيوس أن هذا الاتفاق كانت دوافعه تجنيب الاقتصاد العالمي الدخول في ركود وارتفاع أسعار الطاقة، وبالتالي هل بالفعل الدوافع الاقتصادية أو الجوانب الاقتصادية كانت هي الدافع الرئيسي لهذا الاتفاق، أم أن إدراك واشنطن صعوبة فرض الشروط الأمريكية القصوى عليه على إيران هو ما دفعها لذلك؟
3: شكرا على الاستضافة، وأهلا وسهلا فيك وضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. شوف، أول يعني خلينا نأخذ الكلام اللي علق تم التعليق يعني من خلاله على هذه الاتفاقية أو المسودة، خلينا نقول مسودة الاتفاق، من الرئيس، من نائب الرئيس. شوف، الرئيس ترامب قال أنا لا أريد أن أكون مثل الرئيس هربرت هوفر اللي هو في عهده حصلت الكساد الكبير في الولايات المتحدة. عندما سئل قال يعني الذهاب بعملية عسكرية يعني مفتوحة لتدمير إيران مثلا، او لاسقاط النظام او هكذا، يعني نتائجه اقتصاديا سيئه، سواء كانت على الولايات المتحده او على العالم. فهذا ما قصده، وهو لا يريد ان يذهب بهذا الاتجاه. النقطه الثانيه، هو قال في تعليق اخر ان اذا ايران لم تلتزم بالنقاط سوف نعود للضربات العسكريه. هذا ما قاله الرئيس. هلا نرجع للسيد جيدي فانس. جيدي فانس يقال في الولايات المتحده انه هو عراب هذه الصفقه، بالإضافة أنه هو مفوه أكثر، ويعني قادر على التعبير الكلامي أكثر من رئيس ترامب. فتم حتى يعني رئيس ترامب أحاله يعني إلى، خلينا نقول، للنقاشات هاي والتبادل الإعلامي. فهو قال وهو عراب الصفقة، قال يعني أنه لا يوجد شيء اسمه 300 مليار، هاي فرص استثمارية مستقبلية، يعني لا يوجد اتفاق حاليا عليها، هي يعني فكرة استثمارية مستقبلية. هذا ما قاله الرجل. بالنسبة للأموال الإيرانية المجمدة، قال سوف نبدأ بناء على سلوك إيران. يعني شو قصده في سلوك إيران؟ أنه كيف سوف يكون تصرف النظام الإيراني مع دول الجوار ومستقبل الشرق الأوسط. وطبعا تم القول بالحرف الواحد أنه لا يجوز لإيران أن تستخدم هذه الأموال لأي منظمة إرهابية.
1: لكن
3: والنقطة
1: دكتور
3: المهمة هون، طبعا احنا
1: دكتور تراجع الرئيس الأمريكي عن كل الخطوط التي كان العريضة التي وضعها في بداية هذه الحرب وحربه على إيران، وربط ذلك بالتأثيرات الاقتصادية لهذه الحرب على الاقتصاد العالمي، ألا يعتبر اعترافا ضمنيا بأن إيران بالفعل هي من قالت أو فرضت رؤيتها من خلال إغلاق مضيق هرمز؟
3: هلا شوف، يعني حتى نكون عادلين في نقل الصورة، أنا طبعا بهمني الموضوع هذا للمشاهدين. مثلا ما حصل من اتفاق وتوقيع وهكذا حصل في باريس، وكان بوجود الرئيس الفرنسي. شوف، الرئيس الفرنسي قال بالحرف الواحد احنا نريد أن نفتح المضيق بلا رسوم، وقال نحن وبريطانيا وخمسين دولة بالإضافة إلى تشارل ديغول سوف تذهب إلى المضيق وسوف تشرف على عمليات فتح، وخلينا نقول متابعة أن المضيق يكون مفتوح. أنا بوجهة نظري أنه رئيس ترامب في البداية فشل في موضوع التحالف الأوروبي، ولكن بالأمس أو خلال الأسبوع الماضي في تحالف أو في اجتماع الجي 7 استطاع أن يعيد الطاولة إلى المنظور الأوروبي، وواضح أن الأوروبيين يعني متناغمين في هذا الموضوع. فإحنا قلنا أنه المضيق وما حدث في المضيق هو سبب ثانوي، يعني هو عرض جانبي ليس هو طبعا سبب الحرب وهكذا.
1: لكنه كان نقطة
3: فإيران
1: تحول
3: استخدمت،
1: مفصلية في هذه
3: صحيح
1: الحرب وفي مسارها.
3: صحيح صحيح صحيح، ولكن إلى متى؟ يعني أنا اللي شفته من اجتماع الجي 7 أن الأوروبيين يقولوا كفى، الأوروبيين يعني احنا حتى نكون واضحين في النقطة، إيران لا تستطيع اللعب على هذا الملف لفترة طويلة جدا. تستطيع أن تؤذي الاقتصاد العالمي، نعم
1: نعم
3: أذت
1: دكتور، حتى أنا
3: الاقتصاد 80 دولة،
1: الأوروبيون
3: نعم
1: كذلك قالوا كفى للحرب الأمريكية التي لم يشاركوا فيها،
3: صحيح
1: التي
3: صحيح
1: دعاهم
3: صحيح
1: إليها ترامب ولم يشاركوا
3: صحيح
1: فيها.
3: صحيح
1: لكن دكتور سنعود
3: صحيح
1: لنتطرق إلى نقاط أخرى، لكن دعنا نشرك معنا سيد سليمان أبو شرف الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد سليمان، بالنسبة لما يتعلق بإسرائيل وموقع إسرائيل في كل ما يحصل، خاصة مع تصاعد الانتقادات اللاذعة من قبل الرئيس الأمريكي ونائبه للحكومة الإسرائيلية وكذلك نتنياهو.
4: تحياتي استاذ مراد ولضيفيك وللمشاهدين. انا باعتقاد انتقلنا الان من مرحله الذهاب الى المفاوضات والاتفاق والتوقيع على مذكره التفاهم الى مرحله تسويق بنود هذه المذكره. كل طرف من الاطراف الاسرائيلي الامريكي الايراني يحاول ان يسوق بنود هذه المذكره ويقدم سرديتها وفقا للمنظور الذي يمكن ان يخدمه على الاطار الداخلي لكل طرف من هذه الاطراف، وعلى الاطار الاقليمي الدولي بما يمكن ان يظهر ان كل طرف من الاطراف استطاع ان يحقق الاهداف التي سعى اليها او جزءا من الاهداف التي سعى اليها. ومن هنا اذا ما ذهبنا الى طبيعه التراشق في الخطاب ما بين الطرفين الأمريكي والإسرائيلي والتحول وكأنه من شريك استراتيجي وشريك جمع بين الطرفين في صف واحد في هذه المواجهة وفي هذه الحرب منذ اليوم الأول للضربات الافتتاحية، إلى طرفين الآن يتقاذفان الاتهامات أيهما يتحمل مسؤولية ما وصلت إليه النتائج. هذا يدلل على أن هناك أمرين اثنين. الأمر الأول أن هناك فعليا كان تباينا في بداية هذا التوجه إلى هذه الحرب، بمعنى أن القواسم الجامعة والمشتركة لهذين الطرفين منذ بداية الحرب لم تكن ذاتها هي التي وصلت إليها نهاية الحرب، وهذا يدلل على أن كل طرف من الأطراف كان لديه من الأهداف المخفية منذ بداية الحرب. الطرف
1: طيب سيد سليمان،
4: كان لديه أهدافا مخفية، والطرف الأمريكي كذلك الأمر. نعم.
1: سيد سليمان، أين اختلف الطرفان في طريقهما التي بدأها مع؟
4: اختلف في أمرين اثنين. الأول وهو أولويات الأهداف التي وضعت لهذه الحرب. إسرائيليا كانت تحاول إسرائيل أن تذهب إلى عملية ترتيب الأولويات، تبدأ في عملية انهيار كاملة للنظام، وصولا إلى إمكانية أن يصل الأمر إلى عملية إفراغ القدرات العسكرية الإيرانية. وما بين هذين الهدفين كان الحديث عن البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي وموضوع يعني الأذرع التابعة، أو دعنا نقول الشركاء الإقليميين لإيران. ولكن بالولايات المتحدة الأمريكية كان واضح جدا أن الأمر هو يتعدى ذلك في عملية إعادة هندسة المعادلة أو قوى القوى السياسية في منطقة الشرق الأوسط، حتى وإن لم يكن هناك عملية انهيار كامل للنظام الإيراني. وهذا ربما كان واضحا في طبيعة التصريحات التي كانت ما بين الطرفين الإسرائيلي والأمريكي. المسار الثاني وهو باعتقادي ليس فقط في أهداف الحرب وإنما في نتائج الحرب. الآن هناك الافتراق في الرؤية الإسرائيلية والأمريكية في نتائج الحرب. الولايات المتحدة الأمريكية وفي التسويق الذي يقدمه دونالد ترامب وجيدي فانس، أن الولايات المتحدة الأمريكية حققت الأهداف من هذه الحرب بغض النظر عن تقييمنا لهذه الأهداف وتحقيقها، ولكن من المنظور الأمريكي يقال أنه تم تحقيق هذه الأهداف. لكن من المنظور الإسرائيلي، وهنا الاختلاف، أن هذه الأهداف لم تتحقق لأن هناك ما زال نظاما إيرانيا، ما زالت قدرات عسكرية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت مجبرة من المنظور الإسرائيلي، هكذا تقرأ، أن الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت مجبرة إلى هذه المذكرة، وكان بالإمكان التعويل فقط على مقاربة القوة من أجل تحقيق هذه الأهداف. ولهذا السبب هنا ظهر التباين ما بين الموقفين الإسرائيلي والأمريكي.
1: سيد مختار حداد، الرئيس الأمريكي تحدث قبل قليل وأشار إلى أن الولايات المتحدة هزمت إيران، وأن مذكرة التفاهم هي بمثابة استسلام غير مشروط، وبالتالي هناك مثل ما أشار السيد بشارات قبل قليل محاولة كل طرف لتسويق هذه المذكرة على أنها انتصار. نحن مقبلون على مفاوضات قد تكون عسيرة وطويلة من خلال المفاوضات بالنسبة للملفات الشائكة على رأسها الملف النووي وفرض الخطوط الحمراء من كل طرف، وبالتالي هذه الفترة التفاوضية إلى أي مدى ستكون عسيرة بالنسبة للإيرانيين في ظل هذه النزعة لتسويق أي شيء على أنه انتصار أمريكي على إيران؟
2: الأمريكي هو يريد أن يروج رواية النصر لنفسه حتى في موضوع المفاوضات، ولكن من يراجع أساس هذه المذكرة، يعني معظم البنود هي جاءت وفق المقترح الإيراني، وهذا معروف يعني، ونتذكر يعني البنود العشر التي نشرتها إيران، ثم أصبحت البنود 14، والآن توصلنا إلى هذه الصيغة. ويعني برأي الرئيس الأمريكي هو لديه أهداف للداخل الأمريكي، وهي صحيح يريد العالم كذلك يروج بأنه هو حقق الإنجاز في موضوع المفاوضات، وهذا موضوع طويل يعني واضح، يعني من يريد أن يعرف من هو المنتصر يرى ما هو الأهداف المعلنة من هذه الحرب من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، ونرى أي من هذه الأهداف المعلنة لم تتحقق. فلذلك يعني مهما هو يروج ولم يحقق تلك الأهداف التي جاء بها، وكانت بالسقف العالي جدا، يعني من إسقاط النظام، من أن جغرافيا إيران ستكون صغيرة وأنا أرسلت أسلحة، وهناك الكثير من الأمثلة التي ممكن أن نشير إليها. ولكن في نهاية المطاف المفاوض الإيراني هو معروف، يعني المفاوض الإيراني لن يتأثر بمثل هذه التصريحات. يعني هذه التصريحات دائما كانت موجودة من يعني الرئيس الأمريكي، حتى في تلك المفاوضات التي يعني استغلتها أمريكا من أجل الحرب على إيران، أو حتى أيام أوباما يعني هناك كانت تخرج مثل هذه التصريحات من الإدارة الأمريكية. ولكن المفاوض الإيراني هو يتحرك وفق رؤية محددة، وفق سياسة واضحة في يعني المفاوضات، هو لديه خطوط عريضة، واضح ما هي الخطوط الحمراء بالنسبة له في المفاوضات، ما هي الأهداف التي يريد أن يصل إليها، وكذلك ما هي الحقوق التي يريد أن يحافظ عليها، وما هي النقاط التي ممكن أن يبدي فيها مرونة. فلذلك مثل هذه التصريحات هي موجودة، هي
1: لكن
2: نعم هي
1: ماذا عن
2: هذه
1: سلوك
2: التصريحات يعني
1: المفاوض الأمريكي سيد حداد المتوقع في هذه المفاوضات؟ إلى أي مدى سيبدي ليونة سلاسة في التعامل وكذلك في التعاطي مع الشروط والخطوط الحمراء التي تضعها إيران؟
2: كنا نتحدث ايام فتره اوباما وبايدن، كنا ممكن نقول واضحه يعني هناك السلوك المفاوض الامريكي واضح، وهو جاء ببرنامج ومع الجانب الايراني كانوا يمشون في يعني برنامج واضح. ولكن الان مثلا قبل لحظات انا كنت اقرا تصريح من بيت الابيض، يعني هو بشكل ما يقول سنعترف بحق لايران بتخصيب اليورانيوم. واساسا هناك قبل ذلك يوجد تفاهم في موضوع الان مثلا بقاء اليورانيوم داخل ايران وترقيقه داخل ايران، وان يكون لايران حق في تخصيب اليورانيوم. ولكن المشكله نحن امام رئيس امريكي يغير مواقفه، يعني نتذكر عده مرات غير هذا الموقف، وامام الكيان الصهيوني الذي يؤثر على الجانب الامريكي. والان هدف الكيان الصهيوني الرئيسي يعني باعتقادي قبل يعني الحرب في لبنان واستمرار العمليات في قطاع غزه، الآن هدفه الأكبر هو تخريب هذه العملية التفاوضية وتدمير هذه العملية التفاوضية بأي طريقة،
1: نعم.
2: أو التأثير على الجانب الأمريكي، أو القيام بعمليات، أو شيء آخر يعني. فلذلك يعني في الحقيقة نحن أمام هذه الحالة في الجانب الأمريكي.
1: دكتور فرانك مسمار، نجاح أي اتفاق لا يقاس، وهذا الاتفاق بالذات لا يقاس بالإعلان عنه، إنما يقاس بمدى القدرة على تنفيذه وإلزام الأطراف الأخرى به وعلى رأسها إسرائيل. فهل تملك الولايات المتحدة هذه القدرة على تطويع السلوك الإسرائيلي في هذه المرحلة الحساسة حتى لا ينهار هذا الاتفاق؟
3: أكيد أكيد، أنا لا أقول إن هذا اتفاق، يعني خلينا نرجع، إحنا هي مذكرة التفاهم.
1: نعم،
3: وطبعا
1: هو
3: يعني
1: اتفاق
3: لن نصل
1: إطاري،
3: إلى اتفاق.
1: نحن نقول اتفاق لأنه هو اتفاق إطاري وتم التوقيع عليه.
3: تمام، ولكن يعني أنا أقول يعني بغض النظر عن المسميات لن نصل إلى مرحلة نهايته. يعني عادة النظم الأيديولوجية هي تنهار يا إما داخليا يا إما بعملية عسكرية ناجحة جدا، يعني بهذا التاريخ يعني بشكل عام. الولايات المتحدة تعين هذا الكلام. بين إسرائيل وأمريكا لعبة الجود كاب باد كاب هاي مشهورة على مدار التاريخ الأمريكي الإسرائيلي. فعملية إنه إسرائيل حاليا يعني على تناغم مع أمريكا ليست على تناغم، يعني هذا كلام إعلامي، يعني في النهاية ما يحصل على أرض الواقع، ما يتغير على جغرافية لبنان، يعني لا يعني عملية وقف الحرب، أي حرب، يعني لبنان يعني ثلثها محتل، إيران تهدد بالضاحية، أي ضاحية، لبنان هي الضاحية الجنوبية مثلا، يعني هذا الكلام هو كلام يعني غير قابل للتطبيق، وفي النهاية لا يوجد نتائج على أرض الواقع. طيب أنا يعني وجهة نظري إنه كل الموضوع هو فخ سياسي. الإيرانيين كان في معضلة عملية بيعهم بنود الاتفاقية، وكان هناك نجاح بارع في عملية إعادة صياغتها بطريقة معينة بحيث أنها تباع للداخل. وأنا لاحظت شغلة، أول شغلة اللي هو وزير الخارجية عراقجي قال وخاطب جميع وسائل الإعلام الإيرانية لا تتكلموا لا تقولوا أي شيء قبل أن نصدر المعلومات النهائية. اليوم المرشد
1: نفس
3: الموافق
1: الشيء
3: عليها مع تحفظ
1: فعله الرئيس
3: يعني
1: الأمريكي،
3: أعطاها.
1: نفس الشيء فعله الرئيس
3: نعم
1: الأمريكي.
3: نعم سيدي، نعم نعم نعم نعم نعم يا أستاذي، نعم يعني خليني بس أوضح الفكرة. إعطاء المرشد اليوم الصورة يعني الأوكي على الموضوع معناته أنه يعني تم الموافقة عليه رسميا من قبل الدولة الإيرانية. تمام. هون هلا احنا نقاط معينه، لا يوجد تفاصيل، نقاط لا يوجد تفاصيل اطلاقا.
1: نعم، لكن
3: بناء عليها نذهب
1: دكتور
3: الى الجانب.
1: دكتور فرانك، لنعود الى سؤالي. انا كنت سالتك عن مدى قدره الولايات المتحده على ضبط سلوك اسرائيل. احنا لا نناقش موضوع البنود الاتفاق، ولكن سلوك اسرائيل التي ترفض هذا الاتفاق وتراه مجحفا بحقها. نعلم كذلك وجود لوبي صهيوني قوي نافذ هناك في واشنطن. هذه ورقة ضغط قوية يمكن أن تلعبها إسرائيل في الضغط على الإدارة الأمريكية. هذا مقصدي، وبالتالي ما مدى قدرة الإدارة الأمريكية الحالية على التعامل مع هذه الضغوط؟
3: تمام، خليني أجاوبك. أنا كان المقدمة ضرورية حتى نصل لنقطة أنه عملية

0: يعني إضافة إسرائيل ولبنان في الموضوع هو كان إضافة، يعني خلينا نقول عليها اعتراضات كثيرة، تمام؟ يعني في النهاية قيل في النهاية أنه الملفين مندمجات. أمريكا قالت أكثر من مرة أنه الملفين مع بعض، وقالت أكثر من مرة الملفين منفصلات. هذا كلام الولايات المتحدة. هلأ عندما نتكلم عن اللوبي الصهيوني، هو ديمقراطي وجمهوري، يعني
1: نعم
0: لا يوجد ما يسمى لوبي صهيوني واحد في الولايات المتحدة، هو موجود بغض النظر مع من الطرف الحاكم وبناء على توجهاته. نقطة
1: دكتور
0: ثانية،
1: معروف، يعني هم
0: الجمهورية هو
1: سيناتورات
0: على لسان بايدن.
1: تدفع لهم
0: طيب
1: لوبي، تدفع لهم اللوبيات المتعاطفه مع اسرائيل وتمول حملاتهم الانتخابيه. لكن دكتور، فقط لان الوقت ادركنا، دعني اشيك معنا سيد سليمان بشارات، لان بقيت لدينا دقيقه واحده فقط. سيد سليمان بشارات، أين ترى سلوك إسرائيل في ظل الضغوط الأمريكية في الفترة القادمة؟
2: أنا أعتقد إسرائيل ستحاول أن تنفلت من العلاقة الملزمة ما بين إسرائيل وما بين الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق ومذكرة هذا الاتفاق، من خلال عملية إعادة تفسير بنود هذه المذكرة بما يمكن أن يخدم الرؤية الإسرائيلية. كان ذلك ابتداء مرتبطا بالجبهة الشمالية مع لبنان، وصولا إلى شكل وطبيعة الإبقاء على سردية أن إيران هي ما زالت تشكل خطرا استراتيجيا على الرؤية الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط. ولهذا السبب ستحاول إسرائيل أن تذهب للبحث عن مسارات يمكن أن تشكل من خلالها إعادة بناء السردية الإسرائيلية، لأن إسرائيل دائما معنية في عملية إقناع ليس فقط الإدارات الأمريكية وصانع القرار الأمريكي، وإنما إقناع القواعد الشعبية بالتحديد في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى النطاق الغربي أن إيران هي ما زالت تشكل الخطر الاستراتيجي والمواجهة الاستراتيجية. هذا هو الذي ما زال يتحدث به بنيامين نتنياهو قبل يومين عندما كان يسوق وما زال يسوق أنه صحيح تم تحقيق الأهداف في المنظور الإسرائيلي القريب فيما يتعلق بتقليم القدرات النووية الإيرانية، ولكن ما زالت إسرائيل تتعامل مع الخطر الوجودي مع النظام الإيراني ومع الحالة الإيرانية بشكل كامل. ولهذا السبب إسرائيل لن تتقبل فعليا إمكانية البقاء صامتة أو إمكانية تطبيق أو الوصول إلى اتفاق نهائي ما بين الطرفين الأمريكي والإيراني، لأنها في نهاية المطاف إسرائيل تعتقد أن الوصول إلى اتفاق نهائي هذا بمثابة إعطاء قوة وقدرة إقليمية سياسيا وقدرة عسكرية
1: نعم.
2: لإيران على حساب التفوق
1: شكرا.
2: الأمني والعسكري والتأثير الإقليمي الإسرائيلي في منطقة الشرق
1: شكرا
2: الأوسط.
1: جزيلا لك سيد سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من نابلس. والشكر لسيد أو للدكتور فرانك مسمار، الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية. والشكر لسيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، حدثنا من طهران. إذن تستعد إيران وأمريكا لعقد أول جولة من المفاوضات في سويسرا بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين الطرفين. وكان الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قد قال إن المذكرة تعكس صوت شعب لم يساوم على كرامته أمام التهديدات والضغوط. يأتي ذلك في ظل وجود تحديات داخلية كثيرة. في هذا السياق تركز تصريحات المسؤولين في طهران على ضرورة الوحدة والانسجام. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: لا تنتهي تحديات الداخل الإيراني باتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا بالعودة الصريحة إلى الحرب، معادلة يدركها الساسة بالدرجة الأولى. فالمخاوف في إيران لا تأتي من الخارج فقط، بل من عوامل داخلية قد تستخدم خارجياً كما يخشى مسؤولها. يدرك الجميع أن الضغط الاقتصادي قد يحول الوضع المعيشي إلى قنبلة موقوتة في بلد عاش تحدي الاحتجاجات الداخلية لأسباب اقتصادية قبيل الحرب بقليل. ومع ذلك يراهن الكل على حالة الالتفاف التي خلقتها أدوات الحرب ذاتها، فأثرت نسبياً على الشارع، والرهان قد يصبح أصعب حين يبدأ الحديث عن ضرورة استمرارية هذه الحالة المرهونة بعدد من المحددات. محددات تبدأ من الموقف من التفاوض مع أمريكا، ملف لطالما كان محل جدل بين تيارين رئيسيين، الإصلاحي المنفتح على الغرب والمحافظ المتخوف من تبعات الحوار وتقديم التنازلات. بدأت بعض الأصوات المحسوبة على الإصلاح من ناشطين وصحفيين في انتقاد التشدد الذي يبقي على حالة التأهب للحرب المفتوحة حتى بعد وقف إطلاق النار. لم يعد ذلك خلافاً إصلاحياً محافظاً وحسب، بل هناك جدل داخل التيار المحافظ نفسه، وهو ما يبرر كل التصريحات الأخيرة التي تدعو إلى الانسجام السياسي. زاد ذلك بعد أن رفع متظاهرون في التجمعات الليلية الرافضة للحرب على البلاد والمؤيدة للنظام لافتات تنتقد مرونة الوفد المفاوض وتقديم التنازلات. وصل التباين إلى البرلمان الإيراني والذي يرأسه رئيس الوفد المفاوض محمد باقر قالباف حين وقع

0: السياسي الراهن الموازنة بين الطاولة والزناد، وبين من يتخوف من الحوار وبين من يريد نتيجته، لأنهم يدركون حساسية الجدل الدائري وتأثيراته داخلياً. يأتي ذلك مع محدد ثان، فبعد أن استهدفت أمريكا وإسرائيل قيادات الصف الأول في إيران على جولتين من الحرب، يظهر تحدي القيادات. حتى وإن تم تعيين مجتبى خامنئي مرشداً أعلى بعد اغتيال والده، لكن المشهد يتطلب شخصيات قيادية غير تلك التقليدية المحسوبة على جيل الثورة الإسلامية، والتي ظلت تصنع القرار لسنوات طوال واغتالت الحرب كثيرين منهم. يدعو الرئيس الإيراني صراحة إلى عدم حصر إدارة البلاد في دائرة محدودة من صانعي القرار، دون التجاهل أن الحرب غلبت لغة القوة والعسكر، لغة تحكم بمقتضى الضرورة أيضا في ظل الاستعدادات المستمرة لمواجهة أي تهديد محتمل خارجي إن كان أم داخليا. هي خشية من حرب جديدة ومن نوع آخر. بحسب وزارة الاستخبارات الإيرانية التي تحذر من إثارة الانقسامات القومية والمذهبية وتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق حدودية، ويتحدث الحرس الثوري عن تجهيزات وأسلحة ضبطتها قواته أكثر من مرة تعود لجماعات وصفها بالانفصالية والمدعومة من استخبارات معادية. ليضاف مع كل ذلك تحد آخر إلى قائمة التحديات الداخلية التي تعمل السلطات على ضبطها.
1: ننوه مشاهدينا بهذا الخبر العاجل. حزب الله يقول رصدنا قوة إسرائيلية مؤلفة من فصيل مدرعات وفصيل مشاة تحاول التسلل باتجاه شمال مرتفع علي الطاهر. طبعا هذا المرتفع يقع شمال ليطاني في محافظة النبطية وموقعه استراتيجي. حزب الله كذلك يقول استدرجنا القوة الإسرائيلية وتعاملنا معها بمختلف الأسلحة ودمرنا 3 دبابات ميركافا بصواريخ موجهة. إذن حزب الله يتحدث هنا عن اشتباكات مع هذه القوى الإسرائيلية المتغولة أو المتسللة إلى هذه المنطقة أو مرتفع علي طاهر. كذلك حزب الله يقول إن الاشتباكات ما زالت مستمرة مع القوى الإسرائيلية التي حاولت التسلل باتجاه شمال مرتفع علي الطاهر. إذن هذا مشاهدينا عن آخر التطورات وأحداثها في الجبهة اللبنانية، ونعود إلى موضوع الملف النووي الإيراني ومذكرة التفاهم، حيث يستخدم مصطلح الغروب النووي للدلالة على انتهاء مدة بنود في الاتفاق النووي، ويطبق على مجموعة من العوامل كقدرة التخصيب وكمية اليورانيوم المخصب. التقرير التالي يفسر معنى هذا المصطلح وكيف تلعب التعاريف التقنية دورا حاسما في المفاوضات.
2: كان اتفاق عام 2015 يضع حدا زمنيا لسقف قدرة البرنامج النووي الإيراني على التخصيب الذي حدد ب10 سنوات وب15 عاما على كميات اليورانيوم الذي سيتم تخصيبه، وأيضا نسبة تخصيب اليورانيوم. بعد انتهاء هاتين الفترتين تسقط القيود تلقائيا، كأن غروب الشمس يحل على الاتفاق. عرف المصطلح باسم الغروب النووي. اليورانيوم كان سببا رئيسيا في إسقاط الاتفاق من الجانب الأمريكي عام 2018، ثم في بدء الحرب. لفهم الصورة كاملة لنلقي نظرة على دورة الوقود النووي: استخراج اليورانيوم، التحويل إلى غاز، التخصيب، صنع الوقود، ثم الاستخدام في المفاعل. لنحاول جعل هذه الدورة على شكل خط واحد وننظر إلى مرحلة التخصيب. عندما يزداد عدد أو قوة أجهزة الطرد يقل الوقت اللازم للحصول على اليورانيوم المخصب، والعكس صحيح. عندما يقل عدد أو قوة أجهزة الطرد يزداد الوقت اللازم للحصول على اليورانيوم المخصب. كان هدف إدارة أوباما زيادة الزمن اللازم لإنتاج قنبلة نووية من قبل إيران ليكون عاما واحدا، وهو ما يعرف اصطلاحا بزمن الاختراق. يوفر هذا الزمن فرصة كافية لآليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للكشف عن أي محاولة للحصول على قنبلة نووية. مدة تنفيذ هذا الشرط 10 سنوات، لكن هذا لا يكفي.

0: نلاحظ مرة أخرى دورة الوقود النووي. حتى الآن افترضنا دخول اليورانيوم الطبيعي إلى أجهزة التخصيب، لكن لو كان هناك مخزون جاهز من اليورانيوم المخصب مسبقاً يمكن اختصار المسافة نحو القنبلة النووية بشكل كبير. لذلك اشترط اتفاق عام 2015 الاحتفاظ فقط ب 300 كيلوغرام من الوقود المخصب بنسبة 63 جزءا من المئة في المئة، ولا يمكن زيادة الكمية أو نسبة التخصيب، ومدة هذا الشرط كانت 15 عاما. لكن تلك الشروط تنتهي بين عامي 2025 و2031، ويمكن لإيران في هذه الحالة تلقائيا زيادة قدرات التخصيب واستخدام أجهزة أحدث. هذا الغروب التلقائي للقيود كان أحد أهم نقاط الخلاف التي أدت إلى انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018. والآن مع مذكرة التفاهم الجديدة تتركز المفاوضات على نقطة محورية، تمديد مسافة الغروب النووي لفترة أطول، وربط أي تخفيف مستقبلي للقيود بشروط تحقق أكثر صرامة.
1: عقب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، رحب الفرقاء السياسيون في لبنان بتضمنها بندا مرتبطا بوقف إطلاق النار في لبنان. وعلى الرغم من توافق القوى اللبنانية على ضرورة وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية، إلا أن الخلاف ما زال قائما بشأن مسار المفاوضات مع إسرائيل.
2: غداة توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ثبتت الأطراف اللبنانية مواقفها قبيل جلسة التفاوض الخامسة بين بيروت وتل أبيب. حزب الله وعلى لسان أمينه العام أكد أن الهدف يكمن في الوصول إلى أمن متبادل بين الطرفين، مع انتشار الجيش جنوبي الليطاني رافضا الحديث عن مناطق تجريبية وحصر السلاح.
3: التعويل الأكبر سيكون على الاتفاق خلال الشهرين، وأن يقوم ترامب جديا بمحاولة إلزام إسرائيل في نهاية المطاف الالتزام بالاتفاق لكي لا تؤثر على الاتفاق مع الإيرانيين، وأن ينسحب الإسرائيلي. في المقابل سينسحب حزب الله من جنوب الليطاني، وبالتالي يحفظ الأمنين.
2: تتقاطع مواقف حزب الله مع الموقف الرسمي عند مسألة الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وتحرير الأسرى، ولكنها تتعارض عند مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل. فلبنان الرسمي المرحب بوقف إطلاق النار يشدد على أنه هو من يفاوض عن نفسه، ويؤكد أن الحكومة ماضية بتطبيق خطة حصر السلاح.
4: هل يقتنع حزب الله بهذا المسار؟ أعتقد أنه لا يزال يربط لبنان بما حصل بإسلام أباد والاتفاق الأمريكي الإيراني، وبتقديري رهن لبنان في هذا المسار هو مغامرة، لأنه لن يأتي للبنان باستقرار على المدى المتوسط والبعيد، ولن يؤدي إلى إنهاء أزمات لبنان.
2: على أعتاب جولة تفاوض جديدة بين لبنان وإسرائيل، تتقاطع الملفات المحلية والإقليمية، ويسعى لبنان لقراءة واقعية تتعامل مع دقة المرحلة في ظل احتلال إسرائيلي ومحاولات لتكريس ما تسميه إسرائيل بحرية الحركة.
5: فيما يستعد لبنان لجولة المفاوضات الخامسة، يسعى إلى ترتيبات تحفظ أمنه وسط ما قد تحمله مرحلة 60 يوما بين واشنطن وطهران من ارتدادات على جنوب لبنان في ظل الاحتلال الإسرائيلي والاستهدافات المستمرة يوميا في المنطقة. كارمن جوخادار، الجزيرة، بيروت.
1: شهدت مناطق عدة من الضاحية الجنوبية لبيروت عودة مئات العائلات التي نزحت بسبب الخصف الإسرائيلي. هذا ويواجه هؤلاء تحديات عدة نتيجة الدمار الذي لحق بمنازله.
6: في الضاحية الجنوبية لبيروت يحاول السكان استعادة جزء من حياتهم قبل الحرب. كثيرون تفاءلوا بالاتفاق الإيراني الأمريكي، فعادوا إلى هنا بعدما أمضوا أشهراً نازحين تحت وطأة التهديد الإسرائيلي. تحدث إلينا رفيق عن ارتباطه الوثيق بهذه المنطقة، ما دفعه للعودة إليها رغم كل ما شهدته من مآسٍ.
7: أنا أصلاً بيتي برج براجمي، في شوية أزاز وشوية خشب، يعني الحمد لله أضرار بسيطة، بس غير الضرر كتير. ونزحنا عندي بيت أنا كمان بزق البلاط، فشوية هون وشوية هون، مر الأيام.
8: هلا ناوي ترجع تستقر بالضاحية بشكل رح تناموا بالبيت وكل؟
7: الطلب لي أحسن الضاحية، يعني كم منزل بالأرض ألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي، فنحن نحب الضاحية وقت الرواء ووقت مش رواء.
6: معظم العائدين ممن سلمت منازلهم من القصف، بينما بقي آلاف آخرون نازحين في مراكز الإيواء أو في مناطق أخرى، فالدمار يمتد على مساحات واسعة من الضاحية. آلاف الوحدات السكنية سويت بالأرض أو تضررت أو أصبحت آيلة للسقوط.
9: رجعنا مع أنه ما في أمان، بس ما فينا بدنا نرجع على منطقتنا، لأنه قد ما لفينا وقد ما برمنا مثل الضاحية ما في.
6: في هذا الشارع من حي مرمخايل ألحق القصف الإسرائيلي أضراراً كبيرة بالمؤسسات التجارية، فتعذر على أصحابها استئناف العمل. البعض تليثوا بفتح محالهم، بينما تحمس آخرون للعمل مجدداً. عاد حسن ليبيع الفلافل متحدياً الصعوبات التي خلفتها الحرب.
10: بيوت مدمرة، إن شاء الله هلأ مثل ما بيقولوا البيت بساع عائلة عائلتين، نضلنا إحنا أهل الضاحية نحلها بين بعض. يعني أنا راح بيتي بأيديك الحرب، ضبطنا حالنا، رجعنا، يسرنا أمورنا.
6: ليست هذه حياتهم الطبيعية، وربما لن تكون كذلك على المدى القريب، لكنها دون شك محاولات للنهوض مؤقتاً بانتظار حل مستدام.
11: القناعة السائدة هنا أن العودة لن تكتمل لأبناء الضاحية الجنوبية لبيروت إلا بعد وقف شامل لإطلاق النار، بما يضمن عدم تجدد الحرب ويتيح لهم إعادة إعمار منازلهم والعيش في استقرار وأمان. كاترين حنا، الجزيرة، الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: والآن هذه فقرة تحليلية خاصة بتطورات لبنان.
12: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها آخر المستجدات الميدانية في لبنان. ورغم توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران، إلا أن المشهد اللبناني لا يزال يكتنفه الغموض القتالي والتباين في الآراء العسكرية، خاصة بعد نشر الجيش الإسرائيلي خريطة للمنطقة الأمنية حسب وصفه في جنوب لبنان والمتواجد فيها. كل هذه التطورات والواقع الجيوسياسي في جنوب لبنان نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل جميل، الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. والبداية معك عبد القادر.
13: نعم سهام، والحديث عن هذه المنطقة الأمنية ليس جديدا، ولكن سنحاول وضع المشاهدين في صورة الجديد فيما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي. نحن نتحدث عن تحديدا عن ما كان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أعلنه سابقا فيما عرف بالخط الأصفر. وحينما نتحدث عن الخط الأصفر نحن نشير إلى ما كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أشار إليه باعتباره منطقة أمنية. هذه المرة يتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن منطقة أمنية، قال لدوافع عملياتية. لا ندري لما يقول دوافع عملياتية ماذا يقصد بها، ولكن اللافت هو يعيد تكرار بأن هذه المنطقة ستكون بعمق 10 كيلومترات، وأنها تأتي لمواجهة التهديدات، ولكن أيضا لتعزيز الأمن بالنسبة للمناطق الشمالية. هذه الخريطة التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، واللافت وفق هيئة البث الإسرائيلية أننا نتحدث بالأساس عن توسع مقارنة بالخريطة الأولى التي نشرها، أي الخريطة المنطقة أو الخط الأصفر الذي نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي. ووفق هيئة البث الإسرائيلية تضم هذه الخريطة مرتفعات علي الطاهر وكفر تبنيت، وهذا أمر لافت لأننا نربطه بتطورات الميدانية السابقة. هذه الخريطة الجديدة تقريبا كانت دوما بعمق 10 كيلومترات من الحدود كما كان في الوقت السابق، ولكن حينما نقول هذه الخريطة التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يعني بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على هذه المناطق، ولكن وفق ما يدعيه ويقول بأنها مناطق أمنية يتحرك فيها ويقوم بها بعمليتها. هذه الخريطة السابقة وهذا هو الخط الأصفر سابقا الذي كان قد نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي تقريبا في 18 من أبريل الماضي. لو عدنا إلى الخريطة تحديدا بالنسبة لعلي الطاهر، نحن نتحدث عن منطقة مهمة جدا، وكانت في وقت سابق خلال 48 ساعة الماضية عرضة لقصف مدفعي، خصوصا مرتفعات علي الطاهر في النبطية وكفر تبنيت، أيضا كانت تعرضت إما إلى هجمات من حزب الله واستهدافات للقوات الموجودة على مستوى كفر تبنيت، ولكن أيضا كانت مسرحا لعملية قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا الأمر يحتاج فعلا إلى تفكيك، لأننا نتحدث عن تحركات لجيش الاحتلال الإسرائيلي خصوصا في النبطية ودلالة نشر هذه الخريطة. اللافت الآخر في هذه التطورات هو أن إسرائيل هيوم تتحدث على أن القيادة العسكرية تحدثت عن دعوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على لحرية الحركة على مستوى المناطق، ولكن تأتي أيضا في ظل عملية استهداف تحديدا في الطيبة، وحينما نتحدث في الطيبة عملية استهداف لها أيضا قراءة إصابة 7 جنود ومقتل جندي بعبوة ناسفة، ولكن أيضا بمسيرتين، ومن بين من أصيبوا في هذه المنطقة، وهذه هي الطيبة كما نلاحظ، وكانت مسرحا لمواجهات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في الطيبة. قلت بأن من بين من أصيبوا هو نائب لقائد فرقة 36، وهي من الفرق التي تعمل على مستوى هذه المناطق. إذن سهام، نحن أمام تطورين لافتين، خريطة جديدة فيها توسع إلى مناطق جديدة على غرار علي الطاهر وكفر تبنيت، ولكن أيضا عملية وعبوات ناسفة استهدفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى هذا المحور، تحتاج فعلا إلى قراءة.
12: شكرا لك عبد القادر. سيد الجميري، نبدأ بالفرق والجديد الذي تحمله الخريطة المحدثة من الجانب الإسرائيلي عن الواقع في الميدان، ما الجديد؟
14: الجديد أن الجيش الإسرائيلي نشر سابقا خريطة للخط الأصفر أو المنطقة الصفراء أو ما يعرف بالمنطقة الآمنة. الفرق الآن بين هاتين الخريطتين، أولا في منطقة التي شمال الليطاني التي اجتاز فيها هذه المنطقة شمال الليطاني وكفر تبنيت وعلي الطاهر. كذلك هناك فرق في المنطقة، هذا القطاع الشرقي، هناك فرق في المنطقة القطاع الأوسط، هذه المنطقة لم يكن يحتلها سابقا، وهناك فرق هنا في القطاع الغربي، هذه المنطقة لم يكن يحتلها سابقا. الفرق بين المساحة، سابقا كانت المساحة التي يحتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي هي 500 كيلومتر مربع، الآن هذه المنطقة هي حوالي 600 كيلومتر مربع، أي بزيادة حوالي 100 كيلومتر مربع كما يدعي الجيش الإسرائيلي. نحن لا نقول أن هذه الخريطة صحيحة وفق الواقع الميداني، ولكن هذا ما نشره. الفرق فيها على الشكل التالي، في منطقة علي الطاهر، المنطقة هنا، في هذه المنطقة، منطقة علي الطاهر، هذه المنطقة يقول الجيش الإسرائيلي نحتلها، ولكن الواقع على الأرض الميداني أنه ما زالت تتعرض للقصف، مما يعني أنه لم يتمكن احتلالها بشكل كبير، أنه سيطر عليها بالنار. هذه المنطقة إذا احتلها الجيش الإسرائيلي سيسيطر على كافة منطقة النبطية التي هي تشكل قلب جبل عامل، وهي منطقة مهمة جدا لحزب الله. فإذا عندما نشر الخريطة كان يسعى للقول، الهدف منها أنه أنا أسيطر على علي الطاهر، فإذا أنا سأتمكن من احتلال النبطية في حال أي خرق لوقف إطلاق النار أو انهيار وقف إطلاق النار.
12: وهو أعلن أيضا تثبيت قواته في كفر تبنيت،
14: كذلك هنا بكفر تبنيت التي تقع على أسفل تلة علي الطاهر. فإذا القصد من الموضوع تثبيت الوضع بعد مذكرة التفاهم، ونحن وصلنا إلى هنا.
12: هنا السؤال، نعم، التوقيت، لماذا اختيار يعني إعلان هذه الخريطة ساعات فقط بعد إعلان توقيع المذكرة بين الإيرانيين والأمريكيين؟
14: طبعا يريد، سؤال ممتاز، يريد الجيش الإسرائيلي أن يثبت أن هذه هي المنطقة التي احتليناها نحن ولن نتراجع منها، إذا كان هناك من مفاوضات أو من انسحاب فنحن هنا في هذه المنطقة قد وصلنا، وفي هذه المنطقة قد وصلنا، وكذلك هنا هذه المنطقة مهمة جدا في منطقة مجد الزون، لأنها تسيطر على الطريق مفتوحة إلى صور، وهنا الطريق مفتوحة إلى تبنين، وهنا الطريق مفتوحة إلى نبطية. هذا التوقيت يعني في المفاوضات القادمة الهدف هو تثبيت هذه المنطقة للمفاوضة عليها.
12: وهو الجيش الإسرائيلي تحدث عن عمق 10 كيلومترات سيبقى قواته ضمنه، لماذا اختيار 10 كيلومترات؟

0: كعمق.
1: هي المنطقة ليس كلها 10 كيلومترات كما يدعي، ممكن هنا في هذه المنطقة وممكن هنا في هذه المنطقة ومن البيضة، ولكن الجيش الإسرائيلي يريد أن يقول أنه نحن سيطرنا على 6% من مساحة لبنان، لأن الخط الحدود من من من جبل الشيخ إلى منطقة النقورة هي 120 كيلومتر. هو يقول أنه سيطرنا على مساحة كبيرة جدا، ولكن في الحقيقة هو لا يسيطر على هذه المساحة بكاملها، هو يسيطر على حوالي 600 وليس كما يدعي حوالي 11,100 كيلومتر مربع. السبب تضخيم الموضوع للابتزاز بموضوع المفاوضات.
0: طب السيطرة في هذه المساحة، هل تؤمن بالفعل حماية لبلدات الشمال كما يدعي الجيش الإسرائيلي من خلال تواجدي في لبنان؟ يعني هذا الهدف فعلا يمكن أن يتحقق؟
1: أنا أعتقد أن هذا الهدف لن يتحقق بموضوع الصواريخ البعيدة المدى والصواريخ والمسيرات الانقضاضية. ممكن، لأن الصواريخ الموجهة فقط التي هي من طراز كورنت ومن طراز إلماس ممكن، لأنه جيش إسرائيل يحتل هنا سلسلة من التلال التي تحمي المستوطنات الشمالية، ممكن الصواريخ الموجهة ولكن ليس أكثر من الصواريخ الموجهة.
0: نعم، إذن فقط نشير الآن أو نتابع هذه الصور التي التقطت في موقع في الجليد الأعلى بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتظهر دبابات مركبة إسرائيلية وهي تسير على طول طريق يمر بمباني مدمرة في جنوب لبنان. وهذه الصور التقطتها وكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ 17 من الشهر الجاري. يعني ليس لدينا صور عادة في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، والصور بصراحة تذكر بمشاهد ما ارتكبه الجيش الإسرائيلي في غزة. ماذا تقرأ في حجم الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في هذه المناطق سيد جميل؟
1: أنا أعتقد أن الجيش الإسرائيلي سمح بنشر هذه الصور لغايتين. أولا ليقول أنه أنا موجود في هذه المناطق ولن أتركها، وهناك إذا عاد السكان لن يجدوا شيئا، هذا تهجير ديموغرافي. هذه الصور تصور بشاعة الاحتلال، ولكن ليس في قرية واحدة، هناك 54 قرية مدمرة بهذا الشكل. هذه رسالة إلى الداخل، نحن موجودون ونحن نسيطر ودباباتنا هنا ولن نترك هذه المنطقة، وفي حال عاد سكانها لن يجدون شيئا لكي يعيشوا.
0: وهذا يطرح السؤال لما يخطط له الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة التي يسميها المنطقة الأمنية، يعني مسح مناطق بهذا الشكل إلى ماذا يمهد؟
1: إن مسح مناطق بهذا الشكل يمهد إلى احتلال طويل الأمد، وإلى ممكن فكرة توسعية في رأس إسرائيل منذ سنة 1948، عدم عودة السكان وإقامة مستوطنات. هذا في أسوأ المخاطر التي كانت تهدد هذه المنطقة.
0: ولكن مع وجود مقاومة، هل يمكن إنشاء مستوطنات إذا كان هذا هو الهدف بالفعل؟ مع وجود حزب الله والمسيرات التي تقض مضجع الإسرائيليين حتى الآن قبل التوسع بهذا الشكل في لبنان،
1: أنا أعتقد أن هذا البقاء في هذه المنطقة مستحيل. وقد رأينا البارحة ماذا حصل مع نائب قائد الفرقة في منطقة الطيبة. منطقة الطيبة تبعد حوالي 4 كيلومتر في الداخل، احتلها الإسرائيلي منذ شهرين وأكثر. كيف تمكن المقاومون من الوصول إلى هذه المنطقة وزرع عبوة ناسفة وتفجيرها ثم الانسحاب وعدم تمكن من قتلهم أو عدم التمكن من أسرهم؟ فهذا مؤشر أن حرب الاستنزاف قد بدأت.
0: أيضا هناك تطورات أخرى، ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي وإصابة ما بين 7 إلى 10 آخرين حسب مصادر مختلفة، إلى ماذا يؤشر أيضا ذلك وأهمية الموقع الذي حدث فيه ذلك؟
1: الموقع الذي حدث فيه هنا في هذه المنطقة في منطقة هذه المنطقة هنا، هذه المنطقة التي احتلها في الطيبة هنا حدثت الحادثة. هذا مؤشر أولا أن هذا حدث تكتيكي، ليس حدث تكتيكي عابر، هذا حدث له مؤشرات استراتيجية وعملياتية كبيرة. هذا يعني أن حرب الاستنزاف قد بدأت لكي يتمكن المقاومون من الوصول إلى هذه المنطقة، اجتياز كل هذه ضمن مراقبة شديدة ثم الانسحاب. ثانيا، هذه رسالة ردع ميداني أن القادة مستهدفون وليس فقط الوحدات، ثم هناك خرق معلوماتي كبير أو مراقبة جد دقيقة. هذا ما يؤشر إلى أن الحرب نفسية كبيرة سوف تحصل هنا. الإسرائيلي سيحد من تحركاته، وكنا رجع هذا يعني أننا رجعنا.

0: إلى عام 2000 قبل عام 2000 والاستهدافات في الداخل في العمق. والإسرائيلي أنا برأيي إذا بدأت هذه العمليات لن يتمكن من البقاء في هذه المنطقة وسيستنزف بشكل كبير.
1: طيب نحن أمام تفاهم أمريكي إيراني تعتبر جبهة لبنان ربما أكبر اختبار لهذا الاتفاق بين الإيرانيين والأمريكيين. إلى أي حد ستتمكن في اعتقادك إسرائيل من خلال استمرار عملياتها واحتلالها لأراضي لبنانية من تهديد فرص نجاح هذا الاتفاق؟
0: إسرائيل لا تريد هذا الاتفاق. وأنا أعتقد أنها ستستعمل لبنان لكي تقوم بتعطيله أو تخريبه. أو على الأقل فصله عن الاتفاق الأمريكي والإيراني. إسرائيل تقول أنا لا علاقة لي بهذا الموضوع. لذلك نشرت هذه الصور. ولكن الإيرانيون يقولون لا، هذا داخل ضمن الاتفاق. أنا أعتقد أن هذه المنطقة ستكون منطقة متفجرة في حال أرادت إسرائيل أن تغير من قواعد اللعبة أو أن تنسف أو تخرب الاتفاق بين إيران وأمريكا.
1: بالتالي نتوقع جولة تصعيد جديدة في اعتقادك من بين إيران وإسرائيل؟
0: سوف تتحين الفرصة إسرائيل لكي تقوم باعتداءات داخل لبنان، وسوف تتحجج بحرية الحركة لكي تقوم بتقول أن هذا تهديد جدي ومؤكد وقريب، ثم تقوم بالاغتيالات في الداخل إلى أن يتم لجوء من قبل أمريكا. ولكن أنا أعتقد أنه بمجرد ما تم توقيع الاتفاق إسرائيل ستأخذ حرية أكثر من سابق.
1: شكرا لك العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفنا في هذه الفقرة. وبهذا نصل إلى ختام هذه النافذة العسكرية. عودة الآن لمتابعة التغطية في غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا الكرام، تغطيتنا متواصلة لإعلان توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي والإيراني ودخولها حيز التنفيذ. وكذلك نتابع الوضع في لبنان. في آخر المستجدات قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إنه وافق على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بعد تعهد الرئيس مسعود بزشكيان بتحمل مسؤولية صون حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة. وفي رسالة بثها التلفزيون الإيراني أضاف المرشد بأن طهران ستنتظر تحقق الشروط الواردة في مذكرة التفاهم، لكن المفاوضات المستقبلية لا تعني قبول طهران بشروط العدو. من جانبه أعرب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عن أمله في أن تسهم رسالة المرشد بتوحيد المجتمع في مواجهة من وصفه بالعدو من أجل تحقيق شروط مذكرة التفاهم. من جهته أعلن مجلس الأمة أو مجلس الأمن القومي الإيراني أنه لن يتم فرض أي رسوم على السفن العابرة للمضيق لمدة 60 يوما بموجب مذكرة التفاهم. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. بدوره تعهد جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي بعدم تقديم أي أموال أو رفع للعقوبات حتى تغير طهران سلوكها. وقال فانس إن عملية السلام الحالية تصب في مصلحة إسرائيل، وإن ترامب هو الرئيس الوحيد في العالم المتعاطف مع إسرائيل حاليا. من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة رفعت الحصار البحري عن إيران. ما في لبنان فقد أكد رئيس البرلمان نبيه بري أكد التزام حزب الله بوقف إطلاق النار طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل. في المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان طالما أن الاحتياجات الأمنية تقتضي ذلك. ميدانيا قال حزب الله إنه استدرج قوة إسرائيلية حاولت التسلل باتجاه شمال مرتفع علي الطاهر وتعامل معها بمختلف الأسلحة ودمر 3 دبابات ميركافا بصواريخ موجهة. هذه التطورات نرصدها بمزيد من التفصيل والتوضيح مع مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد. أهلا بك محمد، ماذا في آخر المستجدات؟
3: نعم، في أحدث التطورات هنا في واشنطن وهو يتعلق بمسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، البيت الأبيض أعلن قبل قليل أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لن يغادر الليلة للمشاركة في الجولة

0: مقبلة من المحادثات الفنية المقرر عقدها في جنيف بسبب عدم اكتمال الترتيبات اللوجستية، حيث أكد في الوقت نفسه البيت الأبيض أعني أن الوفد الأمريكي جاهز بالكامل للانطلاق فور استكمال هذه الترتيبات. البيت الأبيض أوضح في بيانه بأن التعقيدات التنظيمية للمفاوضات ما تزال قائمة، لكنه شدد على أن الإدارة تتطلع إلى بدء المحادثات الفنية في أقرب وقت ممكن مع الإعلان عن أي خطوات عملية جديدة فور الانتهاء منها. يأتي ذلك في الواقع بعدما كان فانس قد أعلن في مؤتمر صحفي الخميس بالبيت الأبيض عزمه التوجه إلى سويسرا خلال الأيام المقبلة لإطلاق هذه المفاوضات الفنية والنووية المباشرة مع الجانب الإيراني، حيث أشار إلى أن فريقا أمريكيا ميدانيا سيتولى إدارة المحادثات التفصيلية ومتوقعا انطلاقها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وإن لم يؤكد موعد الجمعة الذي تحدثت عنه بعض التقارير. خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض دافع فانس بقوة عن مذكرة التفاهم مع إيران، مؤكدا أن فترة التفاوض البالغة 60 يوما بدأت رسميا الخميس، وبأن المؤشرات الأولية تظهر التزاما إيرانيا بالاتفاق، حيث استشهد بعبور أكثر من 12 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز خلال الساعات القليلة الماضية. كما شدد على أن أي تخفيف للعقوبات أو الحوافز الاقتصادية سيظل مشروطا بالتزام طهران بالكامل ببنود الاتفاق، ونافيا التقارير التي تحدثت عن الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، مؤكدا أن واشنطن تحتفظ بخيارات لإعادة الضغط على إيران من بينها الخيار العسكري إذا تعثرت هذه المفاوضات. بالنسبة للملف اللبناني والإسرائيلي، فانس دعا إسرائيل إلى احترام عملية السلام وعدم تنفيذ مزيد من الهجمات في لبنان، طالب بالمقابل حزب الله بوقف أي هجمات صاروخية أو بالطائرات المسيرة، كما وجه انتقادات غير مسبوقة لمسؤولين إسرائيليين هاجموا الاتفاق وإدارة ترامب، مذكرا بأن الولايات المتحدة تبقى الداعم الرئيسي لإسرائيل وبأن الجزء الأكبر من قدراتها العسكرية يعتمد على الدعم الأمريكي. هذه المواقف أيضا جاءت بالتوازي مع تصريحات لترامب خلال مقابلة مع أكسيوس، أكد فيها بأن الولايات المتحدة تتوقع وقفا كاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، حيث دعا جميع الأطراف إلى دعم هذا المسار وهذه المفاوضات. محمد،
1: أذهب معك بشيء من الإيضاح أيضا لذلك الحوار أو النقاش الداخلي الأمريكي، حيث أننا نتابع بالفعل بأن هناك هجوما يمارسه نواب أمريكيون على مذكرة التفاهم. كيف هو النقاش اليوم؟ كيف يوصف؟ وما تفاصيله في الداخل الأمريكي؟
0: في الحقيقة المذكرة وبعد إرسالها اليوم الخميس، باعتبار أننا لازلنا في يوم الخميس بتوقيت واشنطن، بعد إرسالها من جانب البيت الأبيض إلى الكونغرس، بدأت الانتقادات تتزايد داخل المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، لكن بالتحديد من صقور الجمهوريين الذين يشككون في حجم التنازلات التي قدمت لطهران، غير أن الإدارة الأمريكية بطبيعة الحال ترد بأن الاتفاق لا يمثل سوى بداية لمسار تفاوضي أوسع، وبأن الولايات المتحدة ما تزال تمتلك أوراق ضغوط كافية لضمان التوصل إلى اتفاق نهائي، أكثر تشددا بشأن البرنامج النووي وكذلك البرنامج الصاروخي الإيراني، كما أشار إلى ذلك صراحة النائب الرئيس جي دي فانس في مؤتمره الصحفي. لكن رقعة الجدل داخل واشنطن حول هذه المذكرة تتصاعد، تشمل كذلك الديمقراطيين وعدد بارز من الجمهوريين بما فيهم أعضاء في لجان الأمن والدفاع في الكونغرس، خاصة بعد إحاطة قدمها البيت الأبيض اليوم للمشرعين في إطار التسويق والدفاع عن هذه المذكرة. رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور البارز روجر ويكر أشار إلى أن الاتفاق يتضمن بحسبه تنازلات كبيرة قد تقوض المكاسب العسكرية التي تحققت خلال هذه الحرب، فيما يطالب مشرعون جمهوريون آخرون بمزيد من الضمانات وآليات التحقق والتفتيش الصارمة في المفاوضات التي ستعقب التوقيع أو التي ستعقب التوقيع على هذه المذكرة، وهو ما تم يوم الأربعاء من

0: جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هناك بعض الجمهوريين الذين يدافعون عن توجه ترامب كراند بول الذي دافع عن هذه التسوية، اعتبر أن البديل هو الانزلاق إلى حروب مفتوحة جديدة وطويلة الأمد. لكن الديمقراطيين يعتبرون أن هذه المذكرة تمنح طهران مكاسب كبيرة من دون ضمانات كافية بشأن البرنامجين النووي والصاروخي الإيراني.
1: نعم.
0: كذلك يكرس سيطرة إيران على مضيق هرمز. لكن مع ذلك لا يبدو الكونغرس حاليا أنه يمتلك القدرة على إسقاط هذا الاتفاق مباشرة، خصوصا إذا تعاملت الإدارة معه باعتباره تفاهما تنفيذيا لا يحتاج إلى مصادقة تشريعية، لأن مجلس الشيوخ هو الجهة الذي يصادق على أي معاهدات تبرمها الولايات المتحدة. لكن في مذكرة التفاهم محمد هناك بند ينص على أن أي تسوية نهائية قد تمر عن طريق المصادقة عليها في مجلس الأمن، وذلك لإعطاء بعد دولي لهذا التفاهم. لكن أهمية الجدل هنا في واشنطن تكمن في أنه يكشف انقسام غير مألوف داخل الحزب الجمهوري نفسه. أنصار ترامب يركزون على
1: إنهاء
0: الحرب، إعادة فتح مضيق هرمز، ولكن المحافظون في داخل الحزب يعتبرون أن ربما إدارة ترامب منحت حوافز اقتصادية كبيرة لطهران في هذه
1: شكرا لك مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد على هذه الإحاطة. الآن مشاهدينا نفتح نافذة للحوار ونرحب بضيوفنا من واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن طهران الدكتور حسين روي بران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أبدأ معك دكتور حسين بقراءتك لتلك التصريحات التي صدرت عن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، في أي سياق تأتي ولما الآن؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني رسالة المرشد هي رسالة تأييد بسبب الانقسام أيضا في الداخل الإيراني حول هذه ورقة التفاهم هذه، و وأشار بصريح العبارة أن ما قاله رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمن القومي يعني يجعله يطمئن إلى هذا الموضوع في مواجهة غطرسة و يعني العدو. ومن هنا هو هذا البيان كان كافيا لإعطاء الشرعية الكاملة لورقة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن رغم أن هذا التأييد السياسي وإعطاء الشرعية الكاملة له موجود، إلا أن هناك شكوك أيضا في طهران بشكل كبير جدا حول موضوع وقف إطلاق النار. يعني لا زادت البند الأول هو وقف إطلاق النار، رغم أن إيران بدأت ب يعني تنفيذ البنود الأخرى، وهو مثلا موضوع فتح مضيق هرمز إيران التزمت به فعليا، وهناك طرق ذهابا وإيابا مفتوح بشكل كبير في المناطق الطبيعية الآمنة، جمع الألغام أيضا. العسكريون في إيران بدأوا بوضع خطة لجمع الألغام وإزالتها من المضيق بشكل كامل. طبيعي هذا يأخذ فترة زمنية.
1: طيب.
2: يعني الموضوع ليس قرار سياسي.
1: وصلت الصورة إلى سيد ماركو مسعد ضيفنا من واشنطن. أيضا أذهب معك إلى تلك التصريحات للرئيس دونالد ترامب، وتحديدا فيما تحدث به حول ضرورة وقف القتال أو إطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. نريد أن نفهم شكل العلاقة اليوم الأمريكية الإسرائيلية ونضع السياق لهذه التصريحات من الرئيس الأمريكي.
3: أولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. يعني ما يحدث على الجبهة اللبنانية في اعتقادي بالنسبة لدونالد ترامب يكون مرفوضا بعيدا عن ما يحدث على الجبهه الايرانيه الامريكيه، ماذا اعني بذلك؟ اعني بذلك ان دونالد ترامب يعتمد في كثير من السياسه الخارجيه التي يتبعها عن الردع الاعلامي والردع من خلال هذه التصريحات ومن خلال استخدام القوى الامريكيه، ولكن في نهايه المطاف تكون المفاوضات هي الخيار الافضل بالنسبه له. لماذا؟ لانها تكون اقل تكلفه سياسيه بالنسبه له واقل تكلفه اقتصاديه، فهو اصلا وصل الى ما يريد، هذا ما يقول، وصل الى ما يريد مع الجانب الايراني عن طريق المفاوضات، وكان من الممكن ان يستخدم.
1: حتى فقط نفهم الصوره سيد مسعد، تحدثت ذكرت مصطلح الردع الاعلامي، تقصد انه موجه الى حليفه الاسرائيلي ام الى من؟
3: ما أقصده الردع الإعلامي من خلال تصريحات دونالد ترامب المتكررة ضد خصمه الحالي، يتحدث في هذه اللحظة على سبيل المثال يتحدث عن الطرف الإيراني ويتحدث عن الطرف الفنزويلي كان في الفترة الماضية، فهذه التصريحات الإعلامية التي يستخدمها دونالد ترامب مرارا وتكرارا وتبدو متناقضة في بعض الأحيان، ولكن دونالد ترامب يستخدمها كسلاح ضد الخصم الآخر، هذا ما أريد أن أقوله. ولكن عندما نتحدث الآن عن المفاوضات، هو وصل أصلا عن طريق المفاوضات إلى ما يريده عن مع الطرف الإيراني، وكان من الممكن أن يعتمد على القوى العسكرية، ولكن فضل المفاوضات حتى لا تؤول الأمور إلى خارج السياق أو خارج السيطرة الأمريكية. فبكل تأكيد هو يريد حل الأزمة اللبنانية أو ما يحدث في الطرف على الجبهة اللبنانية من خلال المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. وإذا ربطنا ذلك مع ما يحدث من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، فإذا نقول أن دونالد ترامب لديه أسباب متعددة لكي يضغط على نتنياهو لكي يستمع إلى مطالبه ويفضل الحل عن طريق المفاوضات. لماذا؟ كما قلت أن الولايات المتحدة لا تريد خروج الأمور عن السيطرة، ولا تريد أزمة إنسانية على سبيل المثال في لبنان، لأن توسيع رقعة الصراع والتصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان هذا سوف يأتي معه مقتل مدنيين ونزوح مدنيين، وتأتي معه هذه الصور والمقاطع التي شاهدناها في مأساة قطاع غزة على سبيل المثال. ودونالد ترامب رأى بأن مأساة قطاع غزة خسرت الحزب الديمقراطي كثيرا في الانتخابات، هو لا يريد ذلك ولا يريد أصلا، يعني هو أصلا من سياسته الخارجية أن لا يعتمد على الحروب ويعتمد فقط على التركيز على الداخل الأمريكي. نعم هو فتح حرب مع إيران، ولكن هو يحاول أن ينهيها الآن عن طريق المفاوضات، فمن باب أولى أنه لا يفتح جبهة أخرى، أو إن كان لديه القدرة على الضغط على نتنياهو فيغلق هذه الجبهة ويفتح الباب أمام المفاوضات التي تحدث جاريا التي تكون حاليا موجودة ما بين الطرف اللبناني والطرف الإسرائيلي، ويجد ويتم الحديث عن تدمير أو نزع سلاح حزب الله. هذه هي الرؤية الأمريكية في التعامل مع إيران، وهذه هي الرؤية الأمريكية في التعامل مع لبنان والشرق الأوسط بشكل كبير. نتنياهو بكل تأكيد يريد شيء مختلف تماما، وهذا رأيناه على سبيل المثال في ملف قطاع غزة، ملف الضفة الغربية، ملف إيران. ولكن الواضح أن دونالد ترامب عندما يقول شيئا يعني لأنه يبحث عن المصالح الأمريكية الآن. أكبر دليل على ذلك ما تحدث به جيدي فانس. جيدي فانس تحدث بخطاب تاريخي وهاجم الحكومة الإسرائيلية في البيت الأبيض اليوم، وقال بأنه لا يمكن أن يعني تنتقدوا من يقف معكم، هو الوحيد الذي يقف معكم الآن. إذن العلاقة ما بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته يعني متأزمة بشكل كبير، ولكن في نهاية المطاف اعتقادي إن أراد دونالد ترامب وقع على هذه الاتفاقية أو مذكرة التفاهم مع إيران، هذا يعني بأن هناك مصالح أمريكية يراها دونالد ترامب، وبكل تأكيد لا يمكن التنازل عن هذه المصالح من أجل إرضاء نتنياهو. هناك كبير ما بين نتنياهو وما بين إسرائيل، هذا ما تحدثوا عنه أيضا الإدارة الأمريكية. إذن فاعتقد الأمور سوف يعني سوف تؤدينا إلى الضغط على نتنياهو حتى يستمع إلى مطالب الإدارة الأمريكية.
1: سيد سليمان بشارات، هناك تصريحات عديدة يعني مطالبات سواء أمريكية أو حتى أوروبية، من مثل ما كان يتحدث به ماكرون كان يطالب نتنياهو بالعقلانية حيال لبنان. السؤال اليوم، هل يسعى نتنياهو أو إدارته إلى أن تضع العصي في الدواليب كما يقال لفرض شيء ما؟
4: تحيات أستاذ محمد ولضيفيك والمشاهدين. باعتقادي إذا ما عدنا إلى التصريحات وإلى المواقف الأمريكية والغربية تجاه بنيامين نتنياهو على مدار سنوات ماضية وحتى الآن، كان هناك خطاب الشريك في بنيامين نتنياهو وفي الحكومة الإسرائيلية وفي إسرائيل بشكل أو بآخر، ولكن هناك تحول جوهري باعتقادي، وتحول بنيامين نتنياهو من شريك إلى عبء سياسي على الإدارات الأمريكية وبالتحديد على الإدارة الأمريكية الحالية، نتيجة ربما يعني الخسارة إنجاز التعبير التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية في المكانة وفي القدرة وفي الذهاب إلى هذه الحرب وتبعات هذه الحرب. ما الذي يعني ذلك؟ هذا يعني أن هناك إعادة تحول لشكل وطبيعة العلاقة ما بين بنيامين نتنياهو وما يمكن أن يقدم من خطاب إسرائيلي إلى الشارع الأمريكي وحتى إلى الإدارة الأمريكية، وما بين مكانة

0: يمين نتنياهو لدى الإدارات الأمريكية لأول مرة في ربما في التاريخ الأمريكي أن يكون هناك نقدا صريحا وواضحا من قبل الرئيس الأمريكي ونائبه بهذه التصريحات وبهذه المواقف لبنيامين نتنياهو شخصيا، وحتى يصل الأمر إلى الخطاب الموجه لإسرائيل كدولة أو ككيان متكامل. وهذا بالمناسبة هو جزء مما حذر به الكثير من الكتاب والخبراء الإسرائيليين منذ 7 أكتوبر، أن إسرائيل في لحظة معينة قد تصل إلى مرحلة أن تفقد الشريك والحليف الاستراتيجي المتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية إن لم تستطع إسرائيل أن تضبط سلوكها فيما يتعلق بشكل وطبيعة استخدام القوة الفائقة التي تمتلكها في المنطقة وتحول هذه القوة إلى نوع من العقاب السلبي على إسرائيل. نقطة ثانية، واضح جدا أن هناك تباينا في الرؤية الإسرائيلية والأمريكية تجاه الملفات المركزية في الشرق الأوسط، ابتداء من القضية الفلسطينية وصولا إلى الملف اللبناني وربما تتويجا بالملف الإيراني. وهذا ربما هذه المفارقة وهذا التباين ما بين الطرفين هو الذي ربما أوصل الحال في هذه المرحلة إلى هذا التراشق الإعلامي. لاحظ خلال اليومين الماضيين
1: كان حجم وطبيعة، أعتذر على المقاطعة سيد سليمان، ولكن ألم يكون الطرفان أقصد الولايات المتحدة وإسرائيل متفقتان في مرحلة معينة مثلا عندما بدأوا الحرب؟
0: نعم، وهذه ربما المفارقة المهمة، أنه يبدو أن الإدارة الأمريكية في إعادة تقييمها لشكل وطبيعة العلاقة والرؤية الإسرائيلية باتت هناك، يبدو أن هناك فجوة. إضافة إلى ذلك إلى أن السلوك الإسرائيلي بات يؤثر على شكل وطبيعة الناخب الأمريكي، ولهذا السبب لاحظ الإدارة الأمريكية إدارة دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس كيف تصريحاتهم كانت موجهة بتحميل المسؤولية الكاملة لبنيامين نتنياهو على شكل وطبيعة ما وصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا ربما يقودنا إلى الكثير من التحقيقات التي ظهرت في الآونة الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، أن خسارة الحزب الديمقراطي وأن عدم تحقيق الفوز في الانتخابات الرئاسية السابقة كان للقضية الفلسطينية وللحرب على قطاع غزة دورا جوهريا، وبالتالي وكأن دونالد ترامب هو لا يريد أن يخسر القاعدة الشعبية والجماهيرية في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يقودنا أيضا إلى أن هناك تحولا في القواعد الشعبية والشارع الغربي والأمريكي تجاه القضايا المركزية وعلاقة إسرائيل. إسرائيل عندما نتحدث أنها أصبحت عبئا سياسيا، هذا يدلل فعليا على أن هناك قناعات وتحولات ليس فقط على مستوى الشارع وإنما على مستوى النخب السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا ربما هو يعني يكون مختلفا نوعا ما عن شكل وطبيعة الدعم الأمني والعسكري الأمريكي لإسرائيل. هناك حالة من الدعم المستمرة، ولكن في نهاية المطاف المصالح السياسية يبدو أن لها مسارات ولها تفسيرات تختلف عن شكل وطبيعة الشراكات الأمنية. ولهذا السبب الولايات المتحدة الأمريكية أو بالتحديد الإدارات الأمريكية بما فيها إدارة دونالد ترامب الآن هي يبدو أنها تعيد تقييم شكل وطبيعة هذه العلاقة. وبنيامين نتنياهو الذي كان هو يقدم الشريك ويقدم على أنه الشخصية المميزة في إسرائيل، اليوم بات بنيامين نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما وصلت إليه هذه الظروف وبالتحديد من قبل دونالد ترامب وأطراف إدارته.
1: سيد حسين، السؤال الذي يطرح نفسه اليوم أيضا، ألا يبدو لك بأن إسرائيل من خلال ما تفعله في لبنان تحاول إذكاء يعني إن صح التعبير ذلك الخلاف الداخلي الإيراني، وقد جئت على ذكره قبل قليل، ألا يبدو لك بأنهم يحاولون أيضا زرع الفرقة من خلال توتير الأمور في الجبهة اللبنانية، بالتالي هناك تيار في الداخل الإيراني ربما يخرج ويصعد من جديد؟
2: يعني من دون شك أن إسرائيل هي الخاسر الأكبر في هذه الحرب. يعني نتنياهو في بداية الحرب نجح في دفع ترامب إلى هذه الحرب، ولكن بعد ذلك تبين لترامب أولا عدم صحة الكثير من المعلومات المغلوطة التي قدمتها إسرائيل لأمريكا، وتبين لترامب استحالة الانتصار في هذه الحرب، وصمود إيران 40 يوما كان هو دليلا كافيا لترامب أن هذه الحرب هي خاسرة منذ البداية.

0: من هنا ترامب غير وجهة نظره، في حين أن إسرائيل لا زالت تراهن على القوة والمزيد من القوة كما تقول، وهذا ما يجعل الأمور كما نراها الآن. هذا هل يؤثر على الداخل الإيراني؟ يعني في تصوري أن استمرار الإرهاب الإسرائيلي في الداخل في الجنوب اللبناني، نعم، هو يجعل المجتمع في إيران، يجعل النخب السياسية والتيارات السياسية في إيران يعني عرضة لردود فعل سياسية، وهذا يؤثر بالنهاية على القرار السياسي. صحيح أنه لا يستطيع أن يغير القرار السياسي لأنه لا يشكل لحد الآن ظاهرة أكثرية، ولكن يؤثر.
1: لكن يبدو أن المرشد الإيراني
0: تجهيش العواطف
1: وفق ما كانت أو ما تابعنا من تصريحاته، هو أيضا وهو ربما على رأس الإدارة الإيرانية إن صح التعبير، هو أيضا من التيار الرافض لذلك، لمذكرة التفاهم لا أقول الاتفاق. بالتالي يبدو أن هناك تيارا وازنا إذا رأى بأن إسرائيل لا تلتزم، أمريكا لا تلتزم ولو بأقل بند في مذكرة التفاهم، فإنه ربما يتجه إلى التصعيد، ربما مثلا بإعادة غلق المضيق.
0: يعني لا يمكن أن نقول أن المرشد هو ضمن إطار من يرفض الاتفاق، لا، هو في الرسالة يعني كانت هناك عبارة ملفتة أنه كان يحمل وجهة نظر مختلفة، ولكنه يثق بمجلس الأمن القومي ورئيس الجمهورية. طبيعي المرشد هو يتعامل مع محور المقاومة والحلفاء بمنطق مختلف تماما عن الدولة. الدولة مسؤولة في الداخل بشكل كبير وليس في الخارج، في حين أن المرشد يرى نفسه مسؤول ضمن نطاق الأمة وليس ضمن الإطار الوطني فقط. من هنا موضوع لبنان موضوع حساس، يمكن أن يؤثر، نعم يمكن أن يؤثر مستقبلا، ولكن لحد الآن يعني بتصوري هناك حالة من الإحباط في إيران حول موضوع وقف إطلاق النار، وحالة من الترقب لما تؤول إليه الأحداث في هذا الإطار.
1: طيب سيد ماركو مسعد، في ذات السياق حديثنا عن الجبهة اللبنانية، هل هناك تحدي تعيشه الإدارة الأمريكية في إقناع إسرائيل إن صح التعبير بما يجب عليها أن تتعاون به لإنجاح أو لإمضاء مذكرة التفاهم هذه في حل سبيلها؟
2: يعني تحديات، هناك تحديات بكل تأكيد، وهذا التحديات بكل تأكيد هذا ما حدث عنه الرئيس دونالد ترامب وجيدي بانس، بأن يعني إقناع الرئيس دونالد أو نتنياهو، وعندما قال دونالد ترامب أن نتنياهو رجل جيد ولكنه يأخذ قرارات متهورة، هذا معناه بأنه بالفعل يحاول الإبقاء على العلاقة جيدة ما بين الرئيس دونالد ترامب ونتنياهو، ألا تسوء أكثر من ذلك. ولكن بكل تأكيد عندما يصف المتهور بهذا يعني بأن هناك تفاهم أمريكي من الموقف الإسرائيلي باستخدام القوى العسكرية، وأيضا عندما تحدث وقال بأن الاستهدافات الإيرانية من قصف صواريخ على إسرائيل لم تسقط في سقطت في الصحراء ولم تستهدف أي شيء، فإذا يجب عليك ألا تكون مجنونا. فهذه تصريحات كبيرة من الإدارة الأمريكية خاصة بموقف الإسرائيلي، وبكل تأكيد الرئيس دونالد ترامب سوف يحاول أن يفوت الفرصة على نتنياهو، لأن كما قلت عندما تتعلق الأمور بأن هناك مصالح أمريكية موجودة في الأمام والرئيس دونالد ترامب يحاول الوصول إليها، ومن يحاول عرقلته هو الحليف الأقوى والأبرز للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط وهي إسرائيل، فبكل تأكيد دونالد ترامب لن يتهاون ولن يعني لن ينتظر كثيرا حتى يضغط على نتنياهو بكل تأكيد، حتى لا يفسد هذه العلاقة. ولكن عندما نتحدث عن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، نعم العلاقة الأمريكية الإسرائيلية علاقة استراتيجية لا يمكن البحث أو المناقشة بأنها يعني موضع سؤال، ولكن بكل تأكيد العلاقة الآن ما بين الرئيسين أو بين الإدارة الأمريكية والإدارة الإسرائيلية علاقة ليست بجيدة على الإطلاق، وهناك كروت ضغط تملكها الإدارة الأمريكية على إسرائيل. ولكن بكل تأكيد دونالد ترامب الآن لديه ضغط كبير في الداخل الأمريكي. لماذا؟ لأننا نتحدث عن الانتخابات النصفية وهذا اللوبي اليهودي الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية، وإن ضغط دونالد ترامب أكثر من اللازم ومنع على سبيل المثال تصدير الأسلحة الأمريكية لإسرائيل أو رفع الغطاء السياسي عن إسرائيل، فمن الممكن أن يكون معرض لاتهامات وانتقادات كثيرة من هذا اللوبي اليهودي الكبير والمتمكن من إدارة يعني دعنا نقول التأثير الفعال في السياسة الداخلية الأمريكية. فإذا دونالد ترامب يحاول الموازنة ما بين الداخل الأمريكي والسياسة الداخلية وما بين السياسة الخارجية التي يريد أن ينتهجها والتي يحاول أن يحافظ بها على المصالح الأمريكية أو على الأقل ما تبقى من المصالح الأمريكية في هذه المنطقة. ولكن حتى الآن نقول بأن دونالد ترامب سوف يستمر في هذا الاتفاق، لأنه من غير الطبيعي أن يظهر دونالد ترامب مظهر متخاذل، او على الاقل هو كان يريد الاتفاق والذي ينتقده الجمهوريين والديمقراطيين، ولكن في اسوء الحالات انه تراجع بسبب اسرائيل. فهو في اعتقادي دونالد ترامب لن يظهر بهذا المظهر، وبكل تاكيد الحل الوحيد لدونالد ترامب هو الضغط على نتنياهو، محاوله تحكيم الاداره الحكومه الاسرائيليه حتى نخرج من هذه الستين يوما بالاتفاق النهائي وتنتهي الازمه وينتهي الامر مع دونالد ترامب. ولكن ان حدث اختراقات، وهذا ما اتوقعه، من الممكن ان تحدث اختراقات إسرائيلية سواء في الجنوب أو سواء في الضحية هنا أو هناك لجس نبض الإدارة الأمريكية، فهذا يكون يعتبر يعني موقف تصعيدي خطير من إسرائيل، من الممكن أن يهدد الاتفاق. ولكن في اعتقادي أيضا هناك تفهم إيراني لما يحدث الآن من إسرائيل، وفي اعتقادي إن حدث ذلك فإيران من الممكن أن تتفهم ذلك وتحاول أن تفوت الفرصة للوصول إلى الاتفاق. لماذا؟ لأن الجانب الإيراني يريد أصلا التفاوض مع الولايات المتحدة، ويريد أيضا إنجاح هذه مذكرة التفاهم لما يتحصل منه أموال مليارات الدولارات، ومنها ايضا رفع العقوبات الاقتصاديه الامريكيه. فاذا هناك مصالح امريكيه ايرانيه تفاهم، وهذا من الممكن ان ينجح اتفاق مهما كان حدث اي اختراقات اسرائيليه بكل تاكيد.
1: سيد سليمان، لاي ان صح التعبير، ما الذي اختلف بين في التوقيت ربما وفي الظروف بين ان يتفق الحليفان على ضروره بدء الحرب ثم يختلفان اليوم على ضرورة وقفها ولو مؤقتا؟ لا نعرف ما هي النية الأمريكية الحقيقية، ولكن ما نعرفه حتى اللحظة بأن تل أبيب لا ترفض فقط طريقة تعامل الإدارة الأمريكية على صعيد لبنان، وإنما لديها تحفظات على كل المذكرة.
3: أنا بعتقد الاختلاف أستاذ محمد فيما يتعلق بالنتائج التي وصلت إليها هذه المحطة من المواجهة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد شخصية دونالد ترامب كان يعتقد أنه يستطيع أن يصل إلى مفهوم النصر السريع والحسم السريع، ولكن عدم القدرة على تحقيق الأهداف بهذه السرعة وبالشكل الذي رسم من الطرف الإسرائيلي أو بالتحديد من بنيامين نتنياهو هو الذي ربما جعل دونالد ترامب يفقد يعني الشكل وطبيعة العلاقة الاستراتيجية أو الشراكة الاستراتيجية مع بنيامين نتنياهو. صحيح أن إسرائيل لا يمكن لها أن تتراجع في ميزان العلاقة والشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ربما كشكل إدارات في إسرائيل الآن هي التي ستكون محل إعادة تقييم لطبيعة العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إسرائيل. هذا بالشق الأول. الشق الثاني، أنا باعتقادي حتى هذه اللحظة الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم إسرائيل كواحدة من أدوات إدارة الصراع في المنطقة، بمعنى هي في لحظة معينة تضخم من القدرات العسكرية ومن الخطر ومن امتلاك إسرائيل القوة والتأثير في شكل وإدارة هذه الصراعات، وفي لحظة معينة أيضا تذهب إلى عملية احتواء للسلوك الإسرائيلي ضمن الاحتياج الأمريكي في أي لحظة من اللحظات. هذا الأمر ربما سنقرأه أكثر على الجبهة الشمالية مع لبنان. الولايات المتحدة الأمريكية إدارة دونالد ترامب الآن ربما تكون معنية في عملية يعني تسكين الجبهة مع إيران إلى حد بعيد، ولكن فيما يتعلق بالجبهة الشمالية مع لبنان ربما تعطي هامشا لا يؤثر على شكل وطبيعة مذكرة التفاهم مع إيران، ولكنها ربما أيضا تعطي هامشا للمناورة بحيث تعطي لإسرائيل أو تبقي لإسرائيل نوع من الإبقاء على معادلة الردع أو معادلة القوة أو ربما معادلة العصا والجزرة التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا السبب العلاقة الإسرائيلية الأمريكية في شقها الأمني ربما تختلف عن شقها وقراءتها السياسية. القراءات السياسية ترتبط بالمصالح السياسية وبالتطورات السياسية الآنية وتنعكس على الشارع الإسرائيلي الداخلي أو على الشارع الأمريكي الداخلي، ولهذا السبب هناك التراشق في التصريحات وتحميل المسؤوليات بالتحديد ومحاولة التحلل من مسؤولية الذهاب إلى هذه الحرب من قبل

0: إلى مستوى تخسر فيه أن تصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة مقابل فقط ما تقوم به إسرائيل في لبنان؟ ما رأيك أنت بهذا الطرح؟
1: يعني هذا الكلام في تصوري في جزء منه يتطابق مع الواقع، في جزء منه لا يتطابق مع الواقع. يعني الفقرة الأولى في ورقة التفاهم هو وقف إطلاق النار. نعم، إيران تجاوزت هذه الفقرة إلى الفقرة الثانية في فتح مضيق هرمز والبدء بعملية إزالة الألغام، ولكن في نفس الوقت إيران الآن ترفض الذهاب إلى جنيف حتى تتوضح الصورة في لبنان، وهذا أيضا يعكس إصرارا إيرانيا على أن موضوع وقف إطلاق النار في لبنان مهم لإيران بشكل كبير جدا. يعني يجب ألا ننسى أن الثقة مفقودة بين الطرفين، لا زالت مفقودة، وإيران ترى أي تراجع في أي بند من البنود سيمهد لتراجعات أخرى في البنود الأخرى. من هنا إصرار إيران على تطبيق الورقة بجدية كبيرة الآن مطروح، خاصة أن في الداخل الإيراني أيضا هناك من يعارض هذا الاتفاق ويراه مجحفا بحق إيران. هذا الجزء من المجتمع الإيراني يرى أن إيران استطاعت الصمود واستطاعت الانتصار.
0: شكرا لك ضيفنا من طهران الدكتور حسين أربويوران، وكذلك الشكر لضيفينا من نابلس سليمان بشارات ومن واشنطن ماركو مسعد. إذن تستعد إيران وأمريكا لعقد أول جولة من المفاوضات في سويسرا بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين الطرفين. وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد قال إن المذكرة تعكس صوت شعب لم يساوم على كرامته أمام التهديدات والضغوط. يأتي ذلك في ظل وجود تحديات داخلية كثيرة. وفي هذا السياق تركز تصريحات المسؤولين في طهران على ضرورة الوحدة والانسجام. المزيد في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: لا تنتهي تحديات الداخل الإيراني باتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا بالعودة الصريحة إلى الحرب، معادلة يدركها الساسة بالدرجة الأولى. فالمخاوف في إيران لا تأتي من الخارج فقط، بل من عوامل داخلية قد تستخدم خارجياً كما يخشى مسؤولها. يدرك الجميع أن الضغط الاقتصادي قد يحول الوضع المعيشي إلى قنبلة موقوتة في بلد عاش تحدي الاحتجاجات الداخلية لأسباب اقتصادية قبيل الحرب بقليل. ومع ذلك يراهن الكل على حالة الالتفاف التي خلقتها أدوات الحرب ذاتها، فأثرت نسبياً على الشارع، والرهان قد يصبح أصعب حين يبدأ الحديث عن ضرورة استمرارية هذه الحالة المرهونة بعدد من المحددات. محددات تبدأ من الموقف من التفاوض مع أمريكا، ملف لطالما كان محل جدل بين تيارين رئيسيين، الإصلاحي المنفتح على الغرب والمحافظ المتخوف من تبعات الحوار وتقديم التنازلات. بدأت بعض الأصوات المحسوبة على الإصلاح من ناشطين وصحفيين في انتقاد التشدد الذي يبقي على حالة التأهب للحرب المفتوحة حتى بعد وقف إطلاق النار. لم يعد ذلك خلافاً إصلاحياً محافظاً وحسب، بل هناك جدل داخل التيار المحافظ نفسه، وهو ما يبرر كل التصريحات الأخيرة التي تدعو إلى الانسجام السياسي. زاد ذلك بعد أن رفع متظاهرون في التجمعات الليلية الرافضة للحرب على البلاد والمؤيدة للنظام لافتات تنتقد مرونة الوفد المفاوض وتقديم التنازلات. وصل التباين إلى البرلمان الإيراني والذي يرأسه رئيس الوفد المفاوض محمد باقر قالباف، حين وقع معظم النواب على بيان داعم للوفد، ولم يوقع عليه نواب مقربون من منافس قديم لقالباف المحافظ أيضا، وهو سعيد جليلي المعروف بتشدده. يحاول بعض المسؤولين في المشهد السياسي الراهن الموازنة بين الطاولة والزناد، وبين من يتخوف من الحوار وبين من يريد نتيجته، لأنهم يدركون حساسية الجدل الدائري وتأثيراته داخليا. يأتي ذلك مع محدد ثان، فبعد أن استهدفت أمريكا وإسرائيل قيادات الصف الأول في إيران على جولتين من الحرب، يظهر تحدي القيادات. حتى وإن تم تعيين

0: يعين مجتبى خامنئي مرشداً أعلى بعد اغتيال والده، لكن المشهد يتطلب شخصيات قيادية غير تلك التقليدية المحسوبة على جيل الثورة الإسلامية، والتي ظلت تصنع القرار لسنوات طوال واغتالت الحرب كثيرين منهم. يدعو الرئيس الإيراني صراحة إلى عدم حصر إدارة البلاد في دائرة محدودة من صانعي القرار، دون التجاهل أن الحرب غلبت لغة القوة والعسكر، لغة تحكم بمقتضى الضرورة أيضا في ظل الاستعدادات المستمرة لمواجهة أي تهديد محتمل خارجي إن كان أم داخليا. هي خشية من حرب جديدة ومن نوع آخر. بحسب وزارة الاستخبارات الإيرانية التي تحذر من إثارة الانقسامات القومية والمذهبية وتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق حدودية، ويتحدث الحرس الثوري عن تجهيزات وأسلحة ضبطتها قواته أكثر من مرة تعود لجماعات وصفها بالانفصالية والمدعومة من استخبارات معادية. ليضاف مع كل ذلك تحد آخر إلى قائمة التحديات الداخلية التي تعمل السلطات على ضبطها.
1: يستخدم مصطلح الغروب النووي للدلالة على انتهاء مدة بنود في الاتفاق النووي، ويطبق على مجموعة من العوامل كقدرة التخصيب وكمية اليورانيوم المخصب. التقرير التالي يفسر معنى هذا المصطلح وكيف تلعب التعاريف التقنية دورا حاسما في المفاوضات.
2: كان اتفاق عام 2015 يضع حدا زمنيا لسقف قدرة البرنامج النووي الإيراني على التخصيب الذي حدد بعشر سنوات وبخمسة عشر عاما على كميات اليورانيوم الذي سيتم تخصيبه، وأيضا نسبة تخصيب اليورانيوم. بعد انتهاء هاتين الفترتين تسقط القيود تلقائيا، كأن غروب الشمس يحل على الاتفاق. عرف المصطلح باسم الغروب النووي. اليورانيوم كان سبباً رئيسياً في إسقاط الاتفاق من الجانب الأمريكي عام 2018، ثم في بدء الحرب. لفهم الصورة كاملة لنلقي نظرة على دورة الوقود النووي: استخراج اليورانيوم، التحويل إلى غاز، التخصيب، صنع الوقود، ثم الاستخدام في المفاعل. لنحاول جعل هذه الدورة على شكل خط واحد وننظر إلى مرحلة التخصيب. عندما يزداد عدد أو قوة أجهزة الطرد يقل الوقت اللازم للحصول على اليورانيوم المخصب، والعكس صحيح. عندما يقل عدد أو قوة أجهزة الطرد يزداد الوقت اللازم للحصول على اليورانيوم المخصب. كان هدف إدارة أوباما زيادة الزمن اللازم لإنتاج قنبلة نووية من قبل إيران ليكون عاماً واحداً، وهو ما يعرف اصطلاحاً بزمن الاختراق. يوفر هذا الزمن فرصة كافية لآليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للكشف عن أي محاولة للحصول على قنبلة نووية. مدة تنفيذ هذا الشرط 10 سنوات، لكن هذا لا يكفي. لنلاحظ مرة أخرى دورة الوقود النووي. حتى الآن افترضنا دخول اليورانيوم الطبيعي إلى أجهزة التخصيب، لكن لو كان هناك مخزون جاهز من اليورانيوم المخصب مسبقا يمكن اختصار المسافة نحو القنبلة النووية بشكل كبير. لذلك اشترط اتفاق عام 2015 الاحتفاظ فقط ب 300 كيلوغرام من الوقود المخصب بنسبة 63 جزءا من المئة في المئة، ولا يمكن زيادة الكمية أو نسبة التخصيب. ومدة هذا الشرط كانت 15 عاما، لكن تلك الشروط تنتهي بين عامي 2025 و2031، ويمكن لإيران في هذه الحالة تلقائيا زيادة قدرات التخصيب واستخدام أجهزة أحدث. هذا الغروب التلقائي للقيود كان أحد أهم نقاط الخلاف التي أدت إلى انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018. والآن مع مذكرة التفاهم الجديدة تتركز المفاوضات على نقطة محورية: تمديد مسافة الغروب النووي لفترة أطول، وربط أي تخفيف مستقبلي للقيود بشروط تحقق أكثر صرامة.
1: عقب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، رحب الفرقاء السياسيون في لبنان

0: بتضمنها بندا مرتبطا بوقف إطلاق النار في لبنان. على الرغم من توافق القوى اللبنانية على ضرورة وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية، لأن الخلاف ما زال قائما بشأن مسار المفاوضات مع إسرائيل، إذ يصر لبنان الرسمي على خيار المفاوضات المباشرة، بينما يدعو حزب الله إلى مفاوضات غير مباشرة، رافضا البحث في أي مقاربة ترتبط بسلاحه قبل الانسحاب الإسرائيلي.
1: غدا توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ثبتت الأطراف اللبنانية مواقفها قبيل جلسة التفاوض الخامسة بين بيروت وتل أبيب. حزب الله وعلى لسان أمينه العام أكد أن الهدف يكمن في الوصول إلى أمن متبادل بين الطرفين، مع انتشار الجيش جنوبي الليطاني رافضا الحديث عن مناطق تجريبية وحصر السلاح.
2: التعويل الأكبر سيكون على الاتفاق خلال الشهرين، وأن يقوم ترامب جديا بمحاولة إلزام إسرائيل في نهاية المطاف الالتزام بالاتفاق لكي لا تؤثر على الاتفاق مع الإيرانيين، وأن ينسحب الإسرائيلي. في المقابل سينسحب حزب الله من جنوب الليطاني، وبالتالي يحفظ الأمنين.
1: تتقاطع مواقف حزب الله مع الموقف الرسمي عند مسألة الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وتحرير الأسرى، ولكنها تتعارض عند مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل. فلبنان الرسمي المرحب بوقف إطلاق النار يشدد على أنه هو من يفاوض عن نفسه، ويؤكد أن الحكومة ماضية بتطبيق خطة حصر السلاح.
3: هل يقتنع حزب الله بهذا المسار؟ أعتقد أنه لا يزال يربط لبنان بما حصل بإسلام أباد والاتفاق الأمريكي الإيراني، وبتقديري رهن لبنان في هذا المسار هو مغامرة، لأنه لن يأتي للبنان باستقرار على المدى المتوسط والبعيد، ولن يؤدي إلى إنهاء أزمات لبنان.
1: على أعتاب جولة تفاوض جديدة بين لبنان وإسرائيل، تتقاطع الملفات المحلية والإقليمية، ويسعى لبنان لقراءة واقعية تتعامل مع دقة المرحلة في ظل الاحتلال الإسرائيلي ومحاولات لتكريس ما تسميه إسرائيل بحرية الحركة.
4: فيما يستعد لبنان لجولة المفاوضات الخامسة، يسعى إلى ترتيبات تحفظ أمنه وسط ما قد تحمله مرحلة 60 يوما بين واشنطن وطهران من ارتدادات على جنوب لبنان في ظل الاحتلال الإسرائيلي والاستهدافات المستمرة يوميا في المنطقة. كارمن جوخادر، الجزيرة، بيروت.
0: ما نزال في لبنان، حيث شهدت مناطق عدة من الضاحية الجنوبية لبيروت عودة مئات العائلات التي نزحت بسبب القصف الإسرائيلي، ويواجه هؤلاء تحديات عدة نتيجة الدمار الذي لحق بمنازلهم وممتلكاتهم، فضلا عن استمرار قلقهم من إمكانية خرق إسرائيل وقف إطلاق النار.
5: في الضاحية الجنوبية لبيروت يحاول السكان استعادة جزء من حياتهم قبل الحرب. كثيرون تفاءلوا بالاتفاق الإيراني الأمريكي، فعادوا إلى هنا بعدما أمضوا أشهرا نازحين تحت وطأة التهديد الإسرائيلي. تحدث إلينا رفيق عن ارتباطه الوثيق بهذه المنطقة، ما دفعه للعودة إليها رغم كل ما شهدته من مآسٍ.
6: أنا أصلا بيتي برج براجمي، في شوية أزاز وشوية خشب، يعني الحمد لله أضرار بسيطة، بس غير الضرر كتير. ونزحنا عندي بيت أنا كمان بزق البلاط، فشوية هون وشوية هون مر الأيام.
7: هلا ناوي ترجع تستقر بالضاحية بشكل رح تناموا بالبيت وكل
6: شيء؟ السبب ليه أحسن الضاحية؟ يعني كم منزل في الأرض ألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي، فنحن بنحب الضاحية وقت الرواء ووقت مش رواء.
5: معظم العائدين ممن سلمت منازلهم من القصف، بينما بقي آلاف آخرون نازحين في مراكز الإيواء أو في مناطق أخرى. فالدمار يمتد على مساحات واسعة من الضاحية، آلاف الوحدات السكنية سويت بالأرض أو تضررت أو أصبحت آيلة للسقوط.
8: رجعنا مع أنه ما في أمان، بس ما فينا، بدنا نرجع على منطقتنا، لأنه قد ما لفينا وقد ما برمنا مثل الضاحية ما في.
5: في هذا الشارع من حي مرمخايل ألحق القصف الإسرائيلي أضرار

0: ضراراً كبيرة بالمؤسسات التجارية، فتعذر على أصحابها استئناف العمل. البعض تليثوا بفتح محالهم، بينما تحمس آخرون للعمل مجدداً. عاد حسن ليبيع الفلافل متحدياً الصعوبات التي خلفتها الحرب.
1: بيوت مدمرة، إن شاء الله هلأ مثل ما بيقولوا البيت بساع عائلة عائلتين، نضل نحن أهل الضاحية نحل بين بعض. يعني أنا راح بيتي بأيديك الحرب، ضبطنا حالنا، رجعنا، يسرنا أمورنا.
0: ليست هذه حياتهم الطبيعية، وربما لن تكون كذلك على المدى القريب، لكنها دون شك محاولات للنهوض مؤقتاً بانتظار حل مستدام.
2: القناعة السائدة هنا أن العودة لن تكتمل لأبناء الضاحية الجنوبية لبيروت إلا بعد وقف شامل لإطلاق النار، بما يضمن عدم تجدد الحرب ويتيح لهم إعادة إعمار منازلهم والعيش في استقرار وأمان. كاترين حنا، الجزيرة، الضاحية الجنوبية لبيروت.
3: الآن إلى الزميل محمد مزيمز في فقرة تحليلية للترتيبات البحرية بشأن عودة الملاحة في مضيق هرمز بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، وكذلك الدور المحتمل الذي يمكن أن تلعبه كاسحات الألغام الأوروبية في تنظيف هذا المضيق الاستراتيجي من الأجسام البحرية ومخلفات الحرب.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها آخر التطورات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حرية الملاحة البحرية، وأيضا مسألة الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وذلك بعد إعلان توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي والإيراني ودخولها حيز التنفيذ، إضافة إلى استشراف الدور البحري المتوقع للدول الأعضاء في الناتو للمساعدة في نزع الألغام في المضيق. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا عبد القادر عراضة على الشاشة التفاعلية. عبد القادر، نرسم معك مشهدية مذكرة التفاهم هذه على الخارطة التفاعلية.
5: نعم محمد، سنبدأ بالحصار البحري، وعلى الأقل فيما تم ذكره في هذا الاتفاق أو هذه المذكرة، الإشارة إلى أن الحصار البحري سيتم رفعه وذلك خلال شهر. وحينما نتحدث عن الحصار البحري سنذكر بأنه هذا الحصار منع السفن الإيرانية من الدخول والخروج. الجانب الثاني يتعلق بالوجود الأمريكي على مستوى المنطقة. نحن نتحدث عن قدرات عسكرية تم نشرها، من بينها حاملات طائرات وأيضا ألف من الجنود والمدمرات والطائرات. الاتفاق أو المذكرة تتحدث على أن التواجد الأمريكي قبالة إيران وبالقرب من إيران سيتم تقليصه وسحب هذه القوات خلال شهر من الاتفاق النهائي، وهذا أمر مهم جدا. الجانب الآخر يتعلق بالعبور، وحينما نتحدث عن مسألة العبور نتحدث عن حديث المذكرة عن ما سمته عبور آمن ومجاني للسفن، وذلك في الاتجاهين من منطقة الخليج وباتجاه خليج عمان، وذلك خلال 60 يوما على أن تسهل إيران هذه العملية. اللافت الآخر هو حديث عن ضرورة أن يكون هناك تنسيق إيراني عماني وأيضا مع دول الخليج لضبط ما يتعلق بمسألة العبور لاحقا على مستوى مضيق هرمز. ربما إشارة هنا إلى بعض المتطلبات أو ما يتعلق ببعض الحقوق التي كانت إيران تتحدث عنها بشكل كبير. النقطة الأخرى وهي اللافتة تتعلق بالألغام، وهنا نتحدث عن حديث عن دور أوروبي في هذا الإطار لإزالة الألغام. كان هناك إعلانات ألمانية وأيضا بلجيكية وفرنسية عن توفير كاسحات ألغام لإزالة الأغلام من المضيق. الأرقام تتحدث عن نفسها، نحن نتحدث كمثال عن هذه الكاسحة الفرنسية، كاسحة إريدان تريبارتيت. و عادة الميزة الأوروبية هي أن كاسحات الألغام الأوروبية تتميز بقدرتها خصوصا في استخداماتها لغواصين متخصصين ومركبة تحت الماء، ولكن أيضا استخدامها للذكاء الاصطناعي، ولعل لأجل كانت الولايات المتحدة الأمريكية تراهن على التجربة الأوروبية في المساهمة. وربما سأختم بأن المراهنة على أوروبا تحديدا تأتي بينما كانت أوروبا قد ساهمت في السابق في عملية ما يعرف بعملية أسبيدس في البحر الأحمر، حيث وفرت هناك سفن لمرافقة مختلف السفن التجارية على مستوى باب المنداب وعلى مستوى البحر الأحمر، وكان يراهن على أن يتم توسيع هذه المهمة إلى منطقة الخليج. إذن أربع عناصر رئيسية تتعلق بالحصار البحري، تتعلق بالوجود الأمريكي، تتعلق بالممر الآمن، وتتعلق أيضا بالألغام. محمد،
4: سنحللها عسكريا واستراتيجيا مع العقيد النضال. إذن وقع على الاتفاق، دخل حيز التنفيذ، ولكن إنجاز القول ليست هناك عصا سحرية تجعله فوريا ليكون كما كانت عليه الأمور قبل الحرب.
6: نعم، هنا يجب الإشارة إلى نقطة غاية في الأهمية، أنه لا يعني دخول الاتفاق حيز التنفيذ الفوري بأن ذلك يعني إعادة أو عودة انسياب الحركة ضمن مضي هرمز كما كانت عليه قبل الحرب، لعدة أسباب رئيسية. أبرز هذه الأسباب، نذهب إلى الخارطة لنوضح هذه الأسباب، أن مضي هرمز بجغرافيته التي تظهر على الخارطة حاليا وبأبعاده المتعارف عليها، سواء بالأبعاد العرضية والتي تبلغ 33 كيلومتر، بالإضافة إلى الأبعاد الطولية التي تبلغ 169 كيلومتر، بالإضافة إلى الأهم وهو العمق والأعماق التي سندخل عليها بعد قليل إلى خارطة وضع. هذه الأبعاد الجغرافية تفرض قيودا على أي عمل عسكري سيقوم بإعادة فتح مضيق هرمز، لأن عملية إزالة الألغام وهي التحدي الأول، والتحدي الثاني كما تظهر في هذا المقطع على الخارطة مباشرة الازدحام الكبير للسفن سواء ما قبل المضيق أو ما بعد المضيق، هذا سيؤدي إلى تعقيدات لوجستية كبيرة من أجل
4: الصعوبة تكمن في الدخول والخروج سيان، أو ربما الدخول سيكون أسهل.
6: الصعوبة الأكبر تكمن في الدخول لسبب رئيسي، أن هناك العديد من السفن مكتظة، تشير بعض التقارير إلى أن أغلب أبار النفط وخزانات النفط في المنطقة ككل ممتلئة وبحاجة إلى عدد كبير من دخول السفن إلى مضيق هرمز من أجل تفريغ هذه الأبار أو تفريغ هذه الخزانات، بالإضافة إلى أن هذه السفن منتشرة في كل المنطقة، في كل البحار المحيطة في المنطقة، الأمر الذي يفرض تحدي كبير على إعادة التنظيم وتحييد التعقيدات. أمر المهم محمد وهو موضوع إزالة الألغام، هنا يجب أن نركز على نقطة من زاوية عسكرية.
4: طيب،
6: يجب أن نميز بين إزالة الألغام البرية وإزالة الألغام البحرية. في إزالة الألغام البرية العملية سهلة سريعة، لأن كاسحات الألغام تصطدم باللغم مباشرة، ولكن هنا العملية ليست سهلة.
4: ماذا تقصد بالبرية ونحن نتحدث عن مياه هنا داخل المضيق؟
6: هنا أريد أن أميز بين إزالة الألغام البحرية والبرية. البعض يعتقد أن عملية إزالة
4: يعني لا نتحدث في هذه الحالة عن الألغام البرية، ولكن فقط نأخذها كمثال.
6: كمثال بالتأكيد، إذا ما ذهبنا إلى عملية إزالة الألغام البحرية، عملية معقدة تشمل ثلاث مراحل. المرحلة الأولى من هذه العملية عملية الاستطلاع البحري، المرحلة الثانية عملية الاستطلاع الجوي، والمرحلة الثالثة تعرف بعملية الكنز البحري، أي بمعنى عملية التنظيف الشامل لكل المنطقة من الألغام. لتبقى النقطة الأهم والأبرز والأعقد هي عملية التنقيب الفردي، وهي المرحلة الثالثة التي تأخذ وقتا طويلا. بالتالي ما قام به الجانب الإيراني من عملية زرع عشوائي للألغام هذا يعقد مسألة عملية كسح الألغام.
4: أليست لدى إيران خارطة بالألغام التي وضعتها هناك وبالتالي تسهل عملية الاستكشاف؟
6: يعني شكرا على هذا السؤال محمد. قد تكون لدى إيران خارطة، ولكن هذه الخرائط قد تم تدميرها من خلال تدمير مقرات البحرية الإيرانية، خاصة قيادة البحرية في بندر عباس، أو أن الجانب الإيراني قام بما يعرف عسكريا بعمليات الزرع العشوائي.
4: طيب،
6: الأمر الآخر والأهم والتحدي، أن هذه الألغام تتحرك مع الأمواج المائية، مما يؤدي إلى بروز مفهوم عسكري وهو الألغام التائهة التي قد تفرض تحدي كبير على عملية الكسح.
4: طيب، نشاهد على هذه الشاشة صورة لكاسحة ألغام ألمانية، من المتوقع أن تساهم في عملية نزع الألغام، وهذا يقودنا إلى الدور الأوروبي المرتقب في هذا الإطار، كيف سيكون؟
6: اليوم صدرت تصريحات عن وزارة الدفاع الألمانية بأن كاسحتين ألغام ألمانيات ستدخل إلى المياه الإقليمية، أو بشكل أدق أحد هذه الكاسحات عبرت قناة السويس في اتجاه البحر الأحمر إلى منطقة العمليات. هناك أيضا كاسحات ألغام تم وصولها إلى المنطقة بقيادة فرنسية بريطانية، وهذه الكاسحات على ما يبدو أنها قريبة من مضيق هرمز. وهناك الأبرز كاسحة الألغام البلجيكية. لماذا الاتحاد الأوروبي مميز في عملية كسح الألغام؟ لأن أغلب القطع البحرية وكاسحات الألغام تعتمد على بدن السفينة يكون من خليط من مواد ليست معدنية، مما يجنب عملية الالتقاط. هنا يجب أن نشير إلى نقطة أيضا محمد، وهي عملية الأعماق التي تظهر إلى الخارطة. إذا ما نظرنا إلى الألوان نجد أن أغلب الأعماق الكبيرة هي موجودة بالقرب من السواحل العمانية في هذه المنطقة. الأعماق الكبيرة والتي تتراوح من 100 أو من 60 متر إلى 100 متر، والأعماق الضحلة هي تأتي بالقرب من الممر المائي الإيراني بالطرف الإيراني. ولكن ما حدث أن الجانب الإيراني قام بخلق مسارات، هذه المسارات تظهر على الخارطة، هذه المسارات العمانية التي تصلح لعبور السفن تم تلغيمها بشكل كبير، وتركت المسارات القريبة من الشواطئ الإيرانية التي أعطى الأمر الذي أعطى ميزة لمرور هذه السفن من هنا.
4: في دقيقة واحدة، الحصار رفعه أسهل بكثير من فتح مضيق هرمز، ليس كذلك؟
6: بالتأكيد، لأن عملية الحصار تخضع عسكريا إلى مرحلتين، مرحلة تخفيف القوة ومرحلة سحب الجسم الرئيسي من القطع البحرية الأمريكية. إذا ما نظرنا أيضا إلى هذه المقاطع تظهر كم حجم القطع البحرية التي ستتواجد، سواء بريطانية، فرنسية، بلجيكية وألمانية في منطقة جغرافية ضيقة.
4: هذه صور البحرية البريطانية تحديدا.
6: هذه صور البحرية البريطانية، نعم. بالإجابة على سؤالك، هذا عملية رفع الحصار. عملية إزالة الألغام تخضع إلى مرحلة طويلة.
4: طيب، إذا قلنا مرحلة نزع الألغام تحتاج ربما حوالي 60 يوم تقريبا، الحصار يمكن أن يكون في كم من يوم؟
6: يعني أعتقد أن الحصار عسكريا، وهنا انسجاما مع النماذج العسكرية، تحتاج تقريبا إلى فترة 15 إلى 20 يوم، 15 يوم لسحب الجسم الرئيسي، وباقي الجسم يكون في 20 يوم.
4: شكرا جزيلا لك عشيد النضال، شكرا جزيلا لكم. عودة من جديد إلى غرفة الأخبار.
7: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المتواصلة والمستمرة على شاشتنا. ووصلنا إلى رأس الساعة، وساعة جديدة من التغطية نواصل فيها هذه التغطية لإعلان توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي والإيراني ودخولها حيز التنفيذ، وكذلك الوضع في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنائي إنه وافق على مذكرة التفاهم بعد تعهد الرئيس مسعود بازشكيان بتحمل مسؤولية صون حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة. وفي رسالة بثها التلفزيون الإيراني، أضاف المرشد أن المفاوضات المستقبلية لا تعني قبول طهران بشروط العدو. من جهته، أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني أنه لن يتم فرض أي رسوم على السفن العابرة للمضيق لمدة 60 يوماً بموجب مذكرة التفاهم. في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. بدوره، تعهد جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي بعدم تقديم أي أموال أو رفع للعقوبات حتى تغير طهران سلوكها. في غضون ذلك، قال البيت الأبيض إن نائب الرئيس لن يغادر اليوم إلى سويسرا لعدم اكتمال الترتيبات المتعلقة بالمحادثات الفنية. وأكد أن الوفد الأمريكي مستعد للمغادرة وبدء المحادثات الفنية في أول فرصة متاحة. من جانبها، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة الأمريكية رفعت الحصار البحري عن إيران. وفي لبنان، أكد رئيس البرلمان نبيه بري التزام حزب الله بوقف إطلاق النار طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل. في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان طالما أن الاحتياجات الأمنية تقتضي ذلك. ميدانيا، قال حزب الله إنه استدرج قوة إسرائيلية حاولت التسلل باتجاه شمال مرتفع علي الطاهر وتعامل معها بمختلف الأسلحة ودمر 3 دبابات ميركافا. وأضاف الحزب أنه استهدف قوة إسرائيلية ثانية حاولت التقدم لسحب القتلى والجرحى. حول آخر التطورات في هذا الملف، ينضم إلينا مراسلنا في واشنطن محمد الأحمد. محمد، مرحبا بك. ماذا في تفاصيل عدم تأجيل أو إلغاء، لا ندري، سفر جي دي فانس إلى سويسرا بشأن للتوقيع أو بدء المفاوضات المتعلقة بمذكرة التفاهم التي أمضى عليها الرئيس ترامب وكذلك الرئيس الإيراني بازشكيان؟
8: نعم مراد، البيت الأبيض أعلن في بيان أن النائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لن يغادر الليلة الخميس للمشاركة في الجولة المقبلة في المحادثات الفنية في جنيف، وذلك بسبب عدم اكتمال الترتيبات اللوجستية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الوفد الأمريكي جاهز بالكامل للانطلاق فور استكمال هذه الترتيبات. البيان شدد على أن الإدارة الأمريكية تتطلع إلى بدء هذه المحادثات في أقرب وقت ممكن. يأتي ذلك بعدما كان فانس قد أعلن في مؤتمر صحفي الخميس بالبيت الأبيض عزمه التوجه إلى سويسرا خلال الأيام المقبلة بهدف إطلاق المفاوضات المباشرة مع الجانب الإيراني، حيث أشار إلى أن فريقا أمريكيا فنيا سيتولى إدارة هذه المحادثات التفصيلية، وتوقع انطلاقها في عطلة نهاية الأسبوع، وإن لم يؤكد موعد الجمعة بالتحديد الذي تحدثت عنه بعض التقارير. مراد، علما بأن الجدول الأول كانت يعني تشير بشكل كبير إلى أن هذه المحادثات ستعقد يوم الجمعة في جنيف، لكن الترتيبات الأخيرة سيما بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب على هذه المذكرة يوم الأربعاء ربما أربك بشكل كبير الجانب التنظيمي في انطلاق هذه المحادثات، بالرغم من تأكيدات الإدارة الأمريكية على أنها تبقى قائمة بعد تجاوز التفاصيل اللوجستية المتعلقة بهذه المفاوضات. خلال المؤتمر الصحفي أيضا في البيت الأبيض، فانس دافع عن مذكرة التفاهم مع إيران، أكد بأن فترة التفاوض البالغة 60 يوما بدأت رسميا الخميس، وأن المؤشرات الأولية تظهر التزاما إيرانيا بالاتفاق، وأشار في هذا السياق إلى عبور أكثر من 12 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز خلال الساعات الماضية، فيما يبدو أنه مؤشر على دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. كما شدد فانس على أن أي تخفيف للعقوبات أو حوافز اقتصادية سيظل مشروطا بالتزام طهران الكامل ببنود الاتفاق، ونفيا في نفس الوقت التقارير التي تحدثت عن الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، حيث أكد أن واشنطن تحتفظ أيضا في نفس الوقت بخيارات لإعادة الضغط على إيران إذا تعثرت هذه المفاوضات. كان لافت أيضا بالنسبة للملف اللبناني الإسرائيلي دعوة فانس إسرائيل إلى احترام عملية السلام وعدم تنفيذ مزيد من الهجمات في لبنان، مطالبا حزب الله في المقابل أيضا بوقف أي هجمات باتجاه إسرائيل. كما وجه انتقادات غير مسبوقة للمسؤولين الإسرائيليين الذين هاجموا الاتفاق وإدارة ترامب، مذكرا إياهم بأن الولايات المتحدة تبقى الداعم الرئيسي لإسرائيل، وبأن الجزء الأكبر من قدراتها العسكرية يعتمد على الدعم العسكري الأمريكي. مراد،
7: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ولمناقشة هذا الموضوع وجديده ينضم إلينا من واشنطن سيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومن طهران ينضم إلينا الدكتور حسين رويران وهو الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن الخليل السيد عادل شديد الخبير بشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ مع سيد محمد المنشاوي في واشنطن. بالنسبة لإرجاء سفر نائب الرئيس إلى سويسرا، ما الرسالة التي تحملها؟ والكل كان يتطلع إلى بدء هذا المسار التفاوض.
9: تحية طيبة لك وللضيفان وللضيوف. لا أعتقد أن هناك رسالة كبيرة من وراء هذا التأجيل، على ما يبدو أنه فعلا إجراءات لوجستية. التوقيع جرى أمس بتوقيت العاصمة الأمريكية، وكان من الصعب تصور وجود شخصية بوزن وحجم وأهمية نائب الرئيس في هذه الأيام المبكرة من المفاوضات التي ستستغرق 60 يوما. التوقيع قد حدث بالفعل، الرئيس الإيراني والرئيس الأمريكي وقع على خطة العمل على الخطة التي رأيناها جميعا في 14 نقطة وقدمتها باكستان وقطر، وأعتقد أن لم يكن هناك حاجة فعلية أو عملية لوجود فانس في هذا التوقيت. أعتقد أن فانس اختار والإدارة الأمريكية اختارت أن يبقى في العاصمة الأمريكية ويدافع عن هذا الاتفاق الذي هناك هجوم ضاري عليه من الإدارة من الكونغرس، سواء كان بالأنصار الحزب الجمهوريين أو حتى الديمقراطيين. هناك هجوم حاد من لوبيات إسرائيل ومن الأصوات المعروفة بالدعم إسرائيل والدعم اللوبيات اليهودية في الولايات المتحدة في وسائل الإعلام المختلفة وفي وسائل التواصل الاجتماعي. وأعتقد أن النائب الرئيس فانس هو أحد أكثر الناس الذين مؤهلون للرد على هذه الهجمات، وهو من اختاره البيت الأبيض اليوم ليكون الشخص الذي يدير مؤتمر صحفي خصص بالكامل عن هذه الصفقة وعن الموقف من إيران وعن تبعات الحرب. وأعتقد أن الرئيس ترامب كان له رأي أكثر واقعية في أن يبقى فانس في البيت الأبيض وفي واشنطن لرد على هذه الهجمات، حيث أنه أكثر المؤيدين لهذا الاتفاق، وهو كان معارض معروف للحرب في بدايتها واضطر للموافقة عليها.

0: بسبب موقف الرئيس ترامب، واعتقد ان عدم وجوده اليوم في سويسرا ليس هناك منه رساله، بل على العكس هناك تطمينات في الاداره الامريكيه من ان ايران بدات بالفعل الالتزام بنصوص الاتفاق، واعتقد ان في لحظه ما سيذهب النائب الرئيس الى سويسرا للقاء نظراء الايرانيين، لكن هذا من المبكر جدا ان يحدث خلال هذا اليوم او الايام القادمه.
1: دكتور حسين رويران، بالنسبة لإيران مع إعادة فتح مضيق هرمز، كيف ستستفيد هي من خاصة مع عودة أو رفع الحظر عن تصدير نفطها للخارج؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا موضوع ورقة التفاهم هي تبدأ بوقف إطلاق النار، ووقف إطلاق النار لم يتحقق لحد الآن في الشق اللبناني، وهذا ما يجعل إيران حذرة في موضوع التفاوض وذهاب الوفد الإيراني إلى سويسرا. إيران تقول أنه بعد أن تتوضح الصورة في لبنان يمكن أن يذهب الوفد التفاوضي الإيراني إلى سويسرا، ولكن رغم يعني هذا الجزء الذي تشعر إيران فيه بالإحباط، إلا أن إيران بدأت بتطبيق الجزء الثاني وهو فتح مضيق هرمز والقيام أو بدء القيام بتقييم الأمور والبدء بجمع الألغام في هذا المضيق. إيران تقول أنها في هذا الإطار التزمت، وفي المقابل أيضا أمريكا التزمت برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. التزمت إيران بهذا الموضوع، ولكن عينها على التطبيق في موضوع وقف إطلاق النار، لأن عدم التزام أمريكا بأي جزء من هذا الاتفاق يجعل الأمور تثير شكوكا لدى إيران في أن أمريكا قد لا تلتزم ببنود أخرى أيضا في هذا الاتفاق. الالتزام الكامل هو الموضوع المطروح في الداخل الإيراني اليوم من قبل أمريكا بالاتفاق، والتزام إيران أيضا يجب أن يكون متناسبا مع هذا الالتزام الأمريكي المتوقع.
1: دكتور، أنت أجبتني عن السؤال الذي كنت سأطرحه عليك فيما يتعلق بمفاوضات سويسرا، لكن لا بأس بذلك. ننتقل إلى سيد عادل الشديد في الخليل. سيد عادل، كان هناك تطور لافت في الساعات القليلة الماضية جنوب لبنان مع اشتباكات بين حزب الله وقوات إسرائيلية حاولت التوغل شمال الليطاني في مرتفع علي الطاهر، يعني كيف يمكن أن نفهم هذا التطور في ظل الرفض الإسرائيلي لاتفاق أو مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران؟
3: تحياتي لك أستاذ مراد ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني معروف أنه مذكرة التفاهم الأمريكي الإسرائيلي التي وقع عليها قبل يومين لم يعني تتعرض للنقد فقط من المستوى السياسي في إسرائيل والحكومة وبنيامين نتنياهو، إنما من كل المنظومة في إسرائيل، المجتمع الإسرائيلي، كل أطياف المجتمع. واليوم آخر استطلاع للرأي صدر قبل حوالي 10 دقائق يؤكد ذلك، أنه حزب الليكود يمر الآن في أسوأ أحواله، تراجع 7 مقاعد عما كان قبل شهر، بمعنى أنه شريحة من الإسرائيليين تحمل نتنياهو والليكود مسؤولية الإخفاقين، الإخفاق الميداني والذي تحدثت عنه، العمليات التي تعرض لها جيش الاحتلال في جنوب لبنان وفشلوا في تحقيق أهدافه في لبنان وإيران، ثم الإخفاق السياسي والدبلوماسي بما توصل إليه الأمريكي مقابل الإيراني بمذكرة التفاهم التي لا تراعي أي من الشروط الإسرائيلية. بالتالي هذا الواقع الجديد يجعل بنيامين نتنياهو في حالة تخبط أكثر، كما وصف من نفس رئيس ترامب أنه فقد اتزانه أو لم يعد قادرا على أن يتصرف بشكل مسؤول، وبالتالي يذهب أولا للظهور أمام الإسرائيليين أنه ليس مختلفا وهو مستمر في مشروع

0: الحرب على حزب الله ولبنان، وبنفس الوقت جس نبض حل انه الامريكي جاد في ضبط السلوك الاسرائيلي بلبنان. اعتقد انه هذا مرتبط لمدى ضغط
1: لكن
0: الايراني
1: سيد
0: على
1: عادل،
0: الامريكي.
1: سيد عادل، هل يحمل هذا التطور أي رسالة من الجانب الإسرائيلي للجانب الأمريكي، خاصة في ظل تصعيد الخطاب من قبل الرئيس ونائبه حيال إسرائيل في الساعات الماضية؟
0: إجمالا بإسرائيل هنالك قلق من هذا التوتر والمشادات والمناكفات التي تطورت بالساعات الأخيرة، وتحديدا ما صدر عن نائب الرئيس الأمريكي اتجاه مجموعة من الوزراء وتحديدا سموتريتش وبن غفير. ولكن نتيجة قرب الانتخابات وهذا الضغط الذي يمر به بنيامين نتنياهو، من الممكن أن يناكف الإدارة الأمريكية، ولكن هذا كما تحدثنا مرتبط بمدى جدية الإدارة الأمريكية. إن كانت جادة ولها مصلحة بإلزام إسرائيل ليس بوقف إطلاق النار إنما بالانسحاب، لأنه حتى اللحظة الحديث الأمريكي يتحدث أن لبنان جزءا من وقف إطلاق النار، ولم يتم الحديث من قبل أي مسؤول أمريكي على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي، لأنه ليست المشكلة لدى حزب الله وإيران في أن إسرائيل ستلتزم أم لا، لأنه إن لم تلتزم حزب الله أيضا لن يلتزم، لكن المشكلة حول الانسحاب والذي يشكل عامل إخفاء، عامل إفشال للمذكرة،
1: سيد
0: ويبدو
1: عادل،
0: أنه الإسرائيلي
1: سيد عادل، هذه نقطة مهمة جدا، دعني أنقلها إلى السيد المنشاوي في واشنطن. بالنسبة للإدارة الأمريكية، ما مدى جديتها هنا في إلزام إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان حتى تنتهي هذه المشكلة، خاصة وأن واشنطن ترعى مسارا تفاوضيا بين بيروت وتل أبيب؟
2: أعتقد أن الإدارة الأمريكية والرئيس ونائب الرئيس مصممان على دفع إسرائيل للتراجع في جنوب لبنان والالتزام بوقف إطلاق النار والانسحاب في على مراحل بالطبع، ولن يحدث في في في ليله وضحاها. ما خرج من البيت الابيض وعلى لسان الرئيس ترامب وعلى لسان جي دي فانس امس بتوقيت واشنطن كلام غير مسبوق، ان يذكر نائب الرئيس وهو في عرف الكثيرين الخليفه الطبيعي للرئيس ترامب في البيت الابيض في الانتخابات القادمه وربما رئيسا لثماني سنوات اخرى، ان يذكر الاسرائيليين ان ليس لهم حليف او شخص رئيس او ملك متعاطف معهم في العالم إلا الرئيس ترامب، وأن يذكر مجلس الوزراء الإسرائيلي والوزراء الذين يهاجمون الاتفاق ويهاجمون الرئيس ترامب أن عليهم الصمت، وتذكر أن الولايات المتحدة هي من يحمي إسرائيل عمليا. هو ذكرهم أن 60% أو ثلثي الأسلحة التي تم استخدامها في الدفاع عنهم في هذه الحرب عندما انهالت صواريخ إيران وطائرات المسيرة على أهداف داخل إسرائيل كانت صناعة أمريكية وبأموال دفاع الضرائب الأمريكيين. هذا
1: لكن
2: الخطاب
1: إلى أي
2: غير
1: مدى
2: مسبوق.
1: عفوا على المقاطعة سيد محمد، لكن إلى أي مدى يمكن أن يتحول هذا التهديد إلى فعل ضاغط واقعي على الأرض؟
2: يستطيع الرئيس ترامب إن أراد، وإذا أراد أن لهذا الاتفاق أن ينجح، ويبدو أنه يريد ذلك بصورة كبيرة، أن يضغط على إسرائيل. هناك الكثير من الكروت التي يمكن استعمالها للضغط على إسرائيل ولو يزرعها إن أراد ترامب، لكن أعتقد أن الإدارة الأمريكية تدرك أنه اللغة والحديث الذي خرج من البيت الأبيض ومن الرئيس شخصيا يدفع الجانب الإسرائيلي إلى تعديل مواقفه. أعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ليس لديه رفاهية أن يخسر الرئيس ترامب. الرئيس ترامب أكثر شعبية من نتنياهو حتى الآن في داخل إسرائيل، وهناك انتخابات قادمة، وإذا عاد الرئيس ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي وحزب الليكود وهاجمهم عدة مرات، هذا سيبعد عنهم كثير من الناخبين الإسرائيليين، ونتنياهو يدرك ذلك. حتى الآن هو ملتزم بالصمت ولم يعلق كثيرا على هذا الاتفاق، وترك الصقور في وزارته للهجوم. وأعتقد أن ما خرج اليوم من جي دي فانس نائب الرئيس، وهو أحد اللي كانوا رافضين للحرب في بدايتها، جرس إنذار للجانب الإسرائيلي عندما يذكرهم الرجل الثاني في المنظومة الأمريكية، منظومة الحكم الأمريكية، أن سلاحهم ودفاعاتهم كلها بأموال دفع الضرائب. هذه لغة غير مسبوقة وتنم عما يمكن أن يخرج من هذا البيت الأبيض. طبعا هناك علاقة استراتيجية وخاصة بين الدولتين لدرجة أنهم يشاركان في حرب على إيران قبل 3 أشهر، لكن الرجل الرئيس ترامب يرى نفسه هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الصراع، وعلى إسرائيل الشريك الأصغر والأضعف أن تنصاع. وأعتقد أنه سيكون مفاجئ إذا تحاولت إسرائيل إفساد هذا الاتفاق هنا في واشنطن كما بدأ خلال الساعات الأخيرة. هناك هجمات منظمة من لوبيات إسرائيل والإعلاميين المقربين من الحكومة الإسرائيلية في الهجوم على هذا الاتفاق، ويناددون به ويرون أن إيران انتصرت وأن أمريكا خسرت. وأعتقد أن هذا يزعج الرئيس ترامب، وأعتقد
1: نعم.
2: أنه سيمكن له أن يرد بصورة حادة على إسرائيل.
1: دكتور حسين رويران، بالنسبة لآخر التطورات في لبنان، ما أشرنا إليه قبل قليل من اشتباكات بين حزب الله، حسب ما أعلن حزب الله طبعا، والقوة متوغلة شمال الليطاني، ما الذي يمثله بالنسبة للجانب الإيراني المفاوض الآن مع الأمريكان؟
3: يعني من دون شك أن ضغط حزب الله هو متغير مهم في هذا، يعني إلى في هذا المسار، إلى جانب الضغط السياسي الإيراني. يعني خسائر إسرائيل البشرية تكاد تكون غير مسبوقة لحد الآن، أنه من خلال يعني هذا الصمود يعني الكبير الذي يمارس من قبل مقاتلي حزب الله ضد الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني. من هنا أتصور أن استمرار هذه العمليات هو عامل مساعد لتنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، وهو يضغط بذات الاتجاه، وإيران تتوقع أن الكيان الصهيوني أن يتراجع خلال الأيام المقبلة أمام ضغوط مختلفة، ومنها الضغط الأمريكي الذي أصبح الآن حقيقة بسبب اختلاف المصالح بين واشنطن وتل أبيب.
1: طيب، إذا أنت ترى دكتور أن المسار التفاوضي لن يتعثر، وأن مفاوضات سويسرا ستنطلق في غضون أيام بسلاسة.
3: يعني لحد الآن ليس هناك من أي مؤشر أن الوفد الإيراني يريد أن يتوجه إلى سويسرا. صحيح أن الاتفاق تم التوقيع عليه،
1: ما الذي يطلبه الإيرانيون هنا ليحصل ذلك؟
3: نعم، يعني أولا البند الأول واضح، يعني يقول وقف إطلاق النار والانسحاب من لبنان واحترام سيادة واستقلال لبنان. يعني المفاهيم المطروحة في ورقة التفاهم هي واضحة، يعني لا لبس فيها، ولكن لحد الآن أمريكا تحاول أن تطلب استمهالا من إيران لتنفيذ هذا الجزء من الاتفاق، وهذا ما يجعل إيران تتريث وتنتظر لترى ماذا تؤول إليه الأمور.
1: سيد عادل شديد، موضوع انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان كمطلب، وجنوب لبنان كمطلب، ما مدى واقعيته بالنسبة للذهنية والتفكير الإسرائيلي حاليا؟
0: لا بالتأكيد ليس مطروحا، وحين ذهبت إسرائيل إلى لبنان ذهبت بنية البقاء، وهذا مضى عليه سنتين، ولو كانت هنالك نية لانسحبوا خلال 60 يوم بعد 27 نوفمبر. لا بل إنه آخر تصريحات بنيامين نتنياهو وكل المسؤولين على إنه إسرائيل باقية في جنوب لبنان، على الأقل جنوب ما تسمى بالمنطقة الصفراء التي بدأت يعني إسرائيل تعتبرها مناطق أمنية، حتى دون مفاوضات دون التنسيق فرضت واقع أمني في لبنان وفي غزة وفي سوريا والحبل على الجرار. ولكن في موضوع عدم وقف إطلاق النار أو عدم التزام إسرائيل وعدم الانسحاب، تدعي إسرائيل بمسألتين. الأولى أنه هنالك موافقة من الرئيس بايدن العام 2024، كما بالاتفاق اللبناني الأخير على أن إسرائيل ليست ملزمة بوقف إطلاق النار، إنما حزب الله. هذا أولا. ثانيا، في موضوع الانسحاب، إسرائيل تقول أنه لا يوجد بمذكرة التفاهم الأمريكي

0: الإيراني ما يشير إلى انسحاب إسرائيل. هنالك نقطة بتقول إنه الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية، وهذا لا يعني بالضرورة، هكذا يقول الإسرائيلي، لا يعني بالضرورة، بمعنى المطالب بتفسير النقطة هاي الأمريكي وليس الإسرائيلي. ثم الإسرائيلي يقول حتى وإن تضمنت وإن قصد منها الانسحاب الإسرائيلي، فبالتالي لا يوجد بالمذكرة أنه على إسرائيل أن تنسحب باليوم الأول بعد مذكرة، بمعنى الإسرائيلي يحاول الاستفادة من هذه النصوص اللي جزء منها يعني مرن وجزء منها فضفاض وجزء منها في غموض، وإسرائيل تجيد هذا الموضوع. يعني الإسرائيليين أساتذة، يعني الوحيد بالأسرة الدولية الذي تحدث عن انسحاب إسرائيل إلى الحدود هي وزيرة التنمية البريطانية بالأمس، وتحدثت من أجل إعادة المهجرين. يعني حتى الأمريكي لم يتحدث أي مسؤول أمريكي حتى اللحظة حول ضرورة الانسحاب الإسرائيلي، لأنه أيضا الأمريكي معني بجس نبض الإيراني. هل الإيراني جاد إلى يعني بهذا الموضوع؟ وإن لمس الأمريكي أن الإيراني ليس جادا، بالتالي سيعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لكي تتواجد. لأنه بالنهاية صحيح أن هنالك توترا بالوقت الحالي ما بين الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية، ولكن بالنهاية لا يوجد حليف وأداة للمشروع الأمريكي بالمنطقة سوى إسرائيل. من يعتقد من الأنظمة العربية أنه قد يحل محل إسرائيل، هذه حسابات ما لهاش علاقة بالعلم ولا بالواقع ولا بالسياسة نهائيا. بالتالي مصلحة الولايات المتحدة أن لا تظهر إسرائيل أنها أيضا مهزومة، لأن هزيمة إسرائيل تفهم أيضا هزيمة للمشروع الأكبر من إسرائيل وهي الولايات المتحدة، وخاصة أنه أيضا يتضرر الرئيس
1: نعم
0: ترامب والحزب الجمهوري من أي صدام مع إسرائيل. اليوم في إسرائيل أزمة بثلاث اتجاهات: دبلوماسيا المذكرة الحالية تعني فشل وإخفاق أمريكي إسرائيلي، ميدانيا أخفقوا،
1: نعم
0: والإخفاق الثالث وهو التوتر بالعلاقة ما بين الحكومة الإسرائيلية وما بين اليوم نصف
1: استراتيجي، هذا
0: المجتمع الإسرائيلي في آخر السنة.
1: إخفاق استراتيجي يمكن اعتباره، خاصة في ظل
0: بالتأكيد
1: العلاقة المتميزة بين الولايات المتحدة. لكن
0: أستاذ مراد، اليوم بآخر استطلاع للرأي العام في إسرائيل، استطلاع معرف قبل حوالي ربع ثلث الساعة، أشاروا نصف المجتمع الإسرائيلي يتخوفون ويشعرون بالقلق من هذا التوتر بالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية. يعني بمعنى
1: نعم
0: الإسرائيليين يرون أن الاعتماد والعلاقة مع الولايات المتحدة هي ضمان بقائهم بالمنطقة، كما تحدث فانس بالأمس حين قال ثلثي الأسلحة التي دافعت عنكم بالشهور الأخيرة كان صنعت ومولت أمريكيا. أيضا الإسرائيليين يفهمون ذلك.
1: طيب سيد عادل، دعني انتقل للسيد محمد المشاوي في واشنطن. بالنسبه لهذه العلاقه بين اسرائيل والولايات المتحده، كيف يمكن ان تتطور في الفتره القادمه في ظل ما اشرت اليه قبل قليل من انتقادات لاذعه يقودها اللوبي الصهيوني الداعم لاسرائيل لمذكره التفاهم وهذا الاتفاق مع الايرانيين؟
2: طبعا من غير الواقعي القفز الى ان العلاقه ستنهار او ستتاثر بصوره سلبيه كبيره. العلاقه تم بناءها على مدار العقود الاخيره وخلال السنوات الاخيره والاشهر الاخيره راينا
1: لكن
2: تعاون غير
1: سيد
2: مسبوق
1: مشاوي
2: في الهجمات العسكريه.
1: سيد مشاوي عفوا على المقاطعه، اريد فقط ان اوضح وجهه النظر التي حملها سؤالي، وان في بعض التحليلات اشارت في الفتره الاخيره الى ان هناك سيناتورات أمريكيين وشريعين أمريكيين بدأوا يشككون في الغايات الإسرائيلية وتأثيرها، محاولة تأثير طبعا السياسات الإسرائيلية وداعميها في الولايات المتحدة على البيت الأبيض وسياسات البيت الأبيض والمصالح الأمريكية، وبالتالي هذا يجعلنا نتساءل عن طبيعة هذه العلاقة وإلى أي مدى ستمتد وستستمر على ما كانت عليه.
2: طبعا العلاقة تغيرت تغير دراماتيكي بعد عدوان غزة وبعد الإبادة الجماعية التي دعمتها الإدارة السابقة. الإدارة السابقة والإدارة الحالية تدرك أن الرأي العام الأمريكي يتغير ببطء لكن يتغير بتأكد بعيدا عن التعاطف مع إسرائيل. صغار الناخبين الجمهوريين والديمقراطيين اقل من 29 عاما في كل الاستطلاعات خلال السنوات الاخيره 3 سنوات الاخيره يظهرون تعاطفا

0: اكبر مع الفلسطينيين مقارنه بالتعاطف مع الاسرائيليين، وهذا غير مسبوق، وهذا كارت انذار كبير جدا للجانب الاسرائيلي. فاعتقد ان الاداره الامريكيه وان كانت حتى اليوم حليفه لاسرائيل على مستوى السياسات، الا انها تدرك ان الراي العام يخالف هذا الراي، وان هناك اتجاه مجتمعي في الولايات المتحده بغض النظر عن الانتماء الحزبي الى البعد عن التحالف الاستراتيجي التاريخي مع اسرائيل. هذه النقاط لم يكن من المسموح ان تتم مناقشتها سياسيا، لكن اليوم لا. نرى اكثر من 40 عضو في مجلس الشيوخ يريدون فرض الشروط على تقديم اي مساعدات لاسرائيل، وهناك اصوات في اليمين الامريكي الجمهوري المؤيد بشده للرئيس ترامب في عدد من ادواته، سواء كان في وسائل التواصل الاجتماعي او البودكاست الشهيرين او اعضاء في الكونغرس حتى، يشككون في هذه العلاقه ويروا ان اسرائيل اصبحت عبء على المصالح الامريكيه في المنطقه. واعتقد ان الحرب الاخيره اظهرت عدم اكتراس اسرائيل بمصالح الولايات المتحدة. إسرائيل حاولت وضغطت كي يستمر العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران،
1: وهذا كان واضحا من خلال تغير أولويات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بما بعكس الرغبة الإسرائيلية. دكتور حسين رويران، سؤال أخير لك في دقيقة لو سمحت، أين ترى المسار التفاوضي ماضيا في الفترة القادمة في ظل كل ما نشهده من المتغيرات، إن كان على الأرض في لبنان، في إسرائيل، وفي الولايات المتحدة؟
2: يعني من دون شك سقوط الخيار العسكري بعد حرب 40 يوما وصمود إيران أمام العدوان الأمريكي الإسرائيلي لم يبقي ولن يبقي إلا خيار واحد، وهو التفاوض. والتفاوض هو يجب أن يستمر، ولكن ليس تحت أي ظرف. يجب على الطرفين الإيراني والأمريكي تحسين الظروف لاستمرار التفاوض وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ورقة التفاهم.
1: شكرا جزيلا لك يا دكتور حسين رويران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران. والشكر كذلك للسيد محمد المنشاوي، الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، حدثنا من واشنطن. والشكر للسيد عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كان معنا من الخليل. إذن تستعد إيران وأمريكا لعقد أول جولة من المفاوضات في سويسرا بعد توقيع على مذكرة التفاهم بين الطرفين. وكان الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قد قال إن المذكرة تعكس صوت شعب لم يساوم على كرامته أمام التهديدات والضغوط. يأتي ذلك في ظل وجود تحديات داخلية كثيرة. وفي هذا السياق تركز تصريحات المسؤولين في طهران على ضرورة الوحدة والانسجام. المزيد في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: لا تنتهي تحديات الداخل الإيراني باتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا بالعودة الصريحة إلى الحرب، معادلة يدركها الساسة بالدرجة الأولى. فالمخاوف في إيران لا تأتي من الخارج فقط، بل من عوامل داخلية قد تستخدم خارجياً كما يخشى مسؤولها. يدرك الجميع أن الضغط الاقتصادي قد يحول الوضع المعيشي إلى قنبلة موقوتة في بلد عاش تحدي الاحتجاجات الداخلية لأسباب اقتصادية قبيل الحرب بقليل. ومع ذلك يراهن الكل على حالة الالتفاف التي خلقتها أدوات الحرب ذاتها، فأثرت نسبياً على الشارع، والرهان قد يصبح أصعب حين يبدأ الحديث عن ضرورة استمرارية هذه الحالة المرهونة بعدد من المحددات. محددات تبدأ من الموقف من التفاوض مع أمريكا، ملف لطالما كان محل جدل بين تيارين رئيسيين، الإصلاحي المنفتح على الغرب والمحافظ المتخوف من تبعات الحوار وتقديم التنازلات. بدأت بعض الأصوات المحسوبة على الإصلاح من ناشطين وصحفيين في انتقاد التشدد الذي يبقي على حالة التأهب للحرب المفتوحة حتى بعد وقف إطلاق النار. لم يعد ذلك خلافاً إصلاحياً محافظاً وحسب، بل هناك جدل داخل التيار المحافظ نفسه، وهو ما يبرر كل التصريحات الأخيرة التي تدعو إلى الانسجام السياسي. زاد ذلك بعد أن رفع متظاهرون في التجمعات الليلية الرافضة للحرب على البلاد والمؤيدة للنظام لافتات تنتقد مرونة الوفد المفاوض وتقديم التنازلات. وصل التباين إلى البرلمان الإيراني، والذي يرأسه رئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف، حين وقع معظم النواب على بيان داعم للوفد ولم يوقع عليه نواب مقربون من منافس قديم لقاليباف المحافظ أيضا وهو سعيد جليلي المعروف بتشدده. يحاول بعض المسؤولين في المشهد السياسي الراهن الموازنة بين الطاولة والزناد، وبين من يتخوف من الحوار وبين من يريد نتيجته، لأنهم يدركون حساسية الجدل الدائري وتأثيراته داخليا. يأتي ذلك مع محدد ثان، فبعد أن استهدفت أمريكا وإسرائيل قيادات الصف الأول في إيران على جو

0: حتى وإن تم تعيينه مجتبى خامنئي مرشداً أعلى بعد اغتيال والده، لكن المشهد يتطلب شخصيات قيادية غير تلك التقليدية المحسوبة على جيل الثورة الإسلامية، والتي ظلت تصنع القرار لسنوات طوال واغتالت الحرب كثيرين منهم. يدعو الرئيس الإيراني صراحة إلى عدم حصر إدارة البلاد في دائرة محدودة من صانعي القرار، دون التجاهل أن الحرب غلبت لغة القوة والعسكر، لغة تحكم بمقتضى الضرورة أيضا في ظل الاستعدادات المستمرة لمواجهة أي تهديد محتمل خارجي إن كان أم داخليا. هي خشية من حرب جديدة ومن نوع آخر. بحسب وزارة الاستخبارات الإيرانية التي تحذر من إثارة الانقسامات القومية والمذهبية وتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق حدودية، ويتحدث الحرس الثوري عن تجهيزات وأسلحة ضبطتها قواته أكثر من مرة تعود لجماعات وصفها بالانفصالية والمدعومة من استخبارات معادية. ليضاف مع كل ذلك تحد آخر إلى قائمة التحديات الداخلية التي تعمل السلطات على ضبطها.
1: عرض للبنود التي تضمنتها مذكرة التفاهم التي وقعتها كل من واشنطن وطهران، تتابعونه في التقرير التالي.
2: 14 بندا تكشفها مذكرة التفاهم الأمريكية مع إيران، أولها وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، مع التعهد بعدم شن حرب أو عملية عسكرية جديدة. كما تلزم الطرفين باحترام السيادة وسلامة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ثم بدء مفاوضات اتفاق نهائي خلال 60 يوما قابلة للتمديد بموافقة واشنطن وطهران. في جانب حركة الملاحة، تتعهد واشنطن برفع حصارها البحري عن إيران فور توقيع المذكرة وإنهائه بالكامل خلال 30 يوما، مع سحب قواتها من محيط إيران بعد الاتفاق النهائي. في المقابل، تتعهد طهران بتأمين مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز دون رسوم لمدة 60 يوما، مع إزالة الألغام والعوائق خلال 30 يوما، وفتح حوار مع عمان بالتشاور مع دول الخليج بشأن الإدارة البحرية المستقبلية للمضيق وفقا للقانون الدولي. اقتصاديا، تتحدث المذكرة عن تعهد الولايات المتحدة مع شركائها الإقليميين بإعداد خطة نهائية لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران، مع منح واشنطن كل التراخيص المالية اللازمة لذلك. كما تتعهد الولايات المتحدة بإنهاء العقوبات المفروضة على إيران، بما في ذلك عقوبات مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق جدول زمني يحدده الاتفاق النهائي. كما تصدر واشنطن إعفاءات لصادرات النفط الإيراني والخدمات المرتبطة بها، وتتيح استخدام الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة عند تنفيذ مذكرة التفاهم. أما نوويا، فتؤكد إيران أنها لن تسعى إلى امتلاك أو تطوير أسلحة نووية، مع تسوية وضع مخزون المواد المخصبة عبر آلية متفق عليها تتضمن في حدها الأدنى خفض مستوى التخصيب داخل إيران وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحتى إبرام الاتفاق النهائي، يلتزم الطرفان بالحفاظ على الوضع الراهن. لا تغير طهران وضع برنامجها النووي، ولا تفرض واشنطن عقوبات جديدة، ولا تنشر أي قوات جديدة في المنطقة. وتختتم المذكرة بإنشاء آلية تنفيذ لمراقبة الالتزام، على أن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي بعد تنفيذ البنود الأساسية، وأن يعتمد الاتفاق النهائي لاحقاً بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.
1: يستخدم مصطلح الغروب النووي للدلالة على انتهاء مدة بنود في الاتفاق النووي، ويطبق على مجموعة من العوامل كقدرة التخصيب وكمية اليورانيوم المخصب. التقرير التالي يفسر معنى هذا المصطلح وكيف تلعب التعاريف التقنية دورا حاسما في المفاوضات.
3: كان اتفاق عام 2015 يضع حداً زمنياً لسقف قدرة البرنامج النووي الإيراني على التخصيب، الذي حدد ب10 سنوات وب15 عاماً على كميات اليورانيوم الذي سيتم تخصيبه.

0: أيضاً نسبة تخصيب اليورانيوم. بعد انتهاء هاتين الفترتين تسقط القيود تلقائياً، كأن غروب الشمس يحل على الاتفاق. عرف المصطلح باسم الغروب النووي. اليورانيوم كان سبباً رئيسياً في إسقاط الاتفاق من الجانب الأمريكي عام 2018، ثم في بدء الحرب. لفهم الصورة كاملة لنلقي نظرة على دورة الوقود النووي: استخراج اليورانيوم، التحويل إلى غاز، التخصيب، صنع الوقود، ثم الاستخدام في المفاعل. لنحاول جعل هذه الدورة على شكل خط واحد وننظر إلى مرحلة التخصيب. عندما يزداد عدد أو قوة أجهزة الطرد يقل الوقت اللازم للحصول على اليورانيوم المخصب، والعكس صحيح، عندما يقل عدد أو قوة أجهزة الطرد يزداد الوقت اللازم للحصول على اليورانيوم المخصب. كان هدف إدارة أوباما زيادة الزمن اللازم لإنتاج قنبلة نووية من قبل إيران ليكون عاماً واحداً، وهو ما يعرف اصطلاحاً بزمن الاختراق. يوفر هذا الزمن فرصة كافية لآليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للكشف عن أي محاولة للحصول على قنبلة نووية. مدة تنفيذ هذا الشرط 10 سنوات، لكن هذا لا يكفي. لنلاحظ مرة أخرى دورة الوقود النووي. حتى الآن افترضنا دخول اليورانيوم الطبيعي إلى أجهزة التخصيب، لكن لو كان هناك مخزون جاهز من اليورانيوم المخصب مسبقا يمكن اختصار المسافة نحو القنبلة النووية بشكل كبير. لذلك اشترط اتفاق عام 2015 الاحتفاظ فقط ب 300 كيلوغرام من الوقود المخصب بنسبة 63.1%، ولا يمكن زيادة الكمية أو نسبة التخصيب. ومدة هذا الشرط كانت 15 عاماً، لكن تلك الشروط تنتهي بين عامي 2025 و2031، ويمكن لإيران في هذه الحالة تلقائياً زيادة قدرات التخصيب واستخدام أجهزة أحدث. هذا الغروب التلقائي للقيود كان أحد أهم نقاط الخلاف التي أدت إلى انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018. والآن مع مذكرة التفاهم الجديدة تتركز المفاوضات على نقطة محورية: تمديد مسافة الغروب النووي لفترة أطول، وربط أي تخفيف مستقبلي للقيود بشروط تحقق أكثر صرامة.
1: عقب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، رحب الفرقاء السياسيون في لبنان بتضمنها بنداً مرتبطاً بوقف إطلاق النار في لبنان، وعلى الرغم من توافق القوى اللبنانية على ضرورة وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية، إلا أن الخلاف ما زال قائماً بشأن مسار المفاوضات مع إسرائيل، إذ يصر لبنان الرسمي على خيار المفاوضات المباشرة، بينما يدعو حزب الله إلى مفاوضات غير مباشرة، رافضاً البحث في أي مقاربة ترتبط بسلاحه قبل الانسحاب الإسرائيلي.
2: غداة توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ثبتت الأطراف اللبنانية مواقفها قبيل جلسة التفاوض الخامسة بين بيروت وتل أبيب. حزب الله وعلى لسان أمينه العام أكد أن الهدف يكمن في الوصول إلى أمن متبادل بين الطرفين، مع انتشار الجيش جنوبي الليطاني رافضا الحديث عن مناطق تجريبية وحصر السلاح.
3: التعويل الأكبر سيكون على الاتفاق خلال الشهرين، وأن يقوم ترامب جديا بمحاولة إلزام إسرائيل في نهاية المطاف الالتزام بالاتفاق لكي لا تؤثر على الاتفاق مع الإيرانيين، وأن ينسحب الإسرائيلي. في المقابل سينسحب حزب الله من جنوب الليطاني، وبالتالي يحفظ الأمنين.
2: تتقاطع مواقف حزب الله مع الموقف الرسمي عند مسألة الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وتحرير الأسرى، ولكنها تتعارض عند مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل. فلبنان الرسمي المرحب بوقف إطلاق

0: نار، يشدد على أنه هو من يفاوض عن نفسه، ويؤكد أن الحكومة ماضية بتطبيق خطة حصر السلاح.
1: هل يقتنع حزب الله بهذا المسار؟ أعتقد أنه لا يزال يربط لبنان بما حصل بإسلام أباد والاتفاق الأمريكي الإيراني، وبتقديري رهن لبنان في هذا المسار هو مغامرة، لأنه لن يأتي للبنان باستقرار على المدى المتوسط والبعيد، ولن يؤدي إلى إنهاء أزمات لبنان.
0: على أعتاب جولة تفاوض جديدة بين لبنان وإسرائيل، تتقاطع الملفات المحلية والإقليمية، ويسعى لبنان لقراءة واقعية تتعامل مع دقة المرحلة في ظل احتلال إسرائيلي ومحاولات لتكريس ما تسميه إسرائيل بحرية الحركة.
2: فيما يستعد لبنان لجولة المفاوضات الخامسة، يسعى إلى ترتيبات تحفظ أمنه وسط ما قد تحمله مرحلة 60 يوما بين واشنطن وطهران من ارتدادات على جنوب لبنان في ظل الاحتلال الإسرائيلي والاستهدافات المستمرة يوميا في المنطقة. كارمن جوخادر، الجزيرة، بيروت.
3: والآن إلى فقرة سياق الحدث التي تناقش المفاوضات التقنية بين واشنطن وطهران وكيفية التنفيذ والأولويات.
4: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. وفيها نناقش الليلة مفاوضات ما بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وهي المذكرة التي دشنت فترة تفاوضية تمتد 60 يوما يفترض أن ترسم خلالها ملامح اتفاق نهائي بين الطرفين. وبينما تتجه الأنظار إلى سويسرا الجمعة، لا يتركز النقاش على العناوين السياسية فقط بل على ملفات تقنية معقدة ستحدد مصير المفاوضات برمتها، من البرنامج النووي وآليات التحقق والرقابة إلى مستقبل العقوبات وأمن الملاحة في مضيق هرمز وترتيبات التنفيذ وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة. فما هي القضايا التقنية الأكثر حساسية، وكيف ترتب كل من واشنطن وطهران أولويتهما؟ لاعبان رئاسيان إذن في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن فترة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بدأت اليوم. فانس شدد على أن السبيل الوحيد لحصول الإيرانيين على أي مزايا اقتصادية هو الامتثال الكامل لما نتفق عليه وتغيير سلوكهم، وأكد أن بلاده ستحرص في إطار أي اتفاق نهائي على ألا تكون إيران قادرة على امتلاك سلاح نووي أو تمويل الإرهاب على حد وصفه. في إيران، قال رئيس البرلمان ورئيس وفد التفاوض محمد باقر قليباف إن الأولوية هي لتنفيذ البند الأول من هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، والخاص بإنهاء الحرب بكل الجبهات ثم الانتقال لبقية البنود. قليباف شدد كذلك على مبدأ خطوة مقابل خطوة، والذي نص عليه البند 13 في مذكرة التفاهم. وبالنسبة لمضيق هرمز، أكد قليباف أن لإيران حقا سياديا فيه، وأن من الطبيعي أنها ستتقاضى مبالغ مقابل الخدمات التي تقدمها. نذهب الآن إلى زميل صهيب العصا ليعرفنا أكثر على أبرز بنود مذكرة التفاهم التي وقعتها بالفعل واشنطن وطهران، وكان كثير من الجدل يدور حول هذه البنود.
5: ميادة، يمكن القول الآن إزاء بداية التنفيذ العملي إن صح التعبير لهذه المذكرة بالإعلان الأمريكي من قبل القيادة المركزية الأمريكية عن رفع الحصار. رفع الحصار يعني أن الموانئ الإيرانية باتت مفتوحة في هذا الاتجاه، باتت مفتوحة على منطقة خليج عمان وعلى بحر العرب، لأن الأمريكيين كانوا خلال الفترة الماضية يغلقون هذا الطريق ويمنعون السفن الإيرانية من مغادرة الموانئ الإيرانية باتجاه بحر العرب، ومن عودة السفن الإيرانية من بحر العرب باتجاه خليج عمان وباتجاه الموانئ الإيرانية في خليج عمان. هذا يقابله التحرك في مساحة مضيق هرمز، لأننا الآن نتحدث عن فك الحصار أو إعادة فتح مضيق هرمز من قبل الإيراني. هذا فيما يتعلق على الخريطة، ولكن إذا ما فتحنا هذه المذكرة فنحن نتحدث عن عناوين عريضة يجب تفكيك هذه المذكرة لنفهم ما الذي تم التوقيع عليه. نحن نتحدث أيضا عن البرنامج النووي الإيراني بدرجة أساسية، عن مضيق هرمز، وعن إنهاء الحرب، وعن العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة. هذه العناوين العريضة والملفات الرئيسية الموجودة في هذه المذكرة، هناك تفسيرات.

0: متباينة بطبيعة الحال لكل طرف باتجاه هذه العناوين. إذا تحدثنا عن البرنامج النووي، وفق ما علمنا من هذه المذكرة تم الاتفاق على إبقاء الوضع الراهن فيما يتعلق بالبرنامج النووي الآن كما هو عليه الآن، مع ترحيل القضية الكبيرة في الملف النووي إلى الاتفاق النهائي فيما يتعلق بعملية تخصيب اليورانيوم، نسبة التخصيب، ماذا سيفعلون بالغبار النووي أو اليورانيوم عالي التخصيب، مع في المقابل أن لا تفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على الإيرانيين بسبب البرنامج النووي الإيراني. فيما يتعلق في ملف إنهاء الحرب هو الملف الآخر، كان هناك اتفاق على وقف العمليات في جميع الجبهات كما ذكرت المذكرة، إيران وحلفائها، الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وشركاء في المنطقة، ألا يتم هناك أي إطلاق نار أو أي عمليات عسكرية. ولكن أيضا هناك حديث عن انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، هذا ما قاله الإيرانيون ولكن لم يؤكده حتى الآن أي أحد، بمعنى هل ستنسحب إسرائيل من جنوب لبنان أم لا؟ هذا سؤال مطروح على الطاولة لأنه سيشكل عقدة في منشاري أو في هذا الملف. فيما يتعلق بمضيق هرمز كما ذكرت قبل قليل، الأمريكيون قال أنهم رفعوا الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. الآن نحن نتحدث عن تقنية أو نقاط تقنية فيما يتعلق بالمضيق، نتحدث عن إزالة الألغام يحتاج إلى وقت طويل هذا الملف لتفكيكه، نتحدث عن عودة حركة الملاحة في المضيق إلى مستويات ما قبل الحرب، ونعلم أن انخفاض أن حركة الملاحة في المضيق انخفضت بنسبة تتجاوز 95%، هذا يعني أن بحاجة لوقت لعودة هذا الأمر. ولذلك كانت قضية 30 يوما مطروحة على الطاولة، أن يتم إعادة فتح مضيق هرمز في مدة لا تتجاوز 30 يوما، لأن هناك ألغام، هناك حركة ملاحة. فيما يتعلق بالأموال المجمدة وهذه النقطة الأساسية الرئيسية الأخيرة في هذه المذكرة، نتحدث عن اشتراط إيراني لرفع العقوبات ونتحدث عن كمية كبيرة من العقوبات. كان هناك حديث عن صندوق للتنمية توضع فيها الأموال ولكن الأمريكيون نفوا تلك الفكرة، وحديث عن تمويل إيران ب 300 مليار دولار، الأمريكيون قالوا في الوقت نفسه أنها لن تدفع من الأموال الأمريكية، سيكون هناك طريقة ما ستتحول هذه الأموال للإيرانيين. والحديث بدرجة أساسية عن هذه النقاط في آلية التنفيذ للانتقال للاتفاق النهائي. وبالتالي ميادة نحن نتحدث عن مجموعة من الملفات المعقدة وضعت على الطاولة، هناك تفاصيل سيتم دراستها خلال 30 إلى 60 يوما حتى الوصول إلى الاتفاق النهائي.
1: شكرا جزيلا لك صهيب على كل هذه التفاصيل. سننتقل الآن إلى تحليل كل هذه المعطيات مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب أزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور. قبل أن نبدأ في النقاش معك، دعنا نستعرض أوراق الضغط ونقاط الضعف لدى الطرفين، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية تملك ورقة القوة العسكرية التي تلوح بإعادة استخدامها حال عدم التوصل إلى نتيجة مرضية لها، بالإضافة إلى الضغط الاقتصادي على إيران عبر سلاح العقوبات، غير أنها تخشى من تهديد التأثيرات الاقتصادية لأزمة الطاقة على الداخل الأمريكي. أما إيران فتمسك بورقة مضيق هرمز وترى أنها تستخدم هذه الورقة بشكل استراتيجي، ولدى طهران كذلك حلفاء إقليميون، لكنها كما يرى الدكتور في وضع اقتصادي صعب، لا سيما مع تأثيرات الحرب والحصار والعقوبات الدولية. إذن دكتور محجوب رحب بك مرة أخرى، ونريد أن نقف بالفعل على هذه النقاط التي سيبدأ النقاش عليها فعليا وبشكل جدي ومعمق، كلها نقاط معقدة نتيجة اختلاف الرؤى.
2: صحيح.
1: لنتحدث عن أكثرها حساسية وأكثرها تأثيرا في احتمالية انقلاب الأمر.
2: ميادة، الحقيقة لكل طرف نقاط حساسة، يعني يصعب القول أن هذه النقطة كلا الطرفين له حساسية. ما هو حساس للإيرانيين؟ موضوع رفع الحصار عن البحر، وموضوع رفع العقوبات، وموضوع إعادة الأموال المجمدة. ما هو للولايات المتحدة؟ مهم فتح المضيق، تأكيد على أن إيران لن تذهب إلى سلاح نووي، التأكيد على أن اليورانيوم المخصب سيتم التعامل معه، وبالتالي هذا يجعل الملفات مرتبطة ببعضها ارتباط وثيق، وأن أي نقاش لا يمكن أن يقول أننا سنركز على هذا الملف وننهيه ثم ننتقل للملف الأخر. الملف الآخر، القضية أن كل ملف له عقدة مرتبطة بملف أو ملفين آخرين.
1: وهذه نقطة مهمة، أنه تم حتى يتم التوصل إلى مذكرة التفاهم نزع الملفات من السلة الواحدة، الآن يعاد كل شيء في سلة واحدة، وهذه نقطة خطيرة جدا فيما يتعلق بكل بند من هذه البنود. الآن عندما نتحدث مثلا عن الأموال الإيرانية المجمدة، إيران تقول 24 مليار دولار، والجانب الأمريكي يضع شروطا وآلية لتنفيذ ذلك. كلها معلومات كانت يتم تداولها في فترة صحيح. النقاش، ولكن ما هو الأقرب لما يمكن تطبيقه؟
2: نحن نتحدث الآن عن 3 مكونات. نتحدث عن مبلغ نعرف أنه موجود 100 مليار دولار، نتحدث عن مبلغ إيران تريد أن تستعيده وهو 24 مليار، الأمريكيون قالوا ربما 12 مليار. الآن هذه المبالغ إيران تريدها لأنها مفيدة لصورة النظام أمام الناس، ولكن هي تعتقد بأنه هذا ليس كافيا، ولذلك تذهب إلى شروط أخرى كرفع العقوبات الاقتصادية. موضوع الأموال الحقيقة لا يقف الأمر عنده، لأنه إذا تعنتت الولايات المتحدة فإن إيران تقوم برفع ورقة المضيق وتقول أنا سأبقى المضيق مغلقا، وبالتالي كما قلت ميادة الملفات معقدة مرتبطة ببعضها، وبالتالي الإيرانيون يقولون إذا لم تعطونا أموالا كثيرة سنتلكأ بفتح المضيق، وهكذا تدخل في دوامة التفاوض.
1: وحتى في موضوع المضيق لا تزال إيران تلوح بالجزئية المتعلقة بالمبالغ التي سيتم تحصيلها سواء على شكل رسوم أو نعم. صيغ أخرى.
2: نعم نعم، هذا أيضا مرة أخرى يؤكد على الفكرة الأساسية، وهي أنه منذ البداية إيران طرحت ورقة المضيق ورقة مقايضة لاستعادة المكانة الاقتصادية والوضع الاقتصادي الجيد. بعبارة أخرى فشلت في ذلك طوال السنوات السابقة، اليوم تقول هذا هو الأمر الحاسم، هذا يقوم برنووي لا تستطيع تأخذها مني، الجغرافيا أعطتني إياها ووهبتني إياها، إما أن تعطوني ما أردت وإما لن يفتح المضيق. وبالتالي الآن ورقة المضيق مهمة لاستعادة الأموال، مهمة لرفع العقوبات، مهمة لاستعادة لرفع العقوبات عن الدول التي تتعامل مع إيران، وبالتالي ستجد أنها معقدة جدا بالتفاوض. إذا لم يظهر الأمريكيون مرونة سيكون من الصعب المرور إلى القضايا الأخرى.
1: عقبة أخرى كأداء ومن أجلها بدأت هذه الحرب وهذا التعقيد منذ 28 فبراير، وهي الملف النووي صحيح. الإيراني، سواء مستوى التجميد، مستوى التخصيب، أين سيتم التعامل مع هذا المخزون نعم. عالي التخصيب، وكذلك ما هي المدة التي يمكن الذهاب إليها في تجميد المخزون أو التخصيب الإيراني لليورانيوم. كل ذلك أيضا هو في محط السجال
2: صحيح.
1: هل هناك أي مؤشرات لاحتمالية نقطة وسط بين الطرفين؟
2: إذا كان هناك ميادة من إيجابية لكثر الحديث بين الأطراف أنها خلقت لغة مشتركة، يعني التفاوض منذ أن بدأ في 8 أبريل صار في لغة مشتركة بين الطرفين، فأصبحنا نسمع ما يلي، أنه وقف التخصيب يمكن أن يكون من 15 سنة يريدها الإيرانيون و20 سنة قالها الأمريكيون، إذا بين 15 و20 سنة ممكن نوصل للرقم. الأمريكي يريد أفضل من باراك أوباما، وكان الإيراني يقولون أعطوه كمان سنتين إضافيات 18 سنة وننتهي من هذه النقطة. قالوا أنه ماذا نفعل بالإيراني مع التخصيب؟ نعطيه لبلد ثالث؟ نعطيه؟ خرجت الوكالة الدولية بمقترح قبل أسبوعين ويبدو أنه كان عامل إلى حد ما مهدئ، قالت هناك بنك خاص في كازاخستان يوجد فيه اليورانيوم المخصب تحت إشراف الوكالة الدولية، يمكن أن يأخذ منه أجزاء ويبقى الباقي وترقق إيران. الآن صار في نقطة جديدة، الإيرانيون يتحدثون عن ترقيق اليورانيوم المخصب. ثم ذهبنا إلى ماذا بعد هذه الفترة، أن إذا خصبت إيران ماذا سيحصل؟ قال الإيرانيون لن نحتفظ باليورانيوم المخصب أو ما يسمى بصفر تخزين. بمعنى آخر هنالك ثقافة الآن بالتفاوض حصلت بين الطرفين، سيبنى عليها في التفاوض 60 يوما لتعديل وإنهاء الصيغ بشكل ترضي الطرفين.
1: ما بين الطرفين معقد وكبير، ولكن عندما ندخل الطرف الثالث والمتعلق تحديدا بإسرائيل وما تقوم به في لبنان، كيف ترى أيضا تأثير ذلك؟
2: الفيل كما يقال بالغرفة. طبعا إيران أصرت على ربط الملف كله بالملف اللبناني، وإسرائيل تتلكأ في أن تنفذ ما هو مطلوب. أمريكا تريد أن لا تبقى إسرائيل في جنوب لبنان. نحن لدينا الآن جملة من الأدلة الدامغة أن ترامب يريد نتنياهو أن ينسحب، ولكن نتنياهو لن ينسحب بسهولة. ما أعتقد يحصل الآن ما يلي أن هنالك ابتزازا يجري داخل الولايات المتحدة، وكأنه يقول لنتنياهو لا تعتقد أنك أنت المهم. اليوم جي دي فانس يقول سندعم إسرائيل لكن إسرائيل ليست نتنياهو. وبالتالي هنا يخلقون ثقافة سياسية جديدة، الناقمون على إسرائيل
1: يحدث لأول مرة
2: بالضبط، وهذا الأمر يجعل نتنياهو موقفه ضعيف، أو يجعل إدانته أنه أمريكا لا تخدم إسرائيل مقولة ضعيفة، وهذا سيساعد كثيرا في المرحلة المقبلة.
1: دعني أيضا أستند لما قاله جيدي فانس اليوم عندما تحدث عن تعريف ترامب لوقف إطلاق النار،
2: نعم.
1: كيف يعرفه في المنطقة

0: طاقة أنه تخفيف من إطلاق النار وليس إنهاء لها بشكل كامل، وأن المناوشات قد تكون في إطار المقبول بحيث لا يؤثر ذلك على الاتفاق.
1: صحيح، هذا طبعا هذا جزء منه كان أنا بسميه نوع من المغازلة، أنه قد حاجات الأمنية الإسرائيلية، لكن مع ذلك جي دافانس نفسه عاد وقال بأنه هذا لا يمكن يحصل كل مرة، يعني لماذا هذا التكرار القصة هذا يجب أن يتوقف مرة أخرى. باعتقادي نحن أمام مرحلة حاسمة في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، الاختبار الأكبر فيها الآن هو جنوب لبنان وما يحصل مع إيران، سنشهد ربما خلال 60 يوم كثير من ما يسمى بالعقبات والمطبات في العلاقة، لكنها بالتأكيد ستكون حاسمة في مسار مستقبل العلاقة الأمريكية الإسرائيلية في ظل إدارة ترامب بشكل أساسي.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. الشكر لكم موصول مشاهدينا، نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، تغطيتنا متواصلة معكم مشاهدينا لإعلان توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي والإيراني ودخولها حيز التنفيذ وكذلك الوضع في لبنان. في آخر المستجدات قال البيت الأبيض أن جي دي فانس نائب الرئيس لن يغادر اليوم إلى سويسرا لعدم اكتمال الترتيبات المتعلقة بالمحادثات الفنية. وأكد البيت الأبيض أن الوفد الأمريكي مستعد للمغادرة وبدء المحادثات الفنية في أول فرصة متاحة. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وكان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قد قال إنه وافق على مذكرة التفاهم بعد تعهد الرئيس مسعود بازشكيان بتحمل مسؤولية صون حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة. وفي رسالة بثها التلفزيون الإيراني أضاف المرشد بأن المفاوضات المستقبلية لا تعني قبول طهران بشروط العدو. وفي أول خطوات تنفيذ مذكرة التفاهم أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني أنه لن يتم فرض أي رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز لمدة 60 يوما. من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة رفعت الحصار البحري عن إيران. في لبنان أكد رئيس البرلمان نبيه بري التزام حزب الله بوقف إطلاق النار طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل. في المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان طالما أن الاحتياجات الأمنية تقتضي ذلك. ميدانيا قال حزب الله إنه استدرج قوة إسرائيلية حاولت التسلل باتجاه شمال مرتفع علي الطاهر وتعامل معها بمختلف الأسلحة ودمر 3 دبابات مركافة. أضاف الحزب أنه استهدف قوة إسرائيلية ثانية حاولت التقدم لسحب القتلى والجرحى. هذه التفاصيل والمستجدات نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. أهلا بك مراد، ماذا في آخر ما استجد حيال مذكرة التفاهم مراد؟
3: مرحبا محمد. نعم، هناك تطورات على أكثر من مسار بطبيعة الحال، على رأسها البدء بتنفيذ مذكرة التفاهم، وشهد اليوم الأول من فترة 60 يوما العديد من الخطوات في سياق التنفيذ بما في ذلك ما يتعلق بالجانب الأمريكي، إذ أعلنت القيادة المركزية عن رفع الحصار على الموانئ الإيرانية. وأشار نائب الرئيس جي دي فانس إلى أن الولايات المتحدة سمحت بمرور 12 سفينة إيرانية كانت سابقا خاضعة للعقوبات، أو سفينة بالأصح كانت خاضعة لهذا الحصار، لكن القيادة أكدت بقاء القوات الأمريكية في المنطقة. أيضا كان هناك رضا أمريكي على ما يتعلق بفتح مضيق هرمز من جانب إيران، وقال نائب الرئيس جي دي فانس أيضا إنه بحلول مساء الأربعاء كان هناك 12 مليون برميل نفط ونصف المليون برميل قد عبرت، وكان يتحدث بطبيعة الحال ظهيرة يوم الخميس، وهذا الرقم يتعلق بحدود هذه الفترة الزمنية. أيضا فيما يتعلق بالمسار التفاوضي الآن الأنظار تتجه إلى هذا المسار، ولكن من الواضح أن هناك بعض العثرات عادها البيت الأبيض إلى أمور تتعلق بالخطط والترتيبات اللوجستية. كان هذا الأمر أيضا أدى أيضا إلى تلك الإرباكات التي تتعلقت بمسائل توقيع

0: المذكرة كما تابعنا خلال الأيام الماضية، ولعل هذا يمتد أيضا الآن إلى كيف ومتى ستنطلق هذه المفاوضات. هناك الكثير من الترتيبات، ولكن الولايات المتحدة كما قال البيت الأبيض جاهزة بفريقها الفني لانطلاق البدء بهذه المفاوضات بطبيعة الحال حول المسار الأهم وهو المسار النووي. محمد
1: مراد، هناك أمر تابعناه بشكل واضح خلال الساعات السابقة، وهو الاعتراضات الإسرائيلية أو كيف قرأ الإسرائيليون تلك التصريحات لنائب الرئيس الأمريكي جدي فانس. ماذا جاء في تفاصيلها؟ ما الرسالة التي أرادت واشنطن إرسالها؟
0: نعم، في المجمل نائب الرئيس جيدي فانس كان يرد على الأسئلة، وهناك حالة من الجدل فيما يتعلق بهذا التوتر الشديد في الواقع، والذي يوصف كذلك في العلاقة بين واشنطن وإسرائيل، تحديدا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وكان جيدي فانس أكثر صراحة في التعبير عن الموقف الأمريكي حينما انتقد مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، قال إنهم ينتقدون مذكرة التفاهم وينتقدون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وأن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو الوحيد الذي وقف ويقف مع إسرائيل، وأن ثلثي الأسلحة التي دافعت عن إسرائيل في هذه الحرب الأخيرة كانت أسلحة أمريكية. هو دعا إسرائيل إلى ضبط النفس، عدم الإفراط في استخدام القوة في لبنان، انتقد بشدة عملية التدمير الواسعة في بيروت، وقال إن هذه الهجمات الإسرائيلية كادت أن تودي أو تفشل مساعي التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. إذن كانت رسائل قوية إلى الجانب الإسرائيلي، ولكن في المجمل لم تأتي كإعلان موقف أو بيان، ولكن كإجابات على أسئلة يثيرها الصحفيون في إحاطة مطولة قدمها نائب الرئيس شخصيا في البيت الأبيض لتقديم معلومات وتفاصيل حول مذكرة التفاهم. هذه المذكرة الآن تخوض الإدارة حملة للتسويق لها والدفاع عنها وسط ردود فعل من قبل البعض، ولا سيما من يعارضونها من الحزبين. محمد،
1: شكرا جزيلا مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. لأن نفتح نافذة للحوار، نرحب بضيوفنا من واشنطن الدكتور حسن منيمنة الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، ومن الخليل ينضم إلينا عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. كما نرحب بضيفنا من طهران الدكتور حسين الويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. دكتور حسن، إذا ما بدأنا بآخر ما كنا نتحدث به قبل قليل مع زميلنا مراد، مسألة التصريحات التي أو الإجابة التي أدلى بها جيدي فانس على أحد الأسئلة، والإسرائيليون كانوا يقولون هذه ربما أقسى دقيقة ونصف قيلت في إسرائيل خلال الفترة السابقة. نريد أن نفكك العلاقة الأمريكية الإسرائيلية اليوم.
2: بطبيعة الحال ما نشهده هنا ليس سجالا أمريكيا إسرائيليا بقدر ما هو سجال أمريكي داخلي بين جناحي البيت الأبيض. لا أتحدث هنا عن الديمقراطيين والجمهوريين، أتحدث داخل البيت الأبيض بين الصقور والواقعيين. الصقور هم المتماهون مع إسرائيل، وهم الذين كانوا قد زينوا للرئيس ترامب مسألة أن من شأن إيران أن تشبه فنزويلا. طبعا فشلوا، وهذا الفشل له عواقب كبيرة. إذن المجال مفتوح أمام الواقعيين اليوم لأن يحاولوا طرح معادلة مختلفة. لا يعني أن هذه المعادلة بالضرورة هي معادلة سوف تبقى، لأن القوة المؤسساتية للصقور خارج البيت الأبيض وحتى داخل البيت الأبيض قد تكون أكبر مما هي للواقعيين. ولكن دونالد ترامب اليوم بموقع إتاحة الفرصة أمام الواقعيين وتحديدا جيدي فانس، وهو عبر عن الأمر بشكل تهكمي ربما حتى هزلي، ولكنه واقعي ولكنه صادق عندما قال سوف أترك لجيدي فانس إمكانية أن يمضي قدما في هذا المسار الواقعي. إذا نجح سوف أدعي الفضل، وإذا فشل فسأحمله.

0: وكامل المسؤولية. هذا الكلام الصريح من دونالد ترامب، عليه أن يبين عن شيء. أعود هنا فأقول، ابتدأنا هذه الجولة التفاوضية واستمرت الجولة التفاوضية والمواقف حيث هي، أي أن إيران متمسكة بالبنود التي من شأنها إن جرى التوافق عليها، ويبدو كأن الأمر كذلك اليوم إلى حد ما، هي بفعل انتصار إيراني، أي تحويل الفشل الميداني الأمريكي إلى انتصار إيراني كامل من خلال هذه البنود. في المقابل، الولايات المتحدة بقيت متمسكة بالاستسلام غير المشروط إيرانيا، ولكنها أرادت ولا تزال فصل موضوع مضيق هرمز عن مسألة المواجهة مع إيران. وإذ بنا اليوم أمام مذكرة تفاهم تبدو وكأنها إقرار بالانتصار الإيراني دون تلطيف، أي ليس هناك من مكاسب، حتى لغة مذكرة التفاهم هذه تبدو وكأنها تتحدث عن انتصار إيراني ساحق في كل البنود، في كل المواضيع، لم تتنازل إيران عن شيء. هناك مثل في الإنجليزية يقول too good to be true، أي أن الأمر جيد إلى حد قد لا يكون معه صحيحا، ويبدو بأن الأمر كذلك إلى حد ما. ما هي مرجعية هذه المذكرة؟ بالإضافة إلى الإصرار على أننا هنا أمام مذكرة تفاهم ولسنا أمام اتفاق، ما هي المرجعية؟ كل هذه التوافقات ليس هناك من مرجعية لها إلا الرئيس الأمريكي. ماذا قال الرئيس الأمريكي قبل التوقيع بلحظات؟ لا أتحدث هنا قبل التوقيع بأزمنة أو بعد التوقيع بأزمنة، قبل التوقيع بلحظات قال: أريد من إيران أن تمتثل، وإن لم تمتثل لما أريد، إنما أكون راض عما تفعله إيران فسوف أعاود الضرب. هذا يتناقض تماما مع البند الأول والثاني والثالث، والذي يقول الحرب انتهت ولا عودة إلى الأعمال العدائية،
1: وحتى لا
0: لأن المرجعية
1: تشمل المذكرة،
0: المفترضة
1: لا يهدد
0: الأمريكية.
1: الطرفان أصلا بعضهما.
0: نعم، ولكن ترامب لم يهدد، فقط قال إن لم يحدث ما أريد أعاود الضرب. بعبارة أخرى، أنا لم أقرأ وغير معني بالتفاصيل، أريد فتح المضيق ولسبب مهم: المخزون الاحتياطي النفطي الأمريكي يتبقى له أسابيع قليلة فقط. في الأول من تموز يوليو المقبل كان هذا المخزون لينفد، فتح المضيق أمر حيوي. أما بنود الاتفاق، بنود المذكرة، فلتكن نستمر بمفاوضات على مدى أشهر ربما، ولكن في نهاية المطاف نفتح المجال، يفتح دونالد ترامب والصقور سوف يسعون سعيا حثيثا خلال هذا الوقت لإبطال مفعول هذه المفاوضات على أي حال. ولكن التعويل إسرائيليا وأمريكيا، بغض النظر عن هذا القلق الإسرائيلي الصادق ربما ولكنه مبالغ به على أي حال،
1: نعم.
0: التعويل هنا على أن المفاوضات سوف تفشل، وبالتالي العودة إلى الحرب هي مسألة هدنة وليست مسألة تسوية حرب وانتهاء حرب.
1: نريد أن نفهم من السيد عادل شديد الموقف الإسرائيلي إن صح التعبير. أقتبس هنا ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي، قولها بأن الادعاءات الإيرانية بشأن ما تصف طهران انتهاكات إسرائيلية في جنوب لبنان أو في لبنان ربما تكون هي السبب في عدم انعقاد المحادثات في جنيف اليوم. بالتالي هل هناك ما تسعى إسرائيل لفعله وتحقيقه وفرضه حتى ربما ليس في لبنان، ولكن أبعد من ذلك هو على صعيد الاتفاق بين إيران وأمريكا؟
2: تحياتي لك ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني مسألة الغضب والرفض الإسرائيلي لمذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني لا تقتصر فقط على بنيامين نتنياهو أو الحكومة، وكأن هنالك أطراف أخرى في إسرائيل ترى بها مخرجا. لا، هنالك إجماع في إسرائيل على رفضها، لا بل القلق والخوف منها، ليس فقط بسبب بنودها التي يعني تعكس قبولا أمريكيا أو رضوخا كما يسمى بالنقاش الإسرائيلي، إنما بسبب التحول الجذري برؤية الولايات المتحدة اتجاه إيران، يعني الذي ذهب باتجاه هذه المذكرة لم يعد يرى بإيران تهديد وخطر على المنطقة وعلى العالم وعلى الأمن القومي الأمريكي، إنما يرى بها عامل استقرار. وهذا الموضوع الذي يعني يشكل يعني نقيضا واضحا للموقف ورؤية إسرائيل اتجاه المنطقة واتجاه إيران، وهذا مرتبط بدور إسرائيل بالمنطقة. ولكن بالمقابل أيضا هنالك قلق وخشية في إسرائيل من هذا التوتر الحالي والمناكفات الأمريكية الإسرائيلية. اليوم آخر استطلاع للرأي العام في إسرائيل أعلنت نتيجته قبل ساعة من الآن، نصف المجتمع الإسرائيلي عبر يوم أمس عن قلقه وخوفه لمستقبل العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، بمعنى أن الإسرائيليين يجمعون على أن التحالف الإسرائيلي الأمريكي هو الضامن لبقاء إسرائيل، ليست فقط قوية بالمنطقة إنما ضمان بقائها بالمنطقة. هذا أولا. ثانيا، في إسرائيل هنالك انقسام، جزء يحمل الرئيس ترامب مسؤولية هاي المذكرة وأنه تخلى عن إسرائيل وألقاها تحت عجلات الباص المتهور أو ألقى بإسرائيل للكلاب لكي تنهشها، ولكن بنفس الوقت هنالك شريحة واسعة في إسرائيل تحمل من يمين نتنياهو والليكود والحكومة مسؤولية هذا الإخفاق الكبير، وتعتبر أنه هاي المذكرة تعكس إخفاقا وفشلا إسرائيليا دبلوماسيا سياسيا، وما كان على إسرائيل أن تقبل ذلك. اليوم استطلاعات الرأي اللي صدر قبل ساعة تعطي حزب الليكود الأقل منذ عام، يعني اليوم شخص مرشح في إسرائيل حصل على مقاعد تساوي لحزب الليكود اللي عمره 100 عام، بمعنى إنه هذه المذكرة تداعيات ليست فقط على مكانة إسرائيل بالمنطقة
1: نعم
2: بقدر ما هي على الخريطة السياسية والحزبية داخل إسرائيل، وعلى مستقبل بنيامين نتنياهو الذي ربط مستقبله بمسألتين، بهذا الانتصار العسكري والميداني والسياسي الذي وعد فيه الإسرائيليين وكانت النتيجة عكسية تماما، ثم على علاقته القوية مع الرئيس ترامب والتي أيضا تراجعت.
1: وصلت
2: بالتالي
1: الفكرة.
2: هذا الواقع سيدفع بنيامين نتنياهو باتجاه التخريب، التخريب بداية من لبنان ثم من ساحات أخرى، وخاصة سؤال محمد أنه اليوم الإسرائيلي يقول أنه طالما موضوع لبنان مهم لهذه الدرجة للإيراني، بالتالي على إسرائيل أن تنشر المذكرة من خلال لبنان وأن تقوم بأعمال لدفع الإيراني لرفضها والتراجع
1: وهذا
2: عن الدعم
1: يطرح،
2: للمذكرة.
1: نعم هذا يطرح تساؤلا أوجهه إلى الدكتور حسين، عما إذا كان هناك قلق إيراني حقيقي من أن تفشل إسرائيل بسلوكها في لبنان المحادثات بين إيران وأمريكا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني هل إسرائيل تستطيع أن تفجر هذا الاتفاق؟ نعم، إسرائيل تستطيع أن تقوم بذلك، سواء كان من خلال لبنان أو من خلال عدوان مباشر ضد إيران. وفي تصوري أن الكيان الصهيوني الآن قد لا يستطيع أو لا يمتلك الجرأة على أن يخالف أمريكا بشكل صريح وواسع، ولا زال الآن في حالة استمزاج للواقع السياسي الجديد في البيت الأبيض الأمريكي. ولكن بشكل أو بآخر إسرائيل هي المتضرر الأول والأكبر من هذا الاتفاق، وهي تشعر بإحباط كبير، وفي تصوري أنها يمكن أن تقدم على عملية انتحارية ضد هذا التفاهم في أي وقت. يعني من هنا إيران تحسب حساب هذا الموضوع، ولكن في نفس الوقت إيران لا تستطيع أن تسقط موضوع أن وقف إطلاق النار يجب أن يحترم، وأن أي تساهل في تطبيق التفاهم في أول بند وهو وقف إطلاق النار سينعكس سلبا على باقي البنود من وجهة نظر
1: يعني
3: إيران.
1: وقف إطلاق
3: إذا
1: النار دكتور حسين
3: الالتزام
1: بالنسبة لإيران وفق قراءتك يعني أولوية أكبر من أن تنشغل بما تفعله إسرائيل في لبنان، بالتالي يمكن بالفعل أن يعني أن تترك الساحة اللبنانية إن صح التعبير لحلحلة الملف شيئا فشيئا.

0: أم بينما تحاول إيران أن تمضي بالمذكرة وباتجاه الاتفاق النهائي قدما؟
1: يعني ما هو حاصل الآن هو أن إيران بدأت وأمريكا كذلك بتطبيق البنود ما بعد البند الأول، يعني الآن
0: فتح المضيق.
1: هرمز،
0: نعم،
1: رفع الحصار البحري ضد إيران، أنه رفع العقوبات مؤقتا عن صادرات النفط الإيرانية، هذا كله يعكس أن التطبيق تجاوز البند الأول وهو وقف إطلاق النار، ولكن لا يمكن لإيران أن تتجاوزه بشكل كامل. الآن أمريكا كانت تطالب بأن تكون هناك جلسة اليوم في سويسرا لمناقشة تنفيذ الورقة. إيران ترفض حضور أي جلسة قبل أن يستكمل موضوع وقف إطلاق النار. هذا يعكس أن إيران لا زالت متمسكة بهذا الموضوع وتطالب أمريكا بالتنفيذ. إيران ضمنت حزب الله وأمريكا ضمنت إسرائيل.
0: هل ترى بأن إيران تنظر لنفسها على أنها يد عليا في هذا الاتفاق؟
1: يعني من دون شك إيران ترى أنها أفشلت أهداف الحرب الأمريكية. إيران ترى أن ورقة التفاهم هذه يعني هي ورقة تحقق الكثير من الشروط التي طرحتها طهران ورفضتها أمريكا مسبقا. من هنا لإيران نعم هناك اليد العليا في هذا الاتفاق، وإيران تقول أن مضيق هرمز لا زال ورقة وعلى أمريكا أن لا تنسى هذا الموضوع أبدا.
0: وصلت الفكرة.
1: يعني يد أمريكا تحت الساطور كما يقال.
0: طيب سيد حسن منيمنة، أعود إلى ذلك التصنيف الذي طرحته قبل قليل، واقعيون وصقور في البيت الأبيض. الواقعيون هؤلاء بتقديرك هل يملكون تغيير سلوك إسرائيل؟ يعني دائما ما تطرح نظرية بأن إسرائيل هي القاعدة الأمريكية المتقدمة في المنطقة، وبالتالي هذا يعني يقول بأن إسرائيل تأتمر بأمر أمريكا. اليوم نعود إلى هذه النظرية ونطرح هذا السؤال.
2: سيدي، العلاقة متشابكة عفوا على مستوى العمليات دون شك، خاصة مع هذا الرئيس. اليد العليا عملياتيا هي للرئيس الأمريكي إزاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، إزاء إسرائيل ككل. ولكن لإسرائيل ليس فقط نفوذ وتأثير، ولكن كذلك حضور ودمج كامل على مستوى الشريحة المتمولة صاحبة الحضور الإعلامي في السردية، في السياسة، في الولايات المتحدة. ولهذه الشريحة، لهذه الطبقة، ما يسمى في بعض الأحيان حتى طبقة أبستين، ولكن دعنا من هذا. لهذه الشريحة يد عليا إزاء البيت الأبيض. العلاقة إذن هي علاقة متشابكة ثلاثية إلى حد ما. المقصود هنا هو التالي، بأنه التوقع أن يقدم الواقعيون ابتداء على محاولة فض العلاقة مع إسرائيل هو توقع ليس في مكانه، لأن لهؤلاء ترابط كذلك مع تلك الشريحة، شريحة المتمولين، وما هي أكثر من المتمولين من جهة، ولهم كذلك علاقات مع إسرائيل. علينا أن نتذكر اليوم عندما نتحدث عن الواقعيين في البيت الأبيض هم جي دي فانس وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. جاريد كوشنر هو يجاهر بولائه لإسرائيل، ولكنه اليوم من دعاة التوجه الواقعي. وكذلك ويتكوف يصنف نفسه على أنه من أشد المدافعين عن إسرائيل. ولكن ما أشير إليه بالتالي هو أننا لا يمكن الافتراض بأن ما يجري اليوم هو تأسيس بالضرورة لتبدل بجوهر العلاقة. هذه العلاقة سوف تتبدل، لأن الجيل القادم من السياسيين الأمريكيين الذين قد نشهد بروز البعض منهم في الانتخابات النصفية، لن يكون بهذه الطواعية، لن يكون بهذا الخضوع
0: يعني
2: للرغبة الإسرائيلية
0: تقديرك
2: كما
0: بأن
2: هو واقع الكونغرس
0: هؤلاء
2: اليوم.
0: الواقعيين في الإدارة الأمريكية اليوم لن يتوجهوا إلى لغة إملاء الأوامر مع الإسرائيليين.
2: قد يفعل دونالد ترامب ذلك مع نتنياهو لأنه يحب أن يظهر بمظهر القادر على فرض الرؤية والإرادة، ولكن علي مجددا أن أشير إلى ما أصبح اليوم الفقرة 219، كان 224 ولكن ألغيت فقرات أخرى من الميزانية الدفاعية الأمريكية التي يقرها الكونغرس للتو وبالتالي سوف يوقع عليها الرئيس، والتي تفترض لا بل تلزم الولايات المتحدة بالدمج على مستوى الأبحاث والتصنيع والبيانات والاستخبارات بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي بشكل يجعل من الترابط ترابطا غير مسبوق في التاريخ الأمريكي. هناك خطوات أخرى تقدم عليها هذه الجوانب المؤسساتية. إذا أفهم الخوف الإسرائيلي من انفراط العلاقة لأن المجتمع الإسرائيلي مجتمع حساس والسياسيون في إسرائيل يريدون الاستفادة من هذه الحساسية في خصاماتهم ومناكفاتهم، ولكن لا نزال نتحدث هنا عن تداخل وانسجام وترابط على مستوى المؤسسات لا يمكن معه الافتراض بأن دونالد ترامب سوف يفرط بالمصلحة الإسرائيلية، ليس لأنه ملتزم بإسرائيل ولكن لأن المتمولين الذين هم ليسوا فقط مؤثرين ولكن أصحاب نفوذ عليه حتى من شأنهم أن يدفعوه بهذا الاتجاه. إذن علينا هنا أن نتربى وأن نقر بأن ما يجري هو اختبار. هل يعني هذا بأن المسألة محسومة لصالح العودة للحرب؟ ليس بالضرورة،
0: وضحت
2: المسألة
0: الفكرة.
2: تتعلق على الجانب الإيراني ألا يفترض بأن ما جرى هو بالفعل انتصار، وأن يعلم بأنه ثمة مصلحة موضوعية أمريكية بأن لا يكون هناك احتمال لحصول إيران على السلاح النووي، وأن يراعي تلك المصلحة لأنه من ذلك من شأنه أن يقوي الواقعيين. ولكن الموقف الإيراني اليوم هو اعتبار بأن الجولة الميدانية الفاشلة أمريكيا هي نهاية للجولات، بمعنى أن الولايات المتحدة استعملت كل ما لديها وبالتالي ليس بوسعها الإقدام على الجديد. هذا أعتقد هنا موطن الاحتمالات ألا تسير إيران بمسار يمكن من يريد حقيقة فكفكت العلاقة مع الصخور على الأقل، لا أقول مع إسرائيل، أن لا يمكنه من القيام بذلك.
0: سيد عادل شديد، هل هناك قلق تقرأه في الداخل الإسرائيلي حيال شكل العلاقة ما بين الإسرائيليين والأمريكيين، أم أنها يعني هذه مرحلة الشد الحالية على الأقل في التصريحات ربما تكون سحابة صيف يعني كما يقال؟
3: هذا محمد، كما تحدثنا آخر استطلاع وهو من أهم وأدق استطلاعات الرأي في إسرائيل الذي يسمى استطلاع معاريف والذي نشر قبل حوالي ساعة من الآن، أظهر أن نصف المجتمع الإسرائيلي يعبرون عن قلقهم وخوفهم على مستقبل العلاقة ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وبنفس الاستطلاع هنالك تراجع للليكود بسبع مقاعد عما كان عليه حاله قبل 3 شهور حين بدأت الحرب على إيران. بالتالي يفهم أن شريحة واسعة من الرأي العام في إسرائيل تحمل نتنياهو مسؤولية الحق الضرر بالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية التي ينظر إليها كخط أحمر. الولايات المتحدة والعلاقة معها بالوعي العام الإسرائيلي مسألة تشكل خطا أحمر، لا بل أنها أهم من السلاح النووي في إسرائيل. وهنالك قناعة شبه جماعي في إسرائيل أنه لولا العلاقة مع الولايات المتحدة لما بقيت إسرائيل. بالتالي هنالك مسألة واضحة،
0: وهذه قناعة لدى النخب أيضا،
3: لدى الرأي العام، لدى الرأي كل إسرائيل مجمعة. يعني وهي من
0: الحكومة الإسرائيلية،
3: القواعد التي
0: هل هي جزء من هذا الرأي الذي تتحدث عنه؟
3: أكيد، بالتأكيد هنالك نخبة ليبرالية ليست يسارية، لم يبقى يسار، لكنها نخبة ليبرالية غربية أشكنازية ترى بضرورة الحفاظ على العلاقة مع الولايات المتحدة وليس مع الحزب الجمهوري، وتحديدا التيار اليميني الذي يشكل اليوم قاعدة ترامب بالولايات المتحدة. نتنياهو أخذ العلاقة باتجاه الحزب الجمهوري ثم هاي الجماعة ثم وصلت إلى حالة من الصدام. هذا يشكل خط أحمر أمام يعني الإسرائيليين ليسوا قلقين أن يقال والله أن سياسات نتنياهو المتعجرفة أدت إلى رفض السعودية لتوقيع اتفاقية تطبيع. في إسرائيل يقول ما بدناش اتفاقية تطبيع لا مع السعودية ولا مع غيرها، حتى مع دول الاتحاد الأوروبي، ولكن مع الولايات المتحدة الإسرائيليين يعون تماما ماذا تعني العلاقة مع الولايات المتحدة. يعني بالأمس حين خاطبهم نائب الرئيس الأمريكي وبلغة العامة عايرهم أنه ثلثي أسلحة التي دافعت عنكم بالشهور الماضية صنعت ومولت أمريكيا، هو يعي تماما حساسية العلاقة الأمريكية الإسرائيلية أمام الإسرائيليين. وبالتالي لا يمكن أن تذهب إسرائيل إلى صدام مباشر وعلني مع الولايات المتحدة. حتى النقاشات الداخلية ما بين الطرفين لا تتم ما بين طرفين، إنما بين طرف واحد عالي ويحاول الطرفين أن يجدا للآخر مبرر لتمرير بعض السياسات. لذلك اليوم نتنياهو ما يقوم به بلبنان، وصحيح أنه الأكثر تضررا من مذكرة التفاهم ومعني بإسقاطها وإفشالها ليس، ولكن ليس بالصدام مع الإدارة الأمريكية. ولو كان شخصا كالرئيس باراك أوباما أو بايدن لسمعنا موقف من نتنياهو مختلف تماما عن الموقف الحالي.
0: شكرا لك ضيفنا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وكذلك لضيفنا من واشنطن الدكتور حسن منيمنا الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن. ومن طهران شكرا لضيفنا كذلك حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. إذن تستعد إيران وأمريكا لعقد أول جولة من المفاوضات في سويسرا بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين الطرفين. كان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد قال إن المذكرة تعكس صوت شعب لم يساوم على كرامته أمام التهديدات والضغوط. يأتي ذلك في ظل وجود تحديات داخلية كثيرة. وفي هذا السياق تركز تصريحات المسؤولين في طهران على ضرورة الوحدة والانسجام. مزيد في تقرير فرح الزمان شوقي.
4: لا تنتهي تحديات الداخل الإيراني باتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا بالعودة الصريحة إلى الحرب، معادلة يدركها الساسة بالدرجة الأولى. فالمخاوف في إيران لا تأتي من الخارج فقط، بل من عوامل داخلية قد تستخدم خارجياً كما يخشى مسؤولها. يدرك الجميع أن الضغط الاقتصادي قد يحول الوضع المعيشي إلى قنبلة موقوتة في بلد عاش تحدي الاحتجاجات الداخلية لأسباب اقتصادية قبيل الحرب بقليل. ومع ذلك يراهن الكل على حالة الالتفاف التي خلقتها أدوات الحرب ذاتها، فأثرت نسبياً على الشارع، والرهان قد يصبح أصعب حين يبدأ الحديث عن ضرورة استمرارية هذه الحالة المرهونة بعدد من المحددات. محددات تبدأ من الموقف من التفاوض مع أمريكا، ملف لطالما كان محل جدل بين تيارين رئيسيين، الإصلاحي المنفتح على الغرب والمحافظ المتخوف من تبعات الحوار وتقديم التنازلات. بدأت بعض الأصوات المحسوبة على الإصلاح من ناشطين وصحفيين في انتقاد التشدد الذي يبقي على حالة التأهب للحرب المفتوحة حتى بعد وقف إطلاق النار. لم يعد ذلك خلافاً إصلاحياً محافظاً وحسب، بل هناك جدل داخل التيار المحافظ نفسه، وهو ما يبرر كل التصريحات الأخيرة التي تدعو إلى الانسجام السياسي. زاد ذلك بعد أن رفع متظاهرون في التجمعات الليلية الرافضة للحرب على البلاد والمؤيدة للنظام لافتات تنتقد مرونة الوفد المفاوض وتقديم التنازلات. وصل التباين إلى البرلمان الإيراني والذي يرأسه رئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف، حين وقع معظم النواب على بيان داعم للوفد، ولم يوقع عليه نواب مقربون من منافس قديم لقاليباف المحافظ أيضا وهو سعيد جليلي المعروف بتشدده. يحاول بعض المسؤولين في المشهد السياسي الراهن الموازنة بين الطاولة والزناد، وبين من يتخوف من الحوار وبين من يريد نتيجته، لأنهم يدركون حساسية الجدل الدائري وتأثيراته داخلياً. يأتي ذلك مع محدد ثان. فبعد أن استهدفت أمريكا وإسرائيل قيادات الصف الأول في إيران على جولتين من الحرب، يظهر تحدي القيادات. حتى وإن تم تعيين مجتبى خامنئي مرشداً أعلى بعد اغتيال والده، لكن المشهد يتطلب شخصيات قيادية غير تلك التقليدية المحسوبة على جيل الثورة الإسلامية، والتي ظلت تصنع القرار لسنوات طوال واغتالت الحرب كثيرين منهم. يدعو الرئيس الإيراني صراحة إلى عدم حصر إدارة البلاد في دائرة محدودة من صانعي القرار، دون التجاهل أن الحرب غلبت لغة القوة والعسكر، لغة تحكم بمقتضى الضرورة أيضا في ظل الاستعدادات المستمرة لمواجهة

0: إرهابية في مناطق حدودية. ويتحدث الحرس الثوري عن تجهيزات وأسلحة ضبطتها قواته أكثر من مرة تعود لجماعات وصفها بالانفصالية والمدعومة من استخبارات معادية. ليضاف مع كل ذلك تحد آخر إلى قائمة التحديات الداخلية التي تعمل السلطات على ضبطها.
1: الآن ننتقل لعرض البنود التي تضمنتها مذكرة التفاهم التي وقعتها كل من واشنطن وطهران، تتابعونها في التقرير التالي.
2: 14 بنداً تكشفها مذكرة التفاهم الأمريكية مع إيران، أولها وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مع التعهد بعدم شن حرب أو عملية عسكرية جديدة، كما تلزم الطرفين باحترام السيادة وسلامة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ثم بدء مفاوضات اتفاق نهائي خلال 60 يوماً قابلة للتمديد بموافقة واشنطن وطهران. في جانب حركة الملاحة، تتعهد واشنطن برفع حصارها البحري عن إيران فور توقيع المذكرة وإنهائه بالكامل خلال 30 يوماً مع سحب قواتها من محيط إيران بعد الاتفاق النهائي. في المقابل تتعهد طهران بتأمين مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز دون رسوم لمدة 60 يوماً مع إزالة الألغام والعوائق خلال 30 يوماً، وفتح حوار مع عمان بالتشاور مع دول الخليج بشأن الإدارة البحرية المستقبلية للمضيق وفقاً للقانون الدولي. اقتصادياً، تتحدث المذكرة عن تعهد الولايات المتحدة مع شركائها الإقليميين بإعداد خطة نهائية لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران، مع منح واشنطن كل التراخيص المالية اللازمة لذلك. كما تتعهد الولايات المتحدة بإنهاء العقوبات المفروضة على إيران بما في ذلك عقوبات مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق جدول زمني يحدده الاتفاق النهائي. كما تصدر واشنطن إعفاءات لصادرات النفط الإيراني والخدمات المرتبطة بها، وتتيح استخدام الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة عند تنفيذ مذكرة التفاهم. أما نووياً، فتؤكد إيران أنها لن تسعى إلى امتلاك أو تطوير أسلحة نووية، مع تسوية وضع مخزون المواد المخصبة عبر آلية متفق عليها تتضمن في حدها الأدنى خفض مستوى التخصيب داخل إيران وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحتى إبرام الاتفاق النهائي يلتزم الطرفان بالحفاظ على الوضع الراهن. لا تغير طهران وضع برنامجها النووي، ولا تفرض واشنطن عقوبات جديدة، ولا تنشر أي قوات جديدة في المنطقة. وتختتم المذكرة بإنشاء آلية تنفيذ لمراقبة الالتزام على أن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي بعد تنفيذ البنود الأساسية، وأن يعتمد الاتفاق النهائي لاحقاً بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.
1: يستخدم مصطلح الغروب النووي للدلالة على انتهاء مدة بنود في الاتفاق النووي، ويطبق على مجموعة من العوامل كقدرة التخصيب وكمية اليورانيوم المخصب. التقرير التالي يفسر معنى هذا المصطلح وكيف تلعب التعريف التقنية دورا حاسما في المفاوضات.
3: كان اتفاق عام 2015 يضع حدا زمنيا لسقف قدرة البرنامج النووي الإيراني على التخصيب الذي حدد بعشر سنوات وبخمسة عشر عاماً على كميات اليورانيوم الذي سيتم تخصيبه، وأيضاً نسبة تخصيب اليورانيوم. بعد انتهاء هاتين الفترتين تسقط القيود تلقائياً، كأن غروب الشمس يحل على الاتفاق. عرف المصطلح باسم الغروب النووي. اليورانيوم كان سبباً رئيسياً في إسقاط الاتفاق من الجانب الأمريكي عام 2018، ثم في بدء الحرب. لفهم الصورة كاملة لنلقي نظرة على دورة الوقود النووي: استخراج اليورانيوم، التحويل إلى غاز، التخصيب، صنع الوقود، ثم الاستخدام في المفاعل. لنحاول جعل هذه الدورة على شكل خط واحد وننظر إلى مرحلة التخصيب. عندما يزداد عدد أو قوة أجهزة الطرد يقل الوقت اللازم للحصول على اليورانيوم المخزن.

0: الصمت، والعكس صحيح، عندما يقل عدد أو قوة أجهزة الطرد يزداد الوقت اللازم للحصول على اليورانيوم المخصب. كان هدف إدارة أوباما زيادة الزمن اللازم لإنتاج قنبلة نووية من قبل إيران ليكون عاماً واحداً، وهو ما يعرف اصطلاحاً بزمن الاختراق. يوفر هذا الزمن فرصة كافية لآليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للكشف عن أي محاولة للحصول على قنبلة نووية. مدة تنفيذ هذا الشرط 10 سنوات، لكن هذا لا يكفي لنلاحظ مرة أخرى دورة الوقود النووي. حتى الآن افترضنا دخول اليورانيوم الطبيعي إلى أجهزة التخصيب، لكن لو كان هناك مخزون جاهز من اليورانيوم المخصب مسبقاً يمكن اختصار المسافة نحو القنبلة النووية بشكل كبير. لذلك اشترط اتفاق عام 2015 الاحتفاظ فقط ب 300 كيلوغرام من الوقود المخصب بنسبة 63.5% في المئة، ولا يمكن زيادة الكمية أو نسبة التخصيب، ومدة هذا الشرط كانت 15 عاماً. لكن تلك الشروط تنتهي بين عامي 2025 و2031، ويمكن لإيران في هذه الحالة تلقائيا زيادة قدرات التخصيب واستخدام أجهزة أحدث. هذا الغروب التلقائي للقيود كان أحد أهم نقاط الخلاف التي أدت إلى انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018. والآن مع مذكرة التفاهم الجديدة تتركز المفاوضات على نقطة محورية، تمديد مسافة الغروب النووي لفترة أطول، وربط أي تخفيف مستقبلي للقيود بشروط تحقق أكثر صرامة.
1: عقب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، رحب الفرقاء السياسيون في لبنان بتضمنها بنداً مرتبطاً بوقف إطلاق النار في لبنان. على الرغم من توافق القوى اللبنانية على ضرورة وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية، إلا أن الخلاف ما زال قائما بشأن مسار المفاوضات مع إسرائيل، إذ يصر لبنان الرسمي على خيار المفاوضات المباشرة، بينما يدعو حزب الله إلى مفاوضات غير مباشرة، رافضا البحث في أي مقاربة ترتبط بسلاحه قبل الانسحاب الإسرائيلي.
2: غداة توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ثبتت الأطراف اللبنانية مواقفها قبيل جلسة التفاوض الخامسة بين بيروت وتل أبيب. حزب الله وعلى لسان أمينه العام أكد أن الهدف يكمن في الوصول إلى أمن متبادل بين الطرفين، مع انتشار الجيش الجنوبي الليطاني رافضاً الحديث عن مناطق تجريبية وحصر السلاح.
3: التعويل الأكبر سيكون على الاتفاق خلال الشهرين، وأن يقوم ترامب جدياً بمحاولة إلزام إسرائيل في نهاية المطاف الالتزام بالاتفاق لكي لا تؤثر على الاتفاق مع الإيرانيين، وأن ينسحب الإسرائيلي. في المقابل سينسحب حزب الله من جنوب الليطاني، وبالتالي يحفظ الأمنين.
2: تتقاطع مواقف حزب الله مع الموقف الرسمي عند مسألة الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وتحرير الأسرى، ولكنها تتعارض عند مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل. فلبنان الرسمي المرحب بوقف إطلاق النار يشدد على أنه هو من يفاوض عن نفسه، ويؤكد أن الحكومة ماضية بتطبيق خطة حصر السلاح.
4: هل يقتنع حزب الله بهذا المسار؟ أعتقد أنه لا يزال يربط لبنان بما حصل بإسلام أباد والاتفاق الأمريكي الإيراني، وبتقديري رهن لبنان في هذا المسار هو مغامرة، لأنه لن يأتي للبنان باستقرار على المدى المتوسط والبعيد، ولن يؤدي إلى إنهاء أزمات لبنان.
2: على أعتاب جولة تفاوض جديدة بين لبنان وإسرائيل، تتقاطع الملفات المحلية والإقليمية، ويسعى لبنان لقراءة واقعية تتعامل مع دقة المرحلة في ظل احتلال إسرائيلي ومحاولات لتكريس ما تسميه إسرائيل بحرية الحركة.
5: فيما يستعد لبنان لجولة المفاوضات الخامسة، يسعى إلى ترتيبات تحفظ أمنه وسط ما قد تحمله مرحلة 60 يوما بين واشنطن وطهران من ارتداد

0: محتجزات على جنوب لبنان في ظل الاحتلال الإسرائيلي والاستهدافات المستمرة يوميا في المنطقة. كارمن جوخادر، الجزيرة، بيروت.
1: الآن إلى زميلة سهام أشطو، الفقرة العسكرية التحليلية الخاصة بتطورات لبنان وقراءة في أبعاد الخريطة الجديدة التي نشرها الجيش الإسرائيلي بشأن المنطقة الأمنية التي يسيطر عليها في لبنان. كذلك أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه لن ينسحب من جنوب لبنان على وقع استمرار عمليات حزب الله ضد الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان.
2: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها آخر المستجدات الميدانية في لبنان. ورغم توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران، إلا أن المشهد اللبناني لا يزال يكتنفه الغموض القتالي والتباين في الآراء العسكرية، خاصة بعد نشر الجيش الإسرائيلي خريطة للمنطقة الأمنية حسب وصفه في جنوب لبنان والمتواجد فيها. كل هذه التطورات والواقع الجيوسياسي في جنوب لبنان نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل جميل، الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. والبداية معك عبد القادر.
3: نعم سهام، والحديث عن هذه المنطقة الأمنية ليس جديدا، ولكن سنحاول وضع المشاهدين في صورة الجديد فيما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي. نحن نتحدث عن تحديدا عن ما كان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أعلنه سابقا فيما عرف بالخط الأصفر. وحينما نتحدث عن الخط الأصفر نحن نشير إلى ما كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أشار إليه باعتباره منطقة أمنية. هذه المرة يتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن منطقة أمنية، قال لدوافع عملياتية. لا ندري لما يقول دوافع عملياتية ماذا يقصد بها، ولكن اللافت هو يعيد تكرار بأن هذه المنطقة ستكون بعمق 10 كيلومترات، وأنها تأتي لمواجهة التهديدات ولكن أيضا لتعزيز الأمن بالنسبة للمناطق الشمالية. هذه الخريطة التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، واللافت وفق هيئة البث الإسرائيلية أننا نتحدث بالأساس عن توسع مقارنة بالخريطة الأولى التي نشرها، أي الخريطة المنطقة أو الخط الأصفر الذي نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي. ووفق هيئة البث الإسرائيلية تضم هذه الخريطة مرتفعات علي الطاهر وكفر تبنيت، وهذا أمر لافت لأننا نربطه بتطورات الميدانية السابقة. هذه الخريطة الجديدة تقريبا كانت دوما بعمق 10 كيلومترات من الحدود كما كان في الوقت السابق، ولكن حينما نقول هذه الخريطة التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يعني بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على هذه المناطق، ولكن وفق ما يدعيه ويقول بأنها مناطق أمنية يتحرك فيها ويقوم بها بعملياته. هذه الخريطة السابقة وهذا هو الخط الأصفر سابقا الذي كان قد نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي تقريبا في 18 أبريل الماضي. لو عدنا إلى الخريطة تحديدا بالنسبة لعلي الطاهر، نحن نتحدث عن منطقة مهمة جدا، وكانت في وقت سابق خلال 48 ساعة الماضية عرضة لقصف مدفعي، خصوصا مرتفعات علي الطاهر في النبطية وكفر تبنيت أيضا كانت تعرضت إما إلى هجمات من حزب الله واستهدافات للقوات الموجودة على مستوى أكفر تبنيت، ولكن أيضا كانت مسرحا لعمليات قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا الأمر يحتاج فعلا إلى تفكيك لأننا نتحدث عن تحركات لجيش الاحتلال الإسرائيلي خصوصا في النبطية ودلالة نشر هذه الخريطة. اللافت الآخر في هذه التطورات هو أن إسرائيل هيوم تتحدث على أن القيادة العسكرية تحدثت عن دعوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على لحرية الحركة على مستوى المناطق، ولكن تأتي أيضا في ظل عملية استهداف تحديدا في الطيبة. وحينما نتحدث في الطيبة عملية استهداف لها أيضا قراءة إصابة 7 جنود ومقتل جندي بعبوة ناسفة، ولكن أيضا بمسيرتين، ومن بين من أصيبوا في هذه المنطقة وهذه هي الطيبة كما نلاحظ، وكانت مسرحا لمواجهات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في الطيبة. قلت بأن من بين من أصيبوا هو نائب لقائد فرقة 36 وهي من الفرق التي تعمل على مستوى هذه المناطق. إذن سهام، نحن أمام تطورين لافتين، خريطة جديدة فيها توسع إلى مناطق جديدة على غرار علي الطاهر وكفر تبنيت، ولكن أيضا عملية وعبوات ناسفة استهدفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى هذا المحور تحتاج فعلا إلى قراءة.
2: شكرا لك عبد القادر. سيد الجميري، نبدأ بالفرق والجديد الذي تحمله الخريطة المحدثة من الجانب الإسرائيلي عن الواقع في الميدان، ما الجديد؟
4: الجديد أن الجيش الإسرائيلي نشر سابقا خريطة للخط الأصفر أو المنطقة الصفراء أو ما يعرف بالمنطقة الآمنة. الفرق الآن بين هاتين الخريطتين، أولا في منطقة التي شمال الليطاني التي اجتاز فيها هذه المنطقة شمال الليطاني وكفر تبنيت وعلي الطاهر. كذلك هناك فرق في المنطقة، هذا القطاع الشرقي، هناك فرق في المنطقة القطاع الأوسط، هذه المنطقة لم يكن يحتلها سابقا، وهناك فرق هنا في القطاع الغربي، هذه المنطقة لم يكن يحتلها سابقا. الفرق بين المساحة، سابقا كانت المساحة التي يحتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي هي 500 كيلومتر مربع، الآن هذه المنطقة هي حوالي 600 كيلومتر مربع، أي بزيادة حوالي 100 كيلومتر مربع كما يدعي الجيش الإسرائيلي. نحن لا نقول أن هذه الخريطة صحيحة وفق الواقع الميداني، ولكن هذا ما نشره. الفرق فيها على الشكل التالي، في منطقة علي الطاهر، المنطقة هنا، في هذه المنطقة، منطقة علي الطاهر، هذه المنطقة يقول الجيش الإسرائيلي نحتلها، ولكن الواقع على الأرض الميداني أنه ما زالت تتعرض للقصف، مما يعني أنه لم يتمكن احتلالها بشكل كبير، أنه سيطر عليها بالنار. هذه المنطقة إذا احتلها الجيش الإسرائيلي سيسيطر على كافة منطقة النبطية التي هي تشكل قلب جبل عامل، وهي منطقة مهمة جدا لحزب الله. فإذا عندما نشر الخريطة كان يسعى للقول، الهدف منها أنه أنا أسيطر على علي الطاهر، فإذا أنا سأتمكن من احتلال النبطية في حال أي خرق لوقف إطلاق النار أو انهيار وقف إطلاق النار.
2: وهو أعلن أيضا تثبيت قواته في كفر تبنيت،
4: كذلك هنا بكفر تبنيت التي تقع على أسفل تلة علي الطاهر. فإذا القصد من الموضوع تثبيت الوضع بعد مذكرة التفاهم، ونحن وصلنا إلى هنا.
2: هنا السؤال، التوقيت، لماذا اختيار يعني إعلان هذه الخريطة ساعات فقط بعد إعلان توقيع المذكرة من الإيرانيين والأمريكيين؟
4: طبعا يريد، سؤال ممتاز، يريد الجيش الإسرائيلي أن يثبت أن هذه هي المنطقة التي احتليناها نحن ولن نتراجع منها. إذا كان هناك من مفاوضات أو من انسحاب، فنحن هنا في هذه المنطقة قد وصلنا، وفي هذه المنطقة قد وصلنا، وكذلك هنا هذه المنطقة مهمة جدا في منطقة مجد الزون، لأنها تسيطر على الطريق مفتوحة إلى صور، وهنا الطريق مفتوحة إلى تبنين، وهنا الطريق مفتوحة إلى نبطية. هذا التوقيت يعني في المفاوضات القادمة الهدف هو تثبيت هذه المنطقة للمفاوضة عليها.
2: وهو الجيش الإسرائيلي تحدث عن عمق 10 كيلومترات سيبقي قواته ضمنه، لماذا اختيار 10 كيلومترات كعمق؟
4: هي المنطقة ليس كلها 10 كيلومترات كما يدعي، ممكن هنا في هذه المنطقة وممكن هنا في هذه المنطقة ومن البيضة، ولكن الجيش الإسرائيلي يريد أن يقول أنه نحن سيطرنا على 6% من مساحة لبنان، لأن الخط الحدود من جبل الشيخ إلى منطقة النقورة هي 120 كيلومتر. هو يقول أنه سيطرنا على مساحة كبيرة جدا، ولكن في الحقيقة هو لا يسيطر على هذه المساحة بكاملها، هو يسيطر على حوالي 600 وليس كما يدعي حوالي 11100 كيلومتر مربع. السبب تضخيم الموضوع للابتزاز بموضوع المفاوضات.
2: طب السيطرة في هذه المساحة، هل تؤمن بالفعل حماية لبلدات الشمال كما يدعي الجيش الإسرائيلي من خلال تواجده في لبنان؟ يعني هذا الهدف فعلا يمكن أن يتحقق؟
4: أنا أعتقد أن هذا الهدف لن يتحقق بموضوع الصواريخ البعيدة المدى والصواريخ والمسيرات الانقضاضية، ممكن لأن الصواريخ الموجهة فقط التي هي من طراز كورنت ومن طراز الماس، ممكن لأنه جيش إسرائيل يحتل هنا سلسلة من التلال التي تحمي المستوطنات الشمالية، ممكن الصواريخ الموجهة ولكن ليس أكثر من الصواريخ الموجهة.
2: نعم، إذن فقط نشير الآن أو نتابع هذه الصور التي التقطت في موقع في الجليد الأعلى بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتظهر دبابات مركبة إسرائيلية وهي تسير على طول طريق يمر بمباني مدمرة في جنوب لبنان، وهذه الصور التقطتها وكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ 17 من الشهر الجاري. يعني ليس لدينا صور عادة في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، والصور بصراحة تذكر بمشاهد ما ارتكبه الجيش الإسرائيلي في غزة. ماذا تقرأ في حجم الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في هذه المناطق سيد جميل؟
4: أنا أعتقد أن الجيش الإسرائيلي سمح بنشر هذه الصور لغايتين. أولا ليقول أنه أنا موجود في هذه المناطق ولن أتركها، وهناك إذا عاد السكان لن يجدوا شيئا. هذا تهجير ديموغرافي. هذه الصور تصور بشاعة الاحتلال، ولكن ليس في قرية واحدة، هناك 54 قرية مدمرة بهذا الشكل. هذه رسالة إلى الداخل، نحن موجودون ونحن نسيطر ودباباتنا هنا ولن نترك هذه المنطقة، وفي حال عاد سكانها لن يجدون شيئا لكي يعيشوا.
2: وهذا يطرح السؤال لما يخطط له الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة التي يسميها المنطقة الأمنية. يعني مسح مناطق بهذا الشكل إلى ماذا يمهد؟
4: إن مسح مناطق بهذا الشكل يمهد إلى احتلال طويل الأمد، وإلى ممكن فكرة توسعية في رأس إسرائيل منذ سنة 1948، عدم عودة السكان وإقامة مستوطنات. هذا في أسوأ المخاطر التي كانت تهدد هذه المنطقة.
2: ولكن مع وجود مقاومة، هل يمكن إنشاء مستوطنات إذا كان هذا هو الهدف بالفعل؟ مع وجود حزب الله والمسيرات التي تقض مضجع الإسرائيليين حتى الآن قبل التوسع بهذا الشكل في لبنان،
4: أنا أعتقد أن هذا البقاء في هذه المنطقة مستحيل. وقد رأينا البارحة ماذا حصل مع نائب قائد الفرقة في منطقة الطيبة. منطقة الطيبة تبعد حوالي 4 كيلومتر في الداخل، احتلها الإسرائيلي منذ شهرين وأكثر. كيف تمكن المقاومون من الوصول إلى هذه المنطقة وزرع عبوة ناسفة وتفجيرها ثم الانسحاب وعدم تمكن من قتلهم أو عدم التمكن من أسرهم؟ فهذا مؤشر أن حرب الاستنزاف قد بدأت.
2: أيضا هناك تطورات أخرى، ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي وإصابة ما بين 7 إلى 10 آخرين حسب مصادر مختلفة. إلى ماذا يؤشر أيضا ذلك، وأهمية الموقع الذي حدث فيه ذلك؟
4: الموقع الذي حدث فيه هنا في هذه المنطقة، في منطقة هذه المنطقة هنا، هذه المنطقة التي احتلها في الطيبة هنا، حدثت الحادثة. هذا مؤشر أولا أن هذا حدث تكتيكي، ليس حدث تكتيكي عابر، هذا حدث له مؤشرات استراتيجية وعملياتية كبيرة. هذا يعني أن حرب الاستنزاف قد بدأت لكي يتمكن المقاومون من الوصول إلى هذه المنطقة، اجتياز كل هذه ضمن مراقبة شديدة ثم الانسحاب. ثانيا، هذه رسالة ردع ميداني أن القادة مستهدفون وليس فقط الوحدات. ثم هناك خرق معلوماتي كبير أو مراقبة جد دقيقة. هذا ما يؤشر إلى أن الحرب نفسية كبيرة سوف تحصل هنا. الإسرائيلي سيحد من تحركاته، وكنا رجع، هذا يعني أننا رجعنا إلى عام 2000، قبل عام 2000، والاستهدافات في الداخل في العمق. والإسرائيلي أنا برأيي إذا بدأت هذه العمليات لن يتمكن من البقاء في هذه المنطقة وسيستنزف بشكل كبير.
2: طيب، نحن أمام تفاهم أمريكي إيراني، تعتبر جبهة لبنان ربما أكبر اختبار لهذا الاتفاق بين الإيرانيين والأمريكيين. إلى أي حد ستتمكن في اعتقادك إسرائيل من خلال استمرار عملياتها واحتلالها لأراضي لبنانية من تهديد فرص نجاح هذا الاتفاق؟
4: إسرائيل لا تريد هذا الاتفاق، وأنا أعتقد أنها ستستعمل لبنان لكي تقوم بتعطيله أو تخريبه، أو على الأقل فصله عن الاتفاق الأمريكي والإيراني. إسرائيل تقول أنا لا علاقة لي بهذا الموضوع، لذلك نشرت هذه الصور، ولكن الإيرانيون يقولون لا، هذا داخل ضمن الاتفاق. أنا أعتقد أن هذه المنطقة ستكون منطقة متفجرة في حال أرادت إسرائيل أن تغير من قواعد اللعبة أو أن تنسف أو تخرب الاتفاق بين إيران وأمريكا.
2: بالتالي نتوقع جولة تصعيد جديدة في اعتقادك من بين إيران وإسرائيل؟
4: سوف تتحين الفرصة إسرائيل لكي تقوم باعتداءات داخل لبنان، وسوف تتحجج بحرية الحركة لكي تقوم بتقول أن هذا تهديد جدي ومؤكد وقريب، ثم تقوم بالاغتيالات في الداخل إلى أن يتم لجوءه من قبل أمريكا، ولكن أنا أعتقد أنه بمجرد ما تم توقيع الاتفاق إسرائيل ستأخذ حرية أكثر من سابق.
2: شكرا لك العميد المتقاعد خليل جميل.

0: الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفنا في هذه الفقرة. وبهذا نصل إلى ختام هذه النافذة العسكرية. عودة الآن لمتابعة التغطية في غرفة الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تغطيتنا متواصلة معكم لإعلان توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي والإيراني ودخولها حيز التنفيذ، وكذلك الوضع في لبنان. في آخر المستجدات، قال البيت الأبيض إن جي دي فانس نائب الرئيس لن يغادر اليوم إلى سويسرا لعدم اكتمال الترتيبات المتعلقة بالمحادثات الفنية. وأكد البيت الأبيض أن الوفد الأمريكي مستعد للمغادرة وبدء المحادثات الفنية في أول فرصة متاحة. ونقلت رويترز عن الخارجية السويسرية بأن المحادثات لن تعقد اليوم في بورغنستوك كما كان مخططا لها. بدوره قال الرئيس الأمريكي أنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وكان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قد قال إنه وافق على مذكرة التفاهم بعد تعهد الرئيس مسعود بازشكيان بتحمل مسؤولية صون حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة. في رسالة بثها التلفزيون الإيراني، أضاف المرشد بأن المفاوضات المستقبلية لا تعني قبول طهران بشروط العدو. في أولى خطوات تنفيذ مذكرة التفاهم، أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني أنه لن يتم فرض أي رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز لمدة 60 يوما. من جانبها، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة رفعت الحصار البحري عن إيران. أما في لبنان، فقد أكد رئيس البرلمان نبيه بري التزام حزب الله بوقف إطلاق النار طالما التزمت به إسرائيل. في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما دامت الاحتياجات الأمنية تقتضي ذلك. ميدانيا، قال حزب الله أنه استهدف قوة إسرائيلية حاولت التسلل باتجاه شمال مرتفع علي الطاهر ودمر 3 دبابات ميركافا، كما استهدف قوة ثانية حاولت التقدم لسحب قتلى وجرحى. هذه التفاصيل والمستجدات سنتابعها بطبيعة الحال مع مراسلينا، ولكن قبل ذلك ننقل هذا الخبر العاجل عن الدفاع المدني في جنوب لبنان، الذي قال للجزيرة إن هناك 8 شهداء سقطوا في غارة إسرائيلية فجر اليوم على بلدة حاروف بقضاء النبطي. إذن هذا خبر عاجل ننقله عن الدفاع المدني في جنوب لبنان بسقوط 8 شهداء في غارة إسرائيلية فجر اليوم على بلدة حاروف بقضاء النبطي. هذا المستجد سنتابعه بطبيعة الحال بعد قليل مع مراسلتنا من لبنان، ولكن الآن إلى مراسلينا. نرحب بمراد هاشم من واشنطن، كذلك عدنان بوريني من طهران، وكاترين حنا من بيروت، كما ينضم إلينا محمد خيري من رام الله. أهلا بكم جميعا. نبدأ إذن من واشنطن مع مراد هاشم. ماذا في آخر المستجدات لديك مراد حيال مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان الأمريكي والإيراني؟
2: نعم محمد، على مستوى التنفيذ هناك التزام أمريكي بتنفيذ ما يتعلق بالجانب الأمريكي من هذه المذكرة، مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس الأمريكي وكذلك الرئيس الإيراني كما تابعنا. إذ أعلنت القيادة المركزية عمليا إنهاء الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، ومرت هناك العديد من السفن التي كانت خاضعة لهذا الحصار خلال الساعات الماضية. أيضا هناك رضا أمريكي على فتح مضيق هرمز حتى هذه اللحظة، ومرور ملايين من براميل النفط من هذا المضيق كما أشار نائب الرئيس جي دي فانس في تصريحات. أيضا هناك استعدادات لبدء المفاوضات التي يفترض أنها تنطلق على مدى 60 يوما، وإن كان هناك بعض التعثر كما تابعنا من بيان البيت الأبيض الذي أعلن فيه تأجيل سفر نائب الرئيس جي دي فانس لهذا اللقاء الذي كان مرتقبا في سويسرا لبدء المفاوضات، ولكن كما يقول البيان أن هناك بعض الأسباب اللوجستية والترتيبات اللوجستية التي تحول دون ذلك، وأن الوضع يصعب التنبؤ به فيما يتعلق بالخطوة القادمة. ولكن المسؤول الذي أصدر بيان قال إن الولايات المتحدة مستعدة لإرسال الوفد الفني للتفاوض في أي وقت حينما تسمح الظروف، وأن الولايات المتحدة تتطلع إلى ذلك، إلى حدوث ذلك سريعا. في جانب المواقف هنا
1: قبل أن ننتقل إلى المواقف مراد، أستاذنك بالسؤال هنا عن مسألة تأجيل ذهاب الوفد، هل هو حقا إن كان هناك أي معلومات ترجح متعلق بجوانب فنية، أم هو مرتبط بعدم وقف القتال حتى اللحظة في جنوب لبنان؟
2: المعلن رسميا كما تابعنا من بيان البيت الأبيض هو أن ثمة ترتيبات وخطط لوجستية أخرت هذا اللقاء. بعض وسائل الإعلام تتحدث عن إلغاء، ولكن البيان كان واضحا من أن نائب الرئيس لن يسافر الليلة، هذا ما قاله، ولم يتحدث حتى عن تأجيل أو إلغاء. بطبيعة الحال ترك الأمر مفتوح، واستعدادات الولايات المتحدة قائمة لإرسال الوفد الفني للتفاوض في أي لحظة. ما تكشفه وسائل الإعلام تتحدث عن أنه من ضمن هذه الترتيبات اللوجستية ما يتعلق بالجانب الإيراني، ومن أن هناك بعض العراقيل أو العقبات التي تحول دون سفر الوفد الإيراني بشكل سريع من دون إيضاح التفاصيل تحديدا، كما ورد في موقع أكسيوس الذي يشير أيضا إلى أنه من ضمن الأسباب أيضا هذا الوضع المتوتر في لبنان وعدم الالتزام بوقف إطلاق النار. محمد،
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن إلى طهران مع عدنان بوريني، نرصد أحدث التصريحات والمواقف وكذلك أي مستجدات.
3: محمد، سأبدأ بالحديث عن جولة المفاوضات، هذه الجولة التي يقال أنها لم تحسم وكان يفترض أن تبدأ اليوم. عمليا آخر ما قيل هنا في طهران هو ما نقل عن مصدر مطلع لوكالة تسنيم بالحديث عن أن طهران لم تحسم بعد رسالة الوفد إلى جنيف، وأن المشاورات مستمرة في هذا السياق، وأشارت إلى نقطة الترتيبات، وجود ترتيبات مرتبطة بهذا الأمر، وبالتالي يقول المصدر المطلع لوكالة تسنيم إن هذا الأمر سيحسم وسيعلن خلال الساعات اللاحقة. هذا التصريح كان مساء الأمس، وبالتالي ما زال هذا القرار مرتقب، لكن هل هو يعود إلى إشكالات فنية أم أنه مرتبط بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم؟ هذا هو السؤال الأكبر وربما الذي ستكشف عنه التصريحات، لكن حتى هذه اللحظة لا توجد أي إشارات، إلا إذا بنينا على التصريحات الأخيرة التي كانت بالأمس من أكثر من جهة هنا في إيران، يوضع بعضها في إطار الحوار الداخلي عبر التصريحات ورسائل للداخل، وأيضا تثبت بشكل أو بآخر قضية تنفيذ بنود مذكرة التفاهم كحجر أساس في هذه المفاوضات بشكل أساسي. عفوا، الوضع الأساسي أو التصريحات الأساسية التي أشير إليها هي تصريحات المرشد الإيراني بالأمس في بيان نشر وقرئ على التلفزيون الإيراني. هذه الرسائل أوضح فيها المرشد الإيراني موقفه من الاتفاق ومن المفاوضات، مشيرا إلى أنه في تصريح لافت إلى أنه كان له رأي آخر، ولكنه قرر منح الثقة فيما يتعلق بهذه المفاوضات مع ضرورة الحفاظ على المصالح الإيرانية، ومنح هذه الثقة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي وقع الاتفاق، مشيرا على أن التركيز الأساسي الذي ينبغي أن يبنى عليه هو تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. بعد ذلك الرئيس مسعود بزشكيان ألقى تصريحات أو نشر تصريحات مرتبطة بهذا الأمر، شكر المرشد الإيراني على ثقته، ولكنه أكد أنه سيلتزم بالحفاظ على المصالح الإيرانية في هذا المسار، ولن يقبل المضي قدما دون تحقيق مصالح الشعب الإيراني. بعد ذلك كانت تصريحات لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف كبير المفاوضين، أكد فيها على جزئية أن هذه المفاوضات مرتبطة بشكل أساس في هذه المرحلة بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم بناء على توجيهات المرشد الإيراني بحسب تعبيره. وبالتالي هنا نضع هذه التصريحات محمد في سياق تشدد فيه طهران على أنها معنية في هذه اللحظة بتثبيت تثبيت بنود مذكرة التفاهم كحجر أساس في هذه المفاوضات. وهنا العين تذهب مثلا إلى جنوب لبنان وهذه الأخبار القادمة من هناك واستمرار الهجمات الإسرائيلية، بالتالي هل هذه نقطة إشكالية؟ هذا سؤال موجود كونها تندرج ضمن البند الأول لوقف الحرب ووقف إطلاق النار في كل الجبهات، هل هي مرتبطة بترتيبات فنية؟ هذا أيضا سؤال سيجاب عنه. لكن عمليا ما نريد الحديث عنه هو أن طهران تركز بشدة على قضية تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بشكل أساسي، فيما أعلن مجلس الأمن القومي بالأمس أن طهران ماضية عمليا بتنفيذ التزاماتها عندما تحدث عن مضيق هرمز وعن أن طهران ملتزمة بالبند الخامس وبأن السفن ستواصل العبور عبر مسارات محددة ولن تدفع الرسوم خلال مدة 60 يوم، وبأن هذا المسار هو عمليا للحفاظ على سلامة السفن لتأمين ترتيبات وإزالة الألغام بشكل عام. إذن نحن نتحدث عن مسار تؤكد فيه طهران هذه النقطة فيما يرتقب الإعلان عن مسار جولات المفاوضات التي ستبحث الملف النووي ورفع العقوبات.
1: شكرا لك عدنان بوريني على هذه الإحاطة. الآن نتحول إلى بيروت، نتابع هناك الوضع الميداني ابتداء معك كاترين، وقد رصدنا ذلك الخبر العاجل أو نقلناه عن الدفاع المدني في جنوب لبنان الذي أفاد بوقوع 8 شهداء في غارة إسرائيلية فجر اليوم على بلدة حاروف بقضاء النبطية. ماذا في التفاصيل الميدانية كاترين؟
4: التفاصيل الميدانية بالنسبة لجنوب لبنان خلال الساعات الأخيرة تؤشر إلى تصعيد إسرائيلي يتركز بشكل خاص على قضاء النبطي، هذا ما رصدناه من خلال عدد الغارات وكثافتها طوال ساعات الفجر الأولى وصولا إلى الدقائق الأخيرة ما قبل هذه الرسالة باتجاه عدد من البلدات في تلك المنطقة. الغارات كانت استهدفت مدينة النبطية وبلدات عدة من بينها تول وحروف وكفر جوز وكفر صير وكفر رمان والنبطي الفوقة ودوير. وكما ذكرت محمد، الدفاع المدني قبل قليل أفاد عن 8 شهداء في إحدى الغارات على بلدة حروف، ولكن هناك أيضا معلومات أولية من الفرق الإسعافية عن عدد آخر من المصابين بين الشهداء وجرحى في كافة هذه الغارات التي يبدو أنها كانت عنيفة وتوزعت ما بين المقاتلات الحربية والمسيرات، ويضاف إليها أيضا قصف مدفعي باتجاه عدد من هذه البلدات. الغارات كانت وصلت كذلك إلى بعض البلدات في قضاء سور حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة العباسية، بالإضافة إلى قصف مدفعي على بلدة صريفة في سور أيضا. كل هذا يتزامن مع محاولات مستمرة لتقدم القوات الإسرائيلية باتجاه مرتفعات علي الطاهر في قضاء النبطية، هذا ما تؤشر إليه هذه الغارات والقصف المدفعي والقنابل الحارقة والمضيئة التي كثف الجيش الإسرائيلي من استخدامها طوال ساعات الليل وساعات الفجر. وهذا ما أكدته أيضا بيانات حزب الله. خلال ساعات الفجر كان حزب الله أصدر بيانين متتاليين، في الأول تحدث عن أن قوة إسرائيلية مشكلة من فصيل مدرعات وفصيل مشاة حاولت التقدم باتجاه الجهة الشمالية من مرتفعات علي الطاهر، وقال إن قواته تصدت وكمنت، وصف الكمين بالقاتل، كمنت لهذه القوة واشتبكت معها لفترة من الوقت. هذه الاشتباكات استمرت واستخدم فيها الصواريخ النوعية ومختلف الأسلحة وفق ما قال في بيانه، وأكد أنه أجبر هذه القوة على التراجع وأنه استهدف 3 دبابات مركافة شهدت تحترق وفقا لبيان حزب الله. ثم في بيان ثان أشار إلى أن تلك القوة حاولت مرة ثانية التسلل من الجهة نفسها باتجاه مرتفع علي الطاهر أيضا، وذلك بهدف سحب القتلى والجرحى تحت غطاء دخاني كثيف وفق ما قال الحزب، ولكنه مجددا تصدى لهذه القوة وأجبرها على التراجع وفق ما قال. كل هذا يؤشر إلى أن إسرائيل تحاول مجددا السيطرة على مزيد من المساحات في جنوب لبنان بشكل خاص، ذلك المرتفع الاستراتيجي والمهم بالنسبة إليها، وأن حزب الله أيضا في المقابل مصر على أنه هذه المرة لن يقبل بأن تعمد القوات الإسرائيلية إلى قضم مزيد والتوغل في مزيد من المساحات في جنوب لبنان، وأنه سيستخدم كافة الأسلحة والوسائل من أجل منعها من ذلك.
1: سنبقى معك في المتابعة كاترين بطبيعة الحال لهذه المسجدات، شكرا جزيلا لك. الآن إلى رام الله مع محمد خيري. دعني أنوه معك محمد ابتداء إلى هذه الأخبار العاجلة التي نقلناها قبل قليل، الجيش الإسرائيلي أعلن مهاجمته خلال الليل ما وصفهم بمخربين وبنى تحتية لحزب الله، وقال بأن الهجمات متواصلة وإن ذلك جاء عقب انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. نرصد معك هذه التفاصيل والمستجدات محمد.

0: محمد، أشير بداية إلى أن هذا البيان جاء في أعقاب انتشار كثير من الأخبار المتداولة في إسرائيل خلال ساعات الليلة الماضية، ومنذ ساعات الصباح كنا نرصد هذه الحالة المنتشرة في المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي، وترمز إليها بعض وسائل الإعلام، ولذلك يبدو أن الجيش الإسرائيلي أصدر هذا البيان لتوضيح بعض ما يجري في لبنان للإسرائيليين في المقام الأول. هو يشير إلى أنه نفذ خلال ساعات الليلة الماضية طوال الساعات الماضية غارات على ما قال إنهم مخربين تابعين لحزب الله، بالإضافة إلى بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في مواقع في الجنوب اللبناني. ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن هذه الغارات لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة. ويقول في بيانه بأنه كل ما جرى هذه الليلة جاء في أعقاب ما سماه خروقات لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. أما ما كان يتناقله الإسرائيليون ولم نستطع حتى هذه اللحظة التأكد من سلامة هذه الأخبار، ولكن يعززها بيان الجيش الإسرائيلي الذي جاء ليشرح بعض ما يجري، هو أن شيئا ما يجري في الجنوب اللبناني، أن هناك حدث ما، ووسائل تواصل اجتماعي إسرائيلي وبعض الشهود العيان يقولون بأن ما يجري في لبنان أو جرى خلال الساعات الماضية لا يمكن للجيش الإسرائيلي السكوت عليه بأي شكل من الأشكال. هم يتحدثون عن معارك صعبة دارت رحاها خلال ساعات الفجر الأولى، حتى إن الإسرائيليين من بعض المناطق ربما سمعوا أصوات الانفجارات وشاهدوا بعض القذائف في الأجواء في الجنوب اللبناني، وحالة استنفار. كانت وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث منذ ساعات المساء بأن ثمة حالة استنفار للمروحيات العسكرية الإسرائيلية. استنفار المروحيات العسكرية الإسرائيلية في العادة يدلل على وقوع حدث ربما فيه خسائر للجيش الإسرائيلي. حتى الآن لا تأكيد لا من قبل الجيش ولا وسائل الإعلام الرسمية على هذا الموضوع، ولكن بيان الجيش الإسرائيلي يشرح شيئا ما مما يقع هناك، لأنه يقول إنه كان يغير هذه الليلة تأكيدا لما كان يشير إليه شهود العيان الإسرائيليون من المناطق الشمالية على وجه التحديد. سنحاول معرفة التفاصيل ربما خلال الفترة المقبلة بشأن ما يجري هناك.
1: محمد خيري مراسلنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا نفتح نافذة للحوار ونرحب بضيوفنا من واشنطن. ينضم إلينا الدكتور ريتشارد وايدز، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد. من طهران عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، سينضم إلينا لاحقا. وكذلك من القدس الدكتور محمد هلسة، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك سيد ريتشارد، وتحديدا ربما في آخر المستجدات التي تابعناها من لبنان، إذن هو قصف إسرائيلي واتهام لحزب الله بأنه هو من يخرق بنود وقف إطلاق النار. السؤال، إلى أي درجة يمكن عزل هذه الأحداث عما يجري اليوم بين الطرفين الإيراني والأمريكي باتجاههما نحو مذكرة تفاهم ومفاوضات تستمر 60 يوما؟
2: الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد ستحاول إبقاء الملف اللبناني خارج المحادثات الإيرانية الأمريكية، والقرار في حقيقة الأمر هو قرار إيراني. إذا كان الإيرانيون يودون جعل هذه المسألة إشكالية فسيفعلون ذلك، وسيستخدمون بعض البنود التي كانت متضمنة في مذكرة التفاهم. نعلم أن الولايات المتحدة هي ليست راضية عن نشاطات إسرائيل في لبنان، حيث أن هذا السلوك تم انتقاده من قبل الرئيس الأمريكي ونائب الرئيس. طالما أننا نشهد هذا الأمر، وربما قد لا تريد الولايات المتحدة أن تتدخل، لأن إذا كانت المسألة في إطار الدفاع عن نفسه فربما قد لا تتدخل الولايات المتحدة كثيرا.
1: لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم سيد وايتس، بأن مذكرة التفاهم يعني تضمنت ذكر لبنان 3 مرات، لذلك لو كان الأمريكيون يريدون فصل الجبهات إن صح التعبير لكانوا فعلوا ذلك بادئ الأمر عندما كان النقاش يجري حول بنود مذكرة التفاهم.
2: ليس واضحا إذا كان هذا الربط هو يرتبط بهذه المرحلة أم يرتبط بنهاية مرحلة 60 يوما. لا أعتقد، ربما قد يعتقد أن إسرائيل ستقوم بفك اشتباكها منذ اليوم الأول. أعتقد أن الفهم يتعلق بنهاية المدة، ألا وهي نهاية 60 يوما والوصول للاتفاق المبدئي. ومن ثم فإن الوضع اللبناني يصل إلى مرحلة الاستقرار.
1: دكتور محمد هلس، يعني لطالما جرى الحديث عن إرادة أمريكية وإسرائيلية بفصل الجبهات الإيرانية اللبنانية، لكن يقرأ اليوم ونتابع بأن إسرائيل وجدت نفسها أمام وحدة في الجبهات الإسرائيلية الأمريكية أمام إيران. بالتالي كيف يمكن تفكيك هذا المشهد، وإلى أين تريد إسرائيل أن تتجه اليوم مع مذكرة التفاهم التي باتت موقعة بالفعل؟
3: التحية لك أستاذ محمد وللضيوف الكرام وللسادة المشاهدين. إسرائيل اليوم تعتقد أن بيدها ورقة قوة وهي الساحة اللبنانية في محاولة مرة أخرى لخلط الأوراق وفرض إرادتها ليس فقط على الحزب في لبنان والدولة اللبنانية، إنما على المسار التفاوضي الإيراني الأمريكي، وربما إعادة جدولة بنوده بما تشتهي إسرائيل وفرض الشروط الإسرائيلية عليه. وواضح جدا بأن الولايات المتحدة تفشل، ونحن على يعني عتبة الدخول في مسار التفاوض حول النقاط التي وردت في مذكرة التفاهم. تفشل الولايات المتحدة في أن تفرض، ويفشل الرئيس ترامب شخصيا في أن يفرض إرادته على رئيس الوزراء الإسرائيلي. ويعني هذا السجال المحاد الذي نسمعه من وسائل الإعلام ومن تصريحات مسؤولين في الطرفين يعبر عن مدى التصادم بين الموقفين الأمريكي والإسرائيلي فيما يخص ساحة لبنان بشكل أساسي، وربما في مختلف القضايا بشكل آخر. ولذلك إن لم تحل هذه القضية، وأنا أختلف مع ضيفك الأمريكي حينما قال بأن يعني هذه القضية ربما حسب الفهم الأمريكي تبقى حتى نهاية 60 يوم، هذه القضية تحديدا يعني ملحة ويجب أن تحل قبل أن يبدأ النقاش في بقية القضايا. وإلا لماذا جرى تأجيل ذهاب الوفدين الأمريكي والإسرائيلي إلى سويسرا قبل حتى أن تبدأ المفاوضات؟ هذا مرتبط بالتوترات التي تفرضها إسرائيل في الساحة اللبنانية، والتي تعتقد اليوم عبر هذا التصعيد الذي تفعله أنها فعلا قادرة على أن تعطل. وهذه هي يعني الإشارة التي تصل إسرائيل، أنه كلما صعدت أكثر هي قادرة على أن تفرض موقفها على الطرف الأمريكي بشكل أساسي. وأنت ربما تذكر إسرائيل رسمت استراتيجية واضح بأنها تطبقها، قالت أولا بأنها تعتمد على إنكار صلتها بهذا الاتفاق، ثم رفض كل المخرجات التي تترتب على هذا الاتفاق والتي يعني ترتب مسؤوليات على إسرائيل وتحديدا في الساحة اللبنانية، ثم بدأت حملة محمومة موجهة بشكل أساسي ضد رئيس الولايات المتحدة داخل إسرائيل ثم داخل الأمريكية، تحاول أن تنقل السجال إلى الداخل الأمريكي عبر يعني ممثلين يتبنون موقف إسرائيل في داخل الحزب الجمهوري، سيناتورات أمريكيين وكذلك إعلاميين، وحتى أنه منظمة يعني العلاقات أو مؤسسة العلاقات أو لجنة العلاقات الخارجية الأمريكية الإسرائيلية الإيباك أصدرت بالأمس يعني بيان شديد اللهجة تجاه الموقف الأمريكي، و دعت إلى تفهم حرية إسرائيل في العمل العسكري في لبنان وحريتها في الدفاع عن نفسها. وهذا جزء من الأدوات التي بدأ نتنياهو يستخدمها بالتوازي مع الضغط العسكري في محاولة للتأثير على موقف رئيس الولايات المتحدة. وأعتقد بأن ضيق الولايات المتحدة عبر عنه جي دي فانس بالأمس حينما لوح بشكل أو بآخر بأن الولايات المتحدة ربما تنتقل من الخلاف النظري مع إسرائيل إلى الخلاف العملي عبر استخدام لدى الولايات المتحدة من أدوات، مثلا قضية التسليح السلاح. بالأمس جي دي فانس أشار بشكل صريح أن ثلث السلاح الذي وصل إسرائيل لحمايتها خلال الفترة الماضية كان من جيوب الأمريكيين، من السلاح المصنع أمريكيا. وربما هذا فيه غمز للإسرائيلي بأنك يعني تعادي ولي نعمتك بشكل أو بآخر، حليفك الاستراتيجي، لكن إسرائيل لا تستطيع عمليا يعني أن تصمد وأن يعني تواجه كل هذه التحديات التي تعيشها دون إسناد الولايات المتحدة، التي يبدو بأن إسرائيل لا تقيم وزن لهذا الاعتبار وتذهب في معاندتها كرم بعض يعني الاعتبار الداخلية الإسرائيلية المرتبطة بصورة نتنياهو وبالموسم الانتخابي في إسرائيل.
1: نعم سيد عباس أصلاني، نرحب بك، انضممت إلينا الآن. أسألك تحديدا عن الموقف الإيراني، على أي شكل سيكون حيال محاولات إسرائيل لربما تعطيه

0: تعطيل المفاوضات كما كان يتحدث قبل قليل دكتور محمد هلسة، وذلك بما تفعله إسرائيل في لبنان؟
1: هذا الأمر ربما قد يؤثر على مفاوضات المرتبطة بالملف النووي. مذكرة التفاهم تقول في بدايتها إن عملية التفاوض ستتطلب عملية تحقق تتعلق ببنود المذكرة، بما في ذلك الحرب في لبنان والجبهات الأخرى. إذا ما واصلت إسرائيل هجومها على لبنان، فإن هذا الأمر سيؤثر على عملية التفاوض، إما تؤدي إلى تعليقها أو ربما قد تقع عائقا أمام الوصول إلى المرحلة الثانية من عملية التفاوض. عملية الهجوم التي تجريها إسرائيل بلبنان هي تؤدي إلى تصعيد، وإن تم التصعيد فإن إيران قد تفكر بردة فعل عسكرية تجاه إسرائيل، وبالتالي هذا الأمر سيؤدي إلى تعكير أجواء التفاوض الجارية ما بين كل من إيران والولايات المتحدة. هذا يشكل انتهاكا لبنود مذكرة التفاهم، وقد يشكل خطرا وعرقلة للعملية. هناك جهود بذلت من قبل إسرائيل تؤدي إلى التعطيل والتصعيد، وهذا ما تريده إسرائيل، ألا وهو الاستفزاز.
0: أعود إلى دكتور ريتشارد وأسألك عن احتمالية العودة للتصعيد العسكري بين الأطراف، خصوصا أن إسرائيل يبدو فيما نقرأه الآن من ما يقوله دكتور محمد وما يقوله سيد أصلاني من أنها تحاول تعطيل المفاوضات. سأنتظر الإجابة منك، ولكن ننوه الآن بهذا الخبر العاجل الذي ينقله مراسل الجزيرة بوجود غارات إسرائيلية على بلدتي حبوش والدوير بقضاء النبطية جنوبية لبنان. إذن ما كنا نتابعه قبل قليل من أخبار عاجلة من أن الجيش الإسرائيلي هاجم خلال الليل ما وصفهم مخربين وبنى تحتية لحزب الله، وقال بأن هذه الهجمات ما تزال متواصلة، هذا الخبر العاجل ننقله الآن بالفعل بوجود غارات إسرائيلية على بلدتي حبوش والدوير بقضاء النبطية جنوبية لبنان، وهذه المشاهد التي نتابعها أفادنا بها مراسل الجزيرة، أعمدة الدخان تتصاعد جراء تلك الغارات الإسرائيلية. أعود إليك سيد أو دكتور ريتشارد بالسؤال عما إذا كان هناك احتمالية لعودة التصعيد العسكري، خصوصا مع سعي إسرائيل لمزيد من التصعيد في الجبهة اللبنانية. طبعا أتحدث عن تصعيد عسكري ما بين إيران والأطراف المختلفة الأمريكية والإسرائيلية.
1: لا أعتقد أن الرئيس الأمريكي سيبدأ أي عملية عسكرية مجددا، على الأقل ليس على نطاق واسع. هو هدد بقصف إيران إذا ما قامت بالمضي قدما في ملفها النووي أو لم تقم بالإفاء بمتطلبات المذكرة، لكن يبدو وكأن هذا السؤال هو سؤال افتراضي، وبالتالي يبدو أن الرئيس الأمريكي لا يريد أن يستخدم القوة، وإذا كان بإمكانه تجنب استخدام القوة فهو سيفعل ذلك.
0: طيب، أنا أريد أن أقاطعك هنا دكتور ريتشارد لأوجه السؤال بطريقة مختلفة. تلك العمليات الإسرائيلية في لبنان كان هناك اعتراض واضح إيراني عليها، وقد هدد مقر خاتم الأنبياء تزامنا مع إعلان مذكرة التفاهم بأنه قد يوجه ردا عسكريا لإسرائيل إذا استمرت في تلك الخروقات، وخصوصا أن هذا البند، بند وقف الحرب اليوم، بات جزءا من مذكرة التفاهم وقع عليها الطرفان الإيراني والأمريكي. لذلك يأتي السؤال، ألا ترى بأن الفعل الإسرائيلي هو محاولة للاستدراج أو لاستفزاز الجانب الإيراني لموجة تصعيد؟
2: لا
1: نعم، كنت سأعطيك بعض الأسباب الإضافية التي ستجعل الرئيس الأمريكي لا يود ببدء بأي عملية تصعيد. إذا ما هاجمت إيران إسرائيل، فمن ثم سيكون من الممكن أن يتدخل الرئيس الأمريكي، وذلك من خلال الدفاع عن إسرائيل، من خلال آليات الاعتراض أو ما إلى ذلك. إذا الأمر منوط بإيران إذا ما حدث التصعيد. أعتقد أن الإسرائيليين سيواصلون قتالهم، ولقد أوضحوا هذا الأمر. الأمريكيون لا يريدون التصعيد، وبالتالي هناك غموض بشأن ردة الفعل الإيرانية وما قد تؤول إليه الأمور.
0: دكتور محمد، هل الإسرائيليون بهذا السلوك يريدون بتقديرك فرض أمور معينة أو تدخل في مرحلة التفاوض القادمة بين إيران وأمريكا، التعديل على مذكرة التفاهم، أم ماذا يريدون تحديدا؟
2: أولا، كما تعلم، هم يعني أبدوا انزعاجا ورفضا للمسار التفاوضي منذ بدايته، وكانوا يقولون صراحة بأن ما لم نحصل عليه في ساحة المواجهة العسكرية لن نحصل عليه في المسار الدبلوماسي، هم والولايات المتحدة، وبأنه بسبب عدم انكسار إيران عسكريا لن نجد انكسارا لها في المسار الدبلوماسي. ويعني مخاوف إسرائيل التي عبرت عنها على امتداد هذا المسار تبدت في الصورة النهائية لمذكرة التفاهم، ولذلك رأيت الفزع والقلق الإسرائيلي والغضب الإسرائيلي الذي تحول تجاه رئيس الولايات المتحدة. حتى من متابعة الإعلام الإسرائيلي ليلة أمس، أن بعض الإعلاميين الإسرائيليين وتحديدا المحسوبون على اليمين الصهيوني الحاكم شككوا في القدرات العقلية للرئيس ترامب. لاحظ يعني مستوى الضيق الإسرائيلي إلى أين وصل، انقلاب كامل على رئيس الولايات المتحدة، الحليف الأهم بالنسبة لهم في هذه الحرب وعلى امتداد ولايته. ولذلك إسرائيل اليوم لا ترى حتى إمكانية لتعديل هذه الاتفاقية. اليوم خيارات إسرائيل فيما يتعلق بالتصعيد في لبنان هو محاولة التأثير على كل المسار عبر نسفه، لأنه مهما حاولت أن تؤثر على مذكرة التفاهم هي لم تستطع أن تفعل ذلك أثناء النقاش في هذا الأمر، فما بالك بعد أن أصبحت المذكرة الآن واقعا، وقعت عليه الأطراف والضامنون والوسطاء واعترف الجميع به. أعتقد أن إمكان التأثير على برود المذكرة لن يكون يعني أمرا سهلا بالنسبة لإسرائيل، لكن استخدام ورقة لبنان لاستفزاز إيران للتصعيد ولخلط الأوراق مرة أخرى بالعودة إلى القتال، أعتقد بأنه الهدف يعني الأقرب لإسرائيل اليوم. ليس ما يجري من تصعيد في لبنان مرتبط فقط بحاجات إسرائيل الأمنية، إنما بالتأكيد إسرائيل ترمي إلى ما هو أبعد من ذلك، ونحن قلنا بأن إسرائيل اليوم تعتقد وتفهم من ما يجري بأنها تملك هذه الورقة. حينما ترى بأن المسار التفاوضي يتعثر منذ بداية الطريق بسبب إصرار إيران على هذا الموقف، هذا الإصرار الإيراني يجعل إسرائيل أكثر قناعة بأنها قادرة على أن تتلاعب بالجميع، قادرة على أن تؤثر على هذا المسار وربما نسفه بشكل كامل. بالتأكيد بالتوازي، إسرائيل تريد أن ترسم خطوط حمر فيما يتعلق بلبنان وساحة لبنان، لأنه نحن قلنا مرارا بأن الاستجابة للضغط الإيراني الذي يضغط على الولايات المتحدة فيضغط على إسرائيل سيعني أثمان وكلف كبيرة جدا على نتنياهو فيما يتعلق بالمجتمع الإسرائيلي لن يستطيع احتمالها. لذلك نتنياهو اليوم يختار المسار الآخر، إبقاء الصلة مع الولايات المتحدة، إبقاء هذه الشعرة مع رئيس الولايات المتحدة دون أن تنقطع، لكن مع استمرار فرض الواقع الأمني كما تشاء إسرائيل في لبنان دون أن تتنازل. وهي تعتقد بأن هذا الأمر إما أن يقود إلى التسليم الولايات المتحدة بحاجات إسرائيل الأمنية في لبنان وأن يكف رئيس الولايات المتحدة عن الضغط عليها، أو أن هذا الأمر سيفجر المشهد، وهذا ما تشتهيه إسرائيل بشكل أساسي. يعني الذي يتابع الإعلام وتصريحات السياسيين يفهم بأن إسرائيل في حالة ضيق شديدة جدا، تقول عن هذا الاتفاق أنه هزيمة، تصفه بأقذع الأوصاف، تشن هجوما على رئيس الولايات المتحدة. أيضا رموز الإدارة الأمريكية يردون هذا السجال لن ينتهي إلا بأن يعني تفترق مواقف الأطراف بتصعيد كبير جدا من إسرائيل يستدعي ردا إيرانيا، أو أن رئيس الولايات المتحدة يكسر حاجز التردد فيما يتعلق بموقفه من إسرائيل بالانتقال إلى استخدام الأدوات الغليظة التي لدى الولايات المتحدة العقوبات العسكرية المالية، رفع الغطاء الدبلوماسي والسياسي، ولا أعتقد بأن الولايات المتحدة وصلت إلى مرحلة من يعني النضج لاستخدام مثل هذا الأمر، لأنه أيضا يرتب أثمان على رئيس الولايات المتحدة في الحزب الجمهوري وفي الدار الأمريكي وفي الداخل الأمريكي ككل.
0: سيد عباس أصلاني، تصريحات من مختلف الأطراف جاءت تتحدث عن الصعوبات المتوقعة خلال فترة التفاوض 60 يوما. من الناحية الإيرانية، ما التحديات بتقديرك التي ستواجه الجانب الإيراني في هذا التفاوض؟

0: One thing that could be somehow
1: هناك
0: time-consuming and
1: مسألة ربما
0: complicated
1: قد تستغرق
0: details
1: الوقت الطويل وتطيل أمد عملية التفاوض هي تتعلق برفع العقوبات. لابد أن يتم تضمين التفاصيل المطلوبة في عملية التفاوض المرتبطة بال

0: الحمراء من بينها الملف اللبناني، ومن ثم فإن إسرائيل ستسعى إلى الاستفزاز، لأن عمليات الهجوم تشكل خرقا لبنود مذكرة التفاهم، وهم يعلمون أن هذا الأمر سيكون صعبا. هم كانوا ضد مذكرة التفاهم أو الاتفاق الذي جرى في 2015، خطة العمل الشاملة المشتركة، لذلك هم سيحاولون مواصلة هجومهم على لبنان حتى يجعلوا هذا المسار يخرج عن الاتجاه الذي تم رسمه له. القضايا الأخرى التي ربما قد تشكل مشكلة هي مرتبطة بالأصول المجمدة، وإيران تريد أن ترى إذا كانت عمليا ستتمكن من الوصول إلى هذه الأصول المجمدة. إذا ما تم الوصول هذا سيكون جيدا ولا ضير في الأمور الأخرى، لكن إن لم يكن كذلك فهذا سيكون عنصرا آخر يؤثر على الأمر، لأن المزايا الاقتصادية مهمة تماما بالنسبة للجانب الإيراني. بالنسبة لمضيق هرمز، لقد تم الاتفاق بشأن بعض البنود والنقاط المرتبطة بالمضيق، لكن لابد أن ننتظر لنرى إذا كان هذا الأمر سيتم تنفيذه بطريقة ناجعة وسلسة. إذا كان هناك أي صعوبات فيما يخص هذا الأمر فهذا سيؤدي إلى إشكالات كبيرة. مضيق هرمز هو من النقاط المهمة بالنسبة لآفاق اتفاق السلام، ونحن نتحدث الآن هناك ضربات تجري على لبنان، وبالتالي هذا تحدي مهم، ونأمل ألا يشكل تحديا خلال مرحلة 60 يوما، لأن تل أبيب هي غير راضية على ما يجري من محادثات.
1: طيب سيد الدكتور ريتشارد، أسألك، وقد أشار الرئيس ترامب مرارا إلى أنه لو لم يذهب إلى الخيار التفاوض اليوم لكان هناك خشية من أن يحصل كساد عالمي وصدمة نفطية جراء استمرار إغلاق المضيق. بالتالي السؤال الذي ربما يتبادر إلى الأذهان، ما الذي أخطأت به واشنطن عندما قدرت أن الخيار العسكري هو الخيار الأنسب للتعامل مع إيران بادئ الأمر عندما بدأت الحرب هي وإسرائيل؟
0: الخيار العسكري كان له نجاحات تكتيكية وعملاتية، لكن على المدى الاستراتيجي لم يؤدي إلى النتائج المرجوة. هذا الخيار لم يؤدي إلى تغيير الحكومة الإيرانية، لم يؤدي إلى استسلام غير مشروط من قبل إيرانيين. الإيرانيون لا تزال لديهم القدرة على عرقلة المضيق وإطلاق صواريخ على دول الجوار، وكذلك إطلاق المسيرات. وفي هذا الإطار كلما طال أمد النزاع كلما كان هناك تنامي ومخاطر تلحق بقضايا مهمة جدا، بما في ذلك النفط وكذلك الأسمدة وزيادة التضخم والآثار على الأسواق، بالإضافة إلى قضايا مثل الانتخابات النصفية.
1: شكرا لك دكتور ريتشارد،
0: وكذلك النفط كانت هي الأسباب الأساسية.
1: لضيفينا من طهران ومن القدس، انتهى الوقت المخصص لهذا النقاش. كان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد قال إن المذكرة تعكس صوت شعب لم يساوم على كرامته أمام التهديدات والضغوط، يأتي ذلك في ظل وجود تحديات داخلية كثيرة. وفي هذا السياق تركز تصريحات المسؤولين في طهران على ضرورة الوحدة والانسجام. المزيد نرصده في التقرير لفرح زمان شوقي.
2: لا تنتهي تحديات الداخل الإيراني باتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا بالعودة الصريحة إلى الحرب، معادلة يدركها الساسة بالدرجة الأولى. فالمخاوف في إيران لا تأتي من الخارج فقط، بل من عوامل داخلية قد تستخدم خارجياً كما يخشى مسؤولها. يدرك الجميع أن الضغط الاقتصادي قد يحول الوضع المعيشي إلى قنبلة موقوتة في بلد عاش تحدي الاحتجاجات الداخلية لأسباب اقتصادية قبيل الحرب بقليل. ومع ذلك يراهن الكل على حالة الالتفاف التي خلقتها أدوات الحرب ذاتها، فأثرت نسبياً على الشارع والرهان قد يصبح أصعب حين يبدأ الحديث عن ضرورة استمرارية هذه الحالة المرهونة بعدد من المحددات.

0: محددات تبدأ من الموقف من التفاوض مع أمريكا، ملف لطالما كان محل جدل بين تيارين رئيسيين، الإصلاحي المنفتح على الغرب والمحافظ المتخوف من تبعات الحوار وتقديم التنازلات. بدأت بعض الأصوات المحسوبة على الإصلاح من ناشطين وصحفيين في انتقاد التشدد الذي يبقي على حالة التأهب للحرب المفتوحة حتى بعد وقف إطلاق النار. لم يعد ذلك خلافاً إصلاحياً محافظاً وحسب، بل هناك جدل داخل التيار المحافظ نفسه، وهو ما يبرر كل التصريحات الأخيرة التي تدعو إلى الانسجام السياسي. زاد ذلك بعد أن رفع متظاهرون في التجمعات الليلية الرافضة للحرب على البلاد والمؤيدة للنظام لافتات تنتقد مرونة الوفد المفاوض وتقديم التنازلات. وصل التباين إلى البرلمان الإيراني والذي يرأسه رئيس الوفد المفاوض محمد باقر قالباف، حين وقع معظم النواب على بيان داعم للوفد، ولم يوقع عليه نواب مقربون من منافس قديم لقالباف المحافظ أيضا، وهو سعيد جليلي المعروف بتشدده. يحاول بعض المسؤولين في المشهد السياسي الراهن الموازنة بين الطاولة والزناد، وبين من يتخوف من الحوار وبين من يريد نتيجته، لأنهم يدركون حساسية الجدل الدائري وتأثيراته داخليا. يأتي ذلك مع محدد ثان، فبعد أن استهدفت أمريكا وإسرائيل قيادات الصف الأول في إيران على جولتين من الحرب، يظهر تحدي القيادات. حتى وإن تم تعيين مجتبى خامنئي مرشداً أعلى بعد اغتيال والده، لكن المشهد يتطلب شخصيات قيادية غير تلك التقليدية المحسوبة على جيل الثورة الإسلامية، والتي ظلت تصنع القرار لسنوات طوال واغتالت الحرب كثيرين منهم. يدعو الرئيس الإيراني صراحة إلى عدم حصر إدارة البلاد في دائرة محدودة من صانعي القرار، دون التجاهل أن الحرب غلبت لغة القوة والعسكر، لغة تحكم بمقتضى الضرورة أيضا في ظل الاستعدادات المستمرة لمواجهة أي تهديد محتمل خارجي إن كان أم داخليا. هي خشية من حرب جديدة ومن نوع آخر. بحسب وزارة الاستخبارات الإيرانية التي تحذر من إثارة الانقسامات القومية والمذهبية وتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق حدودية، ويتحدث الحرس الثوري عن تجهيزات وأسلحة ضبطتها قواته أكثر من مرة تعود لجماعات وصفها بالانفصالية والمدعومة من استخبارات معادية. ليضاف مع كل ذلك تحد آخر إلى قائمة التحديات الداخلية التي تعمل السلطات على ضبطها.
1: يستخدم مصطلح الغروب النووي للدلالة على انتهاء مدة بنود في الاتفاق النووي، ويطبق على مجموعة من العوامل كقدرة التخصيب وكمية اليوراني والمخصب. التقرير التالي يفسر معنى هذا المصطلح وكيف تلعب التعارف التقنية دورا حاسما في المفاوضات.
2: كان اتفاق عام 2015 يضع حدا زمنيا لسقف قدرة البرنامج النووي الإيراني على التخصيب الذي حدد بعشر سنوات وبخمسة عشر عاماً على كميات اليورانيوم الذي سيتم تخصيبه، وأيضاً نسبة تخصيب اليورانيوم. بعد انتهاء هاتين الفترتين تسقط القيود تلقائياً، كأن غروب الشمس يحل على الاتفاق. عرف المصطلح باسم الغروب النووي. اليورانيوم كان سبباً رئيسياً في إسقاط الاتفاق من الجانب الأمريكي عام 2018، ثم في بدء الحرب. لفهم الصورة كاملة لنلقي نظرة على دورة الوقود النووي: استخراج اليورانيوم، التحويل إلى غاز، التخصيب، صنع الوقود، ثم الاستخدام في المفاعل. لنحاول جعل هذه الدورة على شكل خط واحد وننظر إلى مرحلة التخصيب. عندما يزداد عدد أو قوة أجهزة الطرد يقل الوقت اللازم للحصول على اليورانيوم المخصب، والعكس صحيح. عندما يقل عدد أو قوة أجهزة الطرد يزداد الوقت اللازم للحصول على اليورانيوم المخصب. كان هدف إدارة أوباما زيادة الزمن اللازم لإنتاج قنبلة نووية من قبل إيران ليكون عاماً واحداً، وهو ما يعرف اصطلاحاً بزمن الاختراق. يوفر هذا الزمن فرصة كافية لآليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للكشف عن أي محاولة للحصول على قنبلة نووية. مدة تنفيذ هذا الشرط 10 سنوات، لكن هذا لا يكفي. لنلاحظ مرة أخرى دورة الوقود النووي. حتى الآن

0: افترضنا دخول اليورانيوم الطبيعي إلى أجهزة التخصيب، لكن لو كان هناك مخزون جاهز من اليورانيوم المخصب مسبقاً يمكن اختصار المسافة نحو القنبلة النووية بشكل كبير. لذلك اشترط اتفاق عام 2015 الاحتفاظ فقط ب 300 كيلوغرام من الوقود المخصب بنسبة 63 جزءا من المئة في المئة، ولا يمكن زيادة الكمية أو نسبة التخصيب، ومدة هذا الشرط كانت 15 عاما. لكن تلك الشروط تنتهي بين عامي 2025 و2031، ويمكن لإيران في هذه الحالة تلقائيا زيادة قدرات التخصيب واستخدام أجهزة أحدث. هذا الغروب التلقائي للقيود كان أحد أهم نقاط الخلاف التي أدت إلى انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018. والآن مع مذكرة التفاهم الجديدة تتركز المفاوضات على نقطة محورية، تمديد مسافة الغروب النووي لفترة أطول، وربط أي تخفيف مستقبلي للقيود بشروط تحقق أكثر صرامة.
1: عقب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، رحب الفرقاء السياسيون في لبنان بتضمنها بندا مرتبطا بوقف إطلاق النار في لبنان. وعلى الرغم من توافق القوى اللبنانية على ضرورة وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية، إلا أن الخلاف ما زال قائما بشأن مسار المفاوضات مع إسرائيل.
2: غداة توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ثبتت الأطراف اللبنانية مواقفها قبيل جلسة التفاوض الخامسة بين بيروت وتل أبيب. حزب الله وعلى لسان أمينه العام أكد أن الهدف يكمن في الوصول إلى أمن متبادل بين الطرفين، مع انتشار الجيش جنوبي الليطاني رافضا الحديث عن مناطق تجريبية وحصر السلاح.
3: التعويل الأكبر سيكون على الاتفاق خلال الشهرين، وأن يقوم ترامب جديا بمحاولة إلزام إسرائيل في نهاية المطاف الالتزام بالاتفاق لكي لا تؤثر على الاتفاق مع الإيرانيين، وأن ينسحب الإسرائيلي. في المقابل سينسحب حزب الله من جنوب الليطاني، وبالتالي يحفظ الأمنين.
2: تتقاطع مواقف حزب الله مع الموقف الرسمي عند مسألة الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وتحرير الأسرى، ولكنها تتعارض عند مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل. فلبنان الرسمي المرحب بوقف إطلاق النار يشدد على أنه هو من يفاوض عن نفسه، ويؤكد أن الحكومة ماضية بتطبيق خطة حصر السلاح.
4: هل يقتنع حزب الله بهذا المسار؟ أعتقد أنه لا يزال يربط لبنان بما حصل بإسلام أباد والاتفاق الأمريكي الإيراني، وبتقديري رهن لبنان في هذا المسار هو مغامرة، لأنه لن يأتي للبنان باستقرار على المدى المتوسط والبعيد، ولن يؤدي إلى إنهاء أزمات لبنان.
2: على أعتاب جولة تفاوض جديدة بين لبنان وإسرائيل، تتقاطع الملفات المحلية والإقليمية، ويسعى لبنان لقراءة واقعية تتعامل مع دقة المرحلة في ظل الاحتلال الإسرائيلي ومحاولات لتكريس ما تسميه إسرائيل بحرية الحركة.
5: فيما يستعد لبنان لجولة المفاوضات الخامسة، يسعى إلى ترتيبات تحفظ أمنه وسط ما قد تحمله مرحلة 60 يوما بين واشنطن وطهران من ارتدادات على جنوب لبنان في ظل الاحتلال الإسرائيلي والاستهدافات المستمرة يوميا في المنطقة. كارمن جوخدار، الجزيرة، بيروت.
1: الآن إلى زميل محمد مزيمز في فقرة تحليلية للترتيبات البحرية بشأن عودة الملاحة في مضيق هرمز بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، والدور المحتمل الذي يمكن أن تلعبه كاسحات الألغام الأوروبية في تنظيف هذا المضيق الاستراتيجي من الأجسام البحرية ومخلفات الحرب.
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها آخر التطورات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حرية الملاحة البحرية، وأيضا مسألة الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وذلك بعد إعلان توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي والإيراني ودخولها حيز التنفيذ، إضافة إلى استشراف الدور البحري المتوقع للدول الأعضاء في الناتو للمساعدة في نزع الألغام في المضيق. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. عبد القادر، نرسم معك مشهدية مذكرة التفاهم هذه على الخارطة التفاعلية.
7: نعم محمد، سنبدأ بالحصار البحري وعلى الأقل فيما تم ذكره في هذا الاتفاق أو هذه المذكرة، الإشارة إلى أن الحصار البحري سيتم رفعه وذلك خلال شهر. وحينما نتحدث عن الحصار البحري سنذكر بأنه هذا الحصار منع السفن الإيرانية من الدخول والخروج. الجانب الثاني يتعلق بالوجود الأمريكي على مستوى المنطقة. نحن نتحدث عن قدرات عسكرية تم نشرها من بينها حاملات طائرات وأيضا ألف من الجنود والمدمرات والطائرات. الاتفاق أو المذكرة تتحدث على أن التواجد الأمريكي قبالة إيران وبالقرب من إيران سيتم تقليصه وسحب هذه القوات خلال شهر من الاتفاق النهائي، وهذا أمر مهم جدا. الجانب الآخر يتعلق بالعبور، وحينما نتحدث عن مسألة العبور نتحدث عن حديث المذكرة عن ما سمته عبور آمن ومجاني للسفن، وذلك في الاتجاهين من منطقة الخليج وباتجاه خليج عمان، وذلك خلال 60 يوما على أن تسهل إيران هذه العملية. اللافت الآخر هو حديث عن ضرورة أن يكون هناك تنسيق إيراني عماني وأيضا مع دول الخليج لضبط ما يتعلق بمسألة العبور لاحقا على مستوى مضيق هرمز. ربما إشارة هنا إلى بعض المتطلبات أو ما يتعلق ببعض الحقوق التي كانت إيران تتحدث عنها بشكل كبير. النقطة الأخرى وهي اللافتة تتعلق بالألغام، وهنا نتحدث عن حديث عن دور أوروبي في هذا الإطار لإزالة الألغام. كان هناك إعلانات ألمانية وأيضا بلجيكية وفرنسية عن توفير كاسحات ألغام لإزالة الأغلام من المضيق. الأرقام تتحدث عن نفسها، نحن نتحدث كمثال عن هذه الكاسحة الفرنسية كاسحة إريدان تريبارتيت. و عادة الميزة الأوروبية هي أن كاسحة الألغام الأوروبية تتميز بقدرتها خصوصا في استخداماتها لغواصين متخصصين ومركبة تحت الماء، ولكن أيضا استخدامها للذكاء الاصطناعي، ولعل لأجل كانت الولايات المتحدة الأمريكية تراهن على التجربة الأوروبية في المساهمة. وربما سأختم بأن المراهنة على أوروبا تحديدا تأتي بينما كانت أوروبا قد ساهمت في السابق في عملية ما يعرف بعملية أسبيدس في البحر الأحمر، حيث وفرت هناك سفن لمرافقة مختلف السفن التجارية على مستوى باب المندب وعلى مستوى البحر الأحمر، وكان يراهن على أن يتم توسيع هذه المهمة إلى منطقة الخليج. إذن أربع عناصر رئيسية تتعلق بالحصار البحري، تتعلق بالوجود الأمريكي، تتعلق بالممر الآمن، وتتعلق أيضا بالألغام. محمد،
6: سنحللها عسكريا واستراتيجيا مع العقيد النضال. إذن وقع على الاتفاق، دخل حيز التنفيذ، ولكن إنجاز القول ليست هناك عصا سحرية تجعله فوريا ليكون كما كانت عليه الأمور قبل الحرب.
8: نعم، هنا يجب الإشارة إلى نقطة غاية في الأهمية، أنه لا يعني دخول الاتفاق حيز التنفيذ الفوري بأن ذلك يعني إعادة أو عودة انسياب الحركة ضمن مضيق هرمز كما كانت عليه قبل الحرب، لعدة أسباب رئيسية. أبرز هذه الأسباب، نذهب إلى الخارطة لنوضح هذه الأسباب، أن مضيق هرمز بجغرافيته التي تظهر على الخارطة حاليا وبأبعاده المتعارف عليها سواء بالأبعاد العرضية والتي تبلغ 33 كيلومتر بالإضافة إلى الأبعاد الطولية التي تبلغ 169 كيلومتر بالإضافة إلى الأهم وهو العمق والأعماق التي سندخل عليها بعد قليل إلى خارطة وضع. هذه الأبعاد الجغرافية تفرض قيودا على أي عمل عسكري سيقوم بإعادة فتح مضيق هرمز، لأن عملية إزالة الألغام وهي التحدي الأول، والتحدي الثاني كما تظهر في هذا المقطع على الخارطة مباشرة الازدحام الكبير للسفن سواء ما قبل المضيق أو ما بعد المضيق، هذا سيؤدي إلى تعقيدات لوجستية كبيرة. من أجل
6: الصعوبة تكمن في الدخول والخروج سيان، أو ربما الدخول سيكون أسهل؟
8: الصعوبة الأكبر تكمن في الدخول لسبب رئيسي، أن هناك العديد من السفن مكتظة، تشير بعض التقارير إلى أن أغلب أبار النفط وخزانات النفط في المنطقة ككل ممتلئة وبحاجة إلى عدد كبير من دخول السفن إلى مضيق هرمز من أجل تفريغ هذه الأبار أو تفريغ هذه الخزانات. بالإضافة إلى أن هذه السفن منتشرة في كل المنطقة، في كل البحار المحيطة في المنطقة، الأمر الذي يفرض تحدي كبير على إعادة التنظيم وتحييد التعقيدات. أمر المهم محمد وهو موضوع إزالة الألغام، هنا يجب أن نركز على نقطة من زاوية عسكرية.
7: طيب.
8: يجب أن نميز بين إزالة الألغام البرية وإزالة الألغام البحرية. في إزالة الألغام البرية العملية سهلة سريعة لأن كاسحات الألغام تصطدم باللغم مباشرة، ولكن هنا العملية ليست سهلة.
7: ماذا تقصد بالبرية ونحن نتحدث عن مياه هنا داخل المضيق؟
8: هنا أريد أن أميز بين إزالة الألغام البحرية والبرية. البعض يعتقد أن عملية إزالة
7: يعني لا نتحدث في هذه الحالة عن الألغام البرية، ولكن فقط نأخذها كمثال.
8: كمثال بالتأكيد إذا ما ذهبنا إلى عملية إزالة الألغام البحرية، عملية معقدة تشمل ثلاث مراحل. المرحلة الأولى من هذه العملية عملية الاستطلاع البحري، المرحلة الثانية عملية الاستطلاع الجوي، والمرحلة الثالثة تعرف بعملية الكنس البحري، أي بمعنى عملية التنظيف الشامل لكل المنطقة من الألغام. لتبقى النقطة الأهم والأبرز والأعقد هي عملية التنقيب الفردي، وهي المرحلة الثالثة التي تأخذ وقتا طويلا. بالتالي ما قام به الجانب الإيراني من عملية زرع عشوائي للألغام هذا يعقد مسألة عملية كسر الألغام.
7: أليست لدى إيران خارطة بالألغام التي وضعتها هناك وبالتالي تسهل عملية الاستكشاف؟
8: يعني شكرا على هذا السؤال محمد. قد تكون لدى إيران خارطة، ولكن هذه الخرائط قد تم تدميرها من خلال تدمير مقرات البحرية الإيرانية، خاصة قيادة البحرية في بندر عباس، أو أن الجانب الإيراني قام بما يعرف عسكريا بعمليات الزرع العشوائي.
7: طيب.
8: الأمر الآخر والأهم والتحدي أن هذه الألغام تتحرك مع الأمواج المائية، مما يؤدي إلى بروز مفهوم عسكري وهو الألغام التائهة التي قد تفرض تحدي كبير على عملية الكسح.
7: طيب، نشاهد على هذه الشاشة صورة لكاسحة ألغام ألمانية من المتوقع أن تساهم في عملية نزع الألغام، وهذا يقودنا إلى الدور الأوروبي المرتقب في هذا الإطار، كيف سيكون؟
8: اليوم صدرت تصريحات عن وزارة الدفاع الألمانية بأن كاسحتين ألغام ألمانيات ستدخل إلى المياه الإقليمية، أو بشكل أدق أحد هذه الكاسحات عبرت قناة السويس في اتجاه البحر الأحمر إلى منطقة العمليات. هناك أيضا كاسحات ألغام تم وصولها إلى المنطقة بقيادة فرنسية بريطانية، وهذه الكاسحات على ما يبدو أنها قريبة من مضيق هرمز. وهناك الأبرز كاسحة الألغام البلجيكية. لماذا الاتحاد الأوروبي مميز في عملية كسح الألغام؟ لأن أغلب القطع البحرية وكاسحات الألغام تعتمد على بدن السفينة يكون من خليط من مواد ليست معدنية، مما يجنب عملية الالتقاط. هنا يجب أن نشير إلى نقطة أيضا محمد، وهي عملية الأعماق التي تظهر إلى الخارطة. إذا ما نظرنا إلى الألوان نجد أن أغلب الأعماق الكبيرة هي موجودة بالقرب من السواحل العمانية في هذه المنطقة. الأعماق الكبيرة والتي تتراوح من 100 أو من 60 متر إلى 100 متر، والأعماق الضحلة هي تأتي بالقرب من الممر المائي الإيراني بالطرف الإيراني. ولكن ما حدث أن الجانب الإيراني قام بخلق مسارات، هذه المسارات تظهر على الخارطة، هذه المسارات العمانية التي تصلح لعبور السفن تم تلغيمها بشكل كبير، وتركت المسارات القريبة من الشواطئ الإيرانية التي أعطى الأمر الذي أعطى ميزة. طيب. لمرور هذه السفن من هنا
7: في دقيقة واحدة، الحصار رفعه أسهل بكثير من فتح مضيق هرمز، ليس كذلك؟
8: بالتأكيد، لأن عملية الحصار تخضع عسكريا إلى مرحلتين، مرحلة تخفيف القوة ومرحلة سحب الجسم الرئيسي من القطع البحرية الأمريكية. إذا ما نظرنا أيضا إلى هذه المقاطع تظهر كم حجم القطع البحرية التي ستتواجد، سواء بريطانية فرنسية بلجيكية وألمانية في منطقة جغرافية ضيقة.
7: هذه صور البحرية البريطانية تحديدا.
8: هذه صور البحرية البريطانية، نعم. بالإجابة على سؤالك، هذا عملية رفع الحصار. عملية إزالة الألغام تخضع إلى مرحلة طويلة.
7: طيب، إذا قلنا مرحلة نزع الألغام تحتاج ربما حوالي 60 يوم تقريبا، الحصار يمكن أن يكون في كم من يوم؟
8: يعني أعتقد أن الحصار عسكريا، وهنا انسجاما مع النماذج العسكرية، تحتاج تقريبا إلى فترة 15 إلى 20 يوم، 15 يوم لسحب الجسم الرئيسي وباقي الجسم يكون في 20 يوم.
7: شكرا جزيلا لك عقيد النضال، شكرا جزيلا لكم. عودة من جديد إلى غرفة الأخبار.
9: وفي ختام ساعتنا الإخبارية ننوه إلى هذا الخبر العاجل الذي ورد الآن نقلا عن مراسلة الجزيرة في لبنان، وقوع غارتين إسرائيليتين على مرتفعات بلدة سجد في قضاء جزين جنوبي لبنان. رأس الساعة تغطيتنا متواصلة لإعلان توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي والإيراني ودخولها حيز التنفيذ، وكذلك الوضع في لبنان وفي آخر المستجدات. قال البيت الأبيض إن جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي لن يغادر اليوم واشنطن إلى سويسرا لعدم اكتمال الترتيبات المتعلقة بالمحادثات الفنية. وأكد البيت الأبيض أن الوفد الأمريكي مستعد للمغادرة وبدء المحادثات الفنية في أول فرصة متاحة. ونقلت رويترز عن الخارجية السويسرية أن المحادثات لن تعقد اليوم في بيركنستوك كما كان مخططا لها. بدوره قال الرئيس الأمريكي إنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وفي أولى خطوات تنفيذ مذكرة التفاهم أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني أنه لن يتم فرض أي رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز لمدة 60 يوما. من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة رفعت الحصار البحري عن إيران. على الجبهة اللبنانية قال الدفاع المدني بجنوب لبنان للجزيرة إن 8 أشخاص استشهدوا في غارة إسرائيلية فجر اليوم على بلدة حاروف بقضاء النبطية. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه يواصل مهاجمة من سماهم بالمخربين ومهاجمة بنى تحتية بجنوب لبنان، وإن الليلة الماضية شهدت ما وصفها بخروق صعبة من قبل حزب الله، وإن غاراته جاءت بعد انتهاكات الحزب. وكان حزب الله أعلن أنه استهدف قوة إسرائيلية حاولت التسلل باتجاه مرتفع علي الطاهر ودمر 3 دبابات، كما استهدف قوة ثانية حاولت التقدم لسحب قتلى وجرحى. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. والبداية معك مراد هاشم، وإعلان جي دي فانس عدم التوجه إلى سويسرا لبدء المفاوضات، ما الذي نعرفه عن أسباب التأخير؟
10: مرحبا روعة. بحسب بيان للبيت الأبيض فإن هذا التأجيل مرده تعقيدات لوجستية تتعلق بالترتيبات من دون إيضاح طبيعة هذه التعقيدات اللوجستية. بطبيعة الحال كشف موقع أكسيوس مزيد من التفاصيل حينما أشار نقلا عن مسؤول إلى أن بعض هذه الترتيبات اللوجستية ترتبط بسفر الوفد الإيراني الذي كان مقررا، وأن هناك تعقيدات فنية تحول دون هذا السفر. ولكن ينقل أيضا الموقع من أن أحد الأسباب أيضا تتعلق بهذا التوتر السائد في لبنان وعدم الالتزام بوقف إطلاق النار، ما يعني أن الممانعة الإيرانية من أن ثمة ممانعة إيرانية للمشاركة في هذه الجولة من المفاوضات قد تكون حالة دون انعقاد أول جولة مفاوضات ضمن هذا المسار التفاوضي الذي أقرته مذكرة التفاهم. بطبيعة الحال أتحدث هنا عن ما نشره موقع أكسيوس، ولكن الموقف الرسمي يبقى كما قاله البيت الأبيض من أن هناك تعقيدات تتعلق بالترتيبات اللوجستية أدت إلى عدم سفر نائب الرئيس جي دي فانس الذي كان مقررا. ولكن يقول البيت الأبيض في هذا البيان من أن الفريق الفني الأمريكي جاهز لهذه المفاوضات ومستعد للسفر في أقرب فرصة، معربا عن تطلعه للقيام بذلك في أقرب فرصة. في المجمل هناك ترقب لهذه الترتيبات، وهناك أيضا إشارات إلى ما صاحب هذا انطلاق هذا المسار، بما في ذلك ما يتعلق بالإرباك الذي صاحب عملية توقيع المذكرة ذاتها روعة.
9: ماذا عن آخر ردود الأفعال حول مذكرة التفاهم؟ في أي سياق أتت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مذكرة التفاهم تعد استسلاما غير مشروط من إيران؟
10: نعم، هو سئل في مقابلة مع موقع أكسيوس أيضا عن أنه في بداية هذه الحرب، في بداية الحرب مع إيران، طالبها بالاستسلام دون شروط، وأن الأمر انتهى بمذكرة التفاهم على النحو الذي تابعه الجميع. فكان رد الرئيس ترامب من أنه يعتبر أن مذكرة التفاهم هي استسلام غير مشروط من جانب إيران، ولعل هذا أيضا يأتي رد على بعض الانتقادات ولا سيما من الديمقراطيين الذين وصفوا هذه المذكرة من أنها استسلام لإيران، ومن أنها إعلان هزيمة للولايات المتحدة أمام إيران، انتقادات حادة بطبيعة الحال تثير غضب الرئيس ترامب، ولا سيما أنها أيضا تأتي من جانب أو قطاع من المشرعين الجمهوريين، ولا سيما الصقور. والإدارة ترد على ذلك بشكل أيضا قوي. لاحظنا أن جزء كبير من

0: تصريحات الرئيس ترامب ومنشوراته كرست للدفاع عن هذه المذكرة ولمهاجمة المنتقدين. أيضا نائب الرئيس جيدي فانس عقد مؤتمرا صحفيا مطولا في البيت الأبيض كرس للرد ولتقديم الإيضاحات حول بنود هذه المذكرة، مذكرة التفاهم. أيضا هذه المذكرة أرسلت بشكل رسمي إلى الكونغرس، وأيضا قام مسؤولون في البيت الأبيض بإطلاع مشرعين في اللجان التابعة للأمن القومي في الغرفتين مجلس الشيوخ ومجلس النواب على تفاصيل هذه المذكرة وعلى الملابسة التوصل إليها، وأيضا أجابوا على أسئلة المشرعين من الحزبين بطبيعة الحال، وأطلعوهم أيضا على الخطوات القادمة وفق هذه المذكرة. كان أيضا أعلن أن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس والذي قاد هذه المفاوضات التي أدت إلى التوصل إلى هذه المذكرة بعد جيدي فانس بطبيعة الحال، أرسل أيضا أبلغ الكونغرس من أن إيران بموجب هذه المذكرة سوف ترسل رسالة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعوها لإرسال مفتشين إلى إيران لتفتيش المواقع النووية أيضا ومعرفة وضع المواد أو كميات اليورانيوم المخصبة وضعها الحالي، ومن أنه أيضا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يسعى لمشاركة علماء نوويين من الولايات المتحدة في هذه الزيارات. ويتكوف أيضا كما نقلت شبكة CNN تحديدا نفى أن يكون هناك أي اتفاق غير معلن أو اتفاق سري مرفق بهذه المذكرة، علما أن الرئيس دونالد ترامب كان تحدث عن تفاهمات شفهية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أيضا سرب أكثر من مرة عن وجود تفاهمات شفهية واتفاق شرف يتعلق بإطار وسقف التنازلات التي على كل طرف أن يقدمها، إن إيران فيما يتعلق بالجانب النووي أو الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعقوبات روعة.
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن. عدنان بوريني مراسل الجزيرة من طهران، ما الموقف الإيراني من الإعلان السويسري إلغاء جلسة المفاوضات التي كانت مرتقبة اليوم، وإعلان جيدي فانس تأجيل السفر إلى سويسرا لاكتمال الاستعدادات اللوجستية؟ ما الذي نعرفه من الجانب الإيراني حول هذا التأجيل؟
2: روعة، حتى هذه اللحظة لا يوجد تصريح رسمي إيراني متعلق بهذه النقطة على وجه التحديد. آخر ما كان قد قيل هو أن المحتمل عقد جولة المفاوضات الأولى التي ستبحث الملفات الكبرى، الملف النووي ورفع العقوبات، وهي أولى الجولات التي ستبدأ هذا المسار الذي يفترض أن يستمر لمدة 60 يوم. ولكن ربما نستطيع العودة إلى آخر ما قيل بشأن هذه النقطة بشكل غير رسمي عبر مصدر مطلع لوكالة تسنيم، الذي أشار إلى أن إرسال الوفد الإيراني إلى جنيف لم يحسم بعد، وبأن هناك مشاورات مستمرة وترتيبات مستمرة، وفي حال حسم هذه النقطة ستقوم طهران بالإعلان عن ذلك رسميا. وبالتالي هنا السؤال الأكبر، هل الأمر مرتبط بترتيبات فنية أم أنه مرتبط بالتنفيذ بنود مذكرة التفاهم؟ هذه النقطة التي يتم التركيز عليها إيرانيا بشكل كبير منذ الأمس. نحن نتحدث عن تركيز جاء على مستوى المرشد، على مستوى الرئيس الإيراني، على مستوى رئيس البرلمان الإيراني كبير المفاوضين ووزير الخارجية عباس عراقجي في تصريحات متتابعة حقيقة كانت أشبه بالنوع من الحوار عبر التصريحات والرسائل الموجهة للداخل. بدأ الأمر بتصريحات للمرشد الإيراني الذي قال بأنه كان لديه رأي آخر مختلف عمليا فيما يتعلق بالاتفاق، ولكنه قرر منح الثقة للرئيس الإيراني بالمضي قدما بهذا المسار شرط أن لا يكون هناك تقديم تنازلات كبرى في المسار التفاوضي، وشدد على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم كقاعدة أساس للمضي قدما بهذا الاتفاق. بعد ذلك كانت تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي قال بأنه سيلتزم بهذا المسار طالما أنه يحفظ حقوق الشعب الإيراني، لكن التركيز الأكبر كان في تصريحات رئيس البرلمان محمد باقر قليباف الذي أشار إلى أن توجيهات المرشد الإيراني واضحة تماما بأن البناء ينبغي أن يكون على التزام واشنطن ببنود مذكرة التفاهم بشكل أساس للمضي قدما بهذا المسار. وهذا ما يحيلنا حقيقة إلى المشهد الإقليمي الآن عندما نتحدث عن البند الأول المرتبط بوقف الحرب ووقف إطلاق النار، وبالتالي
1: عدنان بالضبط تطرح. يعني بما يخص الآن التصعيد الإسرائيلي من الجانب الإيراني اليوم، هل هناك أي ردود فعل حول التحركات الإسرائيلية في جنوب لبنان والخريطة التي يريد الجانب الإسرائيلي تثبيتها على أنها منطقة لا ينسحب منها؟
2: لا يوجد موقف إيراني اليوم عندما نتحدث عن اليوم، ولكن منذ الأمس كانت هناك تصريحات واضحة عن أن واشنطن لديها التزامات محددة وواضحة فيما يتعلق بلبنان. المسؤولية عمليا بنظر طهران وفق التصريحات التي تأتي من المسؤولين هي تقع على عاتق واشنطن لضبط هذا المشهد باعتبارها الطرف الأساس وباعتبارها المسؤولة عن هذه النقطة، وبالتالي طهران تشدد على أن وقف إطلاق النار في لبنان هو جزء أساس من المذكرة، بل هو منطلق المذكرة عندما يتم الحديث عن وقف الحرب ووقف إطلاق النار في كل الجبهات بما يشمل لبنان. فيما يتعلق بالانسحابات الإسرائيلية، هناك بند واضح في المذكرة يتحدث روعا عن قصة إثبات السيادة أو السيادة لسيادة لبنان على كافة الأراضي وسلامة كافة أراضي لبنان. هذه النقطة استشف منها قضية الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية. بعد ذلك كانت هناك تصريحات سابقة لرئيس البرلمان محمد باقر قليباف في اتصال سابق مع رئيس البرلمان اللبناني تحدث فيها بشكل واضح عن أن الجيش الإسرائيلي ينبغي أن ينسحب من الأراضي اللبنانية وينبغي أن يعود سكان جنوب لبنان إلى بلداتهم وقراهم هناك، وهذا هو الموقف الذي تشدد عليه طهران فيما يتعلق بهذه النقطة وتعتبره بندا أساس ينبغي الالتزام به للمضي قدما. لكن هذا لا يلغي حقيقة الالتزام الإيراني كما يتم الإعلان عن مثل ما أعلن بالأمس عن مجلس الأمن القومي الإيراني بالبنود الأخرى عندما نتحدث عن رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. قابله ما تعلن عنه طهران عبر مجلس الأمن القومي بأنها تباشر العمل بالخطوة فيما يتعلق بمضيق هرمز، وتقول بأنه لن تفرض رسوم على السفن التي تريد عبور مضيق هرمز، لكن وفق المسارات المحددة حتى تستكمل الترتيبات فيما يتعلق بتأمين سلامة الملاحة هناك. وتشدد التصريحات حقيقة مجلس الأمن القومي الإيراني على أن هذا المسار ينبغي أن يتم تنسيقه بشكل كامل مع إدارة مضيق هرمز، لكن هذه الفترة نحن نتحدث عن شهرين، هذان الشهران هما المقياس، بعد ذلك سيكون هناك وضوح أكبر فيما يتعلق بالآلية المرتبطة بالعبور من مضيق هرمز وتنظيم العمليات هناك. هذه نقطة مضيق هرمز، ولكن يرتقب مزيد من الحديث أيضا هنا إيرانيا داخليا فيما يتعلق بخطوات رفع العقوبات عن قطاع النفط وأيضا قضية الأصول الإيرانية المجمدة. هذه نقاط ربما يكون فيها بعض التفاصيل التي كانت ستبحث في المفاوضات لإتمامها بشكل كامل، ولكن حتى هذه اللحظة هذا هو الموقف الإيراني من هذا المسار.
1: شكرا جزيلا لك عدنان بوريني مراسل الجزيرة من طهران. معنا من محيط منتجع بيركنشتوك في سويسرا مراسل الجزيرة محمد البقالي. محمد، ما الذي تقوله سويسرا عن أسباب إلغاء جلسة المفاوضات التي كانت مرتقبة اليوم؟
3: الحقيقة أن سويسرا لا تتحدث عن الأسباب، هي دولة مستضيفة وهي حريصة على أن يبقى حديثها تقنيا صرفا بما يليق بدولة مستضيفة دون الدخول في التفاصيل السياسية. وبالتالي البيان الذي صدر عن الحكومة السويسرية كان مقتضبا، وأكد بأن الاجتماعات التي كانت ستعقد هذا اليوم لن تعقد وفقط، ولكن رغم ذلك هناك حديث على أن هذه الاجتماعات أجلت ولم تلغى بشكل كامل دون إعطاء أي تفاصيل، هذا من بعض الجهات القريبة من الحكومة السويسرية. هذا ناهيك عن الإجراءات الأمنية التي نلاحظ أنها ما زالت قائمة كما كان عليه الأمر من قبل، سواء على مستوى الانتشار الأمني والعسكري في المنطقة، سواء على مستوى القرارات التي تم اتخاذها سلفا مثل إغلاق المجال الجوي في المنطقة دون الإعلان لحد اللحظة عن تعليق هذه الإجراءات. هل سيبقى هذا الأمر طيلة هذا اليوم أو الأيام المقبلة أم أنه سيخضع لتغييرات؟ ربما هذا سيعطي مؤشرا عما إذا كان الأمر يتعلق فقط بتأجيل محدود على مستوى الزمن أو بإلغاء كامل. ولكن روعة دعيني أقول بأنه في الحقيقة الذي كان سيكون مفاجئا هو الذي هو ما إذا كانت عقدت هذه الجولة هذا اليوم بالشكل الذي كان منتظرا، لأنه إلى حدود ساعات متأخرة من مساء البارحة كل شيء كان غامضا. كان هناك عنوان عام وفضفاض، لقاء بين الإيرانيين والأمريكيين بحضور القطريين والباكستانيين ودول أخرى لبدء المفاوضات، ولكن دون أي تفاصيل من سيحضر. لم يؤكد أي طرف خاصة من الطرفين الرئيسيين المعنيين، نتحدث عن الولايات المتحدة وإيران، أنه سيحضر. جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي تحدث بصيغة الاحتمال على أنه قد يأتي، وتحدث على احتمال نهاية الأسبوع عن مفاوضات. الإيرانيون كانوا في الحقيقة متصامتون على هذا المستوى، لم يعلنوا في أي لحظة على أنهم سيحضرون. هذا بالإضافة إلى طبيعة الذي كان سيحدث هنا في هذا المنتجع، هل هي احتفالية، هل هو توقيع؟ الإيرانيون يقولون إن التوقيع قد تم إلكترونيا فليس ثمة داعي لأي توقيع آخر، وبالتالي كان كثير من الغموض في الحقيقة، وكثير حتى يمكن أن أقول من الارتباك بالشكل الذي جعل الشكوك تحوم كثيرا حول عقد هذا الاجتماع. وبالتالي فالإعلان عن عدم عقده هذا اليوم هو يأتي متسقا مع سلسلة الأحداث التي شاهدناها والتصريحات التي سمعناها، خاصة وأن التصريحات أيضا سواء التي جاءت
1: محمد دعني أقاطعك لنتابع الآن مباشرة هذه الصور من جنوب لبنان لقصف في جنوب لبنان. إذن كانت مراسلة الجزيرة أفادت باستهداف بلدة السجد في قضاء جزين، بلدة زلاية في البقاع أيضا، وكان هناك حدث أمني صعب وفق الجيش الإسرائيلي في تلة علي الطاهر. كان حزب الله قد أعلن أنه صد قوة إسرائيلية كانت تحاول التوغل في تلة علي الطاهر، ثم صد قوة ثانية كانت تحاول إجلاء الجرحى والقتلى. إذن هذا القصف الإسرائيلي على بلدة في جنوب لبنان. كان هناك غارتان إسرائيليتان قبل قليل على بلدة سجد في قضاء جزين في جنوب لبنان بحسب مراسلة الجزيرة. هذه الصور إذن لأن الدخان المتصاعد من غارة إسرائيلية جديدة في جنوب لبنان بعد أن كانت هدأت نسبيا أو قلت حدة الغارات الإسرائيلية في اليومين الماضيين منذ توقيع الرئيس الأمريكي على مذكرة التفاهم، ولكن منذ صباح اليوم هناك عدد من الغارات الإسرائيلية في الجنوب وفي البقاع مع حدث أمني في تلة علي الطاهر. يقول حزب الله إنه صد قوة إسرائيلية حاولت التوغل والتقدم في تلة علي الطاهر، ثم صد قوة ثانية إسرائيلية حاولت إجلاء القتلى والجرحى. وكانت إذن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت سقوط 18 شهيدا و33 جريحا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان في الساعات 24 الماضية. الجانب الإسرائيلي كان أمس قد نشر خارطة تموضعه في الجنوب اللبناني، وكان قد شدد على تلة علي الطاهر بأنه لديه إحداثيات لفرقة موجودة فيها في محاولة منه لتثبيت مكانه هناك، هذا المكان، هذه الأمكنة وهذه المنطقة الأمنية التي يرفض الانسحاب منها، على عكس ما تنص عليه مذكرة التفاهم الموقع بين إيران وواشنطن. أعود إليك محمد البقالي مراسل الجزيرة في سويسرا. إذن كنت تخبرنا بأن كل المؤشرات كانت تشي فعليا باحتمال هذا التأجيل، هذا التأجيل حسب المصادر وليس الإلغاء الكلي. رئيس الوزراء الباكستاني هو أيضا أعلن أنه في وقت متأخر من الليل أنه لن يسافر إلى سويسرا. كان أيضا هذا ما يشي باحتمال تأجيل المفاوضات. ماذا لديك أيضا من معلومات؟
3: على كل حال، هو المرجح أن الأمر يتعلق بتأجيل وفقا لمصادر هنا في روعة، وإلا هل يتعلق الأمر بإلغاء نهائي هذا الأمر؟ في الحقيقة لحد اللحظة لم يتحدث أحد بهذا المصطلح، على الأقل من جانب الحكومة السويسرية تقول إن الاجتماعات التي كانت مقررة هذا اليوم لن تتم وفقط، وبالتالي لكنها تبقي في نفس الوقت على مسألة الإجراءات الأمنية، على الاستعدادات اللوجستية. إذن يمكن أن نقول إن هناك ربما محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وأن هذا الأمر في الحقيقة كما ذكرت روعة كان متوقعا بالنظر إلى أن الإعلانات كلها من كل الأطراف أو على الأقل من الطرفين الرئيسيين الولايات المتحدة وإيران

0: أن جاءت من جهة مرتبكة ملتبسة غير واضحة بشأن حضور الوفود على أي مستوى، على بشأن طبيعة هذا الذي كان يتوقع أو يفترض أن يحدث في هذا المجتمع، في هذا المنتجع. هل هو توقيع رسمي جديد؟ هل هي احتفالية؟ هل هو فقط مجرد بدء أو إعطاء انطلاقة للمفاوضات على أي مستوى، على المستوى السياسي أو على مستوى الفرق التقنية؟ إذن كان اللبس يحيط في الحقيقة بكل هذه المعطيات، ولكن قلت أنه أيضا على المستوى السياسي يبدو أن هناك أمرين عجلا ربما وساهما في هذا الذي وصلنا إليه الآن. من جهة التصريحات التي صدرت من الجانبين، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتحدث عن استسلام إيران، ويمكن هنا أن أذكر بأن الإيرانيين لديهم حساسية شديدة جدا تجاه مثل هذه المصطلحات، مصطلحات الاستسلام، مصطلحات أن إيران قدمت كل شيء. هذا الأمر يزعجهم وفي الحقيقة يجعلهم في كثير من الأحيان، وفقا لما تابعنا من مسار المفاوضات خلال الشهرين الماضيين، لقلب الطاولة في آخر لحظة أو تصعيد الخطاب، لأنهم يعتبرون أن الحرب لا تقع خارج دائرة اللغة. وأيضا التصريحات التي جاءت من الجانب الإيراني البارحة، نرى أو نسمع بأن المرشد الإيراني الأعلى يتحدث على أنه كان له رأي آخر في هذه المذكرة. هذا من جهة، إذن على مستوى التصريحات. ثم ما يحدث بطبيعة الحال في لبنان. إيران من البداية كانت واضحة وتقول إن لبنان جزء من الاتفاق، وأنها ستكون ربما واحدة من الساحات الحقيقية لاختبار النوايا الأمريكية واختبار نوايا الثقة. والثقة كما نعلم هي العملة النادرة الآن بين الطرفين، وإيران تقول إنها لا تثق بالولايات المتحدة حتى بعد توقيع مذكرة التفاهم. وبالتالي فيبدو أن الإيرانيين على وجه الخصوص يرغبون في أن يختبروا ما إذا كانت تنفيذ هذه المذكرة ماض في الطريق الصحيح، قبل أن يتوجهوا إلى لقاء ربما مباشر مع الولايات المتحدة. نعم. وبالتالي يمكن أن نقول إن الأمور ما زال يحيط بها الكثير من الغموض لحد اللحظة.
1: شكرا جزيلا لك محمد البقالي، مراسل الجزيرة في منتجع بيركنستوك في سويسرا. وكان الجانبان الأمريكي والإيراني قد وقعا إلكترونيا على مذكرة التفاهم التي نصت على إنهاء الحرب بين الجانبين. البنود 14 التي تضمنتها المذكرة نتابعها في العرض التالي.
2: 14 بندا تكشفها مذكرة التفاهم الأمريكية مع إيران. أولها وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، مع التعهد بعدم شن حرب أو عملية عسكرية جديدة. كما تلزم الطرفين باحترام السيادة وسلامة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ثم بدء مفاوضات اتفاق نهائي خلال 60 يوما قابلة للتمديد بموافقة واشنطن وطهران. في جانب حركة الملاحة، تتعهد واشنطن برفع حصارها البحري عن إيران فور توقيع المذكرة وإنهائه بالكامل خلال 30 يوما، مع سحب قواتها من محيط إيران بعد الاتفاق النهائي. في المقابل، تتعهد طهران بتأمين مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز دون رسوم لمدة 60 يوما، مع إزالة الألغام والعوائق خلال 30 يوما، وفتح حوار مع عمان بالتشاور مع دول الخليج بشأن الإدارة البحرية المستقبلية للمضيق وفقا للقانون الدولي. اقتصادياً، تتحدث المذكرة عن تعهد الولايات المتحدة مع شركائها الإقليميين بإعداد خطة نهائية لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران، مع منح واشنطن كل التراخيص المالية اللازمة لذلك. كما تتعهد الولايات المتحدة بإنهاء العقوبات المفروضة على إيران، بما في ذلك عقوبات مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق جدول زمني يحدده الاتفاق النهائي. كما تصدر واشنطن إعفاءات لصادرات النفط الإيراني والخدمات المرتبطة بها، وتتيح استخدام الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة عند تنفيذ مذكرة التفاهم. أما نوويًا، فتؤكد إيران أنها لن تسعى إلى امتلاك أو تطوير أسلحة نووية، مع تسوية وضع مخزون المواد المخصبة عبر آلية متفق عليها تتضمن في حدها الأدنى خفض مستوى التخصيب داخل إيران وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحتى إبرام الاتفاق النهائي، يلتزم الطرفان بالحفاظ على الوضع الراهن. لا تغير طهران وضع برنامجها النووي، ولا تفرض واشنطن عقوبات جديدة، ولا تنشر أي قوات جديدة في المنطقة. وتختتم المذكرة

0: بإنشاء آلية تنفيذ لمراقبة الالتزام على أن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي بعد تنفيذ البنود الأساسية، وأن يعتمد الاتفاق النهائي لاحقاً بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.
1: معنا من طهران الدكتور محمد حسين هاشمي الدبلوماسي السابق وأستاذ العلاقات الدولية، وينضم إلينا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد. أبدأ معك سيد هاشمي، كيف نقرأ هذا الإلغاء أو التأجيل للمفاوضات في سويسرا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيف الكريم وللمشاهدين الأعزاء. الواقع أن بعد توقيع هذه المذكرة من قبل الرئيسين يعني بدأ المشوار بشكل عملي، وليس هناك ما يعرقل تنفيذ البنود الأولية لهذا الاتفاق سوى ما يعكر صفو هذا البند الأول، وهو إنهاء الحرب على كافة الجبهات. الجبهة اللبنانية اختبار كبير وقوي للإدارة الأمريكية من قبل الإيرانيين، يعني الجانب الإيراني يتوقع أن يكون هناك إنهاء لكل العمليات العسكرية وعدم البدء بأي عملية عسكرية في لبنان، ولكن كما نشهد أن الجانب الإسرائيلي يعني هناك تغول وهناك تصعيد واضح في الجبهة اللبنانية، وهذا مما أكّر صفو مسير هذا الاتفاق وهذه المحاولات، لأن البند الأول ويليه البنود الأخرى الرابع والخامس والعاشر والحادي عشر كلها تتعلق بهذه المرحلة الأولى. فإذا لم تتحقق أو إذا لم ينجز بند من هذه البنود الأولية، لا يمكن الذهاب إلى المرحلة الثانية وبدء التفاوض في سويسرا. ولذلك باعتقادي وبتقديري أن الجانب الإيراني يتغيف ومتردد في ابتعاث الوفد المفاوض إلى سويسرا حتى يعني تتبين الصورة على الجبهة اللبنانية، وحتى تستطيع الإدارة الأمريكية من لجم هذا التغول الإسرائيلي في لبنان.
1: دكتور ريتشارد وايتس، برأيك أنت ما هي أسباب هذا التأجيل؟ البيت الأبيض يتحدث عن تعقيدات لوجستية، ما نوع هذه التعقيدات اللوجستية التي يمكن أن تؤدي إلى تأجيل المفاوضات؟
3: أجد الشروحات الإيرانية والحجة الإيرانية هي أكثر مصداقية، لأنني لا أرى كيف هي هذه التعقيدات اللوجستية وما هي هذه التعقيدات. إن الإيرانيين يفكرون ماليا بهذه الاستراتيجية، ويبدو أنه لن تتم هذه المحادثات قريبا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وربما قد تتم التضحية بهذا الاتفاق إلا إذا ما ضغطت الولايات المتحدة على إسرائيل لتغادر لبنان وتنسحب منها، وهذا كذلك
1: بالتالي دكتور وايت
3: بالنسبة لإسرائيل.
1: بالتالي دكتور وايتس، إلى أي مدى يمكن فعليا أن تعرقل التحركات الإسرائيلية في جنوب لبنان هذا الاتفاق وتفشله؟ وإلى أي مدى يمكن أن تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل لتتوقف عن التصعيد في جنوب لبنان وتلتزم بالاتفاق؟
3: الأمر يعود إلى الإيرانيين، هل سيقومون بعرقلة ووقف هذا الاتفاق؟ موقف الولايات المتحدة هو أنه بعد 60 يوما يتوقع أن يكون هناك استقرار بالملف اللبناني. لم يكن متوقعا بأن الإسرائيليين سيغادرون لبنان في اليوم الأول من الاتفاق، على الأقل هذا هو الفهم في واشنطن. لست أدري ما هو النوع الضغط الذي بإمكان الولايات المتحدة أن تمارسه على إسرائيل قد تفعل ذلك، لكنه قد لا يكون ذلك كافيا. والرئيس الوزراء هو يعزز شعبيته في كل مرة يقف في وجه الأمريكيين، وخصوصا أنه في انتظار الانتخابات التي ستجري في لبنان، عفوا في إسرائيل، وبالتالي لا ندري ما سيحدث في المدى القريب بلبنان.
1: الدكتور محمد حسين هاشمي، ما ردك على ما يراه أو رأي دكتور وايدز؟ هل تقبل إيران بمسار تفاوضي على الجبهة اللبنانية يستغرق 60 يوما، أم تضحي بالاتفاق من أجل وقف إطلاق النار الفوري في جبهة لبنان؟
2: الواقع أن إيران، يعني موضوع لبنان كما يشهد العالم بعد التصريح بكل بنود هذه المذكرة، يذكر 3 مرات في هذه المذكرة. والآن أصبح واضحا للجميع أن الجانب الإيراني مصر على موضوع لبنان وعلى منع إسرائيل من التغول داخل لبنان والهجوم على الجنوب اللبناني. لبنان أيضا من ناحيته بالأمس أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني الأستاذ نبيه بيري، أعلن أن حزب الله يلتزم بوقف إطلاق النار. هذا من الجانب اللبناني. يعني يجب على الإدارة الأمريكية الضغط على إسرائيل للقبول بوقف إطلاق النار، وموضوع الانسحاب قد يطول بعض الأيام، ولكن وقف إطلاق النار، التصعيد واضح في لبنان. المشكلة أن هناك التزام، يعني بعد هذا البيان الذي صدر عن المرشد الأعلى في إيران سماحة آية الله السيد مجتبى خامنئي، هناك المفاوض الإيراني، الرئيس الإيراني ورئيس مجلس البرلمان، رئيس مجلس الشورى الدكتور قالبة، كلهم ووزير الخارجية ملتزمون بتطبيق بنود هذه المذكرة التي تبدأ بسم الله بالبند الأول، وقف وإنهاء كامل للحرب على كافة.
1: دكتور هاشمي، دعني أنوه فقط إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية. مجلس مستوطنة آدم في شمال شرق القدس يعلن مقتل جندي من سكانها في جنوب لبنان. إذن مجلس مستوطنة آدم في شمال شرق القدس يعلن مقتل جندي من سكانها في جنوب لبنان. كان حزب الله قد أعلن صباحا عن صده قوة إسرائيلية في تلة علي الطاهر، ثم قوة ثانية حاولت إجلاء القتلى والجرحى بحسب حزب الله. والآن إذن هذا الإعلان من مستوطنة آدم في شمال شرق القدس يؤكد ربما هوية هذا أنه جنديا إسرائيليا قتل في تلة علي الطاهر. ننتقل إلى كاترين حنا مراسلة الجزيرة في لبنان. كاترين، ما آخر التطورات؟
4: هناك تصعيد إسرائيلي واضح في لبنان روعة، يمكن القول إنه التصعيد الأكبر منذ الاتفاق على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية منذ منتصف ليل أمس وحتى اللحظات القليلة قبل هذه الرسالة. الغارات الإسرائيلية مستمرة، ولعل أعداد الشهداء والجرحى التي أعلنت عنها وزارة الصحة قبل دقائق تؤشر إلى هذا التصعيد، فهي تحدثت قبل قليل عن 18 شهيدا وعن 33 جريحا منذ منتصف الليل حتى صباح هذا اليوم. قالت إن هذه الحصيلة غير نهائية، لأن الغارات الإسرائيلية والقصف يمنع فرق الإسعاف والإنقاذ من التقدم نحو المواقع المستهدفة لإجلاء الجرحى والمصابين. إذن هو تصعيد إسرائيلي متجدد يتركز بشكل خاص روعة على منطقة النبطية، ذلك القضاء الذي تعرضت فيه بلدات عدة لهذه الغارات، من بينها حروف ودوير، مدينة النبطية، النبطية الفوقة، وكفر رمان، نعم، والشرقية، وكفر جوز، وكفر صير. تزامنت هذه الغارات أيضا مع بيانات لحزب الله يؤكد فيها أنه يتصدى بشكل متواصل لمحاولات تقدم إسرائيلية لقوة مدرعات وقوة مشاة باتجاه مرتفع علي الطاهر، وهو بالفعل تحدث عن أنه حقق إصابات بين قتلى وجرحى في صفوف الجنود
1: كاترين
4: الإسرائيليين
1: الآن. وأنت تحدثين وتفيدين بهذه المعلومات، الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود بينهم قائد كتيبة في معارك جنوبية لبنان. سنعود إليك كاترين لمزيد من التفاصيل، ولكن ننتقل إلى محمد خيري مراسل الجزيرة برام الله. إذن تأكيدات إسرائيلية لسقوط قتلى في جنوب لبنان.
5: هذا جاء بعد وصف الجيش ما جرى الليلة الماضية بأنها كانت ليلة معقدة مر بها الجيش الإسرائيلي في لبنان. لدينا بعض التفاصيل التي بدأت تنشر الآن. أولا، بيان الجيش الإسرائيلي هو يعلن

0: معارك دارت رحاها الليلة الماضية في الجنوب اللبناني. إذاعة الجيش الإسرائيلي بدأت الآن تنشر نتائج التحقيق الأول في هذا الحدث. سنحاول بعض التفاصيل شرحها الآن. هي تقول بأنه الساعة بعد منتصف هذه الليلة الماضية أصاب جسم مشبوه دبابة للجيش الإسرائيلي، وهي للكتيبة 52 التي كانت تعمل في منطقة كفر تبنيت كما تشير. وأيضا حتى الآن لا يزال الجيش غير متأكد إذا ما كان الهجوم قد جرى بواسطة مسيرة متفجرة أو صاروخ مضاد للدروع. نتيجة انفجار هذه الدبابة قتل قائد الكتيبة الذي ذكره الجيش الإسرائيلي. وهنا نشير إلى أن الجيش لم يذكر أسماء الجنود الثلاثة المتبقين، يبدو أنه بانتظار الحصول على تصريح من عائلات هؤلاء الجنود، وقال بأنه بدأ بإخطار هذه العائلات وسينشر الأسماء. وكما يبدو بأن أيضا هناك هجوم بالمزدوج كان قد تعرض إليه الجيش الإسرائيلي، بمعنى أن ما جرى كان هجوما مزدوجا ربما يكون بواسطة صواريخ مضادة للدروع بالإضافة إلى المسيرات، وهو ما أدى إلى مقتل هذا العدد الكبير من الجروح. دعيني أشير أيضا إلى أن هناك جرحى كثر، الحديث عن عدد كبير من الجرحى. يبدو أيضا من أن من ضمن هؤلاء الجرحى أيضا قادة وضباط كبار في الجيش الإسرائيلي. بحسب الآن ما نرى من معلومات بدأت وسائل إعلام إسرائيلية بنشرها، ربما خلال الدقائق المقبلة سيكشف الآن عن إصابة ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي. حتى إن وسائل الإعلام الإسرائيلية بدأت تقول بأن حزب الله يحاول اصطياد القادة الكبار في الجيش الإسرائيلي، كما نشاهد الآن من هذه الأخبار الأولية. بعد قليل سيكون لدينا مزيد من المعلومات. هيئة البث الإسرائيلية فعلا تؤكد بأن هناك أحد الضباط الكبار، ويبدو حاليا من المعلومات التي نراها بأنه من الفرقة 36 أيضا هو الذي أصيب نتيجة هذا الحدث المركب الذي وقع الليلة الماضية بعد منتصف الليل. حاليا الجيش كما تؤكد أيضا القناة الثانية عشر الإسرائيلية غير متأكد من طبيعة المواد التي استخدمها حزب الله من أجل استهداف هذه القوات الإسرائيلية كما أرى الآن.
1: محمد، دعني أستفهم منك، هل يتحدث الجيش الإسرائيلي عن حدثين أم حدث واحد؟ هيئة البث الإسرائيلية إذن كما تقول أعلنت إصابة ضابط كبير من الفرقة 36 في الجيش الإسرائيلي خلال معارك الليلة الماضية بجنوب لبنان، وأعلنت أيضا أن الليلة الماضية شهدت مواجهات صعبة ومعقدة مع حزب الله في جنوب لبنان. إذن يتحدثون عن حادثين، بداية استهداف الدبابة ومقتل قائد الكتيبة 52، ثم هذا إصابة كبير ضابط كبير من الفرقة 36.
0: يبدو أن الحدث كان في موقع واحد، هو على مقربة من كفر تبنيت كما تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية بحسب التحقيقات الأولية. ولكن يبدو أن الدبابة استهدفت بصاروخ مضاد الدروع أو بمسيرة شديدة الانفجار، ثم استهدفت قوات إسرائيلية كانت إلى جانبها. بمعنى هذا أيضا يدلل على ما كان يشير إليه الجيش من احتدام المعارك، وكذلك كانت تشير إليه وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة بأن المعارك كانت محتدمة، ووصف الجيش للليلة الماضية بأنها كانت ليلة معقدة. هذا يدلل على أن الحدث كان حدثا متسلسلا، وهذا ما تشير إليه الأنباء الأولية التي تتناقلها وسائل الإعلام الإسرائيلية في هذه الأثناء. الضابط المقتول هو قائد كما أشرنا الكتيبة 52، وهي في المدرعات الإسرائيلية، وهو ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي أيضا. ويبدو كما نشاهد من معلومات أولية بأن أيضا هناك عدد كبير من الجرحى الإسرائيليين. الجيش الإسرائيلي في بيانه لم يذكر عدد الجرحى الإسرائيليين، ولكن من المعلومات التي نراها فإن العدد كبير للغاية، ليس عددا بسيطا من الجنود الذين أصيبوا نتيجة هذه الهجمة من حزب الله. من الواضح أيضا كما تفيد

0: القناة الثالثة عشر الإسرائيلية بأن الشكوك تتعزز بأن الهجوم كان بمسيرات، لأن الحديث عن هدف جوي مشبوه هو الذي استهدفت به القوة الإسرائيلية في تلك المنطقة. على الأقل هذه هي المعلومات التي يجري تناقلها الآن، ربما بعد دقائق ستتضح المزيد من المعلومات حول هذا الحدث الذي يوصف
1: نعم
0: إسرائيليا بأنه حدث كبير وليس مجرد حدث سهل.
1: ابقى معنا محمد، نحاول أن نرسم المشهد أيضا عبر المعلومات من الجانب اللبناني. كاترين حنا، ما الذي قاله حزب الله عن المعارك في تلة الطاهر؟ ما الذي يؤكده من معلومات قالها الجيش الإسرائيلي وما الذي يوضحه؟
2: ما قاله حزب الله بهذا الشأن يتطابق روعة تماما مع ما يصدر في هذه الأثناء عن الجانب الإسرائيلي، فهو قال إنه منذ أيام يتصدى لمحاولات تقدم مستمرة للقوات الإسرائيلية باتجاه محيط بلدة كفر تبنيت ومرتفع علي الطاهر. بالأمس فجرا هو أصدر أو فجر هذا اليوم أصدر بيانين تحدث فيهما عن حدثين متتاليين في مرتفع علي الطاهر تحديدا. هو قال إن فصيلة مدرعات إسرائيلي وفصيلة مشاة كان يحاول التسلل باتجاه الجهة الشمالية لمرتفع علي الطاهر، وأنه كمن واستدرج هذه القوة إلى ما سماه بمنطقة المقتل. أكد أنه تصدى بالأسلحة المختلفة لهذه القوة وأن اشتباكات دارت بين مقاتليه والقوة الإسرائيلية. قال إنه استهدف بصواريخ نوعية 3 دبابات ميركافا ما أدى إلى تدميرها وشوهدت تحترق هذه الدبابات. كما قال أيضا إنه أوقع في صفوف هذه القوة قتلى وجرحى. وبعد هذا البيان أصدر بيانا آخر بعد وقت قصير قال إن هذه القوة قامت بمحاولة ثانية للتقدم نحو علي الطاهر أيضا من أجل سحب القتلى والجرحى تحت غطاء دخاني كثيف، وقد تم استخدام القنابل المضيئة. ولكن حزب الله أيضا كمن مجددا ووصف كمينه بأنه كان قاتلا، كمن مجددا لهذه القوة واستخدم القذائف والرشقات الصاروخية وحقق مجددا إصابات مباشرة. هو سبق أن أصدر بيانات أيضا في هذا الإطار منذ أيام كان يؤكد فيها أنه يتصدى لمحاولات التقدم المستمرة بريا للقوات الإسرائيلية باتجاه تلك المنطقة تحديدا. وبالأمس أيضا كان أكد أن مرتفع علي الطاهر وكفر تبنيت هي عصية على جيش العدو وفق قوله. إذن المحاولات للتقدم مستمرة، وبيانات حزب الله تؤكد ما نسمعه الآن من الجانب الإسرائيلي عن سقوط قتلى وجرحى، لأنه كان أكد أنه هذه المرة لن يقف متفرجا على محاولات الجيش الإسرائيلي التوغل بريا واحتلال مساحات إضافية من جنوب لبنان. هذا ما أكده حزب الله مرارا وتكرارا وأعاد تأكيد عليه في اليومين الماضيين من أنه لن يقبل بأن تعود الأمور ميدانيا في جنوب لبنان إلى ما كانت عليه قبل الثاني من شهر أذار مارس الماضي، حيث كانت القوات الإسرائيلية تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار وكانت تتوغل وتحتل مناطق إضافية من جنوب لبنان وكانت تغتال عناصر ومقاتلين، وكان حزب الله ملتزما يومها باتفاق وقف إطلاق النار. أما اليوم فمن الواضح أن حزب الله أعلن أنه لن يسمح بذلك وأنه سيتصدى، وهذا ما على ما يبدو هو يعني ما تؤشر إليه التطورات الميدانية الأخيرة بشكل خاص منذ منتصف الليل وحتى هذه اللحظة. أشير أيضا إلى أن الغارات قبل قليل وصلت إلى البقاع الغربي مجددا إلى بلدة زلاية، كما وصلت تلك الغارات أيضا إلى مرتفعات الجبور وأيضا مرتفعات بلدة سجد في قضاء جزين من جنوب لبنان.
1: لماذا تركز إسرائيل على تلة علي الطاهر؟ ما الأهمية الاستراتيجية لها؟
2: مرتفع علي الطاهر ارتفاعه يبلغ تقريبا نحو 600 متر عن سطح البحر. هو مرتفع يعتبر استراتيجيا لأنه يشرف مباشرة على مدينة النبطية وكل المنطقة المحيطة بمدينة النبطية، كما أنه يكشف روعة كل الطرق الرئيسية وطرق الإمداد في تلك المنطقة. ويمكن أيضا من خلال هذا المرتفع الإشراف حتى على مناطق تصل إلى كافة القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وبالتالي كانت القوات الإسرائيلية تحتل هذا المرتفع وكان من آخر المناطق التي انسحبت منها في العام 2000، وهذا يؤشر إلى أهمية تلك المنطقة، وبدليل أنها كانت قد تعرضت لمئات الغارات الإسرائيلية خلال العامين الماضيين منذ أكتوبر من العام 2023.

0: 2020 حتى اليوم كان مرتفع علي الطاهر يتعرض بشكل مستمر للغارات الإسرائيلية بذريعة أنه يضم بنان تحتية ووسائل قتالية وأنفاقا لحزب الله، بالإضافة إلى هذا الموقع الاستراتيجي الذي تحدثنا عنه وأنه يعطي من يسيطر عليه القدرة على مراقبة كل تلك المنطقة وعلى السيطرة بالنيران عليها أيضا. لذلك نرى هذه الاستماتة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في التقدم نحو ذلك المرتفع، والاستماتة أيضا من قبل حزب الله في التصدي لهذه المحاولات ومنع الجيش الإسرائيلي من التقدم نحو مرتفع علي الطاهر.
1: شكرا لك كاترين حنا. إذن الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 عسكريين بينهم قائد الكتيبة 52 من لواء النخبة جفعاتي في معارك جنوب لبنان. محمد خيري مراسل الجزيرة من رام الله، هل هناك أي معلومات إضافية من الجانب الإسرائيلي حول ما جرى في جنوب لبنان؟
2: نعم، دعيني أشير إلى هذه التفاصيل التي بدأت تصلنا الآن نقلا عن القناة 13 الإسرائيلية. بعد منتصف هذه الليلة استهدف حزب الله دبابة من طراز ميركافا إسرائيلية بواسطة مسيرة انفجارية. هذه المعلومات الأولية، أصابت هذه المسيرة الميركافا وكان فيها قائد الكتيبة 52. دعني أشير إلى أن قائد الكتيبة تسلم زمام منصبه قبل نحو شهرين، وذلك في عقاب استهداف حزب الله للقائد السابق لهذه الكتيبة وأصابه بجروح خطيرة. أدى هذا الاستهداف إلى مقتل القائد على الفور بالإضافة إلى 3 من الجنود. وقع هذا الحدث كما تشير القناة 13 الإسرائيلية في المكان الاستراتيجي تلال علي الطاهر كما تشير، وأيضا إلى جانب ذلك، أولا هذا يأتي في إطار العملية التي تخوضها الفرقة 36 الإسرائيلية وتشمل أيضا مداخل مدينة النبطي كما تشير إذاعة الجيش الإسرائيلي. انفجرت الدبابة بالجنود والضابط ما أدى إلى مقتلهم كما تشير. وهنا أيضا نشير إلى حدث آخر كما يبدو أنه وقع بعد ذلك بقليل، تشير إلى إصابة وذلك بعد نحو 3 ساعات إلى هجوم آخر لحزب الله في منطقة كفر تبنيت أدى إلى إصابة 5 من الجنود الإسرائيليين توصف جراح بعضهم بأنها خطيرة، وذلك بواسطة هجوم أيضا بالمسيرات. إذن نتحدث عن حدثان وقعا في الأراضي اللبنانية في تلال علي الطاهر وكفر تبنيت. في تلال علي الطاهر قتل هذا الضابط الكبير وأصيب 3 من الجنود الإسرائيليين، وهناك أنباء أولية تشير إلى وجود أيضا جرحى في ذلك الحدث، فيما أصيب 5 من الجنود الإسرائيليين في كفر تبنيت بعد استهدافهم بمسيرة إسرائيلية. في أعقاب ذلك شن الجيش الإسرائيلي هجمات متتالية، هو قال في بيانه بأنه شن خلال الليل هجمات متتالية بعد حدث وصفه بأنه خروقات من قبل حزب الله، ولكن أيضا الجيش الإسرائيلي لا يزال يقول إنه سيشن مزيدا من الهجمات في الساعات المقبلة، حتى أن بلدية كريات شموني أصدرت بيانا إلى السكان وقالت إنهم ربما يسمعون دوي انفجارات، لكن لا تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية الإسرائيلية حتى هذه اللحظة على الأقل.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري مراسل الجزيرة من رام الله. معنا إذن من الجليل من جبل معنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك العميد جميل، كيف نقرأ ما حدث في تلة علي الطاهر عسكريا؟ ما الذي حدث فعليا؟ لماذا هذا العدد الكبير بحسب الجيش الإسرائيلي من الجرحى والقتلى؟
3: صباح الخير. في الحقيقة في علي الطاهر الجيش الإسرائيلي قد احتلها على الخريطة ولم يحتلها فعليا، وهي مرتفعات تمتد حوالي 3 كيلومترات فوق منطقة النبطية. لماذا فعل هذا الجيش الإسرائيلي؟ فعل هذا لكي يقول أن أي تحرك لنا على تلة علي الطاهر التي لم نستطع أن نحتلها سابقا هو إذا استهدف من قبل حزب الله فهم يعتدون علينا ويعتدون على وقف إطلاق النار. فيما يحصل في علي الطاهر أن علي الطاهر هي أم المعارك، إذا تمكن الجيش الإسرائيلي من احتلال علي الطاهر وأنا أستبعد ذلك في المدى القريب فإنه سوف يسيطر على منطقة النبطية بالكامل وسيكون إنجاز استراتيجي ضخم له، خاصة فيما يحكى أن علي الطاهر بداخلها هناك منشآت كبيرة وأنفاق تمتد حتى منطقة النبطية.
1: ما الذي يعقد السيطرة على علي الطاهر؟
3: هناك شيئان يعقدان هذا الموضوع. أولا مرتفع علي الطاهر هو مرتفع أجرد لا يوجد فيه مباني أو أحراش،

0: وهو يمكن استهدافه من أنها من ناحية الشمالية ومن ناحية الشرقية، وبالتالي هو كلسان يمتد إلى الداخل اللبناني. وثانيا أن حزب الله يستميت في الدفاع عنه، وقد أقام خط دفاعي كبير لأنه يعرف قيمة هذا المرتفع.
1: طيب، عندما يقولون أن هناك جرحى كثر في الحادث الثاني، في القوى التي ذهبت فعليا لإخلاء الجرحى والقتلى من استهداف دبابة مركافة، عادة كم عدد الجنود الذي يكون متواجدا في دبابة المركافة، وكم عدد العناصر التي تذهب في قوة الإجلاء؟
0: عادة الدبابة المركافة تتص، هي دبابة وهي ناقلة جند، تتص على حوالي 7 غير السائق وإلى آخره. هذه الدبابة مجهزة بنظام دفاع غير التدريع، نظام دفاع تروفي الذي يمكن أن يصطاد الصواريخ قبل وصولها إلى الدبابة. متى ما حصل هو أنها فصيلة، هذه الفصيلة المدرعة مؤلفة من 3 دبابات، والقوة التي ذهبت لإنقاذ الجرحى كذلك هنا 3 دبابات. ولكن اللافت في هذا الموضوع هو استشهاد القائد. عادة عندما يكون الجنود مترددون في القتال فأن القائد يكون في المقدمة وليس في مركزه في الخلف، فهذا مؤشر أن هناك تردد في الجنود، هناك خطر عليهم، لهذا السبب قتل قائد كتيبة.
1: العميد خليل جميل، سنتابع معك، ولكن معنا الآن من جبل لبنان السيد جوني منير الكاتب والمحلل السياسي، ومن الجليل السيد وديع عواودة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك سيد عواودة، كيف يأتي وقع هذا الخبر، مقتل 4 جنود بينهم قائد كتيبة وسقوط عدد كبير من الجرحى من الجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان على الداخل الإسرائيلي؟
2: نعم، تحياتي لك ولضيفيك وللمشاهدين الكرام. بالتأكيد هذا الخبر يقع كصاعق على الإسرائيليين وعلى حكومة إسرائيل، خاصة وأنه يتزامن مع الحديث عن توقيع اتفاق بالنسبة لإسرائيل والإسرائيليين ولحكومة إسرائيل هو بمثابة كابوس. هذه البنود في هذا الاتفاق أدى إلى كثير من العتب والغضب والاستياء العارم والقلق. هذا الصباح هناك استطلاعات رأي تقول أن ثلثي الإسرائيليين قلقون من هذا الاتفاق ومن ما سيتأتى بالتالي من تبعات عليه. بالتأكيد مقتل هذا العدد الكبير من الجنود وإصابة عدد كبير من جنود إسرائيل في جنوب لبنان يندرج ضمن الانتقادات التي كانت توجه في الرأي العام الإسرائيلي إلى أن إسرائيل استخفت بحزب الله، إلى أن إسرائيل لم تتمكن من الرهان على ما هو يتعدى القوة، الرهان على القوة فقط أيضا كان سبب من أسباب هذا الفشل والتورط في لبنان. هناك انتقادات أيضا ومن المرجح أن تتفاقم أكثر فأكثر من أن إسرائيل لم تحترم حكومة ولم تدر معها مفاوضات حقيقية من أجل التوصل إلى ما يحفظ أمنها ويحفظ مأوجها، وبالتالي تجد نفسها الآن عالقة وبدون حليف، كانت والحديث عن الحليف الأمريكي طالما كان إلى جانبها في كل هذه المعارك. فشل إسرائيل في الفصل بين إيران ولبنان، كل هذا يؤجج كل هذه العملية الآن تؤجج كل هذه النقاشات، كل هذه الانتقادات، ومما يزيد من طينة حكومة نتنياهو بلة الآن. وعلى المستوى الاستراتيجي أيضا هو وجود انتخابات عامة وانقسام داخل الشارع الإسرائيلي، مما يضعف إسرائيل ويربكها أكثر فأكثر حول موضوع لبنان وحول موضوع إيران وكافة الجبهات التي لا تزال مفتوحة وتنزف، ومعها تنزف هيبة إسرائيل وهيبة حكومة إسرائيل وهيبة رئيس حكومة إسرائيل.
1: سيد جوني منير، العميد خليل جميل قال إن إسرائيل أرادت أمس أن تحتل علي الطاهر على الخريطة ولكنها لم تحتلها فعليا، والآن باشرت مباشرة في بيان الجيش الإسرائيلي بالقول إن حزب الله هو من بادر بالخروقات في تلة علي الطاهر. ما هي الخيارات اللبنانية لمواجهة هذه السردية الإسرائيلية التي تحاول الآن أن تقول أنها هي التزمت بوقف إطلاق النار وأن حزب الله لم يلتزم به؟
3: تحياتي لك ولضيوفك. بيان رئيس مجلس النواب بالأمس كان لافتا، يعني ليس في عادته أن يصدر بيانات كهذه حول المعطيات الحربية أو هي ليست كثيرة، وهو كان يمهد للقول بأن الخروقات الإسرائيلية مستمرة، ليس نحن من يعمل لخرق وقف إطلاق النار أو للتشويش على الاتفاق، نحن ملتزمون بالاتفاق، لكن إذا استمرت إسرائيل بما تقوم به فهذا يعني أننا نحن سنقوم بالرد. وهذا كان يمهد للواقع للرد على إسرائيل أو لمواجهة التحرك الإسرائيلي. إسرائيل تريد أولا عسكريا أخذ جبل علي الطاهر أو تلة علي الطاهر لأسباب كثيرة عسكرية، تفضل وشرح ذلك ضيوفك. لكن هنالك نقطة أخرى، أن هذا التقدم، هذا التوسع في العمليات العسكرية يأتي بعد الخلاف الأمريكي، يعني بعد توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني والخلاف الأمريكي الإسرائيلي حول هذا الاتفاق، الذين يعني اعتبروا أنهم طعنوا في الظهر بين مزدوجين. وكان لافتا أن الرئيس دونالد ترامب بالأمس يعني تقريبا وجه دعوة ضمنية لرئيس الحكومة نتنياهو، قال له أنا مستعد أن ألتقيك ونشرح وما إلى هنالك. حتى الآن لم يصدر أي شيء عن نتنياهو، وكأنه يقول أنه لا يريد الذهاب الآن إلى هناك. هذا يؤسس لماذا؟ يؤسس لتصعيد أكثر على المستوى الحربي. يريد نتنياهو وتريد مع إسرائيل أيضا إنجازات بين مزدوجين عسكرية، وفي الوقت نفسه يمهد لمفاوضات صعبة ذاهب إليها لبنان. وهنا أخشى أن أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تعطي يعني ضغطا إضافيا على لبنان لإرضاء، ربما لإرضاء نتنياهو، وهو ما تمثل بالأمس بالعقوبات التي طالت لأول مرة زعيم يعني زعيم سياسي كبير في لبنان، وأهمية ما حصل في التوقيت للقول بأن حزب الله ما يزال تحت مجهرات.
1: وسائل إعلام إسرائيلية تفيد الآن بأن إصابة 17 جنديا في استهداف القوة الإسرائيلية قرب كفر تبنيت، إضافة إلى مقتل العسكريين الأربعة. وهذه الصور الآن، آثار غارة على النبطية قبل قليل. إذن غارة على النبطية قبل قليل، النبطية التي تشرف عليها تلة علي الطاهر، والتي شهدت أمس هذه المعارك، والتي أسفرت عن إصابة 17 جنديا إسرائيليا ومقتل أربعة عسكريين بينهم قائد الكتيبة 52 من لواء النخبة جفعاتي. أعود إليك سيد عواودي في دقيقة ونصف من الوقت. إلى أي مدى أصبح نتنياهو عبئا على الولايات المتحدة وعلى إسرائيل؟
2: بالتأكيد هو عبء على إسرائيل، لأنه ببساطة الرجل أدخل إسرائيل نتيجة منطق الغطرسة والغرور وعدم وجود خطة استراتيجية، الرهان فقط على القوة وغيرها من الأسباب، أدخل إسرائيل في مأزق استراتيجي. وكذلك الأمر أدخل الولايات المتحدة الأمريكية في مأزق. هو الآن بات واضحا أن إسرائيل، نتنياهو بالذات، هو الذي استدرج أمريكا إلى هذه الحرب، وكان بالإمكان الاكتفاء بحزيران الأولى عام 2025 والاستنتاج بخلاصات ونتائج أفضل لإسرائيل. ولكن دعيني أقول بكلمة أخيرة حول ما ربما يحدث. هناك أوساط في إسرائيل تقول لنتنياهو استغل الفرصة الآن وسارع في المفاوضات مع حكومة لبنان، علك تجد فرصة لحفظ ماء الوجه والاتفاق، لأن هذا مستنقع سيؤدي إلى المزيد من الخسائر الباهظة في لبنان. لكن أنا شخصيا أعتقد أن نتنياهو ربما يهرب إلى الأمام في محاولة لاستغلال هذه الحادثة للتصعيد أكثر، علّه يشوش الاتفاق مع إيران أيضا.
1: شكرا جزيلا لك السيد وديع عواودي الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من الجليل. والسيد جوني منير الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من جبل لبنان، والعميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي ابقى معنا في الاستوديو، لأننا مستمرون إذن في هذه التغطية للتطورات العاجلة في جنوب لبنان. ورأس الساعة أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة من عسكرييه بينهم قائد الكتيبة 52 من لواء النخبة جفعاتي في معارك جنوبي لبنان. كما أعلنت وسائل أعلام إسرائيلية إصابة 17 جنديا في استهداف القوة الإسرائيلية قرب كفر تبنيت، إضافة إلى مقتل العسكريين الأربعة. وكان حزب الله قد أعلن استهداف قوة إسرائيلية حاولت التسلل باتجاه مرتفع علي الطاهر ودمر ثلاث دبابات، كما استهدف حزب الله قوة ثانية حاولت التقدم لسحب قتلى وجرحى. في هذه الأثناء قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 18 شخصا استشهدوا وأصيب 33 في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. مع معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، ومعنا من مدينة صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدة. أبدأ مع محمد خيري من رام الله وآخر التفاصيل عن هذه الحصيلة للمعارك في جنوب لبنان التي وقعت في تلة علي الطاهر.
4: بداية روعة، دعيني أشير إلى أن الجيش الإسرائيلي يحاول نشر تفاصيل هذا الحدث بالتدريج. الآن ينشر بيانا يشير فيه إلى إصابة ضابط في الاحتياط بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة 4 من ضباط الصف كما يصفهم، إثر استهدافهم بمسيرة مفخخة في الجنوب اللبناني الليلة الماضية. إذن هذا إعلان إضافي من الجيش الإسرائيلي بشأن تفاصيل إضافية، وهؤلاء يندرجون في طبيعة الحال في إطار 17 جنديا إسرائيليا أصيبوا، هم المجمل من الإصابات في الجنوب اللبناني في حدثين منفصلين، الأول في تلال علي الطاهر والآخر في كفر تبنيت كما تشير وسائل إعلام إسرائيلية وكما بدأ الجيش الإسرائيلي يؤكد الآن. ولكن من الواضح أيضا بأن هؤلاء على الأقل الذين أصيبوا في كفر تبنيت هم من النخبة، نخبة الجيش الإسرائيلي من وحدات الكوماندوز الإسرائيلية كما تشير القناة 13 الإسرائيلية، وهذا يدلل على مكانة وسائل إعلام غير رسمية تنشره الليلة الماضية عندما كانت تشير إلى أن حزب الله يحاول اصطياد، كما استخدمت هذا المصطلح، الكبار من عناصر الجيش الإسرائيلي. في طبيعة الحال هذا ينضاف إلى ما كان أعلنه الجيش الإسرائيلي أيضا قبل قليل عن مقتل قائد الكتيبة 52 وثلاثة من الجنود الإسرائيليين جراء استهدافهم أيضا في تلال علي الطاهر. هنا استهدفوا بمسيرة كما يبدو وفق التحقيقات الأولية مفخخة انفجرت في دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا، ما أدى إلى مقتلهم على الفور. كانت وسائل إعلام إسرائيلية تشير منذ منتصف الليلة الماضية إلى حالة استنفار للمروحيات العسكرية الإسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية، وكان الإسرائيليون يشاهدون ما يقولون إنه تبادل لإطلاق النار والقذائف ما بين الجيش الإسرائيلي وعناصر من حزب لا. هذه الليلة وصفت من قبل الجيش الإسرائيلي بأنها كانت ليلة معقدة، هكذا وصفها أحد الضباط الكبار في قيادة القيادة الشمالية الإسرائيلية في تصريحات نقلتها عنه صحيفة إسرائيل هيوم. من الواضح أن الحدث كبير، قتلى وهم من ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى جرحى ومن ضمنهم أيضا ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي هم الذين استهدفهم حزب الله الليلة الماضية. كان الحديث عن معارك شديدة الوطأة حامية الوطيس كانت تدور في تلك المناطق هذه الليلة، كان الإسرائيليون يرقبون من كثب ما يجري هناك، وكان الجيش قد تأخر في إعلان تفاصيل هذه الليلة، إلا أنه كما يبدو تحت وطأة تسريبات لوسائل الإعلام ونشر كثير من المستوطنات الإسرائيلية نعي للجنود من أبناء هذه المستوطنات، اضطر الجيش الإسرائيلي إلى الإفراج عن هذه المعلومات وسط توقعات بأن الجيش الإسرائيلي سيستمر بالهجمات. هذا ما قالته قيادة القيادة الشمالية الإسرائيلية بأن الهجمات ستظل مستمرة وربما تسمع أصوات الانفجارات من المناطق الشمالية. كذلك بلدية كريات شموني بلغت السكان بأنهم ربما يسمعون دوي انفجار، لكن لا تغيير في طبيعة الحال على تعليمات الجبهة الداخلية الإسرائيلية. لأن الجيش يقدر بأن هذه العمليات هي اشتباكات بين عناصره وعناصر حزب الله في داخل لبنان وليست في المناطق الإسرائيلية.
1: ابقى معنا محمد خيري، سأعود إليك لنستطلع مزيد من ردود الأفعال وآثار هذه العملية، ولكن بداية مع إيهاب العقد مراسل الجزيرة في جنوب لبنان. قبل أن نتحدث عن التطورات والغارات الإسرائيلية المختلفة في أكثر من منطقة في جنوب لبنان منذ صباح اليوم، فلنبدأ بما نعرفه من حزب الله عن تفاصيل المعركة في تلة علي الطاهر.
5: هي معركة مستمرة بالنسبة لحزب الله منذ عدة أيام، لكن وفقا للبيانين اللذين صدرا فجرا هذا اليوم، حزب الله كان أشار إلى أنه أوقع القوات الإسرائيلية في كمين كانت خلاله القوات الإسرائيلية تحاول الالتفاف إلى شمال تلة علي الطاهر التي تعتبر هدفا إسرائيليا تحاول السيطرة عليه منذ عدة أسابيع. لكن قال حزب الله بأن القوات الإسرائيلية وهي عبارة عن قوة دبابات ومشات حاولت الالتفاف مع تغطية مدفعية وقنابل مضيئة. تقدمت هذه القوة باتجاه علي الطاهر فكمن لها مقاتلو حزب الله وأطلقوا باتجاهها الصواريخ الموجهة والقذائف، وأدى ذلك إلى تدمير 3 دبابات ووقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية المهاجمة. فعمدت قوة إسرائيلية أخرى إلى التفاف جديد في محاولة للوصول إلى مكان الكمين لدعم القوة التي كانت تحاول التقدم، فجرى إطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه هذه القوات مما أدى إلى إصابات في القوات الإسرائيلية التي كانت تحاول الوصول إلى تلة علي الطاهر. هذين البيانين جاء أيضا استكمالا لبيانات كان أصدرها حزب الله أشار فيها إلى أن القوات الإسرائيلية ومنذ ما بعد وقف إطلاق النار تحاول الوصول إلى تلة علي الطاهر. وكان الجيش الإسرائيلي نشر يوم أمس خريطة أشار فيها إلى أنه سيطر على علي الطاهر، لكن حزب الله كان أعاد وقدم روايته لهذه الادعاء، فقال إن القوات الإسرائيلية جرت مواجهتها عند أطراف كفر تبنيت ولم تتقدم إلى علي الطاهر. فجاءت هذه المحاولة الإسرائيلية الجديدة التي وفقا لبيان حزب الله كبد القوة المهاجمة خسائر فادحة. لكن على وقع هذه الهجمات كانت المقاتلات الإسرائيلية والمسيرات تشن غارات عنيفة على مناطق عدة من جنوب لبنان. حتى الآن هناك عدد كبير من الضحايا وأيضا من الشهداء ومن الجرحى، والآن نستطيع سماع تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء جنوب لبنان، وهي كانت أغارت على مناطق عدة من منطقة النبطية، زبدين، تول وغيرها من البلدات، وأيضا الدوير النبطية والنبطية الفوقة وغيرها من البلدات والقرى التي تقع في نطاق قضاء النبطية. هوجمت هذا اليوم منذ ساعات الفجر الأولى، وأدى ذلك إلى تدمير وإصابة عدد كبير من المدنيين والأفراد اللبنانيين الذين جرى قصفهم بالطائرات الحربية. وتوسع القصف الإسرائيلي باتجاه التلال والبلدات التي تقع في نطاق جغرافي لكنها في إطار إداري مختلف، تقع في قضائي جزين والبقاع الغربي. فقامت القوات الإسرائيلية بالمهاجمة بالطائرات الحربية باتجاه أهداف مختلفة تقع في تلال منطقة الريحان وصولا إلى البقاع الغربي في زلاية. كل هذه المناطق كانت هوجمت بالمقاتلات الإسرائيلية وبالمسيرات التي كانت القوات الإسرائيلية تستخدمها لتغطية قواتها التي كانت تحاول الهجوم، مع قصف مدفعي كذلك على كل المنطقة المتاخمة لمناطق أو المناطق التي تحاول القوات الإسرائيلية التوغل إليها.
1: في هذا الخبر العاجل الذي يرد الآن، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يقول إنه بعد التصعيد من حزب الله بحسب قوله يجب أن يحترق لبنان بأكمله. إذن هذا واحد من تصريحات بن غفير الدائمة التي تدعو دوما إلى حرق لبنان أو إلى الرد بشكل تصاعدي غير متساوي مع أي عملية من حزب الله. إذن إيتمار بن غفير يقول إن بعد التصعيد من حزب الله يجب أن يحترق لبنان بأكمله. أعود إليك محمد خيري، إذن مع هذه التصريحات الآن من بن غفير، هل هناك أي ردود فعل أخرى إسرائيليا على معارك تلة علي الطاهر؟
4: نعم، ما يصدر الآن هي من يبدو من الائتلاف ومن المعارضة في إسرائيل. أولا بن غفير ودعوته هذه إلى حرق لبنان، وكذلك لدينا الآن تصريحات صادرة عن زعيم حزب إسرائيل بيتينو فيكتور ليبرمان الذي يقول إنه في حال إذا بعد هذا الحدث الصعب الذي قتل فيه 4 من الجنود ودمرت عائلاتهم لا تزال الضاحية الجنوبية في بيروت واقفة كما هي، هذا يعني فشلا ذريعا ومباشرا للحكومة لرئيس الوزراء الإسرائيلي وكذلك لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس. يقول ليبرمان جنودنا ليسوا بطا في الميادين وفي لبنان، ويجب على كل إضرار أو تعرض لجنودنا أن ندفع ثمنا باهظا للطرف الثاني، ثمن باهظ لا ينساه. هذا ما يشير إليه ليبرمان الآن. هذه هي التصريحات أو بعض التصريحات التي تتناقلها وسائل إعلام إسرائيلية، ولكن أيضا في بعض التفاصيل تشير صحيفة دعوت أحرنوت إلى أن الجيش وفي أعقاب هذه الهجمات اضطر كما يبدو إلى استخدام الهجمات والاستعانة بسلاح الجو الإسرائيلي للقصف في مواقع مختلفة في الجنوب اللبناني، وكذلك استخدام نيران المدفعية الإسرائيلية لرفع مستوى الهجمات. كما يبدو أن الجيش
1: قد شعر بكبر أيضا في هذا السياق، وحتما ستصل إليه أيضا سموتريتش، يقول تعليقا على تطورات جنوبي لبنان: افتحوا أبواب الجحيم على لبنان. طبعا إذا سموتريتش يغرد على نفس موجة بن غفير ويقول افتحوا أبواب الجحيم، بعد أن كان بن غفير قد قال إنه يجب أن يحترق لبنان بأكمله. نتابع معك محمد مزيد من ردود الأفعال الإسرائيلية.
4: نعم، سموتريتش وبن غفير وليبرمان هم يمثلون شرائح كثيرة في المجتمع الإسرائيلي، خاصة أن سموتريتش وبن غفير هم أعضاء في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، وهم أعضاء في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وليبرمان هو في المعارضة. إذن هناك حالة من الإجماع لدى المعارضة والائتلاف في إسرائيل على ضرورة الرد بشكل كبير جدا على مجريات الأحداث في الجنوب اللبناني وعلى استهدافات حزب الله للجنود الإسرائيليين. كانت إسرائيل دائما تهدد وتلوح بأنها ستقصف العاصمة بيروت وسترد على ما يجري في لبنان إذا ما قصف حزب الله المناطق الإسرائيلية، لكن الآن هناك تغير في اللهجة. هؤلاء لا يريدون أيضا كما يبدو بن غفير وسموتريتش حتى أن يتعرض حزب الله للجنود الإسرائيليين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية البرية. بالأمس أيضا أصيب عدد من الجنود الإسرائيليين، كان أبرزهم هو نائب الفرقة 36 بهجوم لحزب الله، واليوم الذي قتل هو ضابط كبير، وأصيب أيضا ضابط كبير في الاحتياط، بالإضافة إلى أكثر إلى نحو 17 جنديا إسرائيليا نتيجة هجمات حزب الله. يوصف هذا الحدث بأنه حدث صعب في وسائل الإعلام الإسرائيلية، على الأقل هذا هو عنوان هيئة البث الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي يصفه بالحدث المعقد، وكذلك تتداول وسائل الإعلام الإسرائيلية دعوات من كثير من أعضاء الكنيست والمسؤولين الإسرائيليين للرد وعلى تدفيع حزب الله ولبنان الثمن الباهظ نتيجة هذه الهجمات على الجنود الإسرائيليين. بالأمس كان الجنود الإسرائيليون يشيرون لصحيفة هآرتس بأنهم يعملون وسط حالة من الإحباط دون وجود أي تعليمات من القيادة السياسية الإسرائيلية، لكن القناة 14 الإسرائيلية فجر هذا اليوم أشارت إلى أن الجيش تلقى توجيهات من القيادة السياسية بالعمل أيضا وبتوسيع بعض العمليات في بعض المناطق في الجنوب اللبناني. يبدو أن هذه الأحداث وقعت عندما حاول الجيش الإسرائيلي تعميق العملية العسكرية أو شن مزيد من العمليات، أو خاصة عمليات التوغل الإسرائيلية في الجنوب الإسرائيلي، خاصة أن المستهدفين كانوا في داخل دبابة ميركافا إسرائيلية. لكن من الواضح أيضا إذا ما كانت هذه مسيرة قد أدت إلى انفجار دبابة ميركافا وليس صاروخا مضادا للدروع، ربما هذا يعني انتقال مستوى المسيرات من حزب الله إلى مجرد استهداف الجنود بشكل فردي وقتلهم إلى تفجير المدرعات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني.
1: إيهاب العقدة، أعود إليك مراسل الجزيرة من صور. بعد هذه التصريحات من بن غفير وسموتريتش التي تدعو إلى فتح الجحيم في لبنان وإنه يجب أن يحترق لبنان بأكمله، ما ترونه على الأرض؟ إلى أي مدى يعكس تصعيدا إسرائيليا وما حجم هذا التصعيد؟
5: أما قبل أن ندخل في هذه التفاصيل دعيني أشير إلى أن هناك 4 غارات منذ نحو أقل من 10 دقائق على منطقة النبطية على كفرصير والنبطية والشرقية وبريقع، وهذه المناطق تقع في نطاق قضاء النبطية. طبعا الجانب الإسرائيلي يحاول الإبقاء على جبهة النبطية مشتعلة منذ بدء أو سريان وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. يوم أمس كان رئيس البرلمان نبيه بري يشير بشكل واضح أنه إذا التزمت إسرائيل بوقف إطلاق النار فإن حزب الله سيلتزم بهذا الاتفاق، لكن القوات الإسرائيلية أبقت على تلك الجبهة مشتعلة. نحن نتحدث عن منطقة النبطية تحديدا دون غيرها من المناطق الأخرى. الجانب الإيراني كان أكد للمسؤولين اللبنانيين أن اتفاق وقف النار مع الولايات المتحدة يشمل لبنان، ولذلك كانت هناك ضغوط من الولايات المتحدة على إسرائيل لوقف هجماتها، وهذا ما حصل، لكن بقيت جبهة النبطية. أما حزب الله فاستجاب للموقف الإيراني الذي دعا إلى وقف إطلاق النار، لكنه استمر في رد الهجمات الإسرائيلية في منطقة النبطية، وكل عملياته التي أعلن عنها خلال اليومين الماضيين كانت تتركز في تلك المنطقة لصد الهجمات الإسرائيلية المستمرة باتجاه علي الطاهر. إيران كانت أعلنت أنه في حال قصف الضاحية الجنوبية لبيروت فإنها ستقصف إسرائيل، لذلك الموازين القائمة والمعادلات القائمة أصبحت على الشكل التالي: وقف إطلاق نار بين الولايات المتحدة وإيران، إسرائيل استجابت لكن أبقت جبهة جزء من الجبهة مشتعل، حزب الله استجاب ورد على القوات الإسرائيلية المهاجمة، لكن هذا اليوم هو الأعنف منذ بدء وقف إطلاق النار، إذ أن الهجمات الإسرائيلية واسعة تشمل مناطق واسعة من قضاء النبطية وجزين والبقاع الغربي. لبنان يتحضر كذلك لجولة مفاوضات جديدة، يريد الاستفادة من ما يسميه لبنان الرسمي خفض التصعيد للوصول إلى مفاوضات في 22 والـ23 والـ24 والـ24 من هذا الشهر في الولايات المتحدة، إلى محاولة التوصل لاتفاق مع إسرائيل بشأن مسار الأمور للمرحلة المقبلة. فلبنان الرسمي ومن خلال التوجيهات التي أعطاها الرئيس اللبناني الوفد المفاوض خلال اليومين الماضيين كانت تشير إلى موقف لبنان القائل بوقف إطلاق نار كامل، انسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها، بسط سلطة الدولة اللبنانية، عودة النازحين، وكذلك إطلاق سراح الأسرى. أما حزب الله فيتمسك بمبادئ كان أعلن عنها الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، التي دعت إلى العودة إلى اتفاق 2024، أي اتفاق نوفمبر حين توقفت الحرب بين إسرائيل وحزب الله عام 2024، مع تأكيدات على ثوابت تتقارب مع الرؤية اللبنانية بشأن المواقف، لكنها عمليا ترفض المفاوضات المباشرة وتدعو السلطة إلى تحسين علاقتها مع إيران التي تشكل مظلة كما يقول الحزب للبنان.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العقد، ابقى معنا، سنعود إليكم مراسلين خلال هذه التغطية إذن لما يجري في جنوب لبنان. الآن معنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا من القدس شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. وأبدأ معك العميد الجميل، كيف نقرأ ما حدث عسكريا؟
0: لما حدث عسكريا، أولا حالة الغضب الإسرائيلي هي تعني الضربة كبيرة، لأن هذه الفرقة المدرعة 98 التي ينتمي إليها قائد الكتيب هي فرقة النخبة في الجيش الإسرائيلي، وبالتالي فقد تضرر بشكل كبير. وكذلك فإن هذه الكتيبة التي أصيبت منها فصيلتان وأصيب قائد الكتيبة عادة يتم استبدالها، كما نعرف في الجيش الإسرائيلي هذه القضية فقدت فعاليتها، سيتم استبدالها بكتيبة أخرى، بالتالي فالضربة كبيرة. هذا الموضوع يوجه عدة رسائل. أولا رسائل لحزب الله أن إسرائيل لن تتردد وستظل تضغط لكي تحتل تلة علي الطاهر مهما كلف الأمر، وهذا ما نراه بحالة الدمار التي يحصل في منطقة النبطية. كذلك هي رسالة للدولة اللبنانية، لأن هناك مفاوضات بعد عدة أيام، فهذا يعني أننا نفاوض بالجغرافيا، نفاوض بالنار، وهذه هي منطقتنا ولن نتراجع عنها. وكذلك هي رسالة لأمريكا وإيران أن هذا الاتفاق لا يعنينا، أو مذكرة التفاهم، وكذلك رسالة للسكان لأنها تستهدف كل المناطق بالقصف المدفعي في محيط النبطية وغيرها، أن لا عودة لكم إلى مناطقكم وسترجعون إلى أماكن النزوح، وبالتالي الاتفاق لا يعنينا وسنظل نضغط على بيئة حزب الله حتى تصورون ضدهم.
1: سيد شادي الشرفة، هذه الرسائل من الجانب الإسرائيلي بأنها غير معنية بمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، إلى أي مدى تملك إسرائيل رفاهية تجاهل هذه المذكرة وتجاهل الطلبات الأمريكية بأن تتوقف عن أن يتوقف إطلاق النار في جنوب لبنان؟
6: نعم، تحية طيبة. يعني هذا مرتبط ومنوط في حقيقة الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية يعني تنادي وتطلب وإلى آخره. اللغة التي المستخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية غير كافية من أجل أن تقنع إسرائيل بوقف عملياتها أو الانسحاب من جنوب لبنان، من أجل عدم نسف وتفجير اتفاق مذكرة التفاهم في إسلام أباد. وبالتالي المطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت جادة فعلا في وقف الاعتداءات في جنوب لبنان

0: تقول الكلمة المفتاحية لإسرائيل، وهي في حال لم تنسحبوا سوف نوقف الدعم العسكري والاقتصادي، وبالتالي لن تستطيع آنذاك إسرائيل إلا الالتزام بما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. المشكلة في حقيقة الأمر أن المجتمع الإسرائيلي يعيش حالة الصدمة، يعني بعيدا عن العنتريات التي سمعناها من بنكفير وسموتريتش وليبرمان، يعني كل هذه العنتريات التي تطالب بقصف الضاحية وإشعال كل لبنان وإلى آخره، كلها مرتبطة في انتخابات قادمة وليست صاحبة وزن أو أهمية كبرى. المهم هو الدولة العميقة، مراكز الأبحاث المهمة في إسرائيل، كيف تناقش الأحداث في لبنان واتفاق إسلام أباد. يعني هناك مثلا رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية هو يقود أهم مركز أبحاث في إسرائيل، يقول بوضوح لو عرفنا أن نتائج الحرب سوف تكون على هذه الشاكلة لما دخلنا في هذه الحرب أصلا، لأن الخسائر التي تعرضناها أكبر بكثير من المكاسب التي كنا نريدها. إسرائيل كانت مهيمنة على المنطقة على اعتبار أنها حققت منجزات عسكرية كبرى في لبنان وإيران وغزة والآخره، ولكن بعد هذا الاتفاق أصبح المهيمن والقوة الأهم في المنطقة هي إيران ولم تعد إسرائيل، وهذا الاتفاق إهانة للولايات المتحدة الأمريكية وإهانة إلى إسرائيل. إضافة إلى أنه يعني هذا ما يجري في لبنان، يعني كان مقبولا، هذا الثمن الذي يدفع في لبنان كان مقبولا قبل عدة أيام، لكن عندما تنصت الولايات المتحدة الأمريكية من حماية إسرائيل وموقف إسرائيل في لبنان، بدأنا نسمع الأصوات الجديدة التي تقول لا جدوى من استمرار العمليات العسكرية في لبنان. يعني مراكز أبحاث مهمة، معهد الأمن القومي يقول أن لا معنى أساسا للخط الأصفر الذي تريد إسرائيل السيطرة عليه، لأن الخط الأصفر كان الحديث عن قاذفات الكورنيت، الآن أمام الطائرات المسيرة لا قيمة عسكرية وأمنية حقيقية لمسألة الخط الأصفر. اليوم العملية التي أعلن عليها الجيش في كفر تبنيت هي في المنطقة التي تباهى بالأمس الجيش الإسرائيلي عندما نشر خارطة جديدة يقول أنه قام في توسيع نطاق الخط الأصفر في هذه المنطقة التي تفاخر فيها الجيش، وقعت العملية التي أدت إلى مقتل 4 جنود وإصابة العديد من الجنود الآخرين، وبالتالي يعني هذه ضربة أيضا إلى الجيش الإسرائيلي. إضافة إلى ذلك هناك جهات مختصة ومهمة تقول إنه تجربة إسرائيل في احتلال لبنان منذ التسعينات حتى الـ2000 كانت تقول أن إسرائيل لا تملك القوة البشرية الكافية، وبالتالي هي اتكأت على ما يسمى جيش لبنان الجنوبي أو قوات لحد، واستخدمت في تلك الفترة إسرائيل فقط لواءين، لواء مدرعات ولواء مشاة. الآن تستخدم فرقتين إسرائيل، ولا تستطيع أن تستخدم فرقتين للأبد، لأنها لا تستطيع السيطرة على الأماكن التي يريد منها المستوى السياسي السيطرة عليها، لأن لديها إشكالية حقيقية في القوة البشرية. هذه الأصوات الجديدة التي نسمعها هي نتيجة المقاومة الموجودة في لبنان، هي تدفيع الثمن الذي يجري هو الذي يدفع إلى حالة من التحول في الخطاب الإسرائيلي فيما يتعلق في لبنان، خاصة في الدولة العميقة ومراكز الأبحاث بالغة الأهمية.
1: العميد جميل، قبل أن نتطرق إلى قدرة إسرائيل البشرية على احتلال الجنوب، لنعد إلى تفصيلة الحادثة أو المعركة التي وقعت في تلة علي الطاهر. ما الذي نقرأه من بيانات الجيش الإسرائيلي وبيانات حزب الله؟ حزب الله يقول إنه دمر 3 دبابات، يقول إنه كان هناك مرحلتين، مرحلة استهداف أولى ثم مرحلة استهداف القوة التي حاولت أن تخلي الجرحى والقتلى، وفعليا لا نعرف حتى الآن من البيانين ما إذا كان تم إخلاء هؤلاء الجرحى والقتلى أم لا. من الجانب الإسرائيلي يفيدون أيضا بمعركتين، عادة كم عدد القوات في الدبابات، كم عدد العناصر التي تتوجه في قوات الإخلاء؟
2: عادة هذه الكتيبة التي تأتي مؤلفة من 3 سرايا، وكل سرية فصيلة 3 فصائل، يعني هناك 9 فصائل في هذه الكتيبة التي قتل قائدها. عندما تقدمت هذه الفرقة، هذه الفصيلة تقدمت بطريقة تسلل ليس بحجم كبير، إنما بـ3 دبابات، ومن الناحية الشمالية للنبطية، يعني هي ظاهرة على مدينة النبطية لكي تتفادى إطلاق الصواريخ التي يأتي من المرتفعات من الجهة الشرقية، وهذا أمر تسلل كان مستبعدا، ولكن كما يعتقد أن حزب الله كان يتحضر لهذا الموضوع، لأنه في حال وصلت هذه الدبابات إلى قمة علي الطاهر فإنها ستتمركز هناك وستجلب القوى الأخرى إليها، وقد تنبأ حزب الله هذا الأمر. الإصابات التي حصلت هي إخراج فصيلتين من أصل 3 فصائل، من سرية من أصل 3 سرايا، فإذا هذه الكتيبة تعرض لخسارة 2 من أصل 9 فصائل، وهو أمر سيضطر الجيش الإسرائيلي إلى استبدالها لأن معنوياتها قد اهتزت وهناك إصابات بضمنها.
1: فهل فعليا كما قال السيد شادي الشرفاء إسرائيل لا تملك القوة البشرية لاحتلال جنوب لبنان؟
2: احتلال جنوب لبنان بالكامل يمكن لإسرائيل، إذا هذا ليس مستحيلا، ولكن هل يمكنها البقاء؟ حزب الله البارحة يقول لإسرائيل أهلا وسهلا بكم في المستنقع اللبناني الذي جربته عدة مرات. دخل الإسرائيلي في حرب استنزاف، دخل إلى المستنقع اللبناني، وهذه العملية حصلت على علي الطاهر. قد يتمكن الإسرائيلي من احتلال علي الطاهر، ولكن هل يستطيع البقاء؟ رأينا البارحة تسلل المقاتلون إلى الطيبة، الطيبة تبعد 4 كيلومتر واحتلت منذ عدة أشهر عن الخط الفاصل في الداخل، قام عملية خارج خلف خطوط العدو ثم انسحب المقاتلون، وهذا أمر خطير وسيؤدي إلى توقف الإسرائيلي. أنا أعتقد عندما يحتل الإسرائيلي، وإن شاء الله ما يحتل علي طاهر، سيتوقف لأن الدخول إلى الداخل اللبناني سيكبده خسائر كبيرة، وأنا أعتقد لن يتمكن احتلال علي طاهر بسهولة.
1: سيد شادي الشرفة، بالأمس يعني الجانب الإسرائيلي نشر خريطة أمنية كما وصفها العميد جميل، أنها تحتل علي الطاهر على الخريطة ولكنها لم تكن تحتل علي الطاهر على الأرض. واليوم في بيان الجيش يحمل حزب الله مسؤولية بدء المعارك ويقول أن حزب الله هو من بدأ بالخروقات. لماذا يحرص الجانب الإسرائيلي على تحميل حزب الله مسؤولية المقاومة على أرضه؟
0: يعني هذا سؤال مهم، لكن قبل الإجابة على هذا السؤال، يعني الإعلام العبري في حالة من الصدمة الكبيرة، لأنه منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار حتى الآن قتل 22 جنديا وضابطا إسرائيليا، عدا عن عشرات الجرحى، جزء كبير منهم إصابات بالغة وخطرة وصعبة وإلى آخره، وبالتالي هذا يقلق الجانب الإسرائيلي لحد بعيد. ولكن حول سؤالك، اللغة الاستعمارية المستخدمة في إسرائيل بالغة الأهمية، وهي جزء من اللغة ذات بعدين، بعد للداخل وبعد للخارج. للخارج لكي تقول للإدارة الأمريكية أننا نرد على خروقات من حزب الله، ولكن أيضا من الداخل لإقناع المجتمع الإسرائيلي أن الوجود الإسرائيلي في لبنان هو وجودا طبيعيا، وأن الرد حزب الله على هذا الوجود هو الخرق. كل بيانات الجيش تقول قمنا بقصف كذا وقمنا بقصف كذا ردا على خرق لحزب الله. هذه اللغة الاستعمارية المستخدمة هي جزء من محاولة كي الوعي وخلق وعي داخل المجتمع الإسرائيلي بأن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي ووجوده في لبنان هو وجودا شرعيا، وما يقوم به هو مسألة شرعية. ولذلك يعني في هناك تعويل أيضا من الحكومة السياسية أن تتبنى الإدارة الأمريكية هذا الموقف، لكن حتى الآن لا نرى من الإدارة الأمريكية موقفا سوى مغاير لما جرى. سمعنا بالأمس يعني تصريح نائب الرئيس الأمريكي وانتقاده لإسرائيل حول القتل الذي تقوم به إسرائيل في لبنان. هذا تصريح خطير، وهذا يعني أثر الرعب لدى إسرائيل، بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية لا تتبنى المحاولات والخطط العسكرية التي قائمة في لبنان. إضافة لذلك حول الخريطة، أنا قلت قبل قليل إسرائيل تفاخرت بأنها سيطرت على تلك المناطق ووسعت نطاق ما يسمى بالخط الأصفر، وهو التوسيع البطيء، بمعنى إسرائيل تتبنى سياسة الزحف البطيء التدريجي من أجل السيطرة على أماكن أكثر في إسرائيل. ولكن هذا يعني هذه العملية تقول أن هذا الزحف لا معنى له، لا قيمة عسكرية ولا أمنية له، وبالتالي هذا يضع نتنياهو أمام موقف صعب للغاية. نحن نستطيع أن نقول أن نتنياهو الآن في أصعب مراحله، هو لا يستطيع انتقاد وهجوم الولايات المتحدة الأمريكية وترامب حول موقفها في إسلام أباد، وبنفس الوقت هو لا يستطيع أن يقدم للمجتمع الإسرائيلي شيء يقنعه بجدوى العمليات العسكرية، ولا يستطيع، بالتأكيد فشل في إقناع المجتمع الإسرائيلي ما أنه يستطيع تحقيق النصر المطلق. لذلك الدعوات من المؤسسات الأمنية والعسكرية المهمة للمستوى السياسي بالاستثمار السياسي، وهناك توجيه لدى المؤسسة الأمنية العسكرية للمستوى السياسي بأن يذهبوا نحو المفاوضات المقبلة مع الحكومة اللبنانية لأنها المخرج الوحيد من هذا المستنقع. لذلك سمعنا تصريح سموتريتش قبل قليل عندما قال اللغة التي يجب أن تستخدم هي لغة النار، هي رد على أي محاولة من نتنياهو لتعزيز فكرة جولة مفاوضات جديدة مع الحكومة اللبنانية. سموتريتش لا يريد ذلك، في المقابل المؤسسة الأمنية والعسكرية ونتنياهو يريد ذلك، لأنه يعتبر نتنياهو والمؤسسة الأمنية والعسكرية أن حبل النجاة والخلاص من الالتزامات باتفاق إسلام أباد سوف يكون من خلال المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، لأن المفاوضات ومخرجات المفاوضات مع الحكومة اللبنانية لا تلزم إسرائيل بالانسحاب حتى الآن بالبنود التي أعلنت، وهذه مسألة يعني بالغة الأهمية لحد بعيد.
1: أمام العميد جميل، أمام هذه الاستراتيجية الإسرائيلية بتمييع إذا صح القول مسار جبهة لبنان عبر المسار التفاوضي وأخذ الوقت في وقف إطلاق النار في جنوب لبنان؟ ما هو الواقع الذي تريد إسرائيل تثبيته في جنوب لبنان؟ ما الذي ستنسحبونه وما الذي لن تنسحب منه؟
2: كما يتبين أن إسرائيل تركز على ثلاثة أماكن في جنوب لبنان في الخط الأصفر الذي احتلته، تركز على علي الطاهر لكي تقول أنا احتليت علي الطاهر بالتالي سأستطيع أن أنقض على النبطية ساعة أريد، في حال فشل وقف إطلاق النار أو أنهار أنا أسيطر على النبطية، وفي الوسط تحتل منطقة حداثة وبيت يحون لتقول أنا أستطيع أن أنقض على مدينة تبنين وهي المدينة الأساسية بعد بنت جبيل في القطاع الأوسط ساعة أريد وساعة أشاء، ثم في الغرب أنا احتليت مجد الزون وبالتالي الطريق سهلية ومفتوحة باتجاه زور 9 كيلومتر أصل إلى زور. فإذا السيطرة على أهم ثلاث مدن، وإذا سيطرت عليها إسرائيل لا سمح الله كنت تستطيع السيطرة على كل الجنوب. هذا هو الذي تريده في المفاوضات. المنطقة التي يمكن أن تنسحب منها إسرائيل لغاية الآن غير معروفة، وخاصة أنها لن تنسحب من علي الطاهر في حال احتلتها، لأنها آخر منطقة سحبت منها عام 2000 نظرا لأهميتها، آخر تلة سحبت منها من لبنان هي تلة علي الطاهر.
1: ما هو الدور الذي سيلعبه الجيش في محاولة استعادة الأراضي؟ يعني كان هناك حديث عن خلال المفاوضات عن انسحاب تدريجي وتسليم للجيش اللبناني، هل ما زال ذلك فعليا ممكنا بعد كل هذه المجريات السياسية والعسكرية؟
2: أنا أعتقد أنه لا خلاص للبنان إلا بموضوع الجيش. عندما يتوقف إطلاق النار، وأنا أعتقد أن حزب الله موافق على هذا الموضوع، سوف يقوم أول خطوة الأولى الجيش اللبناني بالتقدم إلى الأماكن في قطاع جنوب الليطان التي لم يصلها الإسرائيلي. من بعدها تكون، أنا أعتقد أنها ستكون هذه مناطق تجريبية، من بعدها سيكون هناك خطوة مقابل خطوة من أجل الانسحاب الإسرائيلي، وهذا في أفضل الأحوال.
1: برأيك إذن يعني الآن موضوع وقف إطلاق النار كيف يمكن أن يتحقق وسط التأويلات الإسرائيلية المختلفة عن تأويلات حزب الله؟
2: وقف إطلاق النار بالنسبة لإسرائيل لن يكون، هي سوف تحتفظ بحرية الحركة، وقد قصفت اليوم زلية هي في منطقة البع الغربي، قصفت البيسرية هي منطقة تقع على 40 كيلومتر من الحدود وهي في قضاء صيدا. إسرائيل ما زالت تتحرك وفق مبدأ حرية الحركة، وهي ستظل على هذا المنوال إلى أن تتوصل لإخراج حزب الله ومقاتليه من جنوب الليطاني. أنا أعتقد عندما تصل بالمفاوضات إلى هذا، إذا هذا الوضع ستوقف إطلاق النار تمهيدا لمفاوضات أخرى، لأنها تريد نزع سلاح حزب الله بالكامل ولن تنسحب من لبنان حسب رأيها وحسب رأينا إلا عندما تحقق هذا الشرط.
1: سيد شادي الشرفة، إلى أي مدى ينجح التأطير الإسرائيلي لما يجري في جنوب لبنان ضمن سردية حقها في الدفاع عن نفسها وبأنها ترد على حزب الله أمام الإدارة الأمريكية التي أبدت غضبها سواء على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو بالأمس أيضا جي دي فانس الذي اتهم إسرائيل بأنها تعرقل مسار مذكرة التفاهم؟
0: يعني القوة الوازنة في إسرائيل والمهمة في إسرائيل أكثر ما تخشاه هو أن يكون في هناك قطيعة أمريكية إسرائيلية، هي تخشى أن يقوم نتنياهو بتحدي الإدارة الأمريكية، الأمر الذي ممكن أن يجلب يعني تداعيات لها علاقة بقرارات من شخصية مثل ترامب متقلبة ومزاجية، مثلا عقوبات اقتصادية أو وقف دعم إسرائيل في السلاح والمال، هذا مقلق جدا لإسرائيل، وبالتالي هي تريد أن يكون في هناك إدارة متوازنة مع الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالملفات. وهناك انتقادات واسعة بأن نتنياهو فقد هذا السحر الذي كان يمتلكه في إمكانية يعني إخضاع الإرادة الأمريكية لشروطه وإملاءاته. الآن في هناك مواقف مختلفة نسمعها من الإدارة الأمريكية تخالف ما يريده نتنياهو، إضافة إلى ذلك هناك خيبة أمل إسرائيلية نتيجة المتغيرات التي تجري في قلب الولايات المتحدة الأمريكية. يعني بالأمس كان في هناك نقاش بإسرائيل حول خيبة الأمل من شخصيات تدعم إسرائيل لحد بعيد من الجمهوريين والذين يؤيدون استمرار إسرائيل في عملياتها في جنوب لبنان ويعارضون الاتفاق، لكنهم صامتون، لا يتحدون ترامب، لا يخرجون بشكل علني يقول لترامب لا هذا الاتفاق غير مفيد لإسرائيل حليفتنا، وبالتالي في هناك شعور بخيبة الأمل. الآن يعني الخوف الإسرائيلي أن تخوض إسرائيل حربا لوحدها في لبنان دون

0: أن تناول حتى الانتخابات المقبلة، لأن في حال انسحبت إسرائيل من لبنان قبل الانتخابات المقبلة، هذا يعني انتحار سياسي ليس فقط لنتنياهو، إنما لكل الائتلاف الحاكم اليميني المتطرف الذي أعلن يعني رفع شعارات عنترية لا حدود لها. إضافة لذلك، في حقيقة الأمر حتى مسار التسوية مع الحكومة اللبنانية لن يكتب له النجاح دون أن يستند إلى مخرجات إسلام أباد، والسبب بسيط، أن المواقف المسبقة التي نسمعها من إسرائيل كاتس وزير الحرب، إضافة من المواقف المسبقة التي سمعناها من نتنياهو في المؤتمر الصحفي حول أنهم لن ينسحبوا من لبنان ولن يكون في هناك جدول زمن الانسحاب من الأماكن التي احتلتها إسرائيل في لبنان، هذا يضع العراقيل أمام أي تسوية سياسية. لذلك تتجنب إسرائيل أن يتم الاتفاق على خارطة طريق تتضمن تسليم الجيش وانسحاب تدريجي من جنوب لبنان في كل لبنان، مما يعني إسرائيل تريد أن تلعب على عامل الوقت، وهي تعتقد كما هناك مشورات بعض الشخصيات أن الاتفاق مع
1: نعم
0: إيران لن يكلل بالنجاح، وأنه لن يكتب له النجاح، بسبب أن الفجوات كبيرة جدا ما بين إيران وواشنطن، وبالتالي في هناك رهان أنه من الممكن أن يتفجر الاتفاق، الأمر الذي يتيح لإسرائيل مواصلة عملياتها في لبنان.
1: ابقى معنا سيد شادي الشرف، ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة. مراسلة الجزيرة في لبنان تفيد بغارة إسرائيلية على بلدة سجد في قضاء جزين جنوبية لبنان. كان هناك أيضا غارة في حاروف في على بلدة حاروف في قضاء النبطية بجنوب لبنان. نعود إلى مراسلنا في صور في جنوب لبنان إيهاب العقد، ما خارطة الاستهدافات الإسرائيلية منذ صباح اليوم؟
2: نعم، نسمع الآن تحليقا للمسيرات الإسرائيلية في أجواء منطقة صور على علو منخفض، وهي استكمال لتحليق المسيرات الإسرائيلية المستمر منذ الليلة الماضية فوق مناطق مختلفة من جنوب لبنان. خارطة الاستهدافات تقع في نطاق منطقة العمليات الإسرائيلية في قضاء النبطي، فحروف الدوير والنبطي الفوقة والنبطي جبشيت وغيرها من البلدات والقرى التي تقع في نطاق قضاء النبطي كانت عرضة منذ أكثر من ساعة لغارات إسرائيلية مكثفة، مع غارات وقعت ابتداء من فجر هذا اليوم على بلدات وقرى مختلفة. تتحدث الآن وزارة الصحة، أو تحدثت قبل قليل وزارة الصحة، عن استشهاد 18 شخصا وجرح 33، مع مصاعب لفرق الإسعاف للوصول إلى الأماكن المستهدفة بالطائرات الحربية الإسرائيلية في نطاق النبطي. كذلك توسعت الغارات باتجاه مناطق تقع في الريحان مثل سجد التي جرت الإغارة عليها قبل قليل، وكذلك باتجاه القطراني وغيرها من المناطق والوديان التي تقع في نطاق قضاء جزين، بالإضافة إلى غارات وصلت إلى بلدة زلاية في البقاع الغربي. كل هذه المناطق كذلك ومحيط تحديدا كفر تبنيت تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي خلال الساعات الماضية، مع كذلك إعلان حزب الله عن تصديه للقوات الإسرائيلية التي حاولت التوغل باتجاه الجهة الشمالية لمرتفع علي الطاهر الاستراتيجي الذي يقع قرب كفر تبنيت في قضاء النبطي، وجرت كمائن للقوات الإسرائيلية، وأطلق حزب الله باتجاهها الصواريخ وقذائف المدفعية والصواريخ الموجهة، ما أدى إلى إصابات في القوة الإسرائيلية وتدمير 3 دبابات وفقا لبيان حزب الله، وأيضا وقوع كمين ثان عندما تقدمت قوة إسرائيلية أخرى فقام حزب الله بإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاهها. ما تلت علي الطاهر تحاول القوات الإسرائيلية منذ إعلان وقف إطلاق النار التقدم باتجاهها، وأيضا تلقى مقاومة من جانب حزب الله الذي أعلن عدة مرات خلال الأيام الماضية عن تصديه لقوات إسرائيلية قرب كفر تبنيت التي كانت تحاول التوغل من هناك باتجاه تلة علي الطاهر. وتأتي هذه العملية الإسرائيلية بعد ساعات على إعلان الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من السيطرة على علي الطاهر، وهذا ما عاد ونفى حزب الله، لكنها كذلك تأتي في إطار تصعيدي واسع، خصوصا مع الضربات الجوية المكثفة التي شهدها جنوب لبنان وقضاء النبطي في ساعات الصباح الأولى وحتى هذه اللحظة.
1: ابقى معنا إيهاب العقدي.

0: الآن نظرة أقرب على التطورات التي شهدها جنوب لبنان في الساعات الماضية، نستعرضه على الخارطة التفاعلية مع الزميل محمود زيبق. إليك محمود، إذن ما الذي استهدفته إسرائيل حتى الآن؟
1: شكرا روعة، وسنطلع على بعض المناطق التي استهدفتها إسرائيل بالقصف هذا اليوم. ومرحبا بكم إذن مشاهدين الكرام. بالفعل كما أشارت روعة، نحن نتحدث في الساعات الأخيرة لا سيما بعد العملية التي نفذها حزب الله تجاه قوات متقدمة من قوات إسرائيلية متقدمة باتجاه علي الطاهر. وسعت إسرائيل غاراتها، سمعنا إيهاب العقدة يتحدث عن 4 غارات في خلال هذه الساعة التي نتحدث فيها في عدة مناطق، في خاصة في قضاء النبط، لكن يمكن أن نقول بأن قضاء النبطية، جزين، وأيضا حتى في مناطق البقاع الغربي تتعرض إلى غارات وقصف إسرائيلي شديد كنوع من رد إسرائيلي وغضب إسرائيلي بناء على ما حدث هذه الليلة. دعونا نسترجع ما حدث هنا. نحن نتحدث عن هذه التلة الاستراتيجية علي الطاهر، نريد أن نشرح أهمية هذه التلة. هذه التلة هي آخر تلة غادرتها قوات الاحتلال عند انسحابها عام 2000، لأنها تلة استراتيجية، تلة يعني هي مرتفعة، منطقة جرداء تطل على كامل النبطية. السيطرة على تلة علي الطاهر تعني السيطرة على النبطية نوعا ما، بالإضافة إلى أنها تطل هذه التلة أيضا على مناطق من مرجعيون هنا في الشرق اللبناني. فبالتالي نحن نتحدث عن تلة متوسطة في منطقة استراتيجية، تحاول قوات الاحتلال ألا تنتهي هذه العمليات قبل أن تضيف هذه التلة إلى منطقتها التي تسميها المنطقة العازلة هنا في جنوب لبنان، وتسيطر على منطقة مشرفة على كامل قضاء النبطية. طبعا ما جرى خلال الساعات الأخيرة أن قوات الاحتلال، ووفقا لإعلانين منفصلين سواء من إعلان قوات الاحتلال أو إعلان حزب الله، كانت تتقدم من هنا من كفر تبنيت باتجاه علي الطاهر، واستهدفتها طبعا في هذه المنطقة، استهدفتها قوات حزب الله بمسيرة مفخخة، وواضح أنها مفخخة بدرجة كبيرة بما أنها استطاعت أن تودي بحياة 4 جنود بينهم ضابط كبير في داخل دبابة ميركافا، بالإضافة إلى إصابة 17 آخرين. عملية أخرى نفذتها قوات الاحتلال فورا لمحاولة إنقاذ وسحب الجرحى الذين أصيبوا جراء العملية الأولى باتجاه علي الطاهر. وأيضا قال حزب الله أنه استهدف القوة التي تدخلت لإنقاذ بقية الجرحى هنا في هذه المنطقة، وتحدث عن تدمير نحو 3 دبابات إذن في هذه العملية لهذه القوات المتوغلة في هذه المنطقة هنا في باتجاه تلة علي الطاهر كما أشرنا، بما أنها نتحدث عن تلة استراتيجية. وتحاول إسرائيل بالدرجة الأولى مرة أخرى نظرة أقرب على الصورة التي نشرتها قوات الاحتلال من جديد لهذه المنطقة العازلة. لاحظوا أن مرتفعات علي الطاهر هنا هذه النقطة، وكفر تبنيت أيضا من هذه النقطة، مشمولة بالمنطقة العازلة التي وسعتها قوات الاحتلال لنحو 60 كيلومتر في هذه المنطقة، منطقة مرتفعات علي الطاهر ومناطق أخرى، فيما يبدو أنه محاولة لفرض واقع أمني تقول قوات الاحتلال أنها تحتاجه لحماية المستوطنات في إصبع الجليل وفي الجليل الأعلى. إذن هذا الذي تحاول قوات الاحتلال أن تغيره جرى خلاله وخلال ساعات الفجر والصباح والليل استهداف قوات الاحتلال أثناء عملية تثبيت هذا الواقع الجديد، هذا الواقع الذي تحاول هنا قوات الاحتلال أن تفرضه قبل أن يبدأ أي اتفاق لوقف إطلاق النار. لكن هنا نحن نتحدث أيضا بنفس التوقيت بدأت قوات الاحتلال، الآن نستطيع أن نقول أنها بدأت كما أشار مراسلنا إيهاب العقدة بعمليات انتقامية، طبعا قصفت عدة مناطق، نتحدث عن ريحان، زبدين كما أشار مراسلنا إيهاب العقدة، الدوير، أيضا النبطية والنبطية الفوقة، يعني نتحدث عن مجموعة غارات واسعة هنا خاصة في محيط قضاء النبطية حيث تقوم قوات الاحتلال بعملياتها قرب تلة علي الطاهر. سنعود إلى روعة والعميد لتحليل هذا المشهد العسكري.
0: شكرا لك محمود. العميد جميل، إذا كان الهدف هو السيطرة على علي الطاهر، ما الذي تقصفه الآن إسرائيل بكل هذه المناطق؟
2: أنا إسرائيل كل استهداف له دلالة. مثلا استهداف اليوم بلدة الدوير وبلدة حروف، الدوير تبعد عن النبطية حوالي 7 كيلومتر باتجاه الغرب، وحروف حوالي 4 كيلومتر، هذه مناطق محيطة بالنبطية، هذه رسالة عسكرية وهذه رسالة للسكان، لا عودة لكم، تعودون هناك مجازة. الاستهداف الذي حصل مثلا في الحمادية في صور، هذا استهداف لدراجة نارية تعني أنها استهدفت عنصر تشتبه بأنه بحزب الله. الاستهداف الذي حصل في سجود مثلا، سجود هي طلة تؤذي أي أو تلحق الخسائر بأي قوة متقدمة إلى علي الطاهر من جهة الشرق، وهي هي السبب الأساسي في منع القوات الإسرائيلية من الصعود إلى تلة علي الطاهر من اتجاه الشرق أو من اتجاه إقليم الدفاع أو جزين، لذلك تستهدفها بالغارات، وكما تستهدف الريحان، الريحان تبعد حوالي 6 كيلومتر عن تلة علي الطاهر، وبالتالي الصواريخ الموجهة من طراز كورنيت تستطيع إصابة الدبابات هناك. هذا التصعيد إن يدل يدل على الغضب. المعلومات الواردة من لبنان أن ليلة البارحة كانت ليلة عنيفة جدا لم تشهدها المنطقة، والسبب أن الذي حصل أن الإسرائيلي يهاجم في الليل، وهذه المحاولة التسلل كانت ليلا، وهذا انتقام مما يحصل، وهي رسالة كما قلنا إلى الداخل اللبناني وإلى حزب الله.
0: شكرا لك العميد المتقاعد خليل الجميل معنا أيضا للنقاش السياسي من الحازمية في جبل لبنان بشارة شربل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، ومن بيروت الدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور علي مطر، أبدأ بداية معك. كان رئيس البرلمان اللبناني أعلن أمس، يعني في تصريح نادرا ما يعلن تصريحات عسكرية، أن حزب الله سيلتزم بوقف إطلاق النار طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل، والآن إسرائيل تحاول أن تقدم ما جرى في تلة علي الطاهر بأنه خروق من جانب حزب الله. كيف يمكن لحزب الله أن يرد على السردية الإسرائيلية؟
3: تحية لكم بداية. يعني كما نرى أن الإسرائيلي الذي يحاول أن يفرغ الاتفاق الذي حصل بين الأمريكيين والإيرانيين من مضمونه وأن يبقى في منطقة عازلة، الآن هو محتل. هذه أولا، كل المنطقة المحتلة تعتبر الآن خارج الشرعية الدولية وتضرب السيادة الوطنية وتنتهك السيادة اللبنانية، وبالتالي الإسرائيلي هو من دخل إلى منطقة الجنوب وليس حزب الله. هذه أولا. المسألة الثانية، المحاولات التي يحاول الإسرائيلي أن يتقدم بها نحو علي الطاهر، هو يحاول أن يسيطر على أرض لبنانية لضمها إلى المزيد من الأراضي التي سيطر عليها من أجل إقامة منطقة عازلة، وبالتالي من يدافع عن هذه التلة ومن يدافع عن هذه الأرض هم أبناء هذه الأرض، يحاولون أن لا يسيطر عليها الإسرائيلي مجددا، وبالتالي هم في موقع الدفاع وفي موقع صد الهجمات وموقع الدفاع عن النفس الذي يشرعه القانون اللبناني ويشرعه القانون الدولي. وبالتالي أن تقوم إسرائيل الآن وتقول أن حزب الله هو الذي ينتهك، هي تحاول أن تحمل المسؤوليات للشعب اللبناني ولأبناء الجنوب عما يحصل، علما أن كل ما يحصل الآن هو محاولة تهجير لأهالي الجنوب كما أشار العميد، استهداف وغارات وجرائم للقول أنه لا يمكن العودة إلى هذه المناطق، محاولة السيطرة على تلة استراتيجية تعتبر بالنسبة للبنان جزء لا يتجزأ من السيادة والأرض اللبنانية، فيما يحاول الإسرائيلي في المقابل أن يحصل عليها ليزيد من مسألة المراقبة والتثبيت العسكري في تلك المناطق، ويأتي الإسرائيلي بعد كل ما يحصل ليحمل المقاومة مسؤولية هذا الاستهداف. الآن المقاومة لم تقم حتى الآن لا باستهداف مستوطنات شمالية، وبالتالي هي التزمت التزاما كاملا بوقف اطلاق النار، ولم تقم إلا بالاستهداف كرد على الخروقات الإسرائيلية والاستهدافات الإسرائيلية، وتستهدف فقط العناصر الإسرائيلية المتقدمة أو التجمعات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية. وبالتالي الآن ليس هناك أي خارق من قبل حزب الله، هناك محاولات إسرائيلية لتحميل المسؤولية من أجل الاستفادة أمام الأمريكيين ليقول لهم أن الحزب لم يلتزم بالاتفاق، وبالتالي نحن غير مسؤولين عن ذلك ولا نتحمل أي مسؤولية، فقط من يتحمل المسؤولية هو الحزب، وبالتالي لكي أيضا لا يعطي شرعية لإيران في التدخل أو عدم الالتزام بالاتفاق كما أقرت وكما أكدت خلال المذكرة.
0: الجيش الإسرائيلي في خبر عاجل ورد الآن يواصل إذن تحميل لحزب الله المسؤولية، ويقول إنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في منطقة البقاع ردا على ما وصفها بانتهاكات وقف إطلاق النار المتكررة. ومراسلة الجزيرة في لبنان أفادت بوقوع غارتين إسرائيليتين على بلدة عين برضاي ومحيط مدينة بعلبك في البقاع شرقية لبنان. إذن رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت ولم تقتصر على الجنوب وعادت لتشمل البقاع وأيضا قضاء صيدا. سيد بشارة شربل العميد الجميل قال قبل قليل إن هذا

0: هذه الاستهدافات الإسرائيلية هي رسالة بأنها تريد الاستمرار بالتفاوض تحت النار، ومع هذه المحاولات الإسرائيلية بتحميل حزب الله مسؤولية كل ما يجري في الجنوب، ما هي خيارات الدولة اللبنانية؟ إلى هل تدافع عن الحق الذي تكفله القوانين الدولية بحق أي بحق المقاومة على الأراضي المحتلة، أم تسعى لإلزام حزب الله بالكف عن عملياته في الجنوب، عمليات المقاومة في الجنوب، وكما قال دكتور علي مطر وهو ملتزم حاليا بعدم شن هجمات على الشمال الإسرائيلي؟
1: أولا، هذه مسألة باتت معقدة بين إطلاق النار والرد على إطلاق النار، لأن وقف إطلاق النار الذي فرضه اتفاق مذكرة التفاهم هو غير واضح، وإسرائيل قررت عدم الالتزام به واعتبرت نفسها غير معنية بهذا الاتفاق. ثم هناك أهداف سياسية أساسية من هذا التصعيد، خصوصا في المرحلة الفاصلة عن البدء فعليا بتنفيذ الاتفاق. إسرائيل تريد أن تقول أن المسار اللبناني منفصل عن مسار الإيراني الأمريكي. إسرائيل قبل المفاوضات التي تجري الأسبوع المقبل تريد أن تقول أنها ستفاوض اللبنانيين الوفد اللبناني ولكن تحت النار، وإسرائيل تريد أن تقول أنها تمتلك حرية الحركة في مواجهة حزب الله. أهداف سياسية متعددة إضافة إلى الأهداف العسكرية التي تريد تحقيقها، مثل السيطرة على تلة علي الطاهر، باعتبار أنه إذا تم إجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار فإنها تكون قد أخذت مناطق أكثر استراتيجية وأهمية لها. أما ما تستطيع أن تقوم به الحكومة اللبنانية فهي قررت ما تريد أن تقوم به، أخذت الأمور كدولة تريد أن تمارس سيادتها، وسيادتها تمارسها عبر قرارها المستقل بالتفاوض مع الإسرائيليين من أجل الوصول إلى اتفاق ترتيبات أمنية، انسحاب إسرائيلي كامل، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار. هذه هي الأهداف العامة التي تريد الدولة تحقيقها وهي مصممة على ذلك. بعد الاتفاق الذي حصل، مذكرة التفاهم، ساد انطباع في لبنان بأن المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي لن يكون له حظ أو بدأ مهمشا، لكن جرت اتصالات أمس أمريكية مع الحكومة اللبنانية ومع المسؤولين عن التفاوض في لبنان، وأكد خصوصا وزير الخارجية روبيو لسفيرة لبنان في واشنطن أن الولايات المتحدة ملتزمة في رعاية المسار اللبناني الإسرائيلي، وبالتالي فإن واجبات الحكومة اللبنانية هي أن تحقق في المفاوضات وقفا لإطلاق النار من قبل كل الأطراف، وقفا شاملا، وهي حققته في الجولة الماضية لكن حزب الله لم يلتزم به، انتظر أن يأتي وقف إطلاق النار عن طريق إسلام أباد وليس عن طريق المفاوض اللبناني. وإسرائيل أيضا لا مصلحة لها بالالتزام، لأنها تريد أن تستكمل ضربها لحزب الله وتحقيق مكاسب عسكرية في الوقت نفسه. أما الحكومة اللبنانية كيف ستساند المقاومة؟ فمن واجب المقاومة أن تكون تحت مظلة الدولة اللبنانية وليس شوكة في خاصرة الدولة اللبنانية، حين لا تستطيع الدولة اللبنانية أن تحقق كل ما تريده بسبب أن رعونة المقاومة التي خاضت حرب إسناد لإيران بعد خوضها حرب إسناد للسنوار، وانتهينا إلى ما انتهينا إليه من كارثة في جنوب لبنان.
0: دكتور علي مطر، إسرائيل تريد فصل المسارات، وحزب الله لا يريد فصل المسار عن مسار إيران واشنطن. ما الذي يتوقعه الحزب من إيران الآن؟
2: واضح أننا أمام أمر معقد جدا، نتيجة أنه الآن الإسرائيلي يستثمر بمسألة المفاوضات مع الدولة اللبنانية لفصل هذا المسار، علما أننا كنا أمام فرصة حقيقية وجدية لتحقيق أمرين أساسيين يتعلقان بوقف إطلاق نار شامل ومسألة وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي بطبيعة الحال، وتحدثت ذلك خلال المذكرة خاصة وحدة الأراضي اللبنانية، وأكد الإيرانيون على ذلك. وبحسب المعلومات أنه ليس هناك جولة تفاوض أولى بالنسبة لإيران نتيجة ما يحصل في لبنان، ويبدو أيضا الأمريكي لن يتوجه إلى جنيف ارتباطا بهذا الأمر. وبالتالي الآن إيران لن تذهب إلى جولة تفاوض قبل أن يتم إلزام إسرائيل بوقف شامل لإطلاق النار، بغض النظر كيف تتعامل مع ذلك أيضا الدولة اللبنانية. وبطبيعة الحال المتوقع هو المزيد من الضغط على الأمريكيين للجم ما يريده بنيامين نتنياهو، الذي واضح أنه له مشروع سيحاول تطبيقه أو على الأقل المناورة فيه من الآن حتى نهاية الانتخابات أو حصول الانتخابات الإسرائيلية. ويوم أمس أكد يعني المرشد
0: علي،
2: أو قائد الثورة
0: دعني
2: في إيران،
0: أقاطعك لننوه إلى هذه المشاهد للغارات الإسرائيلية على عين برضاي ومحيط مدينة بعلبك في البقاع شرقية لبنان. إذن هذه صور للغارات الإسرائيلية على بلدات في البقاع شرقية لبنان، وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه استهدف بنى تحتية لحزب الله في منطقة البقاع ردا على ما وصفها بانتهاكات وقف إطلاق النار المتكررة. الجيش الإسرائيلي أيضا قصف عدة قرى في جنوب لبنان منذ صباح اليوم بعد معارك في تلال علي الطاهر أسفرت عن مقتل 4 عسكريين بينهم قائد كتيبة برتبة مقدم وإصابة 17 آخرين من قبل الجيش الإسرائيلي، إذن في معارك مع حزب الله. أعود إليك دكتور علي مطر لاستكمال فكرتك.
2: وبالتالي كان الإيرانيون يوم أمس تحديدا عندما تحدثوا عن مسألة الاتفاق من قبل يعني قائد الثورة الذي أصدر بيانا، ثم تحدث بطبيعة الحال رئيس الجمهورية الإيراني وقدم التعهدات أن لا يكون هناك مسألة تنازلات للأمريكيين. هناك بند أساسي وهو البند الأول في المذكرة يؤكد على إنهاء الحرب في جميع الجبهات ومن ضمنها لبنان. وبالتالي عدم الذهاب إلى الخطوة الأولى بالتالي لن يقابلها خطوة أخرى، هذا فضلا عن أن نحن يمكن أن نكون أمام جولة تصعيد جديدة وفق ما ذكر يعني مركز خاتم الأنبياء، أنه في حال لم تلتزم إسرائيل فيمكن أن تذهب إيران إلى مزيد من التصعيد دون أن يتم تكبيل يديها بمسألة المذكرة والاتفاق، لأنه لا يمكن الآن أن يحصل كما ذكر دونالد ترامب أو كما ذكر نائبه يوم أمس، أنه لا يمكن أن يحصل سلام في المنطقة دون أن يشمل هذا السلام لبنان، لأنه الموضوع يستكمل ضمن سلة كاملة في كل الملف الإقليمي وليس منفصلا، وهذا ما يؤكد عليه الإيرانيون بطبيعة الحال.
0: شكرا جزيلا لك دكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من بيروت. والسيد شربل بشارة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إذن كنتم معنا في هذه التغطية للاستهدافات الإسرائيلية منذ صباح اليوم لمناطق مختلفة من لبنان. هذه الصور كانت إذن للغارات في محيط مدينة بعلبك في البقاع غربية لبنان، كما سبقها غارات في جنوب لبنان. التغطية مستمرة مع الزميلة سلمى الجمل، إليك سلمى.
3: شكرا روعة. إذا مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات العاجلة في جنوب لبنان، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين. حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 من عسكرييه بينهم قائد الكتيبة 52 من لواء النخبة جفعاتي في معارك في جنوبي لبنان. وإلى جانب القتلى أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 17 جنديا في استهداف القوة الإسرائيلية قرب كفر تبنيت. وكان حزب الله أعلن استهداف قوة إسرائيلية حاولت التسلل باتجاه مرتفع علي الطاهر ودمر 3 دبابات، كما استهدفت قوة ثانية حاولت التقدم لسحب قتلى وجرحى. في هذه الأثناء قالت وزارة الصحة إن 18 شخصا استشهدوا وأصيب 33 في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. هذا وتكثف القصف الإسرائيلي منذ صباح اليوم على مناطق في قضائي النبطية وجزين جنوبا إلى جانب بلدات في البقاع شرقية لبنان. لاستطلاع هذه التطورات معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، معنا من مدينة صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس، ومعنا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك محمد خيري، وأطلعنا على آخر التحديثات حول ما جرى ليلة أمس.
4: يبدو أن هناك معلومات كثيرة لم تنشر بعد بفعل الرقابة العسكرية الإسرائيلية، وكذلك الجيش الإسرائيلي لا يزال ينشر بيانات متقطعة ومقتضبة حول ما جرى الليلة الماضية، ولكنه كان قد وصف الليلة الماضية بأنها كانت ليلة معقدة. ولكن دعيني أشير إلى التصريحات الإسرائيلية أولا، وهي تصريحات الرئيس الإسرائيلي الذي قال أنه كان يوما عصيبا، وتصريحات وزير الأمن القومي تمار بن كفير الذي دعا إلى إحراق لبنان بأكمله ردا على هذه الحادثة، بالإضافة إلى بتسل إيليس موتريتش وزير المالية الإسرائيلي وعضو المجلس المصغر الذي قال إنه قد آن الأوان لفتح أبواب الجحيم على لبنان. هذه التصريحات في المجمل بالإضافة إليها تصريحات كثيرة تدلل على عمق شعور الجانب الإسرائيلي بفداحة هذا الحدث الذي يوصف بالأليم. صحيفة معاريف كتبت إنه حدث مأساوي في الجنوب اللبناني. هذا الحدث أدى، وهو بداية الأول الذي وقع في تلال علي الطاهر، تشير القناة 12 الإسرائيلية إلى أن ذلك جرى أثناء محاولة من قبل حزب الله للدفاع عن تلك المنطقة. استهدف الحزب دبابة من طراز ميركافا إسرائيلية بجسم مشبوه، هكذا يشار إليه حتى هذه اللحظة، لا يعرف إذا كان هذا مسيرة أو صاروخا مضادا للدروع، ما أدى إلى انفجار هذه الدبابة، بالتالي مقتل قائد الكتيبة 52، بالإضافة إلى مقتل 3 من الجنود الإسرائيليين الذين لم ينشر الجيش حتى هذه اللحظة تفاصيلهم ولا أسماءهم. في حادثة ثانية وقعت في كفر تبنيت كما أشار الجيش الإسرائيلي، أصيب ضابط وأربعة من الجنود الإسرائيليين وهم من وحدة النخبة الإسرائيلية الكوماندوز جراء استهدافهم من قبل حزب الله بمسيرة مفخخة. ولكن هناك وسائل إعلام إسرائيلية تشير إلى أن حدثا ثالثا قد وقع، وهو الذي أدى إلى ارتفاع أعداد المصابين من الجيش الإسرائيلي إلى 17 جنديا إسرائيليا. بعض المعلومات التي نقلتها القناة 12 الإسرائيلية تفيد بأن حزب الله وفي عقاب استهداف هذه الدبابة وتفجيرها استهدف بمسيرات أيضا قوات وفرق الإنقاذ الإسرائيلية التي حاولت إسعاف وإجلاء وإنقاذ الجرحى وكذلك القتلى من الإسرائيليين في ذلك الموقع. الحديث على الأقل حتى الآن عن تلة علي الطاهر على وجه الخصوص، يوصف الحدث بأنه كان مركبا ومعقدا، وبأن الجيش الإسرائيلي اضطر كما تقول المصادر إلى استخدام النيران المدفعية وكذلك الاستعانة بسلاح الجو الإسرائيلي من أجل شن غارات على مواقع مختلفة. قبل قليل الجيش الإسرائيلي أعلن بأنه شن غارات على بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة البقاع. الجيش الإسرائيلي أكد أيضا بأنه يشن غارات منذ ساعات الليل وحتى هذه اللحظة على مواقع مختلفة في لبنان، وقد أخطر سكان المنطقة الشمالية في إسرائيل وبخاصة البلدات الإسرائيلية المحيطة بالشريط الحدودي الإسرائيلي مع لبنان بأنهم سيسمعون أصداء هذا القصف من أماكن مختلفة، ولكنه يؤكد
3: هذا القصف
4: بأنه لا تغيير.
3: هذا القصف
4: على
3: يتجدد كما تقول، والعجل الذي يظهر على الشاشة نقل عن مراسلة الجزيرة التي تفيد بغارات إسرائيلية على بلدتي عرب صاليم والريحان جنوبي لبنان. إذن هذه الغارات محمد هي تضاف إلى سلسلة الغارات الصباحية التي كنت تتحدث عنها في النبطية، في قضاء النبطية وأيضا في البقاع. لنعد إلى هذا الحدث الذي يجري تسميته مثلا حسب صحيفة معرف كما تقول بأنه مأساوي في إسرائيل. بطبيعة الحال كنت تتحدث عن أنه هذا الحدث الذي أسفر عن أعداد القتلى وأعداد الجرحى هذه الكبيرة، هم ثلاثة أحداث في تلال علي الطاهر وفي كفر تبنيت وفي منطقة ثالثة، هذا الذي فهمته منك، صحح لي إن كانت هذه المعطيات لديك واضحة أكثر.
4: حتى الآن بالنسبة للمنطقة الثالثة لم يتضح الأمر بعد، ولكنها مؤشرات في وسائل إعلام إسرائيلية. ربما هو الحديث أيضا عن منطقة قريبة من تلال علي الطاهر، والحديث ربما عن استهداف قوة الإنقاذ الإسرائيلية. القانون الإسرائيلي يتيح للجيش الإسرائيلي عدم نشر معلومات كثيرة حول الجرحى الإسرائيليين، بالتالي كل ما يجري تناقله هو من شهود عيان من الجنود وكذلك وسائل إعلام إسرائيلية غير رسمية بأن عدد الجرحى الإسرائيليين هو 17. من الواضح كما تشير بعض وسائل الإعلام أن فرقة إنقاذ إسرائيلية تعرضت هي أيضا إلى هجوم بالمسيرات أثناء محاولتها الاقتراب من الدبابات التي استهدفت في منطقة تلة علي الطاهر، ما أدى إلى ارتفاع أعداد المصابين الإسرائيليين. ربما يصدر الجيش الإسرائيلي مزيدا من المعلومات حول هذا الأمر، ولكن كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية وظلت حتى هذه اللحظة تتناقل بأن أحداثا لا تزال جارية وهي تصف ما يجري في

0: الجنوب اللبناني الآن بأنها معارك حامية الوطيس، معارك ضارية تدور بين القوات الإسرائيلية وعناصر من حزب الله، حتى أن هناك من أشار إلى أن بعض هذه المعارك كانت تدور وجها لوجه بين عناصر من حزب الله والقوات الإسرائيلية، وتفيد بمقتل على الأقل أحد العناصر من حزب الله بنيران الجيش الإسرائيلي عندما اقترب من القوات الإسرائيلية. الرقابة العسكرية شديدة حول هذه المواضيع، الجيش الإسرائيلي اضطر كما يبدو إلى إصدار هذه البيانات بشكل متتابع في عقاب ما انتشر بشكل هائل في وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية، وعدم صبر كثير من مجالس المستوطنات الإسرائيلية التي بدأت بالإعلان عن مقتل جنود إسرائيليين. من أجل وضع حد لتلك الأنباء أصدر الجيش هذا البيان الرسمي، هو أشار إلى مقتل هؤلاء الجنود وكذلك إلى إصابة الجنود الآخرين، ومن المرتقب أن يصدر مزيدا من البيانات. ولكن أشير هنا إلى أن قائد الفرقة 52 في جفعاتي قد تسلم زمام هذا المنصب قبل نحو شهرين، وذلك في عقاب تعرض هذه الكتيبة إلى هجوم من قبل حزب الله أدى إلى إصابة القائد السابق لها بجروح خطيرة جدا، وأيضا إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين. كذلك كان قد قتل أحد قادة هذه الكتيبة، وأصيب قائد آخر في قطاع غزة في رفح وكذلك في خان يونس كما تشير إذاعة الجيش الإسرائيلي، والآن يصاب هذا القائد. إذن الكتيبة أمام تغيير جديد، وكان حزب الله قد استهدف يوم أمس قوة إسرائيلية أيضا ما أدى إلى إصابة نائب الفرقة 36 بالجيش الإسرائيلي. وسائل إعلام إسرائيلية تشير إلى ذلك بمصطلح بأن حزب الله بدأ يصطاد القادة والضباط الكبار في الجيش الإسرائيلي. كان الجيش الإسرائيلي كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية قبل نحو أسبوعين فقط قد أشار إلى أن ثمة تحقيقات جارية إذا ما كان الحزب يتعمد استهداف قادة الفرق والألوية وكذلك الضباط الكبار في الجيش الإسرائيلي. هذه ليست الحادثة الأولى، فقد أصيب عدد من القادة الكبار في الجيش الإسرائيلي في عمليات حزب الله، وبخاصة هنا دعيني أشير إلى الاستهدافات بالمسيرات المتفجرة من قبل الحزب، وهي الغالبية، بمعنى أن غالبية الضباط والجنود الذين قتلوا منذ وقف إطلاق النار قتلوا جراء هذه المسيرات.
1: طيب، وأنت تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية تقول بأن قائد الكتيبة القتيل من لواء جفعاتي في جنوب لبنان هو من سلاح المدرعات ويحمل رتبة مقدم. إذن المزيد من المعلومات والمعطيات تتداولها وسائل الإعلام الإسرائيلية، وهنا يجب ربما محمد أن نستطلع معك أكثر كيف يجري تناول مثل هذا الحدث في جنوب لبنان، خاصة بالنسبة للمعطيات المحيطة به ذات الأبعاد الإقليمية المتعلقة بالحرب في إيران والاتفاق الذي جرى التوقيع عليه.
0: يعني ما نرصده هي حالة من الجدل وكذلك ربما حالة من الغضب تجاه الإدارة الأمريكية على وجه الخصوص، خاصة في ظل انتقادات وجهها نائب الرئيس الأمريكي يوم أمس لوزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية، وكذلك الرئيس ترامب خلال الأيام الماضية لإسرائيل والمطالب الأمريكية لإسرائيل بتقليص عدد الهجمات في الجنوب اللبناني. الآن الإسرائيليون يتحدثون كما أشاهد على وسائل الإعلام ومنصات التواصل بأن ما يجري من قبل حزب الله ربما لا يستدعي الكف عن هذه العمليات، إنما توسيع هذه العمليات والرد على حزب الله، علما سلمى أن إسرائيل كانت تحدد أنه إذا ما قصف حزب الله بلدات الشمال فإنها سترد. لم تكن تتحدث عن هذه العمليات، عن اشتباكات بين عناصر حزب الله والقوات الإسرائيلية، لأنها كانت تتوقع حدوث مثل هذه الاشتباكات، بل هي كانت تؤكد بأنها تخوض معارك ضد عناصر حزب الله. بالتالي فإنه متوقع لدى إسرائيل والجيش الإسرائيلي أن يخوض عناصر حزب الله أيضا معارك مضادة للجيش الإسرائيلي، وأن تكون هناك مقاومة للجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. ولذلك لم تكن التصريحات الإسرائيلية كما نشهد اليوم تدعو إلى الرد على بيروت أو حرك لبنان أو كذلك مناطق أخرى في لبنان ردا على إصابة ومقتل الجنود الإسرائيليين، إنما فقط على قصف حزب الله للبلدات الإسرائيلية. الآن هناك انتقال لمستوى آخر، هو يدلل كما تشير وسائل إعلام إسرائيلية أولا على جسامة هذا الحدث وخطورته كما ينظر إليه بإسرائيل من أعلى سدة الهرم وحتى القواعد الشعبية، كذلك في ظل التطورات والتفاهمات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة توحيد الجبهتين الذي يرفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
1: نعم، ستبقى معنا في المتابعة لكل جديد لهذه التطورات. شكرا لك حتى الساعة، من رام الله محمد خيري. وأذهب إلى جوني طانيوس، أنت موجود في صور في جنوب لبنان. جوني، أطلعنا أيضا على المعطيات حيث أنت وكيف تتابعها من عندك.
2: كما هو واضح سلمى، هذا التصعيد الإسرائيلي مكثف ومستمر منذ الصباح، بل حتى منذ ساعات الفجر، وهناك مجموعة من المؤشرات التي تدلل وتتحدث عن طبيعة هذا التصعيد. أولا، توالي الغارات على نحو مكثف باتجاه بلدات عدة أغلبها تقع في قضاء النبطية وتحديدا في محيط مدينة النبطية، ليس فقط من المقاتلات الحربية الإسرائيلية ولكن أيضا من المسيرات على عدد من البلدات، من بينها حاروف والنبطية الفوقة وحبوش، بالإضافة إلى توسع هذه الغارات الإسرائيلية باتجاه نطاقات أبعد، وتحديدا عندما نتحدث عن بلدة سجد ومرتفعات الريحان وأيضا تلال الجبور. وأيضا من المؤشرات الأساسية بشأن هذا التصعيد الإسرائيلي التوسع الجغرافي باتجاه مناطق في البقاع، كان في البقاع الغربي وتحديدا بلدة زلاية، وأيضا في البقاع الشمالي محيط بلدة عين برداي وأيضا محيط مدينة بعلبك. الغارات كما ذكرنا هي متتالية عنيفة تؤدي إلى دمار كبير، وأيضا خلال الساعات الماضية أدت إلى استشهاد عدد من الأشخاص. قالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان رسمي صادر عنها أنه خلال الساعات القليلة الماضية استشهد 18 شخصا وأصيب أكثر من 30 بجروح بنتيجة هذه الغارات الإسرائيلية المستمرة. طبعا هذا التصعيد الحاصل خلال الساعات القليلة الماضية هو تتمة ومواصلة للغارات التي حصلت كما ذكرنا خلال ساعات الليلة الماضية، وأيضا كان التركيز الكبير فيها على منطقة قضاء النبطية، مدينة النبطية والبلدات التي تحيط بها. والمهم أيضا كما هو واضح من خلال سياق الأحداث أن هذا التصعيد جاء بعد بيانين أصدرهما حزب الله الليلة الماضية عن اشتباكات وقعت لناحية الجهة الشمالية لمرتفعات علي الطاهر، وأرفق هذا البيان ببيان آخر تحدث فيه أيضا الحزب عن مواجهات مباشرة واستهداف قوات إسرائيلية كانت تتقدم مرة ثانية أو تحاول التقدم مرة ثانية باتجاه محيط بلدة كفر تبنيت وأيضا مرتفعات علي الطاهر. وبالتالي واضح أن هناك سياقا من التصعيد بدأ خلال الساعات الماضية وهو مستمر حتى هذه اللحظة. وطبعا هذا التصعيد الحاصل هو الأكبر والأعنف منذ يوم الاثنين الماضي، بل منذ ليل الأحد الماضي عندما أعلن عن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والتي شملت لبنان من خلال وقف لإطلاق النار خلال الأيام الماضية. كان هناك تراجع كبير للاعتداءات الإسرائيلية وتحديدا للغارات الإسرائيلية من المقاتلات الحربية، ولكن الوضع حاليا تبدل على نحو كبير. ولكن أيضا من المهم الإشارة هنا إلى أن منطقة محيط النبطية وتحديدا مرتفعات علي الطاهر ومحيط بلدة كفر تبنيت كانت في عين التصعيد خلال الساعات الماضية أو الأيام القليلة الماضية رغم وقف إطلاق النار، ذلك أن الجيش الإسرائيلي كان يستهدف هذه المناطق بالقذائف المدفعية بغارات بين حين وآخر من مسيرات على وجه التحديد. وحزب الله خلال الأيام الأربعة أو الخمسة الماضية تحدث أيضا عن مواجهات حصلت في تلك المنطقة. وبالتالي يمكن القول هنا أنه رغم وقف إطلاق النار ورغم هذا التفاهم الأمريكي الإيراني الذي ينعكس على لبنان، كان هناك تركيز إسرائيلي من أجل التقدم باتجاه مرتفعات علي الطاهر. هذه المنطقة هي منطقة أساسية لها موقع جغرافي مميز، هي تحيط بمدينة النبطية، وبالتالي السيطرة على هذه المرتفعات الواسعة تسمح بالسيطرة النارية على مدينة النبطية وأيضا المناطق الأخرى المحيطة بها وأيضا الإحاطة بالمنطقة الواقعة إلى جنوب نهر الليطاني. واضح أن الجيش الإسرائيلي يسعى للتقدم إلى هذه المنطقة، وواضح أن حزب الله أيضا يواجه محاولات التقدم بكل الوسائل التي بين يديها، أكان من خلال المسيرات وأيضا من خلال قذائف المدفعية كما يعلن في بياناته. واللافت أيضا في بيانات حزب الله الليلة الماضية أنه قال أن هذه المنطقة ستبقى عصية على العدو الإسرائيلي، ما يعني أن هناك قرارا ميدانيا عسكريا بعدم السماح بأي تقدم في تلك المنطقة. وبالتالي المشهد العام في الجنوب اللبناني خلال الأيام الماضية كان يوحي بشكل أو بآخر بوقف لإطلاق النار، ولكن تلك المنطقة محيط مدينة النبطية مرتفعات علي الطاهر ومحيط بلدة كفر كانت تشهد مواجهة من نوع آخر مختلفة، ومواجهة طبعا يمكن القول أن عنوانها التقدم الميداني. باتجاه تلك المرتفعات الاستراتيجية، وبالتالي هذا معطى أساسي علينا أن نتوقف عنده في قراءة المشهد العام، خصوصا أن هناك الكثير من الأسئلة التي تفرض نفسها الآن. هل ما يحصل من تصعيد إسرائيلي هو مرتبط بالمواجهات التي حصلت يوم أمس وتنتهي الأمور عند هذا الحد، أم أن هناك فعلا سعيا إسرائيليا لعرقلة كل التفاهم الأمريكي الإيراني من خلال التصعيد في الجنوب اللبناني، وبالتالي انعكاسات ذلك على واقع هذا التفاهم وعلى لأداء الجانب الإيراني.
1: وهذا ما سنستطلعه مع كاترين حنا. شكرا لك حتى الساعة. منصور في جنوب لبنان، جوني تانيوس. كاترين، أطلعينا على المواقف اللبنانية، من كان صدرت مواقف لبنانية حول هذه التطورات الكبيرة في الجنوب.
3: بعد هذه التطورات الأخيرة سلمى، لم تصدر أي مواقف حتى هذه اللحظة، ولكن من الواضح أن هناك سباقا محموما على ما يبدو بين المشهد الميداني والمسار السياسي، بحيث أن لبنان هو على مسافة 3 أيام تقريبا من الجولة 5 المقررة لاستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن. ولبنان كان يتحضر لهذه الجولة من المفاوضات في ضوء التفاهم الأمريكي الإيراني الأخير. كانت هناك اجتماعات بين الرئيس اللبناني و أعضاء الوفد المفاوض ورئيسه بحضور قائد الجيش، كان ذلك بالأمس. وصدر بيان عن رئاسة الجمهورية تحدث عن أن الرئيس أعطى توجيهاته لهذا الوفد المفاوض بما يخص الموقف الثابت للبنان من كل هذه التطورات. هذا الموقف الثابت بات معروفا: وقف شامل لإطلاق النار، انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، عودة النازحين وإعادة الإعمار وانتشار الجيش جنوبا. ولكن بعد كل هذه التطورات هناك علامات استفهام كثيرة بدأت تطرح بطبيعة الحال حول كيفية انعكاس هذه التطورات الميدانية على المسار التفاوضي. وسوف يكون موقف لبنان دون شك محرجا أمام يعني كل هذه المستجدات الميدانية، لا سيما وأنه في لبنان بشكل عام ومن مختلف الأطياف، من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الحكومة، رئاسة البرلمان وحزب الله، كان هناك نوع من التوافق على الترحيب بما صدر عن التفاهم الأمريكي الإيراني، وبأن يكون لبنان مشمولا وبأن يتأثر إيجابا ويستفيد لناحية وقف إطلاق النار ولاحقا الانسحاب الإسرائيلي، علما أنه يبقى هناك انقسام حول مقاربة هذا الترحيب. طبعا حزب الله كان يرحب ويشكر إيران ويدعو إلى التراجع عن المفاوضات المباشرة، بينما لبنان الرسمي رحب صحيح، ولكنه كان في الوقت نفسه يعول على هذه المفاوضات المرتقبة في واشنطن. ولكن الآن هناك الكثير كما ذكرنا من علامات الاستفهام ومن التساؤلات، هل ستتأثر هذه المفاوضات سلبا، علما أن إسرائيل دائما قبل كل جولة من هذه المفاوضات كانت تعمد إلى التصعيد الميداني. قبل أيام دائما كانت هناك محاولات لقضم واحتلال مزيد من الأراضي اللبنانية، تماما كما يحصل الآن من خلال محاولات التقدم نحو الجهة الشمالية من مرتفع علي الطاهر. وكانت أيضا تكثف غاراتها قبل كل جولة، والفرق الآن أنه ليس هناك من إنذارات إخلاء للبلدات في جنوب لبنان، ولكن المشهد هو تماما كما تحدث الزملاء قبل قليل: تصعيد ميداني، غارات، وأيضا مزيد من محاولات التقدم البري من أجل فرض أوراق قوة إضافية وفرض أمر واقع جديد على طاولة المفاوضات. هذا ما سنترقب ربما في الساعات المقبلة، هل ستصدر أي مواقف جديدة من هذا التصعيد الإسرائيلي وكيفية انعكاسه على المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، علما أن رئيس البرلمان نبيه بري كان بالأمس أصدر بيانا أكد فيه أن حزب الله يلتزم بوقف إطلاق النار طالما أن إسرائيل التزمت به بشكل كامل وشامل. ولكن من الواضح أن إسرائيل غير ملتزمة وأن حزب الله سيواصل رده على هذه الخروق الإسرائيلية.
1: كاترين حنا مراسلتنا من بيروت، النظرة أقرب على آخر التطورات الميدانية التي شهدها جنوب لبنان في الساعات الماضية، نستعرضه في هذه النافذة العسكرية مع زميلة روعة. تفضلي.
4: شكرا لك سلمى. أهلا بكم مشاهدين في هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها التطورات الميدانية المتسارعة في لبنان من جنوبه إلى بقاعه، مع تصاعد الأعمال القتالية الإسرائيلية، وبالتحديد مع تحول محيط مرتفع علي الطاهر في قضاء النبطية إلى ساحة مواجهات عنيفة في الساعات الأخيرة مع محاولات التوغل الإسرائيلية للسيطرة على المرتفع تحت غطاء ناري جوي ومدفعي مكثف، إلا أنها قوبلت بهجمات مضادة من عناصر حزب الله، وشهد جنوب لبنان إحدى أعنف الليالي جراء القصف الإسرائيلي الشديد، على الرغم من دخول وقف إطلاق النار على كل الجبهات بما فيها لبنان حيز التنفيذ بموجب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية. أهلا بك محمود، نبدأ معك ومع خارطة الاستهدافات اليوم.
5: شكرا روعة، ودعينا نضع المشاهد في صورة ما تحاول إسرائيل القيام به في جنوب لبنان. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذا نبدأ لصورة أوسع لما تحاول قوات الاحتلال تثبيته، كما ذكرت مراسلتنا قبل قليل كاترين، قبل أيام قليلة من المفاوضات، جولة جديدة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، وبين يدي مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تحاول إسرائيل تثبيت واقع جديد. هذه الخريطة التي نراها هنا هي خريطة منطقة أمنية عازلة نشرتها قوات الاحتلال. في هذه الخريطة الجديدة وسعت قوات الاحتلال نحو 60 كيلومتر، أهمها هنا في مرتفعات علي الطاهر في هذه المنطقة حيث جرى الاشتباكات. هناك منطقة أخرى، منطقة حداثة التي وصفتها أو سمتها قوات الاحتلال بمرتفع السيلفستر، ومنطقة ثالثة في رأس البياضة هنا قرب الساحل اللبناني على البحر المتوسط جنوب الساحل اللبناني. إذن ثلاث نقاط هذه التي نراها هنا تحاول قوات الاحتلال إضافة 60 كيلومتر إلى هذه المنطقة التي تصفها بالمنطقة الأمنية العازلة. لتثبيت هذا الواقع بدأت قوات الاحتلال عمليات تسابق الزمن كما أشارت مراسلتنا. نتوجه مباشرة إلى المنطقة التي جرت فيها هذه العملية، خاصة لتلة علي الطاهر، حتى نشرح هذه المنطقة هنا الآن. منطقة علي الطاهر هنا في هذه المنطقة قوات الاحتلال موجودة فعليا في قلعة شقيف هنا. هذه التلة تقريبا نتحدث عن نحو 700 متر تعلو عن سطح البحر. في من منطقة أرنون وفقا لما روى حزب الله خرجت قوات إسرائيلية باتجاه كفر تبنيد وباتجاه مرتفعات علي الطاهر. هذه الدبابات الإسرائيلية توجهت من هذه المنطقة وكانت تحاول التوغل والتقدم باتجاه علي الطاهر من كفر تبنيد من هذه المنطقة. هنا استهدفت قوات حزب الله هذه الدبابة. طبعا بيان الجيش الإسرائيلي حتى الآن يتحدث عن استهداف دبابة ميركافا ومقتل 4 جنود فيها، بينهم ضابط برتبة مقدم، ضابط كبير هنا، وإصابة 17 آخرين. وأيضا قالت قوات حزب الله أنها استهدفت أيضا القوة التي انطلقت إلى المنطقة في محاولة لإجلاء الجرحى من هذه المنطقة إثر العملية الأولى. الجيش الإسرائيلي حتى الآن يقول إنه لا يعرف ما الذي تم استهداف الدبابة به، هل هو صاروخ موجه، هل هو ربما مسيرة محملة بكمية كبيرة من المتفجرات. حتى الآن تحاول قوات الاحتلال تحليل مصدر إطلاق النار وتدمير هذه الدبابة الميركافا في هذه المنطقة. إذن ضمن خطة قوات الاحتلال للتوسع في هذه المرتفعات، مرتفعات علي الطاهر. طبعا قوات الاحتلال ردت بقصف عنيف على عدة مناطق في أقضية جنوب لبنان، نتحدث خاصة عن قضاء النبطية وعن جزين وحتى وصولا إلى البقاع الغربي زلايا. سنطلع على المناطق التي استهدفتها قوات الاحتلال بالغارات في الساعات الأخيرة. إذن كما ذكرنا النبطية والنبطية الفوق في هذه المنطقة هي محور هذه الهجمات، أيضا زبدين، حاروف، الدوير، وصولا أيضا إلى سجد هنا في هذه المنطقة، أيضا قريبا من مرتفعات الريحان، ووصولا حتى إلى زلايا في البقاع الغربي هنا في هذه المنطقة، وحتى أيضا إلى القطراني هنا في هذه المنطقة التي نتابعها هنا. إذا نتحدث عن توسيع كبير من قوات الاحتلال للغارات، لكنها ما زالت نتحدث، ما زلنا عن قضاء النبطية، قضاء جزين والبقاع الغربي. وتقول قوات الاحتلال إنها تستهدف بنى تحتية لحزب الله في هذه المناطق، خاصة في قضاء في منطقة البقاع، ضمن عملياتها للرد على ما جرى. وطبعا وسط دعوات للوزراء الإسرائيليين سمعناها قبل قليل وحتى المعارضة لتدمير لبنان وإحراقه، ضمن هذه الدعوات الإسرائيلية للرد على ما جرى خلال ساعات الليل. سنعود إلى روعة والعميد لتحليل هذا المشهد.
4: شكرا لك محمود الزيبق. الآن إلى العميد المتقاعد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي. فهمنا من محمود ما جرى في علي الطاهر، أين أخفقت إسرائيل وأين تفوق حزب الله؟
6: إسرائيل تتمركز، كان وصلت إلى هذه المنطقة، إلى منطقة كفر تبنيت، ومنها انطلق الهجوم ليلا تسلل على الناحية الشمالية لعلي الطاهر لتفادي الاستهدافات التي تأتي من هذه المناطق المرتفعة مثل الريحان وسجد والمحمودية، لتفادي الصواريخ الموجهة التي كانت تنطلق عليه خلال 4 أيام السابقة. ووصل إلى عندما وصل إلى هذه المنطقة تبين أن حزب الله قد أقام كمينا كبيرا له، والاستهدافات عندما يكون هناك 17 إصابة وأربع قتلى يعني أن هناك فصيلة مدمرة بالكامل، والإصابات داخل دبابات ميركافا المحصنة والمدرعة. طبعا هذه الدبابات تم إصابتها كلها، وكما أعتقد أن حتى القوة التي ذهبت لكي تسعف أو تخلي هذه الجرحى والقتلى قد تم استهدافها. إذن كان الإسرائيلي يحاول التسلل من أماكن غير متوقعة، ولكنها وقع في كابين كبير، وهذا الأمر كشف أنه بالفعل هو احتلها على الخرائط ولم يحتلها على الواقع. هذا ما يريده الإسرائيلي كان سابقا.
4: ولكن يعني ليست المرة الأولى التي يدمر فيها حزب الله دبابات ميركافا، وليست خفيا على أحد أن إسرائيل تحاول السيطرة على علي الطاهر. بالتالي بنظرك وبتقييمك لحجم العملية، هل كانت الاستعدادات الإسرائيلية كافية لهذه المعركة؟
6: كما يتبين أن حجم 4 قتلى ليس بالحدث الكبير، ولكن إسرائيل بالنسبة لعمليات من هذا النوع، عمليات بهذه الكثافة والدقة والموقع الاستراتيجي الذي يستهدف، 4 قتلى ليس عدد كبير، ولكن إسرائيل تحتج في كل مرة أن هذا حدث كبير، لازم يجب أن ندمر لبنان، ولذلك استغلته لأقصى درجة لكي تقوم بقصف كل المناطق المحيطة بمنطقة النبطية كلها. كل هذه المنطقة تم استهدافها لكي لا يعود السكان، كما تم استهداف في الداخل بعلبك مثلا، دورس وعين برضاي هم امتداد عمراني لمدينة بعلبك. الاستهداف ليس لدورس وليس لعين برضاي، الاستهداف هو لبعلبك. عين برضاي تبعد على بعلبك كيلومتر، هي ممتدة عمرانية معها ملتصقة بها. الرسالة أنه نحن نستهدف أيضا مدينة شيعية بالإغلبية في العمق اللبناني، وقد نستهدف الضاحية الجنوبية. الاتفاق أنا برأيي أصبح في وضع الانهيار.
4: نفصل هذه المناطق التي استهدفتها إسرائيل، نبدأ مع أقليم التفاح. لماذا أقليم التفاح؟
6: أقليم التفاح هذه المنطقة هنا الممتدة من منطقة هذه أقليم التفاح وجزين، هذه المنطقة هنا الممتدة هذه منطقة مرتفعة، مثلا الريحان مرتفعة 1000 كيلومتر، عرمطة 1100، هذه المناطق المرتفعة تؤثر على الدخول إلى علي الطاهر. كما أن هذه المنطقة حزب الله منذ عام 1982 أقام فيها مراكز كبيرة في هذه المنطقة، وأنفاق والصواريخ، كل معظم الصواريخ التي تنطلق بالاتجاه إسرائيل هنا تنطلق من هذه المنطقة، وبالتالي الإسرائيلي يستهدفها بشكل كبير ودائم، ولكنه لم يؤدي إلى إسكات الصواريخ التي تنطلق منها، لا الصواريخ الموجهة ولا المسيرات الانقضاضية لأنها تصعد أو تنطلق من الأنفاق، ولا الراجمات الصواريخ التي تصل إلى عمق المستوطنات.
4: لماذا إذن لا تسعى للسيطرة على هذه المناطق وتسعى لتثبيت سيطرتها أو لتسيطر على علي الطاهر؟
6: سؤال ممتاز. هذه المنطقة صعبة جدا على الإسرائيلي لكي يحتلها، منطقة وعرة جدا ومملوءة بالمقاتلين والأنفاق والمراكز الدفاعية. إسرائيل هذه هي المنطقة التي تؤثر عليها من البداية، ولكن احتلالها صعب جدا ومكلف جدا للجيش الإسرائيلي، وبالتالي إذا في حال يريد احتلالها هو يجب أن ينطلق من منطقة البقاع ويلتف عليها، وهذا أمر صعب جدا ولا أعتقد الإسرائيلي سيقوم به لأنه سيكلفه كثيرا.
4: في موازين القوى، ما هي التحديات للمحاولات الإسرائيلية لتوسيع رقعة ما تحتله في جنوب لبنان؟ ما الذي يملكه حزب الله وما الذي تملكه إسرائيل؟
6: إن ما يملكه حزب الله هو مبادلة الجغرافيا بالإصابات، لأنه يتصرف بطريقة القتال، قتال جارية، قتال عصابات، مجموعات صغيرة، وهذا ما أثر على الجيش الإسرائيلي وأقام حالة من الاستنزاف بالداخل الخط الأصفر. ولكن الآن حزب الله بدل استراتيجيته، القتال عن منطقة النبطية هو قتال مستبيد، لم يعد يبادل الجغرافيا بالإصابات، بل يتمسك بالأرض مهما كان الوضع لكي لا تسقط منطقة النبطية، لأن سقوطها سيكون مدويا وعلى أثره كبير. الإسرائيلي يحاول التوسع بطريقة القدم.

0: اللقمة الصغيرة، يحاول التقدم بطريقة الخدعة، نحن احتلينا، نحن تقدمنا، يمنع السكان ويحاول القضم شيئا فشيئا لعدم إثارة الرأي العام وعدم إثارة المجتمع الدولي أن أسرين ما تزال تجتاح، ولكن في المقاول هو يتقدم ببطء ويحاول أن يتوسع ببطء لكي يصل إلى المناطق التي يريد أن يصل إليها.
1: اليوم وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول أن حزب الله يتصيد القادة العسكريين الإسرائيليين الموجودين في جنوب لبنان. برأيك لوجستيا، ما هي الأدوات التي يستخدمها حزب الله لتحقيق إصابات مثل مقتل قائد الفرقة 52؟
0: أنا أعتقد أن حزب الله عاد إلى تكتيكاته القديمة قبل عام 2000، وهذه التكتيكات هي العمليات خلف خطوط العدو، أن يقوم بالتسلل إلى منطقة الطيبة في داخل العدو الإسرائيلي ويقوم بتفجير عبوة بقائد فرقة. هذه رسائل. أولا، رسالة أن القادة مستهدفون، وهو خرق معلوماتي واستخباري كبير ونتيجة مراقبة حصيصة ودقة. كما أن المجموعة التي قامت بهذه العملية لم يتم قتلها أو أسرها، فبالتالي قد عادت أدراجها إلى أماكن انطلاقها أنا أعتقد، أو بقيت في هذه المنطقة ولا يستطيع الإسرائيلي معرفتها. فإذا الإسرائيلي يتعرض إلى حالة استنزاف كبير، كما أن هذا الموضوع سيعيق تقدمه وسيعيد حساباته في التقدم والتوسع في لبنان.
1: ماذا عن الاستهداف في بعلبك؟ يعني بعلبك بعيدة جدا عن الشمال الإسرائيلي، لماذا؟
0: طبعا بعلبك تبعد حوالي 125 كيلومتر عن أقرب نقطة من الحدود الجنوبية، وبالتالي الاستهداف هو للقول أنه نحن نضرب في أي مكان في لبنان والاتفاق أو مذكرة التفاهم لا تعنينا، ونحن لغاية الآن مضبوطون، لا نستهدف بيروت ولكن نستهدف مدن أخرى مثل بعلبك. البنى التحتية لماذا يستهدفها الآن؟ الإشكال أو الحدث هو في علي الطاهر، ولكنه وسع وتحجج بهذه الإصابات لكي يقصف أكثر داخل العمق اللبناني.
1: لنعد إلى العملية والمعارك حول علي الطاهر، لم يكن هناك أي تصريحات لا من حزب الله بأنه أسر الجرحى أو أنه أبقى على جثث القتلى، ولم يكن هناك توضيح أيضا من الجانب الإسرائيلي بعد إذا كان تم إخلاؤهم. مما تشهده المنطقة من قصف وتحركات إسرائيلية، برأيك هل تم إجلاء الجرحى والقتلى الإسرائيليين؟
0: نعم، أنا أعتقد أنه تم إجلائهم لسببين. أولا، طلت علي الطاهر عاد القصف المدفعي عليها، وبالتالي لو كان هناك من جنود ما يظلون هناك المنطقة لا تقصف، وكذلك يستعمل إسرائيل غارات طيران عنيفة، والآن هدأ الوضع. الغارات كانت صباحا، أنا أعتقد أنه أجلها. كما أنه لو أن هناك إصابات ما زالت موجودة، كان الإسرائيلي يستعمل القنابل الدخانية والفسفور، وهذا لا يستعمله الآن. أنا أعتقد أنه قام بإجلاء هذه العناصر من أرض المعركة.
1: وربما لم يكن ليحدد عدد الإصابات أيضا، لا؟
0: تحديد عدد الإصابات كذلك هو، أنا كذلك أعتقد الإسرائيلي لا يصرع عن كل الإصابات، ولكنه تحديد عدد الإصابات يعني أنه قد أجلها.
1: شكرا جزيلا لك العميد المتقاعد خليل الجميل، الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة العسكرية، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك روعة. للوقوف أكثر على نظرة تحليلية حول هذه التطورات الميدانية وانعكاساتها السياسية، نذهب إلى النقاش. معنا من بيروت علي حيدر المحلل السياسي، معنا من بيروت أيضا علي الأمين الكاتب الصحفي، ومن القدس وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. سيد علي حيدر، بداية، كيف تنظر إلى طبيعة التطورات في مرتفعات علي الطاهر؟ كيف ارتبنيت في هذه المنطقة حتى الساعة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك والمشاهدين الكرام. في الواقع من الواضح أن العدو الإسرائيلي مصمم رغم محاولاته الفاشلة والمتكررة للسيطرة على بعض النقاط، من ضمنها علي الطاهر، تلة علي الطاهر، لما تتمتع به من مزايا جغرافية التي أسهب في شرحها خبراءكم العسكريين. ويبدو أن هذا المطلب هو مطلب الجيش، وعادة هذه النقاط لمن يحددها هو الجيش للمستوى السياسي لضرورات عسكرية وميدانية. إلا أن الأهم في هذا الإطار أن العدو في هذا المجال يحاول أيضا أن يفرض معادلة تحت سقف الاتفاق على أمل

أن يتمكن من فرض وقائع يتكيف معها الأمريكي أو يتكيف معها الطرف المقابل الإيراني وحزب الله. فضلا عن أن هناك في الخلفية رهان إسرائيلي بأن الجولة القادمة مع المفاوضات مع السلطة السياسية في لبنان قد تمكنه من التوصل إلى صيغة ما تمنحه قدر من المشروع.

0: الرهان على الوصول إلى صيغة مع السلطة السياسية في
1: تمنحه
0: لبنان،
1: شرعية
0: لكن
1: أين؟
0: في نهاية
1: أين وكيف؟
0: نعم
1: تمنحه، تتحدث عن وصول محاولات الحصول على شرعية من خلال هذه المحادثات، تمنحه شرعية حول ماذا إذا كان الطرف اللبناني الحكومة يعني هي واضحة تماما في دخولها لهذه عملية المفاوضات بوقف إطلاق النار، الانسحاب، وأيضا النقاط الأخرى المتعلقة بالأسرى وما إلى ذلك؟
0: هلا نتمنى أن تكون الدولة اللبنانية قد أعادت قراءة مواقفها السابقة واستفادت مما حصل بعدما ترددت الكثير من المبررات التي رددوها جميعا هي وبعض الإعلاميين. لكن إذا أخذنا مفهوم الدولة السلطة السياسية لوقف إطلاق النار، فلننظر إلى بيان واشنطن. وقف إطلاق النار كان هو منع المقاومة من الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، فيما أعطى الإسرائيلي حق تحت عنوان الدفاع عن النفس ولم يمنح المقاومة ذلك الحق. ثانيا، وقف إطلاق النار كان مشروط بإخراج بعض من أهل أو جزء كبير من أهل منطقة جنوب الليطاني تحت عنوان إخراج مقاتلي حزب الله. وقف إطلاق النار كان تحت عنوان أنه مناطق تجريبية تجرب فيها الدولة والجيش والمقاومة وشعب المقاومة وأهالي الجنوب. هذا هو مفهوم وقف إطلاق النار الذي شهدناه.
1: ولكن كان سؤالي عن بحث الإسرائيلي عن هذه الشرعية، هل الأمر ممكن فعليا من خلال المسار السياسي إذا كان الأمر يتعثر أساسا على الأرض؟ يعني هذا هو البعد الذي أستفهم منك سيد حيدر.
0: أنا عندما أشرت لك هذه الصيغة هي التي تمنح هذا النوع من الاتفاقات، يمنح الشرعية للإسرائيلي. وأنا نحن ننتظر بانتظار إذا ما كانت السلطة ستتراجع عن هذا الأداء وتصر فعلا على هذا الإطار. يريد الإسرائيلي
1: طيب هذه
0: الوصول
1: النقطة
0: إلى صيغة
1: كلها للسيد علي الأمين التي تتحدث عنها في متابعتك سيد الأمين إلى مجريات ما يجري. أفهم منك وجهة نظرك في هذه العمليات وهذه النوعية وهذه الاستمرارية في هذه العمليات، وهل يمكن أن تؤثر على هذا المسار في واشنطن وأن تستفيد منها السلطات الرسمية اللبنانية من أجل تدعيم موقف لبنان فيما تطالب فيه بالانسحاب؟
2: تحياتي لكم، لضيوفكم، للمشاهدين الكرام.
1: أهلا بك.
2: يعني نحن أمام مشهد ترسيخ يعني الاحتلال هذه المناطق. واضح كما أشير سابقا بأنه إسرائيل تريد أن تثبت وجودها في منطقة علي الطاهر، وهي يعني نشرت خريطة أمس تتعلق بهذه المنطقة التي تريد أن تضيفها على المناطق التي احتلتها وهي مناطق شمال الليطاني. بالتأكيد نحن أمام مشهد أقرب لأن يكون يعني مزيد من الاستمرار يعني التوتر المواجهات، وإن كان ربما يحصل خفض للتوتر، وبالتالي نحن أقرب إلى يعني ستاتيكو قائم، ويبدو أنه مقدمة سيطول باعتبار أن الوقائع الأخيرة ثبتت إلى حد ما بالمعنى العسكري والأمني وجود حزب الله على المسلح ورفض حزب الله أي تنازل عن مسألة سلاحه، وبالتالي إسرائيل ستتمسك أيضا باحتلال هذه الأراضي. وهذا يلبي إلى حد ما مطلبين: مطلب إيران يريد أن يبقي جبهة ضد الطلب مفتوحة في لبنان في وقت ربما يريد أن يتفادى أي مواجهة مباشرة سواء مع إسرائيل أو مع إيران، وإسرائيل التي لم تحقق
1: ولكن سيد أمين
2: في لبنان
1: يعني على لسان سيد علي الأمين إذا كنت تسمعوني، على لسان رئيس البرلمان نبيه بري تحدث بأن سيكون يعني حزب الله ملتزم بوقف إطلاق النار طالما التزم به الإسرائيلي. يعني وهنا هذا يعني هذا الأمر الذي يعني لا يعطي الذريعة للجهة الإسرائيلية، وإنما يقول فعليا نحن ملتزمون طالما يلتزم الإسرائيلي. الإسرائيلي هو الذي لا يلتزم، وهو يريد وحسب ما يعني تتحدث به وتابعناه هناك خارطة يضيف عليها مناطق مثل مرتفعات علي الطاهر وكفر تبنيت إلى ما يسميه المناطق الأمنية.
2: بالتأكيد إسرائيل وعلى لسان نتنياهو قال أنه نحن سنبقي الاحتلال في جنوب لبنان طالما حزب الله لديه سلاح. ومفهوم إسرائيل لوقف إطلاق النار هو أنه لديها حرية حركة، أن يبقى لديها حرية حركة بما تزعم بأن

0: يمكن أن يشكل تهديد لها أو وبالتالي هي تريد أن تنتهي. هذه المعادلة، هذه المسألة لدى الإسرائيليين حتى الآن لم يظهر ولا مرة استعداد للخروج أو لعدم الالتزام بها، بمعنى أنه هذا الهامش أساسي في التحرك الإسرائيلي، ولا يبدو لي في ظل التطورات التي تجري على الأرض وفي على المستوى السياسي وفي ظل كثير من الأسئلة حول مسار التفاوض الإيراني الأمريكي، فشله، نجاحه، أبعاده، يبدو أن إسرائيل في ضمن كل المعطيات أقصى ما يمكن أن تقدمه هو خفضا للتوتر مع تمسك باحتلال مناطق متعددة. وبالتالي لا نرى في لبنان الآن في ظل هذه الظروف إمكانية للحديث عن وقف جدي كما قال الرئيس نبيه بري أنه في حال التزمت إسرائيل، لكن إسرائيل لن تلتزم بهذا الأمر، وهذا إسرائيل تعتبره تحدياً أمنياً بالنسبة لها على حدودها الشمالية، وتفترض من الأمريكيين وغير الأمريكيين أن لها من الحق أن تدافع عن نفسها، ومفهوم الدفاع عن نفسها لدى إسرائيل لديها مفهوم خاص يراعيه كثير من الدول، وحتى على المستوى الأمريكي ربما يمكن أن يراعى هذا الجانب. فقط المسألة الأساسية هي محاولة تحييد الضاحية وبيروت وربما بعض المناطق، هذه النقطة الأساسية التي يتشدد فيها الأمريكيون، لكن لا نرى تشددا فعليا فيما يتصل بجنوب لبنان، ولا حتى الإيراني متوقع أن يكون هناك تهدئة. لا بل
1: طيب، وهنا يدفعنا للسؤال، سأعود لك لهذه النقطة، وهي مراعاة وتفهم كبير من قبل الأمريكي دائما للحاجات الأمنية الإسرائيلية كما تقول إسرائيل بطبيعة الحال. هنا يعني سيدفع يعني باتجاه مسار مثلا، ما الذي يمكن أن تقوم به إذا كانت وجهة النظر هذه وهذه هي المعطيات الحقيقية، ما الذي يمكن أن يقوم به لبنان الرسمي على طاولة المفاوضات أن يحصله ضمن هذه المعادلة؟ ولكن اسمح لي قبل أن أعود إليك، نشرك بالحوار أيضا إذن ضيفنا من القدس سيد دكتور وليد حباس. دكتور وليد، ما وقع ما يجري في أو ما جرى في ليلة أمس بهذه النوعية وهذه الاستمرارية في عملية الاستهدافات لقوات الجيش الإسرائيلي والنخب فيه أيضا والقادة تحديدا في الداخل الإسرائيلي، على طبيعة المعركة وعلى طبيعة القرارات السياسية مع حملة التحريض التي نتابعها إسرائيليا؟
2: نعم، يعني على المستوى الخطابات والتحريض هناك يعني موقفين داخل إسرائيل، موقف السائد والعام والمهيمن هو الموقف اليميني الذي يدعو إلى المزيد من التصعيد، وأنه يعني الجيش الإسرائيلي أمام حزب الله تحول إلى ما يشبه لعبة صيد البط، وهذا يعني لا يجب أن يستمر. ولكن هناك موقف آخر على ما يبدو هامشي ولكن موجود داخل إسرائيل، هو موقف نقدي للحكومة، يقول دعونا ننظر إلى أخفاقاتنا وعلى عجز القدرة القوة العسكرية على حسم الموضوع. ولكن هناك يعني هذا على صعيد الخطاب العام، ولكن هناك معضلة حقيقية الآن داخل الجيش الإسرائيلي، يعني يمكن أن نسمي هذه المعضلة بمتلازمة الردع. المعضلة هي كالتالي، الآن يوجد حدث بالنسبة لإسرائيل جلل كبير، أنه هناك اتفاق وقف إطلاق نار، وهناك يعني مخطط أمريكي إيراني، وفي نفس الوقت يقتل 4 جنود وضباط إسرائيليين. المعضلة تقول أنه في حال رد الجيش الإسرائيلي بأسلوب تصعيدي واضح جدا، هو سوف يهدد بعودة حرب كبيرة وربما تكون يعني شاملة، وربما يعود إطلاق نار أيضا من إيران، وربما أيضا تتدهور أكثر العلاقات مع الولايات المتحدة. ولكن في حال لم يرد بالمستوى الذي يشفي غليل المجتمع الإسرائيلي ويعيد الثقة للجيش الإسرائيلي، هنا سوف يتآكل الردع الإسرائيلي أمام حزب الله. هذه معضلة حقيقية، هي ليست المرة الأولى، ولكن هذه هي المرة ربما تكون الأهم، لأن هناك سياق سياسي دبلوماسي يعلو فوق إسرائيل ويضغطها من حيث قدرتها على التحرك والتصرف بحرية كاملة. فبالتالي يعني كيف سوف تتصرف إسرائيل؟ لا يوجد لدي استشراف حاليا، ولكن هذه المعضلة موجودة وهي التي يجب أن نراها الآن تحديدا داخل مؤسسة الجيش.
1: معضلة متلازمة الردع دكتور وليد، يعني إلى أي خيارات ستقود فيها النخبة السياسية الجيش، أم أن الجيش هو الذي سيقدم للجهة السياسية يعني هذه المسارات هو الذي سيدفع باتجاه السياسي لكي يقوم بمثل هذه التوجهات بالنسبة لهذه المعضلة التي تتحدث عنها؟
2: نعم، باعتقادي، وهذا أيضا مهم جدا كيف نفهم إسرائيل وتحولاتها، باعتقادي يعني مضى زمن وعفى عليه الزمن الذي كان به الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية مثل المخابرات والموساد هي التي تضع توصياتها وتدفع الحكومة السياسية إلى يعني العمل وفق هذه التوصيات. هذه كانت إسرائيل الأولى كما تسمى في الأدبيات العبرية، حيث المهنية العسكرية هي التي تضع الأجندة السياسية أو تشارك في صياغتها. هذا عفى عليه الزمن عندما نتحدث عن إسرائيل الثانية اليمينية الفاشية، حيث تعلو السلطة التنفيذية، أقصد هنا الحكومة نتنياهو، على صوت الجيش. إحنا رأينا هذا في كيف يعني في مصلحة السجون، في الموساد، في تعيين قادة الأجهزة الأمنية، والآن في الجيش. فبالتالي الآن الجيش هو لعوبة في يد هذه الحكومة. نحن سمعنا الكثير من الانتقادات من داخل مؤسسة الجيش أنه ليس هكذا تدار هذه الحرب على الأقل أمام حزب الله، ولكن حكومة نتنياهو التي تفتقد عن قصد طبعا وليس عن خطأ إلى أجندة سياسية ودبلوماسية واضحة، وهي فقط ترتكن إلى القوة، وما لا يصلح بالقوة سوف يصلح بمزيد من القوة. هذه العقيدة التي تحكم الحكومة فرضت على الجيش الإسرائيلي، والآن الجيش الإسرائيلي يقع في هذا المأزق ولا يوجد لديه حل. المخرج الوحيد فقط يأتي من خلال يعني إنقاذ سياسي دبلوماسي قد يعني تتجرأ الحكومة الإسرائيلية على القيام به، تنسحب ربما من جنوب لبنان. لأنه أنا سمعت أيضا يعني النقاش قبل أن أشترك، أنا لا أعتقد أنه موضوع وقف إطلاق النار ينطبق على الحالة في لبنان. وقف إطلاق النار هو مصطلح نفهمه عندما يكون كل جيش وراء حدوده، ولكن عندما يكون هناك احتلال لا يجب أن نفهمه من خلال وقف إطلاق النار. هنا يوجد احتلال وفي مقاومة مشروعة، هذا أيضا مفهوم ضمنا بالنسبة لإسرائيل وإن كانت لا تعترف به. فبالتالي هذا أيضا يزيد من هذا المأزق الذي يمر به الجيش.
1: طيب، وهنا سيد علي حيدر، يعني كيف يوازن حزب الله معركة الاستنزاف التي يخوضها ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، والتي يوجعه فيها بطريقة يعني مستمرة وتراكمية، ضمن معادلة يعني هذا الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟
3: قبل قليل سمعنا في تحليل أنه مسألة التمسك بسلاح حزب الله، وسألت قبل قليل أيضا عن النموذج الذي يعطي المشروعية لإسرائيل. هذا هو النموذج الذي تبحث عنه إسرائيل في مفاوضاتها مع السلطة، بأن تشرط احتلالها أو انتحارها من بعد النقاط اللبنانية المحتلة مقابل هذا السلاح. والسلطة بما أنها مقابل هذا السلاح، وبما أن السلطة تتبنى هذا الخطاب، هي تبحث عن مشروعية في هذا الإطار، حيث يتحول الاحتلال إلى مبرر، يصبح مبرر والمسؤولية على المقاومة. هذا هو الخطاب الذي يغطي الاحتلال الإسرائيلي. بالمناسبة كما أشار أستاذ وليد، الاحتلال هو حالة حرب، إلا عندنا في لبنان تصبح المقاومة عندما تقاوم هي في موقع المبادرة. في كل الأحوال بالنسبة لحزب الله كان ولا يزال يتبنى استراتيجية الدفاع التي تتبناها أي مقاومة في العالم وفي التاريخ، هو استنزاف الاحتلال، والمقاومة تؤدي دورها دورها غير مشروط وفعاليتها غير مشروطة بالقدرة على تحقيق الردع الذي سبق أن حققته المقاومة في مرحلة استثنائية من التاريخ وفي كل التجارب هي 15 عاما، إلا أن مشروعيتها تنبع من التهديد الإسرائيلي، وجود تهديد إسرائيلي وأطماع إسرائيلية في لبنان. إضافة إلى ذلك أثبتت جدارتها في على مستوى الاستنزاف بشكل كبير جدا، ولا حاجة للتذرع بعناوين موازين القوة والقدرة التدميرية، لأن هذه حالة كل احتلال وحالة كل مقاومة في التاريخ في هذا المجال.
1: ولكن هناك ارتباطات إقليمية مهمة في المعطى ما بين حزب الله سيد علي حيدر والقرار في الاستمرارية في هذه المعارك من عدمه بهذا المسار إيران واشنطن. كيف سيستطيع حزب الله، وهل سيستطيع أن يلتزم بذلك المسار أيضا وينقله إلى الأرض، يعني ضمن هذه الصورة التي تحدث فيها بأن هناك مشروعية لمقاومة الاحتلال طالما وجد على أرضه؟
3: نعم، حزب الله كما تبين أن إيران ربطت

0: فلنقرأ جيدا بعض مضامين، ولكن طبعا ليس هذا وقتها كلها. مضامين مذكرة للتفاهم، إيران بموقفها جعلت الأمريكي بين خيارين في نهاية المطاف، إما أن يتكيف مع الاتفاق ويلتزم بمقتضياته، وبالتالي الانتقال من الضغط على الإسرائيلي من الكلام إلى الممارسة الفعلية لكبحه، وإما عليه أن يختار التموضع إلى جانب الإسرائيلي والتخلي عن هذا الاتفاق. وهذه نقطة قوة للمقاومة لم يسبق أن شهدتها طوال تاريخها على هذا الصعيد. توازن المقاومة في هذا الإطار بأن الإسرائيلي ما دام يخرق من خلال عدوانه واعتداءاته في هذه المرحلة، فمن حق المقاومة أن تواصل مواجهتها لهذا الاحتلال، وبهذه الطريقة تكون قد التزمت بالاتفاق ولم تخالف الاتفاق، ولا وحتى بمقتضى منطق الخطاب الأمريكي أيضا المنسجم مع هذه المذكرة للتفاهم، وأيضا يكون قد مارس دوره المقاوم
1: طيب
0: الفعال والاستنزافي في مواجهة الحلول.
1: سيد علي الأمين، كيف تبدو يعني خيارات الحكومة اللبنانية الآن وهي على بعد 3 أيام من لقاء آخر في واشنطن، ضمن هذا المعطى الواضح الذي يعني لا تراه إسرائيل إلا هو الأساس في أي شيء في النهاية، في عملية تفاوض، في عمليات حربية، هي مفاهيمها وحاجاتها الأمنية هي الأساس؟
2: يعني بالمبدأ الحكومة اللبنانية متمسكة بالتفاوض المباشر، لأنه لا خيار لديها غير ذلك. الخيار الآخر هي أن تقف وراء حزب الله وتعطي أوراقها لإيران، وهذه الوسيلة الفضلى لمزيد من استدراج الاحتلال والتدمير. إذا كانت المقاومة فعلا هي للتحرير، فقد أثبت حزب الله خلال الفترة الماضية أنه لديه فن استدراج الاحتلال، والكارثة والنكبة التي أصابت جنوب لبنان والتدمير الذي حصل يفرض على الحكومة اللبنانية ضمن موازين القوى أن تتعامل بواقعية مع موضوع الاحتلال. كيف نخرج الاحتلال؟ كيف نوقف الدمار؟ كيف نوقف القتل؟ طريقة حزب الله والطريقة الإيرانية لمواجهة ذلك تستبرج مزيد من الدمار، مزيد من الموت، مزيد من التهجير، دون أفق حقيقي لإخراج الاحتلال. من هنا تعيير الحكومة اللبنانية بأنها تساوم طبيعة الأمور، هناك هزيمة حصلت واقعية يجب أن نراها، بأنه إسرائيل احتلت جزء كبير من لبنان، دمرت مناطق عديدة بحرب غير مسبوقة، بنتائج غير مسبوقة في تاريخ هذه المنطقة على مستوى الدمار والقتل. حكما الحكومة اللبنانية في وضع ضعيف، ليس حزب الله في وضع قوي ليفرض أيضا وقائع. هل هو قادر أن يوقف الاحتلال؟ هل قادر أن يخرج الاحتلال في مدى قريب؟ يقول أنه نخرج الاحتلال، لكن بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، هذا ممكن ربما، لكن عمليا اليوم نحن أمام وقائع قاسية. كيف نخفف من المجزرة؟ كيف نحد من الكارثة؟ كيف نوقف القتل؟ كيف نوقف الدمار؟ هذه الأسئلة التي يجب الإجابة عليها. أما استمرار القتل والدمار، هذا الخيار يأخذنا إلى مزيد من الكوارث، وبالتالي الحكومة اللبنانية ليس لديها خيار إلا الذهاب إلى التفاوض المباشر، وبالتالي الرهان على دور الأمريكي تلعبه. أما الخيار الإيراني أو خيار حزب الله هو يستدرج مزيد من الاحتلال والدمار.
1: طيب، وهنا دكتور وليد، أيضا ما هي الخيارات الإسرائيلية، خاصة بأنها لديها المفاهيم والإشكال، يعني المفاهيم الأمنية التي تحدثنا عنها ومفهومها لمعضلة الردع وهذه المتلازمة، في ضوء أيضا هذا الضغط الذي يمكن أن تمارسه واشنطن ومارسته ويمكن أن تفعله الآن أكثر، خاصة مع حديث مثلا وزارة الخارجية الباكستانية التي نقلت عن مصدر التي ترى بأن القصف الإسرائيلي المستمر على لبنان يشكل تحديا كبيرا للتفاهم بين واشنطن وطهران، والأمر يستدعي ضغطا من واشنطن باتجاه إسرائيل لكي توقف هذا التصعيد.
3: نعم، في يعني أسوأ السيناريوهات إسرائيل تتوقع أنه هي لن تنصاع إلى الضغوط الأمريكية بالانسحاب من جنوب لبنان، وربما السيناريو المفضل لدى شخص مثل نتنياهو وهذه الحكومة هو أن تتحول الجبهة اللبنانية إلى ما يشبه حرب باردة بين الولايات المتحدة وإيران، وحرب ساخنة بين إسرائيل وحزب الله، وبالتالي هي سوف تظل مشهدا ملازما على الأقل طيلة 60 يوما مع وجود خطر بالتصعيد. يعني هذا التصور هو الأفضل بالنسبة لدولة إسرائيل. ولكن هناك قضية أخرى مهمة، وهي جولة المفاوضات المرتقبة مع الحكومة اللبنانية. يعني أنا استمعت لحديث ضيفك، هو محق جدا في أن هناك دمار كبير وأنه قد يصور جزء كبير من الشعب اللبناني أنه هذا يعني دمار أو هزيمة، ولكن الاستخلاص الوحيد الذي خرج به الضيف أنه لا يوجد خيار أمام الحكومة اللبنانية سوى التفاوض، هذا أعتقد أنه بحاجة لمراجعة قليلا أو يعني رؤية نقدية. بالنسبة لإسرائيل هذا هو الخيار المفضل طبعا، طالما أنه الجهة الرسمية أمام العالم وهي الحكومة اللبنانية مصرة وتفضل خيار التفاوض والجلوس مع الإسرائيليين، هذا يعني متنفس يعني مرغوب جدا ومطلوب بالنسبة لإسرائيل حتى تحديدا في هذه اللحظة، خصوصا أنه يعني حزب الله يوصف ليس فقط من إسرائيل وإنما أيضا من أطراف أخرى للأسف، أنه حزب ميليشيوي، حزب إرهابي إلى آخره. طبعا فبالتالي خيار المفاوضات مع الحكومة اللبنانية هو خيار الآن سوف تتعامل إسرائيل معه بشكل مختلف كليا. إذا كانت الجولات الأربعة السابقة كانت جولات للتعرف وكسر الجليد كما يمكن أن نسميها، فإن إسرائيل تتوقع من الجولات القادمة أن تكون ذات خطوات عملية ملموسة. لا أقصد هنا جدوى الانسحاب الزمني، أنا لا أتصور سيناريو مثل هذا على الأقل من اللحظة التي أتحدث فيها الآن، ولكن كيف يعطى الجيش اللبناني أدوات تنسيقية وإعادة انتشار في المناطق التي احتلها الجيش، ربما هذا سوف يكون أهم ما يطرح في الجلسات التفاوضية المستقبلية أو القادمة مع الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني.
1: وإلى حين ذلك كيف ستكون الجبهة في جنوب لبنان دكتور وليد؟
3: أنا أعتقد أن إسرائيل لن تقبل بتهدئة أو وقف إطلاق نار إذا كان هذا هو المسمى المفضل، وأنا أعتقد أنه هي سوف تستمر. هذا طبعا يمنحها العديد من الخيارات، قد تستطيع في لحظة من اللحظات أن تصيب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بمقتل، قد يكون هذا أحد السيناريوهات المرغوبة، ولكن على الأقل إسرائيل لا تريد أن توقف عملياتها حتى الآن، لأنه لا يوجد ضغط كافي على الأقل من الولايات المتحدة أو من المجتمع الدولي أو من الدول الإقليمية. شكرا. إنه كفى يا إسرائيل انسحبي، لا يوجد هذا الضغط.
1: شكرا لك من القدس دكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وشكر أيضا الموصول من بيروت للسيد علي الأمين كاتب الصحفي وللسيد أيضا علي حيدر المحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم. رأس الساعة تغطيتنا متواصلة لإعلان توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي والإيراني ودخولها حيز التنفيذ، وكذلك التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 من عسكرييه بينهم قائد الكتيبة 52 من لواء النخبة جفعاتي في معارك بجنوب لبنان. كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 17 جنديا في استهداف القوة الإسرائيلية قرب كفر تبنيت، إضافة إلى مقتل العسكريين 4. وكان حزب الله أعلن استهداف قوة إسرائيلية حاولت التسلل باتجاه مرتفع علي الطاهر ودمر 3 دبابات، كما استهدف قوة ثانية حاولت التقدم لسحب قتلى وجرحى. في الأثناء قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 18 شخصا استشهدوا وأصيب 33 آخرون في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. هذا وتعرضت مدينة النبطية وبلدات في قضائها لقصف إسرائيلي مكثف، إضافة لمناطق في قضاء جزين وبلدات في البقاع. وفي تطورات الملف الأمريكي الإيراني أعلنت الخارجية السويسرية تأجيل المباحثات بين إيران والولايات المتحدة التي كانت مقررة اليوم في منتجع بيرغنستوك، مشيرة إلى أن سويسرا تبقى مستعدة لتسهيل المحادثات وأن التحضيرات ما زالت جارية. وكان البيت الأبيض قال أن جيدي فانس نائب الرئيس لن يغادر اليوم إلى سويسرا لعدم اكتمال الترتيبات المتعلقة بالمحادثات الفنية. وأكد البيت الأبيض أن الوفد الأمريكي مستعد لمغادرة وبدء المحادثات الفنية في أول فرصة متاحة. نذهب الآن إلى محمد خيري مراسلنا من رام الله. محمد، أطلعنا على آخر المعطيات والتحديثات فيما يقال على هذا الحدث الأمني في هذه الليلة في إسرائيل.

0: يعني يشير إلى هذا الخبر العاجل وهو نقلا عن موقع والله الإسرائيلي، هو يشير إلى أن قيادات المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية قد بدأت الآن بعقد سلسلة اجتماعات واسعة النطاق لبحث ردود الفعل الإسرائيلية على استهدافات حزب الله التي أدت إلى مقتل قائد كتيبة وثلاثة جنود بالإضافة إلى إصابة 17 من الجنود الإسرائيليين. كما تفيد المصادر الإسرائيلية فإن ما يجري بحثه الآن هو توسيع عملية الرد الإسرائيلي ضد حزب الله في الأراضي اللبنانية، ولكن المصادر الإسرائيلية تقول الآن بأن إسرائيل أمام معضلات كثيرة وخيارات ليست واضحة، هل توسع الضربات ضد حزب الله بما يشمل الضاحية الجنوبية رداً على استهداف الجنود الإسرائيليين والتضحية بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك محاولة ربما هذا إن فعلته إسرائيل ربما تجلب ردا إيرانيا، بالتالي ربما يؤدي إلى تصعيد آخر في المنطقة لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية، أم الاكتفاء بالرد في قصف مواقع في الجنوب اللبناني. هذا ما يجري بحثه الآن لدى القيادات العسكرية والأمنية الإسرائيلية، وهناك توقعات تنقله الآن هذه الوكالة هذا الموقع عن قادة في الجيش الإسرائيلي ومسؤولين يقولون إنهم يعني يتوقعون من القيادة السياسية الإسرائيلية أن تحاول استنفاذ إنجازات هذه المعارك والذهاب نحو تسوية سياسية من شأن إسرائيل أن تجني منها الثمار الحقيقية والتوصل إلى تفاهمات مع لبنان. إذن دوامة كبيرة تعيشها إسرائيل ما بين التسوية مع لبنان لإنهاء هذا الوضع في ظل أيضا الضغوطات الأمريكية وكذلك الرد الآن على حزب الله في ظل حشد من المجتمع الإسرائيلي وكذلك وسائل الإعلام الإسرائيلية والوزراء وأعضاء الكنيسة سواء من الائتلاف أو كذلك من المعارضة الإسرائيلية. ما جرى الليلة الماضية كما جاء في بيان الجيش الإسرائيلي هو أن قائد الكتيبة 52 بالإضافة إلى ثلاثة جنود آخرين قد قتلوا جراء استهدافهم بشكل مباشر من قبل حزب الله عندما فجر دبابة من نوع ميركافا كانوا بداخلها. يبدو أن الحزب وفق التسريبات الإعلامية الإسرائيلية قد استهدف أيضا القوات الإسرائيلية التي حضرت إلى المكان واستنفرت من أجل إجلاء الجرحى والقتلى وكذلك الفرق الطبية الإسرائيلية التي قدمت إلى ذلك المكان وهو تلة علي الطاهر كما تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية. في حدث منفصل آخر في كفر تبنيت كما يشير الجيش الإسرائيلي أصيب 5 من الجنود الإسرائيليين بينهم ضابط رفيع المستوى وفق الأنباء والمعلومات، وذلك في عقاب استهدافه من قبل حزب الله بمسيرة في ذلك الموقع. إذن هي أحداث وصفت إسرائيليا بالصعبة والمأساوية كما تشير صحيفة معاريف والرئيس الإسرائيلي، وكذلك وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه كان حدثا معقدا هذه الليلة وبأنه اضطر إلى استخدام نيران المدفعية وكذلك إلى الاستعانة بسلاح الجو الإسرائيلي من أجل تنفيذ غارات في تلك المواقع وغيرها من المواقع في الجنوب اللبناني. الجيش الإسرائيلي قال إنه شن غارات خلال ساعات الليل وساعات الصباح وبأن هذه الغارات مستمرة في الجنوب اللبناني، وكان قد أعلن قبل قليل بأنه شن غارات أيضا في منطقة البقاع ضد بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله. يقول الجيش الإسرائيلي إن كل ذلك قد جرى ردا على الخروقات المستمرة لوقف إطلاق النار من قبل عناصر حزب الله. بلغ الجيش أيضا سكان منطقة الشمال في إسرائيل بأنهم سيسمعون أصوات انفجارات خلال هذه الساعات، بمعنى وذلك عندما كان ينفذ تلك الغارات. لا نعرف حقيقة إذا ما كان الجيش الإسرائيلي سيوسع الغارات على لبنان. ما نعرفه الآن هو أن هناك مساعي لبحث رد الفعل الإسرائيلي. في الماضي كانت إسرائيل تقول أنها سترد في حال قصف حزب الله بلدات الشمال، ولكنها الآن تقول أنها سترد في حال حزب الله تعرض إلى القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. هناك دعوات إلى إحراق كل لبنان كما جاء على لسان وزير الأمن القومي وعضو المجلس المصغر إيتمار بن كفير، وهناك دعوات إلى فتح ما يسمونه أبواب الجحيم. على لبنان ردا على هذا من قبل بتسليل سموتريتش، وهو أيضا عضو في المجلس المصغر ووزير المالية والوزير في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أيضا ردا على ما يسمونه خروقات حزب الله واستهداف القوات الإسرائيلية. ما عرفناه أيضا بأن الحزب كما يبدو كان يدافع عن منطقة تلة علي الطاهر عندما اقتربت هذه القوة الإسرائيلية. هنا نشير إلى أن الجيش كان قد نشر خارطة تتضمن تلة علي الطاهر يوم أمس، وهو يشير إلى أنها تقع في نطاق المنطقة الآمنة التي أشار إليها يوم أمس في بيان رسمي. وكذلك تحدث نتنياهو عن هذه المنطقة الآمنة وقال إن إسرائيل لا يمكن أن تنسحب منها ما دامت هناك اعتبارات أمنية لإسرائيل واستراتيجية تملي ذلك، وهي يعني تكشف أن إسرائيل ما دامت بحاجة إلى ذلك فإنها ستبقى في تلك المنطقة. ولكن الذي ظهر اليوم بأن الجيش لا يزال يعمل على الوصول إلى تلك المنطقة، وبأن عناصر حزب الله كما يبدو كانوا يدافعون عن هذه المكان، هذا المكان ما أدى إلى استهداف القوات الإسرائيلية. لا يزال الجيش يحقق طيب فيما إذا كان
1: محمد
0: الحزب
1: قبل
0: صواريخ مضادة للدروع أم مجرد مسيرات على القوى الإسرائيلية.
1: ويعني بعد يعني هذا الحدث الذي جرى في هذه الليلة، كيف تبدو المعارك أو أخبار المعارك، إن كان هناك أخبار خاصة فيما يتعلق بمحاولات التقدم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مرتفعات علي الطاهر؟ بطبيعة الحال هي كانت قد دخلت وأدخلها ضمن ما سماه هذه الخارطة للسيطرة الأمنية.
0: ما تشير إليه وسائل الإعلام الإسرائيلية هو أن معارك ضارية لا تزال تدور رحاها في تلك المنطقة، وبأن حزب الله يحاول الدفاع عن ذلك المكان ومحاولة إجهاض أي محاولة من قبل إسرائيل للتقدم أو التقدم والتوغل أكثر في منطقة تلة علي الطاهر. هذا ما كان أشارت إليه صحيفة معاريف الإسرائيلية. وقبل قليل أيضا قالت تسريبات إعلامية في منصات إسرائيلية مختلفة وشهود عيان ومصادر أمنية بأن ثمة معارك صعبة تدور رحاها في تلك المناطق في كفر تبنيت وتلة علي الطاهر على وجه الخصوص وسط محاولة الجيش الإسرائيلي التقدم أكثر. كانت القناة 14 الإسرائيلية قالت يوم أمس بأن الجيش قد تلقى أوامر وتوجيهات من القيادة السياسية الإسرائيلية بتوسيع نطاق العمليات العسكرية في بعض المواقع في الجنوب اللبناني، ويبدو أن ما جرى هذه الليلة كان نتاج هذا التوسع من قبل الجيش الإسرائيلي باتجاه تلك المنطقة. كانت التقديرات الإسرائيلية تشير إلى وجود كثير من عناصر حزب الله وخاصة في منطقة كفر تبنيت، وكان الجيش يتوقع أن تحصل هناك معارك. الحديث الآن عن هذه المعارك بأنها معارك تدور وجها لوجه ومن مسافة صفر بين القوات الإسرائيلية وعناصر حزب الله. الحزب يستخدم المسيرات، والجيش الإسرائيلي حتى هذه اللحظة لا يزال يقول بأنه عاجز عن التصدي لخطر هذه المسيرات التي استطاعت الوصول إلى كبار الضباط الإسرائيليين الذين يقاتلون في لبنان تماما كما حصل هذه الليلة وقبل عدة أيام أيضا عندما أصيب نائب قائد الفرقة 36.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسلنا محمد خيري. نذهب الآن إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، يقدمها زميل حسن جمول. تفضل حسن.
2: شكرا لك سلمى، مرحبا بكم مشاهدينا. من محور كفر تبنيت علي الطاهر عاد مشهد الحرب ليسيطر على قرى وبلدات قضائي النبطي وجزين. فالمواجهات التي وقعت بين المقاومة وقوات الاحتلال عند هذا المحور وأدت إلى مقتل 4 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابط وجرح 17 آخرين، أعقبتها غارات جوية وقصف مدفعي على معظم القرى والبلدات، أسفرت عن استشهاد وجرح العشرات من المدنيين. الغارات استمرت حتى هذه اللحظة وتوسعت رقعتها لتشمل منطقتي البقاع الغربي والبقاع الشمالي وصولا إلى محيط مدينة بعلبك، حيث أفيد عن سقوط شهداء وجرحى. نبدأ بهذه التطورات الميدانية ومشهد الحرب الذي عاد إلى قرى الجنوب في قضائي النبطي وجزين. مراسلنا جوني طانيوس من جنوب لبنان من مدينة صور والتفاصيل. جوني،
3: مما لا شك فيه حسن أن التطورات الحاصلة هنا في جنوبي لبنان تشكل التصعيد الأكبر والأعنف والأهم منذ ليل الأحد الماضي، عندما دخلت مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية حيز التنفيذ وبدأ ما يمكن اعتباره وقفا لإطلاق النار في جنوبي لبنان. منذ ذاك الحين حصلت خروقات إسرائيلية وحصلت عمليات من جانب حزب الله، ولكن ما حصل خلال الساعات القليلة الماضية هو الأعنف والأكبر والأهم لناحية سلسلة الغارات المستمرة كما ذكرت باتجاه قضائي النباطية وجزين، وهناك مجموعة واسعة من البلدات التي طالتها الغارات التي شنتها المقاتلات الحربية وأيضا المسيرات الإسرائيلية على نحو عنيف، أكان بلدات كحبوش وحروف والنباطية الفوقة وأيضا بلدات أخرى تقع لناحية إقليم التفاح ومنها عرب صليم وأيضا مرتفعات الجبور ومنطقة القطراني وأيضا منطقة الريحان التي تعتبر مناطق استراتيجية. ومن مؤشرات وطبيعة هذا التصعيد أيضا هو التوسع الجغرافي باتجاه مناطق البقاع مع استهداف بلدة زلاية الواقعة في البقاع الغربي وأيضا محيط مدينة بعلبك ومحيط مدينة عين برداي أو منطقة عين برداي أيضا في البقاع الشمالي. كل ذلك يؤشر إلى طبيعة ما يجري هنا في الجنوب اللبناني في ظل ما تحدثت عنه وزارة الصحة اللبنانية هذا الصباح عن سقوط 18 شهيدا وأكثر من 30 جريحا خلال المرحلة القليلة أو خلال الساعات القليلة الماضية. ودون أدنى شك هذه الغارات اليوم هي استمرارية للغارات الإسرائيلية التي وقعت يوم أمس وجاءت بعد بيانين لحزب الله تحدث فيهما عن صده محاولات التقدم باتجاه مرتفعات علي الطاهر. حسن،
2: طيب بالنسبة للبيانات التي يصدرها حزب الله، كان منذ الأمس يتحدث يعني قبل سقوط القتلى الإسرائيليين كان يتحدث عن محاولات متكررة لقوات الاحتلال من أجل التقدم باتجاه مرتفع علي الطاهر، وكانت هناك مواجهات تجري قبل أن يحصل الكمين الذي أودى بحياة الجنود الإسرائيليين بدبابة ميركافا.
3: هذا صحيح حسن، خلال ساعات الليلة الماضية وفي وقت متأخر من الليلة الماضية قبل المعلومات الإسرائيلية عن حادثة الدبابة واستهداف الدبابة، كان حزب الله في بيان أول قال إنه واجه وصد محاولات تقدم إسرائيلية من الناحية الشمالية لمرتفعات علي الطاهر وقام بكمين لهذه القوات الإسرائيلية التي كانت تسعى للتقدم باتجاه تلك المنطقة، مع التذكير طبعا بأن مرتفع علي الطاهر هو منطقة استراتيجية لها موقع جغرافي في مهم، وبالتالي السيطرة على هذا المرتفع يؤمن سيطرة نارية على مجالات جغرافية واسعة من مدينة النبطية والقرى المحيطة بها. وهذا البيان الأول من حزب الله استتبع ببيان ثاني قال فيه أن هناك مزيد من القوات الإسرائيلية أيضا التي حاولت التقدم باتجاه تلك المنطقة من أجل تأمين الدعم والمساعدة للفرقة الأولى التي وقعت في الكمين، وقام حزب الله أيضا باستهدافها. في أي حال لابد أيضا من التوضيح هنا حسن بأن هذه المنطقة محيط مدينة النبطية، محيط بلدة كفر تبنيت والتي تشكل امتدادا أو يمتد منها مرتفع علي الطاهر خلال الأيام القليلة الماضية وتحديدا منذ ليل الأحد وحتى يوم أمس لم تكن قد شهدت هدوءا على نحو كبير كما حصل في المناطق الأخرى في الجنوب اللبناني. محاولات التقدم الإسرائيلية استمرت في تلك المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، وأيضا حزب الله في الأيام الماضية تحدث عن استهداف قوات إسرائيلية كانت تتقدم باتجاه تلك المنطقة، وبالتالي الحماوة العسكرية الميدانية بقيت قائمة في تلك المنطقة.
2: نعم، طيب هذه المنطقة كما أشرت وكنا نتابع سويا ما يجري فيها تحديدا منطقة كفر تبنيت علي الطاهر وامتدادا حتى أرنون في قضاء النبطي، لكن كانت قوات الاحتلال تمنع الأهالي من العودة إلى القرى المتاخمة لمناطق تواجدها تحديدا في مناطق النبطية، إنما في المناطق الأخرى عمليا عاد الكثير من السكان. الآن مع هذه التطورات وتوسع الغارات لتشمل من جديد معظم قرى قضائي النبطية وجزين، كيف يبدو حال الأهالي الذين حاولوا العودة من رحلة النزوح؟
3: هذه التطورات طبعا فرضت نفسها وخلقت حالا من الحذر والخوف، وبالتالي يمكن الحديث خلال الساعات الماضية عن حركة نزوح بشكل أو بآخر من المناطق القريبة من هذه البقعة الجغرافية. لا يمكن الحديث عن حركة نزوح كثيفة باعتبار أن الحذر بقي قائما خلال الأيام الماضية. كما كنا نتحدث، كان هناك قصف مدفعي إسرائيلي باتجاه عدد من البلدات الواقعة في محيط مدينة النبطية والتي كان عاد إليها السكان خلال الأيام القليلة الماضية، وبالتالي حركة العودة باتجاه تلك المناطق كانت حذرة على نحو كبير. ومن عادوا خلال الأيام الماضية دون أدنى شك أن التطورات الأخيرة، الغارات الإسرائيلية المتتالية، عنف هذه الغارات، سقوط الشهداء دفعهم لإعادة النظر، وبالتالي كانت هناك حركة نوعا ما غير كثيفة لنازحين غادروا هذه المناطق، وتحديدا المناطق الواقعة في قضائي النبطية وجزين باتجاه نطاقات جغرافية أبعد قد تكون أكثر أمنا باتجاه مدينة صيدا على سبيل المثال التي تعتبر بوابة الجنوب اللبناني. وبالتالي الوضع على نحو كبير هو معقد، فيه الكثير من الحذر، الكثير من الترقب بالنسبة للمواطنين وأيضا بالنسبة للمستويات السياسية هنا في لبنان. هناك الكثير من الأسئلة التي تطرح حاليا على ألسنة المواطنين بشأن ما يجري، هل نحن إزاء تصعيد إسرائيلي متجدد وبالتالي ستستمر هذه الغارات تحت ذرائع شتى، أم ما يحصل حاليا هو مرتبط بمسألة مرتفع علي الطاهر، منطقة كفر تبنيت والمواجهة المحصورة في تلك الرقعة الجغرافية. طبعا علينا أن نرصد مسار الأمور خلال الساعات المقبلة، المسار الميداني على وجه التحديد، هل سيواصل الجانب الإسرائيلي هذا التصعيد أم ستتراجع وتيرة الغارات الإسرائيلية؟ حسن،
2: شكرا لك جوني طانيوس مراسل الجزيرة، حدثنا من صور في جنوب لبنان. إذن هذه التطورات الميدانية مشاهدين تأتي قبل 3 أيام من موعد استئناف الجولة الخامسة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن. اجتماع أمس بين رئيس الجمهورية وأعضاء الوفدين العسكري والسياسي إلى المفاوضات أعاد تأكيد الأولويات بدءا بتثبيت وقف إطلاق النار، بينما يبقى هذا المسار محور انتقاد ورفض من قبل حزب الله الذي لا يرى فيه إلا تنازلا لإسرائيل. كاترين حنا من بيروت، ومجمل هذه المواقف والحركة السياسية في العاصمة اللبنانية على وقع التطورات الجنوبية. كاترين،
4: حسن، على وقع هذه التطورات الميدانية جنوبا، من الواضح أن إسرائيل تحاول أن تحصل على مكاسب ميدانية إضافية بالتزامن مع حدثين أساسيين، أولا التفاهم وورقة التفاهم الأمريكية الإيرانية التوقيع عليها. يبدو أن إسرائيل تحاول التشويش على هذه الورقة، أو ربما محاولة عرقلتها، أو حتى العمل على فصل المسار اللبناني عن مسار الإيراني وعن كافة الجبهات الأخرى. الحدث الثاني هو الجولة الخامسة المرتقبة من التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، المحددة في أيام 23، 24، 25 من هذا الشهر، أي أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل. دائما كانت إسرائيل، حسن كما نعلم، تسعى قبيل كل جولات التفاوض السابقة مع لبنان إلى تصعيد الوضع الميداني، إلى تحقيق مكاسب إضافية، إلى فرض أمر واقع جديد والحصول على أوراق تفاوض إضافية. كانت تحتل مناطق إضافية، كانت توسع غاراتها وتكثفها، وهذا ما يحصل تماما اليوم قبل أيام من هذه المفاوضات. هذا التوسع أو محاولات التوسع الميدانية وهذه الكثافة الاستثنائية من الغارات ستنعكس حكما على التفاوض وعلى طاولة التفاوض وعلى الوفد المفاوض. كما ذكرت بالأمس، كان هذا الوفد المفاوض برئاسة السفير سيمو كرم كان مجتمعا بحضور قائد الجيش اللبناني مع الرئيس اللبناني، تم تزويده بكافة التوجيهات اللازمة للثبات بموقف لبنان المنطلق أولا من وقف شامل وتام لإطلاق النار، ولاحقا الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي المحتلة، عودة النازحين، إعادة الإعمار، إعادة الأسرى، وانتشار الجيش اللبناني عند الحدود جنوبا. ولكن كل هذه العناوين تطرح تطرح علامات استفهام اليوم حول مدى قدرة الوفد التفاوضي اللبناني على فرضها على طاولة المفاوضات في واشنطن مع كل هذه التطورات الميدانية، لا سيما وأن الانقسام ما زال على حاله بين الأطراف اللبنانيين. صحيح أن حزب الله ولبنان الرسمي كلاهما رحبا بالتفاهم الأمريكي الإيراني وبأن لبنان سيستفيد منه حكما وأنه يشكل عاملا إيجابيا، ولكن النظرة لا تزال مختلفة بشكل جذري بين الطرفين حول هذا التفاهم وعلى مدى احترامه للخصوصية اللبنانية. نعلم أن حزب الله شكر إيران ورحب بهذه الورقة، وهو يربط بشكل وثيق جدا بين الساحة اللبنانية وما يجري بين لبنان وأمريكا، ولكن لبنان الرسمي حسن من الواضح أنه مع ترحيبه بهذه الورقة هو مصر على أن لبنان لا أحد يفاوض باسمه وأن أي تسوية سوف تكون من خلال لبنان وليس على حسابه. هذا ما يحمله الوفد اللبناني إلى واشنطن الأسبوع المقبل، ولكن كما ذكرنا مع كل هذه التطورات يبدو أن الموقف اللبناني سوف يكون صعبا وأن التحديات سوف تكون أكبر وأكبر أمام هذا الوفد على طاولة المفاوضات في واشنطن.
2: يبقى سؤال يبقى سؤال كاترين باختصار، يعني عشية المفاوضات وفي ظل التطورات التي حصلت بالأمس ليلا كان موقف لافت لرئيس مجلس النواب نبيه بري يتحدث فيه عن التزام حزب الله بوقف إطلاق النار إذا ما التزمت إسرائيل.
4: نعم، كان لافتا هذا الموقف في توقيته، بحيث أكد الرئيس بري كما ذكرت بأن التزام حزب الله مؤكد إذا ما التزمت إسرائيل، ولكن هذا أيضا لا يختلف عن موقف حزب الله الذي لطالما كان يؤكده مرارا وتكرارا على لسان أمينه العام وعدد من نوابه بأنه مستعد للالتزام إذا ما التزمت إسرائيل. ولكن كما نعلم كيف يمكن أن يترجم هذا الأمر طالما أن إسرائيل غير ملتزمة من خلال كل هذه التطورات الميدانية وهذا التصعيد المستجد في جنوب لبنان. هذا ما يقودنا إلى التساؤل من جديد حول احتمال أن تتدحرج الأمور ميدانيا أكثر فأكثر. ففي الوقت نفسه حزب الله صحيح أنه سيلتزم إذا ما التزمت إسرائيل، ولكن هناك القسم الآخر من هذا الموقف وهو أنه لن يقبل بأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل الثاني من شهر أذار مارس الماضي، أي قبل بدء هذه الحرب عندما كانت إسرائيل على مدى 15 شهرا تقصف وتنتهك وتقتال وكان حزب الله ملتزما. هذه المرة إذن حزب الله سيلتزم، ولكن في المقابل هو لن يلتزم وسيرد طالما أن إسرائيل لا تلتزم وتخرق وقف إطلاق النار. وهذا ما يقودنا إلى الكثير من التساؤلات حول مآلات الوضع الميداني في جنوب لبنان خصوصا وحتى في شرق لبنان، طالما أن يعني الغارات في الساعتين الماضيتين بلغت من جديد البقاع الشمالي وتحديدا محيط مدينة بعلبك.
2: شكرا لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة، حدثتنا من بيروت. وينضم إلينا هنا من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت في استديو التغطية الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور فادي الأحمر، وكذلك ينضم إلينا الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكما دكتور وسام. هل كان مفاجئا ما نشهده في جنوب لبنان وعودة مشهد الحرب الذي تبعناه على الأقل في منطقة النبطية ومنطقة جزين أو قضائي النبطية وجزين؟
5: يعني لم يكن مفاجئا باعتبار أن الإسرائيلي لم يلتزم بوقف إطلاق النار، وكان متوقعا عشية المفاوضات الجولة الجديدة من المفاوضات، لسيما وأن الإسرائيلي في كل جولة يمهد بزخم ناري كبير. الإسرائيلي من خلال ما حدث البارحة حاول التقدم إلى منطقة علي الطاهر بمعناها العسكري وبمعناها السياسي، يكرس أمام المستوطنين أنه سيد نفسه ولا يربط نفسه بمفاوضات إسلام أباد وغير معني بالاتفاق. من ناحية الدولة اللبنانية يحاول أخذ جغرافيا جديدة يفرض عليها تنازلات بمقابل الانسحاب عنها فيما بعد. رسالة للإيرانيين باعتبار أنه لن يوقف إطلاق النار وهو يخرق القاعدة الذي وضعها الإيراني والأمريكي، ويعني أيضا رسالة يمكن فهمها كرسالة للأمريكيين بأننا سنكمل بما يمكن أن يكون هو مصلحة للإسرائيليين، حتى لو كان هناك تفاهمات أمريكية إيرانية لن تلزمنا. طبعا كل ذلك مسكون بعقل نتنياهو مسألة الانتخابات المقبلة، والذي سعر المسألة إلى هذا الحد هو ما حصل فعليا. والمفاجئ هنا أن المقاومة تحدثت عن قطعية بعدم إمكانية توغل الإسرائيلي في جغرافيا معينة، نحن لم نعتد على لهجة المقاومة بهذه الطريقة، هذه نقطة. النقطة الثانية أثبتت أنه لا يمكن ذلك.
2: نعم.
5: حينما يعلن إسرائيلي عن 4 قتلى وبينهم قائد كتيبة و17 جريح، هذا ما سمحت المؤسسة العسكرية بالإعلان عنه، لا يعني أن هذا هو ما سقط فعليا البارح.
2: طيب. قراءتك دكتور فادي لما حصل، خصوصا وأننا أمام بند واضح في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، يقول بوقف الحرب على كل الجبهات، الحرب عمليا لم تقف بعد في الجبهة الجنوبية من لبنان.
6: كان واضح منذ الإعلان أو منذ تسريب ورقة مذكرة التفاهم النص، واضح أن الإسرائيلي لن يلتزم فيها، هو قال أعلن وشن حملة الإدارة في إسرائيل، كان هناك حملة على المذكرة وحتى على نوعا ما على الإدارة الأمريكية التي تحاول إلزام فيها، وهي كما يعلم الجميع اليوم خلقت مشكلة بين الإدارة الأمريكية من جهة وتل أبيب من جهة أخرى. فبالتالي ليس كان متوقعا يعني أنه أن الحرب مستمرة في لبنان، خاصة وأنه كما ذكر يعني دكتور وسيم أنه إسرائيل منذ أيام تحاول السيطرة على تلة علي طاهر، واصبح معروفا يعني على المستوى العسكري اهميتها على السيطره على النبطيه ولفرض امر واقع في حال استعادت الاعمال العسكريه او في حال اجبرت على التزام وقف النار، تكون جاهزه للانقضاض مره اخرى على مدينه النبطيه. فبالتالي لم يكن مفاجئا، ولكن السؤال هل الملف اللبناني هل سيفصل عن ملف ايران اسلام اباد؟ في المذكره نعم، ولكن في الحرب لا، لانه لا شك انه
2: كيف
6: ايران
2: كيف؟ إيران, كيف يعني في
6: إيران, سيدي ايران منذ 2 اذار منذ اطلاق الصواريخ السته ايران تحارب من لبنان، منذ ان اطلقت الصواريخ السته، وايران ولو انه مرحليا تريد وقف اطلاق النار، ولكن هي ايضا تريد الضغط، استمرار الضغط من خلال الجبهه اللبنانيه على اسرائيل وبالتالي من خلالها على الولايات المتحده الامريكيه لتحسين شروطها في المفاوضات اللي هي عمليا ستكون هي المفاوضات للوصول الى اتفاق نهائي. هذه المذكره هي مذكره مبدئيا يعني لا تلزم احد، هي عناوين عريضه هذه ال 14 نقطه، وبالتالي ايران بحاجه الى جبهه، الجبهه لا يمكنها توقفت في الخليج هناك في مضيق هرمز وفي الحصار وفي القصف وفي الصواريخ. اليوم الجبهة الوحيدة التي يمكن من خلالها الضغط هي جبهة لبنان، ولو أنه أعود وأكرر مرحليا هي تريد تهدئتها، تريد أن تلتزم إسرائيل وقف إطلاق النار، ولكن على المدى المتوسط والبعيد لا، هي تريد لها.
2: بس هنا فقط سؤال، لو لم تحاول قوات الاحتلال التقدم مرارا وتكرارا إلى مرتفع علي الطاهر، هل كان سيكون المشهد على هذه الحال التي نتابعها اليوم؟
6: ربما لا، أنا قلت أن إيران تريد اليوم وقف إطلاق نار، لا تريد التصعيد يعني، ولكن إسرائيل اليوم تريد التصعيد، ولكن على المدى المتوسط البعيد لا، إيران تريد أن تبقى جبهة لبنان وسيلة ضغط أن تحارب من خلالها، خاصة أنه بالأمس يعني المرشد الأعلى قال أنه هو طلب من الرئيس بشكيان بهذا المعنى صون الشعب الإيراني وجبهة المقاومة، لا يزال هو يعتبر هذه الجبهة هي جبهته.
2: طيب.
6: جبهة المقاومة في لبنان، أولا في لبنان ومن ثم ربما في العراق في اليمن في.
2: طيب. دكتور وسام، إيران الآن ملتزمة أو يفترض أنها ملتزمة بمذكرة التفاهم، هناك مفاوضات سوف تنطلق لمدة 60 يوما، ما يحصل في جنوب لبنان اليوم كيف ستتعامل معه إيران؟ هل يمكن أن تعطل هذه المفاوضات من أجل تثبيت هذا البند؟ الدكتور يقول إيران تريد في هذه المرحلة وقف الحرب، ماذا ستفعل من أجل وقفها؟
5: يعني إيران يوجد لديها أكثر من خيار، لنقل بين الحد الأدنى والحد الأقصى. الحد الأدنى هو تجميد كل ما هو حاصل بالمعنى الدبلوماسي وعدم المشاركة الجولة التفاوضية، يوجد ما له علاقة بالمضيق، ويوجد ما له وهو مرجح قد يكون مرجح أكثر توجيه ضربة للكيان الإسرائيلي من ضمن الاتفاق، باعتبار أن مذكرة الاتفاق ذكرت سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وما يتم العمل عليه من قبل إسرائيل الآن هو انتهاك للسيادة وانتهاك للمذكرة، وبالتالي حتى لو ذهبت الجمهورية الإسلامية لخيار الرد العسكري على الكيان الإسرائيلي فسيكون ذلك مغطى بالمذكرة التي توافق عليها الأمريكي والإيراني. هذه نقطة. كان يمكن القول أنه لإيران مصلحة في استكمال الحرب، ولكن الوقائع تقول أنه عند كل وقف أو إعلان لوقف إطلاق النار كانت المقاومة تبادر إلى الالتزام في لبنان، وكان من ينتهك هذا الوقف الإطلاق النار هو الإسرائيلي ولا يلتزم به، وما حصل البارحة هو مصداق لذلك، باعتبار أن الإسرائيلي رغم إعلان وقف إطلاق النار ورغم طلب ترامب رسميا من الإسرائيليين ذلك، هم لا يريدون الالتزام بهذه المسألة، بناء عليه اللبنانيون ملزمون بالرد، وعليه الدولة مطالبة بأخذ إجراءات بالحد الأدنى تري الإسرائيلي أنها ملتزمة بسيادتها وبالدفاع نعم. عن سيادتها.
2: مثل ماذا؟
5: مثلا عدم الذهاب للجولة الجديدة، يعني على ما تذهب الدولة إذا كان الإسرائيلي مصر على أن يأخذ جغرافيا جديدة 18 شهيد و33 جريح من خارج أي اتفاق له علاقة بالمذكرة أو له علاقة أصلا بحسن نية وله علاقة بما قالته الدولة من لا يوجد نوايا عدائية. ماذا عن هذه نوايا؟ شو هذه نوايا الخير تجاه اللبنانيين؟
2: هذا سأنقله للدكتور فادي، لكن بالنسبة للخيارات الإيرانية هل تتوقع أن يكون هناك رد فعل إيراني حقيقي يؤثر على المفاوضات إذا ما استمر الوضع كما هو عليه الآن في الجنوب؟
5: أنا أعتقد أنه سيكون هناك رد فعل إيراني ولن يؤثر على المفاوضات إذا كان دونالد ترامب جديا في استكمال هذه المرحلة، وحتى هذه اللحظة يبدو أنه جدي في هذه المرحلة ويلعب دور برفع مستوى الرهان على هذه المسألة. طبيعة العلاقة التي أصبحت موجودة الآن بين القيادة الأمريكية والقيادة الإسرائيلية ما يخرج إلى العلن أكثر من كونه تبادل أدوار. أنا لا أوافق على مسألة تبادل أدوار. الإسرائيلي فعلا محشور بمسألة وقف إطلاق النار وترتد سلبا عليه وترتد سلبا على نتنياهو بالمعنى الشخصي وعلى حزب الليكود بالمعنى السياسي وعلى الانتخابات برمتها.
2: دكتور فادي، الدولة اللبنانية مطالبة بأن تتخذ أي إجراء ولو معنوي، مثلا كما يقول الدكتور وسام وقف هذه الجولة، تعليق هذه الجولة من المفاوضات في واشنطن خصوصا بعد ما حصل.
6: يعني بطبيعة الحال يحق للدكتور وسيم بقول ذلك، ولكن هل حزب الله بإجراءاته إن كان العسكرية أو السياسية هو ينسق مع الدولة اللبنانية؟ هذه معضلة كبيرة. الدولة اللبنانية ذهبت إلى مفاوضات مرغمة، قالت لا خيار لنا سوى ذلك اليوم، وبالتالي هي مستمرة أيضا لأنه لا خيار لها سوى ذلك، لأنه ميزان القوى العسكري لا يمكن، من خلال ميزان القوى العسكري لا يمكن وقف إطلاق النار، لا يمكن إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، ولكن على المستوى الدبلوماسي من خلال مسار سياسي تفاوضي يمكن إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار. هلا بطبيعة الحال هناك انه تحميل الدولة انه خلال 15 شهر لم تتمكن الدولة من الحصول على وقف إطلاق النار، وبعد اربع مفاوضات جولة مفاوضات اليوم الخامسة ايضا بعد ايام لم يحصل وقف إطلاق النار، ولكن الحزب يعني يسأل ايضا منذ اربعة عقود الى اليوم تم التحرير في 2000، لماذا استجلب الاحتلال مرة اخرى؟ في 2006 خاض معركة لو كنت أعلم دمر البلد، دمر اقتصاد البلد، هذه خسائر، ولو أن إسرائيل لم تحتل ولكن هناك خسائر في البلد، خسائر اقتصادية، خسائر بشرية، خسائر اجتماعية، خسائر في مستقبل البلد، خسائر سياسية إلى ما هنالك، عزل لبنان. فبالتالي
2: يعني أنت تعتقد بأن الدولة ليست ملزمة اليوم بأي رد فعل تجاه ما يحصل في الجنوب، وهي تمضي ببرنامجها من دون أي التفات لما يحصل؟
6: ملزمة بالذهاب إلى التفاوض لرفع الصوت عاليا، يجب وقف إطلاق النار، لأنه خاصة وأن الرئيس والحكومة رحبوا بالبند الأول في مذكرة التفاهم بوقف إطلاق النار، وهي ستقول أنه يجب تثبيت هذا الوقف إطلاق النار، يجب الالتزام به للانتقال إلى البنود الأخرى. لأنه على المستوى العسكري لا يمكن تحقيق خرق ما لليوم لا للانسحاب ولا لعودة الأسرى ولا لعودة
2: كله عبر المسار السياسي.
6: نرى اليوم يعني النازحون الذين عادوا، قال زميلك يعني من جونيتان، ينزحون من جديد، بالتالي إلى متى؟
2: طيب دكتور وسام، المسار السياسي هو الذي يؤدي إلى تثبيت وقف إطلاق النار، والمسار العسكري الذي نشاهده من شأنه أن يعيد تأزيم الأوضاع من جديد.
5: المسار العسكري من الذي يعني يجعله يتصاعد هو الإسرائيلي وليس المقاومة، المقاومة في مقام الدفاع وليس في مقام الهجوم الآن. هذه نقطة. النقطة الثانية، على فرض أوافق مع الدكتور أن الدولة اللبنانية ليس لديها سوى الخيار السياسي لأنها هي تخلت عن الخيار العسكري فعليا، على فرض أن الخيار السياسي، يمكن المناورة بالخيار السياسي، يعني إذا كان الطلب الذي تطرحه الدولة اللبنانية الآن هو وقف إطلاق النار، ما الجدوى من الذهاب لمفاوضات، والذي هو فعليا إذا كانت ملزمة هو سوق لإملاءات وليس الذهاب لمفاوضات، ما الجدوى من الذهاب للمرة الخامسة ولم تحصل الدولة في الأربع مرات الأولى التي سبقت عفوا على وقف إطلاق النار؟ فلتشترط الدولة أنني لن أذهب إلى هذه الجولة إلا حينما يقدم الإسرائيلي بادرة حسن نية بناء على ما توافقنا عليه كدولة وكإسرائيل من عدم وجود نوايا عدوانية. ما يحصل الآن هو

قضايا عدوانية. المقاومة لم تهاجم الإسرائيلي من علي الطاهر، وإنما الإسرائيلي هو من أراد التوغل باتجاه علي الطاهر عشية هذه المفاوضات. حسنا، فلتكن المناورة بالمعنى السياسي الذي تعتبر الدولة أنها هو الورقة الوحيدة التي لا خيار غيرها، ولتضغط بالمعنى السياسي بأوراق الضغط السياسية. فلتقل الدولة سأجمد المفاوضات، فلتقل الدولة لن أذهب إلى

0: ماذا يحصل لو فرضا يعني قالت الدولة اللبنانية احتجاجا على ما حصل نحن نعلق التفاوض إلى حين وقف الاعتداءات الإسرائيلية، ماذا سيكون؟
1: ستعطي حجة لإسرائيل للانسحاب من المفاوضات أيضا. لا ننسى أستاذ حسن، إسرائيل في البداية لم تكن تريد المفاوضات مع لبنان، ما ألزم نتنياهو الجلوس إلى دور المفاوضات مع لبنان هو ترامب هي الإدارة الأمريكية. نعلم جيدا أنه حين أطلق الرئيس عون مبادرة المفاوضات رفضتها إسرائيل، هي لا تريد المفاوضة، يعني بالتالي سوف تنسى، سوف بذلك سنقدم خدمة لإسرائيل. هذا من جهة. من جهة ثانية، طب ما هو البديل؟ استمرار في الحرب كما ذكرنا. لماذا الأجدى من حزب الله اليوم أن ينضوي تحت لواء الدولة، أن يدعم هذه المفاوضات، أن ينسق مع الدولة اللبنانية للوصول فعلا لتثبيت وقف إطلاق النار؟ لأنه التزاما بمذكرة التفاهم وتجاوبا مع مذكرة التفاهم، لماذا لا؟ لماذا لا ينسق مع الدولة اللبنانية؟ دعا الرأي الشيخ نايم قاسم في كلمته يعني منذ يومين إلى الحوار مع الدولة، فليبدأ به الحوار مع الدولة، وليس الحوار مع الدولة فيما بعد الانسحاب من من من من بعد وقف إطلاق النار وجنوب الليطاني.
0: أنت دكتور وسام تقول إنه لابد أن يكون هناك رد فعل إيراني، لا ندري طبيعة الرد الفعل الإيراني، لكن على ما يبدو أن هذا الرد الفعل الإيراني لن يكون مرتبطا بتعليق المفاوضات أو حتى يعني الاحتجاج بموضوع المفاوضات. وزير الخارجية الباكستاني يقول لا عقبات أمام بدء مفاوضات سويسرا، ويتعين استكمال المحادثات خلال فترة 60 يوم، ويقول أيضا بأنه السبب وراء عدم بدء مفاوضات سويسرا هو مرتبط بانشغال مسؤولين إيرانيين بطقوس شهر محرم، وليس مرتبطا عمليا بما يحصل في جنوب لبنان.
2: أعتقد هذه تخريجة يعني على طريقة اللبنانيين، هذه نقطة. النقطة الثانية،
0: هذا وزير الخارجية الباكستاني.
2: طبعا حتى لو كان وزير الخارجية الباكستاني الذي يقول هذا، طبعا الوسيط الباكستاني من مصلحته ألا تنفجر الأوضاع، وهذا بالنهاية كلام وزير الخارجية الباكستاني. لم نسمع بعد من الإيرانيين ما له علاقة فعليا بشكل جدي بلبنان، وآخر ما سمعناه أنه لن يكون هناك اعتداء من قبل الإسرائيليين وعدم رد من قبل الإيرانيين. المسألة أنا برأيي الشخصي بالنسبة للإيرانيين الرد قطعي، ولكن مستوى الرد وكيفيته هو الذي نحن
0: بالتبع. طبعا أنت لا تقصد هنا الرد العسكري،
2: قد يكون واحد من الخيارات الرد العسكري. طبعا
0: قد يكون طبعًا. لو أثر ذلك،
2: لأني لا أعتقد أنه سيؤثر على حتى لو حصل، لا أعتقد أنه سيؤثر على التفاهمات، لا بل سيكون من ضمن مندرجات التفاهمات، لأنه بالمعنى النصي سيادة لبنان ووحدة أراضيه لها علاقة ومغطاة بالمعنى النصي، وبالمعنى السياسي والوضعية الحاكمة ما بين ترامب ونتنياهو تسمح بأن يتدخل الإيراني عسكريا. إشارة بسيطة، إذا كان عدم ذهاب الوفد اللبناني إلى المفاوضات لن يؤدي إلى تغيير شيء، فإذا لماذا يذهب أساسا؟ إذا كان ذهابه في ظل ذهابه تستمر الحرب، وفي ظل عدم،
0: لكن الدكتور يقول لك انه اسرائيل ستكون لديها حجة من اجل التنصل من المفاوضات لانها دخلت المفاوضات مرغمة بطلب امريكي. صحيح. فبالتالي لبنان يعطيها حجة إذا ما امتنع عن الذهاب إلى واشنطن.
2: ماذا هو الخيار الآخر؟ الحرب، هي في الحرب أساسا، هذه نقطة. وإذا كانت المسألة أي توسيع الحرب، الذي يلزمها الآن بعدم توسيع الحرب ليس المفاوضات وإنما قرار دونالد ترامب. يعني بالحالتين العسكرية والسياسية إسرائيل بالمعنى السياسي لا تريد المفاوضات، حسنا لماذا نذهب إلى المفاوضات؟ إسرائيل بالمعنى العسكري تريد الاستمرار في الحرب، إذا كان الذهاب للمفاوضات لوقف الحرب فهي تريد استمرار الحرب، لماذا الذهاب إلى المفاوضات؟ إذا كان الخوف من توسع الحرب فإنما يلجمها هو شيئين، القرار الأمريكي وأثبت ذلك باعتبار حينما حيد الضاحية وبيروت والبقاع بالمرحلة الأولى، وحتى الآن تتحيد الضاحية بالمرحلة الثانية نتيجة قرار دونالد ترامب بالنسبة للإسرائيلي ومراعاته، ونتيجة الردع الإيراني الذي أدى في المرة الماضية إلى قصف الشمال الفلسطيني.
0: دكتور فادي، ربما هذا يعني يقودنا إلى ما قاله محمد رعد رئيس كتلة حزب الله البرلمانية بالأمس عندما دعا السلطة السياسية في لبنان إلى قراءة مذكرة

0: التفاهم الأمريكية الإيرانية بتمعن واستخلاص العبر، عدم تقديم تنازلات من خلال المفاوضات لإسرائيل، وانتظار الستين يوم، مفاوضات الستين يوم بما تتضمن من إدراج بند الانسحاب الإسرائيلي من
1: سيدي بعد خمسة بعد أربع جلسات ومقبلون على الجلسة الخامسة، ماذا قدم الوفد المفاوض من تنازلات؟ ولا يزال مصر على ثوابته الخمس الذي عاد أكد الرئيس بالأمس للوفد المفاوض التمسك بها: وقف إطلاق النار، الانسحاب، عودة الأسرى، عودة النازحين، إعادة الأعمار. لازلنا على هذه الثوابت، وما لم يتثبت وقف إطلاق النار لن ننتقل إلى المراحل الأخرى. وبالتالي لم يكن هذه بدعة أن الدولة اللبنانية تقدم تنازلات، لم تقدم تنازلات. بالنسبة اليوم يقال أنه يقول دكتور بسيب أنه ترامب يحيد الضاحية أو قرار ترامب حيد الضاحية. عظيم، لماذا؟ لأن الوفد اللبناني في المفاوضات في واشنطن. تخيل لو لم يذهب الوفد اللبناني اليوم إلى الجلسة في واشنطن. هل نتذكر ربما مفاوضات غزة، حول غزة، في كل مرة كان الوفد الحمساوي لا يتجاوب؟ ماذا كانت تفعل الإدارة الأمريكية إن كان إدارة بايدن أو فيما بعد إدارة ترامب؟ تطلق يد إسرائيل أكثر فأكثر. لماذا نعطي الحجة لذلك؟
0: طب ألم يكن
2: قرار ترامب كان بضغط من الإيرانيين وليس قرار؟
1: لا أبدا. هل نحن كان بإمكاننا اليوم ردع إسرائيل؟ لا، ميزان القوة لصالح إسرائيل، هذا واحد. اثنين، إيران لن ترد، لا أعتقد أن إيران لن ترد، سترد عسكريا مرة أخرى. هذه تلك كانت المرة الوحيدة وستكون وحيدة.
0: لكن سؤالي فقط، يعني تحييد الضاحية ألم يكن نتيجة رد إيراني وضغط أمريكي بعد هذا الرد الإيراني؟
1: لا سيدي، عادت واستهدفت أحد الماضي، كنت أنا معك هنا في هذا الاستوديو، وضربت الغبيرة ولم ترد إيران. بل استعجلت، ربما هذه الضربة استعجلت إعلان مذكرة التفاهم واستعجلت التوقيع عليها. لم ترد إيران مرة واحدة خلال كل ما تعرض له الحزب من حرب إسناد غزة، وأذكر قتل اغتيال أمين عام الحزب وقادته، وإلى ما هنالك إيران لم تتدخل.
0: دكتور وسام، أين قدم لبنان من تنازلات في مفاوضات واشنطن؟ وهذه المفاوضات أثمرت تحييدا لبيروت والضاحية عن القصف.
2: من الشق الآخر للسؤال، الذي حيد بيروت والضاحية الضغط الإيراني وعدم السماح بفتح مضيق هرمز إلا بعدما أعلن بنيامين نتنياهو بضغط أمريكي وقف إطلاق النار في لبنان.
1: ترامب. والذي ترامب.
2: نعم،
1: من شوي قلت إنه ترامب ضغط ترامب.
2: إيه صح،
1: حيد الضاحية
2: بناء على الضغط الإيراني الذي لم يسمح بفتح مضيق هرمز إلا حينما يضغط ترامب على بنيامين نتنياهو بوقف إطلاق النار في لبنان، وبالفعل لم يفتح مضيق هرمز في حينه إلا حينما خرج بنيامين نتنياهو وأعلن أن فعليا سيقف إطلاق النار، ووقف فعليا إطلاق النار. هذه النقطة. بالنسبة لمسألة التنازل،
0: ماذا قدم لبنان؟
2: نفس أن يذهب إلى مفاوضات مباشرة من دون مقابل هذا التنازل. ما الذي أخذته مقابل المفاوضات المباشرة؟ لا شيء. اثنين، أن يوافق على بيان الخارجية الأمريكية الذي يسقط حق لبنان بالدفاع عن نفسه وأرضه معتدى عليها ومحتلة، ويثبت حق الإسرائيلي بالاعتداء علينا وهو يحتل أرضنا ويعتدي علينا. هذا تنازل ضخم له علاقة. هذا لو كان هناك دولة ومجلس دستوري في لبنان يجب أن يحاكم الوفد بتهمة الخيانة العظمى. هذه المسألة ليست مسألة بسيطة. كل ما سقط من شهداء وما دمر من بيوت بسبب ما حصل فعليا. ثلاثة، الدولة اللبنانية حسنا من أول لقاء لم نحصل على شيء، من ثاني لقاء لم نحصل على شيء، من ثالث، يعني فليعطني الدكتور أو أي أحد يتبنى هذه المسألة ما الذي حصل عليه لبنان حتى الآن من أربع جولات تفاوضية. أعود وأكرر، وقف إطلاق النار حصل بضغط إيراني ولم يفتح مضيق هرمز، وفي حينه قال الوزير عباس عراقجي بعد إعلان وقف إطلاق النار في لبنان الآن يفتح مضيق هرمز، وتقصد ذلك الإيرانيون. وكلنا نتذكر أنه الاتصال الشهير بين قاليباف والرئيس بري. يعني المسائل واضحة، الدولة اللبنانية لا تريد حتى المناورة بما تمتلكه هي من نقاط قوة بالمعنى السياسي، من حضور لنقاط يمكن استثمارها في هذه المسألة. طيب،
0: هذه
2: لا تستثمرها
0: الدولة. موضوع استثمار النقاط، وهذا ما ذكره رئيس كتلة حزب الله البرلمانية، القراءة بتمعن وما ستنعكس عليه مذكرة التفاهم على لبنان والمنطقة والعالم كما يقول، وكان يدعو إلى استثمار بعض هذه النقاط من خلال مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل سقفها معاهدة الهدنة.
1: سيدي، أول شيء أولا بالنسبة للمفاوضات غير مباشرة اليوم انتهى زمنها، لكل فترة لكل مرحلة أساليبها. اليوم مع الإسرائيلي في ظل هذا تبدل موازين القوى في ظل الواقع الجيوسياسي الجديد من بعد 7 أكتوبر لم تعد تجدي المفاوضات الغير المباشرة كما كان يحصل، إن كان في الحدود البحرية أو في تبادل أسرى حزب الله يكون فيه إلى معنى، هذا واحد. اثنين، بالنسبة للنقاط، من يضعف في الموقف اللبناني هو حزب الله نفسه، حزب الله الذي أضعف الدولة اللبنانية. حزب الله عندما يحتكر قرار الحرب والسلم هو يضعف الدولة اللبنانية. لا شك المفاوض الوفد في لبنان، الوفد المفاوض في واشنطن موقفه ضعيف، ليس لأنه لا يمكنه إلزام إسرائيل، لأنه لا يمكنه ضمان من في الداخل اللبناني بالتقيد بما يتفق عليه هو في على طاولة المفاوضات. الحزب هو من يضعف الدولة، وهذه ليست بس بالمسألة الجديدة، هي منذ عقود حزب الله أضعف الدولة اللبنانية ليفرض نفسه اللاعب الأساسي والمهيمن على هذه الدولة، كما الحال في نموذج الجمهورية الإسلامية الحارس الثوري. هل أحد يسمع بالجيش الإيراني؟ هناك الحارس الثوري، ومن قاد المفاوضات الحارس الثوري، من يفاوض الحارس الثوري. وبالتالي هذا النموذج أضعف الدولة في لبنان، لم يقويها كما ربما في إيران قواها، لأن هناك دستور نسمح بذلك، ولكن في لبنان لا، دستور مختلف مخالف لذلك. وبالنسبة للمذكرات الاثنين صدرتا، أنا كنت أتمنى أن لا يصدر، ولكنهم لم يمنعا الدولة اللبنانية من حق الرد. حزب الله
2: راجع،
1: حزب الله ليس الدولة، حزب الله ليس الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية هي الدولة، هي الحكومة اللبنانية، هي المجلس النواب المنتخب ورئيس الجمهورية المنتخب، هذه هي الدولة اللبنانية وليست ميليشيا.
2: بالنسبة لحزب الله، بشهادة رئيس الجمهورية 15 شهرا 500 شهيد، 10,000 وحدة سكنية تدمرت وتضررت، وبشهادة الرئيس أن الحزب لم يطلق طلقة، وكانت المسألة برسم الدولة اللبنانية ولم تفعل شيئا.
0: شكرا جزيلا لكما دكتور وسام نصيف ياسين، وشكرا لك دكتور فادي الأحمر. شكرا للمتابعة مشاهدينا، هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. نعود الآن إلى سلمى في غرفة الأخبار في الدوحة.
3: شكرا لك حسن، ونحن أيضا نتابع في هذا الملف لتحديث المعلومات حول هذه التطورات في جنوب لبنان مع مراسلنا من رام الله محمد خيري. محمد، أطلعنا على الجديد فيما يقال عما جرى في هذه الليلة وهذه الأعداد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، بينهم قائد كتيبة.
4: دعيني أشير سلمى بداية إلى آخر البيانات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، والتي يفيد بها بأنه لا يزال مستمرا ويعمل فيه نطاق ما يسمى بالمنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني لإزالة أي تهديد عن القوات الإسرائيلية وسكان بلدات الشمال الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي يقول إنه منذ الليلة الماضية، بمعنى منذ وقوع ذلك الحدث في تلة علي الطاهر وكفر تبنيت، قصف نحو 800 هدف في الأراضي، 80 هدفا في الأراضي اللبنانية، وقال إنه اغتال عشرات من عناصر حزب الله واستهدف مقرات قيادية للحزب، بالإضافة إلى منصات لإطلاق الصواريخ ومستودعات للسلاح. قال الجيش الإسرائيلي أيضا إنه رصد إطلاق حزب الله الليلة الماضية صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية المتمركزة في الجنوب اللبناني والتي تشارك في العملية العسكرية الإسرائيلية في تلك المنطقة، وبأنه استهدف المنصات التي أطلقت منها الصواريخ على الفور. جاء ذلك في عقاب بما تسميه إسرائيل وتطلق عليه بالحدث الصعب والأليم، وتشير إليه وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه مأساة قد وقعت في الجنوب اللبناني، عندما أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل أحد ضباطه وهو قائد الكتيبة 52، إضافة إلى 3 من الجنود الآخرين جراء انفجار وقع في دبابة من طراز ميركافا في عقاب استهدافها من قبل حزب الله. الشكوك حتى الآن في إسرائيل بأن الحزب استخدم المسيرات الطيارات بهذا الهجوم على هذه الدبابة، علما أن تحقيقات أيضا أولية للجيش الإسرائيلي تفيد بأن الحزب أطلق أيضا صواريخ مضادة للدروع، وتفيد وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الحزب قد هاجم أيضا القوات التي استنفرها الجيش الإسرائيلي لإجلاء الجرحى وكذلك لإخراج جثامين القتلى الإسرائيليين من ذلك الموقع تلة علي الطاهر حيث وقع ذلك الحدث. على مقربة منه في كفر تبنيت أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن حزب الله استهدف بمسيرة متفجرة قوة إسرائيلية، أدى ذلك إلى إصابة أحد الضباط الإسرائيليين إضافة إلى 4 من الجنود بجروح. كان إسرائيليون يتحدثون الليلة الماضية عن مشاهدتهم لحالة استنفار للمروحيات العسكرية الإسرائيلية على الحدود الشمالية، ما كان يفيد بوقوع حدث ضخم في تلك المنطقة، وهو الذي تبينت معالمه وانجلت صباح هذا اليوم في عقاب بيانات الجيش الإسرائيلي. نعم. وكذلك هناك مستوطنات إسرائيلية كانت قد نعت الجنود الذين سقطوا في تلك المنطقة منذ ساعات الصباح.
3: شكرا جزيلا لك محمد خيري مراسلنا من رام الله. ونبقى في رام الله ونرحب بضيفنا من هناك نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد أبو غوش، هل يمكن لنتنياهو أن يحتوي هذا الحدث في جنوب لبنان، خاصة بأنه جاء بعد أحداث أيضا سابقة خلال الأيام الفائتة، ولكنه ربما الأوضح الآن على المشهد أن يحتويه سياسيا وعسكريا؟
5: تحياتي لك والمشاهدين. صعب جدا، يعني نتنياهو يحمل كل هذه المسؤوليات عن الإخفاق السياسي وعن الإخفاقات العسكرية. هذا الحدث كان متوقعا وحذرت منه أوساط عسكرية كثيرة ومحللون كثر، خصوصا في ظل غياب الرؤية الاستراتيجية لبقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. ما الذي يفعله الجيش الإسرائيلي هناك؟ وكل يوم يدعي احتلال مناطق جديدة، وكل يوم يعلن عن قتل عدد من عناصر حزب الله. كأن هناك معادلة غريبة تتحكم بهذا الجيش وبقيادته السياسية، وهو أن وقت إطلاق النار مطلوب من حزب الله فقط، من أعداء إسرائيل، ولكن إسرائيل ليس مطلوبا منها على الإطلاق هذا الشيء. على كل حال، حتى الآن لم تصدر أصوات انتقادية لنتنياهو، صدرت أصوات تدعو لمزيد، يعني بعضها يدعو إلى إحراق بيروت كما دعا بن غفير، وبعضها يدعو إلى فتح أبواب جهنم. هناك أصوات خافتة لدى أوساط من المحللين والجنرالات متقاعدين يقولون علينا أن نعيد النظر في كل شيء، والفكرة الرئيسية التي تطرح بهذا الصدد هي ضرورة الانسحاب. الوجود الإسرائيلي العسكري في جنوب لبنان لا يخدم أي هدف، خصوصا في ظل القيود الشديدة التي يفرضها الرئيس ترامب والكلفة الباهظة، حيث أن الخطر الذي يتهدد الجنود هو من يأتي من مصادر عديدة، أبرزها المسيرات والقذائف المضادة للدروع وقذائف الهاون والعبوات الناس.
3: وفي ظل مثل هذا الوزن يعني الخفيف جدا لمثل هذه الأصوات الواقعية التي تنادي بضرورة الانسحاب، أو على الأقل كما ينظر ويقال ضمن حالة الجدل داخل إسرائيل، هذه ضمن هذه المجموعة القليلة من الأصوات بأنه يجب أن يتم ترجمة الإنجازات العسكرية في جنوب لبنان إلى حالة سياسية، وأن يكتفي الجانب السياسي بهذا القدر، ما يعني إمكانية أن يجري الاستماع إلى مثل هذه الأصوات القليلة في ظل أصوات كبيرة يعني بدأت بحملة تحريض واسعة على يعني القضاء على كل الضاحية؟
5: يعني في ظل مقتل الجنود والضباط الحالي يخشى هؤلاء من المجاهرة بصوتهم عاليا، لكن في ظروف أخرى ترتفع هذه الأصوات وتصدر عن محللين عسكريين بارزين وكتاب أعمدة بارزين، وبالتالي ترتفع هذه الأصوات، خصوصا أن التقديرات هي أن إسرائيل سوف تنسحب في نهاية المطاف من جنوب لبنان. ليس هناك أي إمكانية لبقاء الجيش الإسرائيلي في الجنوب، خصوصا أن ثمة مفاوضات جارية، وحتى نص الاتفاق الأمريكي الإيراني يتحدث عن وحدة وسلامة أراضي لبنان. المشكلة هي في توقيت الانسحاب، هل الانسحاب الآن مطلوب بموجب مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، أم أنه مسألة متروكة لإسرائيل؟ خصوصا أن موضوع يعني هناك تصريحات عديدة أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان إلا وفق ضروراتها الأمنية، أنها باقية طالما أن اقتضت المصلحة الأمنية ذلك، وهذا كلام بنيامين نتنياهو. المسألة الأخرى التي تريد إسرائيل أو تحاول أن تكرسها هي حرية العمل، في لبنان، وهذه مسألة بالتأكيد أنها مقيدة. لذلك رأينا ردات فعل يعني انفعالية شديدة بقصف مناطق واسعة في البقاع اللبناني. تبقى مسألة الضاحية وبيروت، هناك من يدعو إلى شمولها بهذا القصف كردات فعل، لكن هذه المسألة بالتأكيد سوف تغضب الإدارة الأمريكية، وتبقى إسرائيل في مشكلة حقيقية لأنها ليس لها
3: وهذه
5: هدف واضح.
3: إشكالية لدى نتنياهو سيد
5: نعم.
3: نهاد أبو غوش، هل بإمكان نتنياهو أن يذهب بعيدا لإرضاء الداخل الإسرائيلي، خاصة مع هذه الأصوات التي تذهب بعيدا في مطالبها بالانتقام من لبنان ككل، وأن يغامر بهذه العلاقة في هذا الوقت الحساس مع ترامب تحديداً؟
5: من الصعب جدا، يعني ليست هذه الحادثة هي دليل فشل نتنياهو، هناك تراكم من الإخفاقات بدأ من 7 أكتوبر في قطاع غزة، وتكرس في إيران وبالاتفاق الأمريكي الإيراني، وها هو يتجدد يوميا، وأيضا العزلة الدولية الخانقة. هناك انتقادات شديدة للحكومة الإسرائيلية، بالأمس فقط أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي مقاطعة كايا كالاس مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. من الذي يفعل ذلك؟ يعني دولة معزولة وهي تحكم عزلتها بنفسها، وبالتالي الإخفاق والفشل الذي قادته هذه الحكومة يكاد يكون شاملا لكل الميادين، وربما تجربة جنوب لبنان هي مثال إضافي. كلما وسعت دائرة احتلالها، مساحة احتلالها للجنوب، كلما عرضت الجنود الإسرائيليين لمزيد من المخاطر، وبالتالي كل المزاعم عن أنهم يحتفظون بالأرض ويحتلونها لحماية سكان المستوطنات الشمالية لا يثبت صحتها، بل بالعكس هم يعرضون جنود الجيش لمزيد من المخاطر، وهم بحاجة لاحتلال كل لبنان حتى ينفذوا المطلب الذي طالما رددوه وهو تجريد سلاح حزب الله. يقولون أنه حتى لو احتلوا لبنان بيتا بيتا لن ينجحوا بهذه المهمة دون مسار سياسي مع الحكومة اللبنانية تحديدا، ولا يبدو أن هذا الأمر يعني مرئي في الأفق القريب حتى مع جلسة 22 من الشهر الجاري.
3: شكرا جزيلا لك من رام الله سيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية.
5: شكرا لكم.
3: وهذه التغطية مستمرة معكم، وصلنا إلى رأس الساعة مع جلال شهدة، تفضل.
6: شكرا لك سلمى. إذن التغطية متواصلة لإعلان توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي والإيراني ودخولها حيز التنفيذ، وكذلك التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 من عسكرييه، بينهم قائد الكتيبة 52 من لواء النخبة جفعاتي في معارك بجنوب لبنان. كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 17 جنديا في استهداف القوة الإسرائيلية قرب كفر تبنيت، إضافة إلى مقتل العسكريين 4. وكان حزب الله قد أعلن استهداف قوة إسرائيلية حاولت التسلل باتجاه مرتفع علي الطاهر ودمر 3 دبابات، كما استهدف قوة ثانية حاولت التقدم لسحب القتلى والجرحى. في هذه الأثناء قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 18 شخصا استشهدوا وأصيب 33 آخرون في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. هذا وتعرضت مدينة النبطية وبلدات في قضائها لقصف إسرائيلي مكثف، إضافة لمناطق في قضاء جزين وبلدات في البقاع. وفي تطورات الملف الأمريكي الإيراني، أعلنت الخارجية السويسرية تأجيل المباحثات بين إيران والولايات المتحدة التي كانت مقررة اليوم في منتجع برينكستوك، مشيرة إلى أن سويسرا تبقى مستعدة لتسهيل المحادثات وأن التحضيرات ما زالت جارية. جهته قال وزير الخارجية الباكستاني إن السبب وراء عدم بدء مفاوضات سويسرا مرتبط بانشغال مسؤولين إيرانيين بطقوس شهر محرم، وأكد عدم وجود عقبات أمام بدء المفاوضات ويتعين استكمالها خلال 60 يوما. وكان البيت الأبيض قد قال إن جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي لن يغادر اليوم إلى سويسرا لعدم اكتمال الترتيبات المتعلقة بالمحادثات الفنية. نبدأ مع شبكة مراسلينا في رام الله محمد خيري من مدينة صور في جنوب لبنان جوني تانيوس، ومن بيروت كاترين حنا. جوني، نبدأ معك في آخر التطورات للقصف الإسرائيلي.
7: دون أدنى شك جلال أن ما شهده ويشهده الجنوب اللبناني هو تطور لافت وتصعيد إسرائيلي كبير من خلال مجموعة الغارات وسلسلة الغارات العنيفة التي حصلت وهي مستمرة على مجموعة من البلدات، وبات واضحا أن هذه الغارات تتركز في قضائي النبطي وجزين بما يشمل أيضا منطقة إقليم التفاح، وقد توسعت الغارات الإسرائيلية باتجاه البقاع. وزارة الصحة اللبنانية في آخر بيان صادر عنها قالت أن الغارات التي وقعت الليلة الماضية وصبيحة هذا اليوم أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 18 شخصا وإصابة أكثر من 32 بجروح. الغارات كما ذكرنا تنوعت باتجاهاتها وتنوعت بطبيعتها، أكانت من خلال المقاتلات الحربية الإسرائيلية وأيضا من المسيرات، والبلدات الواقعة في محيط مدينة النبطي وفي قضاء النبطي كانت الوجهة الأبرز لهذه المقاتلات الحربية والمسيرات الإسرائيلية، أكان في حاروف التي سقط فيها مجموعة من الشهداء، وأيضا في حبوش وكفر رمان وأيضا البلدات الأخرى. وكما ذكرنا توسع العدوان إلى البقاع، في البقاع الغربي استهدفت بلدة زلاية، وفي البقاع الشمالي استهدف محيط مدينة بعلبك وأيضا محيط منطقة عين بورداي، وبالتالي هذا أيضا مؤشر إضافي يعطي فكرة واضحة عن مجالات التصعيد الإسرائيلية الحاصلة خلال الساعات القليلة الماضية. ودون أدنى شك أيضا أن ما حصل خلال الساعات الماضية أي منذ الفجر وحتى الآن هو مرتبط بالتطورات التي حصلت في مرتفع علي الطاهر ومحيط بلدة كفر تبنيت. الليلة الماضية حزب الله في بيان صادر عنه قال أنه نفذ كمينا لقوات إسرائيلية كانت تتقدم من الجهة الشمالية لمرتفع علي الطاهر، وأرفق البيان الأول ببيان ثان أنه أيضا استهدف قوة إسرائيلية أخرى قدمت لتقديم الدعم والمساعدة للقوات الإسرائيلية التي كانت تحاول التقدم في تلك المنطقة. ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها حزب الله خلال الأيام القليلة الماضية عن استهدافات في تلك المنطقة. واضح أن هناك سعيا إسرائيليا للتقدم باتجاه مرتفع علي الطاهر. من الضروري هنا أن نكرر مرة جديدة أن هذا المرتفع وهذه المنطقة المرتفعة جغرافيا هي منطقة استراتيجية، هناك سعي إسرائيلي للتقدم باتجاهها لأن السيطرة عليها تتيح السيطرة النارية على مدينة النبطية وعدد كبير من البلدات التي تحيط بها، وأيضا باتجاه الجهات الأخرى الواقعة في جنوب نهر الليطاني. وبالتالي هذه المحاولات الإسرائيلية يواجهها حزب الله من خلال عملياته ومن خلال إطلاق مسيراته وأيضا الصواريخ والقذائف المدفعية. معلوم أنه منذ يوم الاثنين الماضي عندما دخلت مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية حيز التنفيذ وأعلن عن شيء من وقف لإطلاق النار في لبنان، هذه المنطقة التي نتحدث عنها النبطية كفر تبنيت مرتفع علي الطاهر بقيت على حماوتها من ناحية محاولات التقدم الإسرائيلية. صحيح تماما جلال أن الغارات الإسرائيلية تراجعت خلال الأيام الماضية، ولكن كان هناك قصف مدفعي واستهدافات موضعية في منطقة النبطية والمناطق المحيطة بها، ولكن خلال الساعات الماضية واضح أن الأمور انفلتت على نحو كبير، والتصعيد الإسرائيلي ما يزال قائما من خلال سلسلة الغارات التي حصلت. هناك الكثير من التساؤلات والتحليلات بشأن ما يجري، بشأن مسار الأوضاع الميدانية في لبنان في ظل وقف إطلاق النار الذي فرضه التفاهم الأمريكي الإيراني، وهل ستستمر الأمور على ما هي عليه لناحية التصعيد وبالتالي نعود إلى الغارات كما كانت خلال الأسابيع الماضية بعد الحرب الأخيرة ويعود التصعيد الإسرائيلي إلى ما كان عليه سابقا، أم أنها جولة تصعيد يفرضها الجانب الإسرائيلي؟
6: نتابع صور مباشرة من طريق صيدا لحركة نزوح مكثفة، كيف ترصدونها سريعا لو سمحت؟
7: طبعا هذه التطورات الميدانية فرضت نفسها وأرخت بثقلها على حركة المواطنين الذين كانوا عادوا إلى المناطق التي نتحدث عنها وتحديدا محيط منطقة النبطية. صحيح أنه كان هناك حذر خلال الأيام الماضية لأن هذه المناطق كانت تستهدف من قبل المدفعية الإسرائيلية، ولكن موجة الغارات العنيفة دفعت العديد من الأشخاص إلى المغادرة مرة جديدة، ما يعني أننا أمام حركة نزوح جديدة إضافية باتجاه مناطق يعتبرها المواطنون أكثر أمنا ومن بينها مدينة صيدا.
6: شكرا لك جوني في صور. محمد خيري، ما التوجه في إسرائيل عقب مقتل جنود وضباط في جنوب لبنان؟
4: هذه هي التساؤلات الكبيرة المطروحة على الطاولة الآن في إسرائيل، بل هناك وسائل إعلام إسرائيلية بدأت تحاول نشر استفتاءات. ماذا سيكون رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ما يسمى إسرائيليا بخرق وقف إطلاق النار من قبل حزب الله وقتله هذا العدد من الجنود وإصابته لعدد كبير من الجنود الإسرائيليين؟ قبل قليل أفاد موقع والله الإسرائيلي بأن قيادات المؤسسة الأمنية والعسكرية بدأت بعقد اجتماعات مكثفة خلال الساعة الماضية، وذلك لبحث آليات وسبل الرد الإسرائيلية، وإذا كان هناك أيضا رد إسرائيلي متوقع على هذه الهجمات. ما نعرفه هو أن الجيش الإسرائيلي رد كما قال على هذه الهجمات وعلى هذا الحدث الذي أدى إلى مقتل قائد الكتيبة 52 وإصابة عدد من الجنود الآخرين، وثلاثة جنود أيضا قتلوا بالإضافة إلى إصابة 17 جنديا إسرائيليا بعضهم من الكوماندوس في النخبة الإسرائيلية في الجيش. يقول الموقع بأن الخيارات أمام إسرائيل تبدو ضئيلة الآن، هل ربما تذهب إسرائيل إلى قصف الضاحية الجنوبية ردا على ذلك، خاصة أن إسرائيل كانت تقول أن قصف الضاحية هو يعني يأتي بموازاة قصف حزب الله لبلدات الشمال وليس هجمات حزب الله على القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. وإذا ذهبت إسرائيل باتجاه ذلك فإنها ستعارض الرئيس ترامب وتوجهات الإدارة الأمريكية، بالتالي أزمة أكبر وأكثر عمقا مع الإدارة الأمريكية التي تحاول الضغط على إسرائيل منذ عدة أيام.
6: وهذا ما يقوله الآن محمد خيري، رئيس ترامب يقول لأكسيوس علاقتي بنتنياهو جيدة ولكن يتعين علينا إبقاؤه متعقلا بعض الشيء. نريد أن نفهم كيف تقارب الآن الحكومة الإسرائيلية وتحديدا نتنياهو هذه العلاقة المتوترة الآن جراء ما تقوم به إسرائيل في لبنان.
4: تفيد وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وخلال الأيام الماضية حاول إيصال بعض الرسائل للإدارة الأمريكية لتهدئة الوضع وبخاصة الأزمة الناشئة خلال الفترة الماضية، وفي عقب تصريحات لوزراء إسرائيليين عارضوا الاتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ولكن من الواضح جلال بأن نتنياهو تعمد في آخر خطابات له عدم التطرق له ولا وزراء حكومته إلى مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وكان ذلك غريبا يوم أمس. ولكن نتنياهو تعمد يوم أمس في خطابه القول إن لدينا الحليف الأمريكي والأصدقاء الأمريكيين وبأن إسرائيل تعمل مع هؤلاء الشركاء وبأنها تقدر ما الذي فعله هؤلاء الشركاء. وكان نتنياهو قد أشار إلى أنه على الرغم من أن إسرائيل ليست طرفا في هذا الاتفاق إلا أنها تحترم وجهة نظر الرئيس الأمريكي ترامب. إسرائيل تعتقد الآن بأنها باتت في زاوية ضعيفة، بمعنى أنها لا تستطيع التحكم بمفردها بمجريات الأمور في الجبهات المختلفة، وهذا مثار الانتقاد للحكومة الإسرائيلية من قبل المعارضة الإسرائيلية التي باتت ترى بأن نتنياهو بات خاضعا لإملاءات الإدارة الأمريكية وبأن حكومة نتنياهو هي حكومة ضعيفة وفاشلة كما تصفها أحزاب المعارضة الإسرائيلية بشكل علني. هناك دعوات للرد فعلا في لبنان إلى حرق لبنان، إلى التصعيد أكثر، إلى فتح أبواب الجحيم، ولكن هناك من يعتقد في إسرائيل بأن إمكانيات الرد وخيارات الرد أمام الحكومة الإسرائيلية تبدو ضئيلة وربما تكتفي الحكومة الإسرائيلية بالرد في الجنوب اللبناني. نعم. الجيش الإسرائيلي أعلن قبل قليل بأنه رد على هذا الهجوم وقصف نحو 800 موقع لحزب الله وقتل العشرات من عناصر حزب الله. الآن هناك انتظار أما كانت إذا هذه هو الرد الإسرائيلي ومستوى الرد الإسرائيلي أم أكثر من ذلك.
6: شكرا لك محمد خيري في رام الله. إذن كما أسلفت نحن نتابع في صور مباشرة الطريق السريع الذي يربط الجنوب بمنطقة بيروت، نتابع في هذه الصور من صيدا لحركة نزوح كثيفة عقب التصعيد الإسرائيلي، وفي الخلفية يبرز طبعا تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي الأخير. على كل حال إيهاب العقدي مراسل الجزيرة موجود الآن في صيدا ليرصد لنا حركة النزوح هذه. إيهاب.
8: أثارت الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق مختلفة من النبطي وصولا إلى مناطق جزين حالة من الرعب والخوف بين السكان الذين عمدوا إلى النزوح باتجاه أماكن أكثر أمنا، خصوصا ما كانوا يشيرون إليه إلى سقوط ضحايا بين المدنيين نتيجة للغارات الإسرائيلية على بلدات وقرى مختلفة في منطقة النبطي. وربما الصورة خلفي هنا عند المدخل الشمالي لمدينة صيدا باتجاه بيروت يمكن مشاهدة أرتال السيارات التي تتحرك منذ ساعات الصباح باتجاه الأماكن الأكثر أمناً وأيضا نحو ربما الأماكن النزوح والإيواء وكذلك باتجاه الشقق السكنية والمنازل التي كان استأجرها هؤلاء خلال الفترة الماضية وأبقوا عليها خوفا من عودة الوضع إلى ما كان عليه. يقول هؤلاء أنه لا يمكن أن تؤتمن إسرائيل في مراحل وقف إطلاق النار الحالي واعتبار أن لا ثقة بالنسبة إليهم بمسار الوضع القائم حاليا نتيجة لاستمرار الاعتداءات والخرق الإسرائيلي منذ اليوم الأول لاتفاق طهران واشنطن بوقف إطلاق النار. لذلك يقول هؤلاء أنهم كانوا على استعداد للذهاب باتجاهات أخرى في حال كانت الأمور تستدعي. وأيضا هناك حالة نزوح ليس فقط من منطقة النبطية كما تحدثنا إلى بعض المارين أنها تشمل مناطق في صور وقرى تقع في قضاء بنت جبيل أيضا وكلها تمر من هذه المنطقة. البعض يتجه إلى مدينة صيدا، البعض الآخر باتجاه منطقة الشوف، وهناك آخرون يتجهون نحو العاصمة اللبنانية بيروت. يمكن القول أن مئات السيارات تمر في كل ساعة من هذا الطريق باتجاه أماكن مختلفة، وأيضا نترقب ونراقب الطريق باعتبار أن كل المارين عليه الآن هم من العائلات الذين أرادوا الفرار مع أطفالهم باتجاهات أكثر أمنا نظرا لتردي الوضع الأمني والعسكري وأيضا ارتفاع من منسوب الغارات الإسرائيلية هذا اليوم باتجاه الأماكن التي كنا أشرنا إليها.
6: شكرا لك إيهاب العقدي في صيدا. إشارة أيضا إلى ما قاله الرئيس دونالد ترامب لأكسيوس، سأكون قادرا على منع إسرائيل من مهاجمة لبنان فهم يكونون لي الاحترام ويفعلون ما أقوله. ونتطرق الآن إلى الجانب السياسي معك كاترين، ما هي التصريحات المصاحبة لهذا التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وعلى بعد أيام من اجتماع آخر بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي التفاوضي؟
9: جلال، التصريحات الرسمية أو تلك الصادرة عن حزب الله كانت سبقت هذا التصعيد بوقت قصير، حيث كانت تؤكد من جهة لبنان الرسمية الثوابت اللبنانية لناحية المطالب التي سيحملها الوفد التفاوضي إلى واشنطن، ومن ناحية حزب الله تأكيده على رفض الخيار التفاوض المباشر والتركيز على مسألة ربط المسار اللبناني بمسار ورقة التفاهم الأمريكية الإيرانية. ولكن دون شك مشهد الغارات اليوم في جنوب لبنان، أعداد الشهداء والجرحى، مشهد النازحين الذي تبعناه مع إيهاب قبل قليل، النازحون للمرة الرابعة أو الخامسة ربما من مناطق جنوب لبنان باتجاه بيروت، كل هذا يرخي بثقله على المسار السياسي وعلى مسار هذه المفاوضات المرتقبة في جولتها الخامسة مطلع الأسبوع المقبل على مدى 3 أيام في واشنطن. فهذا يطرح مزيدا من التساؤلات حول قدرة الوفد التفاوضي اللبناني على إحداث خرق في تحقيق مطالبه من إسرائيل. فبالأمس كان الرئيس اللبناني جلال اجتمع بالوفد المفاوض مع رئيسه السفير سيمون كرم بحضور قائد الجيش اللبناني، وزوده بالتوجيهات اللازمة والتي ترتكز بشكل أساسي على أولويات الموقف اللبناني وثوابته، وهي أولا تثبيت وقف إطلاق النار، ثانيا الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة في جنوب لبنان، ثالثا عودة النازحين، وأيضا انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. المطلب الأول تثبيت وقف إطلاق النار كما تابعنا قبل قليل، يقابله مزيد من الغارات ومزيد من التصعيد. المطلب الثاني الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، يقابله مزيد من محاولات التقدم لاحتلال مناطق إضافية في الجنوب. عودة النازحين تقابله نزوح إضافي كما تابعنا قبل قليل. إذن التحديات تتزايد يوما بعد يوم على ضوء هذا التصعيد الميداني في جنوب لبنان. ولكن نعلم أن هذه ليست المرة الأولى التي تصعد فيها إسرائيل المشهد الميداني وتزيده تعقيدا عشية جولات التفاوض مع لبنان في واشنطن. ولكن السؤال كيف سيواجه الوفد اللبناني هذا الأمر، لا سيما وأن الانقسام لا يزال على حاله في لبنان حيال مسألة التفاوض المباشر مع إسرائيل، رغم أن الجميع هنا رحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني وبأن لبنان سيستفيد منه وأنه سيشكل عاملا إيجابيا بالنسبة لترسيخ الاستقرار في لبنان والمنطقة، ولكن يبقى الانقسام قائما حول مسألة الخصوصية اللبنانية ومسألة السيادة اللبنانية ومن يفاوض باسم من في كل هذه التطورات السياسية. لبنان الرسمي لا يزال يتمسك بموقفه القائل بأن لا أحد يفاوض باسم لبنان وبأن أي تسوية ستتم يفترض أن تتم من خلال لبنان وليس على حسابه، وخيار المفاوضات على الرغم من كل الصعوبات والتحديات هو الخيار الوحيد بالنسبة للسلطات اللبنانية وللبنان الرسمي. بينما حزب الله الذي كان بالأمس رحب بالتفاهم الإيراني الأمريكي وبتمسك إيران بأن يكون لبنان مشمولا بهذا الاتفاق جدد دعوة السلطات اللبنانية للتراجع عن خيار التفاوض المباشر، وكان هناك أيضا تحذير من الاستخفاف بمدى التزام إيران يعني ما وعدت به حيال لبنان، وأيضا حذر حزب الله السلطات اللبنانية من التوغل المباشر مع إسرائيل لاستهداف المقاومة في لبنان. هذه كانت مواقف أطلقها حزب الله في الأيام الماضية على الرغم من أنه بعث برسائل عبر رئيس البرلمان نبيل بري من أنه يؤكد التزامه بوقف إطلاق النار إذا ما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وتام، ولكنه في الوقت نفسه بعث برسائل أخرى أنه إذا ما استمرت إسرائيل في خرق وقف إطلاق النار فإنه لن يسكت على هذا الأمر، لن يبقى متفرجا هذه المرة، وهو سيرد على كل هذه الخروق وسيمنع الجيش الإسرائيلي من احتلال مناطق إضافية في جنوب لبنان. إذن الوضع صعب جدا والتحديات كثيرة أمام السلطات اللبنانية لا سيما مع كل هذه التعقيدات وهذا التصعيد المستجد في جنوب لبنان. جلال،
6: شكرا لك كاترين حنا في بيروت. نتحول الآن إلى القدس، ينضم إلينا الدكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور، إلى أين تتجه الأمور في إسرائيل عقب هذا التصعيد؟
10: التحية لك أستاذ جلال والسادة المشاهدين. بقدر ما يبدو الخطاب تصعيديا في إسرائيل بقدر ما أن هذه الحادثة التي يعني ألقت بظلالها على الداخل الإسرائيلي ستضيق كثيرا هامش المناورة على نتنياهو وستصعب عليه المهمة مع الداخل الإسرائيلي ومع الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة. الداخل الإسرائيلي يعني باتت هنالك أصوات تسمع فيه تقول بأن الخيار العسكري ومنطق القوى الغاشمة يبدو بأنه فشل وبأن على إسرائيل أن تبحث عن مقاربة جديدة رغم الأصوات الكثيرة التي تدعو إلى الانتقام وإلى ضرب الضاحية وبيروت. ومع الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة هذا يؤكد ما قاله رئيس الولايات المتحدة وما ذهبت إليه حتى أوساط دولية من أن بقاء إسرائيل في هذه المنطقة لن يزيد الأمور مع المسارات الدبلوماسية تحديدا مع إيران إلا تعقيدا، فيما إسرائيل تستنزف ماديا عبر الإصابات التي والقتل التي الذين يسقطون من جنودها، وتستنزف سياسيا حيث يبدو بأنها تواجه العالم بأجمعه وتحديدا حليفها الاستراتيجي الولايات المتحدة الذي يعني ذهبت معه إلى هذه الحرب على افتراض أن يعني نتائجها ستفضي إلى فكفكة أزمات نتنياهو وإنهاء التهديدات قاطبة. فإذا بالمجتمع الإسرائيلي أمام صورة سوداوية، لا تهديد حزب الله زال ولا تهديد إيران زال، بل على العكس تورطت إسرائيل نفسها أكثر وورطت حليفها الولايات المتحدة. الآن الامتحان الحقيقي واختبار يعني مدى مقدر هو اختبار مدى مقدرة الولايات المتحدة فعلا على ضبط الإيقاع في داخل إسرائيل وإلزام نتنياهو حليفها أيضا المؤتمن على أن يلتزم بالالتزامات المترتبة على إسرائيل في هذا الاتفاق. وربما حتى وسائل الإعلام الدولية تحدثت عن هذا الأمر، هل يستطيع رئيس الولايات المتحدة فعلا في خضم الأزمة التي يعيشها نتنياهو مع الداخل الإسرائيلي وخضم الأزمة الأمنية التي يعيشها أيضا حيث تطاله الانتقادات من كل صوب، هل يستطيع فعلا أن يضبط الإيقاع بما يلزمه بانسحابات هنا وهناك من داخل الأراضي اللبنانية بحيث يفكفك هذه الأزمة وربما تفضي أيضا إلى فكفكة الأزمة التي باتت الآن ونحن على عتبة الدخول إلى المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني باتت تلقي بظلالها بحيث شوشت على إرسال الوفدين الإيراني والأمريكي إلى سويسرا. أعتقد بأن هذه القضية عاجلة وملحة وبأن رئيس الولايات المتحدة بات يفهم اليوم حتى مع هذه العملية أن عليه أن يمارس ضغطا أكثر على نتنياهو حتى يلزمه بالالتزامات المترتبة عليه.
6: في تصريحات جديدة لإسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي يقول الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان من ساحل البحر حتى مرتفعات قلعة شقيف، ويقول هاجمنا أكثر من 80 هدفا في لبنان وقضينا على عشرات من عناصر حزب الله في البقاع والنبطية. وأضاف أيضا كاتس لن نسمح بإذاء جنودنا ومواطنينا، وأي خرط لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله سيقابل برد قوي للغاية. هذه آخر المواقف من إسرائيل كاتس. دكتور، طب هذا الخلاف أو التباين ما بين الإدارة الأمريكية تحديدا الرئيس دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو برز أيضا في غزة خلال فترة التفاوض، هل الآن الوضع مختلف على ما تعتقد؟
10: طبعا الوضع مختلف، لأن تماهي الولايات المتحدة وتناغمها وتأقلمها مع حاجات إسرائيل سيرتب أثمانا على الولايات المتحدة شخصيا، ثم على الرئيس ترامب، ثم على العالم. وأنت ترى العالم تنفس الصعداء اليوم بعد أن وصلت الولايات المتحدة وإيران إلى هذه المذكرة من التفاهم، وبدأت أيضا تنعكس على أسعار الطاقة والنفط التي انخفضت. وبالتالي أي مغامرة إسرائيلية في لبنان تعني العودة إلى القتال وتعني
6: تحزين. دكتور، يبدو هناك غارة الآن على النبطية، نرصد اللحظات الأولى عقب هذه الغارة، غارة قوية على ما يبدو في منطقة النبطية على ضوء التصعيد الإسرائيلي، وطبعا التصريحات الإسرائيلية التي تشير إلى أن هناك تصعيدا كبيرا في جنوب لبنان بحسب ما صرح وزير الدفاع الإسرائيلي قبل قليل إسرائيل كاتس، والذي قال هجمنا أكثر من 80 هدفا في لبنان وقضينا على عشرات من عناصر حزب الله في البقاع والنبطية. وهذه الصور للحظات الأولى عقب الغارة القوية على منطقة النبطية في جنوب لبنان على ضوء التصعيد الإسرائيلي الأخير. ونحن نناقش مع الدكتور محمد هلسة أوجه الخلاف والتجاذبات ما بين الإدارة الأمريكية الراغبة في تثبيت وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، وما بين الهامش المعطى لبنيامين نتنياهو للتصرف في جنوب لبنان على ضوء الضغوط الداخلية وأيضا العامل العسكري الذي فرضته إيران، وهو قصف إسرائيل في حال استمرت في قصفها للضاحية الجنوبية، وأيضا في حال استمرت أيضا في تصعيدها في جنوب لبنان. تتابع دكتور هلسة في الفكرة التي كنت تتحدث بها، وبأنه هل الوضع مختلف الآن عن التجاذبات التي شهدناها خلال فترة التفاوض فيما يتعلق بقطاع غزة، علما أن بنيامين نتنياهو حصل في النهاية على ما يريد عليه في قطاع غزة، هل الوضع الآن مختلف في لبنان؟
10: نعم، أنا كنت أقول أن الوضع مختلف من ناحية الأثمان التي يرتبها تراخي الولايات المتحدة مع نتنياهو في هذه القضية في الملف اللبناني. لاحظ بأن تراخي الولايات المتحدة ما زال حاضر في الملف الغزي، والولايات المتحدة تغض الطرف عن تجاوزات نتنياهو وعن احتلال إسرائيل مزيد من الأرض وعن سعيها للسيطرة العسكرية على مزيد من الأرض، وفق ما قال نتنياهو إيصالها إلى 70%. لأن في الملف الغزي لا أثمان لا تترتب لا على إسرائيل ولا على الولايات المتحدة بشكل أساسي، لكن في هذا الملف أي تناغم أمريكي، أي تماهي أمريكي مع الأطماع الإسرائيلية ومع النزوات الإسرائيلية سيرتب أثمان كبيرة جدا. ولذلك نرى الولايات المتحدة والرئيس ترامب يلقي بثقله كاملا في محاولة للجم نتنياهو، ونلاحظ حدية الموقف الأمريكي. لم نشهد مثل موقف جي دي فانس نائب رئيس الولايات المتحدة في الملف الغزي فيما شهدنا، يعني تراشق اتهامات متبادلة ما بين الطرفين وتصعيد في نبرة الخطاب حتى على مستوى القيادات السياسية العليا. ولذلك هذا يعبر عن طبيعة الشعور الأمريكي بالضيق من هذا الانفلات الإسرائيلي، ومن شعور إسرائيل بأنها تستطيع أن تخرب وأن تشوش كما تشاء. هنالك أيضا شعور لدى الولايات المتحدة بأن إسرائيل لا تفعل ما تفعل فقط بسبب اعتبارات الأمن المرتبطة بحماية الجنود وحماية المستوطنات الشمالية، إنما باتت إسرائيل تعتقد بأن لديها ورقة رابحة قوية هي الملف اللبناني، تحاول من خلالها التخريب على المسار التفاوضي كله ونسفه ربما جملة وتفصيلا. لأنه كما تعلم إسرائيل يعني تتهم الولايات المتحدة وتتهم رئيسها عبر جوقة الإعلاميين اليمينيين المحسوبين على اليمين الصهيوني الحاكم بأنه خذل إسرائيل وأنه باعها وبأنه خاسر، وينبري هذا اليمين اليوم في محاولة يعني إيجاد كبش فداء لمحاولة صرف الأنظار عن فشل نتنياهو. ولذلك ترامب لديه هذا الشعور بأن إسرائيل تخرب، أن نتنياهو يسعى إلى التخريب، يسعى إلى نسف هذا المسار، وهو أيضا إيران التي تربط كل خطوة متقدمة إلى الأمام في إطار نقاش بقية القضايا الواردة في مذكرة التفاهم بمدى مقدرة الولايات المتحدة على إلزام إسرائيل بالتزاماتها التي وردت نصا في مذكرة التفاهم. ولذلك أيضا الرئيس الأمريكي في وضع لا يحسد عليه، وما بين أن يترك لإسرائيل أن تتصرف كما تشاء ثم ينسف هذا المسار الدبلوماسي وينسف ربما مذكرة التفاهم، أو أن يلزم إسرائيل بالتزاماتها.
6: طيب، هل يمكن توصيف ما تقوم به إسرائيل في هذه المرحلة هي محاولة جديدة لتخريب الاتفاق الذي توصلت إليه الإدارة الأمريكية مع إيران؟
10: بالطبع، لا تخطئها العين هذه النوايا الإسرائيلية. الذي تفعله إسرائيل اليوم هو أن شعورها القائم على أن حرص إيران الشديد على الربط ما بين الملف اللبناني والملف الإيراني وإصرارها على أن على إسرائيل أن تلتزم هو ما يدعوها إلى استخدام هذا الملف لاستفزاز إيران. هذا الاستفزاز ربما يدفع في محطة ما إيران للرد على الخروقات الإسرائيلية، وهذا ما تريده إسرائيل. تريد خطوة ربما متسرعة من إيران تقوم فيها بقصف مثلا الداخل الفلسطيني المحتل أو استهداف أهداف
6: دكتور
10: في
6: أبقى معي لو سمحت
10: الفلسطيني المحتل، ومن ثم تذهب إسرائيل.
6: سأعود إليك دكتور هلسة، ولكن نتحول إلى النبطية حيث مدير مكتب الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم وهو يرصد لنا هذه الغارات وأيضا الغارة الأخيرة. مازن.
11: نعم جلال، ما نشاهده الآن بعدسة الكاميرا نحن إزاء غارتين ضربت قبل قليل بلدة النبطية الفوقة، حيث يندعث الدخان الأسود من البلدة التي استهدفت بشكل متتال، وكانت هذه آخر غارة، علما بأن هذه الاستهدافات جلال وفق المعنيين هنا في البلدة أكدوا لي بأن أكثر من 30 غارة خلال الساعات الماضية ضربت كل هذا القوس الذي نشاهده من البلدات ومن مدينة النبطية. سنحاول أن نحرك عدسة الكاميرا من الدخان الأسود في بلدة النبطية الفوقة باتجاه محيط كفر تبنيت حيث يظهر الدخان الأبيض. أيضا هنالك كان استهداف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث عن أكثر من 30 غارة خلال ساعات قليلة، بالإضافة إلى مئات القذائف التي أطلقت باتجاه كل هذه البلدات التي تشاهدها. هذا وفق ما أكدته لي مصادر طبية هنا تعمل في مدينة النبطية، أشارت إلى أن ما شهدته النبطية خلال الساعات الماضية كانت من أعنف الجولات طيلة الحرب منذ عام 2023، أي منذ أكتوبر 2023. ما شهدته النبطية ومحيطها وقضاء النبطية كان من أعنف الغارات ومن أعنف الاستهدافات من قبل مقاتلي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعدما واجهت مقاتلي حزب الله عند تلال علي الطاهر التي سنوجه عدسة الكاميرا باتجاهها. جلال، مجددا هذه هي تلال ومرتفعات علي الطاهر التي حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم باتجاهها منذ منتصف الليل الماضي، حيث كان مقاتلو حزب الله ينصبون الكمائن من الجهة الخلفية لهذه التلال. كانت تحاول هذه القوات التقدم من محيط بلدة كفر تبنيت ضمن مسالك غير مرئية من الجهة الخلفية لهذا المرتفع الاستراتيجي الذي يشرف على كامل مدينة النبطية. وفق حزب الله أشار إلى أنه استهدفهم عند تلك النقطة، نفذ كمينا محكما باتجاه الدبابات التي كانت تتقدم. وفق بيانه يتحدث عن رتل من الدبابات، أعقب ذلك سقوط قتلى في صفوف القوات المهاجمة. من بعد ذلك تم تنفيذ كمين ثان عندما كانت قوات الاحتلال تسعى لإخلاء الجرحى والقتلى من أرض المعركة. يمكن أن نحرك الآن عدسة الكاميرا. بعد ذلك بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مكثف جلال، سواء كان من المقاتلات الحربية، من المسيرات أو من المدفعية الثقيلة. كل هذا القوس من البلدات، محيط كفر تبنيت حيث نشاهد الآن اندلاع هذه النيران المنبعثة أو على الأقل الدخان الأبيض المنبعث من تلك النقاط، جرى قصفها بشكل ممنهج بمئات القذائف وفق المصادر الطبية التي تؤكد لنا هنا من الفرق التي ما زالت تعمل في المدينة على إخلاء الجرحى والمصابين. أشارت إلى أن مئات القذائف أطلقت ضمن كل هذا القوس. نتحدث عن محيط كفر تبنيت، محيط أرنون، محيط يحمر الشريف، مرورا ببلدة كفر رمان التي نشاهدها، أيضا باتجاه النبطية الفوق التي ينبعث منها الدخان الأسود، ذلك أنه قبل قليل كان هنالك غارب من المقاتلات الحربية. كذلك الأمر نحرك الكاميرا باتجاه ميفدون وشوكين وزبدين التي تظهر في أعالي هذه التلال، جرى قصفها من قبل المدفعية الإسرائيلية. جلال، لم يقتصر الأمر على محيط مدينة النبطية، ولكن تم إطلاق القذائف المدفعية والغارات سواء كانت من المقاتلات الحربية أو من المسيرات على قلب مدينة النبطية في محاولة لتشكيل حاجز ناري كبير ضمن كل هذه الرقعة الجغرافية التي تشاهدها. وهذا الأمر من الواضح بأنه يرتبط بحجم الخسارة الكبيرة التي تلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عندما كانت تسعى للتقدم والسيطرة على مرتفعات علي الطاهر. كل هذه التطورات جاءت محتدمة تحديدا هنا في قضاء النبطية الذي تحول بشكل أساسي إلى مركز العمليات العسكرية الإسرائيلية ومركز المواجهة الفعلي، وذلك رغم الإعلان عن تثبيت وقف إطلاق النار أو على الأقل المخرجات التي جاءت بورقة التفاهم الأمريكية الإيرانية. ولكن قوات الاحتلال الإسرائيلي استمرت بالضغط على هذا المحور تحديدا في محاولة منها بعد وصولها إلى قلعة الشقيف وانكفائها عنها نظرا لموقعها المشرف على علي الطاهر، حيث كانت الاستهدافات تنطلق من هناك، أعادت تموضعها في محيط البلدات التي نراها وتحديدا في كفر تبنيت، ومنها سعت للتقدم.

0: تقوم باتجاه مرتفعات علي الطاهر. وجلال، هنا نقطة لابد من الإشارة إليها. بالأمس قوات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت تلك الخريطة الجديدة التي أشارت فيها إلى أن مرتفعات علي الطاهر أصبحت في حكم قبضتها، سواء كان من خلال السيطرة النارية أو السيطرة الفعلية. ولكن ما حصل منذ منتصف ليل أمس وحتى هذه الساعات يؤكد بأن تلك الخريطة التي أظهرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وأشارت فيها إلى أن مرتفعات علي الطاهر، الآن مزيد من القصف الذي نسمعه جلال،
1: نسمعه نعم،
0: مزيد من القصف، من الواضح من الواضح بأن المقاتلات الإسرائيلية والمدفعية ما زالت حتى هذه اللحظة تستهدف بشكل واضح منطقة النبطية ومحيطها. وكنت أشير إلى أن في كفر جوز، يقول لي زميل المصور عصام الآن بأن هذه الغارة من الجهة المقابلة. عصام، مجددا هناك غارة إضافية في محيط كفر تبنيت بين النبطية الفوق وكفر تبنيت، وأيضا غارة إضافية جلال ضربت في كفر جوز، بلدة كفر جوز القريبة أيضا من النبطية. وبالتالي كل هذه الاستهدافات تشير إلى أن تلك الخريطة التي أظهرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وأشارت فيها إلى أن مرتفعات علي الطاهر أصبحت في قبضتها، جاءت الساعات الماضية وجاءت العملية المؤلمة بالنسبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي فجر هذا اليوم، حيث قتل وجرح عدد كبير من جنود الاحتلال، لتشير إلى أن مرتفعات علي الطاهر ما زالت حتى هذه اللحظة تقاوم كل محاولات التقدم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ذلك أن حزب الله يقوم بقصف تلك القوات التي تسعى للتقدم. هذا الدخان المنبعث والذي تشاهده الآن يقع في منطقة وسطى ما بين بلدة النبطية الفوقة وما بين أطراف كفر تبنيت، وبالتالي الاستهدافات ما زالت حتى هذه اللحظة مكثفة بشكل كبير، ربما بشكل معاكس للكاميرا ولا يمكنكم أن ترونه، ولكني أشاهد أيضا دخانا كثيفا ينبعث من بلدة كفر جوز التي جرى استهدافها تزامنا مع هذا الاستهداف الذي تشاهده جلال من خلال عدسة الكاميرا في محيط النبطية الفوقة. وبالتالي القصف المدفعي الإسرائيلي، الاستهدافات من قبل المسيرات ومن قبل المقاتلات الحربية مستمر بشكل كبير. هنا لابد من الإشارة جلال بأنه منذ تحركنا باتجاه مدينة النبطية، سواء من الأوتوستراد الذي يحركنا باتجاه المنطقة، هنالك أيضا دخان، سنحاول أن نحرك عدسة الكاميرا باتجاهي في شوكين، من الواضح بأن هنالك قصفا إضافيا إسرائيليا في شوكين. كنت أشير من الطريق الساحلي، وعندما بدأنا صعودا باتجاه مدينة النبطية الطريق كان خال تماما جلال، بمعنى أنه لا حركة على الإطلاق، ليس هنالك من مواطنين، ليس هنالك من سيارات، الطرق خالية كليا. وهذا يشير إلى أن ما تشهده منطقة النبطية، قضاء النبطية تحديدا،
1: طيب مازن،
0: ومدينة النبطية هو مشهد مختلف عن كل ما يشهده جنوب لبنان، سواء في أقضية الصور، محافظة تلك المحافظة، محافظة جنوب لبنان، أو باتجاه أقضية أخرى في مرج عيون.
1: وأبقى معك في هذه الصور الخاصة مازن
0: في النبطية،
1: نبقى معك في هذه الصور الخاصة للجزيرة. نشير إلى الخبر العاجل، بنيامين نتنياهو يقول لن نتسامح مع الهجمات على جنودنا وسنجعل حزب الله يدفع ثمنا باهظا للغاية. إذن هذا موقف لبنيامين نتنياهو بعد التصعيد الأخير ومقتل ضباط وجنود وجرح آخرين في كمين لمقاتلي حزب الله عند تلال علي الطاهر. يقول بنيامين نتنياهو لن نتسامح مع الهجمات على جنودنا وسنجعل حزب الله يدفع ثمنا باهظا للغاية. هذا يؤشر طبعا مازن إلى التصعيد الإسرائيلي الذي نشهده الآن بعدسة كاميرا الجزيرة بهذه الصور الخاصة من النبطية. يقول أيضا نتنياهو أجريت مشاورات وتقييما أمنيا للوضع مع وزير الدفاع ورئيس الأركان عقب الهجوم على قواتنا جنوبي لبنان. إذن بنيامين نتنياهو يقول أنه أجرى مشاورات وتقييم أمني للوضع مع وزير الدفاع ورئيس الأركان عقب الهجوم على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. ننتظر ماذا سيقول أيضا بنيامين نتنياهو في هذه التصريحات التي تأتي تباعا بأخبار عاجلة. كان كاتس قبل قليل أيضا أكد على أنهم، أي إسرائيل، تستهدف مواقع لحزب الله وبأنهم أسقطوا عددا كبيرا من مقاتلي حزب الله عقب الهجوم على القوات الإسرائيلية المتوغلة في تلال علي الطاهر. بانتظار مزيد من التصريحات مازن، لازلنا نرصد معك بالصورة اللحظات الأولى عقب الهجمات الأخيرة المدفعية وأيضا الغارات على

0: النبطية ومحيطها مازن؟
1: نعم، في الواقع دعني ألخص مجددا خلال الدقائق القليلة الماضية جلال، شهدنا غارة على محيط كفر تبنيت، غارات على محيط وعلى بلدة النبطية الفوقة، وشهدنا أيضا غارة على كفر جوز، هذه البلدة التي تقع عند مدخل مدينة النبطية. وبالتالي خلال دقائق معدودة أكثر من 5 غارات

0: تباعا، وكذلك الأمر بالنسبة لغارة باتجاه شوكين، أي عمليا أربع مناطق جرى استهدافها بالمقاتلات الحربية بالإضافة إلى القصف المدفعي. وكنت أشير جلال إلى أن الطريق المؤدي إلى النبطية وقضاء النبطية منذ اللحظة التي تتوجه فيها من الطريق الساحلي صعودا باتجاه مدينة النبطية، الصورة مختلفة كليا عن ما يشهده جنوب لبنان، مختلفة عن محافظة جنوب لبنان التي تضم صور وصيدا، وهي مختلفة أيضا عن كامل الأقضية التي تتبع لمحافظة النبطية، يعني بها مرج عيون غيرها. وبالتالي الآن قضاء النبطية ومدينة النبطية هي في عين العاصفة حاليا، التكثيف الحربي الإسرائيلي، الاستهدافات الإسرائيلية، القصف المدفعي بالإضافة إلى الاستهدافات من المسيرات وسقوط أعداد كبيرة من الشهداء، كل هذا الأمر يحصل هنا في هذه المنطقة التي من الواضح بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي وضعت نصب أعينها أن تحقق إنجازا ربما هو استراتيجي من جهة بالنسبة لمرتفعات علي الطاهر، ولكنه بات يتحول إلى سعي لتحقيق مكسب رمزي إضافي على مستوى منطقة النبطية. من الواضح بأن هذه المرتفعات الجيش الإسرائيلي يسعى لإحكام السيطرة عليها على قاعدة بأنها تشرف بشكل مباشر على قلعة أشقيف، تشرف بشكل مباشر على تموضعات قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط كفر تبنيد، في محيط يحمر أشقيف، في محيط بلدة أرنون. وبالتالي السعي للسيطرة عليها يبدو من الناحية العسكرية مفهوما، ولكن في المقابل من الواضح بالنسبة لحزب الله بأنه لن يتنازل عن هذه التلال. كان هنالك بيان صدر بالأمس قبل هذه المعركة أشار فيه إلى أن مقاتلي حزب الله سيتصدون على ويصدون قوات الاحتلال الإسرائيلي إذا ما سعت للتقدم باتجاه هذه المرتفعات، وهذا ما حصل من بعدها عند منتصف الليل. من الواضح بأن التحشيدات الإسرائيلية كان يرصدها حزب الله خلال الساعات 24 الماضية، وأيضا من خلال تكثيف عمليات التسلل التي حصلت خلال الأيام الأربعة الماضية جلال، أكثر من مرة كان هنالك ما يعرف بالاستطلاع بالنار، تتقدم قوات إسرائيلية يتم صدها وتعود أدراجها، تدور الاشتباكات لمدة ساعة أو ساعتين وتنكفئ تلك القوات. ولكن بخلاف ما حصل منذ منتصف هذه الليلة، هنا شهدنا معركة بكل ما للكلمة من معنى جلال، بمعنى آخر محاولات تقدم، غطاء ناري كثيف من المقاتلات الحربية الإسرائيلية، من المسيرات ومن المدفعية التي كانت تقصف كامل هذه المنطقة، وذلك في سعي للوصول واحتلال هذه المرتفعات. نعم. التي تشرف على كامل منطقة النبطية. وبالتالي هذا هو الواقع جلال مجددا، لربما كما تشاهد الدخان الذي يغطي كامل الأرجاء هذه المنطقة جراء الاستهدافات الإسرائيلية لمدينة النبطية، بلدة النبطية الفوقى، وكذلك رقعة واسعة من بلدات قضاء النبطية يتم استهدافها تباعا، ونسمع أصوات سيارات الإسعاف التي صحيح. تسعى لمحاولة الوصول وإخلاء الجرحى والضحايا،
1: ونسمعها بوضوح. ستبقى معنا مازن ونحن نرصد بصور خاصة لعدسة كاميرا الجزيرة في النبطية لهذه الغارات عقب حصولها تحديدا. تبقى معنا مازن، أتحول مرة جديدة إلى محمد خيري في رام الله. محمد، ما الذي يقوله إذن بنيامين نتنياهو عن ما قال بأنه هجمات على جنود إسرائيليين في داخل لبنان، وعقب طبعا التقييم الأمني للوضع مع وزير الدفاع ورئيس الأركان؟
2: أولا جلال، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو أول من كشف الآن في هذا البيان الذي أصدره بأن ما جرى الليلة الماضية كان تبادل لإطلاق النار واشتباكات مع عناصر حزب الله في الجنوب اللبناني. كان الجيش وكذلك وسائل الإعلام الإسرائيلية تشير إلى أن الحزب استهدف الدبابات وكذلك القوات الإسرائيلية، ولكن الآن يتضح بأن اشتباكات وتبادل إطلاق نار، وهذا دليل على ما أشارت إليه وسائل الإعلام بوقوع اشتباكات من مسافة صفر أيضا بين العناصر والقوات الإسرائيلية. يقول نتنياهو أيضا وفي أعقاب خرق إطلاق النار الفاضح من قبل حزب الله في الجنوب اللبناني، وجهت الجيش الإسرائيلي إلى ضرب حزب الله بكل قوة. هو يقول بأن الجيش هو يعيد ما قاله الجيش بأنه هاجم أكثر من 80 هدفا تابعة لحزب الله في لبنان، واغتال عشرات العناصر من حزب الله، وبأنه هاجم مواقع ومقرات تابعة للحزب في البقاع. ويقول نتنياهو أيضا بأنه أجرى صباح هذا اليوم مشاورات مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وكذلك وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس.

0: يقول بأن توجيهاته هي مباشرة وواضحة بأن إسرائيل لن تستوعب أي هجوم على جنودها أو على مناطقها، وأنها سوف تجبي ثمنا باهظا جدا من حزب الله على كل هذه الهجمات، وبأن الجيش سيفعل إزالة التهديدات، وبأن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني كما يتطلب الأمر من أجل الدفاع عن سكان الشمال. وبيان مشابه صدر عن وزير الدفاع حقيقة قبل قليل، قال إن حزب الله وعند أي هجوم سيرد عليه بهجوم أكبر. دعني أشير أخيرا إلى أن القناة الرابعة عشر الإسرائيلية تقول الآن، تصف هذه الأحداث بأن إسرائيل قبل استيقاظ الرئيس ترامب كما تشير تحاول القول إن هجماتها وردها على حزب الله قد استكمل لهذا اليوم.
1: نعم، أيضا ستبقى معنا محمد خيري بالعودة إلى إلى مازن، وهذه الصور الخاصة للجزيرة والإشارة إلى أن الغارات استهدفت بلدات النبطية، الفوقة، كفر جوز، شوكين، ومحيط بلدة كفر تبنيت جنوبي لبنان. مازن، محمد أشار إلى نقطة جدير التوقف عندها، وأنه نتنياهو يقول بأن ما حصل هو خرق من حزب الله. في الساعات الماضية رئيس مجلس النواب اللبناني كرر ما قاله سابقا بأنه يضمن التزام حزب الله بوقف إطلاق النار إذا ما التزمت به إسرائيل. ما حصل في الساعات الماضية خاصة في تلال علي الطاهر، كيف يصنف لبنانيا؟
2: نعم، في الواقع جلال، دعني أنقل لك مشاهداتي منذ 4 أيام وحتى الآن، منذ تلك اللحظة التي جرى فيها الإعلان عن تثبيت وقف إطلاق النار، أو على الأقل شمول وقف إطلاق النار بكامل الجبهات بالإضافة إلى جنوب لبنان. كان هنالك محاولات إسرائيلية واضحة لاحتلال مرتفعات علي الطاهر، وذلك رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار أو توقف القتال في كامل الجبهات. هذا الأمر رصدته تباعا خلال اليوم الأول والثاني. كان هنالك محاولات من قوات الاحتلال أن تتقدم باتجاه المرتفعات، مرتفعات علي الطاهر، وقبل تلك المحاولات بالفعل شهدنا لعدة ساعات توقفا من قبل حزب الله لإطلاق الصواريخ أو لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قاعدة بأن في حال التزمت تلك القوات فهو سيلتزم بدوره بوقف شامل لإطلاق النار، وهذا ما أكده بالأمس رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري. ولكن الذي رصدته من خلال المشاهدة العيانية المباشرة جلال من خلال موقعي هنا في مدينة النبطية، في اليوم الأول حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلية التقدم، أطلق باتجاه حزب الله عددا محدودا من الصواريخ وانكفأت. في اليوم الثاني حاولت أن تتقدم مجددا، أيضا تعامل معها من خلال إطلاق كم من الصواريخ، لتصل المواجهات إلى ذروتها خلال الساعات الماضية عندما بدأت إسرائيل عملية عسكرية. هنا لابد من الإشارة إلى أننا ما شهدناه بالأمس هو ليس مجرد تبادل لإطلاق النار ما بين قوات الاحتلال ومقاتلي حزب الله، ولكن من الواضح بأننا كنا إزاء عملية عسكرية تنفذها أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاولة للسيطرة على تلال علي الطاهر ومرتفعات علي الطاهر. وبالتالي الذي شهدناه من خلال الإطلاقات الصاروخية بالنسبة لحزب الله وتصديه وتفجيره للكمائن والمفخخات والمحلقات الانقضاضية باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي، فذلك مرده إلى أن هذه القوات كانت تسعى لتغيير جغرافية هذه المنطقة من خلال احتلال هذه المرتفعات التي سنسلط عدسة الكاميرا باتجاهها مجددا. وبالتالي بناء على ما قاله رئيس الحكومة الإسرائيلي بأن حزب الله هو من كان يقوم بخرق وقف إطلاق النار أو بالاعتداء على قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولكن في المقابل من خلال وجودي هنا ومراقبة ما كان يحصل خلال الأيام الثلاثة الماضية، هذه المرتفعات التي تراها الآن والتي عدسة الكاميرا مثبتة عليها هي تحديدا المنطقة التي كانت قوات الاحتلال تسعى للوصول إليها وتنفذ عمليات عسكرية للوصول إليها. حزب الله خلال الفترة الماضية وعندما كنت أتواصل مع مصادر قيادية في الحزب كان يشير إلى أنه لن يسمح بتكرار ما حصل بعد 27 نوفمبر عام 2024 عندما تم إعلان اتفاق وقف الأعمال العدائية، ليس فقط لناحية الاستهدافات والاعتداءات من قبل قوات الاحتلال ولكن لناحية ثانية جلال. حينها في نوفمبر عام 2024 وبعد توقف المدافع وتوقف المواجهات قامت قوات الاحتلال بالتوغل بأكثر من 20 بلدة لبنانية واحتلتها وقدمت واحتلت عشرات الكيلومترات. هذا الأمر حصل أيضا عام 2006 بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان بعد وقف إطلاق النار وبعد إعلان الاتفاق، أيضا تدخلت ودخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى عدد من النقاط داخل الأراضي اللبنانية واحتلتها. لذلك ما يمكن قوله

0: بأن ما حصل هنا كان حزب الله يسعى لمنع تكرار السيناريو ما بعد اتفاق وقف الأعمال العدائية، ليس فقط لناحية عدم استهدافه وعدم تنفيذ اغتيالات من قبل قوات الاحتلال وبالتالي الرد عليها، ولكن وفق المشاهدة الميدانية هو كان يسعى بشكل واضح لمنع إسرائيل من قضم أي أراض إضافية، وتحديدا هنا عند مرتفعات علي الطاهر بما تمثله وبما تحمله من دلالات على المستوى الآن غارة إضافية وقد سمعنا صوتها. نعم يوجه زميل عصام، هي في بلدة النبطية الفوقة، لربما تشاهد الدخان المنبعث الآن من تلك النقطة تحديدا. هذه بلدة النبطية الفوقة بتقاطع مع كفر رمان، هنالك يجري الاستهداف ويتم الاستهداف. وبالتالي جلال ما كنت أشير إليه إلى أن هذا النمط من الغارات هو ليس لا يأتي فقط ردا على إطلاق حزب الله أو خرقه كما يقول نتنياهو لوقف إطلاق النار، ولكن يأتي في سياق تصعيدي إسرائيلي كانت تسعى معه إسرائيل لقضم مناطق رئيسية في لبنان، تحديدا مرتفعات علي الطاهر بما تمثله من إشراف كبير على كامل هذه المنطقة، وهي تعتبر حينها إذا ما استولى عليها خط دفاع أمامي أيضا عن قلعة الشخيف التي وصلت إلى قوات الاحتلال، وأيضا هي تمنع الصواريخ من التوجه نحو قوات الاحتلال في محيط كفر تبنيد، في محيط أرنون، في محيط يحمر الشخيف. ولكن هذا الذي حصل ربما فاجأ قوات الاحتلال، بحيث أن من الواضح بأن كان هنالك قرارا مركزيا من حزب الله بالتصدي بشكل واضح بشكل كبير لكل هذه القوات ومنعها من الوصول إلى هذه المرتفعات. وهنا لا أتحدث فقط عن البيان الذي صدر أو عن المواجهات التي رصدناها، ولكن من الواضح جلال من خلال كل ما رصدته خلال الأيام الماضية، يمكن أن أقول بأن حجم النيران التي أطلقها حزب الله باتجاه القوات الإسرائيلية المتوغلة والمناطق التي جرى إطلاق هذه الصواريخ منها يؤكد بأن هنالك غرفة عمليات موحدة من قبل حزب الله، غرفة تحكم وسيطرة كانت تقود المواجهة. بمعنى آخر، نحن إزاء تنسيق واضح، حزب الله يسعى لمنع قوات الاحتلال من الوصول إلى هذه المرتفعات، وبالتالي ما نحن بصدده وما نحن إزاءه هنا تحديدا في هذه النقاط، قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى لقضم هذه المرتفعات للوصول إليها لاحتلالها، في المقابل حزب الله يتصدى لها واتسعت رقعة المواجهة. ولكن لابد من الإشارة جلال إلى نقطة بالغة الأهمية، بأنه حتى هذه اللحظة حزب الله لم يطلق صواريخه باتجاه العمق الإسرائيلي، لم يطلق محلقاته الانقضاضية أو مسيراته باتجاه العمق، ولكن رقعة المواجهة محصورة في المناطق المحتلة تحديدا هنا عند قضاء النبطية وفي هذه الدائرة التي نراها تحت النار الإسرائيلية وتحت الدفع من قبل قوات الاحتلال للوصول إلى علي الطاهر. ولكن حتى هذه اللحظة كما تؤكد الكاميرا، كما نشاهد هنا من حيث نقف، قوات الاحتلال تم صدها، تراجعت، تكبدت خسائر كبيرة من قبل مقاتلي حزب الله، وهذا ما أعلنت عنه إسرائيل رسميا. وبالتالي ما يمكن أن نشير إليه إلى أن الضغط الإسرائيلي مستمر باتجاه محيط النبطي للوصول إلى هذه المرتفعات. ولكن بعجالة جلال، لابد من الإشارة إلى أنه عندما كان يقول لي أحد الخبراء العسكريين المرتبطين والملاصقين لحركة الميدان، كان يقول بأن إسرائيل كلما قدمت تلالا هنا في جنوب لبنان ستكتشف تلالا موازية تشرف عليها ويطلق النيران باتجاهها، وبالتالي نحن إزاء تلال خلفها تلال خلفها تلال، ومن هنا نفهم هذه المعادلة. لذلك يجري قصف ما يعرف بمرتفعات أقليم التفاح، لأنها بدورها تغطي على علي الطاهر، وبدورها يمكن من خلالها استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي. من هنا يتم استهداف الجبل الرفيع، جبل صافي وغيرها، وبالتالي هي تلال خلف تلال ومواجهة خلف مواجهات تقوم بها قوات الاحتلال التي وضعت نصب أعينها الوصول إلى مرتفعات علي الطاهر.
1: تبقى معنا مازن. حزب الله يقول العدو الإسرائيلي لم يلتزم يوما بأي اتفاق لوقف إطلاق النار، هذا أول موقف من حزب الله عقب التصعيد الأخير، يقول العدو الإسرائيلي لم يلتزم يوما بأي اتفاق لوقف إطلاق النار. إلى ماذا يؤشر هذا مازن؟
0: نعم، في الواقع هذا البيان الذي صدر الآن من الواضح بأن حزب الله كما كنا نشير هو يحمل بشكل واضح قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتصعيد الذي يحصل، وهو يختم هذا البيان: ستبقى المقاومة بالمرصاد لأي اعتداء وستدافع عن أرضها وشعبها وستذيق جيش العدو بأسهم. وبالتالي هو يؤكد بأن المواجهة مستمرة، بأن بالتالي رئيس الأركان الإسرائيلي هو من كان يقول بأنه لا يوجد إطلاق نار في لبنان، قبل أن يعاود أيضا هذا وفق البيان الناطق باسم جيش الاحتلال على التأكيد على مواصلة نشاط قوات الاحتلال في جنوب لبنان. وبالتالي اليوم هذا البيان الذي صدر للتو يبدأ بعبارة ضحضا للادعاءات العدو الإسرائيلي بانتهاك حزب الله لوقف إطلاق النار، تؤكد المقاومة أن العدو هو من لم يلتزم بهذا الاتفاق منذ 27 نوفمبر. وبالتالي هذا البيان ومضمون هذا البيان جلال يشير إلى أن ما نحن إزاءه هنا وفق قراءة حزب الله هي محاولة إسرائيلية، هي ادعاءات إسرائيلية بأن حزب الله هو من يخرق وقف إطلاق النار، ولكن الواقع يؤكد وفق هذا البيان بأن إسرائيل هي من تمعن في هذه الخروقات في محاولة منها لاحتلال مزيد من الأراضي. وبالتالي هنالك يشير هذا البيان إلى محاولات التوغل والسيطرة على قرى وعلى مناطق لم يتمكن من الوصول إليها قبل هذا الاتفاق. وبالتالي يمكن أن نشير إلى أن هذا البيان يسعى لتأكيد ما هي تأكيد على وقائع الميدان، وهو يقدم قراءة واضحة من قبل حزب الله بأن من يقوم الآن بخرق وقف إطلاق النار سواء كان، وهو يشير في بيانه إلى وقف إطلاق النار في عام 2024 أو وقف إطلاق النار الذي صدر في 2026، من يقوم به هو الاحتلال الإسرائيلي، وبأن حزب الله هو بموقع المواجه لهذه الاعتداءات وهو يدافع عن هذه الأراضي. وبالتالي هنا لدينا رواية من حزب الله مختلفة كليا عن ما يقوله نتنياهو من خلال اعتباره أن حزب الله هو من يقوم بخرق وقف إطلاق النار. هذا البيان يشير ويؤكد بأن حزب الله يقدم تصورا آخر، مقاربة مختلفة، ويعتبر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي هي من تقوم عمدا بخرق وقف إطلاق النار وتسعى للتقدم إلى بلدات وقرى لبنانية إضافية.
1: إذن مقاله حتى الآن حزب الله في بيانه: العدو الإسرائيلي لم يلتزم يوما بأي اتفاق لوقف إطلاق النار. ويضيف بيان حزب الله: العدو الإسرائيلي أمعن في خروقه لوقف إطلاق النار مرتكبا المجازر ومدمرا البنى التحتية المدنية. ويضيف أيضا بيان حزب الله: العدو الإسرائيلي يستهدف القرى الآمنة في أعقاب تصدينا لمحاولة تقدمه باتجاه تلة علي الطاهر. وهنا طبعا أشار مازن إبراهيم إلى هذا الحدث. ويضيف أيضا حزب الله: المقاومة بالمرصاد لأي اعتداء وتدافع عن أرضها وشعبها، ونوقع ضباط وجنود العدو قتلى وجرحى بالعشرات بحسب بيان حزب الله عقب التصعيد الأخير الذي حصل في جنوب لبنان جراء محاولة قوات إسرائيلية التقدم باتجاه تلال علي الطاهر. وهنا يقول بيان حزب الله بأن المقاومة بالمرصاد لأي اعتداء وتدافع عن أرضها وشعبها، ونوقع ضباط وجنود العدو قتلى وجرحى بالعشرات. إذن هذا البيان لحزب الله. ولكن قبله أيضا كان بنيامين نتنياهو في الدقائق الماضية قال: وجهت الجيش الإسرائيلي لضرب حزب الله بقوة عقب خرقه وقف إطلاق النار. محمد خيري، هل هذا يعني بالضرورة؟ فقط نشير أيضا مزيد من بيان حزب الله يقول: إسرائيل لم تلتزم بأي اتفاق لوقف إطلاق النار منذ 27 من نوفمبر عام 2024 وصولا إلى مخرجات تفاهم واشنطن وطهران، في إشارة إلى التوقيع على مذكرة التفاهم الأخيرة بين واشنطن وطهران. طبعا سأعود إليك مازن، ولكن نستفسر أيضا من محمد خيري حيث قال: نتنياهو قبل قليل وجهت الجيش لضرب حزب الله بقوة عقب خرقه وقف إطلاق النار، هل هذا يعني بالضرورة محمد بأن الهجمات ستبقى محصورة في الجنوب وفي البقاع ربما؟
2: فعلا جلال، هذا ما تقرأه وسائل الإعلام الإسرائيلية وكثير من المحللين والمراقبين في إسرائيل من بيانات رئيس الوزراء. لو كان نتنياهو ينوي التصعيد أكثر لما أخفى ذلك في بيانه، وكذلك لو كان رئيس وزير الدفاع الإسرائيلي يريد تصعيد أكثر لما أخفى ذلك في بيانه الذي صدر رسميا وهو يعبر عن الموقف الإسرائيلي. القناة 14 الإسرائيلية تقول أن نتنياهو وكاتس والجيش الإسرائيلي استبقوا الرئيس ترامب بإعلان استكمال الهجمات الإسرائيلية واستكمال الرد الإسرائيلي على حزب الله. واضح جدا بأن هناك وسائل إعلام إسرائيلية بدأت تشير إلى خشية إسرائيلية من التصعيد أكثر في داخل لبنان على العلاقات مع الإدارة الأمريكية والأزمة الناشئة بين البلدين خلال الفترة الأخيرة الماضية والضغوطات التي يمارسها ترامب على نتنياهو، خاصة جلال أن ما فعله حزب الله هو استهداف قوات إسرائيلية كانت تتقدم في الأراضي اللبنانية ولم يستهدف البلدات الإسرائيلية في الشمال، لأن التبرير الإسرائيلي عادة من أجل تعميق الضربات واستهداف العاصمة اللبنانية بيروت والضاحية الجنوبية كان متعلقا بقصف حزب الله لبلدات الشمال الإسرائيلي. موجة تحريض غير مسبوقة نرصدها على وسائل الإعلام الإسرائيلية وعلى لسان مسؤولين إسرائيليين يدعون نتنياهو إلى الرد بقوة على ما يصفونه بخرق وقف إطلاق النار في لبنان. المعايير الإسرائيلية بشأن خرق إطلاق النار كانت حتى قبل الساعات الماضية تتعلق بقصف حزب الله للشمال وليس لاستهداف الجنود الإسرائيليين والقوات الإسرائيلية، لأن إسرائيل كانت تدرك وتتحدث خلال الفترة الماضية عن وجود احتكاكات واشتباكات مع عناصر حزب الله، والآن مع تقدم الجيش الإسرائيلي كان هناك ضباط إسرائيليون يحذرون من إمكانية استهداف حزب الله لهذه القوات الإسرائيلية. إذن إسرائيل ليست متفاجئة من هذا الهجوم، والآن خيارات الرد هي التي كانت تدرس. الآن لا نعرف إذا ما كان هذا هو الرد الإسرائيلي. ما نعرفه أن في غالبية الرد الإسرائيلي قد وقع منذ ساعات الليلة الماضية وحتى هذه اللحظة. طيب. ولكن هناك إشارة لدى كاتس والجيش
1: شكراً
2: الإسرائيلي
1: محمد.
2: أن الهجمات مستمرة ربما تقتصر على هذه.
1: ستبقى معنا محمد في رام الله ومازن طبعا في النبطية، رأس الساعة، مستمرون في هذه التغطية للتطورات العاجلة في جنوب لبنان. في آخرها أعلن حزب الله في بيان أن العدو الإسرائيلي لم يلتزم يوما بأي اتفاق لوقف إطلاق النار، وأمعن في خروقه لوقف إطلاق النار مرتكبا المجازر ومدمرا البنى التحتية المدنية. وأضاف بيان حزب الله أن العدو الإسرائيلي يستهدف القرى الآمنة في أعقاب تصدي الحزب لمحاولة تقدمه باتجاه تلة علي الطاهر. وأشار الحزب إلى أن المقاومة بالمرصاد لأي اعتداء وتدافع عن أرضها وشعبها، ونوقع ضباط وجنود العدو قتلى وجرحى بالعشرات وفق نص البيان الذي ورد من حزب الله. نعود إلى شبكة مراسلنا من النبطية في جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، من رام الله محمد خيري، ومن صيدا في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. طبعا مازن نعود إليك لرصد آخر التطورات المتعلقة بالقصف الإسرائيلي المكثف على النبطية ومحيطها.
0: نعم جلال، كما تشاهد الدخان المنبعث من الحرائق التي تسببت بها المقاتلات الحربية والغارات التي استهدفت المنطقة الواقعة ما بين النبطية الفوقة وكفر تبنيت جراء استهدافات متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. نحن رصدنا خلال الساعة الماضية أكثر من 10 غارات ضربت كل هذه المنطقة. كذلك سنحاول نحرك عدسة الكاميرا باتجاه مختلف كي نرصد كذلك الأمر. هناك غارة إضافية بهذا الاتجاه نحو شوكين. عصام، لو نحرك عدسة الكاميرا باتجاه الدخان المنبعث من بلدة شوكين، هذا الأمر يؤكد جلال بأن مروحة القصف تشمل مجموعة كاملة من البلدات التي تستهدفها قوات الاحتلال، لربما هذا في شوكين. كذلك الأمر مجددا القصف المدفعي نرصده في أكثر من نقطة. قبل قليل قصف مدفعي إضافي يأتي في محيط كفر تبنيت. هذا الدخان الأبيض المنبعث الآن هو جلال، للتو سقطت قذائف إسرائيلية ضمن هذه النقطة، وهذا يدلل بأن المواجهات هي مستمرة، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية يؤكد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبمعزل عن الخريطة التي نشرتها قبل يوم أمس وتشير فيها إلى أن كامل هذه المنطقة هي تحت سيطرتها وصولا إلى مرتفعات علي الطاهر، مجرد أن نشاهد جلال قصفا مدفعيا حول باتجاه محيط كفر تبنيت، غارات من المقاتلات الحربية، فهذا يدحض ما جاء في هذه الخريطة التي نشرت على الأقل من خلال المشاهدات المباشرة من مشاهدتنا لوقائع الميدان، فهذه النقاط التي نشير إليها الآن التي ينبعث منها سواء كان الدخان الأسود أو الدخان الأبيض وصولا إلى مرتفعات علي الطاهر هي كانت ضمن تلك الخرائط التي قالت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل 24 ساعة بأنها أحكمت السيطرة عليها وهي تقع تحت قبضتها. وبالتالي ما حصل بالأمس من خلال مواجهة الفجر ووقوع كل هذا العدد الكبير من جنود الاحتلال الإسرائيلي ما بين قتيل وجريح يؤكد أن مرتفعات علي الطاهر ما زالت خارج سيطرة قوات الاحتلال، هذا من ناحية. من ناحية ثانية حتى بلدة كفر تبنيت، محيط كفر تبنيت تحديدا، هنالك مواجهات وقصف مدفعي إسرائيلي باتجاهها. وبالتالي المشهد الآن مكثف هنا. خلال الساعات الماضية تحدثت وزارة الصحة عن نحو 18 شهيدا أغلبهم سقطوا في قضاء النبطية، نتحدث عن 13 شهيدا سقطوا جراء الاستهدافات هنا في هذه البلدات، عائلات بأكملها جرى استهدافها جلال. هذا الأمر رصد في أكثر من نقطة في أكثر من موقع ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى والضحايا جراء الاستهدافات الإسرائيلية. وبالتالي المسيرات تكاد لا تفارق سماء هذه المنطقة، تقوم برصد واضح لكل ما يتحرك هنا في مدينة النبطية ومحيطها، المدفعية تعمل، وكذلك الأمر بالنسبة للغارات، وإن كان آخرها قبل نحو ربع ساعة إلى 20 دقيقة ضربت في محيط كفر تبنيت، ضربت كذلك في النبطية الفوق في شوكين وفي كفر جوز. وبالتالي مجددا هذه الرقعة من الجغرافيا اللبنانية خالية كليا من أي مواطن. عصام لو نحرك عدسة كاميرا باتجاه مدينة النبطية كي نرصدها بشكل واضح، وهذا يؤكد على أن لا سكان هنا مجددا تم إخلاء هذه المدينة، وإن كانت خلال اليومين الماضيين كان هنالك حذر شديد من قبل السكان لأن إسرائيل كانت وقوات الاحتلال تسعى دائما للتقدم بهذا الاتجاه، أيضا النبطية الفوق التي تقع في دائرة الاستهداف. وبالتالي هذا هو مشهد مدينة النبطية اليوم، يمكن أن نرصده ونرصد التلال المحيطة به ونرصد البلدات وواقع المدينة التي باتت خالية تماما من سكانها. هي كانت خالية ولكن خلال اليومين الماضيين عندما جرى الحديث عن وقف لإطلاق النار شامل في كل جبهات المنطقة كان هنالك عودة يمكن وصفها بعودة خجولة لبعض المواطنين الذين جاءوا لتفقد ممتلكاتهم هنا في مدينة النبطية التي نشاهدها ونحرك عدسة الكاميرا كي نرصد شوارعها.
1: نعم،
0: ولكن قبل يوم أمس كان هنالك توجس كبير جراء المحاولات الإسرائيلية للتقدم باتجاه علي الطاهر، وهذا الأمر دفع هؤلاء للمغادرة مجددا. وبالتالي المشهد كما نرصده هنا من الميدان جلال يشير إلى أن النبطية ومحيطها تقع في دائرة الاستهداف الإسرائيلي، وما البيان الذي صدر عن حزب الله الآن إلا وهو تأكيد على أن ما يحصل هنا هو محاولات التقدم الإسرائيلي لاحتلال مزيد من البلدات مزيد من القرى، وهذا الأمر رصدناه تحديدا ليس فقط في محيط مرتفعات علي الطاهر، ولكن من الواضح بأن محاولات التقدم الإسرائيلية تسعى لانتزاع نقاط استراتيجية أو على الأقل نقاط تعتبرها عسكريا هي ينبغي الوصول إليها. المواجهة كانت على أشدها خلال الساعات الماضية، سقوط هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى في صفوف قوات الاحتلال يدلل على عنف هذه المواجهات. وبالتالي النبطية وما تشهده هو اختبار جدي لهذا الاتفاق الإيراني الأمريكي ومندرجاته وتحديدا بنده الأول المرتبط بوقف القتال على كامل جبهات المنطقة وتحديدا جبهة وخاصة جبهة جنوب لبنان، وما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال الضغط هنا تحديدا للوصول إلى مرتفعات علي الطاهر يعتبر لبنانيا بأنه نقد لكل هذه التوافقات. ودعنا لا ننسى بأن لبنان مقبل على جولة خامسة من المفاوضات يوم الاثنين المقبل في واشنطن، وبالتالي هذا التصعيد الإسرائيلي هو من ناحية يوجه ضربة للتوافق الأمريكي أو لإعلان النوايا أو لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية من جهة وبندها الأول تحديدا، وأيضا يضع ربما عراقيل إضافية أمام المفاوض اللبناني في جولة الخامسة في واشنطن، لأن البند الأول الذي كان يتحدث عنه الجميع وثمة توافق رئيسي حوله وتحدث عنه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يتعلق بوقف الاعتداءات الإسرائيلية ويلي ذلك الانسحاب، وهذا ما شدد عليه رئيس رئيس الجمهورية خلال الأيام الماضية في أكثر من تصريح، وأيضا كذلك الأمر بالنسبة لرئيس الحكومة نواف سلام. وبالتالي الآن تحديات كبيرة، تحدي إقليمي دولي يرتبط إلى أي مدى هذا الاختبار الميداني الذي تخوضه قوات الاحتلال الإسرائيلي بالدم والنار هنا تحديدا جراء سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء. إلى أي مدى سيكون له انعكاسات على واقع الأمريكي الإيراني هذا من ناحية، وعلى واقع المفاوضات اللبنانية في جولتها الخامسة في واشنطن يوم الاثنين المقبل.
1: تبقى معنا مازن للمتابعة لآخر التطورات. طبعا نتيجة هذا التصعيد في جنوب لبنان حركة نزوح كبيرة على أوتوستراد صيدا بيروت، يرصده لنا إيهاب العقدي المتواجد هناك. إيهاب،
3: أما الأنباء التي تواترت منذ الفجر عن الهجمات الإسرائيلية أدت إلى حالة من الخوف لدى السكان في جنوب لبنان، خصوصا في منطقة النبطية التي كانت تعرضت لغارات عنيفة، وأدت الأنباء والإعلان عن سقوط ضحايا مدنيين نتيجة للغارات الإسرائيلية إلى رفع منسوب الخوف لدى هؤلاء، وبدأوا عمليا بالنزوح عن بلداتهم وقرهم. معظم البلدات التي يتحرك سكانها باتجاه مناطق أكثر أمنا تقع في قضاء النبطية وفي منطقة شرق صيدا، وبدأت عمليا السيارات بالتحرك منذ ساعات الصباح الأولى، ولا زالت حتى الآن وإن بوتيرة أخف، لكن الواضح أن هذا النزوح يضغط سكانيا في جنوب لبنان، مع أيضا مغادرة السكان للبلدات والقرى التي تقع في نطاق نبطي، ومن ثم عودة السكان أو ذهاب السكان من منطقة صور باتجاه أماكن أكثر أمنا أيضا في ظل استمرار الغارات والتخوف من تمدد القصف الجوي باتجاه مناطق أخرى من جنوب لبنان. وربما هذا إجراء احترازي للسكان خوفا على أولادهم، خوفا على أرواحهم نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف الذي كان بدأ منذ ساعات، وحتى الآن هناك مئات السيارات التي تتحرك باستمرار. بعض الأشخاص آثروا نقل حاجات رئيسية لهم فقط، لكن آخرين نقلوا كامل حاجاتهم لمرحلة طويلة، إذ أنهم يقولون أنهم لا ثقة بالجانب الإسرائيلي الذي عمد منذ سنوات إلى خرق اتفاقات وقف إطلاق النار باستمرار، وأنهم كانوا يعدون العدة لهذه اللحظة، خصوصا بأن هذه المرحلة كانت مرحلة جس نبض خلال هذه الأماكن. وأيضا هناك محاولات أخرى من قبل السكان للوصول إلى أماكن أكثر نزوحا أو أكثر المناطق الأكثر أمنا بالنسبة لمراكز النزوح، وهذه الأمور ترتبط مباشرة بالقلق القائم الاجتماعي القائم، وأن هذا الأمر يقول السكان بأن هذا الأمر سيؤدي إلى رفع منسوب التوتر والقلق. وطبعا نسمع منذ قليل بعض صرخات الناس الغاضبين نتيجة للوضع القائم حاليا بسبب الوضع الأمني المتردي هنا في جنوب لبنان.
1: أيضا تبقى معنا إيهاب العقدي من صيدا لرصد حركة النزوح الكبيرة عقب التصعيد الإسرائيلي. محمد خيري في رام الله يطلعنا على آخر المواقف السياسية والعسكرية تجاه التصعيد في لبنان.
2: قبل قليل أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا أشار فيه إلى أن حزب الله سيدفع ثمن ما اقترفه من هجمات على الجنود الإسرائيليين، وأكد نتنياهو أيضا بأن القوات الإسرائيلية ستبقى منتشرة في المنطقة التي يسميها بالمنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني، وأضاف بأن ذلك مقرون باشتراط التوفر أو ما تحتاجه إسرائيل من احتياجات أمنية هناك. هذا بالنسبة لكثير من المحللين يترك الباب مواربا، هذا التصريح على وجه خصوص بالنسبة للمنطقة الأمنية أمام مزيد من المفاوضات. من المتوقع أن تفاوض إسرائيل على قضية الانسحاب من بعض المواقع في لبنان مع الفريق اللبناني في واشنطن خلال الأيام المقبلة. نتنياهو حازم دائما بالنسبة للبقاء في الجنوب اللبناني، لكن خلال اليومين الماضيين كان يضيف كلمة ما دامت الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية تفرض ذلك علينا. قبله أيضا كان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد وجود الجيش وانتشاره في تلك المنطقة وبأنه سيستمر بالعمليات العسكرية الإسرائيلية. نتنياهو وكذلك كاتس وكذلك الجيش الإسرائيلي أكدوا جميعا بأن الجيش الإسرائيلي رد على العملية التي شنها حزب الله تجاه الضباط الإسرائيليين، وبأن الجيش قصف نحو 80 هدفا لحزب الله في مواقع مختلفة من ضمنها منطقة البقاع، بالإضافة إلى قتله عشرات المسلحين التابعين لحزب الله وقصف مقر قيادية تابعة للحزب وبنى تحتية ومنصات لإطلاق الصواريخ. وكذلك قال الجيش إنه قصف منصات لإطلاق الصواريخ كان حزب الله استخدمها الليلة الماضية بإطلاق الصواريخ تجاه قوات إسرائيلية متمركزة في مواقع مختلفة في الأراضي اللبنانية. وسائل الإعلام الإسرائيلية تقرأ هذه البيانات بأنها إعلان ربما أو ما يشابه ذلك من قبل إسرائيل بأنها ردت على خروقات حزب الله المتمثلة بقتله ضابط إسرائيلي وهو قائد الكتيبة 52 وكذلك 3 من الجنود الآخرين في جنوب لبنان في تلة علي الطاهر، وكذلك إصابته نحو 17 جنديا إسرائيليا بجروح من ضمنهم 5 من النخبة الإسرائيلية ومنهم ضباط كبار أيضا في الجيش الإسرائيلي. من موقع والله الإسرائيلي يشير إلى أن قيادات الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية عقدت اجتماعا وكذلك نتنياهو وذلك لتقدير الموقف الإسرائيلي وآليات وسبل الرد، إلا أن مواقع الإسرائيلية تشير إلى أن إسرائيل مكبلة الأيدي فيما يتعلق بلبنان. وكانت هناك أسئلة كبيرة تطرح على الطاولة، هل ما جرى في الأراضي اللبنانية من اشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي يستدعي الرد بقصف العاصمة اللبنانية بيروت، أم أن قصف الضاحية الجنوبية لبيروت مقرون بقصف حزب الله للبلدات الإسرائيلية فقط، كما كانت إسرائيل أعلنت مرارا وتكرارا خلال الأيام الماضية؟ لا إجابة حتى الآن على الأقل بشكل رسمي لهذه التساؤلات، إلا أن ترجيحات إسرائيلية تشير إلى أن إسرائيل لن تقدم على خطوة مثل هذه في ظل ما يسمى بالأزمة الناشئة بين نتنياهو والرئيس ترامب بسبب الجبهة اللبنانية على وجه الخصوص، وكذلك في ظل ضغوط تمارسها الإدارة الأمريكية على إسرائيل لانسحاب من مناطق في لبنان وكذلك تقليص عدد العمليات العسكرية الإسرائيلية.
1: شكرا لك محمد خيري في رام الله. نبدأ النقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو. ينضم إلينا الدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، ومن القدس الدكتور محمد هلاس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور علي، كيف تقرأ التصعيد و تبادل الاتهامات بين حزب الله وإسرائيل بأن الطرف الآخر هو من خرق وقف المقدمة؟
4: المسار واضح، يعني لا يحتاج إلى كثير من التعليق. الإسرائيلي بدأ البارحة بمحاولة جديدة للوصول إلى تلة علي الطاهر، لأنه يعتقد أن الوصول إلى تلة علي الطاهر ممكن أن تعطيه صورة نصر حقيقي، خاصة بالطريقة التي يعمل عليها والضغط الأمريكي الكبير الذي يحصل عليه لأجل وقف إطلاق النار، ويسعى كان للوصول إلى علي الطاهر والدخول إلى ما يعتقد أو يقول أن هناك منشآت كبيرة جدا وأخذ الصور والقول أننا استطعنا تحقيق كل ما نحتاج إليه في هذه المعركة. المشكلة أن حزب الله كان بالمرصاد، كان هناك كمائن كبيرة جدا وهناك تصدي كبير، وهناك أمر ملفت حصل البارحة أن حزب الله للمرة الأولى يتحدث بشكل واضح أن الإسرائيلي لن يصل إلى تلك المنطقة، يعني يتحدث عن صد ودفاع لا يمكن، بخلاف ما كان معتمد في الفترة الماضية الدفاع المرن والحديث عن إمكانية أن المقاومة يمكن أن تجعل الإسرائيلي يدخل ويتم الاستنزاف، هنا لا، كان هناك عملية صد ومطلوب أن لا يدخل الإسرائيلي وهذا أمر كامل. لذلك المشهد اليوم الإسرائيلي بعدما حاول الدخول مني بخسائر كبيرة جدا نتيجة قرار المقاومة بأنه لا يمكن بمنعه من الوصول إلى تلة علي الطاهر، وحصلت خسائر كبيرة جدا. هذا الخسائر، يعني تحدث اليوم الكلام الإسرائيلي عن عدد القتلى 4، ولكن واضح أن الكلفة أكبر من ذلك بكثير، و17 جريح، الكلفة أكبر من ذلك بكثير. جن جنون الإسرائيلي وبدأ بقصف المناطق المحيطة، وهون من جديد الإسرائيلي في الميدان عندما يخسر يذهب باتجاه القصف المدنيين والمجازر التي حصلت في المنطقة، لكن الأصل أن الإسرائيلي بتقديري هو يعتمد أن لديه 24 إلى 48 ساعة فترة سماح مع الأمريكي، يحاول من خلالها الوصول إلى ما يمكن الوصول إليه حتى تبدأ عملية التفاوض وحتى يبدأ عملية المسار الذي سيلزم فيه الأمريكي بإلزام الإسرائيلي بوقف إطلاق النار بناء للبند الأول. طيب. وهذا ممكن نتحدث عنه يعني على الخيار الإيراني بالفترة. طيب.
1: دكتور نوفل، ما رسائل التصعيد من الطرفين لمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وأيضا لطاولة المفاوضات الإسرائيلية الأمريكية في واشنطن؟
5: دكتور علي تحدث عن المصلحة الإسرائيلية بعملية التصعيد، أنا بدي أخذ الجانب الآخر اللي هو المصلحة الإيرانية في التصعيد. لاحظنا بالأمس أنه المرشد قال في بيان أنه هو كان ضد التفاهم الأمريكي الإيراني،
1: قال كان لي رأي
5: مختلف
1: آخر
5: ولكني أعطيت الإذن لرئيس الجمهورية لأنه هو ارتأى مع القيادة السياسية وإلى مهنالي
1: وحمله المسؤولية.
5: في لبنان لا يريد حزب الله أن يترك المسؤولية لرئيس الجمهورية في المفاوضات، خلافا لما هو قائم في إيران. في إيران سمحوا لمنطق الدولة بأن يعمل وبأن يجرب حظه في الحفاظ على مصالح الشعب الإيراني كما قال المرشد. في لبنان لا يريدون ذلك، يريدون أن يمسكوا بالقرار السياسي وبالقرار العسكري على الأرض عمليا.
1: ولكن يقول الدكتور علي بأن التصعيد إسرائيلي، يعني محاولة قدم مزيد من الأراضي في لبنان.
5: التصعيد هو مشترك عمليا اليوم، عملية أخذ ورد من قبل الجانبين. واضحة العملية أنه الإسرائيلي بطبيعة الحال بده يتقدم، وواضح أيضا أنه حزب الله لا يريد بأي شكل من الأشكال الاستمرار في مسيرة المفاوضات المباشرة، وبالتالي هو يعمل عسكريا على الأرض لإسقاط المفاوضات المباشرة. وعمليا الكلمة التي يرددها دائما حزب الله، الكلمة هي للميدان. لذلك اليوم الواقع لبنان في أزمة، هذه الأزمة هي ليس فقط في الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، بطبيعة الحال هذه مشكلة كبرى، ولكن أيضا في من هي الجهة المخولة التعاطي مع هذه الاعتداءات، من هي الجهة المخولة شرعيا ودستوريا ودوليا بالتعاطي مع المجتمع العربي والمجتمع الدولي لوضع إسرائيل عند حدها. حزب الله يعتقد أنه هو بالعمليات العسكرية التي يقوم بها قادر على إجبار إسرائيل على ذلك. يتحدثون عن 4 قتلى وخمسة وستة وقائد كتيبة. طيب ما قتل أول أمين عام وتاني أمين عام وأول رئيس أركان بحزب الله وتاني رئيس أركان وتالت رئيس أركان وخمسة آلاف واحد بالبيجر.
1: اسمح لي دكتور، الآن غارات إضافية على النبطية ضمن سلسلة التصعيد الواضح الإسرائيلي في جنوب لبنان، خاصة في النبطية ومحيطها، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي عن مقتل 4 جنود بينهم ضابط قائد سرية وإصابة 17 خلال محاولة تقدم باتجاه تلال علي الطاهر في جنوب لبنان. كمن لهم مقاتلون من حزب الله، ما كبد قوات الاحتلال خسائر بشرية كبيرة وأيضا في الأليات. ومنذ ذلك تتوالى طبعا التصريحات الإسرائيلية عن التصعيد وقصف جنوب لبنان وأيضا مناطق في البقاع. إذا ما نشاهده الآن في هذه الصور الخاصة للجزيرة أحداث آخر غارة سجلت على منطقة النبطية الفوقة تحديدا، والتي قال قبل قليل مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم الموجود في هذه المنطقة بأنها تتعرض تحديدا إلى غارات مكثفة وأيضا إلى قصف مدفعي من قوات الاحتلال المتمركزة، سواء كان في شمال إسرائيل حتى في داخل جنوب لبنان. نتابع معكم طبعا في الصور، وتتابع الفكرة دكتور نوفل.
5: الفكرة أنه يعني الرهان على أن العقيدة القتالية للجيش الإسرائيلي لا تتحمل قتلى ولا تتحمل حرب استنزاف، هذه سقطت ب7 أكتوبر، وبالتالي ما نشهده في جنوب لبنان سبق أن شهدناه في غزة أيضا. عدد الدبابات، عدد الآليات، العمليات التي نفذت بشكل من المنطقة من النقطة صفر بين الإسرائيليين وحماس، كل هذه الأمور شهدناها ولم يتوقف الإسرائيلي. وبالتالي أيضا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار عند وضع حساباتنا أنه الضغط بالقتل والجرح على الإسرائيليين وبالاستنزاف كان يؤدي عادة، عندما كان هذه العقيدة القتالية قائمة في إسرائيل أنه حروب خاطفة وسريعة وإلى ما هنالك، كان إطالة الحرب وزيادة عدد الإصابات كان يؤدي إلى انتفاضات داخلية في إسرائيل ضد الحرب. اليوم هناك نتيجة عكسية،
1: لم تعد موجودة.
5: يعني بالعكس، هناك 70% من الإسرائيليين يعني ضد وقف الحرب.
1: أنت تقول بأن حزب الله معني كما هي إسرائيل بالتصعيد في لبنان؟
5: أنا أقول طبعا بطبيعة الحال وخصوصا مسؤولية حزب الله أنا برأيي أكبر من مسؤولية إسرائيل، لأنه حزب الله لبناني يفترض أن يكون مرجعيته الدولة اللبنانية وليس أي فريق آخر.
1: مفترض أن يترك الإسرائيلي أن يصل يعني. دكتور علي يقول بأن حزب الله معني أيضا في التصعيد ومن خلفه طبعا إيران في هذا التصعيد.
4: يعني بمنطق الذي يتحدث به الدكتور أنه مفترض أن نترك الإسرائيلي يصل ويحتل علي الطاهر ويحتل كل المناطق التي يمكن الصد والدفاع فيها ويمكن أن نمنع الإسرائيلي من الدخول إليها تحت حجة أننا نعطي الدولة إمكانية لأن تذهب للتفاوض ب23 لأنه ب22 لن يأتي السفير الإسرائيلي ب23 شهر حتى يمكن أن يتعطف علينا الإسرائيلي بوقف إطلاق نار مشروط بطريقة. يعني هذا المنطق اليوم لدينا إمكانية، وما حصل بالأمس حصل أمر يداء الدفاع عن السيادة اللبنانية بوجه الاحتلال الإسرائيلي، وتم تكبيد الإسرائيلي خسائر كبيرة جدا أدت إلى أن يجن جنونه.
1: يسألك الدكتور نوفل لماذا لا تعطى الدولة فرصة للتفاوض كما فعلت يعني إيران؟
4: ذهبت الدولة إلى التفاوض ولم تحصل على أي إمكانية حقيقية لوقف إطلاق النار،
5: بل
4: فرطت بالسيادة، اللبنانية، فرطت بالسيادة اللبنانية وأتت باتفاق لا يؤدي إلى أي شرط، لا يؤدي إلى تنفيذ أي شرط من شروط التي وضعتها الدولة اللبنانية أو السلطة اللبنانية. أما اليوم فنحن أمام وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار الإسرائيلي يقول أنه يريد أن يكسره، لكن بالمقابل الأمريكي وترامب يعتبر أنه هو بحاجة لأن يوقع أو أن يسير بالاتفاق مع إيران. طيب. وإيران تقول أنها أوقفت اليوم عملية التفاوض ولن تذهب إلى المفاوضات قبل أن يتم تحقيق الشرط الأول وهو وقف إطلاق النار في لبنان. عدا عن ذلك فالاتفاق كله مهدد، وهذا خلاف ما يرغب به ترامب، وأعتقد أنه خلال الساعات المقبلة سنشهد الكلام الذي شهدناه بالأمس من ديفانس وقبل الأمس من ترامب
1: باتجاه إسرائيل. نفهم ما تريده إسرائيل دكتور هلسة، هي رسالة لمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران؟
6: هي رسائل في أكثر من اتجاه، هي أولا للميدان ولحزب الله وللدولة اللبنانية، هي رسائل للداخل الإسرائيلي الذي يزداد سخطا وانتقادا لنتنياهو ولحكومته في محاولة لصرف الأنظار عن إدانة نتنياهو على هذه النتيجة التي وصلت إليها المواجهة في لبنان، ومن ثم أيضا المسار التفاوضي مع إيران. وهي أيضا في الخلاصة وفي الصورة الأوسع هي رسائل أيضا لإيران والولايات المتحدة، وربما الكل الآن في انتظار ما ستفضي عنه الحوارات الحادة التي تجري ما بين الولايات المتحدة من جهة وإسرائيل من الجهة الأخرى. وأعتقد بأن هذا سينعكس إما سلبا أو إيجابا على الميدان، ومن ثم أيضا على المسار التفاوضي ما بين
1: اسمح لي دكتور هلسة، هناك موقف الآن من الرئاسة اللبنانية، الرئيس جوزيف عون يقول ما نشهده اليوم في الجنوب والبقاع من توسيع الاعتداءات إسرائيل يشكل تصعيدا خطيرا ومدانا. هذا أول موقف من الرئيس اللبناني عقب التصعيد الإسرائيلي الأخير في الجنوب وفي أيضا البقاع، يقول ما نشهده اليوم في الجنوب والبقاع من توسيع لاعتداءات إسرائيل يشكل تصعيدا خطيرا ومدانا. سأعود إليك دكتور هلسة. دكتور نوفل، ماذا ستفعل الحكومة اللبنانية؟ هي مقبلة على جولة خامسة من المفاوضات ومستمرة في هذه المفاوضات مباشرة على الرغم من كل التصعيد الإسرائيلي وقدم مزيد من الأراضي.
5: الدولة ستقوم بكل ما يمكن لأي دولة في العالم أن تقوم به، هذا المنطق. المشكلة الدولة اللبنانية اليوم أنها تطعم في الظهر من الداخل اللبناني بالإضافة إلى المواجهة مع إسرائيل. اليوم عندما تسمى الدولة اللبنانية سلطة، وعندما يقال بأنه هذه الدولة اللبنانية تفرط بالسيادة،
1: التصعيد الإسرائيلي يستهدف عمليا كل المحاولات الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، وهذا هو يعني هذا البند الأساسي بالنسبة للبنان في المفاوضات المباشرة هو وقف إطلاق النار. يقول لك رئيس الجمهورية هي تضرب هذه المحاولات.
5: صحيح.
1: فإذا ما نفع المفاوضات؟
5: ما عمليا مش ما نفع المفاوضات، ما أنت مشكلتك في حدا ما بده المفاوضات بالداخل أيضا. يعني اليوم اطلاق النار من حزب الله
1: هذه جوله خامسه دكتور.
5: طبعا واذا جوله خامسه
1: يعني المسار
5: من مستمر. من اسقط الجولات السابقه دكتور. من لم يعترف
1: هو المقصود من لم يعترف ان المسار السياسي مستمر ولم تعطي اسرائيل اي شيء للحكومه اللبنانيه.
5: هناك من لم يعترف بالمفاوضات المباشره وقال نريد اسقاطها. ظهر الامين العام لحزب الله نعيم قاسم على التلفزيون عده مرات قال لن نعترف بالمفاوضات المباشره، لن نعترف باي نتيجه يمكن ان تصل اليها، وبالتالي عمليا نحن
1: ومع هذا المسار
5: بهذا هذا المنطق نعطي إسرائيل الحجج لتستمر فيما تقوم به.
1: ما يجري لن يحول دون العمل على إنجاز وقف شامل لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن. إذن هذه تصريحات تنقل عن الرئيس اللبناني. ما يجري لن يحول دون العمل على إنجاز وقف شامل لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن، في إشارة طبعا إلى التصعيد الأخير وتوسيع إسرائيل عملياتها في الساعات الماضية في الجنوب وشرق لبنان.
5: عمليا بدنا نتفق على شغلة، ما حدا عم بيناقش بعدوانية إسرائيل. نحن نختلف على كيفية معالجة هذه العدوانية والتعاطي معها، إما بمنطق الدولة وإما بمنطق الميليشيات والفوضى. منطق الميليشيات والفوضى لا يمكن أن يؤدي إلا إلى ما نشهده الآن. يعني كنا عم نزقف أول امبارح أنه في انتصار، مش هيك؟ طيب العالم فلي من جنوب اليوم، عن أي انتصار عم نحكي؟
1: طيب
5: فلندع هذه الدولة تعمل على الأقل شهرين، نعطيها فرصة 60 يوم للدولة اللبنانية ونشوف إذا وصلت لنتيجة أو ما وصلت لنتيجة.
4: 15 شهر الدولة اللبنانية انتزع حزب الله
5: 25 سنة من عمر اللبنانيين، جيش وشعب ومقاومة، ما وصلنا إلا لاحتلال وراء الاحتلال. فلنترك لهذه الدولة على الأقل 60 يوم لنرى ما إذا كانت الدولة قادرة أو غير قادرة.
1: الرئيس اللبناني يقول أوصيت الوفد المفاوض بعدم التساهل بمسألة بل بمساءلة أن وقف النار الشامل هو المدخل، بل بمسألة عفوا أن وقف النار الشامل هو المدخل لبحث المواضيع الأخرى. إذن
5: هذا يبدو بأنه أكبر مشكلة هناك من اللبنانيين من يتهم رئيس الجمهورية بالتفريط بالسيادة.
1: طيب
5: عيب هذا الكلام، يعني هذا كلام مش بس أنه بمنطق عيب. طيب هذا منطق يقلل من يضعف الدولة اللبنانية وقدرتها على التفاوض.
1: سامحني دكتور، هلا سأعود إليك ولكن فقط لكي لا نخسر هذه الحلقة المتسلسلة فيما يتعلق بالأخبار العاجلة. دكتور علي، يقول الدكتور نوفل بأن حزب الله يتحمل أيضا مسؤولية إفشال المفاوضات رغم الوصول إلى الجولة الخامسة، ولا يعطي لبنان هذه الفرصة للتباحث في قضية وقف إطلاق النار.
4: خلينا نسلسلهم نقطة نقطة. النقطة الأولى أنه الدولة اللبنانية كان لديها 15 شهرا من مساحة عمل، 15 شهرا لم تؤدي إلى أن تقوم بخطوة واحدة لأجل أن تمنع الإسرائيلي من الاستباحة وأن تفرض على الوسيط الأمريكي الذي هو اليوم مفترض أن يكون وسيط خلال 15 شهرا أن يفرض على الإسرائيلي تنفيذ الاتفاق في 27 تشرين.
1: طيب
4: هذه النقطة الأولى.
1: طيب ولكن قال لك الدكتور نوفل، اسمح لي قال لك الدكتور نوفل أنه استئناف العمل العسكري من حزب الله أيضا لم يأتي بنتيجة، بل كانت نتيجة عكسية. بدل 5 نقاط أصبح لدينا الآن منطقة صفراء أو حمراء أو دفاع أولى ومزيد من القتلى وأيضا قدم الأراضي.
4: نحن يعني كمان تحدثنا أكثر من مرة أن المسألة كان الإسرائيلي أخذ قرار في 27 شباط مع بدء الحرب في إيران، يعني قبل أن يغتال القائد في إيران وقبل أن يغتال كل العمليات أخذ قرار وكان واضح وتم إصدار أوامر عمليات واضحة للفرق العاملة في لبنان ببدء عملية هجومية واسعة، وذلك قبل إطلاق 12 صاروخ الذي أطلق في 2 أذار. هذا كلام واضح والإسرائيلي يمكن وتحدث عنه الإعلام الإسرائيلي بشكل كبير جدا، وهو ينسف سردية أن حزب الله بدأ. الإسرائيلي بدأ العملية الواسعة في لبنان في 27 شباط، وهذا كلام موثق ومذكور في الإعلام الإسرائيلي وتم الحديث عنه بشكل كبير جدا. بل أكثر من ذلك نشرت الأوامر ونشرت الرسائل التي قدمها قادة الفرق العسكرية وقادة الألوية إلى قواتهم وحددت أهداف العملية التي بدأت في 27 شباط 2026. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه عندما نتحدث عن تفاوض، التفاوض بشكله الأساسي، لا يوجد أي حرب لا تنتهي بتفاوض. هذه النقاش، فكرة التفاوض هي أصل في عمليات في الحروب. لكن عن أين التفاوض نتحدث؟ عندما كان الحديث عن التفاوض غير المباشر وهو أدى إلى تحصيل الكثير من مكاسب للبنان في الفترات الماضية، اليوم التفاوض غير المباشر أدى إلى أن كان التفاوض لأجل التفاوض، لا بل أكثر من ذلك، أن إسرائيل ذهبت إلى العملية التفاوضية ملزمة فقط لأجل هدف واحد، أن تفصل مسار اللبناني عن المسار الإسرائيلي، خاصة أنها كانت تتجاهل طلبات الدولة اللبنانية منذ 2 أذار حتى 7 نيسان بالطلب بالتفاوض المباشر، وكان هناك تجاهل كامل من قبل الإسرائيلي. طيب ذهبت إسرائيل بطلب من الولايات المتحدة إلى القبول بعملية تفاوضية فقط لأجل محاولة فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، وهذا خلاف أصلا طبيعة التفاوض وما يمكن أن يأتي بنتيجة.
1: أطلنا كثيرا على الدكتور هلس، سامحني مرة جديدة وأعود إليك، وكنت تشير إلى رسائل متعددة، منها إلى طبعا مذكرة التفاهم وأيضا إلى طاولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. تابع دكتور.
6: نعم، ولذلك أنا أقول بأن الجميع الآن بانتظار إلى ما تفضي إليه الجهود الأمريكية في محاولة للجم هذا الانفلات الإسرائيلي، وأعتقد بأن هذا التصعيد سيصعب مهمة الطرفين في الوصول إلى نقطة التقاء أو تسوية ما يعني تنزع فتيل هذا التصعيد. بالنسبة لنتنياهو الآن هذا التصعيد وهذا الاستنزاف في جنوده يضع أمام تحدي أكبر في الداخل الإسرائيلي الذي كما ترى يدعو إلى استئناف القتال، والعقل الإسرائيلي بشكل عام لا يقبل فكرة أنه أمام الاستنزاف الذي يجري عليه أن يقدم ترتيبات وتسويات وحلول سياسية، إنما يذهب إلى أن ما لا يأتي بالقوة يأتي بمزيد من القوة. ولذلك من غير المتوقع أن نسمع دعوات عقلانية من داخل هذا الائتلاف الحاكم، وربما في أقطاب المعارضة تدعو إلى ضرورة الوصول إلى حل وتسوية سياسية. هو أيضا سيعقد مهمة ترامب، لأن نتنياهو بالتأكيد الآن سيرفع سقوف مواقفه وستشدد فيها. قبل مثل هذا التصعيد كان من الممكن يصل الطرفان، وقد جرى الحديث في الوسائل الإعلام الإسرائيلية عن فكرة تقليل عليه مشروطا بالتزامات.
1: طيب الصوت يتقطع دكتور.
6: اليوم أعتقد بأننا سنضطر إلى
1: نعم الصوت يتقطع، سنحاول إصلاح هذا الخلل ونعود إليك. طيب هذا خرق واضح لوقف إطلاق النار المنصف.

0: نصوص في المذكرة بحسب ما تقول إيران بطبيعة الحال. ماذا ستفعل جراءه؟
1: الخطوة الأولى التي حصلت أنه هي اليوم الوفد الإيراني لم يذهب إلى عملية تفاوضية، وهذا الحديث كان واضح، وأعتقد أن هناك سيكون هناك خطوة.
0: باكستان تقول بأن هذا مرتبط يعني بأمور داخلية داخلية إيرانية،
1: يعني فكرة أنه محرم بدأ نهار الثلاثاء يعني وليس اليوم يعني وعندما تم تحديد الموعد كان معروف أن محرم موجود، يعني هذه الحجة التي تحدث أنه فكرة عاشوراء،
0: ولكن لم نسمع موقف رسمي من إيران يقول بأننا لم نذهب إلى التفاوض لأن إسرائيل.
1: أعتقد أنه سيكون هناك موقف رسمي، وأصلا الإيرانيين كانوا واضحين بهذا الخيار أنه لا يمكن أن نبدأ العملية التفاوضية قبل تحقيق النتائج، يعني النتائج الأساسية المطلوبة للخطوة الأولى.
0: ولكن وهذا كان دخلت حيز التنفيذ،
1: دخلت حيز التنفيذ وخارقات الإسرائيلي، وبالتالي الخطوة الأولى التي هي بداية العملية التفاوضية بالستين يوما لن تبدأ إلا في حين الالتزام للطرفين بالبنود المطلوبة. وهنا بنرجع منذكر أنه أصل فكرة أن إيران أصرت على الستين يوما لعملية التفاوض، وأصرت على أن يتم تقسيم الملفات خلال الستين يوم، لأنه لا يوجد ثقة بالأمريكي أنه سيطبق. الستين يوم هي اختبار ثقة ما بين إيران وأمريكا، هل ستستطيع الولايات المتحدة أن تلتزم بالشروط التي التزمت بها وأن تلزم حليفتها إسرائيل بالالتزام بالشروط؟ لأنه كمان في المقابل إيران هناك فريق يعتبر أن لماذا نذهب إلى التفاوض طالما ندرك أن إسرائيل أن أمريكا لن تلتزم، يعني هذا الخلاف الداخلي. القائد عندما تحدث أو المرشد البارحة في رسالته أمسك العصا من الوسط وقال أنا لدي رأي أن أعتقد أنه الأمريكي لن يلتزم وكل الكلام، لكن مع ذلك بما أن المجلس الأمن القومي اتخذ قرار بأغلبية الثلثين بالذهاب نحو التفاوض فأنا أؤيد هذا المسار، لكن عندي قناعة أن الأمريكي لن يقبل. المسألة هنا مسألة القناعات الإيرانية بالكامل، أن هناك عدم ثقة بالأمريكي وعدم ثقة بما يقوم به، لكن بالمقابل هناك حاجة أمريكية، وهذه نقطة أساسية لو فهمها الجميع خاصة في المنطقة، أن هناك حاجة أمريكية أساسية وضرورية لأصل الاتفاق. طيب. ولذلك الإيراني يذهب بالقول أنه طالما أن هناك حاجة أمريكية يستطيع أن يتحدث وأن يفرض شروطه وأن يلزم أنه لا يمكن أن نذهب إلى عملية تفاوضية طالما أن الإسرائيلي يقوم بما يقوم به في هذه الفترة.
0: في هذه النقطة دكتور نوفل، ألا يتحمل الأمريكي أيضا مسؤولية عدم قدرته على جعل بنيامين نتنياهو يتوقف ويلتزم فعليا
2: بكل هالنقاش؟ بكل هالنقاش إيران شو بدها تعمل، أمريكا شو بدها تعمل، إسرائيل شو بدها تعمل، والمعارك على أرض لبنان، حدا عم بيحكي الدولة اللبنانية كيف يجب أن تتصرف أو كيف يجب أن نعطيها الفرصة لتتصرف
0: ماضية في التفاوض المباشر؟
2: هذا الكلام اللي عم نسمعه قبل شوي من الدكتور علي ومن غيره، انه ايران فكرت هيك واسرائيل فكرت هيك وامريكا فكرت هيك وهذا بده يضغط على هذا وما حدا عامل اعتبار للدوله اللبنانيه. هذه هي المشكله، اذا نحن مش عاملين اعتبار للدوله اللبنانيه، اذا كنا معتبرين المرشد فكر والايراني فكر والحرس الثوري فكر ونتنياهو فكر وترامب فكر، في دوله لبنانيه عم بتفكر هذه الدولة اللبنانية.
0: هل ترامب يعطي هذه الأهمية للدولة اللبنانية؟
2: نحن إذا اللبنانية مش عطينا أهمية.
0: لا بس ولكن الدولة اللبنانية.
2: حزب الله بيقول الدولة اللبنانية غير موجودة ولن أحترمها.
0: دكتور. الدولة اللبنانية تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الضامن لهذا المسار التفاوضي.
2: صحيح.
0: وتضع كل بيضها إذا صح التعبير في سلة الولايات المتحدة الأمريكية.
2: كم جولة مفاوضات عملوا الإيرانيين مع الأمريكان؟
0: كثر.
2: عال. وليش طيب. ليش نحن بدنا من تالي جولة نكون خلصنا؟
0: لا ولكن.
2: فنسمح للدولة اللبنانية.
0: ولكن هنا القضية بأن الوحيد القادر على وقف اطلاق النار من قبل اسرائيل هو الرئيس دونالد ترامب.
2: مش صحيح.
0: هكذا تقول الدوله اللبنانيه.
2: مش صحيح.
0: الدوله اللبنانيه تقول بان الرئيس ترامب قادر على وقف
2: هو قادر بس مش الوحيد القادر.
0: طيب الا يتحمل مسؤوليه ايضا الرئيس دونالد ترامب؟
2: الدوله اللبنانيه تتحمل مسؤوليه اذا هي مش قادره تضبط سيادتها على ارضها. يا اخي رايحين نحن نفاوض اسرائيل ونفاوض الامريكان، اذا في حدا فريق مسلح في لبنان عم بيقول لا اعترف مفاوضاتك ولن اعترف بالنتيجه ولن اطبق النتيجه، أنا شو رايح أعمل؟ هيدي عندي مشكلة أساسية، إذا ما بدنا نخدها بعين الاعتبار بدنا نفهم تماما السيد مجتبى خميني هو مرشد إيران وليس مرشد دولة لبنانية. الدولة اللبنانية لها دستورة، لها قوانين، لها مؤسساتها، آلية اتخاذ القرار واضحة كيف تتاخد، ما بتتاخد على الأرض، ما بتتاخد بقرار بياخده نعيم قاسم، ما بتتاخد بقرار بياخده نبيه بري كرئيس سلطة تشريعية. صلاحيات السلطة التشريعية واضحة، المفاوضات هي لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة، وعندما ينتهي الاتفاق يحال إلى مجلس النواب. هذا موضوع واضح. إذا نحن هذه الكادر الأساسي

0: العمل الدستوري ولا العمل السياسي ما بدنا نحترمه، نحن عمليا ما فينا نعمل شيء لا مع أمريكا ولا مع إسرائيل ولا مع أي جهة أخرى، لأنه نحن إذا لم نثبت أننا دولة لها آليات عملها الدستورية ولها آلية اتخاذ القرارات الدستورية في النهاية، وإذا لم تكن قادرة.
1: طب أعطينا وصفة دكتور لهذا، لما تقوله الآن، يعني ما المطلوب الآن على الصعيد اللبناني؟ تقول بأن أنا لا أريد
0: أن نفوض جميعا.

0: 2024 يقول بنزع سلاح الميليشيات على جميع الأراضي اللبنانية ولا يبقى من القوى المسلحة في لبنان إلا 6 قوى: جيش لبناني، قوى أمن داخلي، أمن عام، أمن دولي، جمارك وشرطة بلدية. محددون تماما. قعدنا نتزاكى 1.5 سنة جنوب الليطاني وشمال الليطاني، وعندنا خطة وما عندنا خطة، وإذا بعتنا الجيش بيصير في حرب أهلية وبيصير في انقسام بالجيش اللبناني، وإذا وإذا وإذا نتيجة شو؟ نتيجة رفض حزب الله أنه ينفذ هذا ونتيجة التزاكي. لا، قرار 1701 قبله ب20 سنة، لو نفذناه كنا وصلنا على الاتفاق 27 نوفمبر. الاتفاق القرار 1559 لو طبقناه وصلنا لل 1701. اتفاق الطائف لو طبقناه وصلنا لل 1559. كل هذه الأمور بعتقد عملية تراكمية. لا نريد أن نتعلم من تجاربنا، لا نريد أن نتعلم من المآسي التي وقعنا فيها نتيجة تخلينا عن المنطق الدولي. نريد اليوم بكل هذه السردية التي نقول اليوم المنطق الأيديولوجي ربحنا بالقوة، ونحن الأرض بالنسبة لنا مش مهم، المهم نضل قادرين نقوص. وكل هذا الكلام اللي عم نحكي فيه اليوم هذا يؤدي إلى محاولة ضرب سردية الدولة اللبنانية اللي عم ترجع تحكي من 1.5 سنة لليوم أنه لا وجود لشيء اسمه جيش وشعب ومقاومة. هناك دولة لبنانية، هناك قانون، هناك دستور. اليوم عم نرجع نفرض على الأرض منطق جيش وشعب ومقاومة عن جديد، وبالتالي عم نضرب الدستور اللبناني وعم نضرب الشرعية، عم نضرب القانون الدولي، عم نضرب القانون المحلي، مثلنا مثل ما عم تعمل إسرائيل نفس الشيء.
1: يعني دكتور علي، المعضلة الأساسية هي سلاح حزب الله، ولم يعد يمكن وضع العربة أمام الحصان. لنبدأ من هذه النقطة، ومن بعدها كل ما يحصل الآن يتلاشى، هكذا يقول دكتور نوفل.
2: اسمح لي بالبداية أنه تفسيره 1701 هو تفسير غير ما تقوله الدولة اللبنانية، غير ما تقوله الأمم المتحدة، هو تفسير انتقائي لل 1701، وهذا غير صحيح.
0: ما حصل بي... بدنا نقرا يا اخي.
2: يا دكتور انا
0: العربي يا اخي، عربي
2: عربي. طيب. والله ما قطعتك
0: يا دكتور علي، ما طيب. فينا عطول طيب. بهذا الاسلوب الديماغوجي، ما فينا جيب النص واقرا.
2: لحظه دكتور، لو سمحت، مش ديماغوجي يعني
1: والله. اين الانتقاء
2: يعني؟ خلينا على البانل عم نحكي، خلينا نحترم بالمصطلحات. وتركته التفسير لل 1701 واضح، ما تحدثت عنه الدوله اللبنانيه بال 1701 مذكور بشكل اساسي. الجيش اللبناني يتحدث أن حزب الله كان متعاون، اليونيفيل تحدث أن حزب الله كان متعاون، هذا الكلام واضح ومثبت بعيدا عن الشعارات والخطابات والخطاب الإعلامي اللي هو بشكل أساسي ينطلق من أهداف غير واقعية وغير حقيقية. لذلك هذه النقطة الأولى،
1: طالما كان متعاونا لماذا جاء أولا حرب إسناد غزة وثانيا حرب الثائر للمرشد؟
2: حرب إسناد غزة المسار، يعني إذا بدنا نفتح مسار حرب إسناد غزة، هو مسار أصلا يعني يمجد الحزب على هذه المعركة. أما بالنسبة ل2 آذار، أكرر، وهذا القرار كان متخذ عند الإسرائيلي، والجميع يعلم أن الإسرائيلي، حتى الدولة اللبنانية، حتى رئيس الجمهورية وحتى الجيش اللبناني كان يعلم أن الإسرائيلي ذاهب إلى حرب، وأن قرار الحرب والسلم هو قرار عند الإسرائيلي وليس عند أي أحد آخر. ما قام به حزب الله أنه في 2 آذار أطلق 12 صاروخ الذي أطلقت في ذلك الوقت لأجل الاستناد على حرب وصلت لأن تكون حرب في المنطقة، نتائجها اليوم رغم كل الإشكالات التي تحصل في هذه اللحظة وفي تلك اللحظة، لكن الطاولة التي فرضت بعد هذه الحرب والتي ستعيد تشكيل المنطقة، استند حزب الله إلى هذه الحرب ليكون جالسا على الطاولة الكبيرة في وقت يريد الجميع الذهاب إلى طاولات فردية رفضها الإسرائيلي. الإسرائيلي رفض خلال 15 شهرا أن يتعاطى مع الدولة اللبنانية من منطق دولة إلى دولة، إذا كان بده يحكوا عن الدولة. بل أكثر من ذلك، الإسرائيلي رفض حتى المناشدات اللبنانية للذهاب إلى المفاوضات طيلة 40 يوما. لم يذهب الإسرائيلي إلا مرغبا على التفاوض وهو لا يرغب به. هذه هي قاعدة قدام هذا المشهد. وأمام هذا المشهد ما يحصل هو اليوم، ما هي مصلحة لبنان؟ مسألة سلاح حزب الله كان واضح. سلاح حزب الله واضح بشكل يعني كتير بسيط. من يريد أن يتحدث لحماية لبنان، تعالوا لنجلس جميعا ونتحدث عن استراتيجية دفاعية. كيف يمكن أن نحمي لبنان؟ تعالوا نتحدث بشكل كامل لندرس كل أوراق القوة ونضعها على الطاولة. وكان حزب الله أول من قدم استراتيجية دفاعية متكاملة منذ العام 2006، لكن هل هناك إرادة من قبل؟
1: على خطف جنديين يا دكتور،
2: وكانت هذا طبيعي، لأن آخر شيء
1: خلال دراسة
2: ما المسألة أنه أنا أن أطرح الاستراتيجية الدفاعية شيء لا يعني أن أقف جانب

0: يعني هلا اذا انت عندك شركه تيجي بدك تعمل استراتيجيه لها، بتقعد على جنب ما بتكمل قبل ما تعمل عمليه التطوير. في مسار موجود، كان هناك اسرى بال2006 اذا بنرجع لذلك الوقت، في اسرى والمسار مستمر. هل اتوقف عن عمليه المقاومه وعن عمليه الدفاع عن لبنان فقط لانني وضعت استراتيجيه قد تحتاج الى سنوات لدراستها؟ هيدا مسار وهيدا مسار، نمشي بالمسارين. لماذا لم تذهب الدوله اللبنانيه بالمسارين؟ اما النقطه الاخيره بموضوع العمليه التفاوضيه الحاليه، الكثير
1: المباشرة
0: من المباشرة الكثير من المناهضين لحزب الله والمعارضين لحزب الله والذين لا يكنون الكثير من العلاقة الجيدة مع حزب الله أمام ما قدمته هذه المفاوضات اعترضوا عليه واعتبروا أنها تكسر السيادة اللبنانية. لا بل أكثر من ذلك، أن الرئيس فؤاد السنيورة، ومعروف أن الرئيس فؤاد السنيورة الرئيس السابق للحكومة ليس مؤيدا لحزب الله، قال أنه لو كنت مكان الحكومة بالحد الأدنى أوقفت العملية التفاوضية لأنها بهذا الشكل لا تؤدي إلى نتيجة إيجابية للبنان.
1: شكرا لكما دكتور علي
2: بس
1: أحمد.
2: بس إذا بتريد شيء، كنت بتمنى أقرأ 1701.
1: طيب
2: كنت بتمنى نقرأ لها 1701.
1: طيب شكرا شكرا
2: لأنه موجود هون.
1: نعم.
2: يعني للجدل الكلام.
1: شكرا شكرا لكما
2: دكتور علي أحمد.
0: بحول لك أكيد نحن نقرأ يا دكتور.
1: شكرا لكما. قبل التطورات المتسارعة التي شهدها جنوب لبنان، كانت الخارجية السويسرية أعلنت تأجيل مباحثات كانت مقررة اليوم في منتجع بيرغنشوك بين الوفدين الأمريكي والإيراني عقب توقيع مذكرة التفاهم في فيرساي. المزيد من التفاصيل بشأن هذه التطورات في فقرة خاصة معك وسيلة من منتجع بيرغنشوك بسويسرا.
3: شكرا جزيلا لك جلال، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة التي نقدمها لكم بالقرب من منتجع بيرغنشتوك في شرقي سويسرا. هذا المنتجع الذي كان يستعد ويتأهب لوجستيا وأمنيا لانطلاق المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بعد ما تم التوقيع على مذكرة التفاهم بشكل إلكتروني بين الجانبين، لكن وزارة الخارجية السويسرية أعلنت اليوم تأجيل انطلاق هذه المفاوضات دون إبداء الأسباب. من جانبه البيت الأبيض أعلن كذلك تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس، لكنه قال إن الوفد الأمريكي جاهز للمغادرة والتوجه إلى سويسرا في أقرب فرصة متاحة. على العموم لنعرف خلفيات هذا التأجيل ونتقرب أكثر من هذه الصورة، ينضم إلينا شبكة مراسلينا، نرحب بزميلنا محمد البقالي المتواجد بالقرب من منتجع بيرغنشتوك، وكذلك نرحب بمراسلنا فادي منصور مراسل البيت الأبيض، هو يتواجد حاليا في مدينة زيوريخ، ونرحب بزميلنا عمر هواش مراسلنا المتواجد في مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك محمد البقالي، إذن إعلان عن تأجيل هذه المفاوضات، لكن شهدنا أن الإجراءات الأمنية والاستعدادات ما تزال قائمة حتى الآن، ماذا في التفاصيل وما الذي يقوله الجانب السويسري بهذا الشأن؟
4: لعل وسيلة هذه الإجراءات الأمنية ربما هي التي تبقي على خيط الأمل الضئيل بأن الأمر يتعلق بتأجيل فقط وليس بإلغاء، لأن سويسرا تتحدث عن تأجيل ولكن لا أحد غيرها من الأطراف المعنية يتحدث عن هذا الأمر. ولكن كما ذكرتي فالإجراءات الأمنية ما زالت مشددة كما أعلن عنها البارحة، ويمكن أن أقول إن هذا القرار، قرار التأجيل، يمكن أنه نزل كما لو كانت شعرة في العجين الذي كانت تطبخه الحكومة السويسرية ليكون رغيفا شهيا تقدمه للعالم. تلك الصورة، صورة التوقيع على الاتفاق، أو على الأقل صورة بدء المفاوضات، رغم أنها لم تكن هي الدولة التي كانت وسيطة على امتداد الشهرين الماضيين. يبدو أن الأمر في الحقيقة ليس مؤكدا ما إذا كان تأجيلا أو إلغاء، ولكن يمكن أن أقول أيضا وسيلة إن هذا الأمر لم يكن مفاجئا. إلى غاية ليلة البارحة لا أحد من الطرفين الرئيسيين إيران والولايات المتحدة أعلن رغبته أو نيته بشكل حازم التوجه إلى هذا المنتجع. بالنسبة لنائب الرئيس الأمريكي تحدث بصيغة الاحتمال قبل أن يعلن مكتبه في وقت متأخر أو قبل أن يعلن مكتبه في وقت متأخر من الليلة بأنه لن يأتي لأسباب لوجستية. والحقيقة أن الأمر يبدو مثيرا للانتباه. ما هي هذه الأسباب اللوجستية؟ بالنسبة للحكومة السويسرية تقول إنها أعدت العدة لكل سواء على المستوى اللوجستي أو الأمني أو التقني لاستقبال هذه الاجتماعات. وبالنسبة للجانب الإيراني بطبيعة الحال لم يصدر تعليق، لم يتم الحديث إطلاقا عن هذا الأمر، ولم يتم تأكيد في أي لحظة بأن الوفد سيأتي. وبالتالي هذا الصباح في الحقيقة المفاجأة لم تكن كاملة، هذا الذي يمكن أن نقول، لم تكن المفاجأة كاملة لأنها كانت المؤشرات تدور بأن الأمور ليست مبشرة بشكل كامل. طبعا الحكومة السويسرية غير مرتاحة، ربما الوحيدون الذين سيكونون مرتاحين من هذا القرار هم سكان هذا المنتجع الذين يفضلون أن يبقوا في هدوئهم بعيدا عن الإجراءات الأمنية المشددة.
3: وهذه القرية الصغيرة قرية أوبرغن، ابقى معنا محمد، نرصد الآن ما الذي يقوله الجانب الأمريكي. معك فادي منصور، وصلنا خبر إلغاء زيارة جيدي فانس في وقت متأخر من ليلة أمس، ثم ذلك بعد ذلك ورد خبر تأجيل المفاوضات. ماذا في التفاصيل من الجانب الأمريكي؟
5: نعم وسيلة، نحن أصلا أتينا إلى مدينة زيورخ السويسرية والتي لا تبعد كثيرا عن حيث تتواجدين في منتجع بيرغنشتاك بطلب رسمي من البيت الأبيض على قاعدة أننا سنرافق نائب الرئيس الأمريكي في إطار هذه الجولة الأولى من المفاوضات بعد دخول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ. وكان يفترض بنا أن نتحصل على الاعتمادات الصحفية اليوم من هنا من أحد الفنادق، ثم ننطلق في حافلات خصصها البيت الأبيض عند الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي لننتقل إلى مقر بيرغنشتاك. لكن لم يوفر لنا أي جدول أعمال، ما هي التفاصيل التي سوف تكون موجودة، من الذي سيشارك. لكن عند الساعة 3 صباحا تفاجأنا بحصولنا على بيان من مسؤول في البيت الأبيض قال فيه إن زيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى سويسرا قد أرجئت، وعلل هذا الأمر بالأسباب اللوجستية، وقال إن الرئيس الأمريكي أشار إلى أن هذه المفاوضات التقنية تحف بها عادة ظروف وإشكالات لوجستية معقدة وغير قابلة للتنبؤ. وأشار هذا المتحدث إلى أن نائب الرئيس يظل مستعدا للقدوم للشروع بهذه المفاوضات عندما تسنح أول فرصة. المفارقة وسيلة بينما يقول الجانب الأمريكي أن الأمر متعلق بالقضايا اللوجستية، إلا أن الصحفيين الذين تبلغوا بهذا الأمر والذين كانوا قادمين من الولايات المتحدة مع نائب الرئيس تبلغوا بهذا الأمر في قاعدة أندروز العسكرية خارج واشنطن العاصمة، حيث كان من المقرر أن يأتي نائب الرئيس ويستقل الطائرة قادمين إلى هنا، وبالتالي كانوا في المطار، كانوا في القاعدة. بمعنى لو كانت هناك إشكالات لوجستية لكانت توضحت منذ البداية. الإشكالية على ما يبدو مرتبطة بملف لبنان، وهناك توترات لا تخفى على أحد ما بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وحكومة الرئيس الإسرائيلي نتنياهو، وأعرب عنها بشكل واضح طيب نائب الرئيس جي دي فانس يوم أمس، وبشكل غير مسبوق عندما قال لو كنت في الحكومة الإسرائيلية لما انتقدت الرئيس الوحيد في العالم الذي يتعاطف مع إسرائيل اليوم.
3: شكرا جزيلا لك فادي. نرصد المشهد من الجانب الإيراني. عمر هواش تتواجد في مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز. إذا نرصد المشهدين الميداني وانعكاس هذا التأجيل على الحركة الملاحية، وما الذي يقوله الجانب الإيراني عن أسباب هذا التأجيل؟
6: نعم بالفعل وسيلة، نحن في ميناء بندر عباس المطل على مضيق هرمز، حيث في هذا الاتجاه هي نحو بحر عمان، نلاحظ عدم وجود أي سفينة لأن هذا هو الاتجاه الشرقي لمضيق هرمز. وفي الصورة أطلب من الزميل علي صراف أن يظهر جزيرة هرمز، وهي الجزيرة التي تقع في الجهة الشمالية لمضيق هرمز، حيث هي أحد الوجهات الأساسية لأجل عبور السفن في حال تم فتح المضيق والسماح لها بالاتجاه من بحر عمان نحو مضيق هرمز. إذا ما اتجهنا نحو اليمين حيث المياه الخليجية عبورا بمضيق هرمز، نلاحظ أنه لا تزال هناك السفن تتكدس بشكل ملحوظ وهي بانتظار الإذن للعبور من مضيق هرمز، حيث قبل قليل أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز بأنه وفقا لمذكرة التفاهم فإنه يمكن للسفن أن تعبر المضيق، لكن هناك شروط: أن يتم التواصل مع الإدارة عبر بريد إلكتروني معلن، وأن يكون هناك تنسيق مع القوات الإيرانية. وتقول هيئة الملاحة إن إيران سوف تسمح لهذه السفن لكن شريطة أن تنسق معها.
3: طيب عمر،
6: وأن إيران لن تأخذ رسوما من السفن طيلة 60 يوما من التفاوض، وهذا مؤشر على أن المضيق مفتوح لكنه ليس بشكل كامل. سابقا خلال أيام الحرب كان المضيق يغلق لأيام، كانت تقول إيران إنها لن تسمح للسفن المعادية بالمضيق. الأمر الذي اختلف الآن أن إيران تسمح للمضيق لكن هناك شروط معينة تقول إنها ملتزمة بها، وهذا الأمر وفق مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها خلال الأيام الماضية.
3: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا من مدينة بندر عباس. طبعا الشكر لفادي منصور مراسلنا من زيورخ ومحمد البقالي مراسلنا من هنا أمام منتجع برغنشتوك. نرحب الآن بضيفينا هنا في استوديو التغطية، الدكتور حسني العبيدي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، وبضيفنا كذلك جاك رولون كبير الباحثين بمعهد السياسة العالمية. أهلا بكما دكتور حسني. بالأمس كنا نستعد لانطلاق هذه المفاوضات، الآن تم الإعلان عن تأجيلها دون إبداء الأسباب مع الإبقاء على الإجراءات الأمنية، ما الذي نفهمه من ذلك؟
7: يعني هذه المرحلة الأصعب، المرحلة الثانية، مرحلة التفاوض حول القضايا العالقة التي تم ترحيلها ولم تم يتم في النهاية النقاش حولها في مذكرة التفاهم، أكثر تعقيد. كنا ننتظر أن يكون هناك تعقيد في التفاوض، لكن يعني من الآن ما أعرف يدي بنا حتى شكليا هناك أسباب عديدة. أعتقد أن كل أطراف يعني سواء الأمريكي الولايات المتحدة أو إيران أو حتى الوسطاء يريدون فعلا ضمان شروط نجاح على الأقل هذه البداية، لأنه من الصعب جدا البدء في مفاوضات حساسة في ملفات شائكة جدا دون أن يكون على الأقل ضمانات ثقة بين الطرفين وتحييد كل العوامل الخارجية التي ممكن أن تعيق عملية التفاوض.
3: سيد جاك، تصعيد كبير اليوم كما نتابعه في جبهة لبنان، هل تعتقد أن هذا هو السبب المباشر لهذا التأجيل؟ وما الذي يعنيه بالنسبة لهذا المسار، مسار 60 يوم؟
8: نعم تماما، هذا يعود إلى عمليات الهجوم الإسرائيلية التي كانت تريد دائما أن تنسف هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، وهي بمثابة مذكرة لعدم التفاهم. هناك عدم رضا بسبب عدد من التدابير المرتبطة مثلا بالبرنامج الصاروخي، وكذلك مرتبطة بالكثير من الجوانب التي تعتبر غامضة تتعلق بتسوية الملف النووي. وهناك جانب آخر يرتبط بهذا الاتفاق، وحيث أنه يطلبون وقف استهداف لبنان وقصف لبنان، وهم قاموا بذلك. كل ما رأيناه هو أنهم يريدون أن طبعا بالنسبة لإيران بالتوافق مع الولايات المتحدة قالت إنها ستقوم بفتح المضيق، وهذا سيكون مفيدا للطرفين. هناك الكثير من السفن التي تنتظر المرور عبر المضيق للمضي قدما بالنفط إلى الصين وأوروبا وبقية العالم، كلها تنتظر فتح المضيق حتى تعبر المضيق حتى يتم تجنب كساد عالمي. هذا جيد بالنسبة للعالم، لكن نرى ما حدث من تطورات على الأرض ونرى هذه الأمور التي تجري على الأرض.
3: دكتور حسني، الوسيط الباكستاني يقول لا عقبات الآن أمام المفاوضات، لكن الوفد الباكستاني انتقل من هنا إلى مدينة زيورخ. إذا ما نظرنا كذلك إلى هذا التصعيد في لبنان، وكذلك بالنسبة للجانب الأمريكي كان هناك استعداد للقدوم إلى هنا حتى آخر لحظة، وهذا ما قاله زميل فادي منصور. وبالتالي ما الذي حصل برأيك في الدقائق واللحظات الأخيرة؟
7: يعني يجب أن نذكر أن محطة برغنشتوك كانت مفروض تكون قبل كل شيء حفل التوقيع، وكان الوفد الباكستاني ينتظر هذا هذه اللحظة لأنها مهمة. للأسف النهاية تم سرقة هذه اللحظة من قبل فرنسا، وحيث تم التوقيع يعني يومين قبل يوم الجمعة، وبالتالي ألغى رئيس الحكومة الباكستاني. في نفس الوقت قضية المفاوضات التقنية الفنية التي تحتاج لكل الأطراف تم تأجيلها لأنه من الصعب جدا كما أسلف زميلي البت فيها، وهناك جبهة مشتعلة الآن وتشكل هي صلب المادة الأولى من الاتفاق. أنا أعتقد نحتاج إلى معجزة، نحتاج فعلا إلى توطيد هذه الوساطة الأطراف من أجل إقناع كل الأطراف للعودة برغنشتاك أو جنيف أو زوريخ للشروع في هذه المفاوضات.
3: لكن من يقنع إسرائيل هنا؟ وبالأمس كنا نتابع التصريحات والانتقادات الكبيرة من قبل النائب الرئيس الأمريكي سيد جاك. برأيك هنا الدور الإسرائيلي، هل حدث السيناريو الذي كان يتخوف منه الكثيرون؟
8: نعم، هذا ما كنا نتخوف منه، أن إسرائيل دائما تقوم بنسف هذه الاتفاقات وكذلك نسف هذه المذكرة لأنها هي الطرف الخاسر. إيران يرون على أنها الطرف المنتصر، وهذا يطرح أسئلة كثيرة. ولقد رأينا من التصريحات المختلفة التي تقدم بها المسؤولون الإسرائيليون، قالوا إنه لابد من الرد على هذه الأمور.
3: سيد جاك رولون، أشكرك جزيل الشكر. دكتور حسني عبيدي، شكرا جزيلا لكم، انتهى الوقت. نعود الآن إلى الدوحة في ختام هذه النافذة، ستكون لنا نوافذ أخرى. نعود إليك من جديد جلالة.
9: شكرا لك وسيلة. تغطيتنا متواصلة مشاهدينا الكرام للتصعيد الإسرائيلي في لبنان ودخول مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي والإيراني حيز التنفيذ. وفي آخر المستجدات، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 من عسكريه بينهم قائد كتيبة في معارك بجنوب لبنان. كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 17 جنديا في المعارك ذاتها قرب كفر تبنيت. وفي غضون ذلك قال نتنياهو إن إسرائيل لن تتسامح مع الهجمات على جنودها، وقال إنه أوضح بشكل قاطع أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان طالما كان ذلك ضروريا لحماية بلدات الشمال. كان حزب الله أعلن استهداف قوة إسرائيلية حاولت التسلل باتجاه تلة علي الطاهر ودمر 3 دبابات، كما استهدف قوة ثانية حاولت التقدم لسحب قتلى وجرحى. وقال حزب الله إن إسرائيل لم تلتزم بأي اتفاق لوقف إطلاق النار منذ 27 من نوفمبر عام 2024، وأكد أن المقاومة تقف بالمرصاد لأي اعتداء. في هذه الأثناء قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 18 شخصا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة من جنوب لبنان. كان الرئيس الأمريكي قال في مقابلة مع أكسيوس إنه سيكون قادرا على منع إسرائيل من مهاجمة لبنان. وفي تطورات مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، أعلنت الخارجية السويسرية تأجيل المحادثات التي كانت مقررة اليوم في منتجع برغنشتوك. ومن جهته قال وزير الخارجية الباكستاني إن السبب وراء عدم بدء مفاوضات سويسرا مرتبط بانشغال مسؤولين إيرانيين بطقوس شهر المحرم، وأكد عدم وجود عقبات أمام بدء المفاوضات، وقال إنه يتعين استكمالها خلال 60 يوما. كان البيت الأبيض قال إن نائب الرئيس الأمريكي لن يغادر اليوم إلى سويسرا لعدم اكتمال الترتيبات المتعلقة بالمحادثات الفنية. معنا من النبطية في جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، ومعنا من صيدا في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. وأبدأ معك إيهاب، وقبل ذلك نرحب أيضا بمراسل الجزيرة محمد خيري معنا من رام الله. أبدأ معك إيهاب العقدي من جنوب لبنان، يبدو أن كانت هناك أحداث أمنية كثيرة في الجنوب هذا اليوم، وإن حزب الله أعلن استهداف قوة إسرائيلية بعد قوة إسرائيلية وأوقع قتلى وجرحى. ضعنا في التفاصيل.
10: نعم، وهذه الأنباء المتواترة حتى الآن كان لها أثر سلبي على المواطنين في جنوب لبنان الذين بدأوا عمليا بالنزوح عن أماكن سكناهم في القرى والبلدات اللبنانية الكثيرة. وإذا ما ذهبنا بالصورة الآن خلفي تماما، عشرات لا بل المئات من السيارات التي بدأت أو التي تستمر بالذهاب باتجاه أماكن أكثر أمنا في جنوب لبنان، تحديدا الأماكن التي تقع في نطاق مدينة صيدا وخارج هذه المدينة. نحن الآن عند المدخل الشمالي لصيدا الذي يشهد منذ ساعات الصباح الأولى ضغطا هائلا من السكان النازحين، ويمكن مشاهدة أرتال السيارات التي تتحرك الآن نحو مناطق شمال صيدا باتجاه العاصمة بيروت. الطريق الساحلي يشهد ازدحاما حتى عدة كيلومترات من النقطة التي نتواجد فيها. حدثنا البعض بأن ما جرى من تصعيد لأعمال العنف من الجانب الإسرائيلي وخرق اتفاق وقف أعمال أو اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين في أماكن عدة من جنوب لبنان أثار حالة الخوف لديهم، وآثروا الفرار مع عائلاتهم باتجاه أماكن أكثر أمنا. البعض تجهز لعودة سريعة إذ يعتبر بأن ما جرى قد يكون خرقا مؤقتا، لكن آخرين لا يثقون إطلاقا بالجانب الإسرائيلي ويرون أنه سيواصل اعتداءاته على جنوب لبنان، وسيؤدي كذلك إلى المزيد من أعمال الدمار في القرى والبلدات العديدة. بدأت عملية النزوح صباحا من مدينة النبطية، ومن ثم توسعت باتجاه أماكن أخرى نحو أقليم التفاح والزهراني نتيجة للقصف الجوي الإسرائيلي العنيف. وما لبث أن أدى هذا الخوف نتيجة لتصاعد أعمال العنف من الجانب الإسرائيلي إلى نزوح السكان من مناطق مختلفة من قضائي سور وبنت جبيل، وهذا الأمر مستمر. بعضهم أيضا استمر لساعات طويلة، ويقول هؤلاء أنهم سيعودون إلى مراكز الإيواء أو إلى منازل كانوا استأجروها ولم يتركوا إيجارها حتى الآن، لأنهم كانوا يتخوفون من أن تقوم إسرائيل بخرق جديد لوقف إطلاق النار، وهي ما قامت به خلال الفترات الماضية عدة مرات.
9: جزيلا لك إيهاب العقدي من صيدا جنوب لبنان. نتحول إلى النبطية أيضا في الجنوب، ومعنا من هناك مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. إيهاب، أعطانا صورة عن الآثار الناجمة أو التبعات التي ترتبت على التوتر الأمني المستحدث في مناطق الجنوب. مازن، ضعنا في تفاصيل الحالة الأمنية التي سببت هذا النزوح العكسي طبعا.
11: نعم محمود، ليس من سبب المبالغة إذا ما قلنا بأن النبطية وقضاء النبطية يشهد حربا مصغرة، بمعنى مقارنة بما كنا نشهده خلال مراحل الحرب المتعددة منذ عام 23 وحتى النسخة الجديدة في 2 مارس عندما بدأت المواجهات، الذي حصل خلال الساعات الماضية تحديدا منذ منتصف الليلة الماضية يعتبر حربا مصغرة شهدتها هذه المدينة ومحيطها وتحديدا مرتفعات علي الطاهر. قبل قليل كان هنالك مجموعة من الغارات، ولكن ما سجل منذ منتصف الليلة الماضية أكثر من 40 غارة على المدينة ومحيط المدينة، بالإضافة إلى قصف بمئات القذائف والقنابل من قبل المدفعية الإسرائيلية، وكل ذلك في أعقاب محاولة التقدم الفاشلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي والتي قتل فيها 4 جنود بالإضافة إلى إصابة 17 آخرين. سنجول قليلا بعدسة الكاميرا باتجاه مرتفعات علي الطاهر وبعض أثار الغارات التي خلفتها المقاتلات الحربية كي نشرح جغرافيا محمود ما الذي حصل منذ منتصف الليلة الماضية. ما نشاهده الآن هي مرتفعات علي الطاهر، سعت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى التقدم باتجاهها في محاولة لاحتلالها، وذلك في الهجوم الثالث من نوعه خلال 3 أيام. ولكن الهجوم الذي حصل يوم أمس وجاء من محيط كفر تبنيد باتجاه الجهة الخلفية من هذه المرتفعات، وهذه مرتفعات علي الطاهر التي نراها، قامت قوات الاحتلال بمحاولة التقدم والصعود إلى هذه المرتفعات التي تعتبر مرتفعات استراتيجية تحكم كامل هذه المنطقة، وهي تقريبا تكشف وبموازاة قلعة الشقيف من الناحية الأخرى. حينها قام حزب الله بتنفيذ عمليات كمين ضد قوات المتقدمة، فجر فيها مفخخات بالإضافة إلى استهداف بالمحلقات، والآن نرى دخانا لغارة إضافية. دعنا نتوجه بعدسة الكاميرا كي نشاهدها في محيط مدينة النبطية. الآن هنالك غارة، وكنت أشير إلى أن محاولات التقدم الإسرائيلية باءت بالفشل. المحاولة الأولى تم استهدافها بالصواريخ المضادة للدروع وكذلك الأمر بالمحلقات الانقضاضية والصواريخ، أعقبها محاولة ثانية لإجلاء الجرحى، كذلك الأمر استهدفها حزب الله. بعد مقتل كل هذا العدد من من جنود الاحتلال الإسرائيلي وإصابة آخرين، بدأت عن عملية استهداف مكثفة لمدينة النبطية، لمحيط مدينة النبطية، من خلال موجة غارات كبيرة مستمرة حتى هذه اللحظة. وهذا ما نشاهده محمود، آخر استهدافات باتجاه مدينة النبطية من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. هذا الأمر انسحب ليس فقط على المدينة، ولكن أيضا بلدة النبطية الفوقة، محيط كفر تبنيت، محيط يحمر أشقريف، محيط أرنون، كفر رمان، كل هذه البلدات، كفر جوز، جرى استهدافها بشكل مكثف. كذلك الأمر بالنسبة لمجموعة كبيرة من البلدات التي تقع في قضاء النبطية. وزارة الصحة اللبنانية تحدثت عن 18 شهيدا حتى الآن، 13 منهم هم في المناطق المحيطة بمدينة النبطية والبلدات المحيطة جراء الاستهدافات الإسرائيلية. هنا لابد من الإشارة بأن ما تشهده هذه المدينة هو يأتي ضمن سياق تصعيدي إسرائيلي واضح. الآن نسمع مزيدا من القصف الإسرائيلي والاستهدافات، سواء كان من خلال المقاتلات الحربية أو المدفعية الإسرائيلية، وهي تأتي في إطار وصفه حزب الله قبل قليل من خلال بيان أكد فيه بأن كل الإدعاءات الإسرائيلية التي تشير إلى أن حزب الله هو من بادر إلى خرق وقف إطلاق النار، بأن المعطيات الميدانية تؤكد وتشير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هي من سعت منذ لحظة توقيع اتفاق أو على الأقل الإعلان عن التوافق الإيراني الأمريكي في بنده الأول على وقف القتال في كافة الجبهات وخاصة في لبنان، عمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي محمود لمحاولة احتلال مرتفعات علي الطاهر وعدد من المناطق المتاخمة لها. وبالتالي وفق البيان الصادر عن حزب الله، هو يؤكد بأن من قام بخرق وقف إطلاق النار مجددا هي قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول قضم مزيد من الأراضي. هنا لابد من إشارة أيضا إلى ما قاله رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، الذي اعتبر بأن ما حصل هو تصعيد إسرائيلي يهدف إلى تقويض كل الأسس التي خرجت بها التوافقات الإقليمية، لاسيما ما بين واشنطن وطهران، والمرتبطة بتثبيت وقف إطلاق النار في كامل جبهات المنطقة. هو اعتبر بأن هذه الاعتداءات تستهدف كل المحاولات الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار، وهو أشار إلى أنه لا يمكن التساهل مع هذه المسائل، ولا بد من العمل على تثبيت وقف إطلاق النار. وهو أوعز للوفد اللبناني المفاوض الذي يعتزم الذهاب إلى واشنطن في الجولة الخامسة من المفاوضات لبحث ووضع على أولوية جدول الأعمال كل ما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار قبل الشروع بالبحث في أي معطن إضافي آخر. وبالتالي الآن يمكن أن نقول بأن الرؤية اللبنانية، سواء كانت الرسمية أو من قبل حزب الله، تحمل قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية كل هذه الخروقات، سقوط الضحايا، سقوط الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى التصعيد الذي شاهدناه هنا في منطقة النبطية ومدينة النبطية من خلال محاولات التوغل الإسرائيلية واحتلال مرتفعات علي الطاهر. الرؤية الرسمية اللبنانية تحمل المسؤولية لإسرائيل، ورئيس الجمهورية وفق البيان الصادر عنه يقول بأنه أوعز لفريق المفاوضين في الجولة الخامسة يوم الاثنين المقبل أن يطرحوا موضوع تثبيت وقف إطلاق النار قبل الشروع ببحث أي مرتكز آخر، وذلك في أعقاب كل هذا التصعيد الإسرائيلي. وبالتالي الرؤية والتقاطعات هنا المحلية تتوافق على تحميل إسرائيل ما يحصل، وذلك من خلال كل السعي للضغط الميداني. هذا الأمر كان نموذجا ما شهدته هذه المدينة تحديدا، مدينة النبطية ومحيطها محمود، من خلال تكثيف القصف الإسرائيلي الذي لم يكد يتوقف. ووفق ما أفدت به من قبل الأطقم الطبية العاملة في مدينة النبطية والتي استمرت بالتواجد هنا طيلة الفترة الماضية، اعتبروا بأن ما شهدته النبطية منذ منتصف ليل أمس وحتى فجر اليوم كان من أعنف جولات القتال التي شهدتها المدينة ومحيطها منذ اندلاع المواجهات في عام 2023، أي بمعنى منذ الجولة الأولى حرب الإسناد لغزة، وصولا بكل المواجهات التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية.
9: مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة، شكرا جزيلا لك. كان معنا من النبطية في جنوب لبنان، ومعنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. ماذا عن البيانات التي صدرت عن الجيش الإسرائيلي محمد بخصوص الليلة الماضية والمعارك الدائرة حاليا في النبطية وفي جنوب لبنان عموما؟
12: محمود، حدة التصريحات الإسرائيلية وحالة الغضب العارمة في إسرائيل ربما تكشف عن حجم هذا الحدث الذي وقع في الجنوب اللبناني. قبل قليل نقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن وزير كبير في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والعسكرية قوله إنه ينتقد سياسة الرد الإسرائيلي المحدود على انتهاكات حزب الله كما أشار، وهو دعا أيضا إلى تدفيع الدولة اللبنانية الثمن والضغط أكثر على الحكومة اللبنانية من أجل الضغط بدورها هي على حزب الله. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الجيش الإسرائيلي سيبقى منتشرا في المنطقة الآمنة الأمنية، وذلك بحسب الاحتياجات، كلما تطلبت الاحتياجات بقي الجيش في تلك المنطقة. وهو أشار إلى أن الجيش هاجم نحو 80 هدفا لحزب الله وقتل عشرات المسلحين كما وصفهم، وذلك ردا على ما جرى خلال تبادل إطلاق النار بين عناصر حزب الله والجيش الإسرائيلي، وهو ما أدى هذه الليلة إلى مقتل ضابط وهو قائد الكتيبة 52 وكذلك 3 من الجنود الإسرائيليين وإصابة 17

0: عشر جنديا إسرائيليا بهجمات مزدوجة بالصواريخ المضادة للدروع وكذلك بالمسيرات المتفجرة. رئيس وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال إن إسرائيل ستجبي ثمنا باهظا من حزب الله، وبأن الجيش سيبقى منتشرا في المنطقة الأمنية، وبأن العمليات العسكرية الإسرائيلية ستظل مستمرة في الجنوب اللبناني. هناك حالة من الهجمات الواسعة تتعرض لها الحكومة الإسرائيلية، وكذلك هناك تحريض كبير من الإسرائيليين على لبنان وحزب الله، ودعوات إلى إحراق لبنان كما قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بالإضافة إلى وزير المالية الإسرائيلي وهو أيضا بتسليل سموتريتش الذي يعد أحد المسؤولين والوزراء الأعضاء في المجلس المصغر، الذي وصف ما جرى بأنه كان يوما صعبا للغاية على الإسرائيليين، ودعا إلى فتح أبواب الجحيم كما سماها ضد لبنان. الجيش الإسرائيلي من ناحيته أكد بأنه أغار على 80 هدفا لحزب الله، من ضمنها مقار قيادية وبنى تحتية عسكرية سواء على مقربة من النبطية وكذلك في النبطية بالإضافة إلى البقاع.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري، كان معنا من رام الله. التطورات المتلاحقة في جنوب لبنان نتابعها في نافذة عسكرية يقدمها جلال شهدة. إليك جلال.
2: شكرا محمود، مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على التصعيد القتالي الإسرائيلي في لبنان، الذي يشهد فيما وصف بأعنف موجة من الغارات الإسرائيلية منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ومن أصعب الأوقات على جنوب لبنان منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 2 مارس/آذار الماضي. جاءت موجة الغارات الإسرائيلية على لبنان بعد مقتل 4 جنود إسرائيليين بينهم ضابط في اشتباكات عنيفة مع عناصر حزب الله في قضاء النبطية، مع محاولة إسرائيل للسيطرة البرية على مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية والذي يقع شمال نهر الليطاني. كل هذه التطورات العسكرية بمختلف أبعادها التكتيكية والاستراتيجية والعسكرية نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك العميد جوني، ولكن أولا أتحول إلى محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية ليشرح لنا ما يحصل الآن في النبطية وأيضا في محيط علي الطاهر.
3: شكرا جلال، ومن الواضح مشاهدينا الكرام مرحبا بكم، من الواضح أن العملية أوجعت إسرائيل وهي ترد بعنف أكبر. نحن اليوم نتحدث عن قصف في قضاء النبطية في جزين وفي البقاع الغربي، وحتى وصولا إلى محافظة بعلبك الهرمل، إلى بعلبك ومحيط مدينة بعلبك. مباشرة ننتقل إلى آخر المناطق التي غارت عليها قوات الاحتلال. طبعا قبل قليل شاهدنا زميلنا مدير مكتب الجزيرة في لبنان مازن إبراهيم وهو يرصد لنا من منطقة النبطية هذه الغارات الكثيفة هنا، خاصة على مدينة النبطية. شاهدنا أعمدة الدخان تتصاعد من النبطية، وطبعا هي محور هذه الهجمات الإسرائيلية، لا سيما أيضا حاروف، كفر جوز، في حبوش شاهدنا أيضا صور واسعة لعمليات تفجير وإطلاق نار، وفي عدة مناطق في النبطية الفوقة أيضا، في سجد، في ريحان، ووصولا حتى إلى القطراني، وإلى يمكن أن نصل هنا إلى بعض مناطق البقاع الغربي كزلايا هنا في هذه المنطقة حيث وصلها أيضا الغارات والقصف. إذن قصف عنيف في كل هذه المناطق، وكما أشرنا وصل هذا القصف إلى منطقة بعلبك. نحن هنا نتحدث نلاحظ هذا المكان، المساحة الجغرافية، إذن نتحدث عن زلايا في البقاع الغربي وأيضا عن عين بورداي في بعلبك، هنا وصلها القصف بالإضافة إلى كل المناطق في قضاء النبطية وجزين هنا حيث يستمر قصف قوات الاحتلال. إذن ما هو التصور، ما الذي حصل، ما الذي دفع بقوات الاحتلال إلى كل هذا الرد؟ نعود مرة أخرى إلى العملية التي نفذتها قوات الاحتلال. طبعا قوات الاحتلال كانت قد نشرت صور جديدة، ربما نتجه إلى هذه الخريطة التي نشرتها قوات الاحتلال. أولا، قوات الاحتلال وسعت 3 مناطق ضمن حوالي 60 كيلومتر، وسعت ما تسميها بالمنطقة العازلة في جنوب لبنان إلى نحو 60 كيلومتر في 3 مناطق. رأس البياضة هنا في قرب الساحل اللبناني، أيضا ما وصفته في بمرتفع سيلفستر، وطبعا نحن نتحدث عن منطقة حداثة، وأيضا النقطة الأهم هنا هي مرتفعات علي الطاهر في هذه المنطقة وكفر تبنيت. طبعا هنا حيث تواجه حزب الله مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاولت التوغل لتوسيع هذه المنطقة العازلة هنا. وقال حزب الله إنه دمر 3 دبابات ميركافا لقوات الاحتلال في هذه المناطق، وأيضا استهدف قوات دخلت لإخلاء الجرحى بعد مقتل 4 من قوات الاحتلال بينهم ضابط كبير وإصابة نحو 17 آخرين، واستهدف تلك القوة التي دخلت لإسعاف هؤلاء الجرحى إذن في هذه المنطقة. طبعا هنا قوات الاحتلال في هذه المنطقة العازلة تقول إنها تقريبا تتحدث عن 10 كيلومتر داخل الحدود اللبنانية بعيدا عن مستوطناتها في الجليل وفي إصبع الجليل، لكن طبعا هذه المسافة قد تصل إلى أكثر من 10 كيلومتر في بعض المناطق، وخاصة هنا في منطقة علي الطاهر. طبعا منطقة علي الطاهر هو مرتفع مهم جدا بالنسبة لقوات الاحتلال، وهو آخر منطقة انسحبت منها قوات الاحتلال، ليرتفع نحو 600 متر، ويشرف كما تلاحظون هو في شمال الليطاني، ويشرف على منطقة النبطية، ويشرف أيضا على مرج عيون من الطرف الآخر. طبعا قوات الاحتلال تتمركز حاليا في قلعة الشقيف، لكنها تريد أيضا الوصول إلى علي الطاهر. سنعود إلى جلال لمناقشة كل هذه التفاصيل وتحليلها عسكريا.
2: نفهم أهمية علي الطاهر محمود. عميد جوني، لماذا علي الطاهر؟
4: نعم تماما، علي الطاهر الآن بدأنا نتحدث عن معركة أو حرب شمال نهر الليطاني، خاصة في هذه المنطقة كلها منذ أن وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى قلعة الشقيف. فإذا معركة شمال نهر الليطاني تختلف عن جنوب نهر الليطاني. لطالما ذكرنا في تحليلات سابقة أن حزب الله شمال نهر الليطاني أقوى من حزب الله جنوب نهر الليطاني لعدة اعتبارات، تبدأ بالجغرافيا وتنتهي بالتحضير والجهوزية وحرية العمل التي كانت لديه المختلفة عن جنوب الليطاني. هذا أولا. ثانيا، أهمية علي الطاهر، إن احتلال قلعة الشقيف من قبل جيش الاحتلال يؤدي إلى جهازية دفاعية غير مكتملة، لا تكتمل هذه الجهازية الدفاعية من منطق عسكري وجيو عسكري إذا صح التعبير إلا بإكمال احتلال علي الطاهر. فإذا نحن نتحدث عن إكمال جهازية دفاعية من منطق عسكري. علي الطاهر بمفردها كمرتفع أو كهدف هي أيضا لها قيمة معينة بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لناحية إشرافها وقوتها الاستراتيجية، أضيف إلى إشرافها على منطقة النبطية، إشرافها على طريق الخردلي. هنا نتحدث عن هذا الطريق الذي يربط أو يصل من كفر تبنيت جسر الخردلي باتجاه المنطقة الأخرى باتجاه مرج عيون لإليعة هذه المنطقة، وبالتالي هذه الطريق حتى الآن لم يتقدم عليها الإسرائيلي. لماذا؟ رغم كل معركته في قلعة الشقيف التي تقدم إليها من منطقة دير سريان زوتر الشرقية. لماذا؟ لأن هذه الطريق مكشوفة ومحكومة من منطقة علي الطاهر ومحيطها، وبالتالي سيطرته على علي الطاهر تمكن وضعه الدفاعي في قلعة الشقيف، وتمكن احتلاله لاحقا وتحكمه بهذا المحور الأساسي، محور جسر الخردلي. فإذا عدة أسباب، بالإضافة إلى سبب أيضا يكاد يفوق الأسباب الأخرى أهمية، وهو ماذا يوجد في باطن علي الطاهر من منشآت وبنى تحتية، إذا كان فعلا، لأنه لطالما استهدف هذه التلة وهذه المرتفعات بصواريخ خارقة بضربات متتالية وغارات متتالية، وبالتالي كان يقصد استهداف منشأة تحتية ربما وفقا لتصوره وتقديره واعتقاده.
2: بالحديث عن قلعة شقيف، هذه صور خاصة للجزيرة من النبطية، وتبرز طبعا قلعة شقيف التي احتلها جيش الاحتلال بحسب إعلانه، وأنت تشرح إلى أهمية هذه التلال والمرتفعات.
4: نعم، وهي ركن أساسي من أركان يعني الجهازية الدفاعية. أنا أتحدث الآن عن جهازية دفاعية، لماذا؟ لأن جيش الاحتلال الآن يسعى إلى تثبيت مواقعه، وهذا عنوان عمله العسكري في الفترة التي نواكب فيها مسألة الاتفاقات وما يحكى عن وقف إطلاق نار جدي سيفرض على إسرائيل. فإذا عنوان معركته تثبيت مواقعه الدفاعية، ومن هنا بدأنا ننظر إلى القطاع والعمليات الإسرائيلية، وخاصة في الخريطة التي نشرها الناطق الرسمي جيش الاحتلال. لاحظ أن هناك مناطق هو غير موجود فيها، إنما ضمها وفقا لما يسمى بالمنطقة العازلة،
2: سيطرة نارية.
4: ضمها أولا هنا، يعني هو طبعا هو لديه سيطرة نارية إجمالا على كامل المنطقة، منطقة العمليات، ولكن هذه المناطق التي ضمها انطلاقا من سيطرة نارية هو يريد أن يعمل على تثبيت مواقعه فيها ولكن حتى الآن هذه المناطق لم يسيطر

0: عليها. وهنا بالمناسبة أريد أن أذكر أمرا مهما يتعلق بالسلوك العملياتي لجيش الاحتلال. منذ أن كنا نتابع عملياته في غزة، جيش الاحتلال وخاصة بعد توقيع الاتفاق 2024 في جنوب لبنان، ينتظر لحظة توقيع الاتفاق إلى حد ما التزام الأطراف، ويسعى إلى التوغل أكثر والقدم أكثر. هذا فعله في مدة 60 يوما التي تلت توقيع الاتفاق في جنوب لبنان 2024، وقدم عدد كبير من المساحات وقام بتدمير وتفجير المنازل، وهذا كان أمرا معروفا. الآن هذا ما حصل تماما سيد جلال في منطقة علي الطاهر، حيث حاول التسلل إلى هذه، طبعا هذه مناورة هجومية، نتحدث عن التسلل وهو مناورة هجومية معروفة، بعد أن قام بعدة محاولات وعلى عدة محاور منها محور الزفاتي وكفر تبنيت، حاول التسلل من بعد ما تم إلى حد ما، لا نقول وقف إطلاق نار جدي، إنما هناك خفض كبير للتصعيد منذ 3 أيام، منذ أن أعلن اتفاق إطار الاتفاق بين إيران وأمريكا والولايات المتحدة، تم خفض التصعيد بنسبة كبيرة. طيب. فحاول استغلال هذا الموقف وقام بالتسلل إلى
1: في هذه النقطة، وعلى ضوء الجدال بين الطرفين، بين حزب الله وإسرائيل، بأن الطرف الآخر هو من خرق وقف إطلاق النار بالعنف العسكري، التحركات العسكرية تعتبر خرقا لوقف إطلاق النار؟
0: طبيعة الحال أساسا يعني التحركات العسكرية وأي استهداف يقوم به سواء بالجو أو بأي وسيلة أخرى، المفترض أن وقف إطلاق النار تبقى يعني يتجمد الواقع الميداني كما هو.
1: إذن إسرائيل خرقت وقف إطلاق النار بمحاولتها السيطرة على مرتفعات علي الطاهر.
0: بطبيعة الحال هذا ما قامت به، وكنت أشرح أن هذا بات جزءا من سلوكها الميداني. هي قامت بالتسلل، حتى لاحظ المناورة بعد منتصف الليل بالتسلل لتوسعة احتلالها، وخاصة لاحتلال هذه المنطقة التي علي الطاهر التي كانت عصية عليها في الأيام الأخيرة، وهذه المحاولة الثالثة أو الرابعة للتقدم على هذا المرتفع وهذه المنطقة. وهنا بالمناسبة يمكن القول أن المعركة كانت، يعني أريد أن أتحدث أمرا آخر يتعلق بسلوك جيش الاحتلال الإسرائيلي أو أدائه الميداني العملياتي. أيضا من بعد رصد كل هذه العمليات التي يقوم بها جيش الاحتلال، بدأ واضحا أو بدأ مؤكدا أنه عندما تقع قواته في كمين ويكون هناك إصابات، يتحول جهده الرئيسي إلى إخلاء الإصابات ولا يتابع الاشتباك والقتال، يعني لو لا يقوم بردة فعل قتالية. المفترض عسكريا عندما تتعرض قوة لكمين أن يتم مطاردة يعني من قبل قوى أخرى، طبعا أن يتم مطاردة المسلحين الذين أقاموا هذا الكمين، هذا رد الفعل العسكري القتالي. إنما جيش الاحتلال الإسرائيلي دائما ومنذ أن كان في غزة، عندما يتعرض لكمين ويكون هناك إصابات تتعطل القدرة القتالية لديه، ويصبح جهده الأساسي الإخلاء، وهذا ما يؤدي إلى إصابته عند الإخلاء أيضا. وبات هذا الأمر واضحا سواء في غزة أو في لبنان الآن. وبالأمس كان الحادث مثالا، أو كانت هذه العملية مثالا على ما أقول.
1: يعني نتصور ما الذي حصل، لأنه الخسائر الكبيرة في صفوف جيش الاحتلال تشير إلى هذا، 4 جنود وضباط قتلى و17 جريحا، وبحسب حزب الله أعطاب العديد من الأليات الإسرائيلية. جنرال،
0: دون شك هناك سوء تقدير موقف تكتي من قبل جيش الاحتلال لهذا التقدم المدرع، يعني لم يقدروا الموقف بشكل دقيق. 1-2، هذه المنطقة التي نتحدث عنها منطقة القتال فيها مزايا جغرافية يتمتع فيها حزب الله، تؤمن له مراكز رصد ومراقبة وإطلاق نار، خاصة صواريخ موجهة ضد الدبابات. وبالتالي يعني تقدمه إلى علي الطاهر الذي كان إلى حد ما طبعا بطبيعة الحال معروف من قبل حزب الله، أوقعه في هذا الشرك سوء تقديره لقدرة حزب الله في المنطقة. ربما بعد قيامه بغارات جوية مكثفة على هذه المنطقة اعتقد أنه تم التمهيد الناري كاف ليتقدم ويتسلل، أو ربما راهن على التسلل. فإذا هذا الذي، وبالمناسبة هنا يمكن التحدث عن معركة متكاملة. لماذا؟ لأن حزب الله استطاع أن ينصب كمينا على قواته المتسللة إلى علي الطاهر، وبنفس الوقت تم استهداف مجموعة أخرى في كفر تبنيت عند منطقة المعبر.

0: هذا يدل على أن هذه المجموعة التي استهدفت أنا أعتبرها النسق الثاني للهجوم المتسلل باتجاه علي الطاهر، لأن لماذا موجودة هذه المجموعة هنا وتتحرك؟ هي بمثابة نسق ثاني للهجوم. فإذا نحن أمام هجوم تكتيكي متكامل وفقا للعقيدة العسكرية الإسرائيلية، وبالتالي كان هناك فعلا سيطرة على هذه المعركة من قبل حزب الله.
1: بنصف دقيقة، الهجمات في البقاع وأيضا في الجنوب، هل تتوقع بأن تتوسع؟
0: الأمر يعود الآن إلى معالجات إقليمية ودولية، ننتظر الموقف الأمريكي الذي والموقف الإيراني بطبيعة الحال. يعني أصبح الميدان في لبنان مرتبط بأبعاد إقليمية ودولية، ربما يعود الأمر إلى تجميد الوضع في لبنان وفرض حالة وقف إطلاق نار من أجل تسيير وتيسير مسألة الاتفاق الإيراني الأمريكي.
1: ورصدنا قبل قليل تصريحات إيرانية في هذا الشأن. شكرا لك العميد حسن جوني. عودة إليك محمود لمتابعة التغطية المستمرة.
2: شكرا جزيلا لك جلال. ولا نزال في الملف اللبناني ونناقش البعد السياسي لهذه التطورات الميدانية المتسارعة في الجنوب اللبناني مع ضيفينا في الاستوديو، الدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، والدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكما دكتور نوفل. إلى أي مدى تمثل العمليات العسكرية الدائرة في الجنوب وهذا التصعيد الأخير ضغوطا على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وكذلك المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان؟
3: عمليا هذه المعارك الدائرة اليوم تشكل ضربة للدولة اللبنانية من جانب إسرائيل ومن جانب إيران وحزب الله، لأنه عملية اليوم هي بقدر ما تستهدف عمليات إطلاق النار الميدانية تستهدف القوات الإسرائيلية من جانب حزب الله وحزب الله من جانب الاحتلال الإسرائيلي، الاثنان يستهدفان منطق الدولة، لأنه عمليا الاثنان يتفاوضان على قاعدة التفاهم الجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وكأن الدولة اللبنانية غير موجودة. في وقت يأخذ حزب الله على الدولة اللبنانية أنها تراهن على الولايات المتحدة الأمريكية، نعود ونرى بأنه الولايات المتحدة الأمريكية هي بالنسبة للجميع الضامن. إيران تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بردع إسرائيل، إسرائيل تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بردع إيران، وبالتالي لبنان قام بما يجب أن يقوم به منذ شهرين عندما بادر رئيس الجمهورية إلى الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية رعاية مفاوضات مباشرة بين الدولة اللبنانية والدولة الإسرائيلية. اليوم هناك مشكلة قائمة في لبنان، هناك من لا يريد أن يعترف بمرجعية الدولة اللبنانية، هو حزب الله يريد أن يعترف بمرجعية إيران في التفاوض باسم لبنان وباسم الدولة اللبنانية، هناك أيضا من يريد حزب الله يريد أن يقاتل بالنيابة عن إيران وبالتحالف مع إيران على حساب الدولة اللبنانية، لا يسمح للدولة اللبنانية لا بالقتال حيث يجب أن تقاتل ولا بالمفاوضات حيث يجب أن تفاوض، وبالتالي هو يريد أن ينزع سلاح الدولة اللبنانية بدل أن ينزع سلاحه، ويريد أن ينزع سيادة الدولة اللبنانية في قراراتها في السيادة الخارجية عوض أن يساعدها عمليا في مواجهة إسرائيل على هذا الموضوع.
2: دكتور علي، هل توافق على وضع حزب الله والعمليات التي يقوم بها في جنوب لبنان على قدم المساواة مع العمليات التي تقوم بها إسرائيل في استهداف منطق الدولة ونزع سيادة الدولة اللبنانية؟
4: هذا تقييم ظالم يعني بشكل أساسي، لأنه اليوم حزب الله يقوم بعملية دفاعية، دفاعا عن لبنان، دفاعا عن الأراضي اللبنانية بوجه الاحتلال الإسرائيلي والتغول الإسرائيلي لهدفه بشكل أساسي. يجب التركيز دائما أن هدف الإسرائيلي هو الشرق الأوسط، هو إسرائيل الكبرى، وأن العودة إلى أن تكون كل هذه المنطقة هي ملك الإسرائيلي. لذلك اليوم حزب الله يدافع عن لبنان، عن سيادة لبنان بالطريقة التي يفهمها الإسرائيلي والتي يتكبد فيها الخسائر الكبيرة جدا. واليوم الإسرائيلي في مأزق. نخلينا كمان بعيدا عن الجزئيات الصغيرة التي تحدثنا عنها كثيرا حول ما يحصل اليوم، لكن دعنا نتذكر أنه بعد 1000 يوم منذ طوفان الأقصى، 1000 يوم الإسرائيلي يقاتل في كل الجبهات ولم يستطع تحقيق أي هدف استراتيجي كبير. صحيح أنه قام بالدمار والقتل والتشريد والكثير من المآسي في تلك المنطقة، لكن على المستوى الاستراتيجي هل استطاع أن ينتصر في حرب كاملة؟ لم يستطع أن ينتصر. اليوم الإسرائيلي رغم حصوله على الجزئيات،
2: القتل والدمار الواسع، أليس هذا هدف استراتيجي؟ إذا كنت تتحدث عن إسرائيل تحلم بإسرائيل الكبرى الموسعة التي تخدم أراضي من جيرانها، أليس الهدف من التدمير الموسع بهذه الصورة تهجير الناس حتى تخلو هذه الأرض ويحتلها الإسرائيليون بسهولة؟
4: وأهالي هذه الأرض صامدين. اليوم شاهدنا أنه عندما توقف إطلاق النار لدقائق أو لأيام عاد أهل الجنوب إلى أرضهم، لأنه أهل الجنوب وأهل الأرض وفي لبنان وبدأوا وفلسطين
2: في النزوح مجددا
4: نتيجة النزوح المؤقت.
2: ما دام الأمر في يد الناس، كيف يمكن الاحتكام إلى هؤلاء الناس ليغلبوا منطقة الدولة أو السلطة في لبنان الآن أو منطق حزب الله؟ يعني كيف يمكن العودة إلى ذلك من غير انتخابات مثلا أو عملية سياسية؟
4: بالانتخابات الأمور واضحة. يعني إذا بدنا نيجي نحكي بالانتخابات، حزب الله هو الحزب الأكبر في لبنان، وأهالي الجنوب هم أكثر الناس يعني المؤيدين لحزب الله ولخياراته السياسية، وهم أمامه في المعركة. أكثر من ذلك، تعرف خلال فترة 15 شهرا كانت الناس، كان حزب الله صابر ومحتسب ويعتبر أنه أن يريد أن يعطي الدولة والدبلوماسية المساحة لكي تعمل ولتحمي السيادة اللبنانية. كان هناك الشعب، شعب الجنوب وناس الجنوب وأهل الجنوب كانوا يرفعون الصوت إلى متى نبقى صامتين على التهديدات والقصف الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية. الناس هي أمام المقاومة في عملية المقاومة، لأنها تعتبر أن كلفة المقاومة مهما كانت عالية هي أقل من كلفة الاستسلام والهزيمة. والخيارات التي أخذها أهل الجنوب وذهبوا إليها بعيدا ودفعوا كلفة عالية جدا من القتل والتشريد والدم وتدمير الأراضي، لكنهم مؤمنون أنه لا يمكن أن يدحر هذا الاحتلال إلا المقاومة وخيار المقاومة.
2: دكتور ضيفنا الدكتور علي أحمد يتحدث عن أن خيارات المقاومة أقل كلفة بكثير من خيار الاستسلام والهزيمة.
3: من يطرح الاستسلام والهزيمة؟
2: أنا لسه ما طرحتش السؤال. أنا إذا كان بنيامين نتنياهو يتحدث علنا عن أن إسرائيل ستبقي على قواتها المنتشرة بعمق 10 كيلومترات في الجنوب اللبناني وأنها لن تترك هذه المناطق الأمنية طالما كان ذلك ضروريا، على ما يتفاوض الجانب اللبناني؟
3: يتفاوض إذن على إزالة الاحتلال
2: بأي الحال، يعني بأي ورقة؟
3: بورقة أولا في هناك دولة لبنانية، هناك سلطة لبنانية موجودة، هناك شرعية دولية. كلمة شرعية دولية يعني نحن مستخفين فيها،
2: لأن إسرائيل استخفت بها كثيرا.
3: أبدا، نحن الذين استخفينا بقوتنا، لأن الدولة اللبنانية تنازلت في مرحلة من المراحل عن حقها في أن تكون دولة لمصلحة حزب الله. هذه الكارثة الكبرى، واليوم ندفع الأثمان. هذا منطق جيش وشعب ومقاومة الذي عملنا عليه مدة 30 سنة وسمحنا لحزب الله بأن يستبيح الدولة اللبنانية ولم نطبق قرارات مجلس الأمن الدولي ورأينا التفسيرات والاجتهادات.
2: نعم، ممكن نرتب الأحداث حتى نستطيع أن نقف على مسألة الشرعية الدولية هذه.
3: كيف بدك ترتبها؟
2: يعني من الذي بادر واحتل أجزاء من البلدان المجاورة له؟ من الذي بادر وقصف بلادا بعيدة عنه مثل إيران؟ من الذي بادر وحتى قصف دول يعني تقليديا ليست في حالة عداوة مع إسرائيل؟
3: هناك من ورطنا في هذه الحرب مع إسرائيل، مشروع إيران الكبرى الذي يوازي مشروع إسرائيل الكبرى، الهلال الذي يسمى هلال المقاومة أو محور الممانعة. إيران تتباهى بأنها احتلت العراق واحتلت اليمن واحتلت سوريا بمرحلة من المراحل، وتدخلت في لبنان وتدخلت في فلسطين، وكل هذه الأمور أيضا ساهمت أيضا في أن تجعل إسرائيل تستبيح أرضنا، وعمليا أن تشهد أرضنا حروبا بين إيران وبين إسرائيل، ونحن ندفع الثمن كما يجري الآن. فلنترك للدولة اللبنانية أن تفاوض إسرائيل لانسحابها. ما دخل إيران بنا اليوم؟ إيران قصفتها إسرائيل في إيران، قامت باتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية لتلجم إسرائيل. ما دخل إيران بما يجري في جنوب
2: لبنان؟ طيب، سؤال وأريد الإجابة عنه باختصار. هل تتصور أننا كنا يمكن أن نصل إلى هذه المرحلة التي يفاوض فيها لبنان مباشرة إسرائيل؟ نعم. والرئيس الأمريكي يأمر حليفه الإسرائيلي القوي بأن يوقف عملياته العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك جبهة جنوب لبنان، إلا بسلاح حزب الله وإلا بالردع الإيراني في خلال الحرب
3: عملياً
2: الأخيرة؟
3: عمليا معك حق، لأنه لولا سلاح حزب الله ما كنا بحرب اليوم، ولكننا مضطرين ندخل أمريكا.
2: هل توافق على هذا دكتور؟
4: أنا أعتقد أنه من 48 إلى 79 حتى قبل انتصار الثورة في إيران، ومن 48 إلى 69 حتى قبل مجيء منظمة التحرير إلى لبنان، كان هناك الاعتداءات الإسرائيلية واضحة، وسلسلة ما قام به الإسرائيلي قبل وجود أي مقاومة في لبنان واضح، من المجازر التي قام بها الإسرائيلي ومنع لبنان من استخدام ثرواته في الوزاني والحصباني وغيره. يعني تاريخنا مع الإسرائيلي قبل وجود مقاومة. من الظالم جدا ومن غير المنطقي ومن غير القراءة التاريخية ناقصة القول أن إسرائيل هي فقط اعتدي عليها من لبنان، وأنه لولا المقاومة لما كان هناك احتلال. أصل طيب المقاومة هي ردة فعل على الاحتلال. طالما هناك احتلال هناك مقاومة. هذا هو المنطق الطبيعي للأمور. يعني
2: بصورة مغايرة، حزب الله له سنوات بل عقود يقاتل إسرائيل ويفرض منطقه على الداخل اللبناني في هذا الإطار. لماذا لا تعطى الدولة أو السلطة في لبنان فرصة لإتمام المفاوضات ونرى ما تتمخض عنه هذه الأمور؟
4: بكل بساطة 15 شهر، يعني منذ 27/11/2024 وحتى 2 آذار 2026، 15 شهرا. حزب الله حتى أن رئيس الجمهورية اللبنانية في خطاب الذكر

0: حزب الله يعطيها كل ما تريد علها تستطيع من خلال الدبلوماسية أن تحقق المصالح اللبنانية. لكن ماذا كانت النتيجة؟ 20,000 خرق إسرائيلي. لم تقم الوزارة الخارجية اللبنانية بتقديم أي مذكرة للأمم المتحدة بالاعتراض على أي خرق من 20,000 خرق.
1: ما هي حصيلة 15 شهرا التي سمح فيها حزب الله للدولة اللبنانية أن تفعل ما تشاء؟
2: ليس صحيحا أنه سمح للدولة اللبنانية أن تفعل ما شاء. بكل بساطة القرار أو اتفاق نوفمبر 2024 كان ينص بشكل كان آلية تنفيذية لتطبيق 1701. القرار 1701 ينص بشكل واضح وصريح على نزع سلاح كل القوى المسلحة في لبنان، وألا يبقى حسب باتفاق نوفمبر منصوص حرفيا عدد القوى المسلحة المسموح لها أن تبقى في لبنان، وهي 6: الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولي، الجمارك، الشرطة البلدية. لم يقبل حزب الله بأي لحظة من اللحظات أن يناقش موضوع نزع سلاحه أو موضوع تسليم سلاحه.
1: ربما يدخر هذا السلاح لوقت كهذا الذي تحاول فيه رغم هذا الاتفاق بين إيران وأمريكا.
2: يا صديقي، لماذا قبل حزب الله باتفاق نوفمبر بهذا الاتفاق؟ هو الذي يعني فاوض الرئيس نبيه بري باسم حزب الله فيه، وهو الذي توصل إليه وليس أي جهة أخرى. لماذا قبل به؟
1: تصور لو أنه قبل به، نعم، ماذا كان يكون الموقف؟
2: كان بكل بساطة لم تكن هناك عملية 2 أدار بكل تأكيد، ولم يكن لبنان في هذا الموقف الضعيف في مفاوضة إسرائيل اليوم، كان في موقع أقوى بكل بساطة. ما كنا مضطرين لأن نذهب لا إلى مساندة غزة بيوم من الأيام، ولا إلى مساندة إيران بيوم آخر، ولا إلى أن نكون في هذا الوضع الحرج الذي نحن فيه اليوم. نتحدث عن أن إسرائيل تم إيجاعها أمس بأربع قتلى، طيب ونحن اليوم الغارات اللي عم بتصير ما عم توجع الشعب اللبناني؟ ما حدا بيحكي عن الوجع اللبناني بهذا الموضوع.
1: إذا كنت تتحدث عن الشرعية الدولية فإن إسرائيل تخرق هذه الشرعية الدولية بقصفها المدنيين على هذا النحو، بينما حزب الله يقاوم على أرضه ويقتل الإسرائيليين على أرضه.
2: ليست حزب الله لبناني عظيم، ولكن الأرض ليست أرضه وحده، هي أرض الشعب اللبناني. حزب الله ليس الشعب اللبناني، الشعب اللبناني هو الدولة اللبنانية، وليس ميليشيا، وليس حزب طائفي، وليس طائفة، وليس مذهب، وليس حزب. الشعب اللبناني هو مجموع الشعب اللبناني. لا يمكن لأحد أن يصادر قرار الشعب اللبناني ويمارس سلطة باسم الشعب اللبناني غير الدولة اللبنانية.
1: متى يدرك حزب الله هذه الحقائق البدهية؟
0: في نقطة يمكن نسيها الدكتور نوفل، أن الاتفاق يتحدث، كل ما تقاله صحيح، لكن يتحدث عن جنوب الليطاني
2: أبدا،
0: يعني الكلام
2: الأراضي اللبنانية لم يحدث.
0: أنا أعتقد أنه لم أقاطعك يا دكتور نوفل،
2: يا أخي بس ما فيك تأملني.
0: أرجو أنه أنا أخذ وقتي
2: يا أستاذ علي كل مرة هيك،
0: أنه الكلام كان واضح أنه الكلام جنوب الليطاني
2: أبدا مش صحيح،
0: أن تطبيق 1701 جنوب الليطاني، وهذا مذكور واضح في الاتفاق، وحزب الله التزم طيب به، والجيش اللبناني تحدث عن هذا الأمر واليونيفل. أما بالنسبة للمبدأ أنه عندما نتحدث عن أنه خيارات الشعب، تحدثنا قبل قليل أنه خيارات الشعب اللبناني واضح، الحزب الأكبر في لبنان والخيارات الشعبية الأكبر في لبنان والأهل وأهل القرى وأهل هذا واضحة خياراتهم.
1: الحزب الأكبر في أي دولة لا يستطيع منفردا أن يقرر مصير هذه الدولة. موافقين. هناك فارق بين سن قوانين تنظم المرور وتنظم الضرائب وتنظم هذه الأشياء، وفارق بين مواد دستورية ينبغي أن يكون عليها توافق من بين كل أطراف الدولة. هل هذا يحدث في عنوان المقاومة؟ هو عنوان كبير جدا.
0: طبعا هو يحدث عند اللحظة التي تهدد فيها دولة من قبل عدو كبير. علينا أمامنا خيرين، إما أن تذهب مجموعة لتقاوم في ظل استقالة كاملة للسلطة منذ العام 48 عن الجنوب وعن الدفاع عن الجنوب، إما أن تأتي كل هذه الدولة وتجمع كل قوتها بما فيها المقاومة لبناء استراتيجية دفاع متكاملة تقوم بحماية لبنان. لا يمكن، الطبيعة لا تقبل الفراغ. عندما استقالت السلطة اللبنانية من دورها منذ العام 1948 ومنذ الاحتلال الإسرائيلي لك، عندها لا يمكن أن يكون إلا المقاومة حاضرة.
1: الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك، وأشكر كذلك ضيفنا في الاستوديو الدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، شكرا لكما. وقبل التطورات المتسارعة التي شهدها جنوب لبنان، كانت الخارجية السويسرية أعلنت تأجيل محادثات كانت مقررة اليوم في منتجع بيرغنشتوك بين الوفدين الأمريكي والإيراني عقب توقيع مذكرة التفاهم في فرساي. مزيد من التفاصيل بشأن هذه التطورات في نافذة مع وسيلة علمي من منتجع.

0: نجع برغنشتوك في سويسرا.
1: شكرا جزيلا لك محمود. بالفعل أعلنت الخارجية السويسرية اليوم تأجيل هذه المفاوضات التي كانت مرتقب أن تبدأ اليوم في منتجع برغنشتوك في سويسرا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وزارة الخارجية السويسرية لم توضح أسباب هذا التأجيل، ونستوضح المزيد من التفاصيل. وقبل ذلك دعوني أنوه إلى هذه الأخبار العاجلة وهذه التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعقاب هذا التأجيل. قال: انتهى أمر إيران وسنمضي حتى نهاية مهلة 60 يوما، ولن يحصلوا على أي أموال ولا حتى على 10 سنتات كما قال. قال: لم نلتقي مع إيران بدافع اليأس، بل هي التي كانت يائسة. وتفاصيل وربما تصريحات أخرى. نذهب الآن مباشرة إلى فادي منصور مراسلنا في البيت الأبيض المتواجد في زيورخ. إذن بتزامن فادي مع إعلان تأجيل هذه المفاوضات وتأجيل زيارة جي دي فانس التي كانت مقررة إلى هنا، تأتي هذه التصريحات لترامب، ما دلالات كل ذلك؟
2: نعم وسيلة، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفصلة بعد الشيء عن سياق تأجيل هذه الجولة الأولى التقنية كما تصفها الولايات المتحدة، والتي كان يفترض أن يمثلها فيها نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس. الرئيس الأمريكي بتصريحاته هذه بشأن إيران يحاول أن يقول أنه وقع مذكرة التفاهم من موقع القوة، وأنه ليس صحيحا أن الولايات المتحدة ستمنح أو أن إدارته ستمنح إيران مليارات الدولارات. هذه ردود مباشرة أولا على الجانب الديمقراطي الذي اعتبر أن إيران خرجت منتصرة من هذه الحرب، وأن هذه المذكرة عمليا تخدم مصالحها أكثر مما تخدم مصالح الولايات المتحدة. لكن هناك انتقادات حادة أيضا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولإدارته من قبل الحزب الجمهوري ومن أصوات وازنة داخل هذا الحزب، خصوصا ما يوصف بطيار الصقور أو المحافظين داخل الحزب، وأيضا أسماء أساسية معروفة بتحالفها مع إسرائيل، والتي تعتبر أن مذكرة التفاهم أيضا بمحاولتها فرض على إسرائيل وقف إطلاق النار ضد حزب الله فإنها عمليا تمثل خطأ بالنسبة للإدارة الأمريكية. وبالتالي إذا كانت هذه الأجواء الداخلية الأمريكية بدأت تشير إلى حجم الانقسامات، سواء الانتقادات الحادة من الحزب الديمقراطي خصوصا أنه معني بالدفاع عن اتفاق الرئيس الأسبق باراك أوباما، في حين يقول الرئيس دونالد ترامب أن اتفاقه أفضل بكثير مما حققه هو أوباما عام 2015، ولكن أيضا انفجار الخلافات بشكل أو بآخر داخل الحزب الجمهوري ما بين تيار أمريكا أولا الذي اعتبر أن ذهاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحرب خسارة له وانتصار لتيار الصقور، بينما الآن تيار الصقور يعتبر أن مذكرة التفاهم وما يليها من إمكانية التوصل إلى اتفاق أكبر على البرنامج النووي الإيراني هي خسارة الآن لتيار الصقور وعودة لتيار أمريكا أولا. لكن بالنسبة للتأجيل، الإدارة الأمريكية اعتبرت أن تأجيل زيارة جي دي فانس لأسباب تقنية، وإن كان هذا التأجيل حصل في اللحظة الأخيرة ويبدو أنه متزامن مع التطورات المتعلقة بالتصعيد في لبنان. وسيلة
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور. عمر هواش، كانت هناك تصريحات لعراقجي وكذلك المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، هل قدمت أي إجابات من الجانب الإيراني بخصوص هذا التأجيل؟
3: وسيلة، لا يوجد أي بيانات رسمية إيرانية بشأن تأجيل أو إلغاء الجولة الأولى من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية في سويسرا، لكن إذا تعنا في بعض
1: للأسف الصوت لا يصل بشكل جيد، نعتذر للمشاهدين على رداءة الصوت من المصدر. قد نعود إليك عمر هواش، لكن نرحب الآن بضيفنا هنا في استوديو التغطية سيد مارتن جريفيث، مبعوث سابق للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمجموعة الوساطة الدولية. أهلا بك سيد مارتن. نتابع مع بعض أخبار التأجيل، تأجيل هذه المفاوضات التي كان من المفترض أن تنطلق اليوم. باعتبارك خبير في النزاعات الدولية وفي الوساطة كذلك، ما تقديرك وبرأيك ما الذي جعل هذه المفاوضات تتأجل؟
4: أحاول أن لا أكون متشائما. نحن نقف هنا في الموقع الذي هو قريب من مكان التوقيع الأصلي، وبعد كل ذلك الجهد الذي بذل من أجل التوصل إلى مذكرة التفاهم، أعود إلى خبرتي وأقول إن هناك الكثير مما يثير الشك، وهناك الكثير مما يستدعي التفاوض، ولو حتى مرت 60 يوما من دون أي قيمة أو لا، علينا أن نعرف أولا هل المضيق سيتم نزع وإزاة الغام منه بدون هذه المفاوضات، ولا وماذا سيكون مصير مذكرة التفاهم أصلا؟
1: مثل ما قلت، الطريق إلى الوصول إلى هذه النقطة كان محفوفاً بالثغرات، العقبات كذلك. الآن برأيك ما هو السيناريو المتوقع في ضوء ثقل الملفات التي كان سيناقشها الطرفان، وكذلك بالنظر إلى هذه العقبات وهذا التصعيد الآن في جنوب لبنان، في لبنان؟
4: أعتقد أن نحن نتساءل هل إن هذا كله مفاجأة وأن المسار خرج وانحرف عن طريقي، أم كان هذا سيحدث أصلاً؟ كارثة لبنان، القصف من كلا الجانبين، حزب الله وبالطبع إسرائيل، ليس مفاجأة لنا، وهم يدعيان إنهما لم يكونا لهما علاقة بمذكرة التفاهم، لكن كان من الضروري وأن نرى أن ما يحدث هو انتهاك لفحوى مذكرة التفاهم، وهكذا ستشعر إزاءه إيران. هناك أمر آخر، 60 يوما هي فترة قصيرة للغاية للتعامل مع قضايا شائكة ومعقدة مثل المشروع النووي في إيران على سبيل المثال، مثل صندوق إعادة الإعمار في 300 مليار دولار المقدر قيمته، الذي بالمناسبة لا يشمل لبنان، أيضا التعامل مع الصواريخ البالستية وغيرها من القضايا الشائكة. وإجابة مباشرة عن سؤالك، أقول هذا ليس من المتوقع أن ينجح في 60 يوما حتى لو انطلق المسار. رأينا هذا يحدث من قبل في غزة كما تعلمون.
1: وسنعود إليك لأن الآن مراسلنا في مدينة بندر عباس أصبح جاهزا من جديد. عمر هواش المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال سنتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحنا وحلفائنا. ما سياق هذه التصريحات إذا ما ربطناها بهذا التصعيد في لبنان وهذا التأجيل للمفاوضات التي كانت مرتقبة هنا؟
3: نعم وسيلة، ما يجري في لبنان وعدم إجراء المفاوضات أو الجولة الأولى منها في سويسرا هذا اليوم هما أمران مرتبطان بشكل كبير، ولو أن الإيرانيين لم يتحدثوا عن ذلك رسميا، لكن واضح من بيان وزارة الخارجية المتحدث اسمها إسماعيل بقائي عندما يقول إن العمليات العسكرية، التصعيد العسكري في جنوب لبنان يهدد الأمن والسلام في المنطقة، ويضيف أن ذلك سيكون له تداعيات كثيرة، ويشير بوضوح أن هذا الأمر ينتهك البند الأول في مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، والبند الأول هو يخص لبنان تحديدا.
1: أعتذر منك مضطرة للمقاطعة، أشكرك جزيل الشكر، ونضطر الآن للعودة من جديد إلى الدوحة واستوديوهاتنا مع محمود، يبدو أن هناك تطورات. إليك محمود.
0: شكرا جزيلا لك وسيلة. وكالة رويترز حسب هذا الخبر العاجل الذي يظهر على شاشاتنا الآن نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل وحزب الله اللبناني اتفقا على وقف لإطلاق النار ابتداء من الساعة 4 بالتوقيت المحلي. طبعا هذا الخبر يأتي بعد جولة تصعيدية كبيرة جرت فيها معارك هي الأعنف منذ فترة طويلة، كما ذكر مراسلنا أو مدير مكتب الجزيرة في لبنان مازن إبراهيم، هي الأعنف في الجنوب منذ زمن طويل، هذا التصعيد جاء نتيجة لتقدم حاولت أن تقوم به القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني باتجاه نهر الليطاني وتحديدا في تلة أو مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية المهمة. قوبلت القوة الإسرائيلية المتقدمة بكمين نفذه عناصر من حزب الله اللبناني أوقع قتلى وجرحى حسب بيان الحزب الذي صدقته لاحقا البيانات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي. هذا الكمين أعقبه هجوم آخر على القوات الإسرائيلية التي حاولت التدخل لسحب القتلى والجرحى من موقع الهجوم الأول، فكانت في انتظارها قوة أخرى من حزب الله اللبناني ودمرت في هذه الهجمات عددا من دبابات المركافة الإسرائيلية وأوقعت خسائر واضح أنها تسببت في انزعاج داخل إسرائيل، حتى إن أعضاء كبار من الحكومة الإسرائيلية أو من الركائز الأساسية في الحكومة الإسرائيلية الوزيران المتشددان إيتمار بن غفير مثلا قال إنه أمام كل دمعة من دمعات أمهات الجنود الإسرائيلية ينبغي أن يكون هناك 1000 دمعة أو دموع لآلاف من الأمهات اللبنانيين، بمعنى أنه يدعو إلى مزيد من القتل. وكذلك قال بتسليل سموتريتش وهو وزير آخر في الحكومة الإسرائيلية إنه ينبغي أن تفتح أبواب الجحيم على لبنان وأن يكون هناك انتقام إسرائيلي واضح. وهذا ما صدقته بالفعل الأحداث لاحقا، إذ دخلت أو شنت إسرائيل هجمات أسفرت عن مقتل 13 شخصا من أو استشهاد 13 من اللبنانيين. معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري للإضاءة على هذا التطور المتمثل في إعلان وقف إطلاق النار من قبل مسؤول أمريكي نقل ذلك رويترز بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. محمد.
5: نعم محمود، هذه الأخبار ليست من صادرة عن وسائل الإعلام الإسرائيلية ولكنها تجري تناقلها بشكل منقطع النظير واسع النطاق، هذه الأخبار العاجلة المنقولة عن الوكالات الأجنبية، حتى أن هناك انتقادات أراها على القناة 13 الإسرائيلية لماذا تصدر هذه الأخبار عن وكالات أجنبية وليس من ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. هذه الوقف إطلاق النار ليس الأول بين حزب الله وإسرائيل، ولكن المهم هنا أن وقف إطلاق النار الذي يجري الحديث عنه حتى هذه اللحظة ولا تأكيد إسرائيليا عليه حتى الآن هو بين إسرائيل وحزب الله على وجه التحديد، بمعنى أن هناك كما يبدو حالة من الوساطة قد دخلت بين في اتصالات مع حزب الله وإسرائيل من أجل توقف الأعمال العدائية. تشير القناة 13 الإسرائيلية الآن إلى أنها الإعلان الخامس عن وقف إطلاق النار مع حزب الله، وهي تؤكد بأنه الخامس الذي لا تعلن عنه إسرائيل، بمعنى أنه يعلن من الخارج وهذا مثار الجدل أيضا في إسرائيل. لا تأكيد إسرائيليا كما قلت حتى هذه اللحظة على وقف إطلاق النار، هذا يأتي في خضم البحث الإسرائيلي لسبل الرد على حزب الله والتحريض الإسرائيلي واسع النطاق من المعارضة وكذلك من الائتلاف الإسرائيلي للرد حتى يصل الرد إلى مستوى حرق لبنان بأكمله كما قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. دعني أشير محمود إلى أننا على بعد ربما دقيقة أو دقيقتين فقط من كلمة ومؤتمر صحفي للناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العبرية الذي من المتوقع أن يتحدث عن كل ما يتعلق بالجبهة اللبنانية وعن الأحداث التي وصفت بأنها أحداث صعبة كما جاء على لسان وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش قبل قليل، والتي توصف بالمأساوية كما تشير إليها صحيفة معاريف الإسرائيلية. الإسرائيليون يترقبون هذا البيان، لا نعرف إذا ما كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سيتطرق إلى ما ذكر الآن في الوكالات الأجنبية عن وقف إطلاق النار، ولكن ما نعرفه بأن الجيش الإسرائيلي ليس هو الجهة التي تعلن عن وقف إطلاق النار عادة في أي جبهة من الجبهات. ولكنني أشير هنا إلى أننا رصدنا وفي بيانات وزير الدفاع الإسرائيلي وكذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنهما كانا خاليين من التصعيد الذي كان يريده الوزراء وكذلك كان يريده الإسرائيليون، بمعنى أن نتنياهو وكذلك كاتس لم يهددا بقصف العاصمة بيروت أو الضاحية الجنوبية أو مواقع في العمق اللبناني، كانا يشيران إلى أن الجيش بدأ بسلسلة هجمات الرد على خروقات حزب الله، حتى إن القناة الرابعة عشر الإسرائيلية كانت قد انتقدت ما جاء في بيان الجيش ووزير الدفاع على وجه الخصوص، وقالت إنها إسرائيل تسارع إلى القول بأنها استكملت الرد على حزب الله بعدما قتل لها قائد كتيبة 52 وثلاثة من الجنود وأصاب 17 جنديا.
0: محمد خيري من رام الله، أرجو منك أن تبقى معنا، شكرا جزيلا لك، وأرجو أن تبقى معنا مشاهدينا الكرام، نكمل هذه التغطية في نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، يقدمها الزميل حسن جمول. إليك حسن.
6: شكرا جزيلا لك محمود. مشاهدينا، سنبدأ هذه النافذة مما أعلنته وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي في هذا الخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة. إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف لإطلاق النار من اليوم، بحسب الخبر كان من الساعة الرابعة، بمعنى أن في هذه اللحظات وفقا لما يقول المسؤول الأمريكي الذي تنقل عنه وكالة رويترز، يفترض أن يسري وقف لإطلاق النار وفقا لاتفاق بين إسرائيل وحزب الله. يبقى هذا الخبر نقلا عن مسؤول أمريكي، لم يأتي أي تأكيد لهذا الخبر لا من جانب حزب الله حتى هذه اللحظة، وكما تابعنا الزميل محمد خيري لم يكن هناك أي تعليق ولا أي خبر من جانب إسرائيل حول اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن سنتابع المجريات الميدانية وسنحاول معرفة إن كان هذا الإعلان قد انعكس أو سينعكس خلال دقائق أو خلال الساعات القادمة على الأرض، لأن الميدان تحديدا في منطقة النبطية، في منطقة قرى وبلدات قضائي النبطية وجزين، كان أعنف تصعيد إسرائيلي منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. كان هذا التصعيد قد أثار المخاوف من انهيار تام لوقف إطلاق النار، علما أن وقف إطلاق النار لم يكن قد نفذ بالكامل على المناطق الجنوبية، خصوصا تلك المحاذية للمناطق التي تتواجد بها قوات الاحتلال. كما ذكرنا، تركز هذا التصعيد على قرى وبلدات النبطية وجزين، وترجم بعشرات من الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي، وأدى إلى سقوط العشرات من الشهداء والجرحى خلال الساعات الماضية وليل أمس. قبل أن ندخل في إطار التفاصيل، تفاصيل المواقف، تفاصيل ما جرى، كان هناك موقف لحزب الله، موقف لرئاسة الجمهورية اللبنانية، علما أن لبنان يتحضر لجولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن الأسبوع المقبل، كان هناك موقف لرئاسة الجمهورية اللبنانية. لكن بما أن هذا الخبر الآن قد فرض نفسه على الأرض، الإعلان عن وقف إطلاق نار بين حزب الله وإسرائيل، ولكن وفقا لما ذكره مسؤول أمريكي نقلت عنه رويترز، ننتقل إلى الجنوب مباشرة مع مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم الموجود في منطقة النبطية، المنطقة التي شهدت أعنف الاشتباكات اليوم والغارات الإسرائيلية، للسؤال عن الوضع في هذه المنطقة في هذه اللحظات بعد هذا الإعلان. مازن، هل تغير شيء على الأرض؟
7: نعم، في الواقع حسن، قبل حلول الساعة الرابعة بدقيقة كان هنالك غارة على بلدة كفر رمان، وبالتالي من السابق لأوانه الدخول برصد فعلي هل سيسود الهدوء هنا في جنوب لبنان بعد هذه المعطيات المرتبطة بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار. ولكن ما كان تقاطع من معلومات بأن هنالك مساعي كان يقوم بها رئيس البرلمان اللبناني في هذا الاتجاه، في هذا الإطار، ولكن حتى هذه اللحظة لا يمكن تأكيد حصول أي توافق فعلي بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي، طبعا عبر وسطاء، للتوصل إلى إعلان وقف لإطلاق النار. كنت على تواصل مع بعض المسؤولين في حزب الله في محاولة لتلمس هذه التفاصيل، كان هنالك تريث في الإعلان عن موقف واضح إذا ما كان سيتم الالتزام بوقف لإطلاق النار، وذلك على جاري عادة حزب الله عندما كان يقول بأنه يجب على إسرائيل أولا أن تلتزم بوقف إطلاق النار لأنها هي المعتدي وهي من يخرق وقف إطلاق النار، وبناء عليه يمكن الحديث عن وقف شامل لإطلاق النار من جانب حزب الله إذا ما توقفت الاعتداءات الإسرائيلية. الآن سنرصد غارة إسرائيلية حسن. الآن الساعة 4:05، وبالتالي هذا ربما يجيب على سؤالك، هل تلتزم إسرائيل بوقف لإطلاق النار؟ ولكن من الواضح بأن هذه الغارة التي تأتي بعد 5 دقائق على حلول موعد وقف إطلاق النار وفق ما نقلت رويترز على الأقل دون تأكيد هنا رسمي لبناني سواء من حزب الله أو غيره، وهذه الغارة الإسرائيلية تأتي في محيط بلدة كفر تبنيت. وبالتالي نحن الآن ننتظر هل سيكون الأمر على هذا المنوال، بمعنى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية رغم ما جرى تسريبه عن توافق على وقف لإطلاق النار. وبالتالي الغارات الآن لم تتوقف، هذا ما يمكن أن نؤكده من خلال ما ترصده الآن عدسة الكاميرا حسن، وهذا يأتي في سياق تصعيدي كنا قد شهدناه منذ منتصف هذه الليلة على مستوى واسع تحديدا هنا في مدينة النبطية ومحيط مدينة النبطية من خلال عشرات الغارات التي نفذتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية. لا بل يضاف إلى كل ذلك محاولة التقدم التي نفذتها قوات الاحتلال باتجاه مرتفعات علي الطاهر، وحينها تم مواجهتها من قبل مقاتلي حزب الله. ربما حسن يمكن الإشارة إلى أن هذا التصعيد الإسرائيلي يأتي في سياق لا يشمل كامل رقعة منطقة النبطية، وهذا الأمر شاهدناه وأدى إلى استشهاد عدد كبير من اللبنانيين جراء هذه الاستهدافات المتكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. يمكن أن نؤكد بأن القصف المدفعي بالإضافة إلى الغارات شملت رقعة واسعة من جنوب لبنان وتحديدا في منطقة وقضاء النبطية. هذا الأمر ازدادت حدته خلال ساعات الفجر عندما وقعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في كمين محكم هنا في محيط اعتلال علي الطاهر، وهذا الأمر يشير إلى أن الخروقات الأساسية كما جاء في بيان حزب الله وكما جاء أيضا في بيان رئاسة الجمهورية يتم تحميل المسؤولية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى إلى قضم مزيد من الأراضي من خلال التوسع في هذه النقطة تحديدا.
6: إذا أردنا أن نعيد المشهد من جديد، وكما تابعنا معك مازن، هذه غارة جديدة حصلت بعد الساعة 4، علما أن المسؤول الأمريكي يقول لرويترز إن اتفاقا لوقف إطلاق النار قد حصل بين إسرائيل وحزب الله بانتظار أي تفاعلات جديدة على الأرض. نعيد التذكير بما حصل تماما، يعني حزب الله يقول إن هناك محاولات تقدم إسرائيلية استمرت رغم وقف إطلاق النار، رغم مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، استمرت محاولات التوغل ومحاولات السيطرة على مرتفع علي الطاهر. في هذه الأثناء الغارات ما زالت في نفس المنطقة تحديدا، وهي منطقة كفر تبنيت امتداد هذا المرتفع.
7: نعم تماما حسن، هذا ما يظهر الآن، امتداد ما بين علي الطاهر وكفر تبنيت. يمكن أن نقول بأن الغارة هذه وقعت بعد الساعة 4، ولكن كما سبق وأشرت لا يمكن أن نجزم الآن، علينا أن نترقب ما ستحمله الدقائق والساعات المقبلة ربما حول
6: نزم طبيعة طبعا مازن مازن لن نجزم نعم لن نجزم، ولكن القناة 13 تنقل عن مسؤول إسرائيلي يقول فيه: نحن الآن في وقف لإطلاق النار، وإذا لم يهاجمنا حزب الله فإنه ليس وقت حرب من جهتنا. لافت هذا الكلام للمسؤول الإسرائيلي الذي تنقله القناة 13 الإسرائيلية: نحن الآن في وقف لإطلاق النار، وإذا لم يهاجمنا حزب الله فعمليا لن يكون هناك رد إسرائيلي. لكن يقول هذا المسؤول: قواتنا ستبقى في جنوب لبنان ولدينا حرية عمل ضد التهديدات. هل يمكن أن نفهم هذا الواقع الذي تشرحه لنا الآن بعد الإعلان عن وقف إطلاق نار ضمن حرية العمل التي تتمسك بها إسرائيل مازن؟
7: نعم حسن، دعني دعني أذكرك بما كان قد نقله رئيس البرلمان اللبناني بأنه في حال التزمت إسرائيل بوقف شامل لإطلاق النار فإن حزب الله سيلتزم بدوره بوقف شامل لإطلاق النار. وهذا الأمر كان قد نقله رئيس البرلمان بشكل واضح من خلال بيانه الأخير.

0: أن هذا الأمر سيتم تطبيقه، وبالتالي الخروقات لوقف إطلاق النار كان مصدرها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي إذا ما عطفنا هذا الواقع على ما ذكرته حول التزام إسرائيل وفق التصريحات المنسوبة إلى مسؤولين إسرائيليين بوقف لإطلاق النار في جنوب لبنان، فبالتالي سينسحب هذا الأمر تلقائيا على حزب الله الذي كانت قد أكدت مصادره بأنه سيلتزم إذا التزمت إسرائيل. هذا الأمر كان قد أكده حزب الله في أكثر من مناسبة من خلال المصادر القيادية فيه، والتي كانت تشير إلى أن حزب الله معني بوقف شامل لإطلاق النار إذا ما التزمت إسرائيل، وبناء عليه ضمن هذا الإطار يمكن أن نفهم هذا الواقع. بمعنى آخر، إذا توقفت الاعتداءات الإسرائيلية، إذا توقفت محاولات التقدم الإسرائيلية، فهذا يعني عمليا بأن جنوب لبنان ولبنان سيدخل في واقع من وقف إطلاق النار.
1: نعم، يبقى المسؤول الإسرائيلي يتحدث للقناة الثانية عشرة، لكن الآن نتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.
2: دليا بن سمخون دبش زخو لفرخة شموتهم של שלושת הלוחמים
3: נוספים أسماء الجنود الآخرين لم يسمح بنشرها حتى الآن وستنشر لاحقا، وستحدث عن دور إنهم ملح الأرض. نشأ في عائلة مقاتلين في اللواء 404 وكان قائدا لكتيبة 52 قبل تولى المنصب قبل شهرين، وتولى المعارك في جنوب لبنان وقاد جنوده من خلال مهام كبيرة ولم يكن يتردد في المهمات. قاد جنوده في المعارك دفاعا عن بلدات الشمال، وكتب في رسالة لقادته رسالة لجنوده رسالة عند توليه المنصب، وقال إن الطريق طويل ويجب أن نواصل، سنواصل المهمة لم تنتهي بعد، سنواصل حتى ننفذ هذه المهمة. خلال الليلة الماضية وحتى الآن هاجم الجيش أكثر من 100 هدف لحزب الله في مناطق عديدة في البقاع والنبطية ومناطق أخرى. قتلنا عشرات المسلحين في هذه الهجمات وضربنا بقوة. هذه الهجمات تتواصل طالما تطلب الأمر. مقاتلون في جنوب لبنان يواصلون تدمير بنى تحتية إرهابية، سواء كان فيها مخربون أو وسائل قتالية، والتدمير بنى تحت الأرض. يوم أمس نشرنا خريطة الحصار المنطقة الأمنية التي تمتد 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. هذه المنطقة الأمنية ذات أهمية كبيرة، هذا الخط الذي توقفنا عليه ونحن نعزز قوتنا هناك. السيطرة عليه تزيل تهديدات عن شمال إسرائيل وتصد الأعداء وتحمي شمال سكان شمال إسرائيل. الكتيبة 52 تسيطر على منطقة البوفور وهي منطقة استراتيجية. كل منطقة نعمل بها نحن نجد الكثير من الوسائل القتالية، وهي كانت تهدف لضرب الشمال والمطلة، وهناك الكثير من المنشآت التي بنيت وعلى مدى سنوات بدعم إيراني. السيطرة على البوفور هي أصبح وكانت منطقة قيادة لحزب الله، وانطلقت منها الكثير من العمليات ضد إسرائيل، ومنها كان يقود القتال. حزب الله يقود حربا ضد قواتنا لمنعها من تدمير البنى التحتية الخاصة بها. حزب الله هو الذي انتهك وقف إطلاق النار ويحاول الدفاع، يحاول انتهاك وقف إطلاق بشكل دائم. لقواتنا هناك حرية عمل عملياتية واسعة في كل المناطق. تعليمات رئيس الأركان للقوات لم تتغير. لقد قال للقوات بأن لا يوجد قيود من أجل التخلص من التهديدات. يا مواطني إسرائيل، نحن ندفع أثمانا باهظة في الدفاع عن الدولة. الجنود يدخلون ويواجهون الكثير من الأخطار، وأمامنا هدف واحد هي تأمين سلامتكم. وكما قال رئيس الأركان اليوم، لن نسمح بأن يهددونا. الجيش مستعد للعودة للقتال العنيف طالما تطلب الأمر ذلك في أي جبهة، وسنواصل إطلاعكم على أي التطورات. هناك تقارير من الولايات المتحدة

0: المتحدة بأن إسرائيل وحزب الله توصل لوقف إطلاق النار، هل يمكن أن تؤكد ذلك؟ أم أننا إذا اضطررنا سنواصل الهجوم؟ وهل يمكن أن تهاجم إسرائيل بيروت؟ أولا، نحن نعمل في الخط الدفاع المتقدم للدفاع عن إسرائيل وسكان الشمال، هذا هو هدفنا للجيش وللقوات الموجود على الأرض. أهداف المهمة واضحة وسنواصل القيام بذلك. كل ما يتعلق باتفاقيات هذا يتعلق بالمستوى السياسي، ونحن نعمل وفق تعليمات المستوى السياسي، وإن لم نتلقى تعليمات مختلفة فنواصل المهمة. هذه التعليمات التي وصلت للقوات من رئيس الأركان. فيما يتعلق بمهاجمة بيروت مرة أخرى، من المهم أن أؤكد على التالي: تعليمات وقف إطلاق النار للقوات لم تتغير لكافة المستويات في الجيش. يجب أن نواصل القضاء على المخربين والبنى التحتية من أجل تحسين الدفاع وإبعاد التهديدات عن سكان الشمال. فيما يتعلق بما يتجاوز الخط الأصفر، نحن نعمل للقضاء على التهديدات بناء على الاتفاق، ونحن نحترم الاتفاق. نزيل تهديدات كل يوم. فيما يتعلق في بيروت وغيرها، نحن نعمل وفق التعليمات التي تصل إلينا. هل ما زالت حرية الجيش في قصف بيروت مقيدة بقرار سياسي؟
1: إذن مشاهدينا، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لم يؤكد ما نقل عن اتفاق لوقف إطلاق النار ابتداء من اليوم، يقول لا تعليمات جديدة، وهذا الأمر مرتبط بالمستوى السياسي، وحتى الآن لم يتلقى الجيش تعليمات من المستوى السياسي بتغيير نهج إطلاق النار. يقول إن الجيش الإسرائيلي في وقف لإطلاق النار، وهو يقوم بمواجهة التهديدات. نحن نتابع هنا قصف إسرائيلي مباشر في منطقة النبطية، حيث يتواجد مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. وهذا ما يقول عنه الجيش الإسرائيلي: إنه يهاجم بنى تحتية يصفها بأنها إرهابية، ويتهم حزب الله بأنه هو الذي انتهك وقف إطلاق النار. لكنه يؤكد أيضا على أن للجيش الإسرائيلي حرية العمل والتحرك في كل المناطق للتخلص من التهديدات. كثير من المواقف سنناقشها، لكن عند هذه الصورة سنعود إلى مازن إبراهيم. مازن.
2: نعم حسن، هي غارة جديدة في قلب مدينة النبطية، وبالتالي هذه الغارات تتواكب وتتزامن مع التصريحات التي استمعنا إليها قبل قليل من الجيش الإسرائيلي حول عدم تغيير التوجيهات التي كان قد أعطاها رئيس الأركان الإسرائيلي. وبالتالي قوات الاحتلال ما زالت تستفيد مما يعرف بحريات الحركة، وعمليا إذا ما كان بالفعل تم التوصل لوقف لإطلاق النار عند الساعة 4، فعلى الأقل هنا فقط من مدينة النبطية سجلت غارتين، الأولى بعد 5 دقائق من الساعة 4، والثانية قبل دقيقة من الآن. وهذه الغارات تؤكد بالتالي حسن بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المقاتلات الحربية ما زالت تنفذ الغارات حتى هذه اللحظة. وهذا الأمر إذا ما استمر على هذا المنوال، مواقف حزب الله كانت سابقا سواء من خلال المصادر القيادية فيه التي كنت قد تواصلت معها، أو من خلال التصريح الذي صدر عن رئيس البرلمان يوم أمس من خلال بيان، كان يشير بشكل واضح أن حزب الله معني بالالتزام بوقف تام وشامل لوقف إطلاق النار إذا ما التزمت إسرائيل، وبطبيعة الحال دون ما يعرف بحرية الحركة، وأن أي خروق إسرائيلية لوقف إطلاق النار ستواجه من قبل حزب الله بما يتلائم مع هذه الخروقات. وبالتالي ما نرصده حسن بعدسة الكاميرا الآن يأتي في هذا الإطار تأكيد إسرائيلي أيضا من خلال الغارات ومن خلال المقاتلات الحربية على أنه بعد الساعة 4 الغارات ما زالت مستمرة هنا في جنوب لبنان. وبالتالي علينا أن نراقب كيف سيكون نعم. المشهد خلال الساعات المقبلة، لأن حزب الله يرفض مثل هذه الغارات والاعتداءات الإسرائيلية، ويعتبر أنه معني بالرد عليها.
1: سنعود إليك

0: نعم، سنعود إليك لرصد المشهد ميدانيا مازن. موقع إكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي بأن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية قطرية بعد محادثات مع إسرائيل وإيران. مسؤول أمريكي ينقل عنه موقع إكسيوس بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله جاء بوساطة أمريكية قطرية بعد محادثات مع إسرائيل وإيران. مع استمرار هذه الغارات التي يرصدها الزميل مازن إبراهيم في منطقة النبطي، نعود إلى التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والتي أكد فيها الحفاظ على ما يسميه حرية العمل أو حرية الحركة ضد التهديدات في جنوب لبنان والحفاظ على المنطقة الأمنية العازلة لأنها ذات أهمية أمنية كبيرة كما يقول. محمد خيري من رام الله. محمد،
1: حسن، نحن أمام سيل من الأخبار العاجلة التي تتناقلها وسائل الإعلام الإسرائيلية. بداية، القناة 15 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي تقول إن وقف إطلاق النار في الأراضي اللبنانية قد بدأ الآن ودخل حيز التنفيذ، وهذا أيضا ما يشير إليه مسؤول إسرائيلي للقناة 12 الإسرائيلية، وهو أيضا يقول بأن وقف إطلاق النار يتيح لإسرائيل الاستمرار بتدمير البنى التحتية والعمل ضد التهديدات. هذا ما كان أشار إليه أيضا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عندما قال بأن الجيش سيستمر بصد كل التهديدات على الجيش وعلى سكان إسرائيل. لكن دعني أشير أيضا إلى معلومة غاية في الأهمية تنقلها صحيفة إسرائيل هيوم عن مسؤول إسرائيلي في هذه الأثناء، وهو يقول إن إسرائيل عادت إلى وقف إطلاق النار، ولكنه يشدد لن تكون هناك هجمات بمبادرة نعم. إسرائيلية.
0: طيب. كل ما وأنت تتحدث نقوله الآن نعم. وأنت عن تتحدث عن أنه نعم. لن تكون هناك هجمات بمبادرة إسرائيلية، نحن نشاهد عكسه تماما على أرض الواقع. حتى اللحظة الصور مباشرة تظهر استمرار الغارات الإسرائيلية، مع العلم أن سيل من الأخبار تنقلها وسائل الإعلام الإسرائيلي عن أن إسرائيل دخلت في وقف لإطلاق النار بالفعل، لكن الميدان حتى اللحظة يظهر عكس ذلك كما نتابع. لا أدري إن كان مازن لديه جديد، لكن سأعود إليك محمد خيري لمتابعة الموقف من إسرائيل. مازن، يبدو أن وتيرة القصف ما زالت على حالها، صحيح؟
2: جبل رفيع. تماما حسن، الآن غارة إضافية ليس فقط التي تشاهدها، ولكن أيضا باتجاه آخر جبل الرفيع تم استهدافه في إقليم التفاح، الآن بغارة أو هو قصف مدفعي وغارة على بلدة النبطية الفوقة. ما نشاهده بعدسة الكاميرا الآن هي غارة على بلدة النبطية الفوقة، وبالتالي نحن نتحدث عن 3 غارات بالمقاتلات الحربية من قبل قوات الاحتلال على مدينة النبطية وعلى بلدة النبطية الفوقة ومحيط كفر تبنيت. كذلك الأمر بالنسبة لقصف مدفعي أسجله الآن باتجاه جبل الرفيع في إقليم التفاح، وبالتالي هذا السياق التصعيدي الإسرائيلي مستمر رغم الإعلان وكل التسريبات التي تتحدث الآن عن وقف لإطلاق النار أو عن ترتيبات لتثبيت وقف إطلاق النار. وبالتالي ما نرصده الآن وما نشاهده هو تماما ما كان يرفضه حزب الله ويرفضه لبنان عندما كان يعتبر بأنه معني. غارة إضافية، عصام نوجه عدسة الكاميرا، هذه غارة رابعة باتجاه محيط كفر تبنيت حسن، ربما تشاهدها الآن، ونحن نتحدث عن غارات من مقاتلات حربية، وبالتالي هذا يتقاطع تماما مع ما تحدث به وقاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن التعليمات من رئاسة الأركان الإسرائيلية مستمرة ولم تتغير، وبالتالي الغارات لم تتوقف. هذا المشهد يتكرر الآن، 4 غارات بالمقاتلات الحربية في رقعة جغرافية ضيقة بالإضافة إلى قصف مدفعي باتجاه أقليم التفاح، وبالتالي هذا الأمر استمراره على هذا المنوال سيعني بأن حزب الله سيكون أمام موقفه السابق الذي سبق وأكدته مصادره في أكثر من مناسبة بأنه مع وقف شامل وتام لإطلاق النار شرط أن لا يكون هنالك أي حرية حركة لقوات الاحتلال الإسرائيلي. نعم. وعمليا ما نشاهده الآن يأتي في هذا السياق استهدافات متكررة وغارات بالمقاتلات الحربية الإسرائيلية.

0: نعود إلى محمد خيري لمتابعة الموقف الإسرائيلي وما يتم نقله هناك عن اتفاق لوقف إطلاق النار لم يترجم منه شيء على أرض الواقع حتى هذه اللحظة. محمد،
1: التقديرات في بعض وسائل الإعلام هي ربما الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية تحاول استغلال بعض الدقائق المتبقية حتى يصدر إعلان رسمي ربما من إسرائيل ليعلن وقف إطلاق النار. حتى الآن كل ما يجري تناقله هو مصدر إسرائيلي كبير لوسائل الإعلام الإسرائيلية بأن وقف إطلاق النار قد دخل إلى حيز التنفيذ. هذا المصدر أيضا يقول بأن إسرائيل لن تبادر إلى شن هجمات في لبنان، على عكس ما يجري تماما ببث حي ومباشر على مرأى منا. وهو يقول أيضا إن حرية العمل تبقى محفوظة للجيش الإسرائيلي لمهاجمة البنى التحتية وتدميرها، بالإضافة إلى الرد على أي محاولة لتشكيل خطر على القوات الإسرائيلية وكذلك على البلدات الإسرائيلية في شمال إسرائيل. هناك اتفاق إسرائيلي على أن ثمة وقف لإطلاق النار في لبنان، لكن إسرائيل لم تؤكد بأنه الساعة الرابعة، على الرغم من أن هناك من أشار إلى أنه قد بدأ فعلا حيز التنفيذ. ربما هذه دقائق متبقية، ربما تشير إلى ذلك بعض وسائل الإعلام حتى يصدر بيان إسرائيلي رسمي بشأن هذا الأمر. وكان بيان الجيش الإسرائيلي واضحا بأن الجيش سيهاجم في حال اضطر إلى المهاجمة.
0: محمد، بالنسبة لهذه الهجمات، يعني كان السؤال الأول هل يمكن اعتبارها بأنها من ضمن ما ذكره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بمعنى حتى لو توقف إطلاق النار بقرار سياسي ستبقى هذه الهجمات تحت عنوان مواجهة التهديدات التي يصفها الجيش بالإرهابية ومن ضمن حرية العمل والحركة، هل يمكن وضع ذلك في هذا الإطار؟
1: بدون أدنى شك حسن، إسرائيل تشدد الآن في كل ما ينشر في وسائل الإعلام بأن وقف إطلاق النار لا يشمل مهاجمة أي خطر يشكل على القوات الإسرائيلية. ممكن أن تقول إسرائيل الآن بأنها تهاجم أهدافا في النبطية لأنها كانت تشك أو تشك بأنها تشكل هدفا على القوات الإسرائيلية، أو أن أحدا يريد إطلاق النار على جندي إسرائيلي أو على البلدات الإسرائيلية. هي شددت الآن على لسان أكثر من مسؤول وفي أكثر من وسيلة إعلام على هذا الأمر تحديدا، بأن وقف إطلاق النار لن يشمل بأي شكل من الأشكال وقف الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف كل ما يشكل خطرا. وهذا ما كانت تفعله إسرائيل على امتداد الفترة الماضية من وقف إطلاق النار، كانت تبرر ما تقوم به، وكنا نرصد تلك البيانات بأنها قصف واستهدافات لمن كان يشكل خطرا على القوات الإسرائيلية أو كان ينوي إطلاق الصواريخ على البلدات الإسرائيلية وما إلى ذلك من تبريرات كانت تسوقها إسرائيل دائما في بيانات الجيش الإسرائيلي، وبخاصة خلال الأيام الأخيرة الماضية منذ توقيع مذكرة التفاهم ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. كانت البيانات الإسرائيلية خاصة فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية حذرة في من ناحية لهجتها وتبريراتها الكثيرة لما كانت تفعله في الأراضي اللبنانية. حسن،
0: سنعود إليك محمد خيري خصوصا فيما يتعلق بما يمكن أن يصدر من المستوى السياسي عن وقف لإطلاق النار. لا ندري إن كان هذا الأمر سيحصل بالفعل، ولكن القناة الثانية عشرة الإسرائيلية تنقل عن مسؤول إسرائيلي كبير بأن وقف إطلاق النار يتيح لنا الاستمرار كما يقول بتدمير البنى التحتية والعمل ضد التهديدات. هذا نفسه هو مضمون ما ذكره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قبل قليل. من جديد إلى مازن إبراهيم في منطقة النبطية. مازن.
2: نعم، في الواقع حسن، قبل قليل سجلنا مزيدا من القصف المدفعي باتجاه مرتفعات إقليم التفاح، تحديدا الجبل الرفيع، وذلك بعد الغارات الإسرائيلية التي رصدناها تحديدا في مدينة النبطية وبلدة النبطية الفوقة ومحيط كفر تبنيت. وبالتالي هذا الأمر يمكن إدراجه ضمن إطار ما كان يعرف بحرية الحركة الإسرائيلية، أو على الأقل هذا ما يبدو هنا من الميدان، بمعنى أن المقاتلات الإسرائيلية والمدفعية الإسرائيلية لم تتوقف، لم تصمت عند الساعة الرابعة. وهنا دعني أحيلك إلى بعض المعطيات التي كان قد أكدها لي قيادي في حزب الله خلال الأيام الماضية عندما جرى الحديث عن وقف لإطلاق النار. أكد هذا القيادي في حديث للجزيرة بأن حزب الله معني بوقف شامل لإطلاق النار إذا ما التزمت إسرائيل. مزيد من القصف الآن باتجاه منطقة جبل الرفيع، وهو أكد حينها للجزيرة بأن حزب الله معني بتثبيت تام لوقف إطلاق النار، وبأنه يرفض وبشكل قاطع كل ما يعرف عن حرية الحركة، وأي خرق إسرائيلي سيقابل من قبل حزب الله بالردود المناسبة. وبالتالي إذا ما تم الإعلان حاليا عن وقف إطلاق النار، أو على الأقل إذا ما كانت المساعي ستوصل إلى إعلان عن وقف لإطلاق النار اعتبارا من الساعة الرابعة، يمكن أن نسمع مجددا كيف أن القصف الإسرائيلي ما زال حتى هذه اللحظة يخرق هذا وقف إطلاق النار في أكثر من اتجاه. حسن، نحن نرصد القصف الإسرائيلي والغارات، سواء كانت في اتجاه إقليم التفاح قصف مدفعي، غارات بالمقاتلات الحربية والمسيرات في مدينة النبطية ومحيطها، وأيضا في المدى الأبعد هنالك قصف إسرائيلي. وبالتالي إذا ما تم مقاطعة كل هذا الواقع الميداني مع التصريحات السابقة من قياديين في حزب الله تحدثوا للجزيرة، فإن حزب الله يرفض بشكل قاطع أي حرية حركة، وهو يعتبر بأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بمحاولات التقدم البري سيعني عمليا مواجهته من قبل مقاطعي الحزب. وهذا ما كان قد صدر أيضا في بيانات لحزب الله، وما أشار إليه رئيس البرلمان اللبناني يوم أمس عندما تحدث عن هذه النقطة تحديدا.
0: طب عندما نريد أن نعرف جغرافية المنطقة المستهدفة أو خريطة الغارات الإسرائيلية، خلال النهار وليل أمس كانت الغارات على معظم قرى النبطية وجزين وفي مناطق بعيدة عن المناطق التي تحتلها القوات الإسرائيلية. الآن إذا أردنا أن نقارن الرقعة الجغرافية التي تتعرض لهذا القصف مع ما تعرضت له القرى والبلدات صباحا ومساء أمس، هل يمكن أن نجد فرقا مازن؟
2: نعم، دعنا نحصر الحيز الجغرافي الذي يتعرض حاليا للغارات الإسرائيلية. نحن نتحدث عن محور يمتد من قلب مدينة النبطية مرورا بأطرافها في كفر تبنيت والنبطية الفوقة. سنحرك عدسة الكاميرا بشكل أوضح كي نشرح انطلاقا عصام من قلب مدينة النبطية حيث حصلت الغارة. نبدأ من هنا حسن، هذه هي مدينة النبطية التي جرى استهدافها قبل 10 دقائق بغارة، غارة في وسط النبطية. نحرك حسن تلقائيا باتجاه النبطية الفوقة عصام التي جرى استهدافها. أيضا هنا في هذا الأفق كان ثمة من غارة من المقاتلات الحربية. نتحرك باتجاه كفر تبنيت، أيضا في كفر تبنيت كان هنالك قصف مدفعي، قصف من المقاتلات الإسرائيلية. نتحدث عن نحو 5 غارات. نتحرك الآن باتجاه مرتفعات علي الطاهر كي نفهم جغرافيا أين يتركز القصف الإسرائيلي من المقاتلات الحربية. هذه هي مرتفعات علي الطاهر التي جرى قصفها. عصام، سنسعى الآن إلى تحريك الكاميرا بشكل يصلنا إلى مرتفعات إقليم التفاح. سنمشي تدريجيا حسن، نحن الآن نرى كفر رمان، وسننتقل من بعدها تدريجيا باتجاه مرتفعات إقليم التفاح، تحديدا الجبل الرفيع الذي جرى استهدافه بالمدفعية. هذه التلال التي نراها الآن حسن، هذه التلال الخضراء في الأعلى هي تعتبر مرتفعات إقليم التفاح وتحديدا جبل الرفيع ويليه جبل صافي. القصف المدفعي كان عند أعلى هذه التلة، سجلنا نحو 4 إلى 5 قذائف مدفعية أطلقت بهذا الاتجاه. وبالتالي إذا ما عدنا أدراجنا الآن و نعم باتجاه مرتفعات علي الطاهر، يمكن أن نفهم الواقع الجغرافي لهذا الاستهداف الذي نراه. الآن أرصد في محيط كفر تبنيت أيضا بعض الدخان الذي ينبعث، وربما هو يأتي من خلال قصف إضافي إسرائيلي أو بقايا غارة. عصام، لو نوجه أسفل قلعة الشقيف يمكن أن نشاهد دخانا هنالك ينبعث أيضا حسن. وبالتالي هذا هو الحيز الجغرافي الذي يتم استهدافه في إطار المنطقة المحيطة بمرتفعات علي الطاهر. ولكن حسن ما ينبغي تسجيله بأن مدينة النبطية تقصف. بمعنى آخر نحن لسنا إزاء عملية تمشيط روتيني في منطقة بعينها حصل استشباه ما بتسلل ما من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. على العكس فإن الرقعة الجغرافية هي كبيرة وتشمل قصفا لبلدة النبطية الفوق.

0: لمدينة النبطية. والآن حسن لربما سمعنا سويا هذا القصف المدفعي الإضافي الإسرائيلي والاستهداف الإسرائيلي الجديد، وبالتالي هذه هي المعادلة حتى الآن. عصام، باتجاه شوكين
1: نعم.
0: يمكن أن نرصد دخان ربما تشاهده حسن. هذه بلدة ما بين زبدين وشوكين، هنالك غارة، هي غارة إسرائيلية ما بين زبدين وشوكين، وبالتالي هكذا يمكن أن نقدم لمحة جغرافية واضحة
1: وهذه
0: عن
1: نعم عندما
0: المسافة
1: عندما
0: التي
1: تقول
0: يتم استهدافها
1: عندما تقول بين
0: شاسعة.
1: نعم عندما تقول بين زبدين وشوكين هذه عمليا بعيدة نسبيا عن منطقة كفر تبنيت ومرتفع علي الطاهر.
0: عصام، مزيد من الغارات حسن،
1: واضح أن
0: سنوجه عدسة
1: المدفعي
0: الكاميرا
1: والغارات بشكل
0: نعم.
1: عنيف،
0: وما بين المدفعي والغارات تماما الآن بهذا الاتجاه. أيضا التلال التي تعلو النبطية، مدينة النبطية أيضا تستهدف غارة إضافية، وبالتالي كل هذا كل هذه التلال يتم استهدافها تدريجيا. عصام، لو توجهنا من هذا الدخان المنبعث هنا وقمنا برصد كامل قوس البلدات يمكن أن نرى القصف المدفعي والقصف والغارات حسن، وبالتالي كل محيط النبطية وتماما كما ذكرت هذه مناطق تبعد كثيرا عن مرتفعات علي الطاهر. بمعنى آخر نحن لسنا إزاء عملية تمشيط أو استشباه أو شبهة ما ترتبط بتسلل أو نقطة معينة، ولكن رقعة جغرافية واسعة ضمن
1: يعني
0: قضاء النبطية تتعرض للاستهداف.
1: نعم، يمكننا أن نقول استنادا إلى الصورة إلى المشاهدات العينية أنه ليس هناك أي أثر لوقف إطلاق النار، بل نحن أمام غارات وقصف عنيف كما نشاهد ونسمع معك مازن.
0: صحيح حسن، صحيح. ما يمكن تأكيده الآن بأنه بعد نحو 37 دقيقة من الحديث عن وقف لإطلاق النار عند الساعة 4 بالتوقيت المحلي، هذا هو المشهد. الدخان ينبعث من كل مكان في محيط مدينة النبطية ومن داخل مدينة النبطية جراء الاستهدافات، وهذا الأمر يقودني إلى القول بأننا إزاء خرق واضح من قبل قوات الاحتلال. وهنا لابد من الإشارة حسن بأنه من النقطة التي أتواجد فيها لم نرصد ولم نسمع أي إطلاقات صاروخية من قبل حزب الله. بمعنى آخر نحن إزاء استهدافات
1: نعم.
0: إسرائيلية واضحة، غارات إسرائيلية واضحة، وفي المقابل ليس هنالك من رد، وبالتالي هذا ما يؤكد أنه اعتبارا من الساعة 4 نحو 10 استهدافات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، سواء كانت بشكل رئيسي عبر المقاتلات الحربية يضاف إليها القصف المدفعي. مزيد من القصف الذي نسمعه الآن حسن.
1: نعم، يعني عدم تسجيل أي رد حتى اللحظة من قبل حزب الله له دلالة بطبيعة الحال.
0: طبعا حسن، هذا يؤكد ما كان يذهب إليه حزب الله عند كل وقف لإطلاق النار، سواء ما حصل في 27 من نوفمبر عام 2024 أو في 16 من الشهر 4 من هذا العام عندما جرى الإعلان عن وقف لإطلاق النار، وحينها أيضا التزم حزب الله لعدة ساعات بوقف إطلاق النار قبل أن تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بخرقه. وإذا ما افترضنا رسميا بأنه عند الساعة 4 حصل وقف لإطلاق النار أو على الأقل وفق التسريبات والتأكيدات التي تتوارد، فبالتالي ما يمكن أن نؤكده بأننا لم نرصد أي إطلاقات صاروخية من قبل حزب الله، لم نرصد محلقات انقضاضية، ولكن ما رصدناه هو استهدافات متكررة من قبل قوات
1: نعم.
0: الاحتلال الإسرائيلي من خلال المقاتلات المسيرات، والآن نسمع سيارات الإنقاذ وعربات الصليب الأحمر والدفاع المدني وهي تتوجه إلى بعض النقاط التي جرى استهدافها، وبالتالي هذا الأمر يؤكد بأننا إذا استهدافات لمنطقة واسعة وهي وهي منطقة تعمل فيها الفرق الطبية، وهذا يعني بأننا لسنا إزاء استهداف عند خط الجبهة الأول، ولكن في عمق البلدات الجنوبية تحديدا التي تقع في قضاء النبطية. وهذا يحيلنا مجددا إلى ما قاله رئيس الجمهورية عندما أشار اليوم بأن ما يحصل هو سعي إسرائيلي لتقويض وقف إطلاق النار الذي جاء وفق تقاطعات خارجية تحديدا أمريكية إيرانية وفق المخرجات التي جاءت بذلك الاتفاق، وهذا ما تأكيد من قبل رئيس الجمهورية وأيضا من خلال البيان الذي صدر عن حزب الله الذي اعتبر بأن كل الادعاءات التي ساقها الاحتلال عن أن الحزب هو من خرق الاتفاق ووقف إطلاق النار هو أمر يرد عليه حزب الله بالنفي، والآن نشاهد الواقع في هذه النقطة.
1: هذا الواقع الذي شرحته وقدمته لنا بأصدقائي.

0: لا عن وقف لإطلاق النار. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. ما زلنا نسمع القصف المدفعي على الهواء. إيهاب العبسي، إذن أول ما أعلن عن وقف إطلاق النار كان من خلال مسؤول أمريكي.
1: نعم حسن، هذا أول اختبار كبير للاتفاق الأمريكي الإيراني، وهو اختبار مهم للغاية، وجاء في وقت مبكر. نظريا نحن في اليوم الثاني من مهلة 60 يوما التي من المفترض أن تشهد مفاوضات فنية بين الجانبين الإيراني والأمريكي، لكن هذا لم يحدث. لماذا؟ لأن البيت الأبيض قبل ساعات أعلن تأجيل زيارة نائب الرئيس جيدي فانس التي كانت مقررة إلى سويسرا ليرأس الوفد الأمريكي في هذه المفاوضات. وقال مسؤولون أمريكيون إن تأجيل الزيارة جاء بسبب التصعيد في لبنان بين حزب الله وبين إسرائيل. قبل قليل أو قبل نحو ربما 40 دقيقة من الآن، قال مسؤول أمريكي إن الجانبين حزب الله وإسرائيل توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية وإسرائيلية، وذلك تمهيدا لانطلاق المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني في سويسرا. حسن.
0: طيب إيهاب، أيضا نقل عن مسؤول في البيت الأبيض بأن بنيامين نتنياهو وافق على تجديد وقف إطلاق النار. ما هي المعلومات حول ملابسات الوصول وحيثيات الوصول إلى تجديد وقف إطلاق النار، الذي عمليا على الأرض كما تابعنا مع زميلنا مازن لم يترجم أبدا؟
1: نعم حسن، في الواقع لم يصدر أي بيان رسمي حتى اللحظة من البيت الأبيض أو من الرئيس دونالد ترامب، الذي هو قبل قليل بالفعل قد نشر عدة منشورات على منصة روث سوشال وتحدث فيها عن الوضع مع إيران، لكن لم يتطرق إلى التصعيد في لبنان حتى اللحظة. لكن قبل ساعات تابعنا أيضا تصريحات قوية من الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بإسرائيل. قبل ساعات أدلى بتصريح لموقع أكسيوس قال فيه أنه متأكد من أن الإسرائيليين سينفذون مطلبه بعدم التصعيد في لبنان، وقال إنه لديه سمعة طيبة في إسرائيل وإن علاقته مع نتنياهو علاقة طيبة وجيدة، ولكن أيضا أضاف بأن نتنياهو يجب أن يكون متعقلا. وبالتالي الرئيس دونالد ترامب يعتقد أن لديه من القوة والصلاحية لإجبار الإسرائيليين على وقف التصعيد في لبنان، خاصة في هذا الوقت الحرج لانطلاق المفاوضات مع الجانب الأمريكي أو الإيراني في سويسرا في مسألة مهلة 60 يوما لتنفيذ مذكرة التفاهم. أيضا في وقت هنا تشهد فيه العاصمة الأمريكية ضغوط على الرئيس دونالد ترامب ونائبه جيدي فانس تحديدا بعد الانتقادات التي وجهت إلى مذكرة التفاهم.
0: نعم.
1: لكن الإدارة الأمريكية تقول للمشرعين الأمريكيين والمتشككين في هذه المذكرة انتظروا حتى نرى ما سيحدث في المفاوضات لإجبار الإيرانيين على تفكيك البرنامج النووي وتحقيق ما هو في صالح الولايات المتحدة. وبالتالي يمثل هذا التصعيد في لبنان عقبة كبيرة أمام الإدارة الأمريكية، والرئيس دونالد ترامب يثق في أنه يستطيع إجبار نتنياهو على عدم التصعيد، لكن نحن ننتظر حتى اللحظة أي بيان رسمي يصدر من البيت الأبيض ومن الرئيس دونالد ترامب بشأن هذه المسألة. حسن، ونشير أيضا إلى ما ذكره بالأمس نائب الرئيس جيدي فانس في المؤتمر الصحفي الذي عقده أيضا في البيت الأبيض، ووجه رسالة قوية إلى أعضاء حكومة نتنياهو وقالوا تذكروا أن الأسلحة التي تحميكم، وقال تحديدا أن ثلثي هذه الأسلحة هي بأموال دفيع الضرائب الأمريكيين وصنعت فيها الولايات المتحدة، وعليكم أن تتعقلوا وتدركوا ما هو في صالح إسرائيل. نعم حسن.
0: شكرا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن. ولنقاش هذه التطورات المستجدة ينضم إلينا هنا في استديو التغطية من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت الدكتور خالد الحاج الأكاديمي والباحث السياسي، كما ينضم إلينا الدكتور محمد حسن سويدان الباحث والمحلل السياسي، وكذلك أنطونيوس شحادي مدير مركز برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي، سيكون معنا من حيفا. ومعك نبدأ دكتور أنطونيوس. واضح من خلال ما تابعناه ميدانيا أن لإسرائيل مفهوم خاص وترجمة مختلفة لكلمة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان.
2: لا يعني

0: هذا الواقع منذ العام 2024، ولكن الآن بشكل أوضح إسرائيل تحاول أن تخاطب المجتمع الإسرائيلي بالأساس. يعني إسرائيل في أزمة، وكان القول أنه يعني عمق الضربات العسكرية في لبنان كعمق الأزمة السياسية والأمنية الإسرائيلية. هناك أزمة استراتيجية أمنية بسبب عدم تحقيق أهداف الحرب، بالرغم من القتل والدمار والتدمير جنوب لبنان. هناك أزمة لدى المؤسسة العسكرية، لم تحقق أي إنجاز حقيقي وقد يؤثر على منع من يعني وجود حزب الله في المستقبل أو نزع سلاح حزب الله، وهذا ما أرادته إسرائيل. وهذا ينعكس بأزمة سياسية حادة لدى نتنياهو، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات. نتنياهو يحاول أن يقول للمجتمع الإسرائيلي أنه لا يتلقى الأوامر من رئيس ترامب، وأن إسرائيل ستستمر في القصف، ولكن على أرض الواقع إسرائيل ستوقف إطلاق النار، وحتى لو تأخر هذا بعض الساعات، لأن إسرائيل تريد أن تقول أن القرار جاء منا، أو أنه تماشي مع مطلب الرئيس الأمريكي، ولكن لا تريد أن تكون بمظهر وأن تصور كأنها تتلقى أوامر من الرئيس ترامب. لذلك تستمر الآن في القصف والعدوان، ولكن هذا سيتوقف. يعني أنا أخمن، أعتقد ذلك في الساعات القريبة. ترامب أعطى إسرائيل هامش من المناورة منذ الأمس لليوم لكي يعطي لنتنياهو، ربما يعني تفهما لمأزق نتنياهو وأزمة نتنياهو، هامش للعمل العسكري في لبنان، ولكن كان واضح أن هذا سيتوقف وأن له نهاية. وإسرائيل أرادت استنفاد هذا الوقت، الساعات القليلة التي كانت لها، لتوجيه ضربات إلى حزب الله ولبنان، لكي تقول أنها هي من يعني الكلمة الأخيرة تكون لإسرائيل، وتحاول أن تبحث ربما عن صورة إنجاز ما مثل الاحتلال التلة الاستراتيجية الجديدة. على ما يبدو هذا لم ينجح، وكان
1: نعم،
0: الثمن مرتفع بالنسبة لإسرائيل. هذا يذكرنا بنفس السيناريو عام 2006 في الأيام الأخيرة قبل وقف
1: طيب،
0: إطلاق النار للحكومة
1: في
0: الإسرائيلية.
1: هذه اسمح لي أنتقل هنا إلى الدكتور محمد سويدان. دكتور، هنا يطرح السؤال عن موقف حزب الله، عن موقف إيران إزاء ما حصل، وهي التي تتحضر لمفاوضات في سويسرا، مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة سبق أن ربطت بالوضع في لبنان.
2: بداية موقف حزب الله لم يتغير منذ بداية الحرب حتى اليوم. هناك مجموعة من الأهداف دفعت الحزب للدخول في هذه المعركة، على رأس هذه الأهداف وقف الاعتداءات الإسرائيلية بشكل كامل وانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية. يعتبر حزب الله حتى الآن أن في حال توقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، نعم حزب الله أيضا سيوقف هجماته على العدو الإسرائيلي، ولكن هذا لا يعني انتهاء مسار المعركة. ينتهي مسار المعركة فور تحقيق الأجندة التي بدأ فيها حزب الله هذه الحرب، ومنها الانسحاب الكامل من الأراضي. إذن وقف إطلاق النار هو يجب أن يكون مقدمة للانسحاب وليس انتهاء لمسار الحرب. يعتبر حزب الله أن في حال تم التوصل إلى هدنة يلتزم في العدو الإسرائيلي، يلتزم بمقابلها الحزب بوقف الهجوم على القوات الإسرائيلية، يذهب وينتظر مسار التفاوض الإيراني الأمريكي أو أي مسار تفاوض غير مباشر آخر، بناء عليه يأتي الانسحاب الإسرائيلي فتنتهي المعركة التي فتحها أو التي شارك فيها الحزب.
1: طيب، هل لك تفسير؟ يعني مضى على هذا الإعلان أو الحديث عن وقف إطلاق النار حوالي ساعة، هل لديك أي تفسير لعدم تعليق حزب الله، لا سلبا ولا إيجابا ولا حتى توضيحا؟
2: لأن البيان أو التسريب الذي خرج لم يقدم جديدا موقف الحزب. موقف الحزب أعلنه الرئيس بري سابقا، أنه في حال توقف الاعتداءات الإسرائيلية سيتوقف الحزب عن هجماته على قوات العدو الإسرائيلي، في حال توقف العدو الإسرائيلي عن التقدم في الجنوب سيتوقف الحزب عن الهجوم على هذه القوات، ولكن هذا التوقف هو مقدمة للانسحاب. هذا موقف قديم لحزب الله، لم يتغير شيء. المتغير الذي يجب أن نراه هو عند العدو الإسرائيلي، من يستمر بالاعتداء ويخالف الهدن السابق هو العدو الإسرائيلي. إذن من عليه أن يلتزم ابتداء على العدو الإسرائيلي. عند
1: نعم.
2: التزامه موقف الحزب سابق وقديم ومعلن، لا جديد فيه. تتوقف إسرائيل يتوقف
1: طيب.
2: الحزب.
1: دكتور خالد، واضح أن هذا التصعيد بغض النظر عن المبررات العسكرية التي تقدمها قوات الاحتلال، إذا أردنا قراءته في الجانب السياسي، هو يأتي قبل أيام قليلة، 3 أو 4 أيام من استئناف جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. في أي خانة تضعه وبأي هدف؟
3: يعني بداية أول شيء تحية لك وللمشاهدين. فعليا اليوم ما يحصل من أحداث في جنوب لبنان وما نسمعه من عملية محاولة وقف هذه الحرب يصب في مصلحة فكرة الصراع الأساسي اللي كانت موجودة في الداخل اللبناني بين

0: يبقى هذا الملف ضمن طاولة المفاوضات في إيران أو أن ينتقل إلى الساحة اللبنانية السياسية وأن يكون حاضر على المفاوضات في واشنطن. فعليا بالعودة إلى نقطة حول الملف اللبناني في المفاوضات الباكستانية، حضرت الجانبين الأمريكي والإيراني. أما المعنى الأساسي في الساحة اللبنانية الحرب الخصم للبنانيين كان هو الإسرائيلي. الإسرائيلي غير خاضع أو غير موجود في هذا المكان، لذلك كان دائما نتنياهو يتحدث بأنه غير معني في هذا الاتفاق. الرهان الكبير الإيراني وحزب الله على أن الضغط الأمريكي لإجبار نتنياهو، لإجبار إسرائيل على هذا الالتزام. في هذا الوقت الدولة اللبنانية تؤمن بأن الهدف الأساسي ليس فقط وقف إطلاق نار.
1: نعم.
0: اليوم يجب أن يكون وقف إطلاق نار، يجب أن يكون هنالك انسحاب، يجب أن يعودة المعتقلين، البحث عن المفقودين، وهنالك عندنا.
1: هل تتوقع أن يستمر أن تستمر موجة التصعيد هذه حتى موعد انعقاد جولة المفاوضات، ولو إذا أمكن مثلا بوتيرة أخف
0: دون الوصول مع الإسرائيلي إلى اتفاق حقيقي يدخل في التفاصيل؟ سيبقى الإسرائيلي دائما نحو الهجوم اللي كلنا عم نشوفه خلال هذه الفترة السابقة، وهذه الاندفاعة التاريخية التي رأيناها من 2024 دائما ما يفسر أي اتفاق أو أي أمر حسب ما يراه هو. وبعتقد أنه اليوم يجب التوقف كثيرا عن فكرة أنه أي تهديد يراه من الجانب اللبناني سيتحرك ضده، وهذا الأمر يعني يفتح الباب أن التصعيد ممكن بشكل كبير أن لا يكون حاصل خلال هذه الفترة، ونرى تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية.
1: طيب دكتور مطنيوس، يعني لماذا توقعت أن تلتزم إسرائيل لاحقا بوقف إطلاق النار؟ حتى الآن حزب الله كما ذكر مراسلنا مازن إبراهيم من النبطية يعني لاحظ بأن الحزب حتى الآن لم يرد على الخروقات الإسرائيلية. هل يمكن القول إن إسرائيل ستلتزم فعلا بعد فترة من الزمن وبأي هدف؟
2: لا، أنا أعتقد أنها ستلتزم بوقف إطلاق النار، لأن زي أعلن قبل قليل، أعلن اليوم قبل الإدارة الأمريكية، ولكن هذا لن يمنع إسرائيل بالمستقبل من يعني العودة إلى خرق وقف إطلاق النار وتوجيه هجمات وقصف في لبنان. ولكن على الأقل الآن في هذه المرحلة بسبب الضغوطات الرئيس الأمريكي، ونتنياهو لا يريد أن يوسع الشرخ والتصدع والخلاف مع الرئيس الأمريكي، ستلتزم إسرائيل بشكل مؤقت، وستدعي إسرائيل أنها سترد على أي عمليا محاولة لتشكيل تهديد على أمنها في المستقبل أو إعادة ترميم قدرات حزب الله، كما قامت يعني كما فعلت في السابق، ولكن الآن في الساعات القريبة لكي عمليا لا تدخل في صراع مع الإدارة الأمريكية، خاصة مع ما نسمعه من تصريحات مزعجة لإسرائيل من قبل الإدارة الأمريكية. نائب الرئيس فانس بالأمس كان له تصريحات أغضبت أقلقت جدا إسرائيل، والآن الرئيس ترامب أيضا يقول يعني بعض التصريحات تزعج إسرائيل. نتنياهو مأزوم، نتنياهو في ورطة، من جهة لا يريد أن يوسع الخلاف مع الرئيس الأمريكي، ولكن من جهة أخرى أن يلتزم بكامل ما يريده الرئيس الأمريكي سيعمق من أزمته السياسية والانتخابية، لذلك هو بين نارين وتصرف الآن بشكل شعبوي، شعبوي عسكريا، وهذا جديد إلى حد ما في المشهد السياسي الإسرائيلي، لأنه نتنياهو الآن يستعمل الأدوات العسكرية في محاولة لتغيير حالته السياسية الانتخابية، ولكن بشكل فظيع، يعني ليس كما كان منذ بعد 2023. الآن الصورة أصعب على نتنياهو، والانتخابات أقرب ولا يوجد معه.
1: طيب عندما تتحدث دكتور مطنيوس، عندما تتحدث، نعم، عندما تتحدث عن العلاقة هنا بين بنيامين نتنياهو والرئيس ترامب أو ما تطلبه الولايات المتحدة منه، هل فعلا يبدو أن هناك تفهم أمريكي لما يقوله الجيش الإسرائيلي بحرية الحركة، بالعمل ضد ما يعتبره تهديدات للجيش الإسرائيلي والاحتفاظ بالمنطقة الأمنية العازلة التي يسميها الخط الأصفر؟ هل هناك تفهم أمريكي حقيقي لذلك؟
2: بالنسبة ل يعني تحركات الجيش الإسرائيلي، أعتقد أنه نعم، يعني الإدارة الأمريكية والجيش الأمريكي يتفهمان ذلك، ولكن أن تكون يعني ضربات محدودة، وأن لا تهدد الاتفاق مع إيران، وأن لا تهدد باشتعال الحرب مرة أخرى. إذا كانت يعني بعض الضربات التي لا يكون لها تداعيات واسعة، بالإمكان للإدارة الأمريكية أن تتفهم ذلك، ولكن لا تريد عودة إلى الحرب، لذلك تحاول أن تضبط هذه التصرفات أو الهجمات. أما بالنسبة للانسحاب من الأراضي المحتلة الآن جنوب لبنان، أعتقد أن هذا الملف سيرحل إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. أعتقد أنه من صعب جدا أن تقدم الحكومة الإسرائيلية على انسحاب جدي من جنوب لبنان قبل الانتخابات، لأن هذا ستكون بمثابة كارثة سياسية انتخابية لنتنياهو والتحالف الحكومي. إسرائيل ستحاول أن تصل إلى تفاهمات مع الإدارة الأمريكية لتأجيل
1: نعم
2: الخوض في ملف الانسحاب، ربما أن تصل إلى
1: طيب
2: التفاهم مع الحكومة اللبنانية، ولكن بعد الانتخابات الإسرائيلية
1: لا.
2: القادمة.
1: الولايات المتحدة تتفهم هذا الموقف وهذه التحركات، إيران هل ستتفهم ذلك؟ يعني هل تضع إيران دكتور محمد سويدان تضع معيارا محددا من بعده يمكن أن توقف المفاوضات أو تعرقل المفاوضات، ودون هذا المعيار يمكن أن تتفهمه في هذه المرحلة مع حزب الله؟
3: بما يتعلق بملف اللبناني، كل ما أسمعه من أي شخصية إيرانية أتحدث معها ينص على أن وقف إطلاق النار في لبنان هو شرط أساسي للتقدم في المفاوضات. هذا غير قابل للنقاش، وهذا تتفق عليه جميع المؤسسات السياسية في إيران، لا خلاف على أصل هذا الموضوع. طبعا هناك تباين حول كيف نسعى الى الحفاظ على هذا الموضوع، متى نستخدم الادوات العسكريه، متى ننسحب من المفاوضات، هذا ضمن استراتيجيه ومسار من العمل الايراني. واعتقد ان الامريكي في المقابل ما قام به هو انه فتح طاوله واشنطن للتفاوض المباشر بهدف التقليل من نتائج طاوله باكستان، بمعنى ما يفرض على الاسرائيلي في طاوله باكستان يسعى الامريكي لاخراجه من خلال طاوله واشنطن، وان ياخذ مقابل هذا الموضوع ايضا تنازلات من الدوله اللبنانيه، وهذه هي المعضله. اما بالنسبه لحزب الله ولا ايران، هنا هما متفقان على الاهداف في لبنان، 5 اهداف كانت ثابته منذ بدايه الحرب حتى اليوم متفقان عليها. الجمهوريه الاسلاميه في ايران تضع كل إمكاناتها حتى اليوم، منها الانسحاب من التفاوض، إعادة إغلاق مضيق هرمز، وحتى تدخل العسكري
1: في حال
3: هذا مطروح على الطاولة،
1: في حال
3: توسع الاعتداءات الإسرائيلية وعدم واستمرارها إلى مراحل طويلة دون أن تتوقف هذه الاعتداءات.
1: إذا كانت إيران كما يقول الدكتور سويدان تضع هذه المحددات وهذه الشروط إذا توسعت الاعتداءات الإسرائيلية، ماذا عن الدولة اللبنانية هنا؟ هل يمكن أن تتخذ موقفا ما حيال ما يجري له علاقة بالمفاوضات؟
0: فعليا اليوم الدولة اللبنانية مصرة على خيار التفاوض ومصرة على محاولة إنشاء هذه المحاولة. بالنسبة لها ترى بأن مجرد ربط الملف اللبناني دائما بالملف الإيراني، يعني في أي تعثر للملف الإيراني خلال فترة التفاوض ممكن أن ينعكس سلبا على الساحة اللبنانية، وهذا الأمر الذي أصبح مرفوضا فعليا اليوم. فكرة الوصول لأي اتفاق مرحلي، عملية الوصول كما قال رئيس الجمهورية عدم الاعتداء، هي تشكل فرصة جوهرية ممكن أن تكون خلاص للحرب.
1: لكن هل بإمكان الدولة اللبنانية هنا والسلطة السياسية، هل بإمكانها أن تعزل هذا الملف فعلا عن الملف الإيراني الأمريكي، بحيث أنه إذا تعطل، يعني ما الذي يستطيع أن يفعله المفاوض اللبناني في واشنطن إذن؟
0: هذه جوهر المشكلة الأساسية اليوم. الدولة اللبنانية فعليا ممكن أن نطلق عليها الحلقة الأضعف في هذه المفاوضات وهذه الحرب الدائرة بالمنطقة، على اعتبار أن أدوات الضغط التي تملكها لا يمكن كبح جماح جميع المتخاصمين أو المتقاتلين، وخاصة في لبنان. لذلك اليوم تحاول بشكل عام الوصول عبر بعض النقاشات الداخلية لمحاولة إقناع اللبنانيين الآخرين بإمكانية الوصول لاتفاق يرضي أو ينقذ اللبنانيين والجنوبيين.
1: شكرا لك دكتور خالد الحاج الباحث والأكاديمي، وشكرا لك دكتور محمد حسن سويدان الباحث والمحلل السياسي، وشكرا لك دكتور انطونيوس الشحادي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من حيفا. نشكر متابعتكم مشاهدينا لهذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. نعود الآن إلى الدوحة مع الزميل نشوان.
4: شكرا لك على هذه التغطية حسن. تغطيتنا أيضا متواصلة مشاهدينا لوقف إطلاق النار الذي أعلن عن تجديده بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. آخر التطورات هو بشأن مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي والإيراني في هذه الساعة أيضا. وفي أحدث المستجدات أعلن اليوم عن دخول حزب الله وإسرائيل في وقف الإطلاق النار الساعة

0: الرابعة بعد ظهر اليوم بوساطة أمريكية قطرية وبعد محادثات مع إسرائيل وكذلك إيران. وقد نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول كبير قوله إن وقف إطلاق النار بدأ والجيش لن يشن هجمات إذا لم يشن حزب الله هجمات. وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد تحدث عن بقاء القوات في المنطقة الأمنية جنوب لبنان وعن تعزيزها. تزامن ذلك مع غارات إسرائيلية على مناطق الريحان والنبطية وقصف في مناطق أخرى في جنوب لبنان. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مقتل 4 من عسكريه بينهم قائد كتيبة في معارك في جنوب لبنان. أيضا كان حزب الله قد أعلن استهداف قوة إسرائيلية حاولت التسلل باتجاه تلة علي الطاهر ودمر 3 دبابات، كما استهدف قوة ثانية حاولت التقدم لسحب قتلى وجرحى. بدوره قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن التصعيد الإسرائيلي يستهدف تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب من جانبها. وتعليقا على تجدد القصف الإسرائيلي على لبنان، حذرت الخارجية الإيرانية مما وصفتها بالتداعيات الخطيرة الناجمة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية المباشرة عن الهجمات الإسرائيلية على لبنان. كان الرئيس الأمريكي قال في مقابلة مع أكسيوس أنه سيكون قادرا على منع إسرائيل من مهاجمة لبنان. وفي تطورات مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، أعلنت الخارجية السويسرية تأجيل المباحثات التي كانت مقررة اليوم في منتجع برغنشتوك. بدوره قال ترامب إن الولايات المتحدة لم تلتقي مع إيران بدافع اليأس، بل إن إيران هي التي كانت يائسة وأن طهران لن تحصل على أي أموال. مشاهدينا، سنتابع مزيدا من التفاصيل معنا من مدينة النبطية في جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، من بندر عباس مراسل الجزيرة عمر هواش، ينضم إلينا من واشنطن مباشرة إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، ومعنا هنا في الاستوديو إياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. سأبدأ معك مازن، نتابع معك أحدث التطورات طبعا في ظل تسارع الأنباء المتعلقة بوقف إطلاق النار بخروقات وبالموقف الميداني عموما.
1: نعم، في الواقع نشوان، قبل دقائق كان لي تواصل مع قيادي رفيع المستوى في حزب الله حول المضمون المرتبط بوقف إطلاق النار، وما يشار إلى أنه اعتبارا من الساعة 4 هنالك وقف إطلاق النار. هذا المصدر وهذا القيادي أكد بأن أي تحرك للعدو خارج إطار الوقف الشامل لإطلاق النار سيتم واجهته. بمعنى آخر، هو يؤكد بأن حزب الله معني بوقف شامل لإطلاق النار، وأي تحرك لمن وصفه بالعدو الإسرائيلي في إطار ما يعرف بحرية الحركة ستتم مواجهته. وهو أشار إلى أن كل الخروقات التي نسجلها حاليا لوقف إطلاق النار إنما تأتي في السياق الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي منذ الاتفاقات المتتالية منذ 27 من نوفمبر عام 2024 وبعد ذلك. وأيضا أكد بأن ادعاء قوات الاحتلال الإسرائيلي بأن لديها حرية الحركة في لبنان، هذا الأمر هو يأتي في مسعى لإفشال الاتفاق الإيراني الأمريكي وفق القيادي رفيع المستوى في حزب الله. وبالتالي بناء على كل التسريبات المتعلقة بوقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 4 بعد الظهر وفق ما ورد من الإعلام الأمريكي أو الإسرائيلي، فإنه حتى هذه اللحظة حزب الله لا يؤكد هذا الأمر، ولكن من خلال هذا القيادي يضع مجموعة ثوابت يؤكد من خلالها بأن عدم الوصول إلى وقف شامل وتام لإطلاق النار سيؤدي إلى مواجهته من قبل حزب الله. عمليا الذي رصدناه خلال الساعة الماضية ومنذ الساعة 4 بالتوقيت المحلي الموعد المفترض لوقف إطلاق النار، يمكن أن نشير إلى تسجيل أكثر من 10 غارات ضربت مدينة النبطية، بلدة النبطية الفوقة، كفر تبنيت، شوكين، زبدين، بالإضافة إلى قصف مدفعي مكثف شهدناه خلال الربع ساعة الماضية باتجاه مدينة النبطية، وكذلك الأمر باتجاه مرتفعات علي مرتفعات إقليم التفاح تحديدا جبل الرفيع، وكذلك الأمر السياق الجغرافي المحيط به. وبالتالي ما يمكن أن نؤكده بأن القصف الإسرائيلي لم يتوقف، وهذا يأتي تقاطعا مع ما كان تحدث به المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عندما قال بأن التعليمات لم تتغير وبالتالي حرية الحركة قائمة. هذا الأمر رصدناه من خلال المقاتلات الإسرائيلية التي قصفت كامل الرقعة الجغرافية التي تظهر في خلفية الصورة. عمليا الذي حصل منذ ساعات

0: منتصف الليل ووصولا إلى نحو ساعة خلت كان هنالك قصف إسرائيلي مكثف. عشرات الغارات الإسرائيلية ضربت كل هذه الرقعة الجغرافية لقضاء النبطية ومدينة النبطية، بالإضافة إلى مئات القذائف المدفعية التي استهدفت كل هذا الحيز الجغرافي. وزارة الصحة اللبنانية قبل قليل تتحدث عن 47 شهيدا وما يناهز 100 جريح جراء هذه الاستهدافات التي طالت بأغلبها مدنيين كانوا قد عادوا إلى بلداتهم خلال اليومين الماضيين. وبالتالي هذه الكلفة البشرية التي تصل إلى نحو 150 ما بين شهيد وجريح هي كلفة بشرية باهظة في يوم واحد أو أقل من يوم. نحن نتحدث عن نحو 12 ساعة خلالها قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بكل هذه الاستهدافات. البداية كانت تحديدا من مرتفعات علي الطاهر التي سنتوجه إليها بعدسة الكاميرا نشوان. الآن نسمع مزيدا من الاستهدافات الإسرائيلية سواء كانت بالمدفعية أو من خلال المقاطعات الحربية. مرتفعات علي الطاهر التي حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم باتجاهها منتصف هذه الليلة في محاولة منها للوصول إلى هذا الموقع الاستراتيجي قاومها حزب الله، أطلق باتجاه القوات المتقدمة الصواريخ المضادة للدروع بالإضافة إلى المسيرات والمحلقات الانقضاضية، ما أدى إلى إيقاع هذه القوات في كمين محكم. وكرر هذا الأمر عند لحظة إخلاء الجرحى والقتلى من أرض المعركة. عمليا انكفأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد سقوط 4 قتلى وأكثر من 17 جريحا، وحينها بدأ القصف المدفعي العنيف، لا سيما أن قوات الاحتلال هي من كانت قد بادرت بمحاولة التقدم ومهدت لذلك بقصف مدفعي على تلال علي الطاهر. ولكن بعد المواجهة كامل هذه المنطقة الجغرافية التي نشاهدها أمطرت من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية من قبل المسيرات. ونشوان مجددا نسمع سويا قصفا مدفعيا إسرائيليا وقصفا صاروخيا باتجاه هذه المنطقة. وكنت أشير إلى أنه منذ لحظات الفجر وساعات الفجر بدأ القصف يتكثف على كامل مدينة النبطية، بلدة النبطية الفوق وكامل القرى المحيطة. وفق المصادر الميدانية التي كانت تتواجد هنا لحظة هذا القصف تحدثت عن أكثر من 40 غارة، بالإضافة إلى مئات القذائف التي أطلقت نحو المنطقة الشاسعة التي نراها والتي لا تعتبر من خطوط التماس. بمعنى آخر عمليات القصف وهي مستمرة الآن ونسمع ذلك سويا، هذا الأمر يتكرر بشكل واضح. وبالتالي أي حديث عن وقف لإطلاق النار عند الساعة الرابعة أي قبل ساعة وعشر دقائق من الآن لا يمكن تأكيده، لأن الوقائع الميدانية تشير إلى أن إسرائيل قوات الاحتلال الإسرائيلي تخرق كل الاتفاقات، سواء ما صدر في 16 من شهر أبريل الماضي أو من خلال مخرجات ورقة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي من المفترض وفق بندها الأول أن تشمل لبنان، ولكن كما تشاهد القصف المدفعي
1: ونظرا طبعا لهذه الظروف الأمنية على الأرض يعني بطبيعة الحال قد نعود إليك في أي لحظة. لكن شكرا لك مازن. أنول خبر العاجل، قيادي في حزب الله يقول للجزيرة أي تحرك للعدو الإسرائيلي خارج إطار الوقف الشامل لإطلاق النار ستتم مواجهته، كما أشار الزميل مازن إذن قبل قليل في مداخلته، وقال أيضا أن العدو الإسرائيلي مستمر في خرق اتفاق وقف إطلاق النار على غرار ما قام به في الاتفاقات السابقة. الآن كما أشرنا ينضم إلينا إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. حقيقة بالإضافة إلى هذا الوضع وهذه المعطيات التي أشار إليها مازن فيما يتعلق باستمرار هذا التحرك العسكري وهذا القصف لا سيما في مناطق محددة، نستذكر هنا أيضا ما قاله الجيش الإسرائيلي: حزب الله خرق وقف إطلاق النار محاولا منع قواتنا من إنجاز تدمير قدراته. بمعنى هل نفهم ذلك أن وقف إطلاق النار بالنسبة لإسرائيل لا يشمل فكرة الاستمرار في هدم قدرات حزب الله؟
2: من وجهة النظر الإسرائيلية نعم، وهو ما أفشل عمليا كل عمليات وقف إطلاق النار السابقة المعلنة منذ بداية نيسان أبريل الماضي التي أعلنت لأول مرة. وبالتالي إسرائيل كانت ترى بأن هذه العمليات هي ليست مشمولة في وقف إطلاق النار.
1: إذا ما تعريف وقف إطلاق النار هنا؟
2: هذا هو تعريف إسرائيل لوقف إطلاق النار، أنها تريد الاستمرار في مصادرة قدرات حزب الله العسكرية. لكن الواضح أن الناطق العسكري الإسرائيلي نشوان كان يناقض نفسه في حديثه في المؤتمر الصحفي الأخير في الساعة الأخيرة، عندما قال بأن ما جرى اليوم في جنوب لبنان من تصعيد من هجمات إسرائيلية جاء ردا على خرق حزب الله لوقف إطلاق النار. ثم في رد على سؤال آخر هو

0: ناقد نفسه عندما سأله أحد الصحفيين هل هذا يعني بأن الجيش الإسرائيلي واقف في الميدان ويتلقى الضربات من جانب حزب الله، فنفى السؤال وقال على العكس، قائد الكتيبة 52 الذي قتل في معارك الليلة الماضية مع 3 من الجنود الآخرين قتل وهو يعمل ويقاتل في الميدان من أجل مصادرة قدرات حزب الله، أي أنه يعترف ضمناً بأن الجيش الإسرائيلي كان يخوض قتالاً ضد حزب الله، وعلى الأغلب كان يحاول التوسع والتقدم وربما السيطرة الفعلية والكلية على تلال علي الطاهر، وبالتالي جاء رد حزب الله على هذا الهجوم، لكنه يتهم في المقابل حزب الله بخرق وقف إطلاق النار. ما يريده الجيش الإسرائيلي من وجهة النظر الإسرائيلية بطبيعة الحال هو أن يستمر في القتال وفي العمليات العسكرية وفي قضم الأراضي وفي التوسع، ولكنه لا يريد أن تكون هنالك مقاومة من جانب حزب الله، وإذا كانت هنالك مقاومة من جانب حزب الله ودفع ثمنا كبيرا كما دفع هذه الليلة بمقتل 4 من جنوده وإصابة 17 آخرين من بينهم ضباط كبار، فهو يلوم حزب الله ويتهمه بخرق وقف إطلاق النار ويصعد من جانبه على ما رأيناه من غارات جوية على مدى الساعات الأخيرة منذ منتصف الليلة الماضية، حيث قال الجيش الإسرائيلي بأنه نفذ ما يزيد عن 150 ضربة ضد أهداف تابعة لحزب الله في عموم لبنان وليس بالحصر في المناطق التي يسيطر عليها ويعمل فيها عسكريا. كان لافتا في حديث إيفي ديفرن عندما سئل أيضا عن مسألة وقف إطلاق النار وفيما إذا تلقى الجيش الإسرائيلي أي تعليمات جديدة بهذا الخصوص، هو نفى ذلك، قال بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لم يصدر أي تعليمات للقوات الإسرائيلية في الميدان تتعلق بوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن هذا القرار هو قرار يعود إلى المستوى السياسي في إسرائيل، وهذا صحيح في نهاية المطاف، من يتخذ القرار هو الحكومة الإسرائيلية أو المجلس الوزاري المصغر، وبالتالي رئيس الأركان يصدر التعليمات للقوات الإسرائيلية، لكن الواضح نشوان هو أن قرار وقف إطلاق النار جاء قرارا أمريكيا كما يبدو مرة أخرى من فوق رأس نتنياهو ومن فوق رأس حكومته المصغرة، وفرض على إسرائيل فرضا وليس أكيدا أنه سيثبت، ورأينا أن العمليات والغارات الجوية كما نشاهد الآن عمليا على الشاشة وكما تحدث قبل قليل الزميل مازن، نعم، فالقصف مستمر رغم أن وقف إطلاق النار كان يفترض أن يدخل حيز التنفيذ قبل ساعة. لذلك ديفرن يقول بأن عمليات الجيش الإسرائيلي في الميدان متواصلة، وهذا ما يريده أن يكون هنالك وقف إطلاق النار لكن لا يكون هنالك عليه رد من جانب حزب الله. من المهم التوضيح نشوان أنه منذ كان
1: قبل التوضيح فقط أذكر مرة ثانية أن هذه صور مباشرة تأتينا من النبطية في جنوب لبنان تظهر آثارا لاستهدافات إسرائيلية.
0: نعم، منذ أن تم التوقيع على اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان في نوفمبر من عام 2024 حزب الله التزم بوقف إطلاق النار على مدى كل الشهور الماضية ولم يطلق طلقة واحدة باتجاه إسرائيل، رغم أن إسرائيل استمرت في عدوانها وفي قصفها وفي اغتيالاتها وقتلت ما لا يقل عن 500 من عناصر حزب الله في عموم جنوب لبنان، وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد كشفت من جانب مراسلها السياسي أن إسرائيل عندما خرجت إلى حربها ضد إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية في 28 من شباط فبراير الماضي كانت اتخذت قرارا في ليلتها أن تشن عملية استباقية ضد حزب الله، بمعنى أنه قبل أن يبدأ حزب الله بتوجيه صواريخه باتجاه إسرائيل في مطلع مارس، إسرائيل كانت اتخذت قرارا بشن عدوان وكانت تبيت لعدوان ضد لبنان وحزب الله قبل ذلك.
1: إلياس كرام مراسلنا في فلسطين هنا في السودة، شكرا لك. دعنا أيضا في نفس السياق نحاول أن نستفهم أكثر عن طبيعة هذه الأنباء المتعلقة بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. سينضم إلينا أيضا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب، إن كان هنالك أي معلومات من الطرف الأمريكي بالإضافة طبعا إلى أي تصريحات أخرى حديثة متعلقة سواء بالوضع في لبنان طبعا كأولوية، وأيضا إن كان هنالك أنباء أخرى متعلقة بالوضع فيما يتعلق بين الولايات المتحدة وإيران.
2: نعم، بالفعل الإعلان عن التوصل لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل جاء نقلا عن مسؤول أمريكي قال إنه تم التوصل إلى هذا

0: الاتفاق بعد وساطة أمريكية قطرية بين الجانبين، مع الجانبين الإسرائيلي وحزب الله وكذلك إيران. وجاء ذلك الأمر بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض أن زيارة نائب الرئيس جيلي فانس التي كانت مقررة الليلة الماضية إلى سويسرا لحضور المفاوضات الفنية مع الجانب الإيراني تم تأجيل هذه الزيارة. السبب المعلن بشكل رسمي من البيت الأبيض أن التأجيل جاء لأسباب لوجستية، لكن بعد ذلك تحدث مسؤولون أمريكيون وقالوا إن التأجيل جاء بسبب التصعيد في لبنان واشتراط إيران بأن يتم وقف القتال على جميع الجبهات بما في ذلك الجبهة اللبنانية، كما ورد في النص الواضح لمذكرة التفاهم التي وقعت يوم الأربعاء الماضي بين الولايات المتحدة وإيران. وكذلك جاء هذا الأمر الإعلان عن التوصل لوقف إطلاق النار بعد تصريحات أدلى بها الرئيس دونالد ترامب عن العلاقة مع إسرائيل، وقال إنه يعتقد أن الإسرائيليين سيستجيبون لمطلبه بوقف التصعيد في لبنان، وقال إن علاقته مع نتنياهو جيدة ولكن نتنياهو يحتاج إلى أن يكون أكثر تعقلا. وأيضا بالأمس تابعنا تصريحات قوية من نائب الرئيس جيلي فانس في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، واختتم هذا المؤتمر برسالة قوية إلى حلفاء نتنياهو في الحكومة الإسرائيلية، وقالوا عليكم التعقل وأن تدركوا أن ثلثي الأسلحة التي دفعت عنكم الأسلحة الدفاعية خلال الأشهر الثلاثة الماضية مولت من أموال دفيع الضرائب الأمريكيين وصنعت في الولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب هو الحليف الوحيد المتبقي تقريبا لإسرائيل في العالم. وانتقد التصريحات التي تخرج من الحكومة اليمينية المتطرفة حكومة نتنياهو بحق الرئيس دونالد ترامب بعد توقيع مذكرة التفاهم. هذا على الصعيد اللبناني، وذلك لأن التصعيد في لبنان هو أول عقبة ظهرت في وقت مبكر للغاية أمام انطلاق المفاوضات الفنية بين الإيرانيين والأمريكيين. اليوم هو اليوم الثاني نظريا لانطلاق هذه المفاوضات، لأن نائب الرئيس جيلي فانس قال بالأمس إن الانطلاق المفاوضات أو مهلة الستين يوما من المفترض أن تكون قد انطلقت بالأمس، وبالتالي جاء هذا الأمر في التصعيد في لبنان كعقبة لإجراء هذه المفاوضات. وقال البيت الأبيض إنه يأمل أن تتم هذه المفاوضات بشكل سريع في سويسرا حول بنود مذكرة التفاهم، خاصة في ظل انتقادات متزايدة هنا حول هذه المذكرة، لكن الإدارة الأمريكية تقول انتظروا حتى ننهي هذا الاتفاق بشكل كامل بعد المفاوضات مع الجانب.
1: إيهاب العبسي من واشنطن مراسلنا، شكرا جزيلا لك. إلى بندر عباس حيث عمر هواش مراسل الجزيرة، نتابع معك أيضا التصريحات في الضفة الأخرى، لا سيما تصريحات بقائي عن لبنان. لبنان موضوع الحدث، موضوع الساعة الآن. عمر تفضل.
2: نعم بالفعل نشوان، كان من الواضح أن المدخل إلى المفاوضات في سويسرا هو لبنان. قبل إعلان وقف إطلاق النار في لبنان قبل نحو ساعة، كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان هي انتهاك لمذكرة التفاهم، لا سيما البند الأول فيها الذي ينص على إنهاء الحرب على كافة الجبهات لا سيما لبنان، وأضاف إن هذا الفعل العسكري الإسرائيلي إنما يهدد الأمن والاستقرار الدولي والإقليمي، محملا الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي، ومطالبا إياها بالضغط على إسرائيل لأجل وقف العمليات، مشيرا أيضا أن الإيرانيين سوف يتخذون الإجراءات اللازمة لأجل الحفاظ على حقوقهم وحقوق حلفائهم، في إشارة كانت واضحة إلى حزب الله في لبنان. الآن وقد تم إعلان وقف إطلاق النار في لبنان من قبل إعلان أمريكي، هذا كان واضح بأن هناك الوسطاء كانوا يعملون على الخط بين طهران وواشنطن. نتحدث عن الوسيط
1: عمر، أعتذر منك لكن لثواني المعدودة لو سمحت لي
2: نشيطين قبل
1: فقط حتى أشير إلى هذا الخبر العاجل. نتنياهو يقول بناء على تعليماتي هاجم الجيش بشدة 150 هدفا لحزب الله في لبنان وقتل عشرات المخربين. أعود مرة ثانية لك عمر.
2: نعم كنت أقول أنه قد تم الإعلان عن وقف إطلاق النار، الآن عاد الإيرانيون ليتحدثون عن نشاط للوسطاء لأجل عقد الجولة المقبلة من المفاوضات التي كان مزمعا عقدها اليوم الجمعة. إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إنه سوف تعقد هذه الجولة في يوم آخر، مؤكدا على أن الإيرانيين يسعون إلى المفاوضات والتوصل إلى الحل النهائي. يمكن القول نشوان إن إيران منذ التوقيع على مذكرة التفاهم كانت قد نفذت إحدى أهم تعهداتها، وهي فتح مضيق هرمز، والصورة من خلفي تظهر السفن التي تنتظر أوامر هيئة الملاحة البحرية الإيرانية للعبور من بحر عمان نحو المياه الخليجية. الأمر الثاني أيضا، الأمريكيون نفذوا تعهدهم برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، ولاحظنا كيف أن السفن التجارية باتت تدخل الموانئ الإيرانية والنفط الإيراني بات يصدر نحو الخارج، متجاوزين كافة خطوط الحصار البحرية الأمريكية عند خط العرب. لكن البند الذي بات يعرقل خلال الأيام الماضية عقد جولة المفاوضات هذه في سويسرا هو البند اللبناني. كان هذا أمر واضح، وبعد إعلان وقف إطلاق النار في لبنان يبدو أن الأمور بدأت تتحلحل شيئا فشيئا، خاصة أن بقائي المتحدث الخارجية قال إن المفاوضات سوف تعقد في يوم آخر. لكن الآن الإيرانيون بطبيعة الحال يترقبون الالتزام الإسرائيلي بوقف إطلاق النار. هل سوف تلتزم إسرائيل بذلك؟ هل سوف نشهد عمليات عسكرية إضافية أم سوف توقف القتال هناك؟ إضافة إلى أن إيران لا تنظر إلى إنهاء الحرب في لبنان فقط عبر وقف العمل العسكري، بل دائما كانت تقول إنه ينبغي على إسرائيل الانسحاب من الجنوب اللبناني وعودة النازحين إلى ديارهم وتحرير الأسرى اللبنانيين. ويمكن في تلك اللحظة الحديث عن تنفيذ أمريكي تحديدا للبند الأول في مذكرة التفاهم الذي يشير بشكل واضح إلى لبنان وبأن الحرب على إيران سوف تنتهي، أن المفاوضات بين طهران وواشنطن سوف تبدأ عندما يتم تنفيذ هذا البند، وهو إنهاء الحرب أيضا في لبنان وليس فقط في إيران.
1: طيب شكرا جزيلا لك عمر هواش من بندر عباس مراسل الجزيرة، وطبعا شكر موصول لبقية مراسلين شبكة مراسلين الذين رفضونا بأبرز وأحدث التطورات المتعلقة بالتصعيد لاسيما في لبنان. نناقش كل ذلك معنا هنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. نرحب في الاستوديو أيضا بالدكتور عبدالله بندر العتيبي الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدولية في جامعة قطر، وفي الاستوديو أيضا السفير جوي هود نائب ومساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. في الاستوديو أيضا نرحب بنجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، أهلا بكم جميعا. أيضا انضم إلينا من نابلس الدكتور رائد عيرات الأكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية، أهلا بكم جميعا. سأبدأ بما يتعلق بلبنان معك دكتور سليم. هل نحن إذا تداخل أكثر وضوحا، انصهار أكثر وضوحا بين الملفين اللبناني والإيراني نتيجة حالة التصعيد، ربما نتيجة ما يراه بعض المراقبين نتيجة العناد الإسرائيلي أمام حليفتها الولايات المتحدة والانصياع لتنفيذ الاتفاق؟
3: يعني كان هناك تأكيد واضح من الجانب الإيراني على ضرورة تنفيذ والتزام بالبند الأول في مذكرة التفاهم، بمعنى وقف الأعمال العدائية على كل الجبهات بما فيها لبنان. وكان هناك إصرار إيراني على ضرورة وقف الأعمال العدائية، وقف إطلاق النار في لبنان، وتابعنا هذا الموضوع مع الجانب الأمريكي أكثر من مرة، وصولا كيف ضغط الجانب الأمريكي الرئيس ترامب على رئيس الوزراء نتنياهو. والآن نحن في هذه المرحلة، يعني قبيل انطلاق جولة المفاوضات، نشاهد هذا التصعيد. الإشكالية في العمل الميداني في جنوب لبنان، بغض النظر عن التأكيد أو النية من أجل الالتزام في هذا البند، الواقع الميداني كما حصل خلال الأيام الماضية، يعني هناك رغبة أو هناك قرار إسرائيلي بالحفاظ على التصعيد أو على الاستمرار بالعمليات، وهذا ما يؤدي إلى انفلات الوضع كما حصل. يعني من الممكن أن يكون هناك مناوشات بسيطة أو عملية بسيطة، اشتباك بسيط، ويتطور الموضوع كما حصل اليوم. يعني اليوم هناك اشتباك كبير على مستوى كبير، يعني الأرقام بحسب وزارة الصحة اللبنانية نحن نتحدث عن حوالي 150 شخص بين قتيل وجريح. يعني هذا الإشكالية، أن من السهل أن يتطور الموضوع. والآن نتابع الوساطة القطرية الأمريكية حسب ما نقلت وكالات الأنباء، من أجل لجم الموضوع ووقف اطلاق النار. الجانب حزب الله التزم بوقف اطلاق النار، الجانب الاسرائيلي لم يلتزم حتى الساعه. يعني لابد من ان يكون هناك مزيد من الضغوط.
1: هنالك تعريف ربما بحاجه للتوضيح لكيفيه فهم اسرائيل لمفهوم وقف اطلاق النار مع لبنان. سفير جو يهود، باعتبارك سياسيا امريكيا مارست دبلوماسيا امريكيه، كيف تتلقى رد الفعل الاسرائيلي؟ هل هو ترجمه لحاله من الغضب الاسرائيلي ازاء الموقف الامريكي؟ يعني ليس هنالك انصياع، ليس هنالك انضباط اسرائيلي في جبهه لبنان، وحقيقه بامكاننا سرد كثير من التصريحات الاسرائيليه المتعلقه بهذا الصدد في الساعات الاخيره.
4: فعلا رئيس الوزراء نتنياهو فقد المساندة من قبل السياسيين وكذلك من قبل الشعب الأمريكي بعد طريقة تعامله بعد 7 أكتوبر فيما يتعلق بقطاع غزة وحربه على حماس وعلى حزب الله. فيما يتعلق بالجانب الإيراني، أخشى بأنه هنالك حسابات خاطئة، لأن النظام يتطلع إلى مزيد دفع الضغط، وهو يؤكد على سيادته ووحدة أراضي، وهو أمر عادي، وكذلك فيما يتعلق بسيادته وسيطرته على مضيق هرمز وعلى جنوب لبنان. الرئيس ترامب قبل مسألة سيادة إيران ومضيق هرمز، وإذا ما كذلك قبل مسألة السيطرة على جنوب لبنان فإنه سيخضع لكل الضغوط الإيرانية، واعترف بأمر لم يفعله في السابق أي رئيس أمريكي.
1: سأنقل هذا الانطباع ربما لك نجار، هل يمكن بالفعل أن يكون النظام الإيراني يمكن أن يسيء فهم مسألة الضغط؟ بمعنى لو وضعنا جبهة لبنان هنا وأضفنا إليها بعض المواقف الإيرانية المتعلقة بتنفيذ الاتفاق، هل تعتقدين بأن القيادة الحالية الإيرانية تحسن التعامل مع مسألة الضغط في وقت حساس بالكاد بدأ الطرفان تنفيذ المذكرة؟
4: الإيرانيون يحاولون أن يدافعوا على طرق ضغطهم قبل الوصول إلى توقيع مسودة الاتفاقية، ودائما نرى نتنياهو يحاول التخريب ويحاول نقض العهود عندما يتعلق بوقف لإطلاق النار كلما اقتربت واشنطن وطهران من التوافق. والإيرانيون مع انطلاق هذه سمحوا ربما أو تغاضوا النظر فيما يتعلق بالتهجم على جنوب لبنان، لكنهم رفضوا أن يتم قصف الضاحية الجنوبية لبيروت. أعتقد بأن الإيرانيين من ضمن الطرق المنتهجة فإنهم هددوا بأنه إذا ما تواصلت الهجمات الإسرائيلية فإنهم سيهاجمون إسرائيل. وفي الدقائق الأخيرة قرروا تغيير هذا المنهج، وفيما يتعلق مسار الاتفاق قالوا حسنا سنقوم بضبط النفس إلى غاية توقيع المسودة. والتحدي هو أن لبنان وإسرائيل كذلك لديهم مسار ثاني للتفاوض على الطاولة، وبعد ذلك إيران والولايات المتحدة وقعت على مسودة تقتضي بأنه لا يتم إذن الاعتداء على لبنان. أعتقد بأنه في الواقع نحن علينا أن ننتظر ونرى إن كانت واشنطن ستواصل الضغط بعد التصريحات المصعدة من جيد إيفنس ومن دونالد ترامب.
1: دكتور رائد، أود أن أفهم منك ما الذي يعنيه وقف إطلاق النار بالنسبة لإسرائيل. يعني الحقيقة البيان الذي قرأته للجيش الإسرائيلي في موقع أكس كتغريدة أن حزب الله يعني خرق وقف إطلاق النار محاولا منع قواتنا من إنجاز تدمير قدراته التي بناها، بمعنى أن فكرة التدمير مستمرة لا غير مشمولة بوقف إطلاق النار، وبالتالي ألا ينسف هذا مفهوم الوقف لإطلاق النار؟
5: نعم عزيزي، يعني قال مراسل القناة 13 الإسرائيلية متهكما على مفهوم وقف إطلاق النار، قال إن كنت أحسن العد فهذه هي المرة الخامسة التي يتم الإعلام بها عن وقف إطلاق النار، بمعنى أنه يتهكم أن وقف إطلاق النار بات غير يعني محدد بأن كلا الطرفين سيقوم بوقف إطلاق النار. والمتابع للإعلام الإسرائيلي خلال الشهرين الفائتين يعني كنا نلاحظ أن ما يعتبره الإسرائيلي خرقا لوقف إطلاق النار هو الرد الإيراني، رد حزب الله. أما ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من استهدافات أو تدمير للمدن أو تهجير أو قتل، هذا لا يعتبر خرق لإطلاق النار حسب الفهم الإسرائيلي لذلك. ولكن حقيقة لا يمكن استبعاد أن المتغير والمتغير المهم هو ما حدث البارحة، يعني خطاب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قرأ في إسرائيل بطريقة واقعية ومهمة، خاصة عندما خاطب الإسرائيليين قائلا ما هو بديلكم، وعندما خاطب الإسرائيل قائلا أنتم 9 مليون ولا يمكن التعامل مع أي تهديد قومي بقتل مزيد من المدنيين. هذه يعني كانت لها وقعها على الإسرائيليين في فهمهم لطبيعة الخطوات القادمة، ولذلك بدأوا بالترويج لفكرة السيطرة على المناطق المركزية وعلى مراكز المناطق في بعض مناطق الجنوب مثل قلعة شقيف أو بعض المناطق. ولكن أتى المتغير الآخر والمهم وهو مقتل 5 جنود وإصابة 17.
1: طيب دكتور رائد أعتذر منك لو سمحت لي، ثم خبر عاجل، مراسل الجزيرة يقول هناك قصف مدفعي إسرائيلي على مدينة النبطية الجنوبية لبنان، سنتابعه مرة أخرى مع مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة، انضم إلينا من النبطية في جنوب لبنان، لك الكلمة مازن.
6: نعم نشوان، خلال الدقائق الماضية أكثر من 10 قذائف تم إطلاقها باتجاه الأحياء الداخلية لمدينة النبطية. سيحاول زميل عصام أن يرصد لنا المكان الذي سقطت فيه، بالإضافة إلى ما نشاهده من الدخان في النبطية الفوقى، كذلك الأمر بالنسبة لمدينة النبطية. تبدد الدخان الآن، ولكن كل هذا الأفق الذي نشاهده في قلب مدينة النبطية تعرض لقصف متواصل ب10 قذائف قبل دقائق نشوان، وبالتالي هذا الأمر يؤكد بأننا إذا استمرار الاستهدافات الإسرائيلية سواء كان بالمقاتلات الحربية الإسرائيلية ولا أو من خلال المدفعية التي قصفت أرجاء واسعة من المدينة، وبالتالي رغم مرور كل هذا الوقت نحو 1.5 ساعة على موعد المعلن نظريا لتثبيت وقف إطلاق النار مجددا في لبنان من خلال كل التسريبات سواء كانت أمريكية أو إسرائيلية، من الواضح هنا في النبطية في قضاء النبطية البلدات المحيطة بها بأن القصف الإسرائيلي مستمر، وهذا الأمر يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والشهداء. الآن نسمع سويا مزيدا من الإطلاقات، إطلاق القذائف المدفعية من مرابد المدفعية الإسرائيلية. لا أدري إذا استمعت الآن نشوان إلى هذا القصف أيضا الآن خلف هذه التلال. نعم خلف هذه التلال أيضا ثمة قصف مدفعي إسرائيلي، الأعداد كبيرة للشهداء، نتحدث عن نحو 50 شهيدا، بعض البلدات كان هنالك أرقام كبيرة، نتحدث على سبيل المثال عن حبوش 7 شهداء، عن عرب صليم نحو 6 شهداء، كل هذه البلدات تعرضت لقصف مكثف، على سبيل المثال عرب صليم نحو 10 غارات استهدفتها ما أدى إلى سقوط هذه الأعداد الكبيرة من الشهداء، بالإضافة إلى أجزاء واسعة من جغرافيا قضاء النبطية، نتحدث عن 50 شهيدا وأكثر من 100 جريح. والقصف المدفعي ربما عصام يرصد الدخان الآن المنبعث ما بين ميفادون وزبدين، هذه المنطقة أو شوكين ما بين، أو دعني أدقق أكثر، ربما هذه في قلب النبطية. نعم هذا الدخان ينبعث من داخل النبطية وليس من التلال المحيطة، وبالتالي هذا يندرج ضمن إطار القصف الذي يستهدف مدينة النبطية نشوان بمدلولاتها ورمزيتها. عمليا القصف مستمر بجولة سريعة عبر عدسة الكاميرا عصام من داخل النبطية إلى النبطية الفوقى، يمكنك أن تشاهد كل هذا الدخان المنبعث، وبالتالي لا وقف إطلاق النار هنا في الميدان في جنوب لبنان.
1: وبطبيعة الحال أيضا قد نعود إليك في أي لحظة مازن، لكن شكرا لك دكتور عبد الله نجار أشارت إلى فكرة حقيقة تناولتها غرفة أخبار الجزيرة عدة مرات، وهي لا حزب الله ولا إسرائيل أطراف رسمية في المذكرة، وبالتالي نتحدث هنا عن عملية ضبط يعني نفهمها بشكل غير مباشر، يجب

0: أن تمارس إيران على حزب الله، والحزب يقول إنه منضبط وإيران تقول إنه منضبط، والولايات المتحدة على إسرائيل، ألا يعقد ذلك فكرة تنفيذ المذكرة؟
1: أكيد نشوان، ما نشهده اليوم وفي هذه اللحظات هو ببساطة مسألة كبرى، هل نفصل الملفات أم لا نفصلها؟ هل المسار اللبناني الإسرائيلي واحد والمسار الأمريكي الإيراني واحد مختلف أم هما مدموجين؟ أعتقد هذا ما تحاول إسرائيل القيام به بشكل أو بآخر، والولايات المتحدة إلى حد ما، لكن واضح بأن أيضا الجانب الإسرائيلي هنا يحاول أن يكرر سيناريو غزة مرة أخرى في مع إيران في الاتفاق، بحيث أن يكون هناك اتفاق ويكون هناك محاولات إسرائيلية للضغط على الخط الأحمر هذا أو الذي وضعه الرئيس الأمريكي لمحاولة إيجاد أن جنوب لبنان ممكن أن يكون منطقة عمليات إسرائيلية بدون أن يقف هذا الاتفاق. لكن واضح الآن مع تأجيل الجلسة الأولى من المفاوضات اليوم في سويسرا، أعتقد أنه بدأ واضحا هذا الجانب، لكن نجد نسمع حتى الآن نشوان تقارير عن وساطة لإيقاف العمليات في جنوب لبنان. أعتقد هي ما زالت تقارير ليست خبرا رسميا لإعطاء إسرائيل فرصة للقيام ببعض الهجمات هنا وهناك، وأيضا لتهدئة إيران حتى لا تقوم بالتصعيد هي وحزب الله في هذه العملية. بالتالي أعتقد الصورة حتى الآن فيها العديد من السلبيات، لكن هناك إيجابية واحدة. الإيجابية الوحيدة هي أن واضح من خلال أن الأطراف تتحدث عن وقف اطلاق نار، هذا دليل بأن لا الولايات المتحدة ولا إيران يريدون العودة للحرب، بالتالي هم يريدون هذا الاتفاق أن يصير أو يمضي قدما. من لا يريده هو إسرائيل، من لا يريده هو نتنياهو. نتنياهو يعلم بأن هي فرصة ذهبية أن يقضي على النظام في إيران الآن مع الضغوط الكبيرة عليه، ويعلم بأنها فرصة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، لكن هذا أعتقد يصطدم مع رغبات الإدارة الأمريكية.
0: لكن هل ما يزال دكتور سليم لدى بنيامين نتنياهو برأيك القدرة على هذه المناورة؟ وهذا الحقيقة السؤال طرحته أيضا غرفة أخبار الجزيرة عدة مرات هنا، هل قبيل تنفيذ أو الحديث عن توقيع المذكرة، هل هنالك قدرة على ضبط بنيامين نتنياهو؟ أغلب الإجابات كانت نعم، ترامب يستطيع، لكن هل ما نشهده الآن في الميدان في جنوب لبنان يثبت عكس ذلك؟
2: يعني نتيجة التجارب السابقة الجواب هو نعم، ولكن يبقى دائما السؤال إلى أي مدة وإلى أي مدى، يعني إلى ما هي المدة الزمنية التي سيستطيع الرئيس الأمريكي ضبط بنيامين نتنياهو، وما هي نسبة الضبط؟ يعني لو كان الضبط كاملا كان يفترض أن لا يكون هناك إطلاق نار في لبنان، كان يفترض أن يكون هناك وقف إطلاق نار. يعني هناك ضبط عام من قبل الرئيس ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي، ولكن هذا الضبط ليس كاملا، بمعنى أن هناك مساحة للتحرك، وهذا ما كنت أقوله منذ قليل. هذه المساحة للتحرك هي التي ممكن أن تفجر الوضع نحو اشتباكات عنيفة ونحو توسع الأعمال القتالية، بما يستدعي كما يحصل اليوم إعادة الضبط من جديد، يعني أو من خلال المسؤولين الأمريكيين أو من خلال الرئيس الأمريكي بشكل مباشر. ولكن عند حصول ذلك لا شك أن نحن ما زلنا في مرحلة الإمكانية القصوى لضبط بنيامين نتنياهو. يعني من الممكن في المستقبل أن لا يعود هذا الموضوع موجودا، صحيح، ولكن الآن طالما أننا لم تنطلق المفاوضات، طالما هناك مصلحة أمريكية في إطلاق المفاوضات مع إيران، طالما أن إيران مصرة على وقف إطلاق النار في لبنان، ستكون قدرة الرئيس ترامب على ضبط بنيامين نتنياهو قائمة.
0: سعد سفير جوي هود، ما الذي يمنح بنيامين نتنياهو هذه القدرة على التحرك؟ والرئيس ترامب قال إجابة على سؤال، نعم الإسرائيليون يحترمونني وينفذون ما أقول، من باب الاحترام يعني وليس من باب ضك لغة دبلوماسية.
3: دعونا نذكر ما قاله على العلن وطالب به نتنياهو. لم يطلب منه سحب القوات من لبنان، ولم يطلب منه وقف مهاجمة حزب الله، ولكن طلب منه بأن يكون أكثر استراتيجية في قتاله. قال ليس هنالك أي داعي لتدمر كل تلك المباني لتقتل عضوا من حزب الله. إذن ما يحصل هو تغيير تكتيكي وليس تغيير استراتيجي كامل من قبل نتنياهو. نتنياهو كذلك مثل النظام في إيران يحاول كذلك أن يرى ما يقبله، وكأنه يجرب رئيس ترامب ما يمكن قبوله في سياق المفاوضات. مع ذلك بأنه يعيش وضعا صعبا جدا مثل ما تفضل الدكتور عبد الله. هنالك ضغط إسرائيلي كبير من الداخل ودعوة لمواصلة محاربة حزب الله. وإذا ما أراد أن يتم انتخابه مرة أخرى عليه أن يلتزم بما قيل له من الرئيس.
0: تبدو معادلة دكتور رائد انعراط قد تكون معقدة

0: التعبير الذي استعمله السفنجي أهود هنا، التغيير التكتيكي بمعنى المطلوب من نتنياهو أن يغير التكتيك في القتال، لم يطلب منه رسميا الانسحاب، هناك طلب بتغيير التكتيك، لكن ألا تعتقد بأن هذا تغيير كبير؟ يعني فكرة التنازل عن هدم المباني وإلى آخره من هذا الأسلوب العسكري الذي اعتمدته إسرائيل حتى في غزة، ورأينا نتيجته الكارثية على القطاع.
1: يعني أنا لا أعتقد بأن نتنياهو يستطيع أن يلعب في المناطق الهامشية كما لعب فيها بها في السابق، وذلك لأن الاتفاق واضح. يعني الاتفاق ينص على ليس فقط بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن البند الأول في الاتفاق ينص على أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما، عدا عن أنه تم ذكر لبنان 3 مرات في الاتفاق في البند الأول والتوسعة في وقف الإطلاق النار وسلامة لبنان وأراضي. القضية الأخرى والمهمة وهي أن أي تصعيد حتى وإن بدا جزئي حتى وإن بدا شكلي إلا أنه قد يتدحرج باتجاه التصعيد الكلي ويؤدي إلى وقف التفاوض أو يضر بالمصلحة التفاوضي. القضية الثالثة وهو الموقف الإيراني الذي يعني ما زال مشدد على أن لبنان لا تقل أهمية عن هرمز، وبالتالي هنا يجد نتنياهو نفسه أمام مأزق كبير، وباعتقادي أن ما يقوم به اليوم هو في دائرة المأزق وليس من باب استخدام تحقيق المكاسب.
0: ولكن اعتدنا أنه لا يذهب بعيدا في مخالفة البيت الأبيض، أليس كذلك؟
1: لا لا لا أعتقد أنه سيذهب بعيدا في مخالفة الرئيس ترامب أو البيت الأبيض، ولا أعتقد بأنه يمتلك القدرة على ذلك. أعتقد بأنه ينتظر أن يقدم له سلم للنزول عن الشجرة، قد يبدو هذا السلم في المفاوضات مع الجانب الرسمي اللبناني.
0: نص المذكرة يتحدث بالنسبة للإيرانيين، قالوها عدة مرات، هنالك صراحة فيما يتعلق بمسألة وقف القتال في لبنان ومسألة الانسحاب الإسرائيلي، مسألة الانسحاب الإسرائيلي ومسألة أكثر تقدما إذا ما تم تنفيذها. فاينانشال تايمز ماذا تقول؟ إن إيران لم ترسل وفدا إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات النووية بسبب شن إسرائيل موجة من الغارات الجوية المميتة على جنوب لبنان، وبالتالي نلحظ هنا أثرا مباشرا على المستوى الدبلوماسي من الأرض من الميدان. إلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك منطقة خطرة لتنفيذ المذكرة؟
2: بكل تأكيد نشوان، مرة أخرى علينا أن نذكر بأن هذه النقطة المتعلقة بالجبهة اللبنانية تصر عليها إيران، حتى وإن كانت لبنان وإسرائيل ليست على طاولة المفاوضات في الصفقة الإيرانية، ولكن هنالك ضغط مباشر، ونتنياهو ليس راضيا وليس سعيدا بذلك ولا يخفي ذلك. وأعتقد بأن هذا التحدي الأكبر بالنسبة لدونالد ترامب، لأنه يريد هذه الصفقة مع إيران، بينما تصر إيران على أن تكون لبنان جزءا من هذه الاتفاقية لتحقيق السلام. ولذلك أصرت إيران أن يتم إضافة هذه النقطة في مسودة مذكرة التفاهم. وقبل توقيع هذه المسودة الأسبوع الماضي رأينا إسرائيل تعمدت التهجم على ضاحية بيروت وهددتها إيران برد الفعل، وبعد ذلك كان هنالك ضبط للنفس وذهبوا إلى توقيع هذه الاتفاقية لأنها تشمل وقف الحرب في كل جبهات بما في ذلك في لبنان. ومرة أخرى نتنياهو مثل ما يفعل دائما يريد أن يجرب إلى أي مدى بإمكانه إثارة الولايات المتحدة، ونحن نعلم بأن هنالك امتعاض من الحكومة الأمريكية وحتى من الكونغرس بسبب تصرفات رئيس الوزراء. ورأينا الرئيس ترامب ونائبه كذلك يصران على وقف الاقتتال وعلى كذلك عدم التهجم على الضاحية الجنوبية. ربما ذلك ما نشاهده من

0: تعليق أو تأجيل اجتماع سويسرا يوحي بهذا التصعيد.
1: دكتور عبد الله، الأمريكيون نفذوا تعهدهم برفع الحصار مباشرة، وهنالك علامات منهم فيما يتعلق بالحليف الرئيسي. هذه العلاقة الوطيدة بينهم وبين إسرائيل الآن تشهد هذا التوتر بغض النظر عن مدى عمقه ومدى خطورته على مستوى العلاقة. إلى أي مدى يثبت ذلك أن الأمريكيين بالفعل جادون إلى أقصى درجة في مسألة تنفيذ المذكرة؟
2: طبعا أعتقد الجانب الأمريكي مع التصعيد الكبير مع إيران هو يعتقد بأن حالة الحرب الطويلة مضرة للمصالح الأمريكية بشكل كبير، ومضرة بشكل كبير على المواطن الأمريكي لارتفاع أسعار الوقود وغيرها. بالتالي هذا الاتفاق مهم جدا بالنسبة له، مهلة 60 يوما، رغم أن هناك تعارض على موضوع 60 يوما، هل بدأت كما تحدث نائب الرئيس أم لم تبدأ حسب الخارجية الإيرانية إلا مع بداية المفاوضات. بالتالي أعتقد حتى موضوع بداية المهلة 60 يوم أعتقد هناك جدال عليها. الجانب الأمريكي مع إدارة الرئيس الأمريكي ومع شخصية الرئيس الأمريكي هو لا يفضل الأشخاص الذين لا، يعني عندما تتحدث عن شركاء وحلفاء هو لا يفضل أن يكون هناك اختلاف لرأيه، اختلاف وجهات النظر. وأعتقد ما يقوم به نتنياهو الآن يجعله في خانة الغير محببين بالنسبة للرئيس الأمريكي، مما يجعل أن هناك تبعات قد تكون فيما يخص هذه العلاقة. وأعتقد هذا قد تكون فرصة لإيران. إن قامت إيران بتصعيد أمام إسرائيل ستكون إسرائيل أمام خيارين، إما رد التصعيد وبالتالي الاتفاق هذا ينهار، أو أنها تقبل الضربة من إيران وندخل في حيز الاتفاق والمفاوضات الـ60 يوما. وأعتقد أن هذا جانب مهم حساس بالنسبة للجانب الأمريكي، لا يريد إيران أن ترد. إيران ما قامت به فقط رد فعل دبلوماسي بعدم إرسال فريق تفاوضي لسويسرا، بالتالي هو محاولة إثبات عدم رضا عن ما يحدث في لبنان، لكنه لم يصل إلى مرحلة أن تدمر هذا الاتفاق بشكل كامل. لكن إن استمرت هذه العمليات قد يلجأ الجانب الإيراني لتصعيد عسكري معين أو تحركات عسكرية معينة، بالتالي قد هذا يؤدي إلى ردة فعل أمريكية أو حتى إلى اضطراب أكبر للعلاقة الأمريكية الإسرائيلية.
1: طيب، أهمية النص دكتور سليم القانوني، مرة أخرى نعود إلى الصياغة القانونية للاتفاقات وهذه المذكرة. وكما أشرنا لبنان مشمول بنص صريح في هذه المذكرة، هل تعتقد بأن النص القانوني لهذه التفاهمات قادر وحده على أن يحقق تبعات ميدانية؟
3: يعني في البداية يعني لا يوجد قيمة قانونية بالمعنى القانوني للنص. القيمة الشرعية أو القيمة الإجرائية أو القيمة التنفيذية هي بموافقة الأطراف. يعني نحن لا نتحدث عن عقد ملزم بالمعنى القانوني، ولكن نحن نتحدث عن مذكرة تفاهم ملزمة بموافقة الطرفين. يعني وفي بعض المرات هذا الشكل من الإلزام قد يكون أقوى من القانون نتيجة المصلحة. عند الطرفين. وهذا ما يحصل في هذه المذكرة، خاصة بالموضوع اللبناني. يعني لا يوجد يعني بالبند الخاص بإنهاء الأعمال العدائية والخاص بلبنان لنقل إجراءات عقابية، ولكن الرد هو رد سياسي، بمعنى أن المصلحة المشتركة أو المصلحة الأمريكية في هذه المذكرة التفاهم ستهدد في حال لم يتم الالتزام. يعني هي تهديد متبادل في حال عدم الالتزام. والآن تبعنا خبر وهو مذكور في المذكرة أن هناك ضرورة من أجل تنفيذ البند 1 و4 و5 و10 و11. البند 1 هو متعلق بوقف الأعمال العدائية، 4 و5 أحد بنود بمضيق هرمز والآخر بموضوع رفع الحصار، 10 و11 تتعلق بالعقوبات والأموال المجمدة. بمعنى أن صحيح أن الآن رغم أننا لم نجد موقف رسمي إيراني أن الرد هو بعدم إرسال وفد إلى التفاوض يرتبط بوقف الأعمال العدائية في لبنان، يعني الموقف الإيراني كان اليوم يرتبط بالبنود 5 وليس ببند 1. يعني هناك مجموعة من المصالح الإيرانية من خطوات التحقق التي تريد طهران التأكد منها أنها تحصل. حتى الآن ما هو مؤكد هو موضوع رفع الحصار وموضوع فتح المضيق، ولكن موضوع الأموال

0: الأحوال المجمدة يبدو قد لا يكون هناك تأكيد على هذا الموضوع ولابد من التحقق منه.
1: طب سيد جو هود، أشارت نجار إلى فكرة أصدقاء نتنياهو في واشنطن العاصمة، اللوبي المؤيد له، لكن ما قيمة هؤلاء أمام القوة السياسية للرئيس ترامب؟ ولا أريد أن أذهب بعيدا في التاريخ، لكن دعني أذكرك مثلا أن الرئيس ترامب عادة لا يسامح من يتخذ ضده موقف ما، ونتذكر ما حصل عندما هنأ نتنياهو بايدن عندما فاز على دونالد ترامب في الانتخابات السابقة.
2: أعتقد بأن رأينا خاصة من تعليقات السيد جدي إيفنز وكذلك من التصويت في الكونغرس بأن السياسة الأمريكية بدأت تتغير، ولا يمكن أن نتحدث الآن عن نفوذ اللوبي الإسرائيلي. بطبيعة الحال الولايات المتحدة لديها ضغط كبير على إسرائيل وعلى رئيس الوزراء نتنياهو، وبما أن الرئيس يعلم بأنه لن يكون رئيسا بعد سنتين ونصف، ذلك يحرره بعض الشيء ويعطيه وجهة نظر مختلفة، وربما من المنطق أن يحاول إرضاء ناخبيه، ونفس الشيء من قبل نتنياهو للحفاظ على مصالحه الانتخابية. ربما قد يغير خطته التكتيكية في لبنان، ولكنه لا أعتقد بأنه سيتأثر ويغير قتاله ضد حزب الله، ولا أتصور أي رئيس أمريكي يطلب بوقف الحرب على حزب الله.
1: بناء على ذلك دكتور رائد، إلى أي مدى ينبغي على بنيامين نتنياهو من وجهة نظرك أن يحسب حسابا دقيقا لفكرة إيذاء هذه العلاقة التي ربما الآن هي في منطقة حساسة، بمعنى أي رد فعل يمكن أن يترجم بشكل قد لا يخدمه سياسيا؟
3: نعم، يعني العديد من الخبراء والمطلعين قدموا نصائح لنتنياهو بعدم المصارعة بهذه العلاقة، لأن هذا سيقود إلى تحقيق مخاسر استراتيجية جديدة على إسرائيل. سيدي، يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن إخفاء رغبة البيت الأبيض ودافعيته ومصلحته في تحقيق هذا الاتفاق، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن كذلك استثناء حالة، وهذه الحالة هي ما الذي يمكن أن يتحقق لو بقيت الحرب تسير في لبنان؟ يعني هل سيستطيع الجيش الإسرائيلي حسم موضوع سلاح حزب الله؟ يعني كل حتى الأوساط الإسرائيلية تجمع على أن هذا لا غير قابل للتحقق. هل وجود الجيش الإسرائيلي في منطقة الجنوب اللبناني سيمنح الجيش الإسرائيلي وسيمنح شمال إسرائيل الأمن؟ كذلك هذا شيء مشكوك فيه، ولذلك كما قلت لك البارحة عندما قال جي دي فانس: ما هو حلكم؟ ما هو خياركم؟ هل هو المزيد؟ هل هو الإبقاء على الحرب فقط من أجل الفوز في الانتخابات؟ هذا شيء باعتقادي بأنه حتى الأوساط الإسرائيلية لا تقبله ولا تتعاطى معه بشيء من الجدية. أقصد الأوساط ذات الوزن النوعي، أصحاب الفكر، أصحاب القدرة على الرؤية الاستراتيجية. وبالتالي نتنياهو يجب عليه أن يعلم أن خياراته تضيق، أو أنها باتت محدودة، وأنه بأي حراك قد يقود إلى الطعن في بعض حتى ما كسبه خلال المرحلة السابقة من علاقة مع البيت الأبيض الرئيس ترامب.
1: نجار، هل يبدو هذا الموقف الذي فيه بنيامين نتنياهو يخدم الآلية السياسية التي تعتمدها إيران في التعاطي مع الولايات المتحدة في تنفيذ هذه المذكرة، وهي مسألة الضغط الأمريكي على إسرائيل كطرف مذكور نصا في المذكرة؟
2: أعتقد بأن ذلك يجعل الأمر معقدا مثلما تفضلتم في هذا النقاش، وأعتقد بأن هنالك ضغط كذلك من قبل حلفاء الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك يجعل نائب الرئيس تدخل لوقف هذا النزيف في لبنان وما يحصل مع حزب الله، لأن الإيرانيين أكدوا وأصروا على أن يكون في البند الأول من الاتفاقية وقف القتال على الجبهة اللبنانية، وواشنطن وافقت على ذلك. والآن على الرئيس ترامب أن يحدد مدى الضغط إذا ما أراد الحفاظ على رأس ماله السياسي، خاصة وأنه يواجه نقدا لاذعا من قبل الديمقراطيين. ونعلم بأن هذه الحرب لا تحظى بأي شعبية في الولايات المتحدة، وهذه الحرب لا يمكنها أن تنتهي إلا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، لأن ذلك يناقض المصالح الأمريكية وإيران. يفهمون هذا الأمر، وبينما الإسرائيليون يحاولون كذلك تجربة الرئيس.
1: هل معنى ذلك أننا إزاء حالة تنعدم فيها الوساطات، تنعدم فيها الوساطات الدولية التي يمكن أن تخدم تنفيذ هذه المذكرة؟
4: بالعكس، أعتقد أن هذه فرصة الوسطاء الآن للعمل على المحافظة على جسر التواصل بين الطرفين، نظرا لأن ما نشهده الآن نشوان في هذه العملية هو ببساطة كل طرف يجب عليه أن يسيطر على من هم تحت مظلته بشكل أو بآخر، الجانب الإيراني فيما يخص حزب الله، والجانب الأمريكي فيما يخص إسرائيل. هذا أيضا تحدي لكل طرف بأن يثبت مدى ليس فقط مصداقيته للطرف الآخر، لكن مدى قدرته على السيطرة على من هم تحت مظلته. بالتالي إن استطاعت إيران السيطرة على حزب الله فهذا دليل على النفوذ الإيراني الكبير في المنطقة ومع حلفها، أما بالنسبة للجانب الأمريكي فهذا تحدي جدا كبير.
1: شكرا لك دكتور عبد الله، وشكرا لبقية الضيوف مع حفظ الأسماء والألقاب. مشاهدينا، في أعقاب الغارات الإسرائيلية الأخيرة شهدت مناطق في جنوب لبنان حركة نزوح تحسبا لهجمات إسرائيلية جديدة، حيث أعرب العديد من النازحين عن عدم ثقتهم في الجانب الإسرائيلي الذي يعمد وفق قولهم إلى الخروقات المتكررة لأي هنة معلنة. تابع.
5: أدى القصف الإسرائيلي إلى نزوح من بلدات وقرى لبنانية جنوبية كثيرة، فبعض السكان قال إنه هرب مع أولاده خوفا على حياتهم نتيجة لتوسع القصف الإسرائيلي على بلداتهم وقرب مناطقهم.
6: جايين من الجنوب ورايحين محل ما كنا، هربنا ورجعنا وهلأ راجعين.
7: أنا من الجنوب، امبارح رجعت عائلتي وهلأ راجعة، مع أمي عمرها 90 سنة وعائلتي، وأنا مريض السرطان كمان للعلم. بس اوعى تفكر إذا نحن عم نروح ونرجع يعني انكسرنا أبدا.
5: يقول هؤلاء إن القصف أدى كذلك إلى سقوط ضحايا، ما ضاعف حالة الخوف لدى العائلات التي تسكن في المناطق التي جرى قصفها من الجانب الإسرائيلي، مما فاقم حالة النزوح.
8: وهينا نازل من شان الأولاد، بدنا نحمي على الأولاد، كلها طيران بالجو، لا نشوف عبنا هدني وما مشيش الحال، لا نشوف الله كيف بيسر. يا خي
9: جينا نشوف الوضع ما بيطمن، شو صرناش يومين طالعين، طالعين نازلين، هينا طالعين نازلين، شو بنعمل يعني.
5: لكن القصف الجوي الإسرائيلي الذي استمر لساعات طويلة أدى كذلك إلى نزوح من مناطق أخرى خارج منطقة النبطي التي كانت تعرضت لقصف جوي باتجاه منطقة بنت جبيل وصور التي غادرها آلاف السكان خوفا على أرواحهم.
10: وضع كثير صعب، ونتنياهو ما عم يلتزم، يعني شو بدنا نقول غير هيك؟ شو هذا بالأرض؟ أطفال نسوان، غير هيك ما حنحكي.
5: يقول هؤلاء إنهم لا يثقون بالجانب الإسرائيلي الذي يعمد باستمرار إلى خرق اتفاق وقف النار ويقوم بقتل المدنيين. إيهاب العقدي، الجزيرة، صيدا، جنوب لبنان.
1: وصلنا إلى رأس الساعة، وأهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة لوقف إطلاق النار الذي أعلن اليوم تجديده بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، ولآخر التطورات بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. إذن في أحدث المستجدات، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن وقف إطلاق النار الجديد بين حزب الله وإسرائيل دخل حيز التنفيذ قبل نحو ساعتين بعد وساطة أمريكية قطرية وبعد محادثات مع إسرائيل وإيران. وكانت إسرائيل قد شنت غارات اليوم على جنوب لبنان وشرقه. قالت وزارة الصحة اللبنانية أنها أسفرت عن استشهاد 47 شخصا وإصابة 97. في إسرائيل قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الجيش هاجم بناء على تعليماته 150 هدفا لحزب الله في لبنان وأنه قتل عشرات المسلحين. جاء ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 عسكريين بينهم قائد كتيبة في معارك في جنوب لبنان. كان حزب الله قد أعلن استهداف قوة إسرائيلية حاولت التسلل باتجاه تلة علي الطاهر وأنه دمر 3 دبابات وسادف قوة ثانية حاولت التقدم لسحب قتلى وجرحى. أقال قيادي في حزب الله للجزيرة إن أي تحرك للجيش الإسرائيلي خارج إطار الوقف الشامل لإطلاق النار ستتم مواجهته. من جهته قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن التصعيد الإسرائيلي يستهدف تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. في طهران حذرت الخارجية الإيرانية مما وصفتها بالتداعيات الخطيرة الناجمة عن استمرار إسرائيل في إشعال الحروب، وأضافت أن بدء المفاوضات مفاوضات الاتفاق النهائي مشروط بتنفيذ أحكام بنود في مذكرة التفاهم في مقدمتها البند الأول الذي ينص على وقف إطلاق النار في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وفي تطورات مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية أعلنت الخارجية السويسرية تأجيل المباحثات التي كانت مقررة اليوم في منتجع برغنشتوك. من جهته قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إن أكثر من 20 سفينة عبرت بأمان الممر المحدد في مضيق هرمز أمس الخميس وإن من حق جميع السفن عبور المضيق دون عوائق. أيضا مشاهدينا سنحاول متابعة مزيد من المعلومات المحدثة فيما يتعلق بالوضع لا سيما في لبنان. معنا من مدينة صوف في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس، معنا في الاستوديو هنا إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما. سأبدأ معك جوني طانيوس، إذن نتابع معك الصورة المحدثة للوضع الميداني الذي تابعنا خلال الساعة الفائتة الحقيقة فيه الكثير من التطورات على مستوى الاستهدافات الإسرائيلية لا سيما في النبطية.
11: هذا صحيح نشوان، المشهد بشكل عام فيه الكثير من المعطيات والكثير من التطورات والكثير من الدقة، وما يجري في الميدان هو موضع متابعة دقيقة بدقيقة، خصوصا أنه حتى هذه اللحظة تقريبا ساعتان قد مرتا على دخول وقف إطلاق النار نظريا، وقف إطلاق النار الجديد حيز التنفيذ بوساطة أمريكية قطرية، ولكن خلال الساعتين الماضيتين لابد من الإشارة إلى سلسلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدينة النبطية ومجموعة من البلدات التي تقع في محيطها ضمن قضاء النبطية، والقصف المدفعي أيضا الذي سجل باتجاه تلك المناطق خلال الساعتين الماضيتين، فيما يشير إلى خروقات إسرائيلية إضافية لهذا الوقف الجديد لإطلاق النار. ودون أدنى شك حزب الله المعني الأول بالعمل الميداني هو يراقب ويرقب ويرصد التطورات الميدانية، وخير دليل على ذلك هو ما أفاده قيادي في حزب الله للجزيرة خلال المرحلة القليلة الماضية عن أن أي تحرك للعدو الإسرائيلي خارج إطار الوقف الشامل لإطلاق النار ستتم مواجهته، وأن الخروقات مستمرة، وأن ما يدعيها الجانب الإسرائيلي لناحية حرية العمل في جنوبي لبنان الهدف منه عرقلة المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وهذا أيضا يشير بشكل أو بآخر إلى تشابك كبير هنا في الساحة اللبنانية بين المعطيات الإقليمية والدولية وأيضا ما يتعلق بالميدان وأيضا الواقع المحلي سياسيا وأيضا عسكريا. لابد أيضا من التذكير هنا نشوان إلى أن ما حصل خلال الساعتين الماضيتين جاء بعد تصعيد إسرائيلي كبير، مجموعة واسعة من الغارات الإسرائيلية حصلت منذ الفجر وحتى ما قبل ساعتين أو ما قبل ساعة من الآن. وزارة الصحة اللبنانية تتحدث حتى هذه اللحظة عن 47 شهيدا ونحو 100 جريح، ما يعني أننا أمام حصيلة ثقيلة لهذا التصعيد الإسرائيلي الذي اتخذ أشكالا متعددة من خلال الغارات من مسيرات، من خلال الغارات من مقاتلات حربية، وتوسع الغارات باتجاه البقاع إلى شرقي البلاد، غار على بلدة زلاية صباحا وهي تقع في البقاع الغربي، وأيضا غار على محيط مدينة بعلبك، وغار أخرى على محيط منطقة عين برداي، وهذا أيضا له دلالاته في المعطيات العسكرية الميدانية. والمهم أيضا في هذا المشهد لكي تكتمل الصورة ونفهم ما حصل خلال الساعات الماضية أن هذه الغارات الإسرائيلية المكثفة جاءت بعد بيانين لحزب الله الليلة الماضية تحدث فيهما عن صد محاولات تقدم باتجاه مرتفعات علي الطاهر في محيط مدينة النبطية. كان الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية ورغم تراجع وتيرة الغارات و

0: وقف إطلاق النار الذي كان قائما هنا بشكل أو بآخر. كان الجيش الإسرائيلي يسعى للتقدم باتجاه مرتفع علي الطاهر وهي منطقة استراتيجية كما ذكرنا في الرسائل السابقة، والسيطرة عليها تسمح بسيطرة نارية على مدينة النبطية والمناطق المحيطة بها. وبالتالي هذه المنطقة التي فجرت الأوضاع يمكن القول بشكل أو بآخر خلال المرحلة الماضية هي أيضا كانت منطقة حماوة عسكرية ميدانية خلال الأيام الماضية. ويمكن القول أيضا في الإطار العام نشوان أن ما حصل خلال الساعتين الماضيتين منذ الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي، أي الدخول النظري لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وما حصل خلال الساعات الماضية طرح الكثير من التساؤلات والسيناريوهات والتحليلات هنا في الساحة اللبنانية فيما يتعلق بما يريده الجانب الإسرائيلي. هل هو يسعى إلى العودة إلى الأسابيع الماضية واستمرار الغارات، أم أن التصعيد كان مرتبط بمسألة علي الطاهر، أم أن هناك عرقلة للمفاوضات الأمريكية الإيرانية؟ الصورة ربما بدأت تكتمل. ومن المهم أيضا الموقف الرسمي الذي عبر عنه اليوم أيضا الرئيس اللبناني جوزيف عون عندما قال إن المفاوضات المباشرة برعاية واشنطن هي وحدها السبيل من أجل تسوية كل الأمور، والمدخل الأساسي لإنجاح هذه المفاوضات يكون بوقف حقيقي لإطلاق النار، علما أن لبنان رحب طبعا بالاتفاق الأمريكي الإيراني وانعكاساته على لبنان.
1: شكرا جوني. وأنوه الأخبار العاجلة عن الخارجية القطرية، رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير خارجية سويسرا في بورغنشتوك جهود تعزيز الأمن في المنطقة. أيضا الخارجية القطرية، رئيس الوزراء أكد في الاجتماع مع وزير خارجية سويسرا دعم بدء المفاوضات بين أمريكا وإيران. وإذن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بحث مع وزير خارجية سويسرا جهود تعزيز الأمن في المنطقة. طيب، هذه صور طبعا التقطت للقاء الوزيرين في بورغنشتوك. إلياس كرم متابع معك أيضا ونحن نتابع هذه الصور. الموقف الإسرائيلي، لا سيما نتحدث الآن عن ساعة تقريبا ساعتين، أكثر من ساعتين منذ ما يفترض أنها المدة التي كان يفترض أن يبدأ فيها تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. ماذا يقول الإسرائيلي؟
2: نعم، على المستوى السياسي نشوان لا يوجد هناك أي بلاغ أو رسالة سياسية تعلن عن ذلك رسميا، لا من الخارجية الإسرائيلية مثلا، لا من وزارة الدفاع، ولا من ديوان نتنياهو. وفقط كل ما يذكر في الإعلام الإسرائيلي هو عن مصدر رفيع المستوى بأن هنالك وقف لإطلاق النار وأن إسرائيل تلتزم به ما دام هنالك التزام من الطرف الآخر من حزب الله. عادة إسرائيل لا تعترف بمثل هذه الإعلانات المتعلقة بوقف إطلاق النار، لا سيما عندما يكون الحديث عن تنظيم إرهابي وفق تعريفها، وكأنه لا يمكن لدولة أن تقول أن هنالك يوجد وقف إطلاق نار مع تنظيم إرهابي، هذا من وجهة نظرها بطبيعة الحال. أيضا الناطق العسكري الإسرائيلي قال أن هذا الأمر منوط في المستوى السياسي في آخر تصريح له، وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يتلقى حتى الآن أي تعليمات من جانب المستوى السياسي في هذا السياق، كما أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لم يوجه أي تعليمات خاصة للجيش الإسرائيلي في الميدان. وبالتالي العمليات العسكرية من وجهة نظري في دفرن الناطق العسكري الإسرائيلي مستمرة في جنوب لبنان وسوف تستمر وفق ما فهم إلى حين صدور تعليمات كهذه من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي. دفرن تطرق أيضا إلى الأحداث التي شهدتها الليلة الماضية منطقة كفر تبنيت في القطاع الأوسط للحدود مع لبنان في جنوب لبنان بطبيعة الحال. ما يقوله دفرن ويتهم فيه حزب الله بأنه هو من كان بادئا في خرق وقف إطلاق النار. ثم عندما يسأل السؤال من جانب أحد الصحفيين عن كيفية مقتل القائد الكتيبة وثلاثة جنود آخرين، وكأن الصحفي كان يلومه على أن الجيش الإسرائيلي يقف ولا يناور ولا يعمل عسكريا ويتلقى الضربات من جانب حزب الله، دفرن ناقد نفسه واعترف عمليا بما جرى على أرض الواقع عندما قال أن قائد الكتيبة 52 قتل مع الجنود الثلاثة عندما كانوا يقومون في عملية عسكرية من أجل السيطرة على تلال علي الطاهر، وأن هذه المنطقة هي منطقة حساسة وفيها مواقع عسكرية هامة.

0: لحزب الله، بمعنى أنه كان يعترف أن الجيش الإسرائيلي كان يشن هجوما وأنه تلقى مقاومة من جانب حزب الله، وليس كما ادعى في بداية حديثه أن حزب الله هو من بادر إلى خرق وقف إطلاق.
1: بناء على هذا الكلام إلياس، يعني إذا كنا نعتمد هنا فكرة أن إسرائيل لن تتحدث نصيا أو نصا عن أي اتفاق بشكل علني وأمام الإعلام بينها وبين حزب الله باعتبارها تعده منظمة إرهابية، هل معنى ذلك أن نتوقع أن يكون هنالك فرض للأمر الواقع من دون الاعتراف به علنا، بمعنى أن يكون هنالك حراك عسكري على مستوى ما، سواء بانسحاب سواء بتكتيك سواء بوقف إطلاق النار، عمليا وليس من الناحية الإجرائية القانونية؟
0: هو الواضح أن كان هنالك أكثر من إعلان لوقف إطلاق النار منذ مطلع نيسان أبريل الماضي، وكله كان إعلان مجرد حبر على ورق لم ينفذ على أرض الواقع، لأن إسرائيل كانت تصعد وتنتهك وقف إطلاق النار، لأن وجهة نظرها في وقف إطلاق النار أن هنالك وقف إطلاق النار لا يجوز لحزب الله أن يقاوم أو أن يرد، لكن هي تستطيع أن تضرب مقره ومستودعات أسلحته
1: وتهدم
0: البنى التحتية، وهي ليست بنى تحتية، تهدم القرى اللبنانية في جنوب لبنان وتمسحها عن بكرة أبيها، نتحدث عن عشرات القرى التي مسحت تماما
1: كما قال الرئيس ترامب.
0: نعم، وبالتالي هم يريدون هذا الشكل من وقف إطلاق النار، هذا كان ساريا منذ نوفمبر وحتى مارس الماضي، واليوم هذه المعادلة تغيرت عندما قال حزب الله إما هنالك وقف إطلاق نار تام أم لا يوجد وقف إطلاق نار تام، وأمام كل خرق إسرائيلي سيكون هنالك رد عليه من جانب المقاومة اللبنانية. إسرائيل لا ترى ذلك بعين طيبة، لماذا؟ لأنها تعتقد بأن هذا يؤدي إلى تآكل قوة ردعها وإنجازاتها من وجهة النظر، لأنها كانت تعتقد بأن حزب الله مرتدع ولا يرد وليست لديه قدرة عسكرية، والجميع فوجئ في مارس الماضي أن حزب الله قادر على أن يسدد ضربات موجعة للجيش الإسرائيلي من حيث الأعداد القتلى والجرحى، نتحدث عن 35 ضابطا وجنديا قتلوا منذ ذلك الحين، ونتحدث عن أكثر من 1347 ضابطا وجنديا قتلوا في إطار هذه المعارك، هذا عدا عن الضربات التي وجهت للدبابات المركافة لمنظومات الدفاع من القبة الحديدية، مسألة المسيرات الانقضاضية التي قضت مضاجع الجيش الإسرائيلي. ذلك مفهوم إسرائيل لوقف إطلاق النار يختلف تماما عن مفهوم المقاومة اللبنانية. إسرائيل تريد أن تواصل هذه العمليات. ما جرى بالأمس هي محاولة، كما كنا نشير في الأيام الماضية، أن الجيش الإسرائيلي في نهاية المطاف والمستوى السياسي في إسرائيل يخشون من أن ضغوطا أمريكية سوف تمارس على إسرائيل حتى اجتماع الوفود اللبنانية الإسرائيلية في 22 من الشهر الجاري الأسبوع المقبل من أجل وقف إطلاق النار، والخشية الكبرى هو أن تطالب إسرائيل بتنفيذ انسحابات أو إعادة انتشار وربما الانسحاب إلى الحدود الدولية،
1: بمعنى أنه سيتم استغلال رخاوة أمريكية فيما بعد إعلان
0: لذلك ما فعله الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية، وهذا ما كان يحاول أن يفعله هذه الليلة كما يبدو، هو أنه يريد أن يثبت ثلاثة أمور عمليا في جنوب لبنان: أن يحسن ويحصن وجوده العسكري في المواقع التي وصل إليها، لذلك هو نشر الخارطة أول أمس ليقول أنه هذه هي المواقع التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي ولا ينسحب منها، واستبق أي ضغوط من هذا الجانب. والأمر الثاني أنه يريد أن يكون هنالك حرية عمل للجيش الإسرائيلي على الأقل في المناطق التي يسيطر عليها، ونشرها ضمن الخريطة في الأيام الماضية. والنقطة الثالثة هي النقطة المتعلقة بإنشاء منظومة موثوق بها كما يقول الجيش الإسرائيلي من أجل تجريد حزب الله من سلاحه، لكن في مقابل كل ذلك هنالك ضغوط أيضا من جانب قادة الأجهزة الأمنية، أن كل العمليات العسكرية التي قام بها الجيش الإسرائيلي هو قام بها من وجهة نظره على وفق التوقعات وربما أكثر، لكن الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية يتوقعون الآن خطوات من المستوى السياسي، لذلك هم يقولون إذا أردتم أن تفصلوا بين الساحات بين إيران وبين لبنان على المستوى السياسي أن يتقدم وبسرعة، وأن الخطوة المطلوبة الآن بشكل سريع هو أن تسعى الحكومة الإسرائيلية في المفاوضات القادمة إلى اتفاق سريع مع الدولة اللبنانية لإنهاء هذه الحرب، والاتفاق سياسيا على تجريد حزب الله من سلاحه، ولكي يكون أي انسحاب من جنوب لبنان ضمن الاتفاق ما بين الدولة اللبنانية وبمعزل عن مسار المفاوضات مع إيران.
1: إلياس كرام مراسلنا في فلسطين هنا في الاستوديو، شكرا لك. سنستمر في متابعة هذا الملف لكن بشقه التحليلي. معنا من جبل لبنان نقول نصيف الكاتب الصحفي، أهلا بك. ومن بيروت هادي القبيسي الباحث الكاتب السياسي، ومن نابلس سليمان بشارات خبير شؤون الإسرائيلية، أهلا بكم جميعا. سيد هادي سأبدأ معك الحقيقة من هذه النقطة التي أشار إليها قبل قليل الزميل إلياس كرام، وهي فكرة أن إسرائيل لن تتحدث علنا وصراحة عن أنها لديها وقف لإطلاق النار مع حزب الله على اعتبارها تتعامل مع الحزب كمنظمة تعده منظمة إرهابية وفق تصنيفها هي. في المقابل حزب الله لا يؤكد أيضا، لكن حديث قياديه أو بعض قياديه أن عدم وجود وقف شامل وكامل سيؤدي لرد أيضا، وهذه الإشارات من الحزب، هل تعتقد بأنها إشارات كافية للحديث عن وقف لإطلاق النار من طرف الحزب؟
2: أولا نحن نتعامل مع منظمي حرب مدانين دوليا، مع عصابات إجرامية دولية جمعت في فلسطين وتعتدي على الجوار منذ 70 عاما، وفي التجربة الماضية في لبنان عام 82 دخلوا بحجة وجود مقاومة فلسطينية وخرجوا بعد 18 عاما، مع أن المقاومة الفلسطينية خرجت خلال الأشهر. فإذا باعتبار الأول نحن نعتقد أن هذا الكيان هو كيان عدواني، وهو يمارس عدوان خلال كل يعني هذه العقود السابقة، وما يفعله اليوم وما فعله اليوم بعد إعلان وقف إطلاق النار من قبل مسؤول أمريكي لرويترز، قام ب 15 غارة جوية وقتل مدنيين، واليوم نتيجة يعني القتلى عدد القتلى الكبير في جيشه أمس في كرتبنيت وفي دلت علي الطاهر، والإذلال الذي تعرض له بعد المحاولة 12 للدخول إلى هذه الدلة، وطبعا ما أعلنه من قتلى 4 قتلى هو رقم غير صحيح، لأنه أغلب المقاتلين وأهل الجنوب يعرفون، مقاتلي القرى يعرفون، أغلب المقاتلين يشاركون في الخطوط المتقدمة هم من عرب إسرائيل ويسمعون كلامهم العربي في كل الاشتباكات، فإذا ولا يعلن عنهم ولا يعلن عن قتلاهم ولا جرحاهم. فإذا الإذلال الكبير اللي تعرض له دفعه إلى قتل المدنيين، أكثر من 47 شهيدا و100 جريح في هذا اليوم، ردا على الكمين الذي حصل أمس. هذا طبيعة هذا العدو، والمقاومة ليس لديها مانع من إعطاء فرصة لوقف إطلاق النار على أساس أن يكون هناك انسحاب ضمن المفاوضات المفترضة، ولكن يبدو أن ترامب يعطي هامشا لنتنياهو للمزيد من قضم الأراضي والمزيد من الإجرام، ويخرج بانس وغيره ليقولوا أن إسرائيل تعربد في لبنان، بمعنى أنه لا تطالب أمريكا بتجاوزات إسرائيل فهي غير راضية عنها، ولكن في الواقع ترامب لا يمارس ضغوط فعلية، وهو يمهد لحرب قادمة على ما يبدو في المنطقة. نعم. من خلال هذه السياسة.
1: سيد نقول النصيف،
2: ولذلك المقاومة تعطي المجال الآن، ولكن لا يمكن أن تسكت على العدوان، ولا يمكن أن تسكت على قدم الأراضي، وكل ما كل تقدم سيواجه، وهذا ما عبرت عنه اليوم.
1: سيد نقول النصيف، هل تتفق مع فكرة أن حتى الحديث الدبلوماسي أو السياسي الأمريكي ذي اللغة القوية إزاء سياسة إسرائيل في لبنان لا يخدم فكرة الضغط على إسرائيل لتغيير الواقع في لبنان؟
3: طبعا يبدو أن ثمة كباشا، لا يعني أتمنى أن لا يكون ثمة توزيع أدوار بين الأمريكيين والإسرائيليين من أجل إنجاز الاتفاق الأمريكي الإيراني. يعني في نهاية المطاف الأمريكيون والإسرائيليون لن يختلفوا، لن يذهبوا إلى حالة عداء، إلى ربما هناك دائما نوع من التباين، لكن هل سيكون ثمة خلاف بينهما أو تباين حقيقي وجدي بينهما حول لبنان مثلما هو حول الموقف من الاتفاق الأمريكي الإيراني؟ هذه هي المسألة الأساسية. لذلك لا أعرف هل سيمارس الأمريكيون ضغوطا على إسرائيل من أجل فرض وقف النار، وبالتالي ضغوط مماثلة على الوفد اللبناني المفاوض عندما يذهب إلى واشنطن للجولة الجديدة من المفاوضات كي يقدم مزيدا من التنازلات. اليوم الموقف الأمريكي يعني يريد إنقاذ، ويريد فقط كل تركيزه هو على الاتفاق مع إيران، يريد إنجاح هذا الاتفاق. إسرائيل في المقابل وضعت هدفين مختلفين تماما. أولا تريد أن تقول أنها تفصل مسار لبنان عن إيران، هي غير معنية بالاتفاق الأمريكي الإيراني، وبالتالي ونقطة أساسية ليست معنية بأمن الخليج إذا كان الاتفاق الأمريكي الإيراني يؤدي إلى هذه المسألة، بل هي معنية بأمن شمالها أي الشمال الإسرائيلي. هذا الهدف الأول. والهدف الثاني بالنسبة إلى إسرائيل هو حزب الله تريد أن تستمر في تدمير حزب الله، أو الاعتقاد أنها ستكون قادرة على تدمير حزب الله من أجل ضمان شمالها. لذلك الموقف الأمريكي إلى أين يريد أن يذهب في هذه المسألة؟ يعني هل سيكون ناجعا جدا ممارسة هذه الضغوط على إسرائيل وفي الوقت نفسه منح لبنان جرعة دعم في الجولة المقبلة؟ يعني على الأقل أن يذهب لبنان إلى هذه الجولة، وهناك وقف إطلاق النار أعلن قبل ساعة ونصف، وقف إطلاق نار في لبنان حتى الآن لم ينفذ، والغارات الإسرائيلية لا تزال مستمرة في الجنوب.
1: وسيد سليمان بشارات في نابلس خبير الشؤون الإسرائيلية ربما تجيبنا على هذا التساؤل، يعني ما النقطة التي يمكن أن يتوقف أو يشعر فيها بنيامين نتنياهو بلحظة الضغط الحاسمة من أجل تغيير واضح في لبنان في جنوب لبنان؟
4: تحية السادة دسوان ولضيفيكم المشاهدين. أولا دعنا نقول أن الجبهة الشمالية مع لبنان كانت إسرائيل تعتبرها بالجبهة الثانوية وليست بالجبهة المركزية في ظل الحرب على إيران، ولكن الآن يبدو أنها تحولت وفرضت نفسها هذه الجبهة لتكون المعيار الأساسي لأمرين اثنين. المعيار الأول وهو لموضوعة المعادلة الأمنية الإسرائيلية التي تريد أن تفرضها فيما يتعلق على الجبهة الشمالية، وكذلك الأمر معيارا للمعادلة السياسية المرتبطة في قدرة إسرائيل على تشكيل المعادلات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا ما بعد التوجه إلى الحرب على إيران وعدم القدرة على الحسم العسكري في هذه الجبهة. لهذا السبب إسرائيل الآن باعتقادي هي تنظر إلى أن الجبهة الشمالية على أنها بمثابة الفرصة الأخيرة لتثبيت المعادلات الإسرائيلية، وهذا هو ربما الذي يدفعنا للقول أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى أنها لا تريد أن تذهب إلى عملية ضغط كاملة على بنيامين نتنياهو وعلى الحكومة الإسرائيلية، وإنما تريد أن تعطيها هامشا معينا لإعادة ترتيب هذه المعادلات. هذا من جانب. الجانب الثاني واضح جدا أن بنيامين نتنياهو حتى هذه اللحظة هو لا يمتلك الرؤية الحقيقية لمستقبل كيفية التعاطي والتعامل مع الجبهة الشمالية مع لبنان، ولهذا السبب هو يذهب في ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول وهو اتجاه فرض وجود عسكري احتلالي إسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وربما تحدثنا في ذلك كثيرا أن إسرائيل تريد أن تعزز من أوراق القوة التي تمتلكها من خلال السيطرة على أكبر مساحة جغرافية في الداخل اللبناني. والأمر الثاني وهو المرتبط في المسار التفاوضي الذي ذهب به بنيامين نتنياهو من خلال واشنطن مع لبنان الرسمي، وبالتالي هو يريد أن يحول جزءا من لبنان إلى أدوات يمكن أن تحقق الأهداف الأمنية والسياسية الإسرائيلية باتجاه هذه الجبهة. والأمر الثالث في المعادلة وهو الحالة السياسية الإسرائيلية الداخلية، وبالتالي وكأن هناك حالة من النزاع الداخلي الإسرائيلي ما بين كل هذه الجبهات المتعددة المرتبطة بالملف اللبناني. هذا يقول بشكل أو بآخر إلى أن بنيامين نتنياهو عندما يضع على الميزان هذه الجبهة كواحدة من الأوراق وكواحدة من المعادلات يحاول أن يذهب إلى كيفية تحقيق أفضل النتائج بالنسبة له، وبالتحديد فيما يتعلق بالبعد السياسي. كلنا يعلم أنه ما بعد توقيع مذكرة التفاهم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بنيامين نتنياهو فقد واحدة من أسس الخطاب وواحدة من أسس الرواية والسردية التي كان يقدمها للشارع الإسرائيلي وحتى للمنظور الإقليمي والدولي أن إسرائيل هي في حرب وجودية. الآن بنيامين نتنياهو يريد أن يستعيض وأن يعوض عن حالة النقص هذه في خطاب آخر هو متمثل بالجبهة اللبنانية، ولهذا السبب مسألة تقبل بنيامين نتنياهو لممارسة أي ضغوط عليه لن يكون بالسهل. ولكن في نهاية المطاف هناك معياران سريعان أذكرهما. المعيار الأول قدرة إيران على الإبقاء على هذه المعادلة في الجبهة اللبنانية باعتبارها معيارا أساسيا لاستكمال المباحثات خلال 60 يوما، والأمر الثاني قدرة الولايات المتحدة الأمريكية للقراءة الصحيحة لهذه المعادلة وبالتالي تضغط على إسرائيل وعلى بنيامين نتنياهو لإجباره على التوقف على هذا المسار.
1: طبعا بالإضافة للأخبار العاجلة التي تابعناها قبل قليل كمواقف لكل من الخارجية الإيرانية الباكستانية، أنوه إلى الأخبار العاجلة وذكر مرة أخرى بالخارجية القطرية. رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير خارجية سويسرا في بورغنشتوك عدة ملفات. الخارجية تقول رئيس الوزراء أكد في الاجتماع مع وزير خارجية سويسرا دعم بدء المفاوضات بين الولايات المتحدة إيران والملفات التي تم بحثها أيضا الخارجية القطرية.

0: أذكر مرة أخرى بالخبر أقرأه نصا. رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير خارجية سويسرا في بورغنشتوك جهود تعزيز الأمن في المنطقة. ربما سنحاول متابعة مزيد من التفاصيل المتعلقة بهذه الأخبار. معنا من منتجع بورغنشتوك في سويسرا مراسل الجزيرة الزميل محمد البقالي. محمد، نتابع معك بقية التفاصيل.
1: نعم، في الحقيقة هناك بيان صدر عن وزارة الخارجية القطرية يؤكد أن رئيس الوزراء وزير الخارجية اجتمع مع وزير الخارجية في الاتحاد السويسري. ووفقا للبيان هناك شقان في هذا الاجتماع، شق العلاقات الثنائية بين قطر وسويسرا، حيث وفقا للبيان نوقشت هذه العلاقات ونوقشت أيضا سبل تعزيزها وتطورها. ثم الشق الثاني يتعلق بالأمن الإقليمي، وبطبيعة الحال الحديث هنا عن هذا الذي جمع كل الناس في هذا المكان في هذا المنتجع، هي مسألة ما كان يتوقع أو ما كان يفترض أن تكون بداية للمفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. وهنا نقرأ في بيان الخارجية القطرية أن قطر تدعم بدء هذه المفاوضات وتدعم هذا المسار بغية تحقيق الأمن الإقليمي. بطبيعة الحال يمكن أن نقرأ في هذا اللقاء هناك عناصر مشتركة بين قطر وسويسرا، خاصة في هذا المستوى، مستوى الوساطة ومستوى احتضان اللقاءات من هذا النوع، اللقاءات التي تروم تكريس السلام العالمي. قطر معروفة بوساطاتها، لها خبرة كبيرة على هذا المستوى، وفي هذا الملف من المعروف أنها قامت بدور وساطة مهم، هذا على الأقل ما يقوله الإيرانيون ويقوله الأمريكيون، بالإضافة إلى الجانب الباكستاني. وطبعا سويسرا هي التي كانت ستحتضن عملية بدء المفاوضات. ويمكن أيضا أن نربط الأمر بما قاله المتحدث اسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي قال بأنه لم يكن هناك ضرورة اليوم للتوقيع هنا في سويسرا، بالنظر إلى أن التوقيع على مذكرة التفاهم قد تمت بشكل إلكتروني، ولكنه كان لافتا في مسألة مهمة، قال إن الرسائل يتم تبادلها عبر الوسطاء من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي. وبالتالي هذا يجعل من هذا اللقاء ليس مجرد لقاء بروتوكولي، بالنظر إلى أن هناك رئيس وزراء وزير خارجية دولة قطر يزور سويسرا، وبالتالي فالسياق البروتوكولي يقتضي أن يكون هذا اللقاء، ولكن يبدو أيضا أنه محمل أيضا بالرسائل، ومنها تلك التي يتحدث عنها إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، من أن الرسائل لم يتم توقفها عن طريق الوسطاء. طبعا نعلم بأنه كان من المتوقع هذا اليوم أن يبدأ شكل من أشكال التفاوض، أن يتم لقاء ما بين الأمريكيين والإيرانيين بحضور بطبيعة الحال قطر وباكستان وسويسرا ودول أخرى. لم يتم هذا الأمر، سويسرا أعلنت بأن هذا الأمر تأجل، لم تعطي موعدا جديدا، وبطبيعة الحال نظر إلى أن الأمر يبدو أن فيه تعثر ما، خاصة مع ما يحدث في الجبهة اللبنانية. ونعلم أن إيران كما تنص في الحقيقة مذكرة التفاهم، ترى أن الجبهة اللبنانية هي جزء أصيل من هذا الاتفاق. نعم. الآن ما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيراني كأنه يشير إلى أن الأمور لم تصل إلى مستوى العقبات الكؤود التي يمكن أن تتسبب في وقف المسار، وإنما هناك مواصلة لإيصال الرسائل وتبادلها عبر الوسطاء وقطر من بينها. شكرا. ويمكن أن نتوقع أن سويسرا أيضا يمكن أن تقوم بدور ما على الأقل على مستوى احتضان هذه اللقاءات.
0: بورغنشتوك في سويسرا مباشرة، محمد البقالي مراسل الجزيرة، شكرا لك. نتابع الآن هذه الصور مرة أخرى، نعود إلى النبطية. هذه صور أخرى تظهر دخانا أسودا نتيجة ما يبدو أنه استهداف إسرائيلي آخر في هذا الموقع، في هذه المنطقة. تابعنا على مدى أكثر من ساعة أو ساعتين استهدافات متواصلة مستمرة للنبطية، لمواقع مختلفة في النبطية في جنوب لبنان. ربما أيضا سيرفضنا الزملاء المتواجدون هناك إن أمكن لاحقا بمزيد من المعطيات المتعلقة بتبعات هذه الاستهدافات المستمرة. وكنا نتحدث عن عشرات من شهداء، نتحدث عن عشرات من المصابين نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة. والآن سنعود إلى ضيوفنا، إلى السيد هادي القبيسي مرة أخرى من بيروت، الباحث الكاتب السياسي. السيد هادي، الحقيقة كنا تابعنا قبل قليل موقفا جديدا، فلنقل قديما جديدا، للخارجية الإيرانية عقب محادثات بين كل من وزير الخارجية الإيراني والباكستاني، أكد مرة أخرى عراقشي على فكرة خطورة ما تفعله إسرائيل الآن في جنوب لبنان على مستوى تنفيذ مذكرة التفاهم. وبالتالي حتى المستشار الألماني كان قد أشار إلى أن وقف إطلاق النار يجب أن يصمد في لبنان بناء على التفاهم الأمريكي الإيراني. وبالتالي مدى خطورة ما يحدث الآن في لبنان على كل ذلك؟
2: طبعا هناك يعني مجموعة مسارات متوازية. نتنياهو يحاول تخريب الاتفاق، وهو يعتبر هذا الاتفاق هو كارثة، وهذا الإعلام الإسرائيلي والمحللون الخبراء متفقين على ذلك. من ناحية أخرى نرى أن ترامب أيضا قدم مشاريع ميزانيات حربية تجاه إيران، يعني 80 مليار دولار، وأيضا يعمل على دمج الجيش الإسرائيلي، ميزانية الجيش الإسرائيلي بميزانية الجيش الأمريكي، وهذا يدل على أن هناك نوايا للتحضير لمعركة قادمة. أمام هذا المشهد أعتقد أن إيران أيضا معنية بإعطاء الوقت وكسب الوقت للتحضير العسكري، وهي تعطي بعض الفرص، وهناك مرونة في التعامل مع التجاوزات التي تقوم بها نتنياهو في لبنان، ولكن هذا ضمن رؤية أوسع للمعركة، هذا بالدرجة الأولى على المستوى العسكري. على المستوى الدبلوماسي أيضا، إيران تعرف أن الاقتصاد الأمريكي الآن تحت ضغط كبير، وهو يحتاج إلى إبقاء المضيق مفتوحا لفترة طويلة للتعافي، وإيران أيضا هي تحتاج للمدخلات المالية، وتحاول أن توازن بين هذه الورقة وبين الضغط على الأمريكيين والإسرائيليين في لبنان، بحيث يمر الوقت الكافي للتحضير الاقتصادي والعسكري في حال كان فعلا نتنياهو وترامب يحضران لمعركة قادمة، وستحاول أن تعطي بعض الأيام، يعني هذا ما يبدو من السياسة الإيرانية، ستعطي بعض الأيام لاختبار الإرادة الأمريكية الفعلية في وقف الحرب في لبنان، وهي وضعت هذا البند على الدرجة في الدرجة الأولى أو في المقدمة الأولى للاتفاق، وهناك إقرار أمريكي بذلك، وهذا يعني أصبح ملفا دوليا وأصبحت وثيقة دولية. هناك أمر آخر مهم أيضا، وهذا يشير إلى المحاولات القطرية والإلمانية وحتى الفرنسية، أن كل دول العالم تريد وقف الحرب، ولكن هذه المنطقة تعاني من مشكلة مزمنة، هي الحالة الصهيونية، تريد استمرار الحرب في غزة وفي لبنان، ويتحدثون يوميا عن سوريا، وفي الأيام الأخيرة يتحدثون أيضا عن تركيا. طالما أن نتنياهو يحكم هذه الدولة، والتيار اليمين يحكم هذه الدولة، والتسليح الغربي المستمر، والانقياد الأمريكي النسبي الذي يتقدم ويتراجع في بعض الأحيان لإرادة اللوبي الصهيوني مستمر، فنحن قد لا نشهد اتفاقا فعليا بين إيران والأمريكيين، وهذا سينجر أو قد يبدأ تفجيره من لبنان أو يبدأ تفجيره من الخليج، يعني من مضيق هرمز وإغلاق مضيق هرمز، لأن نتنياهو يعمل الآن بشكل حثيث ومتواصل على تعطيل هذا الاتفاق بشكل واضح أيضا ومعلن، وهو لا يخفي ذلك.
0: طيب سيد نقول نصيف، ألا تعتقد بأن ما حدث من تصعيد يثبت مرة أخرى هنا غيابا لاسم أو لمصطلح الدولة اللبنانية مقابل الحديث عن صراع إسرائيلي مع الحزب، وبالتالي إلى أي مدى يضعف أي تصعيد عسكري موقف لبنان كدولة، موقف لبنان الرسمي، ويغيبه كعنصر فاعل ومؤثر بشكل مباشر أثناء عملية التصعيد؟
3: هناك مجموعة إشكاليات تحوط بهذه المسألة. أولاً، الحرب هي حرب بين إسرائيل وحزب الله، وليست والدولة اللبنانية قالت أنها ليست طرفاً في هذه الحرب ولم تشنها وليست راضية عن حصول هذه الحرب. هذا جانب أول. جانب آخر، هناك مشكلة أخرى أيضاً، هي بين حزب الله والدولة اللبنانية. يعني لا ننسى أن الحكومة اللبنانية في 2 أذار الفائت، يعني بعد ساعات على انطلاق حزب الله في الحرب مع إسرائيل، أصدرت أو مجلس الوزراء اتخذ قرارا بوصف أو باعتبار حزب الله منظمة غير قانونية ومحظورة، فبالتالي هناك أيضا إشكالية حول هذه المسألة بين الدولة اللبنانية بين الدولة اللبنانية وحزب الله، مثلما هناك حرب بين حزب الله وإسرائيل. هناك إشكالية ثالثة أيضا مرتبطة بالموقف من المفاوضات أو من الحل الدبلوماسي الذي تطرحه السلطة اللبنانية. حزب الله ضد المفاوضات في المطلق، هو ضد المفاوضات، لأن أي مفاوضات مع إسرائيل ستؤدي إلى الاعتراف بإسرائيل. عمليا حزب الله عقائديا ودينيا هو في مقلب آخر كليا بعيد للغاية، يعني لا يمكن أن يصل إلى هذه المرحلة من تقبل إسرائيل، في حين أن الدولة

0: اللبنانية كما أي دولة يمكن أن تصل ذات يوم إلى نوع من السلام بينها وبين الدولة العدوة.
1: نعم
0: وهناك مشكلة إذا حول المفاوضات المباشرة والمفاوضات غير المباشرة. إذا هناك نوع من شبكة، إذا صح التعبير، شبكة معقدة من التداخل يعني المواقف المتباينة والتشابك الفعلي. هذا الأمر يجعل أولا لبنان لا يملك من الأوراق القوية تماما وهو يذهب إلى مفاوضات واشنطن. إسرائيل تملك الأوراق سواء بالسياسة كما على الأرض بالميدان لأنها تحتل الأراضي اللبنانية. حزب الله لا يعترف بأي حل دبلوماسي يستمر في الحرب، لكن لسوء الحظ أن حزب الله في موقف دفاعي أو على الأقل يريد أن يستنفذ إسرائيل لا يستطيع أو ربما لم يتمكن حتى الآن من تحرير شبر واحد من الأراضي اللبنانية، لكنه
1: سيد
0: ينجح
1: القلعة.
0: في استنزاف إسرائيل.
1: نعم شكرا لك وشكرا لبقية الضيوف، شكرا لكم جميعا على مداخلاتكم مع حفظ الأسماء والألقاب. الآن مشاهدينا سنتابع المشهد في طهران، معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير ينضم إلينا أو تنضم إلينا من البيت الأبيض في واشنطن مراسلة الجزيرة وجد وقفي. نور الدين، كان هنالك مواقف أيضا مؤخرا للخارجية الإيرانية أو بيانات، خاصة مع حديث وزير خارجية باكستان إلى نظيره عراقشي، ربما تضعنا في صورة أكثر وضوحا للمشهد.
2: نشوان، باختصار يمكن تلخيص المشهد بالتالي، بأن هناك الإجراءات جارية الآن سواء داخليا هنا بالعاصمة الإيرانية طهران أو من خلال التنسيق مع الوسطاء لإطلاق المرحلة المقبلة وهي مرحلة المفاوضات التي تمتد لستين يوما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ما أصبح مجمعا عليه على أن لقاء جنيف تقريبا انتفى كليا. لماذا؟ لأن الجانب الإيراني يرى هناك مجموعة من المعطيات الأساسية. كان لقاء جنيف قد يكون لقاء ربما تكميليا لما حدث هنا في طهران وفي باكستان وفي إفيان بفرنسا في قضية التوقيع على مذكرة التفاهم على مستوى أعلى، على مستوى الرؤساء، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الباكستاني كوسيط في هذه المفاوضات. الجانب الإيراني يرى بأنه لم يعد هناك من الضرورة أن يكون هناك اجتماع آخر وتوقيع آخر، التوقيع قد تم الآن، لابد من ترتيبات التفاوض ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية بناء على ما صدر في مذكرة التفاهم. إذن النقطة الأولى إذن تم الفصل فيها، لا اجتماع في جنيف حاليا بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ما يتم الحديث عنه هو الترتيب للقاءات المقبلة والتي تمتد إلى 60 يوما. كيف يمكن الحديث عن هذه اللقاءات؟ هناك مجموعة من المعطيات التي يتم الحديث عنها حاليا، وهي ترتيب تنفيذ البنود الأولى من الاتفاقية ومذكرة التفاهم، وهكذا تحدثت الخارجية الإيرانية. مجموعة من البنود التي يجب تنفيذها قبل الدخول في المرحلة الثانية. هناك بند وقف إطلاق النار الشامل ما بين طهران و حلفائها والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، ويبدو أن المواجهات التي كانت في الجنوب اللبناني بين إسرائيل ولبنان قد نوعا ما أثرت بشكل كبير عن استرسال هذه المفاوضات. حلها الآن وقف إطلاق النار ما بين حزب الله وبين إسرائيل سيشكل دفعة أساسية ومهمة بالذهاب إلى الجولة المقبلة من المفاوضات. هناك نقاط يبدو أنها بدأت تتحقق رويدا رويدا على الأرض. أول هذه النقاط فرض الحصار البحري وانتهاء الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، هكذا أعلنت واشنطن، وهكذا أيده الجانب الإيراني بأن هناك عدد من السفن التجارية وناقلة نفط بدأت تغادر الموانئ الإيرانية إلى المياه الدولية، وهناك سفن تأتي من المياه الدولية إلى الموانئ الإيرانية، وهذه نقطة أساسية ومهمة. ونقطة كذلك هي من التزامات إيران المهمة وهي فتح المضيق. يبدو أن المضيق عمليا فتح وأن هناك حركة حرة للسفن رغم وجود بعض الإجراءات التي يتحدث عنها الجانب الإيراني. يبدو أن تسويقها هو تسويق داخلي أكثر من أن يكون تسويقا خارجيا، وإلا حركة السفن يبدو أنها في سلاسة وفق ما نصعت عليه بنود الاتفاق. هناك نقطة أساسية ومهمة كذلك نشوان، وهي مسألة الأموال المجمدة. عمليا بحسب المصادر هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، يبدو أن خط الائتمان الذي تم التوافق عليه عبر الوسيط القطري يبدو أنه بدأ فعليا بالعمل، وهذا إحدى شروط إيران للدخول في المفاوضات. إذن الجو العام المؤسس للمفاوضات لستين يوما يبدو أنه تقريبا شبه مكتمل الآن. الآن تحديد الموعد والمنصة التي من خلالها ستتم المفاوضات.
1: شكرا نور الدين. وجد في البيت الأبيض، نود أن نفهم منك ربما الموقف الأمريكي قبل أكثر من ساعتين ونصف كان يفترض أن نشهد وقفا لإطلاق النار كما أعلن على الأقل كما قيل في وكالات الأنباء. أليس هنالك حديث إسرائيلي رسمي عن هذا الأمر؟ لكن هل هنالك توضيح أمريكي؟ هل تضعين في موقف أكثر أو صورة أكثر وضوحا؟
3: يعني حتى الآن

0: إسرائيل بأنه ينبغي عليها احترام سيادة لبنان وكذلك العملية السلمية كما نشر الرئيس الأمريكي بالأمس، وقال أنه يتوقع أن جميع الأطراف تلتزم بوقف إطلاق النار وأن يكون هناك وقف إطلاق نار كامل وشامل كما كتب الرئيس الأمريكي. حتى الآن ما زال كما قلنا لا يوجد أي رد، لأن ربما الرئيس ترامب حاليا منهمك بالرد على الانتقادات الداخلية التي توجه لإدارته بشأن مذكرة التفاهم، انتقادات من الحزبين الديمقراطيين بالأكثرية ينتقدون المذكرة وعدد من الجمهوريين. الرئيس ترامب هذا الصباح رد على هذه الانتقادات بالقول إن الولايات المتحدة لم تتفاوض مع إيران انطلاقا من اليأس، بل إيران هي التي فعلت، وأكد بأنه لم يعد لدى إيران لا قوة جوية ولا سلاح بحرية، لأن إيران أيضا ضعفت بسبب العمليات العسكرية وهي لم تعد كما يقول الديمقراطيون اليوم أكثر قوة بل إنها أكثر ضعفا. وكتب الرئيس ترامب بأن إيران لن تحصل على أي أموال بموجب مذكرة التفاهم، وهذا صحيح لأن الأمر متروك للمفاوضات وما ستسفر عنها والخطوات التي ستلتزم بها إيران خلال هذه المفاوضات، والتي استنادا إلى تطبيقها سوف يتم الإفراج عن هذه الأموال المجمدة شيئا فشيئا أو تخفيف العقوبات الأمريكية على إيران. يعني هناك الكثير من الشد والجذب داخليا في الولايات المتحدة بشأن المذكرة، وهذا ما يرد عليه الرئيس ترامب منذ يوم أمس هو ونائبه جي دي فانس. هناك أيضا على مضيق هرمز بحسب ما ذكر متحدث باسم القيادة المركزية للجزيرة، فإنه يحق لجميع السفن أن يكون لديها عبور آمن عبر المضيق ومن دون أي عوائق. وأكد لنا المتحدث بأن أكثر من 20 سفينة عبرت ليلة أمس مضيق هرمز بأمان على المسارات الآمنة المحددة لها، وأكد بأن القوات الأمريكية حاليا تعمل على ضمان حرية الملاحة عبر المضيق وستواصل عملها في هذا الإطار. وإعادة فتح المضيق هي قضية بحد ذاتها مهمة جدا للاقتصاد العالمي، والذي بعد الإعلان عن التوصل المذكرة وإعادة فتح المضيق انخفضت أسعار النفط إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وبين إيران، وهذا مؤشر جيد بالنسبة للرئيس دونالد ترامب. ولكن كما قلنا حتى اللحظة لا يوجد رد فعل رسمي على الانتهاكات الإسرائيلية والخروقات لوقف إطلاق النار، ولكن أمس كانت هناك رسائل قوية جدا من الرئيس ترامب ونائبه بخصوص إسرائيل وضرورة التزامها بوقف إطلاق النار.
1: شكرا وجد وقفي من البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن مراسلة الجزيرة. الآن سنأخذ هذه المعطيات إلى ضيوفنا. معنا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. في الاستوديو أيضا نرحب بنجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، وهنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. لكن سنبدأ بكلمة لنعيم قاسم زعيم حزب الله.
2: المجرمة على لبنان التي لا تراعي أي ضوابط بالقتل للمدنيين والأطفال والتدمير والأبنية والقيام بكل بشاعات الإجرام في العالم حتى تركع المقاومة، هيدا مارسوا وكانوا أخذين قراراته. 2 تراجع العدو وأمريكا عن اتفاق 27/11 بعد سقوط سوريا، لأنه اعتبروا أنه رجعت تغيرت موازين القوى فما قبلوا بأنه يمشوا على الخطة أو الاتفاق الذي حصل سابقا بموازين القوى التي كانت موجودة. 3 عملوا على أن تكون السلطة السياسية في لبنان هي الواجهة والمظلة التي من خلالها وبمخالفة الدستور تقوم بكل الأعمال الشنيعة التي تؤدي إلى مواجهة المقاومة.

وإسقاط المقاومة مهما تطلبت النتيجة، بس مطلوب من السلطة السياسية توفر الغطاء السياسي. 4. إقفال المعابر الجوية والبحرية والبرية لمنع وصول السلاح والتقنيات وكل ما من شأنه أن يقوي المقاومة. 4-5 منع الإعمار من أجل أن تبقى الناس مشردة ونازحة وأن تنقلب بيئة المقاومة على المقاومة. 6 حصار مالي مطبق كي لا نتمكن من المعالجة وكي لا نتمكن من النهوض. 7 التحريض على فتنة الجيش ضد المقاومة، وعملوا كثيرا عليه لكن الحمد لله وعي الجيش ووعي المسؤولين عنه إضافة إلى الظروف الموضوعية جعلت هذه الفتنة تمر ولا تحصل. 8 الضغط على سوريا من أجل أن تتدخل من الشرق وأن تحاول أن تكون كماشة هي وإسرائيل من الشمال، لكن الحمد لله النظام السوري لم يستجب. 9 عملوا على الفتنة السنية الشيعية تحت عنوان حماية موقع رئيس الحكومة بالقرارات اللي بده ياخدها ضد المقاومة، لكن الحمد لله كان الكل عاقلين هذه الفتنة لم تمر. هون بدي مرق التمريقة لأنه مش موضوع مستقل، يعني بخاخي الصم ما وصلونا للفتنة الشيعية المسيحية على أساس أنه كانت فكرتهم منفوت السنة بالشيعة ومنفوت الجيش بالمقاومة، وبيطلع بعض اللي بيعتبروا حالهم المنظرين للدولة اللبنانية العتيدة بيقدروا هن يستسلموا. حتى ببعض التقارير اللي وصلتنا كانوا الأمريكان يلوموهم قولوا لهم طيب ما انتم ما عم تعملوا شيء، قال لا ما نحن يعني ما حيكون تدخلنا مناسب. هذا انا مرقته على اساس عم نحكي عن الفتنه، بس هن ما مش امر فاعل مستقل. 10 وجود غطاء دولي عربي من بعض الدول يعني يضغط بكل الاتجاهات لمصلحه اسرائيل ضد المقاومه بعناوين مختلفه واشكال مختلفه. 11 كل مخابرات الدنيا عم تعمل علينا، بتوفر المعلومات وبتشتغل بالدول المختلفة وبتحاول تسخر إمكاناتها وبتأمن الغطاء الإعلامي والسياسي والضغط على الدولة اللبنانية لحتى يحاصرونا. 12 وهو القيادة الأساسية، أمريكا تقود هذا المايسترو وهذه الخطة بكل تفاصيلها في كل الاتجاهات وتستخدم كل الإمكانات المتوفرة لها. هاي هي المؤامرة اللي نحن عم نواجهها، وعلى فكرة كله هذا نحن عارفين وكله عم نتابعه وكله بنعرف الكواليس اللي عم يسووها، والله عم بيعيننا بالخطوات اللي مرة بتتطلب صبر ومرة بتتطلب جهاد ومرة بتتطلب إعلام ومرة بتتطلب سياسي ومرة بتتطلب حضور اجتماعي ومرة إلى آخره. عم نعمل اللي الله بيقدرنا عليه، لكن هذا هو المخطط، مخطط كبير وخطير جدا. طيب نحن شو عملنا؟ كمان حأحكي 12 وحدة. نحن عندنا هدف مشروع قوي اسمه حقنا بالدفاع وتحرير الأرض، هذه قوة. 2 أعدنا النظر بالهيكلية العسكرية وطريقة الإدارة مستفيدين مما حصل في معركة أولي البأس بما يتناسب مع المعركة الجديدة المحتملة. 3 عدلنا في أساليب القتال وعملنا العقيدة القتالية

0: هي للمقاومة بما تتناسب مع الاستفادة من التجربة والظروف القائمة بعمليات الكر والفر وعدم الثبات في الأرض. 4، طورنا في إمكانات السلاح الملائمة والمسيرات مثلا، هذا كله ترتب بالعقول الموجودة عندنا والمجاهدين اللي موجودين عندنا. 5، لدينا أعلى مستوى من بأس المجاهدين الاستشهاديين وهو الأقصى. يعني الإنسان المجاهد المقاوم عندنا، المقاوم شغل كبير كبير، هذه ما في منها بالتاريخ، ما في منها بالحاضر، ما في منها لو بتبرم الأرض بهالمستوى العظيم الاستشهادي يلي موجود. وهذا هو الأساس، وكل الناس على كل حال شايفه. 6، عملنا على رعاية الوضع الاجتماعي لشعبنا قد ما قدرنا، قد ما عم نكوكش ونحصل إمكانات وتبرعات وحقوق شرعية ودعم إيران وكل هالأمور اللي الحمد لله تعالى توفرت. 7، أمننا ترميم وإيواء ل 300,000 عائلة بالوقت اللي كل الحصار كان موجود. هذا كمان له علاقة بحماية البيئة والمجتمع تبعنا. 8، حافظنا على وحدة القوى المقاومة، وحدة حركة أمل وحزب الله وكل الشرفاء معنا، وكل واحد عمل بحسب القدرة اللي موجودة عنده، لكن الأساس أننا واحد. حدا يلعب بيناتنا، لعبوا كتير وحاولوا كتير ما قدروا الحمد لله تعالى. 9، رسمنا خطة طويلة الأمد، ما قلنا أنه خلينا نجرب نصبر شوي بكرة بيمشي، لا لا لا لا، نفسنا طويل ومستمرين. 10، اعتمدنا الغموض والصمت عند إعدادنا للمواجهة، ولا زلنا حتى ما يعرف العدو شو عم نعمل، على كل حال نتفاجأوا بالشيء اللي صاروا وكل المحللين عم يحكوا أشياء تاني. 11، اتخذنا قرارا كربلائيا. تعرف شو يعني قرار كربلائي؟ يعني ما في سقف. وهيدا القرار الكربلائي بعده سير مفعول. 12، صبرنا حيث يجب وقاتلنا حيث يجب. 15 شهر كان صبرنا قتالا، وبعد منها باثنين آذار أصبح قتالنا قتالا ولا عودة إلى ما قبل اثنين آذار. طيب شو النتيجة من هذا العرض السريع؟ طبعا بده تفصيل كتير بس حتى الناس تعرف حالة شو عم بيصير. المشروع الإسرائيلي الآن يستجدي أقل مستوى له، لقد سقط مشروع إنهاء حزب الله وتثبيت الاحتلال، وسيخرج الإسرائيلي حتى آخر شبر من أرضنا. كونوا واثقين أن النصر بمعناه الذي يؤدي إلى إخراج العدو الإسرائيلي من أرضنا سيتحقق إن شاء الله تعالى. ارفع رأسك، أنت مقاوم، الله الناصر، لا تساوم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: إذن تابعنا مشاهدين هذه الكلمة للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم. سنتابع مزيد من التفاصيل، انضم إلينا من مدينة النبطية في جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. مازن، جملة من النقاط أتى على ذكرها الشيخ نعيم قاسم.
2: نعم بالفعل مشوان، أتى على ذكر الكثير ولكن غاب عن كلمته أي تفصيل.

0: التفصيل يرتبط بوقف إطلاق النار. بمعنى آخر، الآن الأمين العام لحزب الله لم يتحدث حول مآلات الأمور في الجبهة الجنوبية على قاعدة ما جرى الحديث عنه، عن أن ثمة وقفا لإطلاق النار ما بين حزب الله وإسرائيل وفق المسار الذي شهدناه والتسريبات التي تحدثت عن توافق إيراني أمريكي ضمن مساعي قطرية للوصول إلى تثبيت وقف إطلاق النار. ولكن الحديث الذي تمحور حوله، أو الكلمة التي تمحورت اليوم حول مجموعة من النقاط في طليعتها، واعتبر بأن حزب الله والمقاومة في لبنان تتعرض لما وصفها بمؤامرة إنهاء لدورها تقودها الولايات المتحدة الأمريكية. هو فند في هذه المقولة واعتبر بأن هذا الموضوع جرى تنفيذه من خلال جملة أمور ارتبطت بمنع السلاح عن حزب الله، منع التمويل، منع إعادة الأعمار، كل هذه النقاط التي اعتبر بأنها جاءت لتصب في إطار ما وصفها بالمؤامرة لإنهاء حزب الله. اعتبر بأن هنالك كانت مساعي أمريكية ومن بعض الجهات العربية لتحويل السلطة اللبنانية وفق تعبيره إلى مظلة لهذه المهمة، وأريد أن يوضع الجيش اللبناني في مواجهة حزب الله ضمن إطار ما وصفها بالفتنة. ولكن اعتبر بأن الجيش وقيادته كانت واعية لهذه المخاطر. اعتبر أيضا بأن حزبه اتخذ قرارا ووضع خطة طويلة الأمد لمواجهة كل هذه الأمور، لا سيما أن هنالك ضغطا كان على سوريا وفق قوله لانخراطها في لبنان في محاولة لإطباق فكي كماشة سواء من ناحية سوريا أو من ناحية إسرائيل، مشيرا إلى أن القيادة السورية كانت واعية لهذا الأمر وهي لم تنخرط بطبيعة الحال في هذه المواجهة. اعتبر بأن حزب الله رد بجملة أمور حول هذه الاعتبارات التي تندرج في إطار ما وصفها بالمؤامرة لإنهاء المقاومة، واعتبر بأن كل ما تم وضعه من قبل حزب الله على مستوى الخطط طويلة الأمد وتغيير آليات وأساليب العمل سواء لناحية المقاومة أو لناحية مواجهة إسرائيل من جهة، أو من ناحية أخرى ترتبط بطبيعة العمل التنظيمي والإداري لحزب الله، كل هذا الأمر تم تغييره في محاولة للوصول إلى الخلاصة التي تحدث عنها بأن هذه المؤامرة، مؤامرة إسقاط حزب الله وإسقاط المقاومة، لم تفلح، مشيرا وبالنهاية إلى أن المشروع الإسرائيلي سقط وسيخرج الاحتلال، وأن تفسيره لمفهوم الانتصار قائم على خروج الاحتلال الإسرائيلي من لبنان. وبالتالي هو اعتبر بأن مآلات الأمور خلال المرحلة المقبلة ستؤدي وفق توصيفه إلى خروج الاحتلال الإسرائيلي من لبنان. وبالتالي انطلاقا من كل هذه المحددات التي تحدث عنها، يمكن أن نشير إلى أنه قدم قراءة مفصلة لما يعتبره تحدي أساسي يواجهه حزب الله الآن من خلال إطباق الحصار عليه على المستوى العسكري، المستوى الاقتصادي، المالي، الإنمائي، المرتبط بحاضنته الاجتماعية والشعبية، بالإضافة إلى ما وصفها بأنها محاولات لدفع الجيش اللبناني ولدفع سوريا للوقوف في وجه حزب الله.
1: مطلب مقاطعتك لكن وصلنا إلى رأس الساعة. شكرا لك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة في لبنان. الآن إلى مريم وبقية التغطية.
2: شكرا لك نشوان. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة لوقف إطلاق النار الذي أعلن اليوم تجديده بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وأيضا لآخر التطورات بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. في آخر المستجدات نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن وقف إطلاق النار الجديد بين حزب الله وإسرائيل دخل حيز التنفيذ قبل نحو ساعتين بعد وساطة أمريكية قطرية وبعد محادثات مع إسرائيل وإيران. وأكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم التزام الحزب بحماية لبنان وتوجيه السلاح ضد العدو الذي يهدف إلى إنهاء المقاومة. وقال قيادي في حزب الله للجزيرة إن أي تحرك للجيش الإسرائيلي خارج إطار الوقف الشامل لإطلاق النار ستتم مواجهته. وكانت إسرائيل قد شنت غارات اليوم على جنوب لبنان وشرقه. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إنها أسفرت عن استشهاد 47 شخصا وإصابة 97. ما في إسرائيل فقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الجيش هاجم بناء على تعليماته 150 هدفا لحزب الله في لبنان وإنه قتل عشرات المسلحين. جاء ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 عسكريين بينهم قائد كتيبة في معارك بجنوب لبنان. من جهته قال الرئيس اللبناني جوزيف عون

0: إن التصعيد الإسرائيلي يستهدف تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. في طهران حذرت الخارجية الإيرانية مما وصفتها بالتداعيات الخطيرة الناجمة عن استمرار إسرائيل في إشعال الحروب. وأضافت الخارجية الإيرانية أن وزير خارجية باكستان أكد لنظيره الإيراني عباس عراقجي دعم استمرار المفاوضات للتوصل إلى نتائج إيجابية ومستدامة. وأضافت أن بدء مفاوضات الاتفاق النهائي مشروط بتنفيذ أحكام بنود في مذاكرة التفاهم في مقدمتها البند الأول الذي ينص على وقف إطلاق النار في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وفي تطورات مذاكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية أعلنت الخارجية السويسرية تأجيل المباحثات التي كانت مقررة اليوم في منتجع بورغنشتوك. ومن جهته قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة أن أكثر من 20 سفينة عبرت بأمان الممر المحدد في مضيق هرمز أمس الخميس، وإن من حق جميع السفن عبور المضيق دون عوائق. نتابع تفاصيل هذه التطورات مع مراسلنا من مدينة صور جنوب لبنان جوني طانيوس، أيضا معنا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، من بدر عباس مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أهلا بكم جميعا. جوني طانيوس، أبدأ معك بالاستفسار عما يجري الآن على الأرض في الميدان، وإن كان وقف إطلاق النار صامدا حتى الآن.
1: يمكن القول في الإطار العام مريم أن هناك ثلاثة مجالات أساسية لابد من التوقف عندها لكي نتمكن بشكل أو بآخر من الإحاطة بالمشهد بشكل عام. أولا الواقع الميداني ردا على سؤالك، ثانيا ما تحدث به الأمين العام لحزب الله خلال المرحلة القليلة الماضية نعيم قاسم في كلمته، وثالثا ما هو مرتقب ومنتظر في المرحلة المقبلة. في الوقائع الميدانية نحو ثلاث ساعات تقريبا قد مرت منذ الرابعة عصرا وهو الموعد النظري لدخول الوقف الجديد لإطلاق النار حيز التنفيذ. يمكن القول أنه في الساعة والنصف الأولى من هذه الساعات الثلاث كانت هناك غارات إسرائيلية استمرت على عدد من البلدات وتحديدا في قضاء النبطية ومن بينها مدينة النبطية، وخلال الساعة والنصف الماضية تراجعت وتيرة هذه الغارات مع استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي بشكل متقطع. وبالتالي الواقع الميداني هو حذر على نحو كبير. الغارات الإسرائيلية تراجعت لبل يمكن القول أنها توقفت على الأقل خلال الساعة والنصف الماضية، ولكن طبعا يبقى الميدان تحت عين المراقبة لأنه دليل مهم على مجريات الأمور وتطور المشهد. هذه الساعات الثلاث منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وحتى هذه اللحظة كانت سبقتها ساعات من الحماوة الشديدة من خلال الغارات المكثفة التي شنت من المقاتلات الحربية ومن المسيرات الإسرائيلية، ليس فقط في الجنوب اللبناني في قضاء جزين وأيضا في قضاء النبطية، ولكن أيضا توسعت باتجاه البقاع الغربي مع غارة على بلدة زلاية، وأيضا باتجاه البقاع الشمالي مع استهداف محيط مدينة بعلبك ومحيط بلدة عين بورداي. وأبرز دليل يعبر عن حجم هذا التصعيد الذي حصل هو بيانات وزارة الصحة اللبنانية التي تحدثت حتى هذه اللحظة عن 47 شهيدا في أقل من 24 ساعة بالإضافة إلى نحو 100 جريح. هذه حصيلة ثقيلة للتصعيد الإسرائيلي الذي جاء في أعقاب التوتر، أو هو أكثر من توتر في حقيقة الأمر، في منطقة المحيطة بمرتفعات علي الطاهر مع بيانات حزب الله يوم أمس. بالنسبة لكلام الأمين العام لحزب الله، قدم قراءة واضحة عن أن الحزب يوجه مخططا لإسقاطه لإلغاء وجوده. كان يراد للسلطة السياسية وفق قوله أن تكون واجهة لهذا المخطط الإسرائيلي، وأن حزب الله سيواصل مواجهة هذا المخطط القاضي بإنهائه وإنهاء وجوده. وفي الخلاصة قال الأمين العام لحزب الله أن مجرد إفشال مخططات العدو هو بالنسبة لحزب الله نصر مكتمل. بالنسبة للمجال الثالث وهو المنتظر في المرحلة المقبلة، هناك الكثير من الحذر، هناك الكثير من الأسئلة والتحليلات التي تطرح نفسها في هذه المرحلة. هل ما حصل من تصعيد إسرائيلي انتهى عند هذا الحد، أم أن الجانب الإسرائيلي يسعى لعرقلة المفاوضات الأمريكية الإيرانية في المشهد العام وسيبقي على التصعيد قائما، وما الذي ستحمله المرحلة المقبلة، علما أن أيضا المناطق التي كانت استهدفت وهي قريبة من أماكن الاستهداف خلال الساعات الماضية كانت شهدت عمليات نزوح للمواطنين الذين كانوا عادوا إليها.

0: خلال الأيام القليلة الماضية.
1: أذهب إلى إلياس كرام لأسأله، إن كان هذا التراجع الذي تحدث عنه جوني طانيوس في جنوب لبنان للتصعيد الإسرائيلي هناك ربما بداية لتثبيت وقف إطلاق النار من جانب إسرائيل؟
2: مفهوم إسرائيل لوقف إطلاق النار يختلف تماما كما يبدو عن المقاومة اللبنانية، ذلك أن إسرائيل تريد وقفا لإطلاق النار مع استمرار العمليات العسكرية فيما تسميه بخط الدفاع المتقدم أو المنطقة الأمنية الحزام الأمني، وقد وصلت في بعض مناطقه إلى نحو 10 كيلومترات وأكثر. هذا هو المفهوم الإسرائيلي. الآن هنالك صمت مطبق من جانب ديوان نتنياهو، لا تعليق على ذلك، لا خروج ببيان رسمي ولا من أي جهة رسمية أخرى، لا الجيش الإسرائيلي ولا وزارة الدفاع. وعادة إسرائيل تمتنع عن ذلك عندما يكون الحديث عن وقف الإطلاق النار بين إسرائيل كدولة ومن تعتبره تنظيما إرهابيا. إسرائيل تعتبر حزب الله تنظيما إرهابيا، لذلك لا تتعامل بالند معه وكأن هنالك وقف لإطلاق النار، لذلك لا تعلن رسميا من وجهة نظرها. لكن في المقابل هنالك تفسيرات الآن في الإعلام الإسرائيلي نقلا عن مصادر تقول بأن وقف إطلاق النار لا يعني بأن هنالك وقف إطلاق النار بالكامل من جانب القوات الإسرائيلية التي سوف تواصل عملها في إطار الحزام الأمني وفي إطار المناطق التي تسيطر عليها. كان هنالك اليوم اتهام واضح وصريح من جانب الناطق العسكري الإسرائيلي الذي قال بأن حزب الله هو من خرق وقف إطلاق النار هذا اليوم، عندما الأمر الذي أدى إلى مقتل 4 من الجنود بينهم طبيعة الحال ضابط رفيع برتبة مقدم وإصابة 17 آخرين في إطار العمليات. نعم. وقال بأن حزب الله هو من خرق الاتفاق، ولكن عندما سأله أحد الصحفيين كيف يمكن للجيش الإسرائيلي أن يقف في مكانه ولا يتحرك ولا يناور عسكريا وهو ما أدى إلى مقتل قائد الكتيبة وإصابة الجنود ومقتل الجنود الآخرين، فرد عليه دفرن بالقول من قال لك أن الجيش لا يعمل، وقال بأن قائد الكتيبة والجنود قتلوا في إطار عملية كان يبادر لها الجيش الإسرائيلي في منطقة تلال علي
1: الطاهر.
2: نعم، وبالتالي هو اعترف ضمنا وناقد نفسه بأن الجيش الإسرائيلي كان يخوض عملية عسكرية في إطار ما كنا نتحدث عنه في الأيام الماضية، وهو عملية تحسين وتحصين المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي على خط الدفاع المتقدم. نعم. وما يسمى، وهذا ما يريد الجيش تثبيته بالإضافة إلى ما يسميه حرية العمل في هذه المنطقة وإنشاء منظومة موثوق بها لتجريد حزب الله من سلاحه. لذلك القيادات العسكرية تقول بأن الجيش الإسرائيلي أنجز من وجهة نظرهم ما أملي عليه من أهداف عسكرية، وأن الكرة الآن مريم باتت بملعب المستوى السياسي أن يبادر وبسرعة وأن يستغل الفرصة في إطار المفاوضات مع الدولة اللبنانية لترجمة هذه الإنجازات العسكرية إلى اتفاق سياسي مع الدولة اللبنانية، لأنه يخشى أن يكون الانسحاب الإسرائيلي أو إعادة الانتشار قد يأتي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية على شكل ضغط كما هو الضغط المفعل عليها الآن لوقف إطلاق النار، وهنالك تفضيل بطبيعة الحال في إسرائيل أن يأتي من خلال اتفاق مباشر مع الدولة اللبنانية.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام، وشكرا لجوني طانيوس من صور. هذا إلى عمر هواش من بندر عباس. عمر، في إيران عين على مضيق هرمز وربما تنفيذ بند فتحه أمام عبور السفن والناقلات، وعين على هذه التطورات في لبنان التي يبدو أنها تؤجل بدء المفاوضات في برغنشتوك.
3: نعم بالفعل الصورة هكذا تماما مريم، يبدو أن مدخل الشروع في مفاوضات سويسرا التي تأجلت كان هو الملف اللبناني. إذا ما عدنا قبل إعلان وقف إطلاق النار في لبنان، كان الإيرانيون يتحدثون عن انتهاكات إسرائيلية كبيرة لمذكرة التفاهم التي البند الأول فيها يشير إلى أن إنهاء الحرب في إيران مربوط بشكل مباشر مع إنهاء الحرب على الساحة اللبنانية، حتى أن الإيرانيين حملوا مسؤولية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأجل الضغط على إسرائيل ووقف عملياتها العسكرية هناك، ويبدو أن هذا ما تم، لكنه كان عبر الوسطاء، الوسيط الباكستاني والقطري كانا فاعلين خلال الفترة الماضية، وقبل قليل شهدنا اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي ونظيره الباكستاني، حيث تم التأكيد على مسؤولية واشنطن في إنهاء الحرب على كافة الجبهات، وأن أي انتهاك في لبنان هو يمثل انتهاكا لعملية إنهاء الحرب ومذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. الآن وقد تم التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان، الإيرانيون باتوا يتحدثون عن مفاوضات لأجل عقد جولة أولى من التفاوض بين طهران وواشنطن في سويسرا. يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي إن الجهود لا تزال مستمرة وأن هذا الأمر سوف يعقد خلال الأيام المقبلة. فيما يخص مضيق هرمز، تؤكد طهران أنها التزمت بهذا البند. يقول المتحدث باسم الخارجية أيضا إن المضيق مفتوح على عكس ما تروج له بعض وسائل الإعلام الغربية حسب تعبيره بأنه مغلق، مؤكدا أن القوات البحرية الإيرانية تؤمن العبور من المضيق. كذلك هيئة الملاحة البحرية للمضيق كانت قد قالت إنه يمكن للسفن العبور، لكنها وضعت شروط أن يتم التواصل مع الهيئة عبر بريد إلكتروني معلن، وأن يكون أيضا ذلك بالتنسيق مع القوات الإيرانية. يضاف إلى ذلك أن المطلوب أن يتم تقديم طلبات قبل 48 ساعة من العبور من المضيق لئلا تحصل حالة من تكدس السفن التي رأيناها اليوم بأم العين من سواحل مدينة بندر عباس. السفن تنتظر أوامر الدخول من مضيق هرمز للخروج أو المرور إلى ما بين المياه الخليجية وبحر عمان. تؤكد إيران أيضا أنها في هذه المرحلة لن تحصل على رسوم من العبور، وهذا الأمر مؤجل إلى ما بعد 60 يوما من إذا بدأت المفاوضات بين الطرفين لأجل التوصل إلى اتفاق النهائي خلال الأيام المقبلة.
1: عموما هناك عمر تقييم للمتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة يتحدث فيه عن تمكن أكثر من 20 سفينة من العبور بأمان عبر مضيق هرمز أمس الخميس. وهنا أسأل وجد وقفي ربما عما يعبر عنه هذا التصريح وهذا التقدير للعمل في المضيق وما تسمح به إيران ضمن الالتزامات الموجودة في مذكرة التفاهم حتى الآن، وكيف سينعكس ذلك على باقي البنود والتزام الولايات المتحدة الأمريكية أيضا من جهتها؟
4: يعني ما أكده المتحدث باسم القيادة المركزية للجزيرة هو أن القوات الأمريكية الموجودة هناك تعمل على ضمان المرور الآمن لجميع السفن، كل السفن عبر مضيق هرمز، وضمان حرية الملاحة. وأكد بأن القوات الأمريكية باقية هناك في تلك المنطقة تحديدا لضمان هذا الأمر، وثم تحدث عن عبور أكثر من 20 سفينة عبر المضيق. وواضح أن هذا الأمر لا يتعارض مع ما تقوله طهران من ضرورة تقديم اختارات قبل 48 مسبقا، لأن هناك تكدس كبير لمئات السفن عند المضيق في أكثر من منطقة، وينبغي أن تكون هناك آلية من أجل تسيير هذه السفن دون أن يحصل اختناق عند المضيق. يعني الجانب الأمريكي تحدث أكثر من مرة عن وجود مئات السفن منذ شهر مارس عند متكدسة في عند المضيق تحاول أن تعبر. وفي هذا الإطار تأتي هذه التصريحات التي لا يبدو أنها تتعارض مع التصريحات الإيرانية التي كلها تصب في اتجاه ترتيب حركة السفن. ولكن هنا سياسيا على صعيد المفاوضات الأمريكية الإيرانية التقنية التي كان المفترض لها أن تبدأ اليوم مريم، الإدارة الأمريكية وبحسب مسؤول أمريكي أخطر إسرائيل بضرورة احترام وقف إطلاق النار من أجل ضمان بدء هذه المحادثات التي يبدو أنها مقترنة بوقف إطلاق النار في لبنان.
1: شكرا لك وجد وقفي مراسلتنا من البيت الأبيض، وشكرا لعمر هواش من مضيق هرمز أو من بندر عباس. في ظل غموض مآلات أو قبل ذلك نناقش إذن آخر التطورات المرتبطة بكل هذه التفاصيل التي تابعناها وتابعنا تفاصيلها مع مراسلينا، خاصة ما يرتبط بالتطورات في لبنان الميدانية، وأيضا الكلمة الأخيرة للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم. عموما في عقب الغارات الإسرائيلية الأخيرة شهدت مناطق في جنوب لبنان حركة نزوح تحسبا لهجمات إسرائيلية جديدة، حيث أعرب العديد من النازحين عن عدم ثقتهم في الجانب الإسرائيلي الذي يعمد وفق قولهم إلى الخروقات المتكررة لأي هدنة معلنة.
5: أدى القصف الإسرائيلي إلى نزوح من بلدات وقرى لبنانية جنوبية كثيرة، فبعض السكان قال إنه هرب مع أولاده خوفا على حياتهم نتيجة لتوسع القصف الإسرائيلي على بلداتهم وقرب مناطقهم.
6: جايين من الجنوب ورايحين محل ما كنا، هربنا ورجعنا وهلا راجعين.
7: وهينا نازل من شان الاولاد، بدنا نحمي على الاولاد، كلها طيران بالجو. لا نشوف عبينا هدني وما مشيش الحال. لا نشوف الله كيف بيسرها يا خي.
8: حبيبي.
9: رجعنا نشوف الوضع ما بيطمن، شوف صرنا شو يومين طالعين نازلين، هينا طالعين نازلين، شو بنعمل هيك؟
10: الوضع كثير صعب ونتنياهو ما عم يلتزم. يعني شو بدنا نقول لك غير هيك؟ شو هذا بالارض؟ أطفال نسوان غير هيك ما حنحكي.
6: أنا من الجنوب امبارح رجعت عائلتي وهلا راجعة ومعي أمي عمرها 90 سنة وعائلتي، وأنا مريضة سرطان كمان للعلم، بس أوعى تفكر إذا نحن عم نروح ونرجع يعني انكسرنا أبدا.
5: يقول هؤلاء إنهم لا يثقون بالجانب الإسرائيلي الذي يعمد باستمرار إلى خرق اتفاق وقف النار ويقوم بقتل المدنيين. إيهاب العقدي، الجزيرة، صيدا، جنوب لبنان.
1: الآن سنناقش كل هذه التطورات مع ضيوفنا. نرحب بضيفنا من جبل لبنان الدكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية، هنا في الاستوديو بالدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، ونيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا. أبدأ من ضيفنا مع ضيفنا من جبل لبنان الدكتور جو معكرون، لنسأل إن كان وقف إطلاق النار الذي يفترض أنه دخل حيز التنفيذ قبل 3 ساعات سيكون مختلفا هذه المرة، بما أن الوساطة الأمريكية القطرية قد دخلت على الخط والضغوط الأمريكية أصبحت كبيرة على نتنياهو الآن؟
11: يعني هذا نوع من وقف اطلاق النار يجب متابعته يوميا. المشكلة الآن ليس وقف اطلاق النار، إسرائيل تريد حرية التحرك، حزب الله يريد في مكان ما حق بالرد على هذا التحرك. يعني تغيير المعادلة التي كانت بعد الاتفاق في نوفمبر 2024، الآن بدأنا نرى اتجاهات جديدة، بمعنى بموضوع الوساطات. رأينا اليوم وساطة أمريكية قطرية تمر عبر رئيس مجلس نبيه بر لإيصال الرسالة لحزب الله، تشمل إيران وإسرائيل، لتثبيت وقف إطلاق النار، لفتح الطريق أمام التفاوض في سويسرا في أيام أو غدا، لا أعرف ما هو الموعد حتى الآن. هذه الجديدة في الاتجاهات يعني الذي نراه. الملفت الثاني إعلان الأمريكي، طرف الأمريكي، أن الاتفاق هو بين إسرائيل وحزب الله وليس بين الدولة اللبنانية. يعني بدأنا نرى أن التفاوض بالوساطة الأمريكية، ليس هناك توازن قوى، ليس هناك قدرة للدولة اللبنانية في الضغط على إسرائيل بدون العمل اللبناني، بدون عمل الإيراني. يعني الآن هذا المؤسف في هذا الموضوع، بأن إسرائيل تعطي تحت الضغط في موضوع الإيراني وليس ضمن التفاوض. فهذه كلها تؤسس لاتجاهات في المرحلة المقبلة. الآن كيف يمكن ترجمة هذا الموضوع ليوم الاثنين؟ بمعنى الانسحاب. نعم. يعني فرض الاشتباك بين الطرفين، لابد من آلية أمريكية لفصل المقاتلين، يعني لا سيما بين إسرائيل وحزب الله، وإيجاد معادلة تسمح بالانتشار والانسحاب المتبادل. الآن هذه الآلية مفقودة ويجب ترجمتها في التفاوض الأمريكي اللبناني الإسرائيلي في واشنطن.
1: دكتور العتيبي، كيف يمكن لهذه الوساطة أن تنجح في تثبيت وقف إطلاق النار مع كل ربما هذه المدخلات التي تعقد المشهد هناك؟
12: لا مريم، هذا أمر جدا كبير بالنسبة للوسطاء، يعني مهمة ليست ببسيطة. نحن نتحدث عن تداخل في الملفات، هل الملف الإسرائيلي اللبناني هو ملف منفصل أم لا؟ هذا أمر مهم جدا، واضح من خلال مذكرة التفاهم بأنه لبنان ضمن
1: لم يعد منفصل، يعني أصبح معلنا هو في البند الأول.
12: بالضبط. بالتالي أعتقد ما تقوم به إسرائيل هو محاولة إعادة سيناريو غزة من خلال اتفاق، لكن في نفس الوقت هناك عمليات على الأرض يحاول تغطيتها من خلال الأمن القومي الإسرائيلي. بالتالي هذا أمر يجب على الوسطاء أن يعملون من أجل وصل لآلية معينة لاستمرار أو لبدء المفاوضات؟ لأنه واضح من الآن أن الجانب الإيراني غير راضي بما يحدث ولم يرسل

0: جدا الى الى سويسرا، بالتالي هو يعطي نوع من ارسال رساله بانه غير راضي عن ما حدث. هذا امر ايجابي بالنسبه للوسطاء، هذا دليل على ان الولايات المتحده وايران يرغبون بالمفاوضات، لا يرغبون بالحرب، لا يرغبون بالتصعيد، بالتالي هذا جانب ايجابي اولا. لكن ايضا في نفس الوقت اعتقد ما يحدث الان في لبنان هو ايضا اختبار كبير. هل الولايات المتحده قادره على السيطره على اسرائيل؟ وهل ايران قادره على السيطره على حزب الله؟ اعتقد هذا امر مهم جدا. من يستطيع السيطره على حليفه او من هو تحت مظلته داخل الملف اللبناني اعتقد امر مهم جدا، يؤكد بانه لديه قدره على انه يكون صاحب ثقه وصاحب ثقل على طاوله المفاوضات عند بدايتها.
1: هذا سؤال انقله للسفير جو يهود، هل تستطيع الولايات المتحده الامريكيه السيطره على اسرائيل؟ لان العقده الان لبدء مفاوضات برجنشتوك هي اسرائيل التي تستمر في تصعيدها في لبنان.
2: أعتقد بأن رئيس الوزراء نتنياهو يعيش تحت ضغط كبير، ليس فقط من قبل رئيس الولايات المتحدة ولكن كذلك عبر المجتمع الإسرائيلي، وهو محتار بين الإنصات لناخبيه الذين يحثونه على مواصلة مقاومة حزب الله، وكذلك صوت الرئيس الأمريكي الذي يريد منعه من مواصلة الحرب وهو يريد تفادي غضب دونالد ترامب. في نفس الوقت لدينا الحكومة الإيرانية كذلك تحاول اختبار مدى الصدق الأمريكي فيما يتعلق باحترام السيادة الإيرانية سواء في مضيق هرمز أو كذلك في الجبهة اللبنانية، وبذلك إذا ما حصل ذلك فإنهم سيحققون نصرا لم يكن يحلمون به قبل شهر فبراير.
1: إذا نجار مرتضوي، لن ترسل إيران وفدا إلى برجنشتوك في سويسرا إذا استمر الوضع في لبنان على ما هو عليه؟ يعني هل تضع لبنان أو لا مفاوضات؟
2: نعم فعلا لقد أثرت على المفاوضات، ورأينا إلغاء الاجتماع اليوم في سويسرا، وكذلك رأينا إيران تحتاج على ذلك وتطالب الضغط على الإسرائيليين. كذلك مثل ما قلنا لبنان هي عنصر مهم جدا، ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة ولكن بالنسبة لإيران التي تؤكد على هذه النقطة في مسودة مذكرة التفاهم. ونذكر بأن اجتماع أبريل التاريخي في إسلامباد اللي حضره رئيس البرلمان قليباف، ومرة أخرى تم إلغاء الجولة الموالية في شهر مايو بسبب الهجمات الإسرائيلية على بيروت. إذن نرى انعكاس ذلك كذلك على الاجتماع المزمع والذي تم إلغاؤه في سويسرا. سنرى مدى الضغط الأمريكي من واشنطن على إسرائيل ومدى الإبقاء على هذا الضغط حتى يتم اختبار إدارة ترامب. وإذا ما حكمنا من فيما يتعلق بتصريحات الإدارة الأمريكية كانت منتقدة جدا وتدعو إسرائيل على التوقف على الهجومات.
1: سيد عادل شديد، هذا الضغط الأمريكي الذي نتابعه منذ إقرار هذه المذكرة، مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هل له مظاهره في إسرائيل من خلال تصريحات ربما لمسؤولين إسرائيليين يشيرون إلى أن هذا الضغط أصبح عبئا على نتنياهو وقد يرضخ له في النهاية؟
3: تحياتي لك يا أستاذة مريم ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري أن المشكلة لا تكمن فقط من وجهة نظر إسرائيلي أن هذه الضغوط من الممكن أن تجبر بنيامين نتنياهو أم لا. بالنهاية الإسرائيليين مقتنعين تماما أنه القرار لدى الأمريكي وليس لدى بنيامين نتنياهو، وهناك شبه يعني إجماع في إسرائيل حول هذا الموضوع، وبالعام الأخير ظهر بشكل واضح لذلك في حمله في إسرائيل على بنيامين نتنياهو أنه هو من أوصل إسرائيل لكي تكون دولة تحت يعني مظلة ورعاية الولايات المتحدة، وأن يكون بنيامين نتنياهو يعني مجرد

0: موظف والقرار لدى رئيس ترامب. لكن الخطورة الأكبر في هذا الموضوع أنه ما يحدث يحدث تغيير في موضعة إسرائيل بالمنطقة، أنه حين يذهب الأمريكي ويقبل بالاتفاق أنه مسؤولية إلزام إسرائيل ملقاة على عاتقه ويتعهد بها، كما أن إيران ملزمة بإلزام حزب الله. هذا يعني أنه إسرائيل أصبحت وكيل لدى الأمريكي، بروكسيس، وأنها وضعت بمستوى حزب الله الذي طيل حياة إسرائيل وأطراف أخرى تتهم حزب الله بأنه وكيل لإيران، بمعنى أنه وضعت إيران بمصاف الدول العظمى أمام الولايات المتحدة، ونزلت سقف إسرائيل لكي يكون بمواجهة حزب الله، وعملت كالوكلاء الصغار.
1: ولكن هنا في هذه المعادلة، لو سمحت لي سيد عادل شديد، إسرائيل لا تنسب فقط مذكرة التفاهم ولا تعرقل فقط بدء هذه المفاوضات في سويسرا، ولكنها ربما قد تفتح جبهة المواجهة من جديد بينها وبين إيران إذا استمر هذا التصعيد.
0: هذا صحيح. بنيامين نتنياهو كما وصفه الرئيس ترامب قبل أيام أنه فقد قدرته على أن يتصرف بشكل مسؤول. نتنياهو اليوم أمام ذاته، أمام جمهوره، أمام خصومه، كل ما يحدث والذي توج بمذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني، نتنياهو خاسر، حزب الليكود خاسر كما أظهر آخر استطلاع للرأي اليوم بمعريف، وائتلافه خاسر كما إسرائيل. وهذا يتناقض بشكل واضح مع مسألتين، مع الخطاب الذي تبناه بنيامين نتنياهو طيلة العام الماضي حول ما أسماء أهداف تغيير جيو سياسي بالمنطقة وفق رؤية إسرائيل، ليفاجأ الإسرائيلي بالعكس تماما أنه مكانة إسرائيل والأمن الإسرائيلي الفردي والجمعي تراجع بشكل ملحوظ. ثم ادعاء بنيامين نتنياهو أنه أصبح بمصاف الدول العظمى وهو والولايات المتحدة يقرر مستقبل منطقة، ليظهر نتنياهو وإسرائيل ليسوا أكثر من وكلاء للأمريكي بالمنطقة. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا، حتى خيار المواجهة أنه لم يعد مشروعا مثمرا وناجحا لبنيامين نتنياهو. اليوم نتنياهو وضع أمام خيارين، إما أن تقبل هاي الصيغة التفاهم وأن تلتزم وقف إطلاق النار وأن تظهر بالمهزوم والمأزوم أمام الإسرائيليين وأمام المنطقة، وإما أن تتحدى وتعاند وأن تدفع ثمن كالذي دفع اليوم بمقتل 4 جنود وضباط وإصابة 17.
1: ولكن هذا الثمن قد تدفعه أيضا مذكرة التفاهم التي يفترض أن الطرفين الأمريكي والإيراني قد بدأ بتنفيذ التزاماتهما على الأرض برفع الحصار البحري الأمريكي وبفتح إيران لمضيق هرمز، ولكن هنا تتعقد الأمور بسبب لبنان. هنا ما هي الخطوة التالية سفير جوي هود بالنسبة لواشنطن؟ الإدارة الأمريكية إلى أي درجة هي أمام معضلة الآن؟ إذا كانت إسرائيل لا تلتزم بوقف إطلاق النار الآن وتستمر في هذا التصعيد الذي يحول دون بدء التفاوض في برجنشتوك، فكيف ستتصرف واشنطن باعتقادك؟
2: أعتقد بأنه أثر فعلا على المفاوضات، ولكن ليس ذلك هو السبب الحقيقي، ربما هو عذر بالنسبة للنظام في إيران. إذن ضع نفسك مكان الإيرانيين. لماذا ستخرب هذه المفاوضات الآن بعد كل تلك التنازلات في مذكرة التفاهم والتي جاءت خاصة من جانب الولايات المتحدة وليست من إيران؟ إذن ليس من مصلحتهم تأجيل هذه المفاوضات في انتظار ربما شهر يناير وتأثير معارضي الديمقراطيين، بينما لديهم الفرصة لبيع نفطهم بكل حرية وبإمكانهم أن يستخدموا هذه الإجراءات. أعتقد بهذا ما تحاول فعله إيران.
1: قلت إن هذا العذر، ما سميته بعذر لبنان، ليس السبب الوحيد لتعثر بدء هذه المفاوضات. ما الذي يتسبب في هذا التعطيل إذن؟
2: قلت بي

0: أنها ربما كان يكون عذرا للنظام الإيراني، لأنه من صالحه أن يؤخر وأن يستغل التنازلات التي حصل عليها بدون تقديم أي شيء للجانب الأمريكي، مع ربما انتظار أن تضعف سلطة ترامب، وهي مخاطرة في هذه الحسابات.
1: سيد نجار مرتضوي، ماذا عن إيران؟ هل تضغط هي أيضا على حزب الله في هذه اللحظات الدقيقة التي يفترض أن هناك وقف إطلاق النار، على الرغم من أن هناك قصف مدفعي في جنوب لبنان كما تابعنا مع مراسلنا في صور قبل قليل؟ لكن هل تسعى من جهتها إلى تثبيت وقف إطلاق النار على الأرض، ربما بالإيعاز لحزب الله بوقف أي عمليات الآن ريثما يتحقق بدء التفاوض في بيرغنشتوك؟
0: لا أتفق بأن طهران تستخدم هذه الذريعة لتأجيل المفاوضات، ورأيناهم كذلك يذهبون بكل حسن نية في الجولة الثانية التي ألغيت في إسلام أباد، والاستخبارات الأمريكية تحذر بأن إسرائيل كانت ستحاول أن تخرب هذه الصفقة بين طهران و واشنطن على أيدي رئيس الوزراء نتنياهو. وأريد أن أضيف بأنه مثلما قال نائب الرئيس أن ثلثي التسليح الإسرائيلي جاء من الضرائب الأمريكية، والتي استخدمت في الإبادة الجماعية في غزة وفي هذه الهجمات التي تشنها على لبنان. إذن هنالك ضغط من قبل واشنطن، ويجب أن يتم اتخاذ قرار وتطبيقه، ويجب تحويله إلى أفعال. من الجانب الإيراني هم لا يريدون هذا الحرب، ولذلك ذهبوا إلى هذه المفاوضات حتى يتم كذلك حماية شركائهم في لبنان، وكذلك الوصول إلى التعافي الاقتصادي. الصفقة ستتقدم خطوة بخطوة، والطرفان عليهما أن يحاولا تقريب وجهات النظر. أعتقد بأن إيران أظهرت ميناء الجدية للمضي قدما، واشنطن كذلك، ولكن من يخرب كل ذلك هو إسرائيل من أجل نفس الاتفاق.
1: دكتور جمع كارون، يعني بعد يومين سيذهب وفد التفاوض اللبناني إلى واشنطن في ربما جولة خامسة من هذه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، كيف سيحمل أجندته وكيف سيدافع عن التزاماته أمام لهجة من حزب الله سمعناها قبل قليل من أمين عام الحزب نعيم قاسم يتحدث عن ربما الاستمرار في هذا النهج التصعيدي ضد إسرائيل في هذه المرحلة؟
2: يعني كما قال الطرف الرسمي اللبناني بأن الأولوية الآن لوقف إطلاق النار في الاجتماع المقبل، إلا إذا تم معالجته عبر الوساطة الحالية الأمريكية القطرية. موقف حزب الله أعتقد تعكس إلى حد ما يعني التنوع في في في النظام الإيراني. يعني كلام المرشد بالأمس كان حديث بأنه قبل بالاتفاق نتيجة ضمانات من الرئيس الإيراني، كأنه نزع عنه هذا الأمر. وبالتالي هناك الحرس الثوري، علاقة حزب الله هي مباشرة مع الحرس الثوري، فبالتالي التشدد في هذه النقطة هي أيضا جزء من هذا الموضوع. يعني يعتبر الطرف الإيراني بأن جزء من بناء الثقة مع الأمريكيين هو تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان للتأكد بأن هناك تمايز أمريكي إسرائيلي في مكان ما. فهنا أعتقد كل هذه تتغطي على المفاوضات. موقف حزب الله أعتقد بالعلن هو فقط لرفع سقف الدولة للتشديد، لكن هو منفتح عبر الرئيس بري بقبول بعض الأمور لم يكن يقبلها الفترة السابقة. يعني أعتقد لا يجب أن لا نأخذ موقف حزب الله كما هو في العلن، بل متابعة تحرك الرئيس بري الذي يعكس أكثر المضمون الدبلوماسي. لكن نحن الآن في اشتباك إيراني أمريكي على ساحة لبنان، وجزء منه أيضا اشتباك إيراني إسرائيلي.
1: لكن أمام كل هذه التطورات دكتور العتيبي، يعني مسار التفاوض لبنان إسرائيل ما زال قائما، الاثنين جلسة خامسة من هذه المفاوضات المباشرة. عندما يستمر هذا المسار بينما المسار الآخر

0: واشنطن طهران معطل، فهل من الواقعي أن نتأمل الكثير؟
1: أبدا، لا يوجد الكثير من الإيجابية في هذا المجال، لأن عندما تقوم الحكومة اللبنانية بالمفاوضات، لكن حزب الله يتبع لإيران، بالتالي أنت تحتاج إلى إيران في الملف اللبناني من أجل الوصول إلى مرحلة هدنة أو إلى مرحلة أي سلام محتمل في لبنان، بالتالي هذا أمر مهم جدا التركيز عليه. واضح أن حسب المعطيات في المنطقة نحن يعني مثل يقول الكتاب يعني باين من عنوانه، فأعتقد أن نحن سنبدأ مرحلة طويلة جدا في المفاوضات. ستكون العقبة الأخرى بعد إسرائيل، أعتقد ستكون عقبة 60 يوم. هل بدأت مع التوقيع؟ ستبدأ بعد أن يتم تطبيق شروط معينة، هذا أمر مهم. مسألة الوقت أعتقد الآن تغيرت من صالح إيران إلى صالح الولايات المتحدة. المضيق مفتوح، أسعار النفط تتهاوى، بالتالي أعتقد الجانب الأمريكي الآن هو مرتاح أكثر، لأن مصالحه مباشرة لا تتضرر ولا أمن الإقليم حوالين إيران تتضرر بشكل كبير، لكن يتم نقل الملف الآن إلى لبنان، بالتالي مسألة الوقت. أيضا مهم جدا أن نرى بأن وجود معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في سويسرا الآن يدل ويعكس مدى جدية الوسطاء في أن يكونوا موجودين في نفس المنتجع الذي كان محدد له المباحثات.
0: لو سمحت لي دكتور العتيبي، في هذه اللحظات ربما نقرأ على شاشتنا أخبار عاجلة، وهي تصريحات لنائب وزير الخارجية الإيراني للجزيرة سعيد خطيب زادة، يؤكد فيها استعداد إيران للمضي قدما خطوة بخطوة إذا أظهر الطرف الآخر الجدية نفسها. وقال خطيب زادة: نسعى لتحقيق السلام بكل الجبهات بما فيها غزة، وأدرجنا لبنان بالمذكرة لارتباطه المباشر بالحرب على واشنطن وعلى واشنطن، كما قال نائب وزير الخارجية الإيراني، تنفيذ المذكرة ومنع نتنياهو من إفشال أي سعي للتفاهم والاستقرار، وبأن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يشمل الإفراج عن جميع الأموال الإيرانية المجمدة. يقول نائب وزير الخارجية الإيراني للجزيرة: إن إيران تحضر لمحادثات مهمة، ومذكرة التفاهم تنص على تنفيذ 5 بنود بشكل فوري، وبأنه لديهم حقوق قانونية بمضيق هرمز، لكنهم لن يفرضوا رسوما خلال فترة 60 يوما. وستعتمد إيران آلية جديدة لإدارة المضيق بعد 60 يوما، وستطرح مبادرة خاصة على دول المنطقة، وستوفر خدمات الملاحة بمضيق هرمز بالتنسيق مع سلطنة عمان وفق القانون الدولي. إذن هذه تصريحات سعيد خطيب زادة نائب وزير الخارجية الإيراني للجزيرة. أسأل عنها السيدة نيجار مرتضوي: إن كانت تحمل هذه التصريحات محددات جديدة لهذه المذكرة، مذكرة التفاهم مع واشنطن.
2: نعم، أعتقد بأن كل جانب يحاول أن يؤكد على أهمية مذكرة التفاهم للولايات المتحدة. الأولوية هي إعادة فتح مضيق هرمز، بالنسبة لإيران هي التعافي الاقتصادي ووقف الحرب، وكذلك وقف الحرب في لبنان. المذكرة هي من صفحتين، وهي مجرد مسودة بدون تفاصيل عميقة لهذه النقاط، وتحتاج إلى التوضيح. نتحدث عن السلام في لبنان، ما يعني ذلك؟ هل ذلك يعني انسحاب الجيش الإسرائيلي؟ ما مدى آليات التنفيذ؟ كل هذه الأمور سيتم تفاوض بخصوصها، وإيران والإيرانيين كذلك يؤكدون على أن لبنان مهمة جدا بالنسبة لهم، وأنهم ليسوا مستعدين عن التنازل عنها. وأعتقد أن هنالك عمل مضني قادم بهذا الخصوص، وفي كل مرة يتم الإعداد للصفقة، الإسرائيليين يقولون بأن هذه الجبهة أو تلك ليست داخلة في هذا الاتفاق.
0: هي داخلة جدا، يعني خطيب زادة يقول الجزيرة: لا سلام ولا استقرار في لبنان والمنطقة دون إنهاء الاحتلال والتزام إسرائيل بالقانون الدولي. سفير جويهود، هنا الرسالة لإسرائيل وللولايات المتحدة الأمريكية أيضا.
2: بكل تأكيد هذا كانت الرسالة منذ 1979 وبأن أعلى الولايات المتحدة أن تنسحب بقواتها من المنطقة وأن تسمح لإيران لكل منطقة الخليج في أنشطتها بما في ذلك ميليشياتها المتواجدة في كل مكان. والآن

0: بصيغ مختلفة ولكنها متواجدة في المسودة. هم يدفعون حتى يروا إلى أي مدى بإمكانهم الوصول لفرض ذلك الواقع على الرئيس ترامب. وأعتقد بأنهم إذا ما نجحوا في ذلك فإن ترامب ستكون دمر الدبلوماسية في المنطقة لعقود قادمة.
1: لكن هل سيروق لترامب هذا الكلام عن الآلية الجديدة حول مضيق هرمز وأن إيران ستطرح مبادرة خاصة على دول المنطقة وأن رفع الرسوم سيكون ممتدا فقط خلال فترة 60 يوما؟
0: بكل صراحة أنا مندهش لماذا واشنطن قبلت إدخال هذه النقاط في المذكرة. لا أعتقد بأن أي حكومة أمريكية أو في العالم ستقبل بهذه الشروط. من شهر فبراير إلى الآن هذه هي أول مرة يتم التوافق على مسألة إدارة مضيق هرمز.
1: ما الموقف في إسرائيل بخصوص هذه التصريحات الجديدة سيد عادل شديد؟ ربما من المبكر أن نقرأ ربما ردود فعل أو تصريحات تعلق أو ترد على هذا الكلام لنائب وزير الخارجية الإيراني الذي يتحدث عن إسرائيل وعن ضرورة التزامها بوقف إطلاق النار في لبنان وأن لبنان مدرج بهذه المذكرة لارتباطه المباشر بالحرب. يعني كيف ربما تتعامل إسرائيل مع هذا الواقع الذي تريد أن تفرضه إيران؟
2: يعني بتقديري أستاذة مريم هذا هو جوهر الأزمة التي يعني تعيشها إسرائيل. حتى وإن لم تتمكن إيران من تحقيق كل هذه البنود التي تتضمنها المذكرة، ولكن على الأقل المذكرة تعني بالقراءة الإسرائيلية كما القراءة العلمية والسياسية أن الولايات المتحدة الأمريكية اضطرت لإحداث تغيير بموقفها تجاه إيران. لم تعد إيران بالقراءة الترامبية الحالية مصدر شرور المنطقة والعالم وأنها تشكل تهديدا على المنطقة وعلى الأمن القومي الأمريكي، وهذا هو جوهر الأزمة. والذي أحدث هذا التغيير بموقف ترامب وأمريكا اتجاه إيران بالتأكيد سينعكس على مواقف غربية ودولية وعربية وما شابه. هذا أولا. ثانيا، منذ اللحظة الأولى لقبول الأمريكي أن تكون لبنان جزءا من من من هاي المعادلة حذر مسؤولون إسرائيليون أنه من الذي سيمنع أن تكون غزة مستقبلا، وها هو سعيد زاد يتحدث عن هذا بشكل واضح، وخاصة أن المذكرة ذكرت كل الساحات لكنها ركزت على لبنان لأن لبنان كان مرفوض من ثلاث جهات. كان مرفوضا أمريكيا وإسرائيليا كما الحكومة اللبنانية وشريحة مهمة بالرأي العام اللبناني كانت ترفض بقوة.
1: هنا أوجه السؤال لضيفنا في استوديو دكتور بندر العتيبي، يعني كأن هذه التصريحات لنائب وزير الخارجية الإيراني خطيب زادة يريد من خلالها أن يذكر الطرف الآخر الأمريكي وأيضا يوجه رسائل للإسرائيليين بخصوص لبنان، لكن هذا التذكير هل يخفي في طياته ربما تهديد إذا لم تلتزموا لن نلتزم أيضا بل سنتراجع؟ يعني مثلا ما جرى الشروع فيه في مضيق هرمز يمكن أن تتراجع عنه إيران وتعود وتغلق المضيق.
3: لا أعتقد مريم هناك ثلاث رسائل من هذا من هذه التصريحات. امتعاض لما يحدث في لبنان، رفض إيراني لهذا الشيء، أيضا دعم للوسطاء. يعني هو ذكر الوسطاء، بالتالي هذا الدليل على أن إيران منفتحة على استمرار هذه المفاوضات والمناقشات مع الولايات المتحدة. لكن أيضا أكد كما ذكرتي تأكيد أو تذكير بأن هرمز ككارت ضغط موجود في حوزة إيران. لكن لنضع الأمور بطريقة مختلفة، إيران استخدمت هرمز ككارت ضغط لإجبار الولايات المتحدة على الجلوس. كارت هرمز كان كارت ضغط، إذا تم فرض رسوم ستكون السفن تعبر بأموالها وليس بطريقة مجانية، بالتالي كارت الضغط هذا سيسحب أو سيؤخذ من إيران. بالتالي إيران تعلم هذا الشيء، هي تعلم بأن التلويح فقط بالكرت، خصوصا بأن مع فتح هرمز الآن ومرور حسب نائب الرئيس الأمريكي 12 مليون ونصف برميل أمس يدل على أن أسواق الطاقة بدأت تستجيب لهذا الشيء، أسواق الدولية تستجيب لهذا الشيء، بالتالي هذا يعطي

0: السوق الدولي والعالم والاقتصاد الدولي أن يتنفس قليلا، بالتالي هذا يزيد من الضغوط أيضا على في حالة عدم نجاح المفاوضات، وإيران تعلم هذا علم اليقين بشكل جدا كبير. بالتالي أعتقد هذه التصريحات مبنية على هذه الأمور الثلاثة، وهي الآن أعتقد مهم جدا للوسطاء أن بعد خلق مساحة للتفاهم بين الأطراف أن يتم الانتقال الآن لحماية النقاش والحوار.
1: هناك تصريح لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يقول فيه لا نساوي ما على أي شبر من أرض لبنان، وأن حصر السلاح بيد القوى الشرعية وحدها. وهنا أسأل باختصار لو سمحت دكتور جو معكرون، ورئيس الوزراء اللبناني يضيف نريد دولة تكون صاحبة القرار في الحرب والسلم ولا تفاوض عنها ولا تفاوض عنها غير سلطتها الدستورية، تذكير بأن لبنان هو من يفاوض ليس سواه. ما تعليقك على هذه التصريحات في هذا التوقيت تحديدا دكتور؟
2: يعني واضح هي رد على ما يجري بين عبر رئيس بري وعبر إيران، يعني تحاول الدولة إثبات يعني وجودها لكن ليس لديها أوراق. المشكلة الآن الأمريكيين بلغوا بلعب أوراق، يعني حاولوا باتفاق بين لبنان وإسرائيل نقل لبنان من من من محور إلى آخر، اعتبار أن إسرائيل وحزب الله، إسرائيل ولبنان يعني حليفين حزب الله. إيران الآن تقلب المعادلة، تعود إلى لبنان بقوة عبر العين القاسم، عبر التصريحات، وتفرض نفسها في لبنان، تقول أن بعد خسارة سوريا لن نخسر لبنان. نحن في هذه المعادلة الآن في السياق الأكبر.
1: شكرا لك دكتور جو معكرون، شكرا لضيوفي هنا في الاستوديو دكتور عبد الله بندر العتيبي، السيدة نجار مرتضوي، السفير جو يهود، وأيضا ضيفنا من السيد عادل شديد الذي كان معنا من الخليل. شكرا جزيلا لكم جميعا. الأبعاد الاقتصادية لتوقيع الولايات المتحدة وإيران على مذكرة التفاهم نتابعها في هذه النافذة التي تتابع تحولات الطاقة أيضا، ويتابعها معكم نشوان حسين. إليك نشوان.
3: شكرا مريم، أهلا بكم مشاهدينا إذن في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها تطورات في قطاع الطاقة بعد توقيع مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية وإعادة فتح مضيق هرمز، والبداية مع استعراض لأحدث التطورات في هذه التغطية المستمرة لتحولات الطاقة. إذ نقلت نيويورك تايمز عن تقديرات لمؤسسة مودز أناليتكس أن تكلفة الحرب بلغت 132 مليار دولار على الأقل لدفع الضرائب والمستهلكين الأمريكيين بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية والإنفاق العسكري. إيرانيا ذكرت منصة تانكر تراكرز أن إيران تمكنت من تصدير نحو 18 مليون برميل من النفط خلال الأيام الخمسة الماضية، وأشارت إلى أن قيمة هذه الصادرات تجاوزت مليارا و400 مليون دولار. أما في العراق فارتفع إنتاج النفط من الحقول الجنوبية بمقدار ربع مليون برميل يوميا إلى 1,750,000 برميل يوميا، وذلك مع زيادة عدد الناقلات التي تحمل الخام من موانئ البلاد. في فرنسا قال باتريك بوياني الرئيس التنفيذي لشركة توتال أنرجي للطاقة أمام البرلمان الفرنسي أن الشركة ستستعيد عملياتها الطبيعية خلال الأشهر الستة المقبلة بشرط استمرار فتح مضيق هرمز. الآن مشاهدينا سنتحول إلى الزميل صهيب العصا لمتابعة آخر المستجدات على الخريطة التفاعلية معك.
4: نشوان، يمكن القول أننا إزاء تطورات سياسية دبلوماسية تقنية صح التعبير فيما يتعلق بالمفاوضات بين واشنطن وطهران. صحيح أننا بالإضافة لما تحدث به نشوان عن معلومات عن تحركات سفن وناقلات نفط في المضيق، ولكن هذه الخريطة على الشاشة تظهر لنا حركة المضيق الآن حيث نتحدث، ولازلنا نشاهد عملية التكدس الكبير لعشرات السفن بل مئات السفن على جانبي المضيق في هذا الاتجاه وفي هذا الاتجاه، بالإضافة للتكدس في المياه الخليجية الواضح للعيان. هذا الأمر أو هذه الصورة لمضيق هرمز وحركة الملاحة في مضيق هرمز تأخذنا لما أعلنه الجانب الإيراني اليوم عن تفاصيل تقنية للعبور خلال الفترة المقبلة وفقا للاتفاق أو مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين واشنطن وطهران. نتحدث وفق هيئة إدارة المضيق الإيرانية عن مجموعة من المحددات التي وضعتها هذه الهيئة، وهي تتعلق بما هو مطلوب من السفن. أولا، مطلوب من السفن وفق الإيرانيين أن يتقدموا بطلب عبور، أن تتقدم كل سفينة ومالكي كل سفينة أن يتقدموا بطلب للعبور عبر مضيق هرمز، وهذا الطلب يجب أن يكون قبل 48 ساعة من الرحلة المخططة أو الطلب الذي يريد مالكو السفينة أن تتحرك فيه هذه السفينة، بالإضافة لوضع معلومات اتصال واضحة وصحيحة بالسفينة. وضعت هذه الهيئة موقعا إلكترونيا واحدا وبريدا إلكترونيا واحدا لتقديم هذه الطلبات. في مقابل تقديم هذه الطلبات ستقوم الهيئة بإجراءات لتنفيذ العبور وتسهيل العبور وفق تعبيرها. هذه الإجراءات محدداتها أن يتم الموافقة بأسرع وقت ممكن على طلب العبور الذي يتم التقديم لهذا الطلب عبر الموقع، وأن يتم تحديد مسار معين لهذه السفينة وتوقيت معين لتحرك هذه السفينة ودخولها لمضيق هرمز. وهذا الأمر يجب أن يتم بتنسيق مسبق بين مالكي السفينة وبين الهيئة الإيرانية قبل الدخول أو قبل التوجه لمنطقة مضيق هرمز. وبالتالي بدأ الإيرانيون يتحدثون عن إجراءات تقنية فيما يتعلق بالتحرك. لذلك لهذه الإجراءات حوافز وفق الإيرانيين، يركزون على قضية 60 يوم بشكل كبير، ويقولون بأن هذه الأيام 60 ستكون السفن معفاة من رسوم التأمين البحري، ووضعوا مجموعة من التفاصيل فيما يتعلق بالرسوم الأمنية ورسوم الحماية في تلك المنطقة في المضيق، وأن الحكومة الإيرانية ستتكفل بدفع هذه التكاليف دون تحديد الأموال المطلوبة. ولكن في الوقت نفسه تؤكد الهيئة ويؤكد الإيرانيون على أن هناك أسباب دفعتهم لهذا الإعلان وهذا التوضيح المطلوب الآن في هذه الفترة، وهي أن هناك مناطق متأثرة بالألغام تحتاج لوقت طويل حتى يتم تنظيف الألغام، حتى يتم ترتيب حركة الملاحة في السفن، وأنه على السفن التي لا تلتزم بهذه القرارات أو هذه التوصيات أن تتحمل المسؤولية. وبالتالي نشوان، نحن نتحدث الآن عن خطوة أمامية، صحيح أنها اقتصادية بدرجة في الصورة، ولكن هي سياسية تتعلق بالمفاوضات وعلاقة ذلك بالستين يوم، مهلة 60 يوم. ما الذي سيحصل بعد ذلك؟ هذا سؤال كبير للغاية.
3: بالتأكيد، وشكرا جزيلا لك صهيب على كل ذلك التوضيح. الآن نرصد أسعار النفط العالمية التي ارتفعت بشكل طفيف، لكنها لا تزال في طريقها لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 8%، وذلك بعد اتفاق إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار، بينما زادت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بعد فتحه أمام حركة الملاحة كما أشار صهيب، وكانت أحجام التداول منخفضة بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة الأمريكية. نبقى مع تطورات الوضع في قطاع الطاقة بمنطقة الخليج، حيث تشير تقديرات إلى أن العودة لمستويات الإنتاج النفطي لما كانت عليه قبل الحرب قد تستغرق أسابيع أو شهورا أو حتى سنوات، وتظهر بيانات وكالة الطاقة الدولية توقف إنتاج أكثر من 14 مليون برميل يوميا من النفط، أي نحو 14% من الطلب العالمي، كما أدت الحرب إلى توقف نحو 3.5 مليون برميل يوميا من طاقة التكرير، أي نحو 3.5% من طاقة التكرير العالمية، وفقا لتقديرات خدمة IIR المعنية بمتابعة قطاع النفط. ترى مجموعة وود ماكنزي لأبحاث الطاقة أن الحقول المتأثرة بإغلاق المضيق قد تعود إلى 70% من إنتاجه السابق في غضون 3 أشهر، وإلى 90% خلال ستة أشهر. يبلغ متوسط التكلفة الإجمالية لإصلاح أصول التكرير والبتروكيمياويات التي لحق بها القدر الأكبر من الأضرار بمنطقة الشرق الأوسط نحو 46 مليار دولار. ومن المتوقع أن تظل أسواق النفط تعاني لسنوات عدة من تداعيات الحرب نتيجة انخفاض مخزونات النفط العالمية بنحو 1 مليار برميل منذ اندلاع الحرب وفقا لتقديرات 91 للاستشارات. ومعنا للتحليل في الاستوديو عامر الشوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. سيد شوبكي أهلا بك. سنبدأ بتقييمك للتقديرات التي تفيد بإمكانية حدوث فائض في السوق بعد إعادة فتح مضيق هرمز وربما ارتفاع مستوى الحركة في هذا المضيق.
5: نعم بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك نشوان. هذا وارد بقوة خاصة وأن هنالك مخزونات الآن ممتلئة في المخازن العائمة عبر السفن وأيضا حتى في المخازن الأرضية، هنالك مخزونات كبيرة. هذا الإنتاج الذي حجب عن العالم في الماضي، اضطرت المصافي إلى تخفيض الإنتاج وبالتالي حتى لا تمتلئ المخزونات بشكل كامل. المخزونات الممتلئة الآن تحتاج وقت لنفاذ الأسواق. تصور خلال مثلا منذ رفع الحصار فقط عن إيران، من تشابهار انطلق قرابة 20 مليون برميل فقط في أيام. كذلك السفن العديدة التي تمر سواء عبر المسار العماني وتعلن عنها الإدارة الأمريكية أو عبر المسار الإيراني، أيضا جزء كبير منها محمل بالنفط. هذا سيستغرق وقت حتى نسحب من المخزونات الممتلئة ويتسنى للمصافي في عودة إنتاجها بشكل كامل مرة أخرى.
3: بناء على ذلك كيف يمكن أن تقيم هنا تعاطي أوبك بلس مع فائض كهذا؟
5: نعم يعني هنا التقديرات مختلفة. أوبك بلس الآن يعني أمام يعني أزمة حقيقية في الواقع، هي الآن دولها تحتاج إلى إنتاج إضافي لمعادلة الموازنات ولأيضا تعويض الانخفاض الذي جرى على أسعار النفط، لكن بالتالي أيضا هذا يضر مصالحها. الإمارات خرجت من المجموعة تنتج بأقصى طاقتها، هنالك دول في داخل المنظمة تحتاج إلى إنتاج إضافي، ولذلك أعتقد بأنه مع هذا الفائض الإضافي ربما حتى لا تستطيع خفض إنتاجها في الوقت القادم. لذلك التوقعات كلها تشير إلى انخفاضات ستتوالى على أسعار النفط رغم الارتفاع الذي حدث من الأمس إلى اليوم.
3: طيب فقدت دول كثير من الدول المخزونات العالمية كما تابعنا خلال الأسابيع الفائتة خلال الأزمة، وبالتالي مسألة تعويض هذه المخزونات برأيك كم ستستغرق؟
5: يعني تاريخيا تعويض المخزونات يختلف من دولة إلى دولة. أولا قدرة هذه الدولة على شراء نفط إضافي لتخزينه، ثانيا لن يحدث هذا في أسعار نفط مرتفعة. الولايات المتحدة مثلا مخزوناتها منخفضة منذ العام 2022، لم تعيد ملء هذه المخزونات، ولذلك تنتظر هي أسعار نفط أقل من $55 ربما لتعيد ملء هذه المخزونات. بعض هذا الفائض الذي أشير من التقارير الدولية الذي يصل ربما إلى أكثر من 5 مليون برميل، بعض هذا الفائض سيذهب لملء المخزونات بالتأكيد تحضيرا ربما لأزمة مشابهة.
3: نعم. عامر الشوبكي محلل أسواق الطاقة والنفط، شكرا جزيلا لك هنا في الاستوديو. وبذلك مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، نعود بكم إلى استوديو الأخبار مع مريم.
1: نشوان شكرا لك، مستمرون معكم في هذه التغطية لوقف إطلاق النار الذي أعلن اليوم تجديده بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. نتابع أيضا آخر التطورات بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وفي هذه الساعة سنتوقف وإياكم في 4 محطات رئيسية: بيروت وطهران وواشنطن ومنتجع بورغنشتوك في سويسرا. البداية من محيط الضاحية الجنوبية في بيروت مع حسن جمول، إليك حسن.
6: شكرا لك مريم ومرحبا بكم مشاهدينا. ترنح وقف إطلاق النار في جنوب لبنان إلى حد الانهيار، فتسارعت الاتصالات الإقليمية والدولية لإنقاذه وأعلن عن استئناف العمل به، لكن إسرائيل أبقت على تصعيدها العسكري مستهدفة مناطق وقرى وبلدات جنوبية في قضائي النبطي وجزين وصولا إلى البقاعين الغربي والشمالي. هذا التصعيد الذي بدأ منذ منتصف الليلة الماضية واستمر طوال ساعات اليوم أدى إلى استشهاد 47 شخصا وجرح 97 آخرين وفقا لوزارة الصحة اللبنانية. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اتهم حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار ونفى تلقي أي تعليمات من المستوى السياسي تعدل في النهج العسكري القائم الذي وضعه في إطار حرية العمل في كل لبنان، حيث يوجد تهديد وبنى تحتية إرهابية كما قال. في المقابل حزب الله وعلى لسان أمينه العام نعيم قاسم
7: جدد رفضه العودة إلى ما قبل الثاني من آذار مارس الماضي، وقال: عندما يواجهنا العدو بالسلاح نواجهه بالسلاح، ونحن نمر في أخطر مرحلة في لبنان، معتبرا أن مشروع إنهاء حزب الله وتثبيت الاحتلال قد سقط. هذه التطورات جاءت على بعد أيام من استئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن الأسبوع المقبل. رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون وصف التصعيد الإسرائيلي بالخطير، وقال إنه يستهدف كل المحاولات لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بعد التطورات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا أن ذلك لن يحول دون العمل على إنجاز وقف شامل لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن. أما رئيس الحكومة نواف سلام فقال إننا لن نساوم على أي شبر من أرض لبنان وحصر السلاح بيد القوى الشرعية وحدها. ينضم إلينا من منطقة النبطية في جنوب لبنان مازن إبراهيم. مازن مدير مكتب الجزيرة، يحدثنا عن الأوضاع في جنوب لبنان بعد الإعلان عن تجديد وقف إطلاق النار واستئناف العمل به. كيف بدا الوضع في الساعات الأخيرة مازن؟
8: في الواقع حسن، منذ الساعة الرابعة الموعد المفترض لإعلان تثبيت وقف إطلاق النار مجددا، وحتى الساعة السادسة والنصف بالتوقيت المحلي أي قبل نحو ساعة ونصف من الآن الغارات لم تتوقف. نتحدث عن أكثر من 15 غارة بالمقاتلات الحربية الإسرائيلية، بالإضافة إلى القصف المدفعي الذي طال رقعة واسعة من مدينة النبطية ومحيط النبطية. ولكن كان لافتا حسن خلال الساعة والنصف الماضية بأننا شهدنا شبه هدوء تام، ربما تخرقه بعض طلقات المدفعية بين الفينة والأخرى، ولكن من الواضح أن ثمة متغير على مستوى الجبهة. سنحرك عدسة الكاميرا قليلا كي نرصد الواقع الميداني سويا في مدينة النبطية ومحيطها. يمكن أن تشاهد الآن هدوء، ليس هنالك لا قصف مدفعي أو استهدافات من المقاتلات الإسرائيلية أو أي غارات في هذه المنطقة. الهدوء الذي نرصده الآن غريب جدا مقارنة بما شاهدناه قبل نحو ساعة ونصف، عندما كانت كل هذه المنطقة التي تشاهدها حسن الآن هي ميدان رماية مفتوحة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أوقع أعدادا كبيرة من الضحايا سواء بالمقاتلات الحربية، بالمسيرات أو حتى بالمدفعية. وبالتالي هذا هو الواقع حاليا هنا في مدينة النبطية التي كانت في عين الأعصار الإسرائيلي، لا سيما بعد الكمين الذي تمكن فيه مقاتلو حزب الله من إيقاع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا الواقع الميداني هو ما يفتح الباب أمام جملة أسئلة ترتبط بما جرى تسريبه والحديث عنه والإعلان عنه بخصوص تجديد وقف إطلاق النار وتثبيته هنا عند ساحة جنوب لبنان تحديدا منذ الساعة الرابعة من بعد الظهر، وإن حصلت الخروقات بشكل كبير. وبالتالي الأسئلة هي مفتوحة، هل المساعي الإقليمية التي حصلت خلال الساعات الماضية تمكنت بالفعل من لجم دورة العنف الإسرائيلية التي طالت كامل هذه المنطقة وأدت إلى سقوط نحو 150 شخصا ما بين شهيد وجريح؟ هذه هي الأسئلة المفتوحة الآن حسن. الاتصالات الإقليمية كانت واضحة سواء على خط طهران واشنطن من خلال أدوار إقليمية اطلعت فيها مجموعة من الدول العربية في طليعتها قطر، بالإضافة إلى حركة اتصالات إلى الداخل المحلي هنا في لبنان تحديدا مع رئيس البرلمان اللبناني لوضعه في صورة هذه التطورات. كذلك الأمر كان هنالك حديث ونترقب بأنه احتمالية أن يحصل اتصال هاتفي ما بين وزير الخارجية الأمريكي مع الرئيس اللبناني. وبالتالي ضمن هذه المعطيات كلها يمكن أن نقول بأن المساعي الآن هي لمحاولة تثبيت وقف إطلاق النار والشروع بالانتقال إلى مرحلة لاحقة. هذا ما تحدث عنه رئيس الجمهورية أيضا عندما أكد على ضرورة الوصول إلى وقف إطلاق النار، وإن كان مصدر قيادي في حزب الله أكد للجزيرة بأن حرية الحركة في لبنان غير مسموحة بالنسبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والاستمرار بها سيعني الاستمرار بالمواجهة. وبالتالي بالنسبة لرئيس البرلمان، لرئيس لقيادة حزب الله، وكذلك الأمر بالنسبة لرئاسة الجمهورية، ينبغي الوصول إلى تثبيت تام لوقف إطلاق النار، وهذا الأمر الأكبر يرتبط أيضا بمنع حرية الحركة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.
9: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة، حدثتنا من منطقة النبطية في جنوب لبنان. وينضم إلينا هنا في استديو التغطية من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت الدكتور حبيب فياض الباحث والمحلل السياسي، والدكتور علي مراد الأكاديمي والمحلل السياسي. مرحبا بكم. أبدأ معك دكتور حبيب، هل ترى بأن هذه المرة وقف إطلاق النار يمكن أن يصمد بنتيجة الاتصالات التي حصلت؟
10: يعني كل المؤشرات تفيد أننا أمام وقف إطلاق نار جدي لسبب بسيط، وبعيدا عن الكثير من المعطيات التي من الممكن الإشارة إليها، إلا أن المسألة الأساسية في هذا المجال إنه الاتفاق بين أمريكا وإيران برمته، هذا الاتفاق الذي تصر عليه إدارة ترامب حتى لا تعود مجددا إلى كابوس الحرب، هذا الاتفاق مهدد بالسقوط. والرؤية الإيرانية كانت واضحة منذ البداية، يعني لنفترض بأن ثمة مفتشين نوويين تابعين للوكالة الدولية أرادوا أن يزوروا موقعا، من حق إيران أن ترفض هذا الأمر على خلفية أنه إسرائيل لم تلتزم بالبند الأول من الاتفاق.
9: نعم.
10: الذي يذكر لبنان ثلاث مرات. من الواضح جدا أننا أمام انكسار الإرادة الإسرائيلية التي تريد الاستمرار بالعدوان على لبنان، ولكن بالمقابل بما أن العلاقات بين تل أبيب وواشنطن مرشحة للذهاب نحو شرخ تاريخي غير مسبوق، أنا أظن بأنه الضغوط التي مارستها أو تمارسها الإدارة الأمريكية على العدو الإسرائيلي سوف تدفع بالجانب الإسرائيلي إلى الالتزام بوقف إطلاق نار عنوة ومن دون أن يكون لديها.
9: دكتور علي، أين دور الدولة اللبنانية هنا إزاء ذلك؟ يعني وضع الأمر في إطار إقليمي بحت، موضوع وقف إطلاق النار، ولبنان مقبل على استئناف مفاوضات تحت هذا العنوان في واشنطن.
11: يعني أعتقد أن وقف إطلاق النار هو أمر كان شديد الأهمية بالنسبة للبنان اليوم، ولا أحد يغافل عن أن المشهد في لبنان، نحن جزء من حرب إقليمية، وبالتالي تداخل التأثير والتأثيرات المتبادلة، وكما قال الدكتور حبيب كيف ربط الملف يعني الخروج بالمذكرة ربط بوقف إطلاق النار في لبنان، أعتقد أن هنالك إمكانية جدية أن يكون هنالك وقف، يعني خلينا نقول أطول مما كان عليه سابقا، وربما وقف إطلاق نار دائم، ولكن من هنا تبدأ المرحلة التالية. إذا افترضنا أن وقف إطلاق النار ونتمنى جميعا أن يكون أمام وقف إطلاق نار وأن تلتزم العدو الإسرائيلي بوقف إطلاق النار، من بعدها الدولة اللبنانية معنية بشكل مباشر أن تستكمل جهودها من أجل، وقد ثبت رئيس الجمهورية اليوم ورئيس الحكومة الثوابت الوطنية التي حتى ذكرها بخطابه أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، الثوابت الخمسة، والتي الدولة اللبنانية ومن يتابع بجدية ما قاله في الأوساط السياسية والإعلامية رئيس الوفد سيمون كرم يعلم أن الدولة المفاوض اللبناني هو مفاوض يتمسك بالثوابت اللبنانية، وبالتالي الدولة اللبنانية اليوم عليه أن تحافظ على مسار واشنطن برأيي، لأن مسار واشنطن هو الذي يسمح باستمرار قدرة عكس في لحظة معينة الأمور التي تريدها إسرائيل. العدو الإسرائيلي لا يريد الانسحاب، لا يريد وقف إطلاق النار، ولا يريد عودة الناس، وبالتالي بقاء هذا المسار أمر إيجابي، ولكن علينا أن نضيف أكثر أن الدولة اللبنانية هي التي تفاوض في هذا المجال. يبقى النقاش حول التفاوض مباشر أو غير مباشر. أعتقد أن النقاش الحقيقي خلف الأكمة كما نقول مرتبط بهل فعلا حزب الله يريد للدولة اللبنانية أن تفاوض، أو يريد فعلا أن تكون إيران من يتولى. هذا هو برأيي النقاش الحقيقي.
9: أيضا يطرح سؤالا دكتور حبيب، لطالما يقول حزب الله على الدولة اللبنانية أن تستثمر في نقاط القوة التي ظهرت في مسار إسلام أباد، ولكن لماذا لا يطرح العكس على حزب الله أن يحاول أن يستثمر في مفاوضات واشنطن، بمعنى أن يقدم أوراقا من أجل أن
7: تستطيع الدولة اللبنانية أن تكسب من خلالها على طاولة المفاوضات؟
10: يعني بداية أخي حسن، أحب أن أشير إلى مسألتين فيما خص علاقة حزب الله بالدولة اللبنانية. المسألة الأولى جاءت على لسان أمين عام حزب الله عندما اعتبر أنه ما زال ثمة إمكانية للتعاون مع الدولة اللبنانية بما يؤدي إلى تحقيق المصلحة الوطنية. الرسالة الثانية أيضا جاءت على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة،
7: نعم،
10: بحيث مد اليد إلى الدولة اللبنانية.

0: ما يعني أنه من حيث المبدأ حزب الله حريص على الوحدة الوطنية باعتبارها شرطا أساسيا في تحقيق المصلحة اللبنانية.
1: نعم. اسمح لي. نعم. نعم. طبعا يظهر على شاشتنا هذا الخبر. رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تم التداول خلاله بالأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة. وأكد روبيو في الاتصال على وقوف الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب لبنان والعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة على كافة أراضيها ودعم مؤسساتها الشرعية. كان هناك شكر من رئيس الجمهورية للوزير الأمريكي على دعم بلاده للبنان. شدد رئيس الجمهورية على ضرورة توقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية من خلال تحقيق وقف شامل لإطلاق النار الذي يعتبره لبنان ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات التي نتحدث عنها، المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية المقررة في واشنطن الأسبوع المقبل للوصول إلى الثوابت التي انطلقت منها هذه المفاوضات. تعليقك على هذا الاتصال دكتور علي؟
2: يعني أمر طبيعي أن عندما تكون هناك جولة من الاتصالات، وأيضا كما ذكر أن هناك اتفاق بين يعني عبر وسطاء بين حزب الله والعدو الإسرائيلي على وقف إطلاق النار، أن يحدث هذا الاتصال اعتدنا عليه، وهو أمر يؤكد أن الدولة اللبنانية على تواصل وأن الإدارة الأمريكية حريصة على هذا الدور. بالعودة لما قاله الدكتور حبيب، يعني أنا سأنطلق من مقاله صحيح.
1: ستكمل الفكرة.
2: رح ابني على الجزء اللي خلصه قبل ما تاخذ العاجل. يعني صحيح، يعني كان هناك إشارات ربما إيجابية في حديث الشيخ نعيم قاسم بالأمس أو من يومين عندما تحدث عن النصح للدولة اللبنانية ولم يكن حادا بموضوع التفاوض. أعتقد أن مسار التفاوض في واشنطن سيستمر، وعلاقة حزب الله مع إيران ستستمر. ربما ما نحتاج إليه في هذه الحالة هو ربما أن يضع حزب الله جزءا، ولا وأنا أكون واقعيا، جزءا من قوة من عناصر قوته كما يقول بيد المفاوض اللبناني.
1: ب30 ثانية وليس ب30 ثانية يا دكتور.
0: دكتور أنت أكاديمي وأنا أكاديمي واثنيناتنا لبنانيين وحريصين على المصلحة الوطنية. نحن أمام خيارين، نذهب إلى التفاوض في ظل إجماع وطني شرط أن يكون تفاوض غير مباشر، أم نذهب إلى مفاوضات مباشرة في ظل انقسام وطني حاد من الممكن أن يكون له تداعيات خطيرة. أيهما نختار؟ بالعقل.
1: شكرا.
0: بالمنطق.
2: نجاوب مرة الجاية.
1: شكرا جزيلا لكما. انتهى وقتنا. دكتور علي مراد أكاديمي ومحلل سياسي، كذلك الباحث الدكتور حبيب فياض. شكرا للمتابعة مشاهدينا. ننتقل إلى طهران مباشرة، وهذه النافذة من هناك مع زميل نور الدين الضغير.
3: شكرا حسن، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في إطلالة أخرى من العاصمة الإيرانية طهران، ومع المشهد الإيراني في انتظار بدء المفاوضات الإيرانية الأمريكية بعد توقيع مذكرة التفاهم. كان الجميع ينتظر لقاء هذا اليوم يوم الجمعة في سويسرا بين الوفد الإيراني والوفد الأمريكي، لكن الخارجية الإيرانية تحدثت اليوم بشكل واضح لتقول بأن هذا اللقاء لم يعد أمرا ملحا بعد توقيع الرئيسين مسعود بيزشكيان والرئيس دونالد ترامب على مذكرة التفاهم، والآن المشاورات جارية لبدء المفاوضات المقرر أن تمتد إلى 60 يوما. لكن طهران تقول بأن بدء هذه المفاوضات منوط بتنفيذ مجموعة من بنود مذكرة التفاهم، بنود البند رقم 1 المرتبط بلبنان، والرابع المرتبط بمضيق هرمز، والخامس المرتبط برفع الحصار، والتاسع المرتبط بالصادرات النفطية والبتروكيميائية، والعاشر المرتبط بالأموال المجمدة. كل هذه البنود ترى طهران بأنها ضرورية للدخول تنفيذها للدخول في مفاوضات لمدة 60 يوما. إذن هي مجموعة من التساؤلات تطرح هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، نبحثها مع الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي السابق والدكتور ما شاء الله شمس الواعدين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين. لكن قبل ذلك نذهب إلى مراسلنا عمر هواش بمدينة بندر عباس ليعطينا آخر التحديثات السياسية هنا من العاصمة الإيرانية طهران، وكذلك ما يجري هناك بمضيق هرمز. عمر،
4: نعم نور الدين، إذا ما تحدثنا ميدانيا هنا في مدينة بندر عباس جنوبية إيران المطلة بطبيعة الحال على مضيق هرمز، المضيق مفتوح وفق ما يؤكد الإيرانيون وتؤكد كذلك القيادة المركزية الإيرانية أو القيادة المركزية الأمريكية عفوا. هيئة الملاحة الإيرانية كانت قد أصدرت بيانا أفادت فيه بأنه على السفن التي تريد العبور أن تقدم طلبها إلى هيئة الملاحة وأنه سيسمح لها في غضون 48 ساعة من تقديم ذلك الطلب. وأكدت الهيئة بأن عملية المرور لا بد وأن تمر من الممرات التي تحددها الهيئة نفسها لأنها هي الممرات الآمنة. نعلم أن بعض الممرات لا سيما الجنوبية لا تزال تبدو ملغمة منذ الحرب الأخيرة. تؤكد الملاحة البحرية الإيرانية أيضا على أنها في المرحلة المقبلة سوف تزيد من حركة السفن البحرية من المضيق. أيضا ميدانيا نتحدث عن رفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. البيانات الإيرانية تؤكد بأن السفن التجارية باتت قادرة منذ يوم الإعلان عن مذكرة التفاهم فجر الاثنين الماضي، باتت قادرة على دخول الموانئ الإيرانية محملة بالسلع الأساسية التي تستخدم في الصناعات الإيرانية، إضافة إلى أن ناقلات النفط باتت قادرة على تجاوز خط الحصار البحري في بحر العرب دخولا وخروجا، بمعنى أن إيران قادرة على تصدير النفط بشكل مرحلي وتدريجي وكما يعود كان عليه الوضع قبل الحرب. سياسيا أيضا نور الدين يمكن الحديث عن أن الإيرانيين قبل إعلان وقف إطلاق النار في لبنان كانوا يتحدثون عن انتهاكات إسرائيلية واضحة لمذكرة التفاهم التي البند الأول فيها هو يخص لبنان، وأن إيران تؤكد على أن وقف الحرب في إيران لابد أن يتزامن مع وقف الحرب على الساحة اللبنانية. وكان هناك اتصالات هاتفية توشي بأن الوسطاء كانوا فاعلين خلال الساعات الماضية. الوسيط الباكستاني وزير الخارجية كان قد أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني، وكان هناك قلق حيال العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان وتأكيد على ضرورة أن تلزم إسرائيل لبنان إسرائيل بوقف النار هناك. بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان جرى أو بدأ الحديث عن أن المباحثات جارية لإجراء الجولة المقبلة أو الأولى من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا وأنه ستكون في يوم آخر ولم تكن اليوم الجمعة.
3: نعم عمر. إذن عمر هوش مراسلنا من مدينة بندر عباس جنوبي إيران. دكتور خميار، ماذا يحدث الآن في إيران؟ إذا أردنا أن نلخص المشهد، الجميع كان يتوقع أن يكون الوفد الإيراني في جنيف لكن في سويسرا، لكنه لم يذهب، ماذا يحدث؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والأستاذ شمس. الحقيقة أنا أتصور بعيدا عن المجاملات وبعيدا عن التشريفات وكل ما تفضلت به أخي نور هو صحيح، بدأت فعليا المفاوضات، ولكن أريد أن أقول بوابة المفاوضات واستمرارها هو البند الأول. إذا لم يتحقق هذا البند لن يحصل شيء. ما نشاهده اليوم أنا أتصور بأنه هو نوع من تجميد أو تعليق المفاوضات بشكل غير رسمي، وهذا التريث هو بانتظار المهلة التي أعطيت للرئيس ترامب لكي للجم إسرائيل في اعتداءاتها على لبنان. إذا ما استمر هذا الوضع لفترة معينة ستكون هناك بالتأكيد ردود إيرانية. كيف ستكون هذه الردود على أي مستوى هذا شيء آخر، ولكن هذه الردود الإيرانية إن استمر العدوان هل تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية لدعم إسرائيل أو تضع إسرائيل لوحدها؟ إذا وضعت إسرائيل لوحدها إسرائيل لا تستطيع أن تستمر في العدوان. إذا تدخلت أمريكا لدعمها عند ذلك نرجع إلى المربع الأول وتصور تنقلب طاولة المفاوضات، وسيكون عند الإيراني بأن هذه خديعة أخرى تعتبر الخديعة الثالثة لنسب طاولة المفاوضات. هذا ما أقرأه أنا من الواقع الإيراني.
3: دكتور شمس، بعد توقيع مذكرة التفاهم الجميع كان يتحدث عن آليات ذات بعد سياسي لفك الاشتباك والخلاف الحاصل، ويبدو أن هذا هو الذي يجري الآن. يعني لا أحد في طهران لديه توجه بأن الحل الآن ممكن أن يتوجه إلى الضربة العسكرية. يبدو أننا غادرنا هذه الخانة عمليا. طيب بنظرك الآن هل فعلا هناك حراك ما ضمن دائرة الدبلوماسية والدائرة السياسية بدأ الآن لإعادة المياه إلى مجاريها والدفع قدما إلى مفاوضات 60 يوما؟
6: أستاذ نور، تأييدا لكلامك أنه عندما لم تنتقل إيران بتهديدها للجانب العسكري وضرب إسرائيل بعد خرقها لوقف إطلاق النار في الجبهة اللبنانية، هذا يعني أن إيران تبحث عن آلية دبلوماسية تكون نتائجها أكثر من الميدان والمواجهات العسكرية، وهذا ما حصل فعلا. هناك لاعب إقليمي شرس ومتنمر باسم إسرائيل يريد وتريد الحكومة الإسرائيلية المتطرفة هدم ما بناه الرئيس الأمريكي قبل أن تبني الحكومة الإيرانية. ولذلك أعتقد المواجهة في هذه أو التحدي الأكبر أمام الولايات المتحدة الأمريكية وليس إيران. إيران بصفتها وبدورها تقبل البدء بالمفاوضات فورا بعد تنفيذ البند الأول والبند الضروري فيما يتعلق بالمفاوضات في سويسرا. إذا ما حصل هذا الشيء أعتقد بأن إيران ستكون جاهزة إلى الذهاب. لكن هناك أيضا في معلومات تشير إلى أنه من الممكن أن تطلب إيران تغيير مكان المفاوضات أولا لسهولة الوصول إليها وثانيا للرجوع إلى الآلية.
3: وسط كلامك الآن، ماذا يحدث الآن في مراكز القرار هنا في طهران وسط هذا الوضع؟ هل ربما قد نعود إلى المربع الأول والخلاف الداخلي ما بين الراغبين في البقاء في حالة الحرب والدافعين إلى الدبلوماسية؟ هل هناك من تحرك إقليمي ربما للملمة الوضع؟ هل يمكن أن نشهد تحرك إقليمي الآن؟
6: من الناحية الداخلية لا أعتقد ذلك بعد صدور بيان من قبل المرشد مجتبى خامنئي عندما أفصح على نقاط مهمة جدا وأكد بأن المجلس الأعلى للأمن القومي ورئاسة الجمهورية أي الحكومة هم يتبنوا هذا الموقف، وأنا أي المرشد يؤيد هذا التوجه. هذه من ناحية. لكن من ناحية أخرى وبالسؤال السابق، أعتقد بأن الدبلوماسية الإقليمية الإيرانية قد نشطت خلال 48 ساعة. تأييدا لكلامك، هناك اللاعب الإقليمي المهم وهو الوسيط القطري دخل إلى طهران اليوم، هذا اليوم لإجراء مفاوضات مع الجانب الإيراني فيما يتعلق بالبنود التي مستعصية للتنفيذ وخاصة البند الأول. ولكن هذا لا يعني أن إيران لم تقم بإجراء مفاوضات مع الوسيط القطري فيما يتعلق بالبنود المتبقية، خاصة فيما يتعلق بالأرصدة المجمدة الإيرانية، وهذا ما حصل فعلا وهناك نتائج إيجابية على صعيد هذا الموضوع.
3: أستاذ خميار، الآن هناك حراك دبلوماسي كما قال الدكتور شمس، إلى أي حد يمكن القول بأن هذا الحراك يمكن فعلا أن يدفع بعودة الإيرانيين إلى المفاوضات؟ والنقطة الأهم من ذلك، هذا الإصرار الإيراني على التوقف أثناء عملية التفاوض، ألا يمكن أن يشكل ناقوس خطر لإيران وأن يعيدها مرة أخرى إلى مربع ربما هي لا تريده ومربع المواجهة المسلحة؟
7: إيران لا تريد المواجهة المسلحة، ولكن تقول خطوة أمام خطوة، لأنها خدعت في 2015 وخدعت في مسقط وخدعت في جنيف، ولا تريد أن تخدع مرة ثانية في إسلام آباد. هي تقول خطبة مقابل خطوة، أخطو بالنسبة للموضوع المالي، نحن نخطو للمضيق، أخطو خطوة.
3: طيب الآن ماذا حدث؟ ما هي الخطوات التي تم تنفيذها إلى حد هذه اللحظة؟
7: أنا أتصور البند الأول كما قلت هي بوابة الدخول إلى المفاوضات المستمرة والمطمئنة، والوثوق بالطرف الآخر هي لبنان والبند الأول. هذا لن يحصل لحد الآن، وأتصور اللجنة الرباعية التي ستشكل غدا أتصور بين الدول الأربعة الإقليمية الدول المهمة للغاية، أتصور هو هذا يأتي في إطار التنسيق وترغيب إيران أو وأمريكا لاتخاذ موقف ولاستمرار هذه المفاوضات. الآن أصبح الجميع يعي خطورة الرجوع إلى المربع الأول، الجميع أصبح يعي بأن المواجهة العسكرية ستكون هذه المرة تحمل مفاجآت كبيرة، ولذلك أتصور الحل الدبلوماسي هو الأساس إذا ما لجمت إسرائيل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
3: أستاذ شمس، الآن ماذا تحقق؟ حتى نكون نوعا ما متفائلين، لأن الكثير الآن في ظل هذا التوقف بدأ نوع من تراجع في نسبة التفاؤل، حتى يكون المشاهد متفائل، حتى يكون المعني بهذه المفاوضات متفائل، ماذا تحقق الآن الذي يقول بأن عجلة المفاوضات ستتواصل دون توقف؟
6: من طرائف هذه المذكرة التفاهم أن البنود الخامسة والتاسعة والعاشرة قد تم تنفيذها فيما يتعلق بمضيق هرمز، تحرير جانب من الأرصدة الإيرانية، رفع الحصار على الموانئ الإيرانية قبل البدء بتنفيذ البند الأول، وهذا ضروري كما أشار الدكتور خاميار لأنه هو البوابة، لكن هذا لن يتوقف إلى هذا الحد، لأن إيران مستمرة في المفاوضات ومستمرة في تنفيذ البنود المتعلقة بها والوعود التي أطلقتها إيران، وهذا مهم جدا أستاذ نور. لماذا أقول ذلك؟ لأن عند تنفيذ البنود الخامسة والتاسعة والعاشرة هذا يعني أن إيران متحمسة لتنفيذ بندا من مذكرة التفاهم، وهذا يعني أن الدبلوماسية الإيرانية علاوة على أنها نشطة هي تستحق الثناء في هذه المرحلة لأنها تنفذ ما وعدته في المفاوضات السابقة.
3: في سؤالين لك وللدكتور خمير. دكتور خمير بعجالة، هل تعي إيران أي مسألة الخروج من الاتفاق في هذه اللحظة؟
7: نعم،
3: على المستوى الداخلي.
7: نعم بالتأكيد، لذلك هي تريد تثبيت البنود التي تحدثت عنها من خلال البند الأول. هي تريد تثبيت البنود التي تحدثت عنها.
6: لا أعتقد ذلك أبدا، أعتقد بأنها ستتمسك إيران بهذه مذكرة التفاهم لأنها هو إنجاز كبير في هذه المرحلة لإيران.
3: إذن دكتور عباس خميار، شكرا على تواجدك معنا. دكتور ما شاء الله شمس الواعدين، شكرا على تواجدكما معنا وهذه الإحاطة الشاملة لما يحدث هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. إذن مشاهدينا كان هذا هو المشهد من العاصمة الإيرانية طهران في انتظار قرار الذهاب إلى جولة من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. والآن نتوجه إلى زميل أنس بواشنطن لمعرفة ما يدور في كواليس الدبلوماسية الأمريكية. إليك أنس.
8: شكرا جزيلا نور الدين، وأهلا بكم إلى هذه النافذة من استوديوهات الجزيرة في واشنطن، ونتوقف فيها بالخبر والتحليل مع التطورات وآخرها وأحدثها هنا في العاصمة الأمريكية، ونتحدث عن ما دار خلال الساعات القليلة الماضية بشأن جهود التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم وتبعات ذلك على لبنان، إذ واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدفاع عن مذكرة التفاهم مع إيران التي ستستمر لـ60 يوما يجري خلالها التفاوض على اتفاق نهائي. مذكرة التفاهم تشمل أيضا وقفا لإطلاق النار في لبنان، وينقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن إسرائيل وحزب الله اتفقا على تجديد وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية وقطرية عقب محادثات مع كل من إسرائيل وإيران، في حين نقلت CNN عن مصادر أن إيران طلبت ضمانات بإنهاء الأعمال العدائية في لبنان قبل استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة في سويسرا. أولا، من البيت الأبيض تنضم إلينا مراسلة الجزيرة وجد وقفي. وجد، لو تحدثيننا عن أحدث التصريحات المتعلقة بمذكرة التفاهم، لكن السياق أيضا المرتبط بلبنان وما تنقله شبكة NBC عن اتصالات بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي.
9: يعني الرئيس ترامب تواصل مع شبكة NBC وأبلغهم بأنه تواصل مع الجانب الإسرائيلي، وأكد الرئيس دونالد ترامب طبعا الذي يسعى حثيثا لإنجاح المفاوضات المرتقبة مع إيران ومذكرة التفاهم وما حملته هذه المذكرة، والذي على ما يبدو تصر إيران على ربطه بوقف إطلاق النار في لبنان، يحث حثيث سعي حثيث من قبل الرئيس ترامب لإنجاحه عبر حث إسرائيل.

0: دليل على احترام وقف إطلاق النار. وفي هذا الإطار وهذا السياق جاء الاتصال بين الرئيس ترامب والجانب الإسرائيلي، لم يحدد أي طرف من الجانب الإسرائيلي. وقال الرئيس ترامب لشبكة NBC إن الوضع إيجابي، وأكد بأنه أحيانا على المرء أن يلتزم الهدوء وأن يحكم عقله. في هذا الإطار حقيقة جاء هذا الحديث للرئيس ترامب الذي تلا مجموعة من الأحاديث الشديدة والقاسية مع الحكومة الإسرائيلية ومواقفها التي بدت حتى الساعات القليلة الماضية رافضة لاحترام وقف إطلاق النار من خلال مواصلة هجماتها. نائب الرئيس الأمريكي الليلة الماضية قال أيضا لنيويورك تايمز إنه لا يمكن لإسرائيل أن تحل مشاكل أمنها القومي عبر القتل. نعم. وهي عبارات جديدة ونهج جديد لم نره من قبل أنس.
1: وجد وقفي مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض، شكرا جزيلا لك. الآن نتوقف بالتحليل وأرحب هنا في الاستوديو بالسفيرة جينيفر غافيلو نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، كما أرحب أيضا بباتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن العاصمة. أهلا بكما. أبدأ معك باتريك لأسأل أولا عن طبيعة العلاقة الآن في الحزب الجمهوري، الضغط الذي يفرضه الرئيس دونالد ترامب على إسرائيل سواء فيما يتعلق بمذكرة التفاهم أو لبنان كما تورد شبكة NBC، كيف يؤثر على شعبية الرئيس داخل الحزب وكيف تتفاعل هذه الضغوط على المستوى الشعبي للحزب وأنت رئيس للحزب هنا في واشنطن؟
2: شكرا للاستضافة. واضح أن هذه الاتفاقية أو المذكرة هي جسر مؤقت، لذلك ليس هناك اتفاقية بعد. هذا هو الأمر الجدير بالذكر. هناك كثير من الآراء في إطار الحزب الجمهوري. الحزب الجمهوري أيضا انتقل إلى حيز جديد. هناك الآن انعزالية في هذا الحزب، ولكن بموجب مذكرة التفاهم نرى الصقور يتحركون، والذين يريدون أن يكونوا أكثر صلابة مع إيران أو أن يرسلوا قوات برية مثل تيد كروز ولينزي جرام. وأيضا نرى بعض الأشخاص أيضا مثل السناتور بيل كاسيدي من لويزيانا، هم ليس لديهم ما يخسرون الآن، وقد قام بالتصويت من أجل أن يكون هناك انتقاد لترامب أو عزله. لذلك هذا هو شخص يمكن له أن يتحدث بأي طريقة يشعر أنها مناسبة، كما نرى أيضا أماسي في المجلس. لذلك هناك أناس كثيرون، والناس الذين يتحدثون الآن هم صقور ليس لديهم ما يخسرون، ولكن معظم الجمهوريين يبقون أفواههم مغلقة الآن لكي يعرفوا ما الذي سيجري عبر 60 يوما.
1: وهل تعتقد بأن هذا التحول في المواقف داخل الحزب الجمهوري مؤقت، أم أننا دخلنا مرحلة جديدة من علاقة الحزب الرئيس ترامب مع إسرائيل؟
2: بالنسبة لإسرائيل الأمور تغيرت قليلا، لذلك نرى الآن رئيسا أمريكيا يقوم بالرد على إسرائيل بطرق لم نرى لها مثيلا في السابق، لا من الجمهوريين ولا من الديمقراطيين. وأيضا كانت هناك مكالمة هاتفية مشهورة حيث الرئيس ترامب تحدث إلى بنيامين نتنياهو وانتقده. أيضا هناك إدراك أكبر الآن بالوفيات بين المدنيين في الشرق الأوسط. لذلك بينما الرئيس ترامب قال لا بأس لبنيامين نتنياهو على سبيل المثال أن يعاقب حزب الله والوكلاء لإيران في لبنان، لكن هذا الأمر وخاصة الموت بين المدنيين أصبح أمرا غير مقبول، ولذلك هو يطالب بتحركات تكون دقيقة. إذن حتى الرأي العام الأمريكي من الديمقراطيين والجمهوريين الآن يتغير ويتحول. إذن فهناك الآن تحول وطفرة، ولكن علينا أن ننظر إلى أين ستسير الأمور بعد مذكرة التفاهم وبعد انتهاء 60 يوما.
1: جينيفر، ربما باتريك لا يريد أن يقول أن هناك تحول داخل الحزب الجمهوري فيما يتعلق بإسرائيل، لكن هذا التحول على الأقل

0: نشهده في طبيعة التصريحات. بالأمس ما قاله جي دي فانس، الآن الرئيس ترامب يطالب نتنياهو بالتعقل. هل تغير شكل العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب هذه الأزمة، إيران والآن لبنان؟
1: أعتقد أنه في مطلع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران كان هناك تصور خاطئ بأن أهداف الأمن القومي للولايات المتحدة وإسرائيل كانتا متماشيتين. لم تكن كذلك على الإطلاق. الولايات المتحدة وإسرائيل أرادا أشياء مختلفة من هذه الحرب، لذلك ما نراه الآن هو إحباط داخل الإدارة الأمريكية، لأن إسرائيل الآن تحاول أن تكون مخربة في عملية إنهاء الحرب. والرئيس ترامب بالنسبة له الهدف الأكبر هو إنهاء هذه الحرب وأن تتحرك التجارة العالمية ثانية. هذا ليس هدف نتنياهو، لذلك هناك عدم التقاء بالتالي. والولايات المتحدة دائما تقول أن إسرائيل تمتلك الحق بالدفاع عن نفسها، ولكن طريقة تعقب حزب الله واستهداف حزب الله يبدو أنها تستهدف متعمدا نجاح الهدنة. لذلك أعتقد أننا سوف نستمر برؤية توترات كبيرة في إطار هذه العلاقة.
0: توتر فقط أم أن الأمر سيعني تغييرا في طبيعة العلاقة، بالنظر إلى أن الرئيس ترامب يصف نفسه بأنه الصديق الأقرب لإسرائيل؟ إذا كان الصديق الأقرب قد غير شكل العلاقة مع إسرائيل، فما بالك بآخرين ممن كانت لديهم إشكاليات موجودة قبل حتى وصولهم إلى السلطة، مثل بعض الرؤساء الديمقراطيين؟
1: جي دي فانس أشار بالأمس إلى أن إسرائيل الآن تعاني من الانعزال العالمي بسبب قيامها بالحرب، ولذلك أعتقد أنه من السابق لأوان أن نحكم بأنه سيكون هناك تغيير كبير في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل. بلدانا لديهما تاريخ طويل معا وعاملا عن كثب معا بشأن قضايا متعلقة بالاقتصاد والإبداع والتجارة والأمن وما إلى ذلك، ولكن أعتقد كما قال باتريك بأن هناك تطورا جديدا، ورئيس ترامب الآن يظهر استعدادا أكثر وأكبر ربما من رؤساء سابقين بأن ينتقد رئيس الوزراء نتنياهو علنا بسبب بعض هذه الأشياء. الكثيرون يدعون إلى التغيير وكيف توفر الولايات المتحدة السلاح والمال لإسرائيل، ولكن هذا نقاش يجب أن يجري على مدى شهور مع الكونغرس يشارك فيها، لذلك من السابق لأوانه أن نجزم الآن.
0: باتريك، هل تعتقد بأن لدى الرئيس دونالد ترامب ما يكفي من النفوذ leverage ليمرر هذا الاتفاق، خاصة الجزئية المتعلقة بلبنان؟ وأنت تعلم أن هناك إعلانات متكررة لوقف إطلاق النار، لكن أي من هذه الإعلانات لم ينفذ بشكل جيد؟
1: هذا سوف يكون مكابدة مستمرة مع إسرائيل، وخاصة خلال عملية مذكرة التفاهم وربما بعدها أيضا. ولكن الولايات المتحدة الآن تحت حكم ترامب هي جدية بشأن السلام في لبنان، ولقد قاموا بضخ ملايين الدولارات، مئات الملايين من الدولارات للبنان وللقوات المسلحة لكي يقاتلوا حزب الله. ولكن جي دي فانس قال بالأمس إن لبنان يجب أن يكون محررا من حزب الله، ولكن أيضا يجب على القوات المسلحة اللبنانية أن تسيطر على الجزء الجنوبي من لبنان. إذن فهناك تطور وتغير كبير الآن، ولكن النقطة المتعلقة بالسلام مع إسرائيل هذا قد يعيق العملية، وهذا يعتبر نفوذا كبيرا، خاصة لأن المضيق تم فتحه الآن وإيران لديها نفوذ الآن بشأن ما يجري أيضا في لبنان. إذن فبالتالي إيران متقدمة في إطار مذكرة التفاهم.
0: جينيفر، إلى أي حد باعتقادك سيصل الرئيس دونالد ترامب لفرض رؤيته على إسرائيل ورئيس الوزراء الإسرائيلي؟
1: أعتقد أن يجب أن ننتظر لنحكم.

لدي سؤال هنا، إن كانت إيران وحزب الله سوف يستمران، إيران لديها ما تكتسبه من حوافز اقتصادية من هذه الاتفاقية، وهذا سوف يكون مفيدا لإيران أن لا تجازف بالهدنة. لذلك هناك الكثير من الديناميكيات الآن تجري نتيجة لهذا الوضع. بنهاية المطاف، سواء اتفقنا معه أم لا، والرئيس وافق

0: رئيس ترامب ليس لديه الكثير من النفوذ، يمكن أن تقطع المساعدات والسلاح، ولكننا بعيدون عن هذا لدرجة كبيرة. لذلك سوف نرى ما رأينا على مدى 24 ساعة بأن هناك انتهاكات لوقف إطلاق النار، ومن ثم الأطراف يعودان، وهذا سوف يستمر أن يكون هذه هي الدورة المستمرة. ولكن أحد التحديات المتعلقة بالهدنة هو عدم مشاركة الحكومة اللبنانية نفسها. الحكومة اللبنانية لها دور مهم لتقوم به لجعل الهدنة تنجح، لذلك أعتقد أن الطرفين يجب أن يركزا على الإتيان بالحكومة اللبنانية إلى إطار هذا الحديث.
1: باتريك، الحديث عن مدى قدرة الرئيس دونالد ترامب على فرض هذا الخيار على إسرائيل مرتبط مباشرة باتفاق تصر إيران على أن تكون لبنان جزءا منه. هل تغامر إسرائيل في اتفاق توصلت إليه الولايات المتحدة إلى هذا الحد؟
0: رئيس ترامب ما زال لديه صلاحيات كبرى على نتنياهو، وأحدهم قال هل ستدعم نتنياهو، هو ليس مرشحا في نهاية المطاف، ولكن لديه نفوذ كبير على نتنياهو، لذلك سوف نستمر برؤية هذا يحدث. والرئيس ترامب هنا لا يود أن يرى الجدل في الإعلام، لذلك سوف يستمر بأن يرى هذه المكابدة مع حزب الله وإسرائيل. والرئيس ترامب الآن ينتقد نتنياهو أكثر وأكثر، وسوف يستمر هذا النمط على مدى 60 يوما قادمة.
1: باتريك مارا، المدير التنفيذي للجنة الوطنية للحزب الجمهوري في العاصمة واشنطن، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لك جينيفر جافيرو، وأنت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي سابقا لشؤون الشرق الأدنى. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. الآن نتحول إلى سويسرا، وهذه النافذة من منتجع بورغنتشوك مع الزميلة وسيلة عولمي. إليك وسيلة.
2: شكرا جزيلا لك أنس، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الجديدة التي نقدمها لكم من محيط منتجع بيرغنشتوك في الشرق السويسري. هذا المنتجع الذي كان من المفترض أن يستضيف اليوم انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية، لكن وزارة الخارجية السويسرية أعلنت هذا الصباح تأجيل هذه المفاوضات مع إبقائها على الإجراءات الأمنية والاستعدادات اللوجستية قائمة. في خلفية هذا التأجيل ظهر هناك حراك دبلوماسي لافت أبرزه الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في منتجع بيرغنشتوك مع نظيره وزير الخارجية السويسري. كانت هناك كذلك اتصالات أجرها الجانب الباكستاني أو الوسيط الباكستاني مع الإيرانيين وكذلك مع السعودية. لنفهم هذا المشهد الذي خلفه تأجيل هذه المفاوضات ينضم إلينا من أمام منتجع بيرغنشتوك في كانتون نيدولدن مراسلنا محمد البقالي. محمد، قربنا أكثر من هذا المشهد الذي خلفه تأجيل هذه المفاوضات، وما الجديد على صعيد الحركة الدبلوماسي للوسطاء؟
3: هو بالفعل وسيلة لفهم المشهد كاملا، يمكن أن أقول إننا أصبحنا على التأجيل أو الإلغاء في الحقيقة. صحيح أن وزارة الخارجية السويسرية تتحدث عن التأجيل، لكنها لم تحدد أي أجل أي موعد لهذا الاجتماع، ومما ألقى بشكوك كبيرة حول المسار الدبلوماسي برمته. ولكن أمسينا على هذا الحراك والزخم الدبلوماسي الذي في الحقيقة أعاد الأمل بشكل كبير على أن الأمور لم تنتهي، وأن ما حدث قد يكون تعثرا ولكن ليس نهاية المسار. إذا بدأت بقرار التأجيل، بطبيعة الحال كان يتوقع أن يجتمع الإيرانيون والأمريكيون والقطريون والباكستانيون والسويسريون ومعهم ربما دول أخرى هذا الصباح في هذا المنتجع. لم يتم تحديد طبيعة هذا الاجتماع، بداية التفاوض احتفالية لتطلق هذا المسار الدبلوماسي، ولكن قبيل ساعات من هذا الاجتماع أعلن عن إلغائه بسبب عدم وصول لا الوفد الإيراني ولا الوفد الأمريكي. طبعا ربط الأمر بما يحدث ربما في لبنان بخلافات حول قضايا تطبيق مذكرة التفاهم، خاصة وأن الطرفين إنما وقعا على مذكرة تفاهم وهناك تفاصيل كثيرة معقدة ما زالت بانتظارهم، وهو في الحقيقة

0: طالما ألقى بظلال قاتمة على الوضع بشكل عام. ولكن هذا المساء عندما أعلن أن وزير رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية عقد اجتماعا مع وزير الخارجية في الاتحاد السويسري وتأكيد قطري على دعم بدء المفاوضات من أجل تحقيق السلام الإقليمي ومن أجل التقدم على هذا المسار الدبلوماسي، أيضا وزير الخارجية الباكستاني يتحدث إلى وزير الخارجية الإيراني وتتم مناقشة الجهود المبذولة من أجل التقدم على هذا المسار، بالإضافة إلى ما ذكرتي من زخم وحوارات دبلوماسية. كل هذا جاء ليقدم إشارة بأن ما حدث قد يكون تعثرا، هذا واضح، ولكنه ليس نهاية المطاف، وأن الوسطاء ما زالوا يشتغلون على تجاوز هذه الأزمة. وهذا الأمر في الحقيقة يحيلني إلى ما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عندما قال إن الوسطاء ما زالوا يتبادلون أو ينقلون الرسائل رغم أن الاجتماع لم يحدث. وبالتالي هذا يعيدنا إلى مربع آخر، ينقلنا من مربع الأزمة إلى مربع الاشتغال والاستمرارية، وأن هناك أمل ما زالت تتم رعايته من قبل الوسطاء.
1: شكرا جزيلا لك محمد البقالي مراسلنا من كانتون نيدولدن حيث يتواجد منتجع بيردنشتوك. نرحب الآن بضيفنا هنا في استوديو التغطية الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، ونرحب بضيفنا عبر زوم من إسلام أباد خرم دستجري خان وزير الخارجية الباكستاني الأسبق. أهلا بكما دكتور حسني. تأجل انطلاق قطار المفاوضات الأمريكية الإيرانية من محطة سويسرا كما كان متوقعا اليوم، فتحرك الوسطاء سواء الوسيط القطري واجتماع في منتجع بيرغنشتوك مع الدولة المستضيفة سويسرا، وكذلك تحرك باكستاني إيراني. ما الذي يمكن أن يقوم به الوسطاء في هذه المرحلة؟
2: دور الوسطاء هو حاسم، يمكن فعلا أن يحافظ قبل كل شيء ويعمل من أجل أن لا تنهار المفاوضات التي ستؤدي لانعقاد الجلسة الثانية وهي أكبر جلسة وأهم جلسة، يعني محاولة على الأقل الحفاظ على وقف إطلاق النار، ثم كذلك إقناع الأطراف بضرورة التوجه نحو بيرغنشتاك والدخول في مفاوضات تقنية. أكثر من قضية يعني في نهاية تذليل الصعاب بين الطرفين، لا يمكن أن توجد هناك مفاوضات بدون وسطاء، بدون أطراف خارجية، هذا هو الدور المنتظر من قبل الوسطاء، لكن نحن لم نبدأ بعد في هذه المفاوضات. مذكرة التفاهم هي يعني أقل صعوبة وأقل تكلفة من المفاوضات التي ستبدأ، ولذلك الوسيط القطري كما كذلك الوسيط الباكستاني يعني مع الولايات المتحدة الأمريكية هدفهم تحييد كل العوامل الخارجية التي يمكن فعلا أن تعيق بدء هذا المسار. منع انهيار المسار التمهيدي لبدء المفاوضات هي المهمة الأساسية.
1: سيد خرم، باكستان كذلك تحركت دبلوماسيا سواء مع الجانب الإيراني كذلك مع السعودية، ما مدى قدرة الوسيط الباكستاني في هذه المرحلة للتحرك لمنع التعثر في هذه المفاوضات التي لم تنطلق بعد؟
3: باكستان has demonstrated during this whole
4: باكستان برهنت خلال كل هذه العملية التي اختتمت بمذكرة تفاهم بأنها تحظى بالثقة من الولايات المتحدة وإيران في آن معا، وهذه الثقة المتبادلة التي حققتها باكستان كانت أحد القضايا التي جعلتنا نتوصل إلى مذكرة التفاهم. لذلك نحن نستخدم هذه الثقة التي بنيت على الشفافية والتواصل وأيضا الدبلوماسية الحذرة. فمن الجدير بالذكر أن قادة باكستان كانوا يقومون بالدبلوماسية، كانوا يهدفون إلى الإبقاء على هذه العملية السرية وصامتة لكي لا يعلن أي جزء من هذه العملية إلى أن تتحقق، وبالتالي هذا الأمر سوف نستمر بالقيام به وسوف نستمر بالحديث إلى الولايات المتحدة وإيران وكل الشركاء السعودية وقطر ومصر ودول الخليج لنضمن أن بداية السلام هذه سوف يتم تعزيزها لكي تفضي إلى سلام نعيش في إطاره، وأن يكون مضيق هرمز مفتوحا والعالم يتعافى من الصدمة الاقتصادية التي تلقاها. والأمر لن يكون سهلا في الأسابيع والأشهر القادمة، لذلك علينا أن نضمن أن أي عقبات بأن الطرف

0: الطرفين يجب أن لا ينتبه إليها وأن يستمر بالحديث لبعضهما البعض.
1: دكتور حسني، التصعيد في لبنان كان انعكاسه كبيرا ومباشرا على تأجيل هذه المفاوضات، هذا الترابط في الجبهات كيف يمكن للوسطاء التعامل معه باعتقادك؟
2: يعني التصعيد في لبنان كان يمكن أن ينسف فعلا العملية التفاوضية برمتها، ليس فقط العملية التفاوضية وإنما حتى مذكرة التفاهم، لأن يجب لا ننسى بأن الاتفاق المبدئي بدأ في تطبيق رفع الحصار على إيران مثلا، كذلك السماح للملاحة البحرية، هذا يعتبر إنجاز مهم بالنسبة لمذكرة التفاهم. ذلك دور الوسطاء أعتقد هو الحفاظ على ما تم الوصول إليه إلى حد الساعة، الحفاظ كذلك على موعد الالتقاء المقبل في جوز المفاوضات الثانية. الولايات المتحدة الأمريكية كطرف أساسي وليس وسيط، هي التي لديها في النهاية القدرة على التأثير على إسرائيل من أجل في النهاية أن لا تخرب على هذه المفاوضات. وقف إطلاق النار كذلك أنا أعتقد أنه خطر يمكن أن تدخل بحكم أن لديها علاقة مهمة، وهناك كذلك دول أخرى يعني مسموعة من قبل الأطراف اللبنانية خاصة من قبل حزب الله وكذلك من قبل إيران. هذه القضية لحد الساعة العقبة الأساسية التي تبدو لنا هي قضية لبنان، ملف اللبناني.
1: وأمام هذه العقبة سيد خرم، هل يملك الوسطاء أدوات لمنع انهيار هذا المسار التفاوضي رغم تجديد اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، لكن التصعيد ما زال مستمر والغارات كذلك ما تزال مستمرة هناك؟
0: إسرائيل تقول علنا إنها ليست طرفا في الاتفاقية التي تم التوصل إليها، وهي البلد الوحيد في المنطقة التي لا تسعى إلى السلام، وهي تؤمن أن الحرب والاستمرار بالأعمال العدائية سوف يمنحها القوة، ولكن هذه ليست منافع سياسية يمكن أن تحصل عليها إسرائيل، بل هم يعتقدون بأن هذا سوف يمكنهم من التوصل إلى هذا بسبب ما يقومون به يوميا. الوسطاء ما زالوا موجودين، ولقد حققنا قدرا كبيرا من التقدم في إطار مذكرة التفاهم، وهناك جهود ما زالت ضرورية لإقناع الطرفين في هذا القرن 21 بأن يقوما بالعمل الصعب من خلال الإبقاء على الصمت طوال الوقت والبدء للعملية والسماح للعملية بأن تبدأ. لذلك هناك تصريح اليوم من المرشد الأعلى الإيراني الذي نأى بنفسه عن الاتفاقية بينما يقول إنه سمح لها، إذن سيكون هناك عقبات لدى الطرفين، ولكن الجهد الأساسي هو في إقناع الولايات المتحدة أن تستمر بالنقاشات مع إسرائيل لكي توقف إسرائيل هجماتها على لبنان، وهذا أمر مؤسف لأن هناك مدنيين ما زالون يموتون في لبنان ويقتلون، وذلك بسبب انتهاك إسرائيل للقانون الدولي. لذلك الولايات المتحدة يجب أن تتدخل مع إسرائيل، والوسطاء سوف يستمرون بجهودهم أيضا ضمان أن هذه المحادثات تبدأ في أسرع وقت ممكن، إن لم تكن في جنيف ربما في الدوحة أو في إسلام أباد.
1: وضحت الفكرة. بغض النظر عن موقع بدء هذه المفاوضات، لكن الآن كل السيناريوهات ما تزال قائمة، لكن إذا ما حال في حال ما إذا استمر هذا التأجيل، ما الدور الذي سيقوم به الوسطاء؟ هل سيتحولون من موضوع إدارة المفاوضات إلى إدارة هذه الأزمة؟
2: أو إدارة مذكرة التفاهم، لأنه تم التوقيع عليها من قبل الطرفين، وبالتالي هي ما زالت سارية قانونيا وكذلك سياسيا وكذلك عسكريا، ونرى نتائج على أرض الواقع. فأنا أعتقد أنه على الأقل الحفاظ على ما تم الوصول إليها هي مهمة أساسية. بقيت المهمة الثانية هي إقناع كل الأطراف. المواعيد ليست مقدسة أنا أعتقد، وأنها صحيح لدينا 60 يوم، لكن يمكن أن تبدأ هذه الفترة منذ يوم بدأ المفاوضات هنا في برغنشتاك. فأنا أعتقد دور الوسيط القطري وكذلك الباكستاني، لكن خاصة القطري الذي لديه علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة كذلك مع الطرف الإيراني، يمكن أن يكون كذلك محوريا وحاسما في قضية الحفاظ على المواعيد.
1: وطبعا الوسطاء قاموا بجهود كبيرة حتى الوصول إلى مرحلة التوقيع على مذكرة التفاهم، ونجحوا في الوصول إليها والتوقيع على المذكرة إلكترونيا. هل بإمكانهم تحقيق نفس هذا النجاح على الأقل البدء في هذه المفاوضات من الأساس.
2: صحيح، المهمة يعني تكون شاقة جدا، ربما أكثر من المهمة السابقة، لأن المواضيع ستكون كذلك أكثر صعوبة. باكستان أخذت ليس كانت يعني في النهاية تفتقد إلى أي تجربة، لكن استطاعت أن تحصل على مدى 3 أشهر تجربة مهمة جدا في عملية التفاوض. أما قطر فليه يعني في النهاية باع طويل في المفاوضات، وأنا أعتقد لديه أدوات ما يكفي من أجل في النهاية الوصول إلى حل أو مقاربة مشتركة بين الطرفين من أجل العودة للمفاوضات في بوغشتاك.
1: سيد خرم، باكستان التي قامت بدور كبير خلال الوساطة قبل التوصل إلى مذكرة التفاهم، الآن ما الأوراق التي تمتلكها لدى الجانبين الإيراني والأمريكي في سبيل إطلاق هذه المفاوضات برأيك؟
0: يجب أن نبقي دائما منتبهين بأن الديناميكيات مهمة، لذلك يجب أن نضمن في البداية بأن الطاقة يجب أن تتدفق من مضيق هرمز من إيران والدول العربية، وأيضا أن يكون هناك صادرات الخليج يتم العمل عليها لتحريكها. إذن إذا ما بدأت القضايا التجارية تتحرك، هذا يمنح الجميع الثقة، وباكستان سوف تقوم بالكثير من الجهود لضمان أنه رغم الخلافات السياسية بأن يبقى الجانب التجاري والاقتصادي له دور مهم حاسم لخلق الثقة ولضمان أن الطرفين يعودان إلى طاولة المفاوضات بأسرع وقت ممكن.
1: شكرا جزيلا لك سيد خرم خان، وزير الخارجية الباكستانية الأسبق، حدثنا من إسلام آباد. الشكر لضيفنا هنا في استوديو تغطية دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النافذة، نعود بكم من جديد إلى الدوحة، وإليك مريم.
3: شكرا لك وسيلة، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة لوقف إطلاق النار الذي أعلن اليوم تجديده بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. نتابع أيضا آخر التطورات بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لNBC أنه تحدث اليوم مع الجانب الإسرائيلي وطلب الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله. أضاف ترامب لNBC أنه لطالما عامل نتنياهو بشكل جيد ويتوجب عليه فقط الهدوء أحيانا وإعمال العقل. إلى ذلك أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون أكد في اتصال مع روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق وقف شامل لإطلاق النار. من ناحيتها قالت الخارجية الأمريكية إن روبيو أكد باتصال مع عون أن مفاوضات لبنان وإسرائيل هي السبيل الوحيد لإنهاء دوامة العنف. وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أكد التزام الحزب بحماية لبنان وتوجيه السلاح ضد العدو الذي يهدف إلى إنهاء المقاومة. كذلك قال قيادي في حزب الله للجزيرة إن أي تحرك للجيش الإسرائيلي خارج إطار الوقف الشامل لإطلاق النار ستتم مواجهته. يأتي ذلك بعد تأكيد مسؤولين إسرائيليين أن وقفا جديدا لإطلاق النار في لبنان دخل حيز التنفيذ بعد ظهر اليوم. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية قطرية بعد محادثات مع إسرائيل وإيران. بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش هاجم بناء على تعليماته 150 هدفا لحزب الله في لبنان. في طهران قال نائب وزير الخارجية سعيد خطيب زادة للجزيرة إنه لا سلام ولا استقرار في لبنان والمنطقة دون إنهاء الاحتلال والتزام إسرائيل بالقانون الدولي. وأضاف خطيب زادة للجزيرة أن على واشنطن تنفيذ مذكرة التفاهم ومنع نتنياهو من إفشال أي سعي للتفاهم والاستقرار. نتابع تفاصيل كل هذه التطورات مع مراسلينا من البيت الأبيض وجد وقفي، من النبطية في جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أهلا بكم جميعا. وجد وقفي من البيت الأبيض، أبدأ معك عبر هاتين المحطتين الأساسيتين. تصريحات الرئيس دونالد ترامب لـ NBC بخصوص ما يقوم به الآن تجاه إسرائيل حتى تتوقف عن التصعيد في لبنان، وأيضا الاتصال الذي جرى بين وزير الخارجية الأمريكي روبيو والرئيس اللبناني جوزيف عون. ضعينا في التفاصيل.
4: مريم، واضح بأن هناك انزعاج كبير لدى الرئيس الأمريكي، مفاده أنه كلما أراد المضي قدما على صعيد التفاوض مع إيران يجد نفسه مضطرا للتواصل مع الجانب الإسرائيلي، لأنه يراه يعرقل هذا الموضوع من خلال خطوات يتخذها في لبنان. هذا ما حدث كما تذكرين يوم الأحد عندما كان من المقرر أن يتم الإعلان عن مذكرة التفاهم في ساعات مبكرة، ثم إسرائيل قامت بقصف في بيروت، أرجأ عملية تأكيد التوصل إلى مذكرة التفاهم بضع ساعات. اليوم كان من المفترض أن يكون جي دي فانس في سويسرا مع نظرائه من الجانب الإيراني لإعلان الانطلاق الرسمي للمحادثات التقنية بين الجانبين ودخول مدة 60 يوما لهذه المفاوضات حيز التنفيذ، ولكن الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان وعدم احترام الحكومة الإسرائيلية لكل التصريحات التي توالت أمس من الرئيس الأمريكي ومن نائب الرئيس الأمريكي بخصوص ضرورة احترام سيادة لبنان واحترام وقف إطلاق النار والعملية السلمية، لم تتم هذه الجولة من المفاوضات بعد، وما زال جي دي فانس هنا في واشنطن حتى الآن ولم يغادر، ولا يعرف ما إذا كان سيغادر. كل ذلك بسبب هذه الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان اليوم في الوقت الذي كان يفترض أن يكون وقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ. طبعا الرئيس ترامب قال بأنه تواصل مع الجانب الإسرائيلي وبأنه أكد بأنه طالما وقف مع نتنياهو، ولكن أحيانا على المرء أن يلتزم الهدوء وأن يستخدم عقله كما قال. انتقادات قوية وشديدة لمسناها خلال اليومين الماضيين من الرئيس الأمريكي ومن نائبه إزاء إسرائيل. الاتصال الهاتفي بين نتنياهو وعون جاء في إطار هذه الجهود الرامية للحفاظ على وقف إطلاق النار. وزير الخارجية الأمريكي حسب بيان وزارة الخارجية بحث مع الرئيس اللبناني جهود تنسيق المواقف مع حلفاء إقليميين من أجل الحفاظ على سيادة لبنان، وكذلك من أجل دعم الجهود الرامية لأن يبسط لبنان سيادته على الأراضي اللبنانية، وكذلك السعي لاغتنام ما وصفته الخارجية الأمريكية بالفرصة التاريخية من خلال المحادثات التي تجريها الدولة اللبنانية مع الجانب الإسرائيلي. كلها تأتي في إطار احترام وقف إطلاق النار من قبل الطرفين، وتحديدا ووفق ما يراه الرئيس ترامب تحديدا من الجانب الإسرائيلي.
3: طيب مازن إبراهيم من النبطية، يتبين لك جانب أو جزء مهم من الواقع الميداني في ظل ما يمكن أن نعتبره وقفا لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ منذ 4 من مساء هذا اليوم. تخللت ذلك مجموعة من المعطيات مرتبطة بداية بهذا الاتصال الأخير بين الرئيس جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكي، وأيضا كانت هناك كلمة للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم حدد فيها مجموعة من المعطيات. كيف يتوزع الموقف اللبناني بين هذه المحطات؟
5: نعم، في الواقع مريم دعينا نبدأ من الساعات 5 منذ لحظة الإعلان النظري عن وقف إطلاق النار عند الساعة 4 بالتوقيت المحلي، والآن الساعة 9. خلال هذه الساعات 5 نصفها كان مليئا بغارات من المقاتلات الحربية الإسرائيلية، وكذلك بالقصف المدفعي المكثف على منطقة واسعة سواء هنا في مدينة النبطية أو محيطها. ولكن منذ ساعتين ونصف حتى الآن نسمع سويا قصفا مدفعيا. تركز الأمر بالنسبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على القصف المدفعي الذي تركز على مرتفعات علي الطاهر، كذلك تم استخدام القنابل الحارقة في استهدافات حول بلدة النبطية الفوقة، وبالتالي لا يمكن حتى هذه اللحظة

0: القول إن المدفعية قد توقفت، بمعنى آخر ليس هنالك من وقف شامل لإطلاق النار، ولكن من الواضح بأنه خلال الساعتين الماضيتين تراجعت وتيرة الغارات الإسرائيلية وتركزت الاستهدافات الإسرائيلية من خلال قصف مدفعي مركز عند مناطق محددة. هذا على المستوى الميداني. انطلاقا منه يمكن أن نفهم الموقف الرسمي اللبناني. رئيس الجمهورية من خلال هذا الاتصال مع وزير الخارجية الأمريكي أكد على أن مطلب لبنان هو وقف شامل لإطلاق النار، وهذا الأمر هو ما سيدفع قدما مسار المفاوضات ما بين لبنان وإسرائيل في جولتها الخامسة والمرتقبة يوم الاثنين المقبل في واشنطن. وبالتالي تشديد الرئيس اللبناني من خلال بيان الرئاسة على هذا المعطى تحديدا هو يتقاطع أيضا مع حركة من الاتصالات سواء كانت الداخلية أو الإقليمية والدولية خلال الساعات الماضية لإعادة تثبيت وقف إطلاق النار. هذا الأمر يتقاطع أيضا مع اتصالات قام بها رئيس البرلمان اللبناني للسعي لتثبيت وقف إطلاق النار من خلال مروحة من الاتصالات شملت مجموعة كبيرة من الدول، وتحديدا كان هنالك دور قطري واضح في الوصول إلى إعادة تفعيل وقف إطلاق النار. أيضا بالنسبة لحزب الله الموقف كان واضحا، ليس فقط من خلال ما تحدث به أمينه العام اليوم عندما حدد شروطا عامة، ولكن أيضا من خلال مصدر قيادي في حزب الله أكد للجزيرة بأن المعادلة هي كالتالي: إذا كان هنالك تثبيت تام وشامل لوقف إطلاق النار من الجانبين فإن حزب الله سيلتزم بطبيعة الحال، ولكن الأمر المرفوض هو العودة إلى ما يعرف بحرية الحركة. وبالتالي إذا ما قامت إسرائيل مجددا بإعادة الاستهدافات والاغتيالات وإن كانت ضمن منطقة محصورة في جنوب لبنان، فإن حزب الله وفق هذا القيادي الذي تحدث للجزيرة هو معني بالرد مجددا. وبالتالي الحركة الآن التي يقوم بها لبنان على المستوى الرسمي ضمن التقاطع ما بين رئاسة الجمهورية، رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة من جهة، هي للمضي قدما ليس فقط بتثبيت وقف إطلاق النار، ولكن أن يكون هذا الوقف إطلاق النار دون حرية حركة لإسرائيل، بمعنى آخر أن يكون شاملا وتاما ومتبدا من الجانبين. أما بالنسبة لحزب الله فإن شروطها كانت واضحة ووضعها: الأرضية التي ينطلق منها تثبيت تام لوقف إطلاق النار، وإذا ما خرقته إسرائيل فإن حزب الله معني بخرقه، كما حصل بالأمس عندما حاولت قوات الاحتلال التقدم باتجاه مرتفعات علي الطاهر، وقام حين حزب الله بمهاجمة هذه القوات فأوقع في صفوفها 4 قتلى و17 جريحا. وبالتالي المعادلة باتت واضحة، والدفع الرسمي اللبناني الآن من خلال الاتصالات وتحديدا مع الجانب الأمريكي هي للوصول إلى تثبيت شامل لوقف إطلاق النار، وأيضا ضمن المساعي العربية وتحديدا القطرية للوصول إلى تسوية ترضي كافة الأطراف بما فيها ضمن إطار المخرجات، مخرجات إعلان النوايا أو مذكرة التفاهم ما بين طهران وواشنطن، وتحديدا في بندها الأول المرتبط بلبنان، أي وقف إطلاق النار في كافة الجبهات وتحديدا في الجبهة اللبنانية.
1: طبعا إلياس كرام، تابعت معي وسمعت مازن إبراهيم وهو يقول إن العمليات الإسرائيلية تراجعت في جنوب لبنان، لكن القصف المدفعي ما زال يتركز في بعض المواقع. طبعا كل هذا يحدث فيما يخرج سفير إسرائيل لدى واشنطن ليقول إن إسرائيل أوقفت عملياتها الهجومية منذ 11:30 صباحا بتوقيت واشنطن. يعني هل يحاول هنا فقط تهدئة غضب ترامب الذي ينتقد سلوك نتنياهو؟
2: وانتبه ماذا يقول: العمليات الهجومية.
1: نعم.
2: هذا يعني أنه ربما يدعي أنه قام بعمليات دفاعية، وبالتالي لا يوجد وقف إطلاق نار. وبالتالي السؤال الأهم هذه الليلة ربما في إسرائيل هو: ماذا يختلف وقف إطلاق النار المعلن عن الخمسة السابقة أو الأربعة السابقة منذ نيسان الماضي؟ هل هنالك جديد في ذلك أم لا؟ أم أنها ربما محاولة أمريكية للجم إسرائيل من القيام بعمل عسكري كبير ضد حزب الله، لا سيما بعد مقتل قائد كتيبة المدرعات 52 وثلاثة من الجنود الآخرين وإصابة 17 جنديا في هذه العملية وفق وسائل إعلام إسرائيلية؟ لذلك هنالك علامات سؤال كثيرة حول مفهوم وقف إطلاق النار، ويؤكد عليه أيضا يحيى ليتر السفير الإسرائيلي الذي هو عمليا التأكيد الرسمي الأول الإسرائيلي الذي يتحدث عن وقف العمليات الهجومية وأن الهدوء سيقابل بالهدوء، لكن في المقابل هو يقول في تغريدته بأن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية وستواصل العمل على تفكيك بنية حزب الله العسكرية حتى اكتمال المهمة. هذا يعني أن ليتر يؤكد على أن لا يوجد هنالك انسحاب من جانب إسرائيل، وأن العمليات العسكرية سوف تتركز في هذه المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي ويحتلها، والذي استبق الجيش الإسرائيلي قبل أيام بأن نشر

0: للخريطة التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي كما يدعي، أو على الأقل المناطق التي يسيطر عليها عملياتيا. يعني كان بارزا أيضا مريم هذه الليلة ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية على أن الوفد الإسرائيلي والوفد اللبناني اللذين سيلتقيان في واشنطن الأسبوع المقبل سوف يناقشان مسألة المرحلة التجريبية في منطقة جنوب لبنان، وأن هنالك خطة أمريكية سوف تعرض على الجانبين في هذه المسألة، الخطة التجريبية التي تعني دخول قوات الجيش اللبناني إلى مناطق معينة في لبنان، وستختبر في كيفية تعاملها مع تجريد حزب الله من سلاحه. هذه المسألة سوف تناقش، هي طرحت في الجولات السابقة، لكن هذه المرة مريم ربما سوف يتحدثون عن اختيار المناطق بعينها أو المنطقة بعينها التي سيبدأ فيها الجيش الإسرائيلي اللبناني بالدخول إلى مناطق في جنوب لبنان. وهيئة البث الإسرائيلية تقول بأن رغم إعلان نتنياهو أكثر من مرة في الأيام الأخيرة أنه لن يكون هنالك انسحاب من جنوب لبنان، إلا أن هذه الخطة إذا نفذت وطبقت ودخل الجيش اللبناني إلى مناطق يعمل فيها الجيش الإسرائيلي ويحتلها، فإن هذا سوف يقضي بانسحاب إسرائيلي من هذه المناطق وإعادة انتشار. بمعنى أننا الآن أمام وقف معلن لإطلاق النار، لكن الجانب الأمريكي ربما سوف يضغط في الأسبوع المقبل نحو البدء بتنفيذ تطبيق الخطة التجريبية والبدء بعمليات انسحاب ربما تدريجية من المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان. وهذا بطبيعة الحال سوف يثير لغطا كبيرا وانتقادات كبيرة من جانب وزراء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، الذين طالبوا في اجتماعات الليلة الماضية بأن يحرق لبنان ردا على ما جرى الليلة الماضية من مقتل قائد الكتيبة 52 والجنود وإصابة هذا العدد الكبير من الجنود الإسرائيليين. لذلك كما كنا نشير في الأيام السابقة وقبل هذا الإعلان أن مسألة اللقاء والوفود اللبنانية والإسرائيلية في واشنطن هي مهمة للغاية، لا سيما على صعيد الفصل بين الساحة اللبنانية والساحة الإيرانية.
1: نور الدين دغير، إيران التي لم يذهب وفدها للتفاوض في بيرغنشتوك كما كان مفترضا اليوم بسبب استمرار التصعيد الإسرائيلي على لبنان، هل تتحدث الآن عن الخطوة التالية إن كان الموقف سيتغير وسيتخذ القرار بالذهاب إلى سويسرا إذا صمد وقف إطلاق النار في لبنان؟
2: مريم، يبدو أن صيغة التفاوض الآن هي يمكن القول بأنها قد تغيرت نوعا ما، وكما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لم يعد هناك من داع للذهاب إلى جنيف. لماذا؟ لأن المبرر الذي تطرحه طهران على أن الوثيقة تم المصادقة عليها من قبل رئيسي البلدين، من قبل مسعود بيزيشكيان هنا في إيران ومن قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الولايات المتحدة من الولايات المتحدة الأمريكية من إيفيان بفرنسا، وبالتالي لا داعي، لا يوجد هناك أي سبب للذهاب إلى جنيف. الآن تقول الخارجية بأن التركيز هو على مفاوضات 60 يوما، لكن الذهاب إلى هذه المفاوضات ربما يحتاج إلى مجموعة من الترتيبات المرتبطة بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن الآن الذهاب إلى مفاوضات 60 يوما يرتبط بمجموعة من النقاط، يرتبط بالبند الأول من مذكرة التفاهم، قضية وقف إطلاق النار الشامل في جميع الجبهات بينها لبنان، وهذا أمر أساسي ومهم وتركز عليه طهران. هناك مسألة رفع الحصار البحري، يبدو أن الحصار البحري قد رفع الآن بالنسبة للجانب الأمريكي، وأعلن ذلك الأمريكيون والإيرانيون أكدوا ذلك. هناك شق يرتبط بالجانب الإيراني في مسألة فتح مضيق هرمز، ويبدو أن حالة حركة السفن عادت نوعا ما إلى طبيعتها بالمضيق، هناك بعض الإجراءات الشكلية المتواجدة، لكن بكل تأكيد الحركة عادت بشكل أو بآخر إلى المضيق. لكن يبقى هناك البند التاسع والبند العاشر من مذكرة التفاهم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. البند التاسع يتحدث عن رفع العقوبات عن المشتق عن النفط، عن مبيعات النفط وعن المشتقات النفطية والبتروكيماويات. لحد الساعة المعلومات المتوفرة هنا بالعاصمة الإيرانية طهران تقول بأن هذا البند لحد الساعة لم يفعل من قبل الإدارة الأمريكية. والبند العاشر المتمثل بالأموال المجمدة، مصادر هنا بالعاصمة الإيرانية طهران تقول بأن هذا الفعل فعل أموال مجمدة كذلك لم يتم تفعيله ولم

0: يتم تحريكه بشكل كامل جدا، رغم أن هناك توافق وهناك آلية تم مطروحة طرحت وهناك خط ائتمان مفتوح للجانب الإيراني للاستفادة منه، لكن لحد الساعة هذه بنود الثلاث لحد الساعة لم تفعل، وهو ما يؤخر الموقف الإيراني بالذهاب إلى المفاوضات. لكن بالإجمال يبدو أن هناك حراكا دبلوماسيا قائما الآن، الوسطاء يتحركون، الوسيط الباكستاني، الوسيط القطري يعملون جاهدين على حل هذه الإشكالات العالقة للتحرك إلى الجولة الثانية من الجولة المهمة من المفاوضات، وهي جولة لحد الساعة غير معروف مستوى التمثيل الدبلوماسي والسياسي في إيران. هناك من يقول بأن، وهذا هو المرجح على الأقل هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، باعتبار أن المفاوضات ستكون تقنية بامتياز، فنية بامتياز، فالأصل أن الخبراء هم من سيديرون هذه العملية التفاوضية بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أنها تناقش شقين أساسيين. الشق الأول يرتبط بالبرنامج النووي الإيراني، والشق الثاني يرتبط بالعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وتحتاج إلى جلسة خبراء. هناك من يتحدث كذلك عن تغيير منصة المفاوضات، هل ستبقى في جنيف؟ يبدو أن هذا الأمر مطروح الآن على طاولة التداول ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية والوسطاء. هل ستظل إسلامباد هي الحاضن للمفاوضات على مستوى الخبراء؟ هل سيبقى الأمر في سويسرا؟ أم أن هناك منصات أخرى ربما قد تكون إقليمية، سواء العودة إلى سلطنة عمان أو الذهاب مثلا إلى الدوحة؟ كل هذه الخيارات الآن تناقش هنا بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية والوسطاء، وبالتالي نحن ننتظر الساعات المقبلة ماذا ستفرز هذه الوساطة وهل ستصل إلى نتيجتها.
1: أشكرك نور الدين دغير مدير مكتبنا من طهران، شكرا لإلياس كرام هنا في الاستوديو، ولمدير مكتبنا في لبنان كان معنا من النبطية مازن إبراهيم، شكرا أيضا لوجد وقفي مراسلتنا من البيت الأبيض. نناقش الآن هذه التطورات مع ضيوفنا من بيروت، نستضيف عبد الله ريشة الأكاديمي والباحث السياسي، ومن أم الفحم الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد عبد الله ريشة من بيروت، وربما في قراءة لبياني الرئاسة اللبنانية ووزارة الخارجية الأمريكية قرأنا ربما فحوى ذلك الاتصال الذي جرى بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، هل حمل هذا الاتصال تطمينات للجانب اللبناني بخصوص هذه التطورات الميدانية وبأن وقف إطلاق النار سيصمد هذه المرة؟
2: نعم، أنا أعتقد أن وقف إطلاق النار أصبحت عبارة مستهلكة، فيجب الحديث عن الحد من التصعيد، واليوم هناك تطور بارز ومهم جدا هو بروز مسار ثالث تفاوضي بطريقة غير مباشرة بين إسرائيل وحزب الله برعاية قطرية، وقد ورد ذلك في وسائل إعلام أجنبية ذكرتها قناة الجزيرة، وهذا المسار هو تصحيحي، أتى ليصحح الخلل القائم في مسار واشنطن، الخلل بسبب غياب حزب الله الفريق الأساسي في المواجهة، والخلل الحاصل في إسلامباد بسبب غياب إسرائيل، فأي شيء يتم الاتفاق عليه في هاتين الطاولتين هو غير قابل للتحقيق لأن الفريقين الأساسيين غير موجودين، وبالتالي هذا المسار الجديد جاء ليثبت معادلة جديدة، أننا بحاجة إلى اتصال غير مباشر، وهذا ما مهد له الرئيس ترامب عبر تغريداته السابقة وتصريحاته عن اتصالات يقوم بها مع حزب الله وما إلى ذلك، وبالتالي ستكون الساحة اللبنانية معرضة لتفاعلات كثيرة ولحقول تجارب واختبارات. الاختبار الأول هو اختبار أمريكي لإيران عن مدى التزامها وثباتها على الملف اللبناني ومدى احتمال عدم امتثالها للشروط الأمريكية إذا ما أصبح هناك خلل في هذا المسار.
1: الجديد في هذا الاتصال هو تزامنه مع ما يفترض أنه وقف إطلاق النار على الأرض، ولو كانت ربما مفاهيمه تتبدل وماهيته أيضا تخضع لتطورات كل دقيقة في جنوب لبنان، وأيضا تزامنه أيضا مع يومين قبل جلسة تفاوض أو جولة تفاوض جديدة لبنانية إسرائيلية تحدث عنها روبيو في هذا الاتصال مع جوزيف عون. هل هناك تعويل لبناني على هذه الجولة بأن تحدث نتائج مختلفة هذه المرة باعتقادك؟

0: نعم، هناك فترة انتقالية وهي 60 نهار. ستحاول الولايات المتحدة في هذه الفترة الانتقالية التفاوضية مع إيران أن تضغط على الحكومة اللبنانية لانتزاع بند انسحاب إسرائيل، وهذا البند ورد في مذكرة التفاهم على شكل سيادة لبنان ووحدة أراضيه، لتضع هذا البند ليخضع لتوازنات واشنطن وليس لتوازنات إسلام أباد. وهي تريد الولايات المتحدة أن تضع الانسحاب الإسرائيلي في سياق زمني طويل الأمد، خاضع لمناطق تجريبية وخاضع لاتصال أمني وتعاون أمني عسكري بين إسرائيل ولبنان. وبهذه المفاوضات الحكومة اللبنانية ستعود على الطاولة، لأن الفترة الأخيرة اعتبرنا أن مسار واشنطن مهدد بفعل قوة وجود الملف اللبناني في إسلام أباد وتمسك إيران بهذا البند وتهديدها بالخروج من الاتفاق الإيراني الأمريكي إذا ما تم عدم الالتزام بهذا البند. وبالتالي ستكون وتيرة مفاوضات واشنطن هذه المرة سريعة جدا، لأن هناك سباق بين المسارات، سباق بين مسار إسلام أباد ومفاوضات واشنطن، وسيكون المسار الثالث الذي هو صيانة ومسار أيضا موازي لهذه المسارات.
1: هنا أسأل دكتور مهند مصطفى، إن كانت هذه التوافقات الأمريكية الإيرانية تحشر إسرائيل هذه المرة أمام ربما هذه الانتقادات الصريحة من ترامب لنتنياهو في مرحلة الاستمرار الإسرائيلي في عملياته داخل لبنان؟
2: طبعا هنالك في ضغط أمريكي كبير جدا على إسرائيل. إسرائيل تنصاع بشكل تدريجي، إسرائيل تنصاع بشكل واضح وبشكل نهائي ومطلق، ولكن بالنهاية إذا قارنا ما فعلته إسرائيل في السابق والآن، هنالك في ضغط أمريكي كبير، وإسرائيل تحاول أن تلائم نفسها مع هذا الضغط الأمريكي. الآن إسرائيل موجودة في أزمة كبيرة جدا، أولا أزمة عسكرية، أن العمليات تكلفها ثمنا باهظا، وصل عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في لبنان منذ وقف إطلاق النار إلى حوالي 40 جنديا، وهذا في نظر المجتمع الإسرائيلي ثمن كبير جدا وباهظ جدا. وفي نفس الوقت ليس هنالك في أفق سياسي لهذه العمليات، ولذلك يأتي الضغط الأمريكي على نتنياهو ويضع في زاوية سياسية وفي زاوية عسكرية ضيقة جدا حسب النظرة الإسرائيلية. ولذلك نتنياهو حتى اليوم خرج وكرر ما قاله في الأيام السابقة، أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية العازلة، وكأنه فكرة المنطقة الأمنية العازلة هي المسألة الوحيدة التي بدأ نتنياهو يعول عليها في القول أنه لن يخضع لترامب، بمعنى أن بقاء إسرائيل في هذه المنطقة العاملة وكأنها المؤشر الإسرائيلي أن إسرائيل لن تنصاع بشكل كامل ومطلق لإملاءات الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية.
1: ولكن هل يبدو أنه يخضع لهذه الضغوط دكتور مهند مصطفى، أم أن هناك ربما حدود يسمح له بها ترامب في موضوع البقاء الإسرائيلي في هذه المنطقة الأمنية؟
2: نعم، ولكن هذه المنطقة الأمنية هي حاجة إسرائيلية تطورت بعد 7 أكتوبر، ولذلك الانسحاب منها الآن أو على الأقل قبل الانتخابات الإسرائيلية ستكون مسألة جدا معقدة بالنسبة لنتنياهو. الآن إسرائيل تحاول أن تفارق بين أمرين، بين وقف إطلاق النار في لبنان وبين الانسحاب من لبنان. هي مستعد لوقف إطلاق النار، ولكن بمفهومها لوقف إطلاق النار، ليس بالمفهوم الأمريكي وليس بالمفهوم اللبناني. عندما تقول إسرائيل أنها مستعد لوقف إطلاق النار، هي تقصد أن حزب الله يوقف إطلاق نيرانه على الجنود الإسرائيليين وإسرائيل توقف هجماتها على لبنان، ولكن هذا لا يعني أن الجيش الإسرائيلي سوف يتوقف عن عمليات الهدم في المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان. هذا مفهوم إسرائيل وقف إطلاق النار. هل تريد إسرائيل هذا المفهوم؟ نعم، ولذلك إسرائيل تحاول أن تفرق بين مسألة وقف إطلاق النار وبين الانسحاب. هي سوف تأتي إلى واشنطن إلى مباحثات وتقول نحن مستعدون لوقف إطلاق النار ما دام حزب الله يوقف إطلاق النار، ولكن لن ننسحب حاليا من جنوب لبنان أو من المنطقة الأمنية العازلة.
1: سيد عبد الله ريشة، لبنان الذي طالما رفض أن يقوم الآخرون والمقصود هنا إيران بالتفاوض باسمه، الآن هل يستسلم لفكرة أن هذه الشروط الإيرانية المرتبطة بلبنان في مذكرة التفاهم مع الأمريكيين أصبحت لصالح لبنان في هذه الفترة؟
0: أعتقد أن على لبنان أن يستفيد من هذه القوة التفاوضية التي هي طاولة إسلام أباد،
1: نعم،
0: وأن يجري اتصالات مع الإيرانيين من جهة ومع الأمريكيين.

0: من جهة أخرى لكي يطلع على هذه البنود، وربما هناك بنود سرية أيضا في هذه المفاوضات، عليه أن يستفيد وأن يكون هناك جسر، أن يكون هو محطة تواصلية لكي يستفيد هو في مفاوضاته في واشنطن ويحقق مطالب لبنان التي هي وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل وكل المطالب الأخرى. وبالتالي الحكومة اللبنانية ستواصل دورها التفاوضي، لأن في نهاية المطاف هي التي ستوقع، هي القوة الشرعية والقانونية التي ستوقع الاتفاقات، ولكن حزب الله هو القوة الميدانية الذي هو قادر على وضع أي فيتو لأي اتفاق. لذلك الوحدة الداخلية هي أساس وشرط أساسي ليذهب الوفد اللبناني باتفاق داخلي، وهناك مسعى عربي لأن يجمع الرؤساء الثلاثة ليكونوا موحدين أمام هذه المرحلة المقبلة، وتعقد ويجب أيضا على الحكومة اللبنانية أن تكون حاضرة في المسار التفاوض الإقليمي وتطلع على كل بنوده.
1: دكتور مهند مصطفى، هل ستحاول إسرائيل بعد كل ما حدث أن تحرج الأمريكيين مرة أخرى بالقيام بتصعيد آخر داخل لبنان، بالتالي تزيد في تعثر بدء هذه المفاوضات في برغنشتاك في سويسرا؟
2: لا أعتقد. الآن الوضع، العلاقات بين نتنياهو وبين ترامب هو جدا جدا متأزم، ولا أعتقد أن نتنياهو معني بالذهاب في هذه الأزمة حتى نهايتها. هو يعلم الآن أن الولايات المتحدة ترى في لبنان ورقة هامة لإنجاح المباحثات مع إيران، وهذا يتناقض على فكرة مع موقف نتنياهو بفصل الجبهات، أما يعني ترامب بيوحد الجبهات. ولكن هل إسرائيل سوف تذهب حتى النهاية في مواجهة ترامب؟ لا، ولكن إسرائيل في نفس الوقت لن تتنازل عن بعض القضايا المتعلقة بلبنان، وفي مركزها هو المنطقة الأمنية العازلة. وذلك نرى نتنياهو بشكل مثابر يشير إلى هذه المسألة، وكأنه يقول للأمريكيين أنني مستعد أن أنصاع إلى المطالب الأمريكية فيما يتعلق بلبنان، ولكن المنطقة الأمنية العازلة هذه خط أحمر إسرائيلي، لا أستطيع أن أنسحب من هذه المنطقة الأمنية العازلة. هذا معناه أنه سيكون هنالك في انسحاب إسرائيلي من لبنان، ولكن انسحاب تدريجي إلى المنطقة الأمنية العازلة، وإسرائيل تريد أن تفصل المسارين مع بعضهم البعض. ولذلك الآن المفاوضات مع لبنان سوف تأخذ أهمية أكبر في إسرائيل عما كان في الماضي. يعني في الماضي كانت إسرائيل لا تهتم بهذه المباحثات، الآن سترى إسرائيل في هذه المباحثات مخرجا سياسيا لها أمام الولايات المتحدة الأمريكية وأمام انصياعها لإملاءات الولايات المتحدة الأمريكية، بالقول أن ما تقوم به إسرائيل في لبنان ليس جزء من الانصياع الإسرائيلي، وإنما جزء من التفاهمات الإسرائيلية اللبنانية. ولذلك المباحثات أصبحت الآن أكثر مهمة لإسرائيل في إيجاد أفق سياسي لما يتعلق بمستقبلها في داخل.
1: شكرا لك دكتور. الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية من أم الفحم، والسيد عبد الله ريشة الأكاديمي والباحث السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لكما. نتحول الآن إلى زميلنا شوان حسين وفقرة سياق الحدث. تقرأ الفقرة في أسباب تأجيل المفاوضات بين واشنطن وطهران وتزامن ذلك مع التصعيد الميداني في لبنان. إلى نشوان.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. فيها نناقش الليلة أبعاد تأجيل المفاوضات بين واشنطن وطهران والتي كان من المنتظر أن تعقد في سويسرا، إذ يبدو أن مسار التفاوض دخل مرحلة من الترقب. فواشنطن أعلنت إرجاء مغادرة نائب الرئيس إلى سويسرا لعدم اكتمال الترتيبات اللوجستية، بينما أعلن في طهران عن استمرار المشاورات عبر الوسطاء والتخطيط لاجتماع خلال الأيام المقبلة. في موازاة هذا التأجيل شهد جنوب لبنان تصعيدا لافتا قبل أن تتحدث مصادر أمريكية عن التوصل إلى تفاهم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بوساطة أمريكية قطرية. وبينما تؤكد إسرائيل أنها ستواصل العمل ضد ما تصفه بالتهديدات، يشدد حزب الله على أن أي تحرك إسرائيلي خارج إطار الوقف الشامل لإطلاق النار سيواجه، وسط تحذيرات إيرانية من تداعيات استمرار هجمات إسرائيل على لبنان. وبين تأجيل المفاوضات والتطورات الميدانية تبرز تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين المسارين، فهل نحن أمام تأجيل تقني مؤقت للمحادثات، أم أن التصعيد الإقليمي يعكس خلافات أعمق قد تؤثر في مستقبل التفاهمات المنتظرة؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف إذن، لكل منهما

0: موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهما بطبيعة الحال الولايات المتحدة وكذلك إيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله متحدث باسم البيت الأبيض بأن نائب الرئيس لن يغادر إلى سويسرا لعدم اكتمال المحادثات اللوجستية المقبلة. المتحدث نفسه أضاف أن الجوانب اللوجستية للمفاوضات معقدة، وأنهم يتطلعون لبدء المحادثات الفنية في أقرب وقت ممكن. وفيما بدا أنه تعليق على التصعيد في لبنان، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن علاقته بنتنياهو جيدة، ولكن يتعين إبقاء نتنياهو متعقلا بعض الشيء، وأنه لولا تدخله لكانت إسرائيل قد سحقت. الموقف الإيراني عبرت عنه الخارجية بقولها إنه ونظرا لأن التوقيع على نص مذكرة التفاهم تم إلكترونيا، فإن عقد اجتماع سويسرا لم يعد أمرا ملحا، وأن طهران تعمل على التخطيط لعقد اجتماع من أجل المفاوضات خلال الأيام المقبلة، والمشاورات تجري حاليا عبر الوسطاء لبدء المرحلة المقبلة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي. ولفتت الخارجية إلى أن بدء مفاوضات الاتفاق النهائي مشروط بتنفيذ أحكام البنود 1 و2 و4 و5 و10 و11 من المذكرة، مذكرة التفاهم. وبشأن لبنان، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية المباشرة عن الهجمات الإسرائيلية على لبنان، محذرا من التداعيات الخطيرة الناجمة عن استمرار إسرائيل في إشعال الحروب. الآن مشاهدينا سنذهب إلى الزميل صهيب العصا الذي سيطلعنا على أبرز التطورات الميدانية التي شهدها لبنان اليوم، وتزامنت مع تأجيل المفاوضات بين واشنطن وطهران في سويسرا. صهيب،
1: شوال، لماذا نتحدث عن لبنان؟ لأنه يبدو أنه هو العقدة الأبرز في المشار، لأنه متعلق بإسرائيل بدرجة أساسية، وتريد إسرائيل أن توسع مساحة السيطرة وترفع مستوى المكاسب العملياتية العسكرية الأمنية السياسية في لبنان في خضم هذه المفاوضات. وبالتالي الحديث عن التحركات الميدانية والعسكرية في لبنان له وقعه في المفاوضات، لذلك نركز عليه. ولازلنا نتحدث عن المنطقة الجنوبية من لبنان بدرجة أساسية، مع توسيع إسرائيلي باتجاه الشمال وتركيز أكثر باتجاه النبطية والمناطق الواصلة والفاصلة قرب الحدود، وتحديدا قرب هذه النقطة عند قلعة شقيف، الجزء الجنوبي الشرقي من النبطية وما إلى ذلك. إذا ما تحدثنا عن هذه المنطقة، فنحن نتحدث عن التوغلات الإسرائيلية والتحركات الإسرائيلية التي تتمركز باتجاهين، من المطلي باتجاه الشمال وصولا إلى دبين، لأن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يصل إلى علي الطاهر، هذا المرتفع المهم المطل على النبطية تحته، والمطل على النبطية ومطل على كفر تبنيت في هذه الجهة، بعد أن وصل إلى قلعة شقيف بهذا الاتجاه، وبعد أن تقدم غربا باتجاه القصير وزوتر الشرقية، وبالتالي يريد الضغط على النبطية من الجهة الجنوبية. لذلك كله نشر الجيش الإسرائيلي خريطة جديدة لمساحة ما قال إنها مسرح العمليات الأساسي له، أو المنطقة الأمنية التي يريد وضعها ورسمها في لبنان. هذه الخريطة القديمة التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تظهر من البياضة على البحر الأبيض المتوسط وصولا إلى تضم بنت جبيل طبعا، وصولا إلى حولة، وترتفع إلى زوتر الشرقية وصولا إلى الخيام وما إلى ذلك. لكن الجيش الإسرائيلي اليوم نشر صورة جديدة، وهذه الصورة وهذه الخريطة تضم نقاط جديدة على الخريطة، منها مثلا زبقين، أدخل زبقين على هذه الخريطة، توسع إلى بعد البياضة إلى الشمال من البياضة بنحو أكثر، يتجاوز من 10 كيلومترات، كانت المسافة تتحدث عن 10 كيلومترات عند البياضة، تجاوزها عند هذه النقطة، وصل إلى عند القنطرة وزوتر الشرقية بشكل كامل، كفر تبنيت ومرتفعات علي الطاهر أدخلها لي ما قال إنها المنطقة العملية. وبالتالي إذا ما تحدثنا عن هذه النقاط، فهو يتحدث عن نقاط أساسية فيما يتعلق بالتحركات، سواء في مرتفعات عند الطاهر التي تطل على النبطية، أو فيما يتعلق بالجهة الجنوبية في منطقة زبقين.
0: وكل هذه نقاط تم السيطرة عليها عمليا، بمعنى ليس هنالك ما يبدو في هذه الخارطة على أنه تخطيط مستقبلي لتحرك عسكري لاحق.
1: حتى هذه اللحظة الجيش الإسرائيلي يريد يقول بأن هذه المنطقة العمليات الأساسية له، موجود في مجموعة من النقاط بالإضافة للنقاط الخمسة التي كان موجود فيها قبل هذه الحرب، ولكنه يريد تثبيت هذه المنطقة على أنها المنطقة العازلة التي يمنع عودة السكان إليها بدرجة أساسية، وبطبيعة الحال يمنع عودة حزب

0: لا إليها، لأنه يريد ضغط على باتجاه نهر الليطاني، ولكنه بالفعل يتجاوز نهر الليطاني إلى الشمال بالوصول إلى نهر الزهراني، أي أننا نتحدث عن مسافة تتجاوز 50 كيلومتر تقريبا عن الحدود. لذلك كل هي يكون ملف لبنان بهذه التحركات الميدانية والعسكرية نقطة شائكة ونقطة أساسية في ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، بالإضافة إلى ملف مضيق هرمز. ولكن على ما يبدو ملف مضيق هرمز بدأ يتحلحل قليلا بيد الإيرانيين، يبدو أن الملف الآن ملف لبنان هو الملف الأقوى على الطاولة والذي يمكن أن يفجر المفاوضات أو يذهب بها إلى مسار المجموعة.
1: وبالتالي الملف العسكري يفرض تحديات على الملف السياسي.
0: بلا شك.
1: شكرا لك صهيب. الآن سنتعرف على أسباب تأجيل المفاوضات بين واشنطن وطهران. مشاهدينا نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب أهلا بك. لكن قبل النقاش وكالمعتاد دعونا نستعرض أوراق الضغط ونقاط الضعف لدى الأطراف، ومنها واشنطن لديها تفوق العسكري كما يظهر، تفوق عسكري وعقوبات، شبكة تحالفات دولية وإقليمية، في مقابل ارتفاع لأسعار الطاقة تخشى من هذا الارتفاع من تأثيراته يخشى على الداخل الأمريكي. أما إيران فتتميز بموقعها الجغرافي واستخدامها لورقة هرمز، مضيق هرمز، إضافة إلى أن لديها شبكة حلفاء إقليميين، غير أنها تعاني من ضغوط على العملة والتجارة الخارجية وهي بحاجة لتخفيف العزلة الاقتصادية. طيب لو بدأنا بنقاط القوة ونقاط الضعف دكتور محجوب، ونبدأ بالطرف الأمريكي هنا، وبالتالي إلى أي مدى يمكن الحديث هنا عن نقاط قوة ما تزال راسخة بالنسبة لهذا الطرف؟
2: في الحقيقة الولايات المتحدة تتراجع قدرتها في هذا الصراع يوما بعد يوم، وهذا التراجع سببه الأساسي أولا البعد الجغرافي وفقدانها لشهية المخاطرة في هذه الحرب. الولايات المتحدة لم تضع قوات ولا عتاد بالشكل الذي يتحمله هذا الصراع، وبالتالي هي دفعت بالأقل من ذلك، وهذا بالتالي يجعل موقفها العسكري ربما أضعف، ولكن موقفها التفاوضي ربما تشير إليه بطريقة مسرعة، وهذا الأمر باعتقادي يجعل الولايات المتحدة متحمسة أكثر للذهاب إلى خيار التفاوض والمضي فيه بشكل أسرع وتحقيق نتائج على الأرض بشكل أسرع أيضا.
1: ماذا بشأن شبكة التحالفات الدولية والإقليمية بالنسبة لتأثيره على القرار؟
2: الحقيقة هذه المرة ربما الأولى التي نشهدها التي تبدو فيها الولايات المتحدة إلى حد ما ليست متماسكة في شبكة التحالفات الدولية. أوروبا تشعر أن هذه الحرب تم خوضها دون استشارتها، حلف الناتو يشعر ذلك. الولايات المتحدة رغم أن هذه نقطة القوة تقليديا الولايات المتحدة تتمتع بها وخاضت حروبا كثيرة وهي تتمتع بها، لكن هذه المرة قد لا تبدو بالقوة الكبيرة التي نتخيلها.
1: طيب ارتفاع أسعار الطاقة، ألا يفترض بأن مذكرة التفاهم قد أخرجت واشنطن من مرحلة إلى مرحلة ثانية متطورة نوعا ما فيما يتعلق بالتخلص من هذا الضغط؟
2: نشوان، المشكلة فيما يتعلق بأسعار الطاقة هو عدم اليقين وليس الارتفاع المستمر. بعبارة أخرى الانخفاض والارتفاع وحالة عدم اليقين تضر أكثر بالاقتصاد ربما من حالة الارتفاع، لأنه حالة الارتفاع إذا استقرت تذهب الدول والمجتمعات إلى ما يسمى بالأدابتيشن، التأقلم، لكن حالة الارتفاع والانخفاض هي أشد ضررا على المجتمعات وعلى الدول. لذلك أنا باعتقادي هذا الارتفاع خطير ولكنه يخلق حالة من عدم اليقين أخطر من الوضع المتمتع فقط بارتفاع الأسعار.
1: وسط كل ذلك هناك حديث عن تأجيل المفاوضات، وسمعنا بعض الأنباء ولا سيما من الطرف الإيراني التي تحدثت عن ملف لبنان كمحفز لطهران للتأجيل. إلى أي مدى يمكن أن يغير ذلك المعادلة؟
2: يبدو لي نشوان أن إيران تغير استراتيجيتها في التفاوض مع الولايات المتحدة على غير العادة فيما جرى 2012-2015، ويبدو لي أن هذه الاستراتيجية تقوم على فكرة أساسية أنها لا تريد ما يسمى بتطبيع التفويض والذهاب إلى المستويات العالية من التفاوض على مستوى السياسيين أو وزراء خارجية، تريد أن تضع الأشياء في سياق ما يسمى الخبراء، التكييف القانوني، التكييف السياسي لها، ثم الذهاب إلى ما يسمى بالرجال الدولة أو السياسيين، وهذا يجعل إيران في بالنسبة لهم أفضل من حيث الضغوط، ممارسة الضغوط في الملفات، لا سيما اعتقادهم بأنه أهم ملف الآن قد يعرقل كل ذلك هو محاولات إسرائيل التي ترى بأن كل فكرة التقارب أو فكرة الاتفاق الأمريكي الإيراني مهددة لإسرائيل بشكل أساسي ولمخططاتها في المنطقة بشكل عام.

0: ويتكوف وكوشنر في أكثر في على الأقل في اجتماعين قبل الوصول لهذا الاتفاق. بعبارة أخرى الفنيون والخبراء ضروريون لأنهم يعرفون أن يقيموا التقييم ما يسمى الحرفي المتخصص ليس فقط التقييمات السياسية، وهذا يجعل العمل اللجان الفنية أكثر خطورة للتوصل لاتفاق أساسي. وباعتقاد الإيرانيين يريدون أن يدفعوا بهذا أكثر، يريدون اللجان الفنية أن تعمل تضع الأسس للاتفاق قبل أن يذهب إليه السياسيون.
1: خارجية الإيرانية تتحدث عن اشتراط تنفيذ البنود 1 و2 و4 للاستئناف أو لإكمال المفاوضات، وبالتالي ما المقصود بهذه البنود وما أهميتها؟
0: الأمر الأول وهو وقف الكامل للعمليات العسكرية بما في ذلك لبنان، وبالتالي هذا الأمر واضح تماما أنه يراد منه. المسألة الثانية يتعلق ربما برفع الحصار البحري عن إيران، وكذلك المسألة المتعلقة بالعوائد المالية ورفع العقوبات الاقتصادية. طبعا هذا الاشتراط إيران تعرف أنه لن يأتي، لأنه هذه الأمور كل ما ورد 14 قضية هي مرتبطة ببعضها. لا يمكن أن تقول أن تحل معضلة رقم 2 دون الذهاب لنقطة رقم 4 أو 5، لأنها مرتبطة ببعضها وتكاد تكون مشروطة هذه النقاط وليست فقط مستقلة كاملة.
1: هل يمكن أن أو تتوقع أن يذهب جي دي فانس إلى سويسرا؟
0: لا أتوقع أن يحصل هناك اختراق، لسبب ربما إيران الآن تعيش مراسم عاشوراء، وربما لن يذهب أي سياسي لأن يكون مستعدا يحضر في هذا على الأقل حتى انتهاء مراسم عاشوراء. هذا نقطة مهمة بالنسبة للسياسيين الإيرانيين، وبالتالي هذا قد يؤخر بالتأكيد ذهاب جي دي فانس. وأعتقد أن الإيرانيين يعني اكتفوا بالتوقيع أو بالتوقيع الإلكتروني كما سموه لكل الاتفاق، ويريدوا أن يروا باعتقاد الإيرانيين تقدما حقيقيا على الجبهة اللبنانية، وهذا معناه ليس فقط وقفا لإطلاق النار بل بدء انسحاب إسرائيلي ربما من مناطق شمال الليطاني وحتى جنوب الليطاني. هذا باعتقادي يريد الإيرانيون أن يثبتوا أكثر تماما وبشكل قوي وموازي لقضية رفع الحصار البحري عنهم.
1: وبالتالي الصورة العامة للمفاوضات إلى أي مدى يمكن أن تكون تصريحات الوزير الباكستاني وزير الخارجية دقيقة بأنه لا عقبات وأن الأمور تسير على ما يرام؟
0: أنا باعتقادي لا يوجد يعني أزمة حقيقية في المفاوضات. هناك قضايا لوجستية، هناك مستوى من الظنون بين الأطراف واردة، لكن أنا باعتقادي الطرفان الأمريكي والإيراني قد ذهبا بعيدا عن مربع الحرب وماضيان في اتجاه التسوية، لكن يسيران بخطى وكما يقال بطيئة، لكنها تتلمس خلق حالة من الثقة وأيضا تجميع أكبر نقاط أساسية حتى اليوم 60 من هذه المفاوضات.
1: دكتور محجوب الزبيري الأكاديمي والخبير بسياسة الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. بذلك مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار.
2: شكرا لنشوان وضيفه، ونتابع إذن في مناقشة هذه التطورات بكل تشعباتها مع ضيوفنا هنا في الاستوديو. وأرحب بسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق بنيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، وبالدكتور عبدالله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أهلا بكم جميعا. نيجار مرتضوي، بالوضع الحالي الذي نتابعه وقف إطلاق نار ولو يمكن وصفه بالمترنح، في ظل بقاء إسرائيلي في المنطقة العازلة، هل ستذهب إيران وفق هذه المعطيات إلى التفاوض؟
3: إيران تحاول إذن أن تدفع إلى آخر دقيقة لإحياء هذه المفاوضات، رغم هذا التصعيد في جنوب لبنان الذي أثر على إلغاء أو تأجيل الاجتماع في سويسرا. ولكن في الكواليس لا تزال تعمل الدبلوماسية بمساعدة دولة قطر. يبدو أن الحكومة الأمريكية تضع ضغطا كبيرا على حكومة نتنياهو، وعلينا أن نرى ذلك يترجم إلى عمل بمحاولة الإبقاء على وقف إطلاق النار. وأعتقد بأن مسألة لبنان كذلك سيتم استئنافها في مناقشات مثل ما هو مذكور في مذكرة التفاهم. لبنان هي مذكورة، ولكن بأي طريقة وما هو الجدول للمفاوضات ذلك ربما سنتعرف عليه لاحقا. وسيحاول الطرفان أولا الضغط على إسرائيل من قبل واشنطن.

0: كلينتون لاحترام وقف إطلاق النار، وكذلك الإسرائيليون يحاولون كذلك التأثير على واشنطن ولا يريدون الموافقة على وقف القتال ضد حزب الله.
1: سفير جو يهود، الكل يعتبر بأن هذا الضغط الأمريكي على إسرائيل هو الذي سيحدث الفارق وسيحث إسرائيل إلى وقف هذه العمليات العسكرية وهذا التصعيد في لبنان، لكن في الوضع الحالي يتحدث الإسرائيليون عن بقاء القوات الإسرائيلية فيما يسمونه بالمنطقة العازلة. هل تدعم واشنطن هذا التواجد العسكري الإسرائيلي خلال فترة 60 يوما التي يفترض أن يستمر فيها التفاوض؟ وكيف يمكن لها أن تضمن عدم توجيه إسرائيل ضربات أخرى إن كان في جنوب لبنان أو الضاحية؟
0: أعتقد بأن الرئيس ترامب بإمكانه أن يتحدث نيابة عن إسرائيل، وما يقوله الآن هو أن إسرائيل رغم أنها تعول على الولايات المتحدة ولكنها دولة مستقلة ولديها كذلك ضغوط انتخابية في المستقبل القريب، وترامب يريد على الأقل أن يكون هنالك ربما أكثر دقة في استهدافه لحزب الله، وسنرى في الأيام القليلة المقبلة إن كان سيستجيب إلى طلب الرئيس دونالد ترامب بدل تدمير كل المباني لقتل مقاتل واحد من حزب الله. لو كنت من الجانب الإيراني لحاولت أن أؤجل هذا الأمر، لأن كل التنازلات هي قادمة من الولايات المتحدة وليست من إيران، وهي تصب في مصلحتهم.
1: دكتور بندر العتيبي، يعني تحول الوضع في لبنان من مجرد شرط من شروط مذكرة التفاهم إلى جوهر صمود مذكرة التفاهم الآن. هل يمكن أن نقول أن وقف إطلاق النار أو الهدنة في لبنان اليوم هي شبكة حماية إن صح التعبير لهذا الاتفاق، لهذه المذكرة؟
2: طبعا مريم، في بداية اسمي عبد الله.
1: عبد الله،
2: لكن تركيز على موضوع لبنان، أعتقد لبنان هو حجر أساس مهم جدا للطرفين. يعني الجانب الإيراني يعلم بأن حزب الله وجنوب لبنان هو حجر أساسي لهذا المشروع الإيراني في المنطقة، فلا يريد أن يتنازل عنه. وأيضا رؤيته الآن يتعرض لضربات من إسرائيل وهو لا يقوم بالتحرك، أو هو أيضا تضعه في خانة أنه قد ينظر له بأنه لا يحمي من يتحالف معهم أو تحت مظلته، مظلة إيران. بالتالي هذا موضوع بالنسبة لإيران مؤثر جدا.
1: نعم.
2: بالنسبة لإسرائيل وضع خطوط مهم جدا، الاعتماد على خطاب الأمن القومي مهم جدا في هذا الجانب، بالتالي هذا الأمر مهم. الوسطاء يلعبون دور كبير في فتح مساحة للتفاهم، وأعتقد هذا نجح بالوصول لاتفاق أو مذكرة التفاهم. لكن الآن أعتقد مهم جدا أن لا تكون مذكرة التفاهم هي الانتصار الكبير، لأن الآن نجد أن مضيق هرمز شبه مفتوح، نجد أن إيران تصدر، بالتالي هي تستفيد ماليا، الولايات المتحدة تستفيد من تقليل أسعار الطاقة، بالتالي لا يوجب النظر لهذا مذكرة التفاهم بهي الإنجاز الأكبر. وأعتقد هذا أمر مهم جدا، يجب الدفع من أجل استمرار الحوار، لكن أيضا يجب إيجاد وسيلة معينة لفهم هل كل طرف قادر على سيطرة على من هم يتبعون تحت مظلتها أم لا، بالنسبة لأمريكا مع إسرائيل وبالنسبة لإيران مع حزب الله.
1: سيد نيجار مرتضوي، يعني عمليا إيران لم توقف تنفيذ التزاماتها حتى الآن فيما يرتبط على الأقل بالسماح بعبور السفن والناقلات عبر مضيق هرمز. يعني في الفترة الماضية كانت ترفض حتى التوقيع، ونتذكر أن وفدها رفض الذهاب إلى إسلام أباد لأن إسرائيل استمرت في تصعيدها ضد لبنان. اليوم وقعت، وما يحدث في لبنان كأنه أمر واقع، بالتالي هي ستستمر في التزاماتها رغم ما يحدث. إذن هنا هي تعترض على بدء التفاوض وليس على التوقيع والالتزام.
0: نعم فعلا مريم، مثل ما تفضلت بالمقارنة مع الأسابيع الماضية حيث تم إلغاء اجتماع إسلام أباد بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وكذلك تم تأجيل هذه الجولة أيضا في سويسرا. وأعتقد بأن إسرائيل تريد ترفض بأن تكون لبنان جزءا من هذه الصفقة مثل ما هو وارد في مسودة مذكرة التفاهم، وذلك ما يجعل المفاوضات أكثر تعقيدا. الولايات المتحدة لا تريد ذلك على المستوى الأقليمي، هي تحاول الإبقاء على هذه الصفقة قائمة، بما أن ربما هذا الاتفاق يبقى مهددا. أعتقد بأنهم يقومون بذلك خطوة بخطوة بين التهديد وبين التقدم الدبلوماسي، وبوضع الضغط على حلفائهم من كلا الجانبين. أعتقد بأن لبنان أساسية في قلب هذه المذكرة، مثلما هو مذكور في البند الأول من مذكرة التفاهم. وأعتقد بأننا نفهم بأن واشنطن ستترجم ذلك إلى أعمال عبر إدارة ترامب، ولكن أتوقع بأنه إذا لم يصمد وقف إطلاق النار في لبنان وتم استئناف الاقتتال وتواصل التصعيد، ربما ذلك لن يرضي إيران، ولا أعتقد بأنهم مع ذلك سيغادرون طاولة المفاوضات مرة واحدة.
1: لن يغادر الإيرانيون طاولة المفاوضات مرة واحدة، هذا ما تقوله سيد نجار مرتضوي. ماذا عن الجانب الأمريكي سفير جوي هود؟ يعني هناك محادثات إسرائيلية لبنانية بعد يومين في جلسة أو جولة مفاوضات خامسة، هل هذه الضغوط التي يمارسها ترامب اليوم على نتنياهو ستنسحب على طاولة المفاوضات الاثنين في واشنطن عندما تطرح مسألة وقف إطلاق النار مرة أخرى؟ هل ستفرض واشنطن موقفا مختلفا على الإسرائيليين هذه المرة باعتقادك؟
0: لا أعتقد بأن السلام يكون بالفرض، وأعتقد بأن الولايات المتحدة بإمكانها أن تسهل عملية التوافق والسلام بين حكومة لبنان وحكومة إسرائيل، مثلما تحاول أن تفعل مصر والأردن. وأعتقد بأن الرئيس قلق بهذا الأمر. إذا ما حصلت اتفاقية سلام، فإنه لن يكون هنالك أي حاجة لحزب الله لمواصلة المقاومة أو التصدي لأي اتفاقية. إضافة إلى أن على إيران أن تسيطر على حلفائها وأن تتجنب تواصل التصعيد. أعتقد بأن الإدارة الأمريكية تعلم بأن ذلك سيؤثر على هذه المفاوضات. ثم انظروا الطريقة التي تتحكم إيران. انظر محمد رضا شيباني السفير في لبنان، رغم أنه كان شخصية غير مرغوبة وطرد منذ عدة أشهر، ولا يزال متواجدا في بيروت ويقول أنا في بيتي، أنا هنا. طيب، ذلك ما يحصل.
1: دكتور عبد الله، الوساطة الآن ما هي هوامش تحركها؟ يعني شاهدنا حتى قطر دخلت على خط تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان اليوم. هل هناك ربما هوامش أخرى يمكن التحرك من خلالها حتى تجري حماية مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟
2: أعتقد مريم أكبر خطوة قام بها الوسطاء وجود معالي رئيس مجلس الوزراء في سويسرا، هو يؤكد عزم الوسطاء، يؤكد مصداقية الوسطاء وأيضا جدية الوسطاء في التواجد على طاولة وفي مكان وفي المنتجع الذي كان ستكون فيه أول جلسة بين الإيرانيين والأمريكان. لكن أعتقد عند قراءة الموضوع، أعتقد ما تحاول إسرائيل القيام به هو طبعا البند الأول في مذكرة التفاهم، هو إيقاف جميع الأعمال العدائية. لكن بالنسبة لإسرائيل ستقوم بممكن باحتمالية طرح فكرة إيقاف الأعمال العدائية في المفاوضات مع لبنان، بالتالي يتم وضعها ضمن إطار دولة لدولة، ولا يتم وضعها ضمن إطار أمريكا إيران وإسرائيل ضمن هذا الإطار. بالتالي هي ستحاول أعتقد في الفترة القادمة أن تقوم بهذه العمليات على مدى أيام. هنا سيكون هناك أعتقد تحركات إيرانية بأن يجب على هذه الأعمال العدائية أن تقف قبل المفاوضات الإيرانية الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية، حتى يتم وضع لبنان تحت النفوذ الإيراني بشكل أو بآخر على طاولة الحوار. فأعتقد الآن هي مسألة أين هو لبنان في الإعراب، هل هو ضمن، هل لبنان دولة سيادية مع إسرائيل في مفاوضات واحد على واحد في غضون أيام، أم ستكون ضمن مظلة طرف آخر.
1: ولكن هذا لن يرضي لا الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون أن يكون لبنان تحت مظلة إيران، لا يرضي لا الجانب الأمريكي ولا الدولة اللبنانية أيضا، ولا حتى إسرائيل سترضى بمعاملة

0: المعادله كهذه.
1: طبعا الولايات المتحده لما وقعت مذكره التفاهم هي وقعتها على بعد ايام من الجلسه القادمه من المفاوضات الامريكيه المفاوضات اللبنانيه الاسرائيليه. التوقيت مهم جدا بالنسبه للولايات المتحده، هي تريد ان يكون لبنان قائم بنفسه بملفه بشكل سيادي حتى يتم وضع حزب الله ضمن او محاوله القضاء على مشروع حزب الله داخل او كجماعه داخليه داخل لبنان بالتركيز على الدوله السياديه. ايران تحاول القضاء على ذلك من خلال الهامش.
0: اذا استمر الوضع هكذا وربما لم يصمد وقف اطلاق النار سيده نجار مرتضوي، هل ستلجأ ايران الى اغلاق مضيق هرمز مره اخرى باعتقادك؟
2: نعم، هذه إمكانية واردة، وذلك ما هددوا به قبل ذلك كوسيلة للضغط حتى تثير أزمة اقتصادية دولية أخرى.
0: الأمر
2: وارد.
0: هل هو وارد أيضا أن يعود الحصار البحري الأمريكي سفير جوي هود؟
2: نعم، إذا ما بدأ الإيرانيون العودة إلى القرصنة فتأكدوا بأن الولايات المتحدة وبريطانيا وكلهم سيتصدون لذلك.
0: سفير جوي هود السيدة نجار مرتضوي والدكتور عبد الله بندر العتيبي، شكرا جزيلا لكم جميعا. الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع إلسي أبي عاصي.
3: تحية لكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في نقاش الساعة، يقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. كل شيء كان جاهزا اليوم في سويسرا لأول ترجمة سياسية وتقنية لمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. مقر المفاوضات والبروتوكول والتصريحات، كل شيء كان جاهزا إلا المقاعد فقد بقيت شاغرة. وبين الحديث عن أسباب لوجستية في واشنطن ومشاورات داخلية في طهران، لم يقل أحد إلى متى ستبقى المقاعد في سويسرا شاغرة. لكن في الجوار أحداث تتلاحق لا نستطيع ونحن نستعرضها أن نمنع أنفسنا من الربط بسهم، فنرى خيطا رابطا يشرح الكثير. نتنياهو الغاضب من مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران يزيد على غضبه قرارا بالبقاء في لبنان. ترامب يؤنب نتنياهو ليعود نائبه جي دي فانس فيوجه أقصى الانتقادات لإسرائيل وسياسيها، متحدثا عن بلد يعتمد القتل وسيلة لحل مشاكل الأمن القومي. وحينما كان العالم ينتظر بدء المفاوضات الإيرانية الأمريكية، يقرر نتنياهو أن اليوم هو الأنسب لكي تقتل إسرائيل 47 لبنانيا في موجة هجمات وقصف واسع النطاق، وذلك قبل المضي إلى إعلان وقف لإطلاق النار سيعيد طرح الأسئلة ذاتها. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد الوقوف إلى جانب لبنان ولا يقول كيف. الرئيس اللبناني يشدد على بلوغ وقف شامل لإطلاق النار ولا يقول كيف. نواف سلام يجدد الحديث عن حصر السلاح ولا يقول كيف. والأمين العام لحزب الله يقول إن مشروع تثبيت الاحتلال قد سقط ولكن لا يقول كيف. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. معنا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور حسن أحمد يام أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، والدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. مرحبا بكم جميعا. إذن المذكرة وقعت والمفاجأة كانت أن المفاوضين لم يحضروا، ما دلالات ذلك دكتور إبراهيم فريح؟
4: يعني الجميل في الأمر أو الظريف يفترض أقول وليس الجميل، أن هناك ثلاث تفسيرات مختلفة لعدم حضور الوفود. يعني الوفد الأمريكي بالعادة يعني إعطاء أسباب براغماتية، قال أنه لوجستية، صعوبات لوجستية. الوسيط الباكستاني تحدث عن حرمة الشهر أو عند الشيعة شهر محرم والعبادات، ولهذا السبب لم يحضر الوفد. والوفد الجهة الإيرانية تقول أن بسبب عدم وقف إطلاق النار في لبنان. فإذا هذا يعطينا مؤشر إلسي على صعوبة المرحلة التي ستبدأ، يعني حتى على تفسير عدم حضور.
3: وما السبب الحقيقي باعتقادي؟
4: السبب الحقيقي باعتقادي هو مسألة أن إسرائيل صعدت وتريد أن تحدد شروط المرحلة القادمة بتصعيد غير مسبوق بالوقت الحالي الذي سبق الاتفاق. وهذا بالمناسبة بذكرنا أيضا في قضية قصف الضاحية قبل توقيع الاتفاق. فصار اللي هو ما نسميه باتر، نموذج عند إسرائيل، كل ما نيجي على مرحلة بتيجي بدها تفرض شروط للمرحلة أو مواصف أو صفات المرحلة القادمة. وهذا تريد أن تدخل إلى القاموس الجديد بأنه المرحلة القادمة هي يجب أن تتعود على أن يكون هناك تصعيد واشتباكات والآخر. ولكن باعتقادي كان اختبار، رغم السلبية بعدم وصول الوفود، اختبار حقيقي للإدارة الأمريكية. والإدارة الأمريكية باعتقادي بتأخذ كريدت، يعني فضل في هذا الموضوع، أنها تحركت بالنسبة إلى ترامب، تحرك فورا وفرض وقف إطلاق النار. وهذا يحسب له بأنه يقصد ما يقول، وأن المرحلة القادمة هي تمتد في مرحلة اختبار إرادات.
3: دكتور لقاء مكي، ما قراءتك؟
5: من الصعب جدا القول أن هذه المفاوضات يمكن أن تنجح سريعا، لأنه أولا 5 بنود في المذكرة كان يجب أن تطبق قبل الذهاب إلى المفاوضات. بعضها طبق فورا مثل رفع الحصار، وبعضها طبق جزئيا مثل فتح المضيق لأنه ما زال هناك معوقات. لكن فيما يتعلق بوقف العمليات العسكرية، إذا يعني شبلنا لبنان فيها، فهي لم تتوقف، أبدا لم تتوقف. والمشكلة أن إيران تريد وقف الحرب وتريد التفاوض، وأمريكا كذلك، لكن لا حزب الله ولا إسرائيل تريدان. حزب الله لا يريد أن يوقف إطلاق النار ويستمر الاحتلال، يعني يجب أن يكون مربوط بانسحاب، كي يعني لا يمكن أن ينظر لبيوتهم وهم هي محتلة فقط لأنه إيران تريد وقف إطلاق النار وفي مفاوضات طويلة عريضة. وكذلك إسرائيل، يعني الأسباب كثيرة معروفة، يعني لا نستطيع، يعني لا نريد أصلا شرحها لأنها معروفة. لذلك ربط لبنان أصلا بالاتفاق كان نقطة تعتبرها إيران مهمة، وأمريكا يعني وافقت عليها مرغمة، لكن هي بالحقيقة موطن ضعفها. لا يمكن الذهاب بعيدا بدون لبنان، ولا يمكن تركها، وبالتالي سيعلقون في لبنان، سيعلق الطرفان في لبنان. ترامب مهما حاول مع نتنياهو، هذا عند انتخابات ينسحب من لبنان الآن بالانتخابات، يعني مستحيل، غير ممكن، غير معقول. الآن بدأوا يبحثون عن المعارضين، المعارضة الإسرائيلية الأمريكان، من أجل أن يعني يضغطون على نتنياهو. لكن هذه العملية ستأخذ وقت
3: بدأت
5: طويل.
3: بدأت المعارضة الإسرائيلية طبعًا بالمطالبة برحيل حكومة
5: طبعًا نتنياهو. يعني تحاول الاستثمار هذه الفرصة لأخذ يعني تأييد من نتنياهو. لذلك وطبعا تأييد ترامب ونتنياهو، لذلك يعني
3: لكن لدى تدخل الولايات المتحدة اليوم امتثلت إسرائيل لوقف إطلاق النار،
5: امتثلت دفاع هجوميا وليس دفاعيا. يعني توقفوا عن مهاجمة، كما يقولون، عن مهاجمة هذا التل علي الطاهر أظن،
6: ما هني حتى حكوا بهذا الموضوع
5: يعني، لكن دفاعيا ظلوا يقصفون النبطية، يعني ما عملوا شيء.
3: دكتور حسن أحمديان، الطرفان عالقان الآن في لبنان، هذه المسألة كيف يمكن أن تحل، وما المدى الذي يمكن أن تذهب إليه إيران في وقوفها إلى جانب حزب الله في هذا الاتفاق؟
7: يعني واضح من المذكرة، الإجابة في المذكرة، المذكرة تقول بأنه 5 خطوات يجب أن تخطى قبل الذهاب للتفاوض للمرحلة الثانية. أحد هذه أو الأولى في هذه 5 خطى هي وقف إطلاق النار في لبنان والتدرج لانسحاب إسرائيل يعني في فترة التفاوض. لكن طبعا لإسرائيل أجندة مختلفة، إيران تفهم ذلك، لذلك أتت بالولايات المتحدة لتضمن وقف إطلاق نار باعتبار إسرائيل تابعة للولايات المتحدة على المستوى الاستراتيجي، وهذا يعطي إيران حيزا للمناورة أمام الولايات المتحدة. وتقديري أنها لن تذهب للمفاوضات إلا بتحقق الشروط كاملة، لأنها قامت بالخطوة التي يجب أن تقوم بها في مضيق هرمز، وتنتظر من الولايات المتحدة أن تقوم هي بما تعهدت به. الولايات المتحدة إما لا تستطيع أو لا تريد

0: الحالتين هي تنقض الاتفاق.
1: لكن ما التقييم الإيراني الآن لما جرى اليوم؟ اتصال من الرئيس ترامب بالقيادة الإسرائيلية كما ورد في حديثه إلى ام بي سي من دون أن يذكر نتنياهو، وطلب إلى إسرائيل بوقف إطلاق النار أو الامتثال لوقف إطلاق النار، وتراجع عمليا حدة الأعمال العسكرية.
0: خطوة إيجابية ولو أنها متأخرة، كان يجب أن تبدأ يوم أمس يوم التطبيق، لكن بكل الأحوال إذا استمر وقف إطلاق النار سيحدث اللقاء تقديري في الأيام القليلة القادمة. إيرانيا كانوا يتوقعون أنه بمجرد التوقيع وبدء التنفيذ كما أعلن قبل ليلتين أن تتوقف إسرائيل، نظرا لأن الولايات المتحدة تعهدت بتوقف إسرائيل، وهذا الربط مهم في الرؤية الإيرانية. لاحظي أن إسرائيل والولايات المتحدة كانت تعهدتا بتفكيك وتدمير محور المقاومة، الآن الولايات المتحدة هي الضامن لعدم ضرب أحد أعضاء محور المقاومة، وهذا تهتم به إيران على المستوى الاستراتيجي.
1: تيم كونستانتاين، كانت إسرائيل والولايات المتحدة تريدان تفكيك محور المقاومة، الآن الولايات المتحدة أصبحت الضامن لأحد يعني أفرقاء محور المقاومة. كيف ينظر إلى هذا الأمر؟ خصوصا إذا ما رأينا كذلك بالأمس في الولايات المتحدة هذه الانتقادات الشديدة من جانب الرئيس ترامب ومن جانب نائب الرئيس جي دي فانس لإسرائيل ولنتنياهو شخصيا. ماذا جرى للموقف الأمريكي؟ ماذا حصل؟
2: في العطلة الماضية عندما كان الإعلان الأول تم نشره وكنت أقول ذات الشيء، هناك نقطتان مقلقتان. أولا، 24 ساعة بعد توقيع الاتفاقية سيكون فيها ضغوط على كلا البلدين، والثاني والذي أشرت إليه في هذه القضية وهو أن هناك إسرائيل وهي اللاعب الجامح. إسرائيل لم تجلس إلى الطاولة، وأنا كنت فوجئت اليوم عندما كان هناك مسؤول إسرائيلي تذمر وقال لماذا أمريكا تتدخل في السياسات الإسرائيلية، لماذا لا يتركوننا وشأننا؟ وقلت لنفسي هناك الكثير من الأمريكان الذين سيوافقون على هذه الفكرة بسرعة، وإسرائيل على مدى أعوام نظرت إلى الأخ الأكبر الولايات المتحدة لمساعدتها وحمايتها، والآن لأن هناك سوء فهم أو عدم فهم واضح بين الطرفين، هذا المسؤول الإسرائيلي رفض كل هذه الأمور، وهذا لا بأس به بالنسبة لي، ولكن هناك فرصة رغم ذلك. حسن قال إن الولايات المتحدة هنا تتخلى عن مذكرة التفاهم، وهذا يعتبر جهدا متعمدا للتراجع. الولايات المتحدة لا تتخلف ولا تنتهك هذه المذكرة، ولكن تشعر بالإحباط بسبب إسرائيل. إذن فالفرصة هنا هي لإيران والولايات المتحدة أن يكون متفقتين من البداية قبل أن يكون هناك نقاشات عميقة بشأن بقية مواد المذكرة. ولكن الولايات المتحدة وإيران إذا ما تعاونا على وقف إطلاق النار هذا قد يخلق مستوى من الثقة بين الطرفين، هناك فجوة في الثقة، ولكن الطرفين إذا ما عملوا معا هذا سوف يؤدي إلى تحقق الثقة، ولأن إسرائيل الآن
1: لكن
2: تنظر إلى هذه المذكرة بطريقة مختلفة.
1: لكن يقول لك الدكتور أحمد يانا الآن النظرة، يشرح لنا النظرة الآن في إيران أن الولايات المتحدة الآن أصبحت هي الضامن لعدم توجيه أي اعتداءات لطرف حزب الله مثلا في هذه الحالة. يعني هل هذا هو، يعني هل ترى أن الولايات المتحدة تنظر إلى المسألة من نفس العين، من نفس المنطق؟
2: أعتقد أن الولايات المتحدة قلقة جدا بأن إسرائيل يمكن لها أن تتدخل في نجاح أي اتفاقية سلام هنا، ولكن هناك صورة كبرى وهي لبنان.
1: المسألة متعلقة، سؤال هو متعلق بحزب الله، أن الولايات المتحدة الآن أصبحت ضامن عدم توجيه أي ضربات لحزب الله. هل هذه المسألة، يعني هل ينظر إلى هذا الموضوع بنفس الشكل في الولايات المتحدة؟
2: كنت أريد أن أجيب عن هذا السؤال، وأنا لست متأكدا أن مذكرة التفاهم تتحدث عن أي ضامن. الطرفان الآن يتوقع منهما القيام بمسؤوليتهما. إيران لها علاقة مع حزب الله، ويتوقع منها أن تقوم بأقصى قدر ممكن لضمان أن حزب الله يعمل بموجب ذلك، والولايات المتحدة كذلك أيضا. الرئيس ترامب ونائب الرئيس فانس ما كان بإمكانهما أن يوضح أكثر مما وضحه، وخاصة فانس كان قويا في تصريحاته ضد إسرائيل. إذن إذا قال هذا الأمر علنا، إذن أتخيل أن الأمر حتى أكثر قوة وعدائية وراء الأبواب المغلقة.
1: دكتور محجوب الزويري، واضح من حديث السيد تيم كونستانتاين أن هناك ربما يعني رهان معين في الولايات المتحدة على تقارب حاليا بين الولايات المتحدة وإيران يمكن أن يبني الثقة بين الطرفين للتقدم وإنجاح هذه المذكرة والاتفاق الذي يسعى إليه الجميع. كيف تقيم هذه النظرة من جانب الولايات المتحدة؟
3: إلسي، واضح تماما وبدأ الآن مستوى اليقين 100% أن الرئيس الأمريكي وإدارته ذهبوا إلى هذه الحرب بالصفر شهية مخاطرة، وهذا معناه أنهم انساقوا بالكامل لرغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي. ما نراه الآن يجري عمليا هي أن إسرائيل تذكر الجميع بما في ذلك الرئيس ترامب أن هذه الحرب تم خوضها بناء على الأجندة الإسرائيلية وبناء على ما تريده إسرائيل للمنطقة، وأن الرئيس دونالد ترامب لم يكن بعيدا عن هذه الأجندة. الرئيس دونالد ترامب منذ 2018 كانت خياراته أقصى ما يمكن أن يكون الضغوط ما يسمى بالعقوبات الاقتصادية القصوى، وكان هذا معناه أنه سيفشل ويسقط النظام دون حاجة لعمل عسكري. الآن نحن عدنا إلى مربع أن إعادة تعريف الصراع إسرائيليا. الرئيس الأمريكي الآن يحاول أن يقول بأنه فرصة التقارب مع إيران قد تؤمن له شيئا أساسيا، أولا تحقق له أقل أنواع المخاطرة، بمعنى آخر لا بالقوات الأمريكية ولا بالترتيبات الإقليمية ولا بقضايا الاستقرار الاقتصادي وقضايا أمن الطاقة. وفي نفس الوقت هو يحتاج أن يضمن شيئا آخر، وهو أن إسرائيل بكل ما فعلته وبكل ما أعطاها إياه من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل إلى غير ذلك من منح ومكاسب خلال السنوات السابقة، اليوم إسرائيل تقول له وكأنها الولد العاق، تقول له أنه لا شأن لك فيما نقوم به. وتصريحات جي دي فانس أمس كانت ملفتة، أن ثلثي ما تدافع به إسرائيل عن نفسها نحن دفعناها دافعي الضرائب. هذا المستوى من النقاش يقول لك شيء مهم، أن منعطفا أساسيا في العلاقة بين واشنطن وإسرائيل تكون، وأحد أسبابه الأساسية الملفت للانتباه أن تكون إيران، وليس مثلا الصراع العربي الإسرائيلي، وليس صراعا آخر، بل الحرب التي تم خوضها على إيران على أساس الأجندة الإسرائيلية.
1: دكتور محمد الشرقاوي، ماذا عن نظرتك لمسألة عدم يعني توجه المفاوضين اليوم إلى طاولة المفاوضات رغم توقيع المذكرة، وتوقيعها يعني سابق عن الموعد الذي كان ضرب لذلك؟
4: تعثر بداية هذه المفاوضات كانت مرتقبة لثلاثة عوامل أساسية. العامل الأول، يبدو أننا نحتاج لتوحيد أزمنة التفاوض. الأمريكيون ينظرون إلى توقيع مذكرة الاتفاق، المفاوضات، التوصل إلى اتفاق، ثلاث مراحل. الإيرانيون يعتبرونها أربعة مراحل: توقيع مذكرة الاتفاق، اختبار النوايا والالتزامات الأمريكية، لذلك هم يتمسكون بالبنود الخمسة وبضمان أن ترامب سيلوي يد نتنياهو للتوقف عن الغارات في لبنان، ثم سير المفاوضات خطوة خطوة، ويقللون من شأن أن ليس من الحتمي الوصول إلى اتفاق حسب الخطة الزمنية، بمعنى أن الزمن التفاوضي الإيراني يمتد طويلا ولا يضاهي قصر الزمن التفاوضي الأمريكي. أيضا الدلالة الثانية، هنا ينبغي أن نستحضر مفهوما من تسوية الصراعات أو ما يسمى بانسكاب الصراعات، conflict spillover. يبدو الآن أن الحرب الفرعية، حرب لبنان، أصبحت هي التي تتحكم في آليات تسوية الحرب الأصلية، وهي الحرب إيران. لذلك إلى حد الآن لا نجد في خطاب ترامب ولا في خطاب فانس أي مؤشر حقيقي على أن البيت الأبيض سيضع يعني نوع من الفرامل أو الكوابح الفعالة إزاء نتنياهو، بمعنى آخر أن الإيرانيين

0: ألم يضعها اليوم البيت الأبيض؟
1: لا أعتقد بما يكفي، بمعنى أن نتنياهو أيضا يسمع بالأذن اليسرى إلى ترامب وإلى فانس وإلى البيت الأبيض، ولكن بالأذن اليمنى يسمع اليمين ويسمع كاتس ويسمع المحررين على ضرورة هذه حربنا، وينبغي أن لا تكون دمية أمام ترامب. فبالتالي هذه يعني معادلة، لا أعتقد أن هناك استجابة مضمونة بمئة بالمئة من قبل نتنياهو لنداءات ترامب. الدلالة الثالثة أو العامل الثالث الأخير، إلى حد الآن كل مشروع المفاوضات وهذه الوساطة الحالمة بصيغة تحتوي الصراع وتنتهي لا تنظر بعيدا، أنه في المحصل النهائي ينبغي أن نقر أننا لسنا أمام إنهاء حرب إيرانية أمريكية، ولكن نحن بصدد ضرورة بناء منظومة جديدة للأمن القومي الإقليمي. ولماذا أقول هذا؟ لأننا بدأنا قبل 4 أشهر بثلاثة أطراف الصراع، إيران، إسرائيل، أمريكا. الآن نحن أمام عدد لا متناهي من الأطراف المباشرة وغير المباشرة، إسرائيل، إيران، أمريكا، حزب الله، لبنان، الأردن، دول الخليج. ما لم ينفتح ترامب الفكرة. على هذه
0: دكتور نوفل،
2: عمليا يعني ما حاولت إيران أن تترجمه من مذكرة التفاهم انتصارا لها بربط وقف إطلاق النار في لبنان بما بالمفاوضات في سويسرا، أعتقد أنه تحول إلى فشل اليوم، لأنه لم تتمكن من ذلك، ولبنان ذاهب إلى المفاوضات بين 23 و25 بمعزل عما إذا كانت إيران ستذهب إلى مفاوضات سويسرا أو لم تذهب. اليوم اتصل وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية برئيس جمهورية لبنان، أبلغه بأنه المفاوضات في موعدها، وبالتالي اتصلوا أيضا بالإسرائيليين، نسقوا هذه المفاوضات، وهناك جدول أعمال على ما يبدو بأنه موضوع المناطق الاختبارية التجريبية سيصار إلى عملية.
0: لكن ألا ترى هنا تناقضا كذلك في السلوك الأمريكي تجاه لبنان؟ يعني من ميل هناك ربط للبنان بمسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ومن ميل آخر هناك حديث عن أن المسار منفصل. كيف يستقيم
2: الولايات المتحدة الأمريكية لا تربط بأي شكل من الأشكال. إيران تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تربط لتحاول أن تظهر
0: كيف لا تربط وهي وضعت موضوع وقف إطلاق النار بندا أول في هذه المذكرة،
2: عمليا وقف إطلاق النار، ولكن لم تربط المفاوضات بهذا الموضوع. يعني في فرق بين التزامن بوقف إطلاق النار وفي فرق بين التلازم بالمسارات. هذه هي المشكلة الأساسية اللي الإيرانيين عم بيجربوا يلعبوا على الكلام فيها. اليوم رئيس حكومة لبنان فصل الموضوع بشكل واضح وصريح، نحن لسنا من المستضعفين الذين تريد إيران أن تدافع عنهم، ونحن لا نعتبر الولايات المتحدة الأمريكية استكبارا تمارس استكبارها على لبنان. قال المعادلة بشكل واضح، نحن لن نتراجع عن أي شبر من الأراضي اللبنانية وزوال الاحتلال الإسرائيلي، بنفس الوقت لن نتراجع قيد أنملة عن قرارنا بنزع سلاح حزب الله وعمليا بس سيادة الدولة اللبنانية. هذه المعادلة أصبحت واضحة، وأعتقد أنه من هذه الدولة اللبنانية تكمل عمليا على أرض الواقع بناء سرديتها ورؤيتها وقرارها الذي يفصل بين المسار الأمريكي الإيراني وبين المسار اللبناني الإسرائيلي. إضافة إلى ذلك وأثبات أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسير بهذا الموضوع، هناك دعوة قال الرئيس ترامب بأنه سيوجهها إلى الرئيس اللبناني لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا هذا موضوع يعالج موضوع الأذرع، وهناك دعوة أخرى وزيارة من رئيس وزراء العراق أيضا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أكبر دليل أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتعاطى مع الملف في المنطقة كملف إيران معنية به. ملف الإيراني منفصل عن الملف العراقي عن الملف اللبناني.
0: إذن الظاهر ربما هو شيء وما يحصل هو شيء آخر، بدليل هذه المكالمة اليوم لوزير الخارجية الأمريكي بالرئيس اللبناني الذي يعيد ويؤكد التزام الولايات المتحدة بمسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل الذي يفترض أن يحصل الأسبوع المقبل.
3: بالتزامن مع الاتصال كان هناك تصريح واضح للسفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة، وكان واضح أنه لن ننسحب وأنه لن نقدم أي تفصيل في هذا النوع من التفاوض. يعني كان كلامه واضح، وأن الإسرائيلي متعنت، ويؤشر من جديد أن الإسرائيلي ذهب إلى هذا المسار فقط في محاولة الفصل
0: قبل استباق النتيجة.
3: لا، أنا عم بحكي تزامن المسألين، يعني أنا تزامن الاتصال مع تصريح

0: السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة. يعني هو عم بيعطي لهذا هذه المفاوضات الإطار الذي يتحدث عنه الإسرائيلي. وبالتالي المحاولة نحن نجدد دائما ما قام به الإسرائيلي في الذهاب للتفاوض بشكل مباشر مع لبنان لم يكن بأي شكل من الأشكال لأجل إعطاء لبنان أي نقطة من النقاط التي طالب بها. بس الأصل فيها كان لأجل فصل المسار.
1: فصل المسار هو عن فصل المسارين. يعني
0: هنا بالضبط اللي جاي لك
1: إياه. وكأن هناك ما يبدو وكأنه فصل التلازم للمسارين بين حزب الله وإيران في مذكرة التفاهم. ولكن ما يجري العمل عليه فعليا هو استمرار العمل على فصل المسارين.
0: هو العمل يعني هلا اذا استطاعت امريكا واسرائيل فصل المسار انه حيكونوا سعيدين، لكن الواقع انه اليوم الخطوه الاولى لبدء المرحله الثانيه من الاتفاق وهي بدء التفاوض المباشر لاجل انه خلال 60 يوما ايران اللي كانت ربطت بشكل واضح ان العنوان الاول والبند الاول وقف الحرب في كل المنطقه، وربطت أنه حتى البند الأول تنفيذه بالبند 13 أنه في حال لم يلتزم أحد من الأطراف بهذه النقاط يحق للطرف الآخر اتخاذ مجموعة من الخطوات. اليوم بدأت الخطوة الأولى أنه لن نبدأ بالمفاوضات، أنه هذا كان شرط قبل تحقيق كل النقاط. لكن النقطة الأساسية ماذا يريد الإسرائيلي؟ الإسرائيلي يحاول بخلال هذه الفترة خاصة بعد أن شعر أن المسألة بدأت تخرج من يديه، يعني الضغط الأمريكي ومحاولة التملص الأمريكي هنا وهناك و24 و48 ساعة، لكن هناك مسار الولايات المتحدة تسعى وتهدف إلى أن توقف هذه الحرب وأن تذهب إلى عملية تفاوضية، لا يمكن أن تستمر بدون أن يلتزم الإسرائيلي. يسعى في هذه اللحظات لمحاولة السيطرة على علي الطاهر، لتلة علي الطاهر، للمحاولة للقول أننا وصلنا إلى مكان، ويعتقد أن في هذه التلة أحد أهم المنشآت الكبرى، للقول أننا وصلنا كل الشريط الحدودي ونستطيع القول أننا من هنا يمكن المبازرة على الانسحاب. لكن أيضا للمرة الأولى في تاريخ حزب الله يكون البيان واضح أنه لن نسمح بسيطرة العدو الإسرائيلي على تلة علي الطاهر. وعادة حزب الله كان دائما يعمل بطريقة الدفاع المرن، يعني وهذه آلية عسكرية بموضوع المقاومات، لكن كان البارز أنه لأول مرة يقول لن نسمح، وبالتالي المعركة هنا كسر عظم. نقطة أخيرة بس، أن الإسرائيلي اليوم في مسألة وقف إطلاق النار هو من بدأ بالعملية الهجومية، يعني وهذه نقطة أساسية. المقاومة ردت على خرق الإسرائيلي وبدأ واستمر بالعملية. عندما قال الإسرائيلي
1: خلاص وضحت
0: النقطة الأخيرة بس تفصيل صغير، أنه الإسرائيلي قال أنه نحن لن نسمح يعني لن نوقف إطلاق النار في حال رد علينا الحزب، يعتبر أنه الدخول والدخول البري والاستمرار بالعملية البرية يريد أن يدخل بريا دون مواجهة، وهذا غير منطقي.
1: مسألة إجبار الولايات المتحدة لنتنياهو على الامتثال لوقف إطلاق النار، هناك نقطة مهمة أثارها الدكتور لقاء مكي قبل قليل بقوله أن يعني واضح أن نتنياهو ضد هذا الاتفاق وسيخسر انتخابات وسيخسر ما يعتبره مكاسب حققها في الحرب خلال السنوات الثلاث الماضية، وبالتالي ما الذي يمكن أن يجبره على الامتثال لهذا الاتفاق؟
2: ليس لديه أي خيارات حقيقية، يعني الحكومة الإسرائيلية في وضع صعب للغاية وليس لديه خيار إلا الامتثال للإدارة الأمريكية. التأثير الإسرائيلي على القرار الأمريكي كان دائما موجود، ولكن هو تأثير من باب اللوبيات الموجودة ومن باب محاولة الإقناع والتأثير كما غرر بالرئيس الأمريكي في هذه الحرب. ولكن نتنياهو يعلم ذلك تماما، أن القرار دائما في واشنطن، وإسرائيل هي جزء من خدمة المشروع الاستعماري الكبير اللي هو في العالم والنظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، والمعادلة ليست مقلوبة. المهم في الأمر الغريب في هذا أو المختلف هذه المرة أن إسرائيل بهذه الأوقات هي لا يوجد لديها أي حليف على الساحة العالمية كلياتها، بما فيها أوروبا وبما فيها الديمقراطيين في أمريكا. وهذا ما تلفظ به إلسي نائب الرئيس، قال ترامب هو الوحيد المتبقي وخطين تحت المتبقي اللي هو الذي يتعاطف مع إسرائيل، بمعنى أن نتنياهو إذا رفع ترامب يده عنه لا يعني

0: ليس بحاجة أن يضغط عليه من أجل القبول بقضايا معينة، يكفي أن يرفع يديه عنه. وكما تفضل السيد تيم أن أحد المسؤولين الإسرائيليين يقول أنه يتركون بشأننا، هذا هو يعني هذا هو الانتحار الإسرائيلي بعينه، أنه أن يتركون بشأننا. فلذلك باعتقادي الانتخابات قاربة ونتنياهو يواجه مصيره،
1: ليس لديه أي خيارات إلا الامتثال.
2: شوف فيرسي، أولا أنت سألتي سؤال وما سمعت إجابة واضحة عليه من البداية، اللي قال الدكتور حسن أنه لأول مرة مفارقة أنه أمريكا تدافع عن حزب الله اللي تعتبره إرهابي. والحقيقة هذا يدلنا على المفارقة الحقيقية التي تجري الآن. لكن هذه ليست قوانين، هذه أمور مؤقتة. من المؤقت جدا أن نرى مثل هذا التقارب بين أمريكا وبين حزب الله أو أي حركة مقاومة طبعا أو حماس، وحتى حماس مدحهم، قال الفلسطيني ولد في غزة وفي يده بندقية، يعني ده يبرر العنف أو حمل السلاح. القصد، والآن قبل قليل كان يعتذر أو يتأسف لأنه أصاب المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. يعني قصدي هذا الرجل متحول، يعني يتحول سريعا، ولذلك من الصعب التنبؤ بسلوكه ولا يمكن أخذه كقواعد. القاعدة الأساسية في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية هي الثبات، هي القوة، هي الاعتماد المتبادل، وهي التبني. إسرائيل جزء من الأمن القومي الأمريكي وليست حليف بعيد يذهب ويأتي. ممكن يزعلون مع بعض مثل ما الأمريكان يزعلون مع بعضهم، لكن لن تتخلى الولايات المتحدة بمؤسساتها، مش ترامب، عن إسرائيل.
1: حتى لو لم يمتثل نتنياهو،
2: حتى لو لم يمتثل يزعلون. يا ما هو بوش الأب منع القروض على شامير في حينها، ضمانات القروض 10 مليار دولار في حينها، وهذا كلف منصبه في حينها. طيب ضغط عليه من أجل المستوطنات أظن في كذا، وكان في ضغوط، أوباما ضغط عليهم، لكن بالنهاية ترجع الأمور لأنه المؤسسات الأمريكية مندمجة مع الولايات المتحدة، مع إسرائيل عفوا. فهذا الموضوع يجب عدم الاعتماد عليه باعتباره قاعدة. نعم هناك مفارقة، هناك كلام جديد، لكن هذا الكلام ترى نفسه قيل قبل سنوات في عدة مرات بأشكال مختلفة. لذلك احنا ما نروح ناخذ يعني سقف عالي من التوقعات في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، هذه راح تبقى.
3: ممكن أنا أختلف بعض الشيء. لاحظي أن الخطاب في الولايات المتحدة، الخطاب الاستراتيجي، يبتعد شيئا فشيئا منذ 7 أكتوبر بشكل أوضح. أنه هذا الرصيد الاستراتيجي الذي يسمى إسرائيل أصبح يمثل عبئا استراتيجيا. اليوم جي دي فانس قائد هذه المجموعة اللي تسمى ماغا يتكلم بأريحية لأنه أتيح له من قبل الرئيس أن يتكلم بأريحية. هناك تغيير هائل يطرأ في الولايات المتحدة. تقديري أن ترامب سيكون آخر رئيس قريب جدا من السياسة الأمريكية في المنطقة. بعده لن يستطيع رئيس أن يقترب كل هذا القرب من إسرائيل لأنها أصبحت عملية مكلفة. الآن هناك منظمات تتابع السياسيين الأمريكيين أيهم يتقاضى من الآيباك لتشهر به لكي لا يصوت له الأمريكيين. قبل سنوات هذا لم يكن بالمخيال أساسا، ولذلك هناك تغيير هائل. اليوم بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل ومن لف لفها مرعوبين من أي تقارب بين العدو الأول والداعم الرئيس لها، ولذلك يقومون بكل ما يستطيعون أن يقومون به لإيقافه.
1: وإيران بوارد هذا التقارب، يعني كما ذكرت
3: خطوة بدأت على
1: يعني
3: الأقل.
1: الولايات المتحدة هي الشيطان الأكبر
3: بكل دكتور. تأكيد بكل
1: هناك
3: تأكيد.
1: أريحية في التقارب ودفن هذا الماضي بين الطرفين.
3: لا يوجد دفن للماضي، الماضي سيبقى والولايات المتحدة ستبقى إلا إذا غيرت سياستها وإيران انتهجت موقفا مختلفا تجاهها. لكن بكل الأحوال هذه خطوة، مذكرة تفاهم وقعت وهناك إطار للتفاوض للوصول لحلول للقضايا الرئيسية. هذا الإطار مخيف لإسرائيل، وإيران تتعامل معه بأريحية لسببين: امتثال إسرائيل للولايات المتحدة يعني مضي المذكرة والاتفاق في الإطار السليم، عدم امتثالها يعني خلافات أمريكية إسرائيلية وأيضا تصطاد منه إيران. إذن في الحالتين إيران في حالة أريحية. الآن إسرائيل تريد أن تحدث مسارا موازيا. المذكرة تضمن للبنان وقف إطلاق نار بالمجان، لا يحتاج أن يعطي شيء لإسرائيل. إسرائيل تريد أن تربط بمفاوضاتها مع الحكومة

0: الحكومة وقف إطلاق النار. لا بس نقطة مهمة هذه.
1: لأنك ذكرت نقاط سنعود إليها.
0: بس لحظة هذه آخر جملة يا إلسي.
1: دعنا نسمع السيد تيم كونستانتاين في تعليقك على ما قاله الدكتور أحمد يان بشأن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب قد يكون آخر رئيس يستطيع أن يتقارب مع إسرائيل بهذا الشكل، وأن هناك نظرة في الولايات المتحدة أن إسرائيل هي عبء. هل توافق؟
2: أعتقد حتى أكبر من إن كان هو الرئيس الأخير، لكننا نرى الآن تحولا، وتحدثنا عن هذا الأسبوع الماضي، وأعتقد أننا في حقبة من الزمن. وذكرت كيف أن دونالد ترامب لديه أصدقاء سياسيون لمدة طويلة من الزمن، ولكن عندما يصبح غاضبا أو محبطا بهؤلاء الأصدقاء يتحول عنهم ولا يعود إليهم مرة أخرى. إذن فهذا ليس أخذ عطاء، إذا أدار ظهره فهو قد ذهب إلى الأبد. إذن أرى أن هناك ابتعادا من قبله عن نتنياهو نوعا ما، وهذا يضع إسرائيل في خطر. الولايات المتحدة واضح هي بحاجة إلى أن تضمن بأن إسرائيل تمتثل وأن لا تستمر بتحركاتها، كما أن على إيران أن تضمن أن حزب الله أيضا يمتثل. ولكن ما نراه هو هذا الرئيس محبط وغير سعيد، ويقول أشياء سلبية جدا علنا. وأقول لكم من تجربتي الخاصة، ما يقوله وراء الأبواب المغلقة هو أسوأ مما يقوله في العلن. إذن قد نرى هذا التحول يحدث الآن.
3: ملاحظة سريعة بس إذا سمحتي لي، لأنه في هناك مؤشر ما نسميه بالمؤشرات الصلبة، وهو مثل الpublic opinion، الرأي العام. لأول مرة في التاريخ، وهي قدام السيد تيم، أنه في داخل الحزب الجمهوري، مش الديمقراطي، الجمهوري، أنه بتوصل نسبة اللي غير مؤيدين لإسرائيل أعلى من نسبة المؤيدين لإسرائيل بالفئة العمرية ما بين 18 ل 49، آخر استطلاع قبل أسبوع طلع في داخل الحزب الجمهوري نفسه. طبعا عند الحزب الديمقراطي وصل 80% تقريبا. فهذه تحركات الرأي العام، الرأي العام اللي هو من المؤشرات الصلبة اللي بنحكم عليها، ولذلك بالفعل هناك إحباط كبير. ولكن دائما أذكر أن التغيير لا يحدث بخلال 24 ساعة، التغيير يحدث بشكل تراكمي على فترة طويلة، وهذه من المحطات التراكمية.
1: هناك تحول على ما يبدو، تقارب إيراني أمريكي، تباعد أمريكي إسرائيلي.
4: في الحقيقة أنا وافق إبراهيم، هناك تراكم. 7 من أكتوبر ساهم كثيرا في هذا التراكم، الصورة التي بثت، الإبادة الجماعية، غيرت الرأي العام الأمريكي بشكل كبير. هناك الآن فجوة عمرية في الآراء بين من هم ما بعد 50 وبينهم أقل من 35 عاما. الجيل القادم من الولايات المتحدة أقل قناعة بأن إسرائيل ضرورية في المشروع الأمريكي، وأكثر قناعة بأن أمريكا يمكن أن تعمل مستقلة مع المنطقة دون الحاجة إلى إسرائيل. هذه
1: نفس استطلاعات الرأي هذه ونفس الرأي العام هذا، ماذا يقول عن التقارب الإيراني الأمريكي؟
4: أنا في الحقيقة إيران صورتها الآن بالنسبة للولايات الرأي العام الأمريكي ليست الصورة المثالية والإيجابية بالتأكيد، لأن هناك 47 سنة من الصورة التي تم تراكم بنائها بسبب وسائل الإعلام المختلفة. لكن بالتأكيد نحن أمام تحول مهم، لأنه ما يجري الآن عبر الرئيس الأمريكي وعبر نائب الرئيس وما يحدث من نقاش حول إيران أقل عدائية، هذا سيكون له أثر. لكن هل إيران من الداخل منسجمة في موضوع الاقتراب مع الولايات المتحدة؟ أنا لا أعتقد ذلك. هناك مستوى من الشكوك لا زال موجودا حول الدور الأمريكي، حول السياسة الأمريكية، حول العداء الأمريكي، حول ما فعلته الولايات المتحدة خلال 47 سنة الماضية. بعبارة أخرى، في الوقت الذي صحيح قد تبتعد فيه إدارة ترامب عن إسرائيل، لكن لا أعتقد أن إيران تقترب من الولايات المتحدة أو يمكن أن تثق الولايات المتحدة بشكل سريع وبالشكل الذي يتخيله البعض.
1: دكتور الشرقاوي، هل المقاربة، مقاربة الطرفين الإيراني والأمريكي حيال مسألة التقارب، تأتي من نفس النقطة، تأتي بنفس الخلفيات، يعني لكي يتم الحديث فجأة عن تقارب يجري بينهما؟
5: لا خلاف على أن هناك عقلانية إيرانية مقارنة.
1: إذا عفوا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الخلفية الإيديولوجية الإيرانية وأخذنا بعين الاعتبار خلفية الرئيس الأمريكي الذي ينظر إلى الأسواق وينظر إلى أسعار النفط وإلى ما هنالك.
5: إذا تمعنا في بنود مذكرة الاتفاق يبدو أن عقلية المصالح عقلية الطيمة والصراع إيديولوجي بدأت الآن تتحقق. إذن هناك توجه إلى براغماتية التبادل هذه المصالح إيرانيا وأمريكيا، ولكن وإن حضرت هذه العقلانية ومنطق المصالح لا أرى أن هناك إرادة إيرانية متكاملة للمضي قدما في هذا الاتجاه. هناك نوع من الخشية، هناك نوع من التشكيك، وأعتقد أن عدم ظهور الوفد الإيراني في سويسرا اليوم دليل على أن طهران لا زالت موزعة. هل نرمي خطوة إلى الأمام أم نرمي خطوة إلى الوراء؟ لا زال ترامب في البيت الأبيض لم يقدم ما يكفي من ما يمكن أن نعتبره لدى الإيرانيين مؤشر، بمعنى أن ترامب هذه المرة غير الصيغتين السابقتين لترامب، يتفاوض مع الإيرانيين وينقلب عليهم. الآن أيضا أعتقد العقلانية الإيرانية وإن كانت براغماتية أيضا تتمسك بأن مشكلتنا حقيقة ليست فقط مع البيت الأبيض، ولكن أيضا بشكل غير مباشر مع نتنياهو ومع إسرائيل. إذن الصراع لا زال متلتا، عقلانية المفاوضة تحضر نظريا ولكن لا تحضر عمليا. وأعتقد أن وأعود إلى ما قلته سابقا أن العداء الإيراني الأمريكي من السهل أن يتبدد ويعالج وتنتفي في عنه العناصر الأيديولوجية، لكن أصل الصراع أو المرض العضال هو العداء الإسرائيلي الإيراني، وما لم نعالج هذا الصراع الأول لا يمكن تحقيق مصالحة في الصراع الثاني.
1: دكتور أحمد يان سأعود إليك في المسألة التي كنا نتحدث بها، سأعود إليك دكتور نوفل لأننا سنتحدث في موضوع لبنان. كنت تقول أن إيران تعرض على لبنان أو أي وقف إطلاق نار يأتي من المفاوضات الإيرانية الأمريكية سيأتي بالمجان للبنان، لو تكمل لنا هذه النقطة.
6: بس نقطة حول أنا لم أقصد أنه إيران والولايات المتحدة ستتغير الرؤية بشكل كامل، ما قصدته أنه هناك إشكالية في العلاقة الإسرائيلية الأمريكية وهي خطوة إيجابية باتجاه التفاهم الإيراني الأمريكي. هل سيكون هناك تفاهم؟ كل خطوة تقوم بها الولايات المتحدة سينظر إليها الإيراني ويكرر في نفسه اللي هي جادة، لأنه هناك 47 سنة من العداء وهناك يعني
1: لكن
6: أشياء كثيرة
1: موجودة.
6: مرة أنية موجودة
1: في مسألة لبنان.
6: بالنسبة للبنان هي البند الأول كما تفضلتي، البند الأول، وأصر الإيرانيون أن تذكر 3 مرات وحدة التراب اللبناني، وقف إطلاق النار اللبناني، جدول في المستقبل للتراجع الإسرائيلي بالمجان يذهب للبنان. يعني لا يوجد أي التزام أمامه، هناك التزامات إيرانية في هرمز أمام هذا الالتزام الأمريكي. الآن الإسرائيلي يذهب باتجاه الحكومة اللبنانية ليقايضها وقف إطلاق النار الذي حصلت عليه أساسا وسيطبق عنوة من قبل الولايات المتحدة نتيجة هذا الاتفاق، لتعطيه هذا وتأخذ منه نزع سلاح حزب الله والمقاومة، لأنها تريد أن تقول هناك مسار مختلف، نحن نلتزم بذلك المسار ليس هذا. وهذا طبعا لا تحتاج الحكومة لتقوم به، لأنها تحصل على وقف إطلاق نار دون مقابل.
7: أكبر ثمن يمكن أن يدفعه لبنان هو أن تتمكن إيران من فرض أسلوبها في إدارة الواقع اللبناني على الدولة اللبنانية، وبالتالي نكون قد خسرنا الدولة، منطق الدولة بالمطلق. لنا سياساتنا، نحن نقرر في لبنان ماذا يجب أن يكون، وليس الدولة الإيرانية. لدينا ما يكفي من الكفاءات، لدينا ما يكفي من المؤسسات الدستورية، لسنا بحاجة إلى إيران لتقول لنا كيف ستفرض وكيف لا تفرض. موضوع الثاني والأهم من هذا الموضوع، أنا أعتقد أنه بنقاشاتنا عن الأدوار الإقليمية نغيب عنصر مهم، العنصر العربي. يعني نتحدث اليوم عن دور إيران في إعادة رسم المنطقة ودور إسرائيل بإعادة رسم المنطقة والتأثير على أمريكا من قبل إيران، نسينا موضوع بالغ الأهمية هو دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن. هذه القوة الفاعلة التي لولاها لما كان وقف إطلاق نار، ولما لولا قطر تدخلت في اللحظة الأخيرة وذهب المسؤولون القطريون إلى إيران لما كان تظهر هذا الاتفاق. نسينا هذا الموضوع كلنا سوا. اليوم في موضوع وقف إطلاق النار لولا تدخل قطر ما كانت العملية تجري، وبالتالي اليوم محاولة القول بأنه إيران وإسرائيل هما من يديران اللعبة مع الولايات المتحدة الأمريكية سلبا أو إيجابا هو تغييب لدور عربي أساسي، وهذا الذي سيكون محور النظام الإقليمي الجديد، لا إيران بصيغتها الحالية الأيديولوجية ولا إسرائيل بصيغتها الحالية الأيديولوجية. المنطق العربي، تحدثنا بالأمس عن النماذج، النماذج العربية التي تشبه العولمة، التي تشبه العالم، التي تشبه النظام العالمي الجديد.

0: وين حلت قضية أفغانستان؟ وين عم تنحل قضية أوكرانيا وروسيا؟ وين عم نسينا هذا الدور العربي ونحن نقول بأنه تغيير الرأي
1: ما المتوقع منها باعتقادك في المرحلة المقبلة في ظل هذه المفاوضات؟
0: أنا أعتقد أنه بهذه المرحلة الدور العربي هو دور أساسي وإن لم يكن دور في الواجهة. يعني ما أبدا اليوم ما ننسى أنه هذه المفاوضات لم تطلق بوساطة باكستانية إلا من خلال دعم عربي أساسي بالقصة. دول مجلس التعاون الخليجي، قطر والمملكة العربية السعودية دعموا، مصر دعمت، وبالتالي هذا المحور الذي يسمى بالمحور الإسلامي السني اللي أنا لا أوافق على هذه التسمية بالنهاية، هناك قوى إقليمية بالغة الأهمية ما إلى طابع طائفي في هذا الموضوع ولا طابع مذهبي، هذه تدخلت وهذه كان لها دور أساسي. تغييب هذا الدور إعلاميا في هذه المرحلة أو من خلال النقاش الفكري والأكاديمي أنا بعتقد هو أكبر ضربة للدور العربي، وهذا عمليا مساهمة غير مقصودة بطبيعة الحال من أنه نجير الدور العربي لمصلحة إيران ولمصلحة إسرائيل بهذه المرحلة.
2: أنا فقط حول هذا الموضوع أنا كنت أود يعني حديث حوله. الدور العربي الحقيقة موجود، وفي هذه الأزمة تحديدا هنالك تركيز إقليمي من دول فاعلة في المنطقة على فكرة أساسية، وهي أن الدور الأمريكي يجب أن يذهب إلى نقطة أساسية، إجبار إسرائيل على الانسحاب من جنوب لبنان. هذا هو التركيز الآن. بعبارة أخرى، لسان الحال لهذه الدول تقول، ولهذا لست حين هذه المعلومات، تقول لأمريكا إذا أردت أن يكون لدورك مصداقية ولترامب تحديدا عليك أن تجبر نتنياهو على الانسحاب. نحقق أمرين، الأمر الأول نعيد الهيبة الدولة اللبنانية، ثم الأمر الثاني نساهم في تفكيك معضلة ما يسمى بالسلاح، لأنه بغير الانسحاب الإسرائيلي سيبقى هنالك مبررات وأعذار.
0: وهذا الأمر بالنظام بالدور العربي ليس فقط في لبنان، ما ننسى شو عملوا بحل الدولتين يا جماعة، في دور عربي طويل عريض
2: انشغل الدولتين. يعني
0: لا، هذا موضوع، هذا موضوع أصلاً متكامل
2: أصلاً. لا أنا ما بدي أتكرر حول الدولتين، الله يخليك، إن شاء الله ينجحوا في لبنان بطريقة مختلفة، لأن حول الدولتين ما بدنا نستدعي تجارب
0: كله جاي جميل. كله جاي،
2: لكن طول فيما يتعلق في جنوب لبنان هنالك ضغوط على الرئيس الأمريكي واضحة تقول له عليك أن تمارس أقصى الضغوط الممكنة على نتنياهو أن ينسحب من الجنوب اللبناني وأن تعاد ترتيب الوضع في الجنوب اللبناني بشكل يضمن هيبة الدولة. هذا هو الخطاب على الأقل من 5 عواصم عربية ومعها تركيا وليس ومعها الباكستان.
1: دكتور علي أحمد، طبعا اليوم الأمين العام لحزب الله
2: قالوا عن وحدة التراب اللبناني،
0: نحن عرب.
1: اليوم الأمين العام لحزب الله تحدث واعتبر أن الدول العربية هي جزء من المؤامرة، كانت جزءا من المؤامرة على حزب الله في المرحلة الماضية. وبالتالي نريد أن نعرف يعني ما التوجه الآن، وهو يتحدث عن أن مشروع القضاء على حزب الله قد انتهى، بينما أركان الدولة اللبنانية يعني مستمرون في المسار نفسه قبل توقيع مذكرة التفاهم. يعني هذان المساران إلى أين في لبنان؟ أين يأخذان البلاد؟
3: لاحظ ألسي، لما بنيجي بنحكي عن لبنان هناك مساران في لبنان. في مسار راهن على الأمريكي، وراهن بعض الجزء منه راهن على الإسرائيلي بالانتصار كي يحقق مكاسب هو كان خسرانها بالفترة الماضية. هذا واقعي وانعكس بخطابهم، ويمكن لأي باحث بعلوم الإعلام والاتصال يجي يعمل تحليل للخطاب ليجد أنه في مجموعة كبيرة جدا في لبنان كانت تراهن وكان خطابه على الإسرائيلي، وأنه ذهبت بالاتجاه الكبير واعتبرت أنه يجب أن يأتي الإسرائيلي ليدمر حزب الله وليكسر حزب الله حتى يستطيعوا أن يستعيدوا دورهم في لبنان، وهذا موجود. في مسار تاني راهن على فكرة أنه الاحتلال لا يمكن أن يجابه إلا بالمقاومة. اليوم انتهت هذه المعركة وكان في ظروف، وبدناش نرجع نعيد أنه دخلت واستندنا واستناد وكل هذا الكلام. النتيجة اليوم واضحة، هناك خيار استطاع أن يفرض على أمريكا القوة الأكبر في العالم ورقة تفاهم النقطة الأولى فيها وقف الحرب في لبنان، وتحدث عن السيادة اللبنانية وألزم رئيس الولايات المتحدة أن يتحدث بلغة واضحة بهذا الموضوع، ويوقف المسار التفاوضي قبل تحقيق هذا
1: الهدف. نحن نعرف هذا النقطة الثانية، ولأن سؤالي دكتور أحمد حتى نستفيد من الوقت، معلش خلص، هذا الأمر معروف. نريد أن نفهم إلى أين يذهب لبنان بظل هذين المسارين الذي يبدوان متباعدين أكثر فأكثر مع مرور الوقت.
3: لأنه في رابح، بدأت تظهر الأمور أنه في رابح وخاسر. هذا الخاسر
1: في لبنان، في رابح وخاسر،
3: ولكن الواقع في لبنان أنه بترجع الأمور

0: تقعد على الطاولة. لكن في رهانات خسرت، يعني خلينا نكون واضحين، اليوم في رهان راهن على الإسرائيلي وخسر بشكل واضح، في رهان راهن على، في مجموعة راهنت على الأمريكي أن يأتي إليها بمجموعة من الهدايا.
1: ماذا سيترتب
0: الأمريكي لم يتصل بهم ليخبرهم
1: والربح؟ ماذا سيترتب على
0: بالنهاية في لبنان؟ في واقع، هذا الواقع يقول لا يمكن لأحد أن يلغي أحد، كما حاول البعض أنه يلغي المقاومة ويلغي كل الفريق وبدأت الخطابات الكثير، حتى وصلت الأمور أنه التعيينات الإدارية صار بدأ تدقيق. لا حل في لبنان إلا أن يرضخ الجميع، أنه في ورق، في طاولة يجب أن يجلس عليها الجميع. القضايا اللبنانية تحل بالتفاوض وبالحديث. أما فكرة الاستقواء وكم استقوى لما بده يروح يستقوى بالأمريكي، هناك مسار آخر اسمه المقاومة، وهذا المقاومة اليوم عملت إنجازات، واليوم تمنع الإسرائيلي من تحقيق
1: يعني الجميع
0: الكبيرة.
1: سيعود إلى طاولة الحوار من وجهة
0: نظرك أنه لبنان.
1: لم تجبني على مسألة اتهام الأمين العام لحزب الله العرب بأنهم جزء من المؤامرة على حزب الله.
0: جزء من العرب كانوا واضحين، يعني لم يخفوا هذا الموضوع، جزء من العرب، جزء من الدول العربية كانت شريكة بهذا الموضوع. ولكن بنهاية هذه العملية وبما حصل، تم إعادة الجميع، عاد حساباته وفكرة أنه
2: مين
0: على
2: سمينا
0: يا دكتور، أنا بديش سمي أنا، بس أنه في جزء من العرب وخطاب واضح كان، خطاب واضح كان أنه كان عندهم العداء كبير جدا، وبيعتبروا أنه كانوا شركاء، لا بل عملوا أمنيا بالموضوع، وكان في عمل أمني وعمل استخباري، وهذا واضح والكل بيعرفه. بلبنان صغير صغير والكل بيعرف كل هذه القضايا.
2: أنا عندي نقطتين يا إلزي. النقطة الأولى وأنه هناك دول بالفعل قامت بالوساطة في المنطقة العربية وشكرتهم إيران، وقاموا بأدوار بالفعل استراتيجية، يعني بالنظر لما حدث في طيلة الحرب، مثل قطر قامت بدور بالفعل دور كبير. لكن هناك دول أيضا قامت بدور آخر، اتهم واحدة منها الوزير العراقي قبل أسبوع، كررها الرئيس ترامب أنها شاركت في الهجوم على إيران، وهناك تقارير كثيرة. لذلك لا يجب أن نتكلم بالجمع، هناك دولا يجب أن تراجع، كما أن إيران عليها وعلى باقي الدول أن تراجع بعض سياساتها، على هذه الدول التي ذهبت لأقصى الحدود في استهداف دولة مع الإسرائيلي والأمريكي.
1: دكتور
2: نقطة ثانية، بس نقطة ثانية
1: سريعا لأنه لدينا الكثير.
2: بالنهاية الوسطاء قاموا بدور، لكن لاحظي أنه الصورة، لاحظي في 8 من أبريل إذا رفعت إيران علم أبيض واستسلمت، ما الذي كان سيقوم به الوسطاء؟ كانت الصورة مختلفة تماما. إذن القوة بنت ما بنت والآن المنطقة.
3: حديثي أنا بالشأن اللبناني، يعني بدي أوجه للسيد ضو بهذا الموضوع، وأنا يعني خلينا نتفق على أرضية أنه مصلحة لبنان هي الأساس وهي الأولوية وهي الذي يجب أن تسبق على كل شيء، هذا واحد. واثنين أنه يجب أن يتم دعم ذلك.
4: نصيحة يعني بس تعرف،
3: بس خلينا بس اسمعني. اثنين، انه ليس بالشعارات ولكن بالفعل، هذا القاعدة الثانية. بناء على ذلك هناك مفاوضات لبنانية أمريكية، لماذا لم تقدم الإدارة الأمريكية للحكومة اللبنانية إنجازات ملموسة حتى تقطع الطريق على إيران، ولا تقدم إيران هي وقف إطلاق النار إلى لبنان؟
4: هذه شغلة بتخص الدولة اللبنانية.
3: خلينا نكمل الفكرة إذا سمحت لي، لأنه أنا ما بدي إنه بما إننا متفقين أو إذا اتفقنا إنه المصلحة اللبنانية البعيدة عن قطر هي الأساس، إذا لندى يا أستاذ نوفل، خلينا نكمل
4: هيدي الديماغوجية، بدنا نخلص منها
3: يا أخي. بنسمع منك لا تكمل، ما بتخليش حد يكمل يا أستاذ نوفل.
4: مؤسسات الدولة اللبنانية نقطع السطر
3: يا
4: النصائح الأخرى ممنونيكم.
3: إحنا بنسمعك وإنت ما بتسمع للناس
4: يا أخي، يعني بلا
3: اسمع لنا بس تواضع شوي. أنا بقول إنه المعركة والقصف في لبنان اللي هي لفترة طويلة جدا تحت القصف الإسرائيلي والمفاوضات اللي هي في واشنطن، لتقوم الإدارة الأمريكية بتقديم شيء للحكومة اللبنانية ويسجل إنجاز للحكومة اللبنانية،
1: البعض رداً على ذلك دكتور إبراهيم،
3: حتى يلحق الشعب اللبناني،
4: ليش عملياً
3: يدعم الشعب اللبناني الحكومة اللبنانية ولا ينتظر من إيران لتوقف؟
1: معليش دكتور إبراهيم،
3: انتظروا لإيران لتوقف وقت إطلاق النار.
1: وضحت الفكرة تأكيداً على كلامك. البعض في لبنان يعتبر أن مخرجات الجلسة الأخيرة من المفاوضات خرجت بوقف لإطلاق النار رفضه حزب الله ورفضته

0: وإيران، وبالتالي يعني مما يعتبر البعض في لبنان أن هذا ألقى الحجة على الحزب لأنه يرفض أن يأتي وقف لإطلاق النار عن طريق هذا المسار ويريده عن طريق إيران.
1: إذا كان في إنجازات ملموسة تقدم من مسار واشنطن، الشعب اللبناني كله سيدعم هذه المفاوضات، وبالنهاية يتم حصر أو محاصرة حزب الله إذا بده يرفض هذا الإنجازات. وقتها حزب الله ما بيقدر يرفض إنجازات، ما حدا بيقدر يرفض إنجازات.
2: حزب الله مش بس حزب الله بس،
1: ولكن هذا المسار مفلس، لم يقدم شيء.
3: مش دولة لبنانية مفلسة، ما بسمح لك إذا بتسمح، ما بسمح لحدا يحكي عن الدولة اللبنانية أنا مفلسي.
1: أنا إنسان مسار مفلس.
3: هذا المسار تتبناه الدولة اللبنانية. هذا المسار دعا إليه.
1: لم يقدم شيء.
3: هذا المسار دعا إليه رئيس جمهورية لبنان.
1: ليقدم للبنان ونحن أول من سيدعمه. ليقدم للبنان. أولاً ونحن أول من سيدعمه.
3: لبنان بيعرف شو بده بهذا الموضوع.
0: نعطي رأي. دكتور لقاء معلش.
4: يعني أهل مكة أدرى بالشعابية، المفروض اللبنانيين أدرى بما يفعلون. وأنا طبعا مع الدولة على أي حال، وأعرف أنه مؤسساتها الرسمية المفروض أن تحترم. يعني إذا كان هناك نقاش وطني فهو عظيم، لكن وطني ما حد يدخل به من الخارج. بس ملاحظة أنا حقيقة على موضوع الوساطة العربية واللي طرح الدكتور حسن، ربما هناك دول شاركت في الحرب أو قصفت إيران أو شاركت بالقصف، ربما لا أدري، هو يقول كذلك، وأعتقد في صحف أمريكية تحدثت عنها،
5: الرئيس الأمريكي وزير خارجية إيران أيضا قال
4: ربما، يعني لكن هذا صار بعد القصف الإيراني لدول الخليج،
5: اللحظة صفر،
4: يعني ربما من اللحظة صفر لا أدري. لكن أنا أريد في المقاربة في العلاقة الإيرانية العربية على ضفتي الخليج أو مع الدول الأخرى أن يكون هناك جرة حساب لخمسين سنة ماضية، لأنه هذه الفترة الطويلة من العلاقة الشائكة لا سيما بين ضفتي الخليج أو مع المشرق العربي كله، هذه تحتاج فعلا إلى مراجعة شاملة حتى نحاول نوصل إلى نقطة سواء. لأنه في الحقيقة لا يمكن القول أن الحرب بدأت يوم 28 فبراير، يعني الصراع بين العرب وإيران إذا كان هناك تدخل عربي، ولا يمكن القول أيضا أن العرب، وهناك انتقادات لبعض العرب الذين توسطوا لوقف حرب إيران من الذين يكرهون إيران، الذين يقولون من الشعب، تكلم ما تكلم على السياسيين، ليش قطر تساعد إيران، يعني ليش، أو السعودية، هناك غاضبين خليهم. وطبعا هذا يعني كان في تطرف، هذه الدول عملت بحكمة. القصد أنهم المقاربات في التعاطي مع أحكام مطلقة في مثل هذا الجانب، أن العرب وقفوا ضد حزب الله، التآمروا على حزب الله،
6: أو العرب تآمروا، مش كل العرب، لا، في قطر اليوم مثلا عملت دور
4: ماشي ماشي ماشي،
6: يعني الوساطة القطرية اليوم وساطة
4: بعض
6: تشكر يعني البعض أساسية، وهذا دور العرب اللي لازم يلعبوه يعني بشكل كامل. اتمنى ان الكل يكون عم يشتغلوا الدور اللي عملته قطر،
4: تمام.
6: مش مثل الأدوار الأمنية اللي اشتغلها الآخرين.
4: البعض بدون تسميات تفصيلية يقود للتشكيك بالكل، تدري حضرتك باللغة ومطباتها، لما نقول بعض الإيرانيين بدون ما أصفهم يعني يريدون الثورة ضد النظام، بعض في السلطة في النظام هم ضد مجتبى خامنئي، من هم البعض؟ أنا راح أتهم النظام بكاملة. فلذلك يعني أنا أتمنى عليك دكتور وعلى الأخوة في مثقفين في إيران أن يعالجوا هاي المسألة في أنفسهم أولا، أو مع قياداتهم، لأنه بالحقيقة إحنا عندنا مشكلة كبيرة في المشرق العربي في التعاطي مع إيران. وأنا هذا ذكرته حتى للسيد عراقي لما كان قبل ما يصير وزير، يجب النظر من جديد لأن هناك شكاوى كثيرة من إيران.
0: دكتور شرقاوي،
7: من المؤسف أن تتأجج الحماسة اللبنانية ويتحدثون عن لبنان الطائفية وكأننا أمام إعادة إنتاج ملوك الطوائف في الأندلس. لكل صوت له حماسة متعالية، وأنا أعتقد يعني هذه اللحظة،
0: هذا واقع الحال في لبنان،
7: هذه اللحظة بهذا الانقسام الطائفي وبالتلويح بشعارات المؤامرات العربية المتعددة، أعتقد أن الإخوة اللبنانيين مع احترام لهم ولحكمتهم يدفعون في اتجاه إنتاج الخطابات التي كانت عام 73 و74 و75. بمعنى آخر أن الأزمة الآن في لبنان هي المفروض أن يتم احتوائها وليس العودة لإنتاج هذه الخطابات الإقصائية أو المؤامرة.
0: ما مآل هذا المسار الذي تدفع به واشنطن باستمرار

0: مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إن كان وقف إطلاق النار يأتي عن طريق إيران؟
1: I'm not sure I understand your question.
0: ما إلى أين يذهب هذا المسار، مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إن كانت الولايات المتحدة تقبل بأن يأتي وقف إطلاق النار عن طريق إيران؟
2: مسار الحكومة اللبنانية.
3: أعتقد أن الجزء الأهم للولايات المتحدة، ولكن ليس هذا التصور الدائم. بالنسبة للولايات المتحدة الأهم هو أن نصل إلى الهدنة، بغض النظر إن كان هذا المسار يسير عن طريق إيران أو عن طريق مسار غير إيران.
0: شكرا لكم جميعا، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من نقاش الساعة. شكرا لمتابعتكم وشكرا لضيوفنا. الآن عودة إلى غرفة الأخبار لمتابعة التقرير.
4: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة لوقف إطلاق النار في الذي أعلن أو تم إعلانه اليوم وتجديده بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وعن آخر التطورات بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وفي آخر المستجدات، ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك نحو 700 سفينة تعبر مضيق هرمز، وإن السفن تتدفق من المضيق بشكل لم يسبق له مثيل. وحذر ترامب من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران فواشنطن ستقوم بأشياء لا تجعل الإيرانيين سعداء، وإنه يعتقد أنه سيصل إلى ذلك. وكان ترامب قد قال لأكسيوس إن مذكرة التفاهم قد تكون استسلاما إيرانيا غير مشروط، وإن الحصار البحري دفع طهران إلى طاولة المفاوضات أكثر من ذي قبل. وبشأن لبنان، كان ترامب قد صرح في وقت سابق أنه تحدث مع الجانب الإسرائيلي وطلب الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله. إلى ذلك، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون أكد في اتصال مع روبيو ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق وقف شامل لإطلاق النار. من ناحيتها، قالت الخارجية الأمريكية إن روبيو أكد باتصال مع عون أن إن مفاوضات لبنان وإسرائيل هي السبيل الوحيد لإنهاء دوامة العنف. هذا وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أكد التزام الحزب بحماية لبنان وتوجيه السلاح ضد العدو الذي يهدف إلى إنهاء المقاومة. وقال قيادي في حزب الله للجزيرة إن أي تحرك للجيش الإسرائيلي خارج إطار الوقف الشامل لإطلاق النار ستتم مواجهته. يأتي ذلك بعد تأكيد مسؤولين إسرائيليين إن وقفا جديدا لإطلاق النار في لبنان دخل حيز التنفيذ في وقت سابق اليوم. وفي طهران، قال نائب وزير الخارجية سعيد خطيب زادة للجزيرة إنه لا سلام ولا استقرار في لبنان والمنطقة دون إنهاء الاحتلال والتزام إسرائيل بالقانون الدولي. وأضاف خطيب زادة للجزيرة إن على واشنطن تنفيذ مذكرة التفاهم ومنع نتنياهو من إفشال أي سعي للتفاهم والاستقرار. تنضم إلينا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومن مدينة صور جنوب لبنان مراسل الجزيرة جونيتانيوس، ومعنا هنا في الاستوديو الزميل إلياس كرم مراسل الجزيرة في فلسطين. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك وجد وآخر المتابعات وأحدثها في واشنطن.
5: نعم، الأحدث طبعا هو تصريح الرئيس دونالد ترامب قبل قليل بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، وبأن هناك نحو 700 إلى 800 سفينة تنتظر عبور المضيق، وبدأت بالتدفق والنفط بدأ يتدفق عبر المضيق بعد توقيع مذكرة التفاهم مع إيران. طبعا حديث الرئيس الأمريكي جاء من قاعدة أندروز الجوية لدى كشفه عن الطائرة الرئاسية الجديدة التي سيبدأ باستخدامها بشكل مؤقت بدلا من الطائرة القديمة، وهي الطائرة التي سيستخدمها الآن اسمها The Bridge، وهي التي أهدتها دولة قطر لحكومة الولايات المتحدة. وقد قدم الرئيس ترامب الشكر مجددا لدولة قطر على هذه الطائرة على أي حال. في حديث الرئيس ترامب أيضا قبل دقائق قليلة أثناء كشفه عن الطائرة، كان قد تحدث عن أنه سوف يواصل المفاوضات مع إيران، وبأن هذه المفاوضات ستستمر، ولكن إذا فشلت فقد يحدث أمر قد لا يسعد الإيرانيين. لكنه عاد و

0: قال إنه لا يتوقع ذلك، أي أنه يتوقع سير المفاوضات على النحو الذي تريده كل من واشنطن وطهران. أيضا كانت هناك تصريحات صباح اليوم غاضبة للرئيس الأمريكي، وهي حقيقة استكمال لتصريحاته الغاضبة منذ أمس ضد بعض المسؤولين في حكومة نتنياهو، والذين يرى الرئيس ترامب ونائبه أنهم يعرقلون هذه المفاوضات مع إيران عبر مواصلة القصف لجنوب لبنان. الرئيس ترامب اليوم قال لشبكة NBC أنه تواصل مع الجانب الإسرائيلي، وبأنه قال إنه طالما ساند نتنياهو، ولكن في بعض الأحيان ينبغي على الأشخاص أن يلتزموا الهدوء وأن يستخدموا عقلهم، في إشارة منه إلى طبعا الحكومة الإسرائيلية والمسؤولين الإسرائيليين. وكذلك كانت هناك كما قلنا تصريحات شديدة وقوية اللهجة من نائب الرئيس الأمريكي، سواء كانت لنيويورك تايمز أو أمام الصحفيين هنا في البيت الأبيض، ضد الجهود الإسرائيلية الرامية إلى مواصلة القصف. وبالحديث أيضا عن لبنان، عبد القادر، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تواصل مع الرئيس اللبناني، وخلال هذا الاتصال وبحسب بيان الخارجية الأمريكية بحث المسؤولان كيفية تنسيق الجهود من أجل مساعدة دول حلفاء في المنطقة في نزع سلاح حزب الله، وكذلك بسط لبنان سيادته على كامل أراضيه. كما تعلم هناك جولة مقبلة من المفاوضات الأسبوع المقبل، وهذا الاتصال جاء في إطار التنسيق لهذه الجولة وما قد يطرح خلالها بين الجانبين. واضح بأن الولايات المتحدة طوت صفحة العمليات العسكرية في المنطقة وتريد أن تعمل على إحلال الاستقرار على كلا الجبهتين، كما صرح الرئيس ترامب أكثر من مرة سواء في إيران أو لبنان، وذلك من أجل المضي قدما لما فيه مصلحة العالم والولايات المتحدة وازدهار المنطقة.
1: شكرا لك وجه نور الدين. ماذا عن الوضع في وأيضا الأصداء والمتابعات في طهران؟ ولعل الأبرز هو ما صرح به نائب وزير الخارجية الإيراني للجزيرة.
2: عبد القادر، بكل تأكيد الأجواء هنا هي أجواء الاستعداد للمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، انطلاقا مما صرح به خطيب زاد للجزيرة أو مما صرح به المتحدث باسم وزير الوزارة الخارجية الإيرانية، وحتى بالاتصالات التي تمت ما بين الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء الباكستاني والتواصلات الإقليمية. ما يسمع هنا بطهران بكل تأكيد هو الذهاب إلى المرحلة الثانية من توقيع مذكرة التفاهم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية والدخول في المفاوضات. ما تغير عبد القادر وهو عدم الذهاب إلى سويسرا لعقد هذا اللقاء الذي كان من المقرر أن يتم فيه توقيع ثاني على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وبدأ جولة جديدة من المفاوضات على مستوى الخبراء هنا. الخارجية الإيرانية تحدثت بشكل واضح لتقول بأنه لم يعد هذا الأمر مطروح. لماذا؟ لأن المذكرة تم التوقيع عليها من قبل رئيسي البلدين مسعود بيزشكيان في طهران والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء وجوده في مجموعة G7 في إيفيان الفرنسية. إذن الأمر عمليا على المستوى البروتوكول والإجرائي تم الآن الاستعداد للمفاوضات، وهذا ما قالته الخارجية الإيرانية بأن الآن الاستعدادات والتشاور جاري لتهيئة الأجواء للمفاوضات بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن عبد القادر هناك مجموعة من النقاط الآن تطرحها الخارجية وتطرحها طهران بشكل عام حول بدء هذه الجولة، وهي تفعيل البنود المهمة من مذكرة التفاهم والتي أشارت إليها مذكرة التفاهم. البند المهم هو البند الأول من المذكرة، وهي وقف النار في جميع الجبهات بين إيران وحلفائها وإسرائيل وحلفائها، وهذا كان عنصر مهم ربما أثر حتى في مسألة ذهاب الفريق الإيراني إلى جنيف. فهناك مجموعة من البنود يبدو أن بعدها بعضها تم تنفيذه، وهو البند الرابع المتحدث عن رفع الحصار الأمريكي الأمريكي على إيران يبدو بحسب ما صرحت به الولايات المتحدة الأمريكية وأكده الإيرانيون بأن هذا الحصار قد رفع عمليا وأصبحت السفن التجارية تصل إلى الموانئ الإيرانية وتغادر الموانئ الإيرانية. مضيق هرمز عمليا يمكن القول بشكل عام بأنه قد فتح وأن حركة السفن أصبحت تمر بشكل عادي جدا من مضيق هرمز رغم بعض المواقف التي خرجت من إدارة مضيق هرمز حول كيفية وآلية العبور، لكن عمليا

0: العبور أصبح سلسا بالمضيق، وهذا جزء يرتبط بالحصار. لكن هناك ملاحظات ترتبط بالبند العاشر والبند الحادي عشر، والذي يتمثل نوعا ما برفع نوع من العقوبات النفطية على المبيعات البتروكيماوية لإيران وكذلك الأموال المجمدة. لكن ما هو موجود من معلومات بأن هناك حراكا دبلوماسيا على مستوى الوسطاء لتقريب وجهة النظر بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وتفعيل هذين البندان، وبالتالي الاستعداد للدخول إلى مفاوضات مباشرة على مستوى الخبراء.
1: شكرا لك نور الدين. نذهب إلى جونيطانيوس من مدينة صور في جنوب لبنان، العين على لبنان والوضع في لبنان جونيطانيوس، والجهود لتثبيت وقف إطلاق النار.
2: والعين بالتحديد عبد القادر هي على الميدان والواقع الميداني، وتحديدا في منطقة النباطية التي كانت محور الأحداث خلال الساعات القليلة الماضية. ما يمكن الحديث عنه ميدانيا هو استمرار بعض الخروق الإسرائيلية التي تسجل بين حين وآخر، وتحديدا من خلال القصف المدفعي الذي يستهدف مناطق تقع في محيط مدينة النباطية ومن بينها مرتفع علي الطاهر، بالإضافة إلى إطلاق القنابل المضيئة باتجاه تلك المنطقة. قبل عدة ساعات عند الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي دخل الوقف الجديد لإطلاق النار حيز التنفيذ. في الساعتين الأولتين من هذا الوقف لإطلاق النار سجلت غارات إسرائيلية واستمرت الغارات الإسرائيلية، ولكن خلال الساعات الخمس الماضية تقريبا تراجعت وتيرة هذه الغارات على نحو كبير، وانحسر التصعيد الإسرائيلي بعد يوم كان داميا وعنيفا من خلال سلسلة الغارات التي شنت من مقاتلات حربية وأيضا من مسيرات إسرائيلية منذ فجر هذا اليوم وحتى مرحلة العصر. تقريبا هناك عشرات الغارات التي حصلت باتجاه مناطق وبلدات تقع في قضاء النباطية وأيضا في قضاء جزين. توسعت هذه الغارات باتجاه منطقة البقاع على بلدة زلاية، على محيط مدينة بعلبك، وأيضا على محيط بلدة عين برداي، وسقط 47 شهيدا وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية، بالإضافة إلى نحو 100 جريح. وطبعا هذا التصعيد جاء في ظل ما تحدث عنه حزب الله الليلة الماضية عن صده محاولات التقدم باتجاه مرتفع علي الطاهر. هذه التطورات الميدانية كانت محط متابعة من جانب حزب الله الذي تحدث في بيان عن أن الجانب الإسرائيلي يواصل ويتعمد خرق أي اتفاق لوقف إطلاق النار. حضرت أيضا هذه التطورات الميدانية في كلمة الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الذي أكد أن الحزب يواجه معركة من أجل إنهاء وجوده ويواجه مشاريع خطيرة، وأن لبنان يمر بمرحلة خطيرة جدا. وأيضا الرئيس اللبناني كما استمعنا كان يتابع هذه التطورات، وهو أدان على نحو كبير هذا التصعيد الإسرائيلي، وفي اتصاله مع وزير الخارجية الأمريكي شدد على أهمية وقف إطلاق النار كمدخل أساسي من أجل المضي قدما في المفاوضات المباشرة التي تحصل في واشنطن برعاية أمريكية طبعا. ومعلوم أنه خلال ثلاثة أيام تقريبا الأسبوع المقبل هناك جولة جديدة من المفاوضات ستكون جولة خامسة، وبالتالي الصورة دقيقة على نحو كبير. هذا الوقف لإطلاق النار هو في مرحلة الاختبار هنا في الجنوب اللبناني، وهناك رصد ومتابعة للميدان وأيضا لما يتعلق بالمواكبة السياسية لهذا الواقع.
1: شكرا لك جونيطانيوس. لياس، ماذا عن الجانب الإسرائيلي؟ خاصة نتكلم على كان هناك مواعيد سابقة لوقف إطلاق النار، ماذا عنها هذه المرة وأخر ما رصدته من الجانب الإسرائيلي؟
3: وهذا هو السؤال الحقيقي في إسرائيل هذه الليلة، هل بماذا يختلف وقف إطلاق النار هذه المرة عن المرات ربما الخمس السابقة منذ أبريل، مطلع أبريل نيسان الماضي؟ هل حقيقة هنالك ضغوط أمريكية فعلية لوقف تام للعمليات العسكرية، أم أن إعلان وقف إطلاق النار هذه المرة جاء من أجل لجم تصعيد إسرائيلي محتمل ردا على مقتل قائد الكتيبة 52 وثلاثة من الجنود الإسرائيليين الليلة الماضية؟ هذا سؤال كبير يطرح. هل هنالك اختلاف في وقف إطلاق النار؟ وربما إسرائيل الرسمية امتنعت عن إعلان ذلك حتى الآن، الحكومة الإسرائيلية لم تصدر أي بيان، لم يصدر أي تطرق أو بيان من وزير الدفاع الإسرائيلي، كما أن الجيش الإسرائيلي لم يتطرق إلى ذلك وأدار الكرة إلى ملعب المستوى السياسي في إسرائيل. ما حصل هو أن جاء هنالك إعلان من جانب السفير الإسرائيلي في واشنطن ميخائيل ليتر الذي قال بأن إسرائيل أوقفت العمليات الهجومية عند الساعة 11:30 صباحا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية. وعلينا أن نضع خطين تحت كلمة الهجومية، لأن إسرائيل قد تدعي بأنها قامت بعملية من منطلق الدفاع أو من منطلق العمليات التي تراها شرعية في المناطق التي تحتلها في الحزام الأمني، بمعنى أن نصف المنازل اللبنانيين وتدمير القرى اللبنانية هذا ليس عملا هجوميا من وجهة النظر الإسرائيلية بطبيعة الحال، وما تسميه تدمير المستودعات ومقار حزب الله في المناطق التي تحتلها هذا ليس في إطار العمليات الهجومية بل في إطار العمليات الدفاعية كما تقول عن البلدات الشمالية. لذلك علينا أن نضع عدة علامات سؤال حول كلمة الهجومية في كلام السفير في واشنطن، وهو يؤكد في تغريدته بأن إسرائيل سوف تبقى في المنطقة الأمنية أي المنطقة التي تحتلها وستعمل على تفكيك بنية حزب الله العسكرية حتى إكمال المهمة. وحديثه حربجي إلى حد كبير، ويقول بأن نهاية حزب الله سوف تشكل بداية سلام جميل بين لبنان وإسرائيل، وأن الازدهار والديمقراطية في لبنان لن يتحقق إلا بإبادة حزب الله. يعني هذا الكلام فيه نوع من التصعيد وعدم القبول بأي اتفاق مع حزب الله سوى القوة العسكرية الغاشمة. لكن من ناحية أخرى هنالك ربما تعويل كبير عبد القادر على الوفود التي سوف تتوجه إلى واشنطن اللبناني والإسرائيلي الأسبوع المقبل فيما يتعلق ربما بخطة جديدة سوف تطرح من الإدارة الأمريكية، جرى الحديث عنها في المرة السابقة، وهذه المرة هيئة البث الإسرائيلية تقول بأن الإدارة معنية ببدء العملية التجريبية لدخول قوات من الجيش اللبناني في مناطق معينة واختبار فيما إذا كان الجيش اللبناني قادر على بسط سيادته وسيطرته على تلك المنطقة وتجريد حزب الله أو تجريد هذه المنطقة من أي وجود عسكري لحزب الله. هيئة البث الإسرائيلية تقول بأنه سيتم كما يبدو في الاجتماع المقبل تحديد منطقة بعينها، ورغم أن إسرائيل ونتنياهو قال أنه لن يكون هنالك انسحاب من أي مكان في جنوب لبنان، لكن دخول الجيش اللبناني إلى منطقة بعينها في إطار عملية الاختبار سوف تحتم بطبيعة الحال إعادة انتشار أو انسحاب إسرائيلي من تلك المنطقة.
1: شكرا لك زميلي إلياس سكر مراسل الجزيرة في فلسطين، وكذلك لبقية الزملاء المراسلين في طهران وجنوب لبنان وكذلك في واشنطن. قال سعيد خطيب زاده نائب وزير الخارجية الإيراني إن مضيق هرمز جزء من السيادة الإيرانية، وأضاف زاده أنه وفقا لمذكرة التفاهم فإن إيران لن تتلقى رسوما من السفن التي تعبر المضيق خلال الستين يوما، مشيرا إلى أن طهران ستعد فيما بعد بروتوكولا بشأن المضيق بمشاركة عمان والدول المشاطئة.
4: This is our territorial integrity.
5: هذه سيادتنا ومياهنا الإقليمية وسيادتنا نحن وعمان. في المذكرة مكتوب بأن إيران لمدة 60 يوما
6: ما حتأخذ رسوم،
5: لن تأخذ رسوم لمدة 60 يوم، وبعد ذلك سنضع بروتوكولا جديدا من أجل مضيق هرمز. ما الذي سيكون في هذا البروتوكول لا أعرف. هذا بيننا وبين عمان مع التنسيق مع الدول المتشاطئة. نحن إذن سيكون لديها آراءها على الطاولة وسيكون لديها ما تقوله للجميع.
1: هذا وقال سعيد خطيب زادة نائب وزير الخارجية الإيراني إن طهران تستعد لمفاوضات جدية خلال الأيام القليلة القادمة، مشددا على أن مذكرة التفاهم ترص على تنفيذ 5 بنود بشكل فوري. وخلال حديث مع برنامج المقابلة أكد زاد حرص إيران على استقرار المنطقة.
5: نحن نحضر مثلي من أجل محادثات هامة جدا لمعرفة ما الذي سيحدث في الأسابيع القادمة القليلة. نحن نريد أن نحقق استقرارا للمنطقة، ولهذا علينا أن نكون متأكدين بأن كل الأطراف جادة وليس فقط من بالشكل وبالصورة. لا، وفي المادة 13 من المذكرة ينص بشكل مهم جدا بأن الخمس بنود يجب أن يتم تحديثها، يجب أن تطبق قبلها. بعضها متعلق بمضيق هرمز، وبعضها بالأرصدة المجمدة، وواحدة أخرى بند آخر هو البند الأول بإنهاء الحروب على كل الجبهات.
1: كما دعا سعيد خطيب زادة نائب وزير الخارجية الإيراني واشنطن لأن تكون قوية وتظهر التزامها ببنود مذكرة التفاهم، ومنع نتنياهو من إفشال أي سعي للتفاهم والاستقرار.
5: إسرائيل أظهرت ونتنياهو أظهر والنظام الصهيوني أظهر بأنهم قادرون على تخريب والتلاعب بكل مسيرة ربما تؤدي إلى استقرار كامل للمنطقة. نحن لدينا ملايين من الخبرات بمثل هذه الأحداث، نحن نعرف بأن هذه طريقة تعامل. كلما يحدث هنالك زخم من أجل الاستقرار والسلام فإن نتنياهو وجما وشبكته يحاولون دائما تخريب السلام من خلال جرائم حرب. الولايات المتحدة عليها أن تكون قوية وأن تظهر التزامها ببنود هذه المذكرة.
1: ننوه إلى أن مقابلة نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة مع الجزيرة والتي كشف فيها تفاصيل المفاوضات مع واشنطن ستبث كاملة في حوار ضمن برنامج المقابلة يوم الأحد الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة على الجزيرة 2. نظل في الملف اللبناني طبعا للمتابعة والتحليل آخر التطورات معنا من جبل لبنان وليد صافي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، ومعنا من بيروت قاسم قصير الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما. نبدأ معك سيد وليد صافي عن آخر هذه التطورات، مسألة الالتزام بوقف إطلاق النار، مباشرة التفاوض اللبناني الإسرائيلي مرة أخرى في ظل هذه الحسابات والمستجدات، كيف ترى المشهد في لبنان؟
7: مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. أعتقد أن لبنان مرق في اليومين الماضيين بحد كبير، حيث تحول إلى ساحة اختبار، ساحة اختبار إسرائيل من جهتها في القراءة الأمنية لتوقيع مذكرة التفاهم بين الأمريكيين والإيرانيين. اعتبرت من الناحية الأمنية أن يعني تضمين لبنان مسألة وقف إطلاق النار، اعتبار أن وقف إطلاق النار يشمل لبنان، هذا سيقيد حركة الجيش الإسرائيلي، وهذا الأمر ترفضه إسرائيل. ثم من الناحية السياسية ربما في المرحلة المقبلة سيصبح لبنان على طبعا طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وبالتالي سيفرض على إسرائيل الانسحاب. من جهة أخرى أيضا إيران تختبر إسرائيل في الساحة اللبنانية، وكما تعلم أن إيران تريد ربط المسار اللبناني بالمسار التفاوضي مع الأمريكيين، وبالتالي الحكومة اللبنانية تقع بين هذين الاختبارين. إذا شئت الحكومة اللبنانية تتحضر من أجل طبعا المفاوضات المقبلة في الأسبوع المقبل. كان اليوم اتصال وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الذي بالمناسبة يعني يتسلم الملف اللبناني برئيس الجمهورية، وكان تأكيد على استمرار هذه المفاوضات، ولكن لبنان ينتظر بشكل أساسي موقفا حاسما أكبر من الإدارة الأمريكية في موضوع الانسحاب الإسرائيلي، لأن ما ورد بالاتفاق بين الأمريكيين والإسرائيليين يعني كل فريق يفسر هذا الاتفاق بما يتلائم مع مصالحه. الإيرانيين يفسرون الاتفاق وكأن إسرائيل ملزمة بالانسحاب، على العكس إسرائيل تفسر الاتفاق بتقييد حركة أو دور حزب الله، وتربط موضوع الانسحاب أو المناطق التجريبية بموضوع قيام الجيش اللبناني بتجريد الحزب من سلاحه، وهذا أمر.
1: وهنا أسأل ضيفي أيضا من بيروت السيد قاسم قصير عن حسابات حزب الله في هذه المرحلة. آخر ما رصد من الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بالالتزام بوقف إطلاق النار، ما قاله سفير الإسرائيلي في واشنطن بأن إسرائيل ستلتزم بما سماه العمليات أو عدم بوقف إطلاق النار فيما يتعلق بالعمليات الهجومية، فيما ترك الباب مفتوحا وقرئ بأنه لا نية لدى إسرائيل بالالتزام بالمعنى الواضح لمسألة وقف إطلاق النار. وبالتالي ماذا عن حسابات حزب الله في هذه المرحلة؟
8: طالما مساء الخير لك ولضيفك المشاهدين، طالما هناك احتلال وهناك يعني اعتداءات إسرائيلية على لبنان، حزب الله مستمر بالمقاومة. وقبل قليل واجه حزب الله قوة إسرائيلية تحاول التقدم باتجاه علي الطاهر، هذه للمرة يمكن العاشرة الإسرائيليون يحاولون احتلال هذه التلة المقدسة أصبحت، ويسقط للإسرائيليين قتلى وجرحى. اليوم قبل قليل يعني قبل حوالي ربع ساعة تم استهداف دبابة إسرائيلية أو جرافة إسرائيلية. أنا تقديري العهدة على المقاومة، يعني على لأنه للأسف كل الوعود الأمريكية حتى الآن لم تتحقق بوقف إطلاق نار جدي. طبعا إيران تهدد بأنه إذا لم يتم وقف إطلاق النار هي لن تتابع استكمال تطبيق وقف الاتفاق ما بين إيران وأمريكا، لأن إيران تدعم لبنان للحصول على وقف إطلاق نار شامل وعلى انسحاب إسرائيلي شامل. نحن أمام يعني ما يقال يعني صراع كبير ما بين إيران والمقاومة ولبنان من جهة، وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى. ليس لنا خيار إلا الاستمرار بمواجهة العدو الإسرائيلي بكل المجالات، سواء على المستوى العسكري والسياسي والدبلوماسي، حتى نحقق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل الأراضي اللبنانية ويعودون إلى خلف الحدود. يعني ما في عندنا خيار إلا هذا الأمر، وعلينا استخدام كل نقاط القوة، المقاومة، الدبلوماسية، الضغط الشعبي، لأن إسرائيل للأسف لا تلتزم إلا بالقوة. إذا لم تكن قويا إسرائيل تنفذ ما تريد. أنا برأيي نحن أمام 60 يوم صعبين جدا، سنكون أمام مواجهات بكل المجالات. طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعد أنه سيلزم نتنياهو بوقف إطلاق النار، لكن لا أعلم مدى هذا الأمر. قرأت قبل قليل تقريرات أو تعليقات لضباط إسرائيليين يقولون أن البقاء في لبنان سيجر كارثة على الجيش الإسرائيلي على المستوى العملياتي، والمصلحة لنا بالانسحاب. أنا برأيي الضغط الميداني سيدفع الإسرائيليين للانسحاب، وهذا هو الخيار. طبعا قد أمريكا تسعى لإعطاء لبنان يعني جائزة طردية ما بحصول بعض الانسحابات الجزئية من خلال المفاوضات، لكن برأيي لا خيار للبنان إلا المقاومة، ووحدها المقاومة أجبرت العدو الإسرائيلي على انسحاب عام 2000، واليوم المقاومة بكافة أشكالها هي التي ستجبر
1: انسحابات جزئية إذا ما حدثت، أليس مؤشرا إيجابيا يمكن البناء عليه سيد قصير؟
8: يعني أي انسحاب إسرائيلي هو خطوة إيجابية، لكن هذا الانسحاب الإسرائيلي المهم أن لا يؤدي إلى التزامات لبنانية للعدو الإسرائيلي، نزع سلاح حزب الله بالقوة، إنشاء اتفاق أمني إسرائيلي لبناني. المهم الانسحاب بدون أي شروط. يعني إذا لم يتحقق انسحاب بدون أي شروط، يعني ربط لبنان بيعني خيار إسرائيلي معين، وهذا خطر جدا. لذلك نحن بحاجة أنا برأيي إلى حوار داخلي بين السلطة اللبنانية وبين المقاومة للاتفاق على استراتيجية جديدة لمواجهة العدو الإسرائيلي بدل الخضوع للشروط الإسرائيلية أو الشروط الأمريكية.
1: ما الذي يمنع ذلك؟ وهنا سؤال السيد وليد صافي فيما يتعلق بهذه الحسابات الداخلية، كما ذكر ضيفي قبل قليل فتح حوار داخلي ثم التعويل على دور أمريكي، وحتى الآن واشنطن تعجز عن منع إسرائيل الالتزام بوقف إطلاق النار، وبالتالي ماذا عندما يتعلق الأمر بمواصلة التفاوض وما تتضمنه من ملفات صعبة وصعبة جدا ومعقدة؟
7: دعني أقول أن الدولة اللبنانية عندما ذهبت إلى المفاوضات المباشرة كانت تعلم يعني تعقيدات هذا الملف، وكانت تعلم التحديات التي تواجهها. الزميل يعني قاسم يتحدث وكأنه يعني يجهل أن ما يحصل على الأرض في لبنان من احتلال إسرائيلي كان سببه الرئيسي انخراط الحزب في هذه الحرب لمساندة إيران، والتي لا علاقة للبنان لا حكومة ولا شعبا بها. القرار الذي اتخذته الحكومة من أجل التفاوض هو يعني كان يستند إلى هدفين رئيسيين. الهدف الأول هو تحقيق وقف إطلاق نار أو وقف الحرب بالتأكيد، والهدف الثاني هو جدولة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. وهناك هدف ثالث يعني لا أحد يستطيع أن يخفي، أن الدولة يعني من خلال التفاوض المباشر تبعث برسالة إلى كل الأطراف المعنيين أنها هي يعني صاحبة القرار السيادي في هذا الموضوع، وهي التي ترغب في استعادة قرار السلم والحرب إلى كنف الدولة، لأن استمرار حزب الله بحيازته أو بوضع يده على قرار السلم والحرب أوصلنا إلى ما وصلنا إليه. اليوم هل الحوار الداخلي بالتأكيد مطلوب ومرحب به، ولكن الحوار وفق أي حسابات وفق أي رهانات ووفق أي استراتيجية؟ تحدث السيد قصير عن الموضوع، هل نربط لبنان بإيران؟ هل نربط الملف اللبناني بإيران ونعيد إنتاج الشروط التي أنتجت في بعد حرب 2006 وبعد حرب 2023؟ أم نذهب إلى خيار واضح مع سقف سياسي واضح تحدده الدولة اللبنانية من أجل المفاوضات؟ وأعتقد يعني أن يعني رهان حزب الله على موضوع الاتفاق الذي حصل بين الأمريكيين والإيرانيين، لنأخذ مثلا واحدا، هل في هذا في مذكرة التفاهم ورد شيء يعني واضح بموضوع الانسحاب، بآليات الانسحاب؟ من سيفاوض على آليات الانسحاب يعني غير الدولة اللبنانية؟ وأعتقد أن
1: شكرا لك، أدركنا الوقت.
7: سيكون طبعا
1: ضيفي من جبل لبنان الدكتور وليد صافي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، وأعتذر منك فقد أدركنا الوقت. وكذلك الشكر لضيفي من بيروت قاسم قصير الكاتب والمحلل السياسي. في ظل غموض مآلات الوضع في لبنان، تتجه الأنظار إلى الأهداف الاستراتيجية التي عمل الاحتلال الإسرائيلي على تكريسها، والتي تتجاوز منطقة مواجهة حزب الله إلى إحداث تغييرات عميقة في جنوب لبنان. التفاصيل في تقرير أسماء النعيم.
9: خلف الهجمات التي واصلت إسرائيل تنفيذها في جنوب لبنان، يلوح ما هو أكثر من عمليات عسكرية وأهداف تكتيكية قد تنتهي مع وقف إطلاق النار. ما يبرز جلياً هو الأمر الواقع الذي عمل الاحتلال الإسرائيلي على تكريسه لكي يستمر أثره على امتداد شريط حدودي يمتد من قبالة الناقورة غرباً ومروراً بها إلى شبعة شرقاً، تبرز ما تسميها إسرائيل خط الدفاع المتقدم أو الخط الأصفر. شريط حدودي إذن يمتد لعمق يتراوح بين 7 كيلومترات وعشرة كيلومترات، يقضم قرابة 55 بلدة وقرية ومدينتين من أهم مدن الجنوب هما الخيام وبنت جبيل. شريط يمتد على مساحة تقارب 600 كيلومتر مربع تقريباً وفق تقديرات أولية، إلا أن أهمية هذه المنطقة لا ترتبط بمساحتها فقط، بل بحجم ما أنزلته إسرائيل فيها من تدمير واسع النطاق، محى عدداً من القرى بشكل كامل ولم يبقي حتى أطلالها، وأنزل دماراً هائلاً بعشرات القرى الأخرى في محاولة لتغيير هوية المكان، محو ليس اعتباطياً، محو تقصده إسرائيل ليتحول خط الحدود الدولية لخط مايع غير واضح وقابل للتغيير. والعنصر الأخير أخطر ما تخشاه الحكومة اللبنانية واللبنانيون، قرى وبلدات إذن خرجت بالكامل من الخريطة العمرانية التي كانت قائمة قبل الحرب، لكن الدمار لم يقتصر على الشريط الحدودي المباشر وامتد إلى نطاق أوسع ليشمل 57 بلدة وقرية جنوب نهر الليطان على الأقل. والمنطقة المعنية كان يعيش فيها قبل الحرب أكثر من نصف مليون شخص. وهنا لا يتعلق الأمر بأضرار محدودة في بعض المباني أو المرافق، بل بواقع جغرافي جديد سيستغرق مسحه وتقييم الأضرار فيه وقتاً طويلاً متى ما انتهت الحرب وانسحبت إسرائيل. وهذا بالضبط ما يجعل من غير الممكن تقديم إحصاءات نهائية لعدد المنازل والوحدات السكنية التي دمرت كلياً أو جزئياً. كما أصابت الحرب البنية التحتية المدنية في عمق الجنوب اللبناني، فوفقاً لأحدث معطيات وزارة الصحة اللبنانية تضرر أو خرج من الخدمة 17 مستشفاً ومركزاً صحياً، من بينها المستشفيات الرئيسية الثلاثة في مدينة صور، وهي مستشفيات جبل عامل وحيرام والمستشفى اللبناني الإيطالي. ولم تتوقف الخسائر عند المباني والمنشآت الطبية، إذ قتلت إسرائيل نحو 135 من العاملين في القطاع الصحي والإسعافي، بينما أصيب نحو 400 خلال العمليات العسكرية. وامتدت الأضرار كذلك إلى المدارس والبلديات والمؤسسات الحكومية وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات في عشرات البلدات الجنوبية، الأمر الذي جعل عودة الخدمات الأساسية إلى كثير من المناطق تحدياً قائماً حتى بعد وقف إطلاق النار. أما شبكة الطرق التي تربط الجنوب اللبناني ببعضه البعض فقد تعرضت هي الأخرى لضربات مباشرة، فقد دمرت ثلاثة من أهم الجسور الحيوية في المنطقة، هي جسر القاسمية على الطريق الساحلي وجسر القاسمية البحري وجسر الدلافة وستة جسور وعبارات فرعية أخرى، من بينها قعقعية الجسر وطير فلسي والزرارية وجسرا سحمر ومشغرة. وأدى ذلك إلى تعطيل الحركة بين عدد من القرى والبلدات وإطالة مسارات التنقل بين مناطق الجنوب المختلفة. لكن التأثير الأكثر عمقاً للحرب يظهر في الخريطة السكانية، فأكثر من 1,200,000 شخص اضطروا إلى موادرة منازلهم خلال مراحل القتال المختلفة في واحدة من أكبر موجات النزوح التي شهدها لبنان في تاريخه الحديث. وكانت المنطقة الواقعة جنوب الليطان وحدها تضم قبل الحرب ما بين 250,000 نسمة و 350,000، بينما كانت مناطق جنوب نهر الزهران المتاخمة تضم ما بين 300,000 شخص و 400,000 في تقديرات غير رسمية. ورغم عودة قسم من النازحين بعد وقف إطلاق النار، فإن آلاف الأسر ما زالت عاجزة عن العودة إلى بلداتها بسبب حجم الدمار أو استمرار المخاوف الأمنية في عدد من المناطق الحدودية. ولهذا لا يقتصر النقاش اليوم على حجم الخسائر البشرية والمادية، بل يتعداه إلى سؤال يتعلق بطبيعة الواقع الجديد الذي أنتجته الحرب. فإسرائيل لا تنتشر داخل جميع بلدات الخط الأصفر، لكنها تحتفظ بوجود عسكري في أجزاء منه، بينما تحول قسم واسع من الشريط الحدودي عملياً إلى منطقة تماس أو منطقة عازلة بحكم الأمر الواقع، الأمر الذي غير طبيعة الحدود الجنوبية مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب. أما قانونياً فإن حجم الدمار والتهجير الذي خلفته الحرب يضع جانباً من الوقائع الميدانية تحت مجهر القانون الدولي الإنساني. فالمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعتبر التدمير واسع النطاق للممتلكات والاستيلاء عليها من دون ضرورة عسكرية تبرره وعلى نحو يتجاوز متطلبات العمليات العسكرية من الأفعال التي يمكن أن تندرج ضمن جرائم الحرب. كما تنص المادة نفسها على أن تعمد توجيه الهجمات ضد الأعيان المدنية أو ضد المنشآت المخصصة للأغراض المدنية قد يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني إذا ثبتت أركانه القانونية أمام القضاء المختص. أما فيما يتعلق بالسكان فتعتبر المادة 7 من نظام روما أن الترحيل أو النقل القسري للسكان من المناطق التي يقيمون فيها بصورة مشروعة يمكن أن يندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية إذا ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين. وفي لبنان لا يتعلق الأمر بأكثر من 1,200,000 شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم خلال الحرب فقط، بل أيضاً بآلاف السكان الذين ما زالوا غير قادرين على العودة إلى قراهم الحدودية بسبب الدمار أو بسبب استمرار القيود والمخاطر.

0: الأمنية في عدد من المناطق. ولهذا لا يدور الجدل اليوم حول ما إذا كانت الحرب قد توقفت فحسب، بل حول ما إذا كانت قد نجحت في فرض واقع جديد على الأرض. فالأرقام لا تختصر حجم الخسارة وحدها، لكنها تكشف أيضاً عن خطورة ما خلفته الحرب وما تغير على الأرض وعلى الحدود وفي حياة السكان الذين ما زالوا ينتظرون نهاية كاملة للحرب لا مجرد وقف لإطلاق النار.
1: معنا من واشنطن مارك فيفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، ومن طهران محمد مهدي شريعة مدار دبلوماسي إيراني سابق. ونرحب هنا في الاستوديو بالدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أهلا بكم. أبدأ معك سيد مارك فيفل، كيف تجد المؤشرات حتى الآن فيما يتعلق بمباشرة التفاوض بشكل جدي وتجاوز العقبات لبداية سليمة لهذا التفاوض؟
2: إذن هنالك نقاش بخصوص هذه المسألة. السيد ترامب يريد تأكيد نصر كامل، يريد كذلك اجتثاث اليورانيوم المخصب، ويريد كذلك نقاش بخصوص التوقف عن مساعدة وكلاء إيران في المنطقة. إذن الإيرانيون يريدون كذلك رفع العقوبات، وكذلك يريدون إعادة فتح مضيق هرمز، ويريدون كذلك إزالة التجميد عن الأصول والحصول على الأقل على 12 مليار دولار. الرئيس ترامب لا يريد تقديم هذا المبلغ مباشرة حتى لا يفقد الضغط، والإيرانيون يريدون أن يجعلوا ذلك اختبارا لحسن النية، خاصة وأن الوضع تأزم في جنوب لبنان، وكذلك مواصلة المشاكل من قبل حزب الله وقصف شمال إسرائيل. كان ذلك تحديا كبيرا، والآن حان الوقت للتركيز على مذكرة التفاهم من أجل مصلحة المجتمع الدولي. وكان هنالك إذن بداية مفاوضات جيدة، ولكن تعكرت الأمور بسبب العمليات القتالية الإسرائيلية ضد حزب الله، وذلك يهدد كذلك بتقويض السلم والجهود التي بذلت قبل ذلك لحل أزمة غزة. إذن كل ذلك يقوض مسألة السلام المستدام في المنطقة.
1: أبقى معك سيد مارك، عندما يقول الرئيس الأمريكي بأن التوقيع من الجانب الإيراني على مذكرة التفاهم يعد استسلاما غير مشروط من قبل الجانب الإيراني، بتقديرك هل يعني الرئيس الأمريكي هذا التصريح أم أنه للتسويق الداخلي في ظل ما يتعرض له من ضغوط داخلية؟
2: ما يحتاجه الرئيس ترامب هو أن يتعاون الأورانيون معه، خاصة في ما يتعلق بالمسودة، وقد أكد على ذلك في قمة السبعة، وهو الاعتراف بعدم الرغبة في امتلاك سلاح نووي، ثم وصل حتى إلى إمكانية تطبيع العلاقات. ورأينا كذلك تأجيل سفر السيد جيدي إيفانس إلى سويسرا لأنه ليس هنالك الظروف المناسبة لذلك رغم توقيع مذكرة التفاهم، ولكن لا تزال هنالك العديد من الإشكالات، وخاصة إعادة فتح المضيق بالكامل وتخفيض سعر الوقود، وإيران تريد كذلك الحصول على مستحقاتها من الأصول والأموال، والطرفان يريدان أن يحافظ على هذا الضغط، وخاصة الرئيس ترامب ليظهر الجانب الآخر ضعيفا.
1: ضيفي من طهران سيد شريعة مدار، الإيرانيون يؤكدون بأنهم جادون في هذه الخطوة، أي التوقيع على هذه المذكرة ومباشرة التفاوض بشكل جدي، ولكن ما الذي يقوم به الجانب الإيراني لفعلا يبدي بأنه جاد حيال هذه الخطوة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفيك ولمشاهدي قناة الجزيرة.

أولا أود أن أنبه أننا لسنا أمام مسودة كما قال ضيفك الأمريكي، نحن أمام نص مذكرة تفاهم تم توقيعها من قبل الرئيسين الإيراني والأمريكي، هذه ليست مسودة أولا. وطبعا بالمناسبة تم التوقيع على نسختين، النسخة باللغة الفارسية والنسخة باللغة الأمريكية، حتى لا يتسنى أو لا يمكن للطرف الأمريكي أن

0: هذا النص. في هذا النص لا يوجد أي ذكر لموضوع حلفاء إيران في المنطقة. للأسف ضيفك الأمريكي طرح هذا الموضوع. في هذا النص هناك التزام وفق البند 13 بأنه ينبغي تطبيق البنود 1, 4, 5, 10, و11 حتى تبدأ المفاوضات المقرر يعني إجراؤها خلال 60 يوما. بمعنى أنه لو لم يتم تطبيق هذه البنود لا توجد مفاوضات. لذلك امتنع الوفد الإيراني المفاوض الإيراني من الذهاب إلى سويسرا. ولم تكن يعني ليس كما قال ضيفك الأمريكي أن الظروف لم تكن ملائمة ولذلك لم يأتي فانس. فانس لم يأتي لأن الوفد الإيراني لم أعلن أنه لن يحضر في هذه المفاوضات. المفاوضات تبدأ فقط عند بعد تطبيق البنود 5 المتفق عليها، وهذا هو ما يلزمه توقيع الطرفين، وإلا لن يبقى لهذه المذكرة مذكرة التفاهم أي قيمة إذا تم اختراقها منذ البداية.
1: طيب، ما تقديرك للموقف الآن؟ هل هو أمر طبيعي بالنظر لتعقيد هذه الملفات والوضع، أم ترى فيه مؤشر آخر سيد شريعة مدار؟
0: لا، يعني إذا التزم الجانب الأمريكي بالتزاماته، إذا لم يكن مثلا في موضوع لبنان، إذا لم يكن الجانب الأمريكي غير قادر على هذا الالتزام، لماذا التزم ووقع عليه؟ هذا أولا. ثانيا، هل يمكن القبول بأن الولايات المتحدة الأمريكية القوة العظمى لا يمكن والداعم الأول والأخير للكيان الإسرائيلي لا يمكنها كبح جماح الكيان الإسرائيلي؟ لا يصدق أحد بذلك. والرئيس الأمريكي اليوم قال في اجتماع مجموعة الثمانية أنه هو الزعيم للعالم. هذا طرحه في محضر زعماء العالم. كيف يمكن لهذا؟ النقطة الثالثة وهي نقطة مهمة، عفوا، النقطة الثالثة هي هناك تساؤل مشروع، سؤال مشروع. لو كانت إيران هي التي تقوم بخرق هذا الاتفاق، نحن كلنا نعلم أن طائرة هليكوبتر سقطت في مياه الخليج الفارسي ونفت إيران علاقتها بهذا السقوط.
1: طيب، فقط عامل الوقت دكتور شريعة مدار،
0: بشن الهجوم على إيران. لو كانت إيران تقوم بخرق الاتفاق ماذا كانت
1: وصلت
0: تفعل؟
1: وصلت الفكرة. وهنا أسأل ضيفي هنا في الاستوديو دكتور صالح لمطيري فيما يتعلق، ونقلناه قبل قليل من تصريحات لنائب وزير الخارجية الإيراني للجزيرة، وتحدث فيما يتعلق بمضيق الوضع في مضيق هرمز، وتحدث عن بروتوكول عن القانون الدولي وبالتنسيق مع عمان والدول المشاطئة. هل هو تصريح مطمئن بالنسبة لدول المنطقة أم لك قراءة مختلفة؟
2: نعم، شكرا سعد عبد القادر. أنا بظني ما يطمئنني أكثر يعني أنه هذه المبادئ التي تم التفاهم عليها أو هذه الوثيقة MOU جاءت بوساطة خليجية، وبالتالي أنا أعتقد بأن الوسيط الخليجي كان حريصا جدا على مصلحة دول المنطقة بالتأكيد، وإلا لما ذهب إلى أبعد مدى. وأنت تعرف بأن القطريين بذلوا جهودا مضنية لإنقاذ هذا يعني التفاهم أو هذه المسودة التي أصبحت بعد التوقيع عليها إلكترونيا بالتأكيد هي وثيقة. لكن دعني بس أفصل بسرعة بعجالة يعني الفرق بين الاتفاق النهائي وهذا وما تم التوقيع عليه. ما في شك بأنه هذه وثيقة يعني يبدي فيها الطرفين النية للتعاون وتحديد إطار التفاهم، بينما الاتفاق النهائي ما في شك هو وثيقة رسمية تتضمن التزامات مفصلة ومتفق عليها بين الطرفين. والهدف من هذه الوثيقة التي تم توقيعها ما يسمى باتفاق التفاهم أنه رسم المبادئ الأساسية وتحديد خطوات مستقبلية بشكل عام دون التفصيل. ولذلك هناك التباس بأنها مسودة أم هي وثيقة رسمية، يستطيع الأطراف كلا الطرفين أن يغيروا ويعدلوا وأن ينسحبوا منها دون التزام. ولذلك جاء في ما سرب منها حتى الآن لا أحد لديه النسخة الأصلية سواء الفارسية أو حتى باللغة الإنجليزية حتى نستطيع أن نعلق عليها تعليقا تاما. نحن ما زلنا نعلق آمال على 60 يوما التي هي ضرورية جدا لإثبات الجدية وأيضا عودة الثقة مرة أخرى. لكن الضامن حتى هذه اللحظة هو وجود الوساطة الخليجية وكذلك الوساطة طبعا الباكستانية، والتي بلا شك

0: قدرت مصالح هذه المنطقة، بالرغم من أن اليوم يعني لا يطمئن كثيرا هو الحديث عن الرسوم لا تؤخذ خلال 60 يوم، بعد ذلك لا أحد يعلم.
1: أدركنا الوقت دكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، وكذلك الشكر لضيفي من طهران محمد مهدي شريعة مدار دبلوماسي إيراني سابق، ولضيفي من واشنطن مارك فيفل مسؤول اتصالات السابق في البيت الأبيض. الآن إلى الزميل زين العابدين توفيق، وهذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على دور الأطراف الداخلية والخارجية التي قد تعرقل مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية الخاصة التي نسلط فيها الضوء على تأثير الأطراف والعوامل الداخلية والخارجية في مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية في الأسابيع المقبلة. فمع اقتراب الطرفين من استكمال مسار تفاوضي يفترض أن يقود إلى اتفاق نهائي بشأن ملفات حساسة أبرزها اليورانيوم المخصب والعقوبات الاقتصادية، تتزايد التساؤلات حول قدرة هذا المسار على الصمود أمام الضغوط السياسية والأمنية المحيطة به. وفي هذا السياق تبرز قوى وتيارات متشددة داخل الأطراف المعنية ذاتها قد ترى في أي تسوية سياسية تنازلا غير مقبول، ما يجعلها مرشحة لأن تلعب دورا معرقلا أو ضاغطا على المفاوضات. فبعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، تبين أن هناك أطرافا لا تقبل ما جاء في هذه المذكرة، ويسود تخوف من أن تعرقل هذه الأطراف تنفيذها، على رأس طبعا هذه الأطراف إسرائيل وأعضاء في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بجانب أطراف توصف بالمتشددة داخل إيران. طبعا لم يصدر حتى هذه اللحظة عن مكتب نتنياهو موقف رسمي من المذكرة، لكن وسائل إعلام إسرائيلية مقربة منه اعتبرت ما جاء فيها اتفاق استسلام، وركزت على ما تراه مكاسب مالية واقتصادية لإيران ورفض إسرائيل كل ما يتعلق بلبنان في المذكرة. طبعا ترجم ذلك تصعيدا جديدا في جنوب لبنان قتل فيه عشرات اللبنانيين. ومقابل صمت نتنياهو قال وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير إن إسرائيل لا يمكنها وقف العمليات العسكرية في لبنان، وإن عليها مواصلة السيطرة على المناطق التي احتلتها في لبنان حتى لو أدى ذلك لخلاف مع واشنطن. أما في الولايات المتحدة فقد ارتفعت أصوات داخل الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تنتقد المذكرة، ويقول السناتور الجمهوري تيد كروز على سبيل المثال إن منح مليارات الدولارات لمن وصفهم بالمتشددين الدينيين ليس أمرا جيدا، وأعرب عن اعتقاده بأن إدارة ترامب لا تتعامل مع الملف الإيراني بالشكل الصحيح. أما مجموعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة فشنت هي الأخرى حملة قوية ضد المذكرة، وقالت اللجنة المركزية الإسرائيلية للشؤون العامة أيباك إن مذكرة التفاهم تثير تساؤلات بشأن الامتيازات التي ستحصل عليها إيران بالإضافة لغياب البرنامج الصاروخي ودعم الوكلاء من المذكرة. في المقابل هنالك تيار محافظ داخل إيران متشدد يرفض مذكرة التفاهم، وذلك من حيث المبدأ لأنه يرفض أي تفاهم مع الولايات المتحدة. كما تتهم أطراف أخرى رافضة للمذكرة تتهم الوفد الإيراني المفاوض بتقديم تنازلات بخصوص الملف النووي وبالتخلي عن ورقة هرمز وعدم استثمار ما تعتبره هذه الأطراف انتصارا. هذه المحاور سنناقشها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بك دكتور إبراهيم.
3: أهلا.
2: يعني ظهرت بسرعة الأصوات التي تنتقد لاسيما داخل الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، نريد أن نعرف وزن كل طرف وقدرته على التأثير في مسار المفاوضات طوال 60 اليوم يوما المقبلة. نبدأ بالولايات المتحدة، الأطراف المعارضة جمهوريون ديمقراطيون أصدقاء إسرائيل.
3: نعم، الخوف في داخل الولايات المتحدة من الهجوم على هذا الاتفاق هو يأتي من الجمهوريين وليس من الديمقراطيين، يعني الديمقراطيين لهم تحفظاتهم، ولكن الهجوم الأكبر من قيادات جمهورية مثل تيد كروز، جون بولتون الذي كان مستشار الأمن القومي الذي تحدث كلماته هو significant political defeat، يعني هزيمة سياسية مهمة للولايات المتحدة بهذا الاتفاق. أيضا بيل كاسيدي عضو مجلس الشيوخ من لويزيانا تحدث، جمهوري قيادي جمهوري مؤثر في مجلس الشيوخ، تحدث أن رونالد ريغان يتململ في قبره من هذا الاتفاق. هذه كلمات قاسية وقوية من داخل الحزب الجمهوري، بالإضافة إلى
2: هل هي تعبير عن هذا عن تيار محدد أم هو تعبير عن أصدقاء إسرائيل داخل الحزب الجمهوري، أي بمعنى اللوبي الإسرائيلي؟
3: هناك يعني تربط كل هذه الخيوط سؤال مهم، اللي هم دعمهم إلى إسرائيل والدعمهم التقليدي لها، مثل جون بولتون وتيد كروز. تيد كروز يعرف نفسه بأنه عضو مجلس شيوخ، وبأنه أنا ذهبت إلى مجلس الشيوخ للدفاع بالمرحلة الأولى الأولوية الأولى عن إسرائيل، يعني بهذا الشكل. وطبعا هناك خيبة أمل أنه لم يدعم إسرائيل بشكل كافي. ولكن أيضا الأصوات لم تقتصر على هذا المجموع، ولكن أيضا من جماعات أخرى ديمقراطية وأيضا من الجمهوريين.
2: نأتي لتأثير هذه الأصوات، لأنه أيضا ظهر ضدها أصوات مؤيدي الرئيس ترامب، بداية من نائب الرئيس وغيره. مدى تأثير الأصوات المعارضة على مسار المفاوضات؟
3: لن يؤثر رغم هذا الهجوم الشرس، حسب فهمي لكيف يدير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السياسة الخارجية والداخلية في الولايات المتحدة. رئيس ترامب حول المؤسساتية السياسية في الولايات المتحدة إلى مركزية بشكل مركز بشخصه بشكل أساسي، يعني همش الكونغرس وليس فقط الأصوات هذه اللي هنا وهناك. فلا أعتقد أن هناك سيكون هناك أي تأثير، خصوصا أن نائب الرئيس جيدي فانس هو من المؤيدين إلى هذا الاتفاق والداعمين له، وبالنهاية تحمل مسؤوليته بهذا الأساس.
2: فلذلك وهاجم إسرائيل. وهنا أسأل عن دور إسرائيل. طبعا إسرائيل دور يعني الموقف واضح أنهم يرفضون هذه المذكرة واعتبروها مذكرة استسلام، وإن لم يكن ذلك بشكل رسمي. وحركت أيباك في الولايات المتحدة، نعم. كيف يمكن أن تؤثر؟
3: نعم، وهذه ملاحظة مهمة جدا وباعتقادي مرحلة تاريخية. بأي معنى؟ شهدنا بالعلاقة السابقة ما بين إسرائيل والولايات المتحدة أن إسرائيل تشتبك مع القيادات الديمقراطية، مثل باراك أوباما عندما تحدى نتنياهو بال 2015 وتحالف مع الجمهوريين بداخل الكونغرس وآخره. ولكن مع الجمهوريين هذه سابقة، قيادات الجمهوريين عادة هي التي تدعم إسرائيل. الآن الاشتباك أولا اللي هو مع قيادات الجمهوريين، مع نائب الرئيس ومع الرئيس، واحد. واثنين، حدة الكلام عندما يقول نائب الرئيس أن ثلثي الأسلحة التي حمت إسرائيل هي بأيادي أمريكية صنعت ومولت من دافع الضرائب الأمريكي. هذا الاشتباك هو غير معهود، أولا مع الإدارة الأمريكية وثانيا مع الجمهوريين. فالخلاف حقيقي، ولكن برأيي يجب أن لا نتوقع بأن التحالف الاستراتيجي ما بين إسرائيل والولايات المتحدة أنه سينهار غدا، ولكن هذه محطة مهمة في التحول الذي من المستقبل أن يمكن أن يكون له تأثير.
2: نأتي أخيرا إلى المعارضين داخل إيران، وكانت هنالك رسالة من المرشد الجديد يقول بشكل واضح أنه لم يكن يوافق عليها لكن يحمل المسؤولية عنها لبزشكيان، وأكد له أنه سيحمي حقوق الشعب الإيراني. التيارات المعارضة داخل إيران، هل هي بالفعل معارضة حقيقية أم هو جزء من الصورة التي ربما تبين أن إيران هي الأخرى لا توافق على كل شيء في المذكرة؟
3: يعني هي معارضة شبيهة باتفاق 2015. أيضا الاتفاق 2015 بين أمريكا وإيران وجد تصريحات مشابهة، وأيضا من خامنئي بهذاك الوقت يعني قال بأنه حسن روحاني وجواد ظريف أرادوا هذا الاتفاق وأنا مشيت لهم إياه بهذا الشكل، ونرى موقفا مشابها. باعتقادي نعم، هناك التيار المحافظ في داخل إيران تحديدا الحرس الثوري له وجهة نظر مختلفة بهذا الموضوع، ولكن في موضوع إيران هناك مركزية دينية اللي بالنهاية المرشد هو يقرر كل شيء، وعندما يوافق المرشد بالنهاية هذا يحسم الأمر. بالنسبة لتصريح المرشد مجتبى خامنئي حول أن لي وجهة نظر مختلفة، يمكن قياسها كما تحدث، ولكن يمكن هناك سيناريو آخر يقول برأيي أن هذا ليس أكثر من تكتيك تفاوضي، بمعنى أن مفاوضات الستين يوم بدأت من هذا التصريح من الجانب الإيراني، بمعنى أنه أنا وافقت، ولكن يعني يمكنكم التفاوض مع بازشكيان، ولكن البديل هو متشدد أكثر. فيفترض أنكم يا أمريكان أن تفهموا بأنه من يفاوض معكم هو التيار المعتدل، إذا رفضتوا اقتراحاته فالخيار المتشدد موجود، وهذه ورقة تفاوضية وتكتيك تفاوضي يعمل في بعض الأحيان
2: واستعملته إيران من قبل.
3: نعم.
2: شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم فريحات. شكرا جزيلا.
3: شكرا لك.
2: بهذا مشاهدينا نصل لنهاية هذه الفقرة، نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
1: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة لوقف إطلاق النار الذي أعلن تجديده بين إسرائيل وحزب الله في لبنان بعد ظهر أمس الجمعة، ولآخر التطورات بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. في آخر المستجدات، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك نحو 700 سفينة تعبر مضيق هرمز، وأن السفن تتدفق من المضيق بشكل لم يسبق له مثيل. وحذر ترامب من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران فإن واشنطن ستقوم بأشياء لا تجعل الإيرانيين سعداء، وإنه لا يعتقد أنه سيصل إلى ذلك. وكان ترامب قد قال لأكسيوس إن مذكرة التفاهم قد تكون استسلاما إيرانيا غير مشروط، وإن الحصار البحري دفع طهران إلى طاولة المفاوضات أكثر من ذي قبل. في ملف لبنان، قال ترامب إنه تحدث أمس مع الجانب الإسرائيلي وطلب الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله. من جهتها، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون أكد في اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق وقف شامل لإطلاق النار. من جانبها، قالت الخارجية الأمريكية إن روبيو أكد أن مفاوضات لبنان وإسرائيل هي السبيل الوحيد لإنهاء دوامة العنف. من جهته، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن الحزب ملتزم بحماية لبنان وتوجيه السلاح ضد العدو الذي قال إنه يهدف إلى إنهاء المقاومة. في طهران، قال نائب وزير الخارجية سعيد خطيب زاد قال للجزيرة إنه لا سلام ولا استقرار في لبنان والمنطقة دون إنهاء الاحتلال والتزام إسرائيل بالقانون الدولي. وأضاف خطيب زاد للجزيرة إن على واشنطن تنفيذ مذكرة التفاهم ومنع نتنياهو من إفشال أي مسعى للتفاهم أو سعي للتفاهم والاستقرار. للوقوف على آخر التطورات، معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، ومعنا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. أهلا بكما. نبدأ معك تامر، نرصد الوضع الميداني طبعا في ظل ما شهده لبنان هذا اليوم وأيضا آخر التصريحات السياسية في لبنان. تامر.
4: بالفعل عبد القادر، نستطيع القول بأن حدة الخروقات الإسرائيلية تراجعت خلال الثلاثة ساعات الماضية على الأقل، لكننا لا نتحدث عن وقف كامل وشامل للخروقات والانتهاكات الإسرائيلية. كانت هنالك أكثر من 100 غارة بالطيران الحربي الإسرائيلي وبالمسيرات على الجنوب اللبناني وعلى مناطق أخرى من شرق لبنان في البقاع، لكن هذه الغارات توقفت باستثناء القصف المدفعي من فينة لأخرى على عدد من المناطق والمواقع في الجنوب، لا سيما في قضاء النبطية. قضاء النبطية كانت عرضة لتلك الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية، نتحدث عن قلب المدينة النبطية إضافة إلى عديد المناطق مثل كفر تبنيت ومرتفعات علي الطاهر، بالإضافة إلى شوكين وحاروف ومناطق أخرى من إقليم التفاح. والحصيلة، حصيلة الشهداء والجرحى كانت ثقيلة خلال اليوم الماضي، نتحدث وفقا لوزارة الصحة عن 47 شهيدا وما يقرب من 100 شهيد. هذه الخروقات الإسرائيلية سعت إلى تطويقها سلسلة من التحركات الداخلية والإقليمية الخارجية. رئيس الجمهورية اللبنانية كان له اتصال بوزير الخارجية الأمريكي وحثه على ضرورة الدفع باتجاه وقف شامل لإطلاق النار مع إسرائيل، وقال بأن إسرائيل تقوض كل الجهود الساعية إلى الوصول إلى تهدئة واسعة وشاملة، وأيضا تقوض الجهود فيما يتعلق بالمحادثات اللبنانية الإسرائيلية في الولايات المتحدة، الحديث عن الجولة الخامسة من هذه المحادثات يوم الاثنين المقبل. وأيضا كانت هنالك مروحة من الاتصالات التي قام بها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اتصالات خارجية بعدد من الدول، وكان هنالك أيضا جهدا لافتا قطريا في هذا السياق لسحب فتيل الأزمة ووقف الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، إضافة إلى الدور الأمريكي في هذا السياق. وأيضا تحدث في ذات السياق رئيس مجلس أو رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام فيما يتعلق بهذه الخروقات والانتهاكات، ودعا إلى وقفها من جانب إسرائيل. وأيضا تحدث الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أيضا في خطاب متلفز، ووضع شروطا ومحددات للمرحلة المقبلة تقاطعت أيضا مع ما أشار إليه مصدر في حزب الله، مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة، وكان هذا المصدر يثبت معادلة واضحة مفادها بأن حزب الله جاهز على وجه التحديد إلى وقف شامل للضربات من قبل مقاتليه في حال توقفت إسرائيل عن كامل الخروقات والانتهاكات والاستفزازات التي تجري في الجنوب اللبناني، لا سيما أننا نتحدث عن قصف مدفعي كما أشرت في بداية هذه المداخلة، متقطع من فينة لأخرى يقوم به الجانب الإسرائيلي. وطبعا يعني هنالك رفض من قبل هذا المصدر القيادي في حزب الله لحرية الحركة وما بات يعرف بحرية الحركة من قبل الجانب الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وكان الرد واضحا خلال الساعات الماضية في العملية الأخيرة التي رد فيها حزب الله على محاولة التوغل باتجاه مرتفعات علي الطاهر من قبل الجانب الإسرائيلي، ولذلك كانت الحصيلة باهظة عندما رد مقاتلو الحزب على هذه التوغلات الإسرائيلية، الحديث عن 4 قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي وعدد كبير من الجرحى أيضا. ولذلك هو يريد أن يبعث برسالة واضحة حزب الله بأننا سنرد على كل اختراق، على كل انتهاك بالنار وبالقوة الصاروخية والمدفعية وبالمحلقات الانقضاضية.
1: شكرا لك تامر. فاطمة خميسي، ماذا عن آخر التصريحات من الجانب الإسرائيلي، خاصة ما تعلق منها بتثبيت وقف إطلاق النار؟
5: نعم عبد القادر، على المستوى الرسمي الإسرائيلي هنالك صمت بخصوص هذه المسألة، لم يصدر أي بيان عن مكتب بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية. وأيضا عندما عقد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مؤتمرا صحفيا مساء يوم أمس وتم توجيه أسئلة بخصوص هذه الجزئية، هو قال بأن المستوى السياسي الإسرائيلي هو المخول باتخاذ القرار بما يتعلق بتجديد اتفاق وقف إطلاق النار، ولكن بحسب التسريبات الإسرائيلية المتداولة على وسائل الإعلام فإن بنيامين نتنياهو تحديدا قبل أن يصادق على وقف إطلاق النار وتجديد هذا الأمر في تمام الساعة 4 بالتوقيت المحلي كان قد أوعز بتكثيف الضربات التي تستهدف حزب الله، وهو ما أدى إلى ذلك التصعيد الملموس الذي سبق هذا الهدوء الحذر النسبي. ولكن حتى هذه اللحظة كما أشرت لا يوجد هنالك أي تعليق رسمي صادر من داخل إسرائيل، كان هنالك تعليق قد صدر في الساعات الأخيرة على لسان السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة والذي قال بأن إسرائيل تعلق العمليات الهجومية في الأراضي اللبنانية وبأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستواصل الانتشار فيما يسمى بالمنطقة الأمنية العازلة في جنوب لبنان. وهنالك تساؤل حول المصطلح الذي استخدمه هذا السفير عبد القادر، وقال تعليق للعمليات الهجومية ما يعني بأن الجيش الإسرائيلي يتمتع بما يسمى بمواصلة العمليات العسكرية في إطار حرية العمل العسكري في جنوب لبنان، وهذا الأمر لربما يقع في إطار العمليات الدفاعية العمليات الاستباقية عندما يتم رصد أي تهديد على القوات المتوغلة في جنوب لبنان. وأيضا هذا الأمر لربما سوف يعطي الجيش الإسرائيلي المساحة لمواصلة سياسة التدمير الممنهجة على اعتبار أن هذا الأمر يصب في تفكيك البنى التحتية التابعة لحزب الله. ويحاول يحقق الغاية الإسرائيلية الكبرى، ألا وهي عدم تواجد أي مظاهر عسكرية وأي مظاهر مسلحة لحزب الله في منطقة الليطانة، وبهكذا يتم تأمين المنطقة الحدودية الشمالية. طبعا الآن الأنظار أيضا في إسرائيل متجهة إلى المحادثات المرتقبة في الولايات المتحدة، وهي المحادثات المباشرة التي تجمع إسرائيل مع الجانب اللبناني. وأيضا بحسب التسريبات الإسرائيلية المتداولة فإن هذه الجلسة سوف تشهد مناقشة للنموذج التجريبي والذي يقضي بانتشار جنود الجيش اللبناني في مناطق محددة في جنوب لبنان من أجل تجريد حزب الله من سلاحه، ولكن هذا الأمر يترتب عليه أيضا انسحاب للقوات الإسرائيلية من هذه المناطق المحددة والمتفق عليها، وهو ما يتعارض مع الموقف الرسمي الإسرائيلي. مرارا وتكرارا كان بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية يتحدث عن بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، كذلك الأمر وزير دفاع إسرائيل كاتس. لذلك هنالك أيضا تساؤلات على المستوى الداخلي الإسرائيلي، كيف ستتعامل إسرائيل مع هذه المبادرة الأمريكية؟ هل بالفعل الإدارة الأمريكية سوف تفرض هذه الرغبة على إسرائيل وبموجب ذلك يتم تنفيذ عمليات انسحاب من هذه المناطق؟ لذلك هنالك ترقب لما ستؤول إليه الأمور من هذا المسار السياسي. عبد القادر.
1: فاطمة خميسي من رام الله، شكرا جزيلا لك. في ظل غموض مآلات الوضع في لبنان، تتجه الأنظار إلى الأهداف الاستراتيجية التي عمل الاحتلال الإسرائيلي على تكريسها، والتي تتجاوز منطقة مواجهة حزب الله إلى إحداث تغييرات عميقة في جنوب لبنان. التفاصيل في تقرير أسماء النعيم.
6: خلف الهجمات التي واصلت إسرائيل تنفيذها في جنوب لبنان، يلوح ما هو أكثر من عمليات عسكرية وأهداف تكتيكية قد تنتهي مع وقف إطلاق النار. ما يبرز جلياً هو الأمر الواقع الذي عمل الاحتلال الإسرائيلي على تكريسه لكي يستمر أثره على امتداد شريط حدودي يمتد من قبالة الناقورة غرباً ومروراً بها إلى شبعة شرقاً. تبرز ما تسميها إسرائيل خط الدفاع المتقدم أو الخط الأصفر، شريط حدودي إذن يمتد لعمق يتراوح بين 7 كيلومترات وعشرة كيلومترات، يقدم قرابة 55 بلدة وقرية ومدينتين من أهم مدن الجنوب هما الخيام وبنت جبيل. شريط يمتد على مساحة تقارب 600 كيلومتر مربع تقريبا وفق تقديرات أولية، إلا أن أهمية هذه المنطقة لا ترتبط بمساحتها فقط، بل بحجم ما أنزلته إسرائيل فيها من تدمير واسع النطاق، محى عدداً من القرى بشكل كامل ولم يبقي حتى أطلالها، وأنزل دماراً هائلاً بعشرات القرى الأخرى في محاولة لتغيير هوية المكان، محو ليس اعتباطياً، محو تقصده إسرائيل ليتحول خط الحدود الدولية لخط مايع غير واضح وقابل للتغيير. والعنصر الأخير أخطر ما تخشاه الحكومة اللبنانية واللبنانيون، قرى وبلدات إذن خرجت بالكامل من الخريطة العمرانية التي كانت قائمة قبل الحرب، لكن الدمار لم يقتصر على الشريط الحدودي المباشر وامتد إلى نطاق أوسع ليشمل 57 بلدة وقرية جنوب نهر الليطان على الأقل. والمنطقة المعنية كان يعيش فيها قبل الحرب أكثر من 500,000 شخص، وهنا لا يتعلق الأمر بأضرار محدودة في بعض المباني أو المرافق، بل بواقع جغرافي جديد سيستغرق مسحه وتقييم الأضرار فيه وقتاً طويلاً متى ما انتهت الحرب وانسحبت إسرائيل. وهذا بالضبط ما يجعل من غير الممكن تقديم إحصاءات نهائية لعدد المنازل والوحدات السكنية التي دمرت كلياً أو جزئياً. كما أصابت الحرب البنية التحتية المدنية في عمق الجنوب اللبناني، فوفقاً لأحدث معطيات وزارة الصحة اللبنانية تضرر أو خرج من الخدمة 17 مستشفىً ومركزاً صحياً، من بينها المستشفيات الرئيسية 3 في مدينة صور، وهي مستشفيات جبل عامل وحيرام والمستشفى اللبناني الإيطالي. ولم تتوقف الخسائر عند المباني والمنشآت الطبية، إذ قتلت إسرائيل نحو 135 من العاملين في القطاع الصحي والإسعافي، بينما أصيب نحو 400 خلال العمليات العسكرية. وامتدت الأضرار كذلك إلى المدارس والبلديات والمؤسسات الحكومية وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات في عشرات البلدات الجنوبية، الأمر الذي جعل عودة الخدمات الأساسية إلى كثير من المناطق تحدياً قائماً حتى بعد وقف إطلاق النار. أما شبكة الطرق التي تربط الجنوب اللبناني ببعضه البعض فقد تعرضت هي الأخرى لضربات مباشرة، فقد دمرت 3 من أهم الجسور الحيوية في المنطقة، هي جسر القاسمية على الطريق الساحلي وجسر القاسمية البحري وجسر الدلافة و6 جسور وعبارات فرعية أخرى، من بينها قعقعية الجسر وطير فلسي والزرارية وجسرا سحمر ومشغرة، وأدى ذلك إلى تعطيل الحركة بين عدد من القرى والبلدات وإطالة مسارات التنقل بين مناطق الجنوب المختلفة. لكن التأثير الأكثر عمقاً للحرب يظهر في الخريطة السكانية، فأكثر من 1,200,000 شخص اضطروا إلى موادرة منازلهم خلال مراحل القتال المختلفة في واحدة من أكبر موجات النزوح التي شهدها لبنان في تاريخه الحديث. وكانت المنطقة الواقعة جنوب الليطاني وحدها تضم قبل الحرب ما بين 250,000 نسمة و 350,000، بينما كانت مناطق جنوب نهر الزهران المتاخمة تضم ما بين 300,000 شخص و 400,000 في تقديرات غير رسمية. ورغم عودة قسم من النازحين بعد وقف إطلاق النار، فإن آلاف الأسر ما زالت عاجزة عن العودة إلى بلداتها بسبب حجم الدمار أو استمرار المخاوف الأمنية في عدد من المناطق الحدودية. ولهذا لا يقتصر النقاش اليوم على حجم الخسائر البشرية والمادية، بل يتعداه إلى سؤال يتعلق بطبيعة الواقع الجديد الذي أنتجته الحرب. فإسرائيل لا تنتشر داخل جميع بلدات الخط الأصفر، لكنها تحتفظ بوجود عسكري في أجزاء منه، بينما تحول قسم واسع من الشريط الحدودي عملياً إلى منطقة تماس أو منطقة عازلة بحكم الأمر الواقع، الأمر الذي غير طبيعة الحدود الجنوبية مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب. أما قانونياً فإن حجم الدمار والتهجير الذي خلفته الحرب يضع جانباً من الوقائع الميدانية تحت مجهر القانون الدولي الإنساني. فالمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعتبر التدمير واسع النطاق للممتلكات والاستيلاء عليها من دون ضرورة عسكرية تبرره وعلى نحو يتجاوز متطلبات العمليات العسكرية من الأفعال التي يمكن أن تندرج ضمن جرائم الحرب. كما تنص المادة نفسها على أن تعمد توجيه الهجمات ضد الأعيان المدنية أو ضد المنشآت المخصصة للأغراض المدنية قد يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني إذا ثبتت أركانه القانونية أمام القضاء المختص. أما فيما يتعلق بالسكان فتعتبر المادة 7 من نظام روما أن الترحيل أو النقل القسري للسكان من المناطق التي يقيمون فيها بصورة مشروعة يمكن أن يندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية إذا ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين. وفي لبنان لا يتعلق الأمر بأكثر من 1,200,000 شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم خلال الحرب فقط، بل أيضاً بآلاف السكان الذين ما زالوا غير قادرين على العودة إلى قراهم الحدودية بسبب الدمار أو بسبب استمرار القيود والمخاطر الأمنية في عدد من المناطق. ولهذا لا يدور الجدل اليوم حول ما إذا كانت الحرب قد توقفت فحسب، بل حول ما إذا كانت قد نجحت في فرض واقع جديد على الأرض. فالأرقام لا تختصر حجم الخسارة وحدها، لكنها تكشف أيضاً عن خطورة ما خلفته الحرب وما تغير على الأرض وعلى الحدود وفي حياة السكان الذين ما زالوا ينتظرون نهاية كاملة للحرب لا مجرد وقف لإطلاق النار.
1: معنا من جبل لبنان جوني منير الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من القدس شادي شرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم، أبدأ معك سيد جوني منير عن تقديرك للموقف في لبنان الآن. طبعا إذا ما وضعنا مسألة أن لبنان بند أساسي في هذا الاتفاق الأمريكي الإيراني وما يجري على الأرض في ظل الحسابات الإسرائيلية، ما تقديرك للموقف الآن؟
7: أعتقد أن الآن البحث جار وبشكل كبير من قبل الأمريكيين من أجل ترتيب يعني نتائج ملموسة في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي ستجري تحت الإشراف الأمريكي. الاتصال الذي حصل اليوم من وزير الخارجية الأمريكي مع الرئيس اللبناني هو في هذا الإطار ومن أجل التمهيد لذلك، وقد أيضا سمعنا الكلام

0: بصدر عن الرئيس الأمريكي. المطلوب هو تأكيد الواقع الجديد في الجنوب انسياقا مع مبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وأعتقد أن هذه ستكون ربما نقطة يعني تماس لاحقا ما بين حزب الله والسلطة اللبنانية، انسجاما مع ما قاله أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم ومنذ يومين، حين قال اعتبر بأنه منذ يومين أن سلاح حزب الله هو شأن لبناني، وبالتالي يقول ضمنا لا يجب طرحه خارجا لأنه كان يتوقع هذا المسار ربما. وأيضا حينما قال اليوم هجم على السلطة اللبنانية واعتبر أنها شكلت غطاء والكلام اللاحق. لكن على المستوى الميداني واضح أن إسرائيل التي بدلت موقفها اليوم، نتنياهو يعني لين بعضا من موقفه اليوم تجاه المبادرة الأمريكية بعد الاتصال الذي حصل مع الرئيس الأمريكي، وبعد أن شرح له وقيل بأن هنالك خطة من أجل تفكيك البنية العسكرية لحزب الله، هو ذاهب يعني خفض مستوى النار القائمة في لبنان، لكن أكد على أنه سيحتفظ لنفسه بموضوع حرية الحركة العسكرية، حرية النار إلى الأمام، طبعا ضمن إطار بين مزدوجين الدفاع عن النفس كما يدعي نتنياهو، وفي الوقت عينه أبدى إيجابية حول موضوع النقاط يعني المنطقة التجريبية. لكن السؤال يبقى هنا، ما هو المقصود فعليا بالمنطقة التجريبية؟ اللي هي مناطق تخضع للسيطرة الكاملة الإسرائيلية أم أنها مناطق تخضع الآن لاشتباكات، يعني هي متداخلة وتحصل فيها اشتباكات كمثل مثلا علي الطاهر أو منطقة زوتر أو المنطقة القريبة من الشقيف التي كانت طرحت سابقا، وبالتالي هذه إشكاليات ستظهر لاحقا خلال المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن.
1: شادي شرفة، هل هناك ما يؤشر من الجانب الإسرائيلي هناك التجاوب مع هذه الدعوات الأمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار؟ آخر ما تم التصريح به بشكل رسمي من قبل السفير الأمريكي السفير الإسرائيلي لدى واشنطن بتعليق ما وصفها تعليق العمليات الهجومية، وبالتالي ما الذي نفهمه من هذا التصريح؟
2: نعم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني اللغة المستخدمة لدى إسرائيل هي لغة استعمارية خداعة إلى حد بعيد جدا، هي تقول أنها فقط ترد على خروقات حزب الله، ولكن في ذات الوقت هي تتحدث عن وقف إطلاق النار، ولكن وقف إطلاق النار بالمنظور الإسرائيلي هو شبيه بوقف إطلاق النار الذي طبق بغزة، بمعنى إسرائيل تقتل وتختال وتتمدد وتزحف وتقوم بهدم مباني كما تشاء، في المقابل مطلوب من الطرف الآخر أن لا يرد نهائيا على هذه الخروقات الإسرائيلية. المشكلة أن العقل الجمعي الإسرائيلي، المجتمع الإسرائيلي مقتنع تماما أن الخرق جاء من حزب الله، وليس أن الوجود العسكري الإسرائيلي الموجود في لبنان هو خرقا لاتفاقيات أو اتفاقية إسلام أباد، إنما هناك شرعية بالمنظور الإسرائيلي للوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان، ولذلك لا يوجد نوايا حقيقية إسرائيلية بوقف الاعتداء على لبنان. وقد سمعنا مرارا وتكرارا من شخصيات مسؤولة أبرزهم نتنياهو وكاتس نفسه الذين يقولون أنهم يعني بما معناه يريدون التمتع بحرية عمل عسكري في لبنان، هذا أولا، ثانيا بأنهم لا ينوون الانسحاب من جنوب لبنان. وفي حقيقة الأمر الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تستطيع أن تنفذ مخرجات إسلام أباد في الوقف الكامل لإطلاق نار والانسحاب من جنوب لبنان، لأن هذا سوف يكون ثمنه باهظا في الانتخابات المقبلة. ونتنياهو نفسه أمام مفترق طرق، فهو إما أن يقف مع ترامب وبالتالي يعني يلتزم بوقف إطلاق النار ولاحقا يكون في هناك جدولة للانسحاب، وإما أن يعني وهذا يعني خسارة قاعدته الانتخابية، وإما تحدي ترامب وهذا يعني خسارة استراتيجية لإسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي كل الحديث الذي يجري تداوله الآن حول المناطق التجريبية أو الانسحاب الجزئي هو المؤقت الذي سوف يتحول إلى دائم بالمنظور الإسرائيلي. نحن كفلسطينيين يعني عشنا هذا السلوك الإسرائيلي على جلدنا، ونحن نعرف أن المؤقت لدى إسرائيل هو دائم، وأن أي اتفاق جزئي مع إسرائيل سوف يتحول إلى دائم، والمناطق التجريبية ليست إلى بروتوتايب مؤقتة، سوف تتحول إلى دائمة. هذه السياسة الإسرائيلية، وبالتالي إسرائيل

0: تمسك بجودة المفاوضات التي من المفترض أن تعقد في واشنطن في 23 يونيو و25 يونيو، من أجل أنها مخرج للهروب من استحقاق مذكرة التفاهم في إسلام أباد ليس أكثر، لأن هي تعتقد أن من الممكن التوصل إلى حل سياسي ما مع
1: طيب،
0: الحكومة اللبنانية يضمن لإسرائيل حرية العمل في لبنان.
1: أمام هذا المشهد سيد جوني منير، هل يمكن أن يوصل إلى نتيجة؟ الحكومة تواصل التفاوض مع الجانب الإسرائيلي، حزب الله يقول بأنه سيواصل الدفاع عن لبنان، الجانب الإسرائيلي ليس هناك مؤشر على أنه سيلتزم بتثبيت وقف إطلاق النار، وبالتالي هذه المعطيات هل يمكن أن توصل إلى شيء فيما يتعلق بالوضع في لبنان؟
2: أنا أعتقد أن الأمور ستتحرك بعد المفاوضات، يعني جولات التفاوض في الولايات المتحدة الأمريكية أو في واشنطن. هنالك واضح أن الجانب الأمريكي يضغط باتجاه تقدم، باتجاه خطوات عملية تنفيذية على الأرض، وهو يعني حتى يعني قدم دعوة للرئيس اللبناني الذي من المتوقع أن يزور أيضا البيت الأبيض. وأعتقد أن هذه الزيارة التي لم تحدد بعد حتى الآن بالتاريخ، يعني ليس هنالك من تاريخ محدد سوى أنها ستحصل خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلين. فإذا هذه الزيارة يجب في الذهن الأمريكي أن يعني ينتج عنها مسائل عملية إثر المفاوضات التي ستحصل. في المفاوضات السابقة إسرائيل كانت تتحدث عن مسألة واحدة، نزع سلاح حزب الله. في المقابل لبنان كان يتحدث عن مسألة واحدة، وهي وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي. الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تدخل باتجاه نقاط عدة تنفيذية. الأولى تحدثنا عنها، المنطقة التحضيرية أو يعني أو التجريبية التي تتحدث عنها، بايلوت زون. النقطة الثانية هي إلزام يعني وضع لبنان برنامج زمني محدد وصارم وجدي حول كيفية قيام الجيش بتنفيذ هذه الموضوع أو بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. النقطة الثالثة وهي تتعلق بالمساعدات التي باتت مشروطة ومخفضة،
1: نعم،
2: والتي تتعلق لهدف هدفها إنشاء فوج خاص تحت التدريب الأمريكي من أجل التعاون حول كيفية وضع الأمور على السكة في جنوب لبنان. وبالتالي إزاء هذا الموقف أعتقد أنه سيكون هنالك رد فعل سلبي من حزب الله. ولذلك مثلا كنت تسمع أن الانسحاب، نحن نرحب بالانسحاب الإسرائيلي لكن من دون أي شروط، وبالتالي سيعتبر هذا بس كأنه شروط، وسينتج عنه من دون أدنى شك يعني حماوة داخلية إلى جانب الحماوة التي
1: طيب
2: ستكمل بها إسرائيل بالتوقعات وصولا إلى وقت الانتخابات الإسرائيلية.
1: سيد شادي الشرف، إذا ما سلمنا بأن هناك ضغوط أمريكية حقيقية فيما يتعلق بإلزام الجانب الإسرائيلي بمسألة تثبيت وقف إطلاق النار، ما الهامش الممنوح طبعا لرئيس الوزراء الإسرائيلي ليتم رؤيته أو مقاربته للوضع في لبنان في ظل هذه الضغوط الأمريكية؟
0: يعني بتقديري أولا، حتى الآن لا يوجد قرارا أمريكيا واضحا وصارما ينهي الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. لذلك إن نجد الإسرائيليين في حالة من المشاغبة، أستطيع أن أقول فيما يتعلق في لبنان، قصف هنا وقصف هناك، استخدام مدفعية، زحف تدريجي. هي تختبر النوايا الأمريكية. حتى الآن لا يوجد قرارا صارما يستطيع أن يفرض على إسرائيل الوقف، وقف العمليات، علما أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك كل القدرة لوقف كل العمليات العسكرية في لبنان. حتى الآن الكارت الأحمر لم نره من الإدارة الأمريكية، خاصة وأن الإدارة الأمريكية لم تضع على الطاولة مسارا واضحا أو خارطة طريق لي على الأقل تطمئن المخاوف الأمنية إذا صح التعبير الإسرائيلية. هذا الحكي غير موجود، وبالتالي إسرائيل مستمرة في خطواتها المتعددة في لبنان. إضافة لذلك، يعني وهذه تعقيب مهم يجب أن أذكره، لدى المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية والسياسية الإسرائيلية. الحاكمة تعتقد أنه لا يمكن أن نتكئ على الجيش اللبناني. هناك وجهة نظر لدى إسرائيل أن الجيش اللبناني لا يستطيع ولا يعول عليه لعدة أسباب. أولا، الجيش اللبناني بالمنظور الإسرائيلي مخترق من حزب الله. ثانيا، الجيش اللبناني، هذا التعبير يستخدموه أنه مخترق من حزب الله بالمناسبة. ثانيا، الجيش اللبناني هو الضامن لوحدة لبنان،

0: وشكل حالة إجماع، وبالتالي هذا يزعج إسرائيل لحد بعيد. هي لا تريد جيش يؤكد على الوحدة اللبنانية ووحدة الجغرافيا اللبنانية، هي
1: شكرا.
0: تريد قوة عسكرية على غرار القوة اللي كانت موجودة سابقا، قوة جنوب لبنان، أنطوان لحد وما شابه.
1: من القدس شادي شرف الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك، وكذلك الشكر لضيفي من جبل لبنان جوني منير الكاتب والمحلل السياسي. إلى إيران، حيث قال سعيد خطيب زاده نائب وزير الخارجية الإيراني إن مضيق هرمز جزء من السيادة الإيرانية. وفي تصريحات لبرنامج المقابلة الذي يقدمه الزميل علي الضفيري، أضاف خطيب زاده أنه وفقا لمذكرة التفاهم فإن إيران لن تتلقى رسوما من السفن التي تعبر المضيق خلال 60 يوما، مشيرا إلى أن طهران ستعد فيما بعد بروتوكولا بشأن المضيق بمشاركة عمان والدول المشاطئة.
2: This is our territorial integrity.
3: هذه سيادتنا، سيادتنا ومياهنا الإقليمية وسيادتنا. نحن وعمان في المذكرة مكتوب بأن إيران لمدة 60 يوما
4: ما حتأخذ رسوم،
3: لن تأخذ رسوم لمدة 60 يوم، وبعد ذلك سنضع بروتوكولا جديدا من أجل مضيق هرمز. ما الذي سيكون في هذا البروتوكول؟ لا أعرف. هذا بيننا وبين عمان مع التنسيق مع الدول المتشاطئة. نحن إذا سيكون لديها آراءها على الطاولة، وسيكون لديها ما تقوله للجميع.
1: كما قال نائب وزير الخارجية الإيرانية إن طهران تستعد لمفاوضات جدية خلال الأيام القليلة القادمة، مشددا على أن مذكرة التفاهم تنص على تنفيذ 5 بنود بشكل فوري، مؤكدا حرص إيران على استقرار المنطقة.
3: نحن نحضر من أجل محادثات هامة جدا لمعرفة ما الذي سيحدث في الأسابيع القادمة القليلة. نحن نريد أن نحقق استقرارا للمنطقة، ولهذا علينا أن نكون متأكدين بأن كل الأطراف جادة، وليس فقط من بالشكل وبالصوره، لا، وفي الماده 13 من المذكره ينص بشكل مهم جدا بان 5 بنود يجب ان يتم تحديثها، يجب ان تطبق قبلها، بعضها متعلق بمضيق هرمز وبعضها بالأرصدة المجمدة، وواحدة أخرى بند آخر هو البند الأول بإنهاء الحروب على كل الجبهات.
1: كما دعا سعيد خطيب زاد واشنطن لأن تكون قوية وتظهر التزامها ببنود مذكرة التفاهم ومنع نتنياهو من إفشال أي سعي للتفاهم والاستقرار.
3: إسرائيل أظهرت ونتنياهو أظهر والنظام الصهيوني أظهر بأنهم قادرون على تخريب والتلاعب بكل مسيرة ربما تؤدي إلى استقرار كامل للمنطقة. نحن لدينا ملايين من الخبرات بمثل هذه الأحداث. نحن نعرف بأن هذه طريقة تعامل، كلما يحدث هنالك زخم من أجل الاستقرار والسلام فإن نتنياهو وشبكته يحاولون دائما تخريب السلام من خلال جرائم حرب. الولايات المتحدة عليها أن تكون قوية وأن تظهر التزامها ببنود هذه المذكرة.
1: المقابلة مع نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده التي كشف فيها تفاصيل المفاوضات مع واشنطن ستبث كاملة في حوار ضمن برنامج المقابلة يوم الأحد الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة على الجزيرة 2. للمتابعة معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، وأيضا معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أهلا بكم، نبدأ معك نور الدين أيضا، وأهم ما رصدته في هذا اليوم من الجانب الإيراني ومن مؤشرات عن مباشرة التفاوض بعد التوقيع على مذكرة التفاهم.
5: عبد القادر، بكل تأكيد الآن ما يحدث هو الرسم، المشهد الذي يمكن أن تنطلق منه الولايات، تنطلق منه طهران والولايات المتحدة الأمريكية في مفاوضات مباشرة ذات بعد تقني فني لأجل التوصل إلى اتفاق في غضون 60 يوما. سمعنا ما قاله سعيد خطيب زاده مساعد وزير الخارجية الإيراني، وسمعنا كذلك قبل ذلك المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يحدد هذه الخطوط التي يتم التحرك عليها الآن، وخاصة بوجود الوسطاء. كما أشار خطيب زادة، هناك 5 بنود من مذكرة التفاهم تم الاتفاق على أنه لا بد من إنهاء وتفعيل هذه البنود قبل الدخول في هذه المفاوضات. هناك البند الأول الذي ينص على قضية وقف إطلاق النار في جميع الجبهات وبينها لبنان. يبدو أن وقف إطلاق النار الذي ربما خرق في كثير من الأوقات هذا اليوم في لبنان أثر نوعا ما على مجريات التفاوض بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، والآن الإعلان عن وقف إطلاق النار ربما سيدعم مسألة الذهاب إلى مفاوضات أخرى. هناك البند الرابع الذي يرتبط بمسألة الحصار المفروض على الولايات على طهران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الآن هناك إجماع ما بين واشنطن وطهران على أن الحصار قد رفع. أمريكا قالت بشكل واضح بأنها رفعت الحصار. الإيرانيون أكدوا بأن السفن التجارية تغادر وتعود إلى الموانئ الإيرانية بدون أي مشاكل، وهذا معطى مهم يدفع في المفاوضات. كذلك مسألة مضيق هرمز أصبح مفتوحا، السفن تمر بشكل سلس تقول الإدارة الأمريكية كذلك، والإيرانيون يقولون كذلك، رغم وجود بعض المصطلحات وبعض البيانات التي تصدر بين الفينة والأخرى من جهات هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، لكن بالمجمل المضيق مفتوح وفق التوافق الإيراني الأمريكي. وهناك البند العاشر الذي ينص على قضية رفع الحظر والعقوبات عن المصادرات النفطية والبتروكيميائية لإيران. يبدو أن هناك تحرك بهذا الاتجاه مع وجود تحرك للوسطاء، ونتحدث عن الوسيط الباكستاني والوسيط القطري. وهناك البند 11 يتحدث عن الأموال المجمدة. يبدو أن هنا خط ائتماني تم تفعيله بين طهران والولايات المتحدة لطهران عبر الوسطاء، تستطيع منه أن تستفيد من أموالها المجمدة والبالغ قدرها بحوالي 24 مليار دولار. إذن نحن الآن ننتظر أن يتم الإعلان عن تفعيل هذه البنود لتنطلق طهران في مفاوضات تقنية مهمة لبناء معالم الاتفاق النهائي بين طهران فيما يخص الشق النووي وشق العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. هناك كان سؤال كبير جدا، هل ستتوجه طهران إلى سويسرا؟ بكل تأكيد هذا المعطى قد انتفي بشكل كبير جدا. الخارجية الإيرانية تبرر ذلك بالقول بأن الوثيقة الأمريكية الإيرانية تم التوقيع عليها رسميا من قبل الرئيس بيزشكيان والرئيس دونالد ترامب، لذلك لا مجال للاجتماع مرة أخرى في جنيف لأنه لا توجد هناك ضرورة لذلك، ولكن الضرورة الآن هي للمفاوضات بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. دائما سؤال آخر عبد القادر يطرح الآن، أين ستقام هذه المفاوضات؟ هل ستعود الأطراف تقنيا إلى سويسرا للتفاوض هناك، أم سيعودون إلى إسلام آباد، أم أنهم سيبحثون عن منصة أخرى؟ هناك حديث يتم تداوله الآن بأن طهران ترجح المنصة القديمة للتفاوض. حينما يتم الحديث عن المنصة القديمة يتم الحديث عن سلطنة عمان، وكذلك عن بسبب الدور القطري والذي لعبته بشكل كبير جدا في هذه المفاوضات، كذلك تبدو الدوحة مطروحة بشكل كبير. هذا الآن يبقى على طاولة الولايات المتحدة الأمريكية وطهران وتحرك الوسطاء لأجل تحديد أولا موعد اللقاء المقبل، ربما قد يكون بداية الأسبوع المقبل، وكذلك المنصة والمحطة التي سيجتمع فيها المفاوضون. كل هذا مرهون بالتحرك الدبلوماسي الذي يجري في هذه الأثناء.
1: وجد وقفي من واشنطن، كان هناك تصريحات للرئيس الأمريكي، ما أهم ما جاء فيها؟
6: هي كانت حقيقة تصريحات مقتضبة، تحدث فيها عن مذكرة التفاهم التي يدافع عنها منذ اليوم الذي وقعت فيه أمام سيل من الانتقادات الداخلية من الخصوم الديمقراطيين ومن بعض الجمهوريين. حقيقة بعضهم يصفها بأنها مذكرة استسلام مثل ما وصفها السناتور الجمهوري تيد كروز، ولكن الرئيس ترامب تحدث عن أن بموجب التوقيع على هذه المذكرة أصبح أصبحت السفن التجارية والنفط أيضا كلها تتدفق عبر مضيق هرمز. تحدث عن وجود 700 إلى 800 سفينة كانت تنتظر منذ أشهر عند المضيق العبور ولم تكن تستطع، لكن الآن أصبح بإمكانها العبور. وبالحديث عن عبور السفن، القيادة المركزية الأمريكية قالت الجزيرة أنه في الليلة الماضية فقط مرت 21 سفينة عبر مضيق هرمز، وأكدت القيادة المركزية بأن القوات الأمريكية ستواصل عملها في المنطقة لضمان حرية الملاحة ولضمان المرور الآمن والعبور الآمن للسفن عبر المضيق. واضح هذه كانت إحدى القضايا التي تشغل بال الرئيس الأمريكي، وهو دائما يتحدث عنها كإنجاز، وهو إعادة فتح مضيق هرمز. أيضا تحدث عن انخفاض أسعار النفط جراء إعادة فتح مضيق هرمز. طبعا هناك أيضا العامل اللبناني، لا تخلو تصريحات الرئيس ترامب من الحديث على الجبهة اللبنانية، خاصة وأن البند الأول من مذكرة التفاهم يتحدث عن وقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. واليوم وبعد الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وجد الرئيس ترامب نفسه مضطرا للتواصل مع الجانب الإسرائيلي لطلب منهم باحترام وقف إطلاق النار وفق ما جاء في هذه المذكرة كما قلنا في بندها الأول. وقال الرئيس الأمريكي لي لشبكة NBC أنه طلب منهم احترام وقف إطلاق النار، وقال أنه ينبغي على المرء أحيانا أن يستخدم عقله وأن يكون هادئا ويلتزم الهدوء. واضح بأن هناك حالة عدم رضا وانزعاج كبير من قبل الرئيس الأمريكي على العمليات العسكرية التي نفذتها اليوم قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. عبد القادر
1: وجد وقفي من البيت الأبيض، شكرا جزيلا لك. نوسع دائرة النقاش مع ضيوفنا من واشنطن الدكتور جيمس روبنز، كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، وبضيفنا هنا في الأستوديو الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، بالدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، وكذلك بالدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك دكتور محمد. كان من المفترض وكنا نتوقع الجمعة أن تكون هناك مشهدية ينتقل الوفدان إلى سويسرا، وتكون هناك مشهدية وتقرع الأجراس. لم يتم ذلك، وبالتالي كيف تصف هذه المرحلة ما بعد صورة التوقيع وهو منتظر ما بعد هذه الصورة؟
7: حتى هذه اللحظة للأسف لم يبدأ قطار المفاوضات يتحرك لا في سويسرا ولا في غيرها. هناك خشية لدى الإيرانيين بأنهم لا يريدون أن يجروا رجلهم إلى المفاوضات ما لم يتأكدوا من النوايا ومن الالتزامات التي أعلنها الرئيس ترامب، سواء فيما يتعلق بوقف الحرب على كل الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية، وأيضا التأكد مما يبدو أن هناك تضارب في الآراء أو في النوايا بشأن مدى
1: رغم المساعي الأمريكية من خلال التصريحات،
7: وإن كان ليس هناك قناعة حقيقية بأن ترامب سوف يحتوي الجموح الإسرائيلي في جنوب لبنان، وإن كان هناك الآن شبه وقف إطلاق النار. لكن المسألة أكثر من هذا، أن لبنان حسب القناعة الإيرانية لا ينبغي أن يدفع الثمن، بمعنى أن التزام كما هو الحال، ليست هناك عملية قصف بين الأمريكيين والإيرانيين. ينبغي أن يكون الوضع أيضا في لبنان، ليست هناك غارات أو عملية قصف. أضيف إلى هذه الخشية الإيرانية أيضا عدم الوضوح الرؤية، هل سيحصلون على 24 مليار دولار كأرصدة مجمدة على دفعتين، ومجموعة أيضا قضية أيضا صندوق إعادة الإعمار ب 300 مليار دولار. أعتقد مجموعة عناصر الآن مطروحة للنقاش خلال المفاوضات، ولكن الزمن التفاوضي الأمريكي هو مذكرة تفاهم مفاوضات واتفاق، الزمن التفاوضي الإيراني مذكرة اتفاق تريد حتى التأكد من الالتزامات الأمريكية ثم المفاوضات، ولا سرعة في البحث عن اتفاق.
1: طيب، وهنا أسأل دكتور حسن فيما يتعلق بالحسابات والتقدير الإيراني حتى الآن لهذا الموقف. نحن أمام مشهد جزء منه مؤشرات قد توصف بأنها إيجابية فيما يتعلق بتحرك السفن، مضيق هرمز، تخفيف الحصار البحري من قبل الجانب الأمريكي، كما تابعنا مع مدير مكتب الجزيرة في طهران حتى فيما يتعلق بالبنود الخمسة المذكورة في الاتفاق والتي أصر عليها الجانب الإيراني. هناك مؤشرات على تحرك ما، ولكن مع ذلك يبدو الحذر هو النصف الآخر من هذه الصورة التي وصفنا بدايتها بالإيجابية. هل تقديري دقيق؟
8: طبعا لاحظ أن هذه الخمس نقاط، افترض أن إيران عرقلت البند الذي تهتم به الولايات المتحدة في المضيق، كانت ستتريث الولايات المتحدة. هناك بنود على الولايات المتحدة أن تلتزم بها، منها في لبنان، منها فيما يخص الأموال، منها فيما يخص الإعفاءات.

0: قضية النووي، قضية إعادة الإعمار، قضية إلغاء العقوبات، هذه قضايا كبرى. إذا هذه القضايا الصغيرة تريثوا فيها فهذا يدفع الإيرانيين لإعادة النظر، ولذلك تشهد تريثا في إيران. طبقوا هذه ننتقل معكم للمرحلة الثانية.
1: وهنا أسأل ضيفي سيد جيمس روبنز فيما يتعلق بالحسابات الأمريكية هذه المرة، إذا كان الرئيس الأمريكي سعيد بهذه المذكرة وصفها بأنها استسلام غير مشروط من الجانب الإيراني، إذن لماذا لا يسرع في بداية التفاوض وتحقيق هذه وتكريس هذه النتائج التي وصفها بالإيجابية؟
2: حسنا، أعتقد بأن هنالك واجهتان. لا ننسى بأن حزب الله لا يزال يقتل الإسرائيليين ويهاجم شمال إسرائيل، مما عطل اجتماع اليوم. إذا كانت إيران غير قادرة على السيطرة على حزب الله فإن ذلك مريب، والولايات المتحدة نصحت إسرائيل بوقف الهجمات، ولكن علينا أن نعترف بأن الاقتتال متواصل. إيران هي من تنتهك هذه المذكرة، وأعتقد بأن عليهم أن يفهموا بأن لبنان لم يمكن أن تبقى ورقة ضغط على الولايات المتحدة، وأن دائما تساوم بها وتقول إن لم يتم فضها فإننا لن نتفاوض.
1: سيد روبنز، هل قلت بأن إيران هي من تخرق هذا الاتفاق؟ إن قلت ذلك فسر لنا كيف؟
2: نعم، لأنهم لم يقدموا التعليمات لحزب الله لاحترام وقف النار. حزب الله ليس لبنان، الحكومة اللبنانية هي من تمثل اللبنانيين وليس حزب الله. وهو أمر مهم بالنسبة للإيرانيين أن يفهموا بأنهم إذا ما وصلوا مساندة حزب الله لمهاجمة إسرائيل وإسرائيل ترد، فإن الولايات المتحدة لن تعتبر أن الانتهاك من قبل الأمريكيين ولكن من قبل الجانب الثاني. عليهم أن يفهموا أن بدأ العهد التنازلي للستين يوما.
1: طيب، وهنا أسأل ضيفي يا دكتور صالح المطيري فيما يتعلق بهذا المجهود الدبلوماسي من دول المنطقة من أجل تذليل العقبات ومباشرة عمليات التفاوض بشكل يعطي نتائج إيجابية. تابعنا تصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني بالإشارة إلى مضيق هرمز مرة أخرى، تحدث عن فترة ما بعد التفاوض 60 يوما، تحدث عن البروتوكول، عن القانون الدولي، عن التنسيق مع الدول المشاطئة، مع سلطنة عمان من أجل هذا البروتوكول. وهنا السؤال، كيف وجدت هذه التصريحات فيما يتعلق بحسابات دول المنطقة؟
3: أنا أعتقد عبد القادر لم أستمع إلى شيء جديد، رغم أنه يعني كان هناك عواجل ضمن اللقاء الذي ستبثه الجزيرة وأخذت منه بعض المقتطفات. بمعنى آخر لم يخرج عن السياق الإيراني تماما أو النمط الإيراني في التصريح، إلا بشيء واحد، أنه بعد 60 يوما. بمعنى أن هذه الترتيبات كنا نسمعها منذ بداية هذه الحرب، وأن إيران تنسق مع سلطنة عمان، وأن أيضا ما تم إضافته ضمن القانون الدولي وضمن ما يسمح به القانون الدولي، وبالتالي يعني هذا شيء جيد، لكن ضمن أي قراءة؟ ثم جاء الحديث مرة أخرى وهو ليس بجديد عن خدمات وليست رسوم، لكن بالنهاية كما يقول يعني إن فسرتها هي بالنهاية أموالا ستحصل من خلال هذا المرور. وأظن بأنه هذه المرحلة هي مرحلة جس النبض ومحاولة استعادة الثقة. لا تنسى سيد عبد القادر بأنه ما حصل يعني في وثيقة التفاهم هي وثيقة جاءت برسم مبادئ أساسية بشكل عام ولا تتضمن التفاصيل الفنية والقانونية الدقيقة، ولذلك تجد بأن الإيرانيون يتريثون، الأمريكيون كذلك يحاولوا أن يبرروا بأن التعطيل جاء من الملف اللبناني. لكن سألت عن الدور الخليجي، رئيس الوزراء معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري موجود في سويسرا، موجود لأيضا الدعم وكذلك محاولة
1: تذليل العقبات.
3: نعم، وقطر

0: ربما جاء في كثير من التقارير الإعلامية بأنها أنقذت هذا الاتفاق ليلة توقيعه. فأنا بظني الحديث عن الدور الخليجي واضح، حتى الإيرانيون بدأوا يتكلموا عن العودة إلى المنصات القديمة بإشارة واضحة، أو هكذا فهمتها، إلى سلطنة عمان أنها تحتضن مثل هذه المفاوضات، مع التأكيد على الدور الباكستاني في هذه الوساطة. لكن بدأ يظهر إلى الساحة الآن الدور الخليجي تحديدا، والتيسير الخليجي إذا جاز لي التعبير في هذا الموضوع. وبالتالي الحديث عن مضيق هرمز، أنا ليكن ليس هناك من يعني تعويل كثير، أنا يهمني عمليا هل بدأت هذه الناقلات، وأيضا سواء في البضائع أو في النفط، تسلك مضيق هرمز أم لا. كل المؤشرات والمعطيات تشير بأن الحركة بدأت ترجع إلى مستويات عالية كثيرة، بالرغم من المخاوف طبعا الأمنية، ومخاوف من وجود ألغام، وخاوف أيضا من سوء التقدير أو سوء التنسيق. يعني هذه لا تنسى أنه شكلت حاجزا نفسيا كبيرا على شركات التأمين، على الشركات المالكة لهذه الناقلات، على هشاشة الوضع الأمني أيضا في المنطقة. وبالتالي يعني هناك مرور أكثر من ما حصل في الأسابيع الأولى وحتى الأسابيع الأخيرة لهذه الحرب. طيب. لكن ما زال الحذر قائم. أنا ما يهمني الآن هي مسألة عودة الثقة إلى هذه المفاوضات وانتقال إلى الملفات الأخرى. أنا أعتقد بأن 60 يوما قد بدأت، وبالتالي هناك كثير من المؤشرات، وأهمها وأخطرها هو الملف اللبناني.
1: وهذا أسرع دكتور محمد سرقاوي، وكما أشار ضيفي هنا في الأستوديو وكذلك ضيفي من واشنطن سي جيمس روبنز، أن فترة 60 يوما قد انطلقت، لكن حتى الآن الطرفين يمارسان أيضا مرة أخرى لعبة الوقت بالحديث عن التريث في انتظار ما سيقدمه أو يقوم به الطرف الآخر. وبالتالي برأيك هل رفاهية الوقت متاحة بالنسبة للطرفين في حساباتهما؟
2: بعيدا عن منطق التفاؤل أو التشاؤم، بشكل موضوعي أقول منذ هذه اللحظة ينبغي أن نتجاوز فكرة الأيام 60. لا يمكن لأي مفاوضات وقد تشابكت فيها القضايا أن تحقق النتيجة أو المحصلة النهائية بعد 60 يوما من الآن. هذا نوع
1: حتى خاصة وأنا قابلة للتمديد،
2: في حكم الأمر الواقع سيتم تمديدها أكثر من مرة، بل الأكثر من هذا، وأرجو أن لا يبدو كلامي غريبا. الآن الصورة الإجمالية هي أن هناك مسار تفاوضي من المفترض أن ينتقل من قضية إلى أخرى، من هرمز، حرية الملاحة، إلى الأرصدة المجمدة، إلى رفع العقوبات، إلى اليورانيوم عالي التخصيب، إلى المفاوضات حول الملف النووي. ونعتقد أن من السهل الإبحار في خط مستقيم من قضية إلى قضية، ولكن إذا بنينا على ما يحدث الآن هذا اليوم بالتحديد، ليس هناك وفد إيراني وليس هناك وفد أمريكي في سويسرا، والوسطاء الباكستانيون والقطريون يشعرون أنهم يعني لم يقدر جهدهم. على الأقل كان من المفترض أن يحضر وفد إيراني بأي شكل من الأشكال، وأيضا وفد أمريكي، تقديرا لهذه الوساطتين المشتركتين منذ فترة. المهم باختصار ما أراه الآن، وهذا هو السيناريو الذي أرجحه، أننا سننتقل بحكم الظروف والتعثرات، بدل أن يكون مسارا تفاوضيا موحدا ينتقل من كل هذه القضايا، ستتفرع هذه المفاوضات إلى مسارات متعددة. مسار الهرمز لا خلاف عليه الآن، مسار الأرصدة المجمدة والعقوبات هذا ملف قائم بداية، ثم مسار اليورانيوم عالي التخصيب، بمعنى قد نعود إلى محاكاة مسار فيينا، وكان وقتها فقط حول الموضوع النووي، واستغرق عاما ونصف أيام حكومة بايدن. الأكثر من هذا، ملف النووي أيام أوباما وما قبل أوباما استغرقت 12 عاما. أرى أن المنطقة التفاوضي الإيراني والأمريكي لا يلتقيان، وإن كان يدعيان طيب. هذه البراغماتية، الإيرانيون متريتون حتى، وهذا ليس جديدا، وفي نفس الوقت أيضا لا يتركون المجال أيضا للالتقاء، حيث المفروض أنهم التقوا في مذكرة التفاهم. بمعنى آخر، نحن أمام دستور هو مذكرة التفاهم، لكن ليست هناك إرادة عملية لدى عند الإيرانيين والأمريكيين في أن يجعلوه هو ما يقود هذه العملية.
1: بالعودة لما يجري الآن، وأنا أسأل الدكتور حسن، كما سمعت ضيفي من واشنطن يقول الإيرانيون هم من يعطلون هذه المرة، لأنهم لا يمنعون حزب الله من تنفيذ عمليات، وبالتالي

0: يستدعي ردا من الجانب الإسرائيلي.
1: هذا منطقيا يتعارض مع ما تقوله الإدارة الأمريكية، يعني جي دي فانس الرئيس ترامب وفي طريقة سلوكهم إزاء إسرائيل وتأنيبهم الحكومة الإسرائيلية يختلفون مع ما قاله الضيف. إسرائيل صعدت وحزب الله رد عليها، وهذه كانت المعادلة القائمة. كان المفروض كما قال الرئيس نبيه بري وأعلن ذلك، وإذا التزمت إسرائيل بوقف إطلاق النار سيلتزم اللبنانيون، وحزب الله أنا أضمنه أن يلتزم. عبارة أخرى، هو لديه تنسيق مع حزب الله ووصلته الرسالة أنه سنلتزم إن التزم الطرف الآخر. لذلك الإدارة الأمريكية قضبت من حكومة نتنياهو وبدأت هذا الخطاب الشديد ضدها. بكل الأحوال هناك تعهد أمريكي بلجم إسرائيل ووقف إطلاق النار هناك. هناك تعهد أمريكي بإلغاء العقوبات المرتبطة بالنفط والطاقة في إيران كلها. هناك تعهد أمريكي حول الأموال المجمدة. هذه إن لم تحدث، المادة 13 واضحة في هذه المذكرة. واحد المادة 1 وقف إطلاق النار، المادة 4، 5، 10، و11 هذه تطبق في اللحظة التي توقع فيها، يعني يبدأ التطبيق طيب. من اللحظة الأولى. إذا لم تطبق كيف لك أن تثق بهذا المسار؟ وأنا أذهب أبعد مما ذهب إليه الدكتور الشرقاوي، أنا أتوقع أنه لا يمكن تجزئة الملفات، يعني هرمز لا يمكن أن يقال بأنه انتهى خلاص ننتقل إلى الملف الثاني، لا، هذه إما تحدث معا إما لا يحدث
0: سلة واحدة
1: وتعود طيب. إيران تقديري إذا لم يطبق باقي أجزاء هذا الاتفاق.
0: دكتور صالح في دقيقة
2: أقل من دقيقة تعقيد. أنا أعتقد يعني لم أجد أي آلية واضحة، آلية تنفيذ واضحة في هذا في هذه الوثيقة، وبالتالي هنا القراءتين، تجد دكتور حسن والدكتور الشرقاوي إن كان هناك كما هو في المقررات، يعني ليس ملف يفتح الملف الآخر، هما يريدونه سلة واحدة، والأمريكيون يريد أن يكون هذا الملف يفتح الملف الآخر، بمعنى خطوة بخطوة وملف بملف. أنا بظني أنه هذه ستكون شاقة جدا ومعقدة وقابلة أيضا لسوء الفهم والتقدير.
0: سيد جيمس روبنز، هل ستضغط واشنطن أكثر على إسرائيل على رئيس الوزراء حتى يلتزم بتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان وبالتالي يعطي فرصة لمباشرة التفاوض مع الجانب الإيراني؟
3: أعتقد بأن رأينا ذلك البيان من قبل نائب الرئيس وكذلك الإعلان عن وقف إطلاق نار جديد، ولكن مرة أخرى إذا لم تتمكن إيران من السيطرة على حزب الله وإذا سمحت له بمهاجمة شمال إسرائيل فإن إسرائيل سترد، وهذا ما تفعله إيران وذلك بالتحكم بوكلائها. لا أعتقد بأن هذا الأمر سينجح، بل بالعكس ذلك هو دليل على سوء نية، ويفترض أن يأمر حزب الله بوقف هذه الهجمات. الولايات المتحدة تقوم بدورها وتحتاج إلى استجابة ومساعدة من قبل إيران لاستعادة الثقة. نحتاج إذن أن ندرك بأن هذه آلية لا يمكن أن تنجح وأن تتمكن إيران من الإفاء بتعدتها. الرئيس انتقد إسرائيل وإيران عليها أن تكون منتقدة كذلك على حزب الله، يعتبرونها منظمة مقاومة ونعتبرها منظمة إرهابية. إذن الولايات المتحدة ستقوم بما في وسعها وإيران عليها أن تتحكم في إرهابها.
0: شكرا لك سيد جيمس روبنز ضيفي من واشنطن، وكذلك شكر لضيوفي هنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان وكذلك الدكتور محمد الشرقاوي وكذلك الدكتور صالح لمطيري على هذه المتابعة في هذه الساعة. ما زلنا مستمرين في هذه المتابعة لكل هذه التطورات وآخر المستجدات ما يتعلق بهذه الملفات، خاصة في ظل التطورات في لبنان. يواصل معكم زين.
4: شكرا عبد القادر، أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة لوقف إطلاق النار الذي أعلن تجديده بين إسرائيل وحزب الله في لبنان بعد ظهر أمس الجمعة، وأيضا لآخر التطورات بشأن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وفي آخر المستجدات، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك نحو 700 سفينة تعبر مضيق هرمز وأن السفن تتدفق من المضيق بشكل لم يسبق له مثيل. وحذر ترامب من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران فإن واشنطن ستقوم بأشياء لا تجعل الإيرانيين سعداء، وأنه لا يعتقد أنه سيصل إلى ذلك. وكان ترامب قد قال لأكسيوس إن مذكرة التفاهم قد تكون استسلاما إيرانيا غير مشروط، وأن الحصار البحري دفع طهران إلى طاولة المفاوضات أكثر من ذي قبل. وفي ملف لبنان قال ترامب إنه تحدث أمس مع الجانب الإسرائيلي وطلب الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله. وأعلنت الرئاسة اللبنانية في الوقت نفسه أن الرئيس جوزيف عون أكد في اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق وقف شامل لإطلاق النار. ومن ناحية ثانية قالت الخارجية الأمريكية إن روبيو أكد أن مفاوضات لبنان وإسرائيل هي السبيل الوحيد لإنهاء دوامة العنف. في المقابل قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن الحزب ملتزم بحماية لبنان وتوجيه السلاح ضد العدو الذي قال إنه يهدف إلى إنهاء المقاومة. أما في طهران فقال نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة للجزيرة إنه لا سلام ولا استقرار في لبنان والمنطقة دون إنهاء الاحتلال والتزام إسرائيل بالقانون الدولي. وأضاف خطيب زادة للجزيرة أن على واشنطن تنفيذ مذكرة التفاهم ومنع نتنياهو من إفشال أي سعي للتفاهم والاستقرار. نبدأ هذه الساعة من التغطية بالوقوف على آخر التصريحات سواء من الجانب اللبناني أو من الجانب الإسرائيلي. ومعنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر صمادي، ومن رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. أهلا بكما. هنالك إذن تامر تطورات في الميدان وأيضا في الجانب السياسي، أيضا نجملها معك في هذه الإطلالة.
5: بالفعل زين، الميدان كان ملتهبا بالخروقات الإسرائيلية المتواصلة خلال يوم أمس. نتحدث عن مجزرة كبيرة وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، 47 شهيدا، إضافة إلى ما يقرب من 100 جريح في صفوف المدنيين جراء الغارات الإسرائيلية التي تكثفت على جنوب لبنان وعلى شرق لبنان أيضا، وتحديدا في قضاء النبطية جنوبي البلاد. هذه الغارات جرت بالطيران الحربي الإسرائيلي وبالمسيرات الإسرائيلية أيضا، بالإضافة إلى القصف المدفعي. تراجعت حدة ووتيرة هذه الخروقات والانتهاكات خلال الساعات الأخيرة من قبل الجانب الإسرائيلي. نتحدث عن قصف مدفعي متقطع يجري من فترة لأخرى على عدد من المواقع، لكن بطبيعة الحال المواقع الكثيرة التي طالتها تلك الخروقات لا سيما في مدينة النبطية وفي عموم قضاء النبطية وفي العديد من القرى والبلدات لا سيما كفر تبنيت وكفر جوز، بالإضافة إلى النبطية الفوقة ومرتفعات علي الطاهر ومناطق كثيرة من إقليم التفاح. وهذه الخروقات والانتهاكات كما قلت جرت نتيجة كثير من الحراك الداخلي والخارجي. أيضا رئيس الجمهورية اللبناني أجرى اتصالا أو تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي وحثه على ضرورة الضغط على إسرائيل من أجل وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وقال بأن مواصلة هذه الخروقات من شأنها أن تعطل المسار الدبلوماسي بين لبنان وإسرائيل وتعيق من جولة المحادثات الخامسة بين الطرفين في الولايات المتحدة يوم الاثنين المقبل. وأيضا كانت هنالك مروحة من الاتصالات التي أجراها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بعدد من الدول، وكان هنالك أيضا حراكا مؤثرا وفاعلا قطريا ومثله أيضا أمريكيا لسحب فتيل الأزمة ووقف انتهاكات وخروقات إسرائيل خلال الساعات الماضية. وأيضا كانت هنالك كلمة متلفزة للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الذي وضع شروطا ومحددات ومحددات للفترة المقبلة، وتقاطعت هذه الشروط والمحددات مع ما تحدث به مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة عندما قال بأن المعادلة الخاصة بحزب الله واضحة عندما تتوقف إسرائيل عن خروقاتها وانتهاكاتها في الأراضي اللبنانية فإن حزب الله سيتوقف عن عملياته، وأيضا رفض بشكل قاطع ما بات يعرف طيلة الفترة الماضية بحرية الحركة بالنسبة للجانب الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وهذه حرية الحركة رد عليها حزب الله بشكل واضح خلال محاولة التوغل الأخيرة من قبل الجانب الإسرائيلي باتجاه مرتفعات علي الطاهر، ولذلك كان الحديث عن استهدافات واضحة ومباشرة لدبابات إسرائيلية من نوع مركافة، ما أدى إلى مقتل 4 من الجنود الإسرائيليين والعشرات أيضا من المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي. نعم، ولذلك كان حزب الله يبعث من خلال هذه العملية برسالة واضحة بأنه لن يتوقف عن دفع الجانب الإسرائيلي الذي يسعى لتغيير المعادلة بشكل كبير في الجنوب اللبناني بكل ما أوتي من قوة.
4: شكرا لك تامر صمادي من بيروت. فاطمة خميسي، ونبدأ بما ذكره تامر عن مقتل العسكريين 4 الإسرائيليين الذي استيقظت عليه إسرائيل اليوم الفائت، وكان يوما صعبا. ماذا عن بقية أحداث اليوم؟
6: صحيح زين العابدين، وحتى هذه اللحظة لا يزال الجيش الإسرائيلي منشغلا بتحديد ما هو سبب مقتل هؤلاء الجنود. حتى هذه اللحظة لم يتمكن الجيش أيضا من سحب الدبابة التي كان في داخلها قائد الكتيبة في المدرعات 52 والجنود 3 الذين قتلوا معه في إطار هذا الاستهداف، ومن ثم كان هنالك استهداف للقوة التي أسعفت هذه المجموعة التي قتلت في إطار هذا الهجوم. حتى هذه اللحظة الجيش الإسرائيلي لم يحدد هل قتل هؤلاء الجنود عبر استهداف تم بإطلاق مسيرة أم بصاروخ مضاد للدروع أم انفجار عبوة ناسفة شديدة الانفجار، لذلك التحقيقات لا تزال جارية. وقع هذا الحدث الأمني كان صعبا على الداخل الإسرائيلي، على المستوى السياسي، على الجيش الإسرائيلي ككل، ولربما هذا الأمر يفسر حدة الهجمات التي سبقت تجديد وقف إطلاق النار. الجيش الإسرائيلي كان يتحدث عن استهداف نحو 150 هدفا في إطار هذا الهجوم الانتقامي، وفي إطار أيضا تنفيذ عمليات اغتيال طالت عشرات العناصر من حزب الله بحسب البيانات الرسمية الإسرائيلية. وهذا الأمر كان قد صدر عبر تعليمات مباشرة من قبل بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير دفاع إسرائيل كاتس، ومن ثم كان هنالك وقف لإطلاق النار لم يعلن عنه رسميا بالمناسبة من قبل الجهات الرسمية في إسرائيل، ولكن كان هنالك تصريح صادر على لسان السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة الذي قال بأن إسرائيل علقت ما يسمى بالعمليات الهجومية. ولربما أيضا يفهم من هذا المصطلح بأن العمليات التي تنفذ في إطار المنطقة الأمنية العازلة سوف تستمر، نتحدث عن لربما عمليات توصف بالدفاعية، عمليات التدمير الممنهج للمنازل في جنوب لبنان، على اعتبار أن إسرائيل تعتبر هذه المنازل بمثابة بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله. وأيضا لربما هذا الأمر يتيح للجيش الإسرائيلي للحفاظ على ما يسمى بعمليات إحباط التهديدات المستقبلية التي ترصد في الميدان. في المقابل أيضا وفي ذات السياق يؤكد السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة بأن انتشار الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة المحتلة سوف يستمر، بما يعني بأنه لا يوجد هنالك حديث رسمي إسرائيلي عن تنفيذ عمليات انسحاب. أيضا في سياق التسريبات زين العابدين، كان هنالك توجه وأنظار معلقة بخصوص المحادثات المباشرة التي ستشهدها الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يتم مناقشة تطبيق النموذج المزاج الذي سيهدف إلى توزيع جنود الجيش اللبناني في منطقة محددة لنزع سلاح حزب الله، ولكن في حال تم هذا الأمر بالفعل سيترتب عليه انسحاب لقوات الجيش الإسرائيلي، وهو ما يتعارض مع الموقف الرسمي الإسرائيلي الذي يتحدث عنه بنيامين نتنياهو مرارا وتكرارا. ولكن من ناحية أخرى هذه المحادثات المباشرة تصب في المساعي الإسرائيلية لفصل الجبهة الإيرانية عن الجبهة اللبنانية، لذلك هنالك تساؤلات داخلية الآن تطرح في إسرائيل على عدة مستويات. تجديد وقف إطلاق النار بماذا يختلف عن المرات السابقة، وهل بالفعل كان هنالك قيود أمريكية تم ممارستها على إسرائيل من أجل كباح جماحها ومن أجل لجم ردة الفعل، وبالتالي لا يكون هنالك أي تأثيرات على التفاهمات الدائرة ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة. والتساؤل الآخر المطروح، هل بالفعل الجيش الإسرائيلي سينسحب في إطار تطبيق النموذج الذي بموجبه سوف ينتشر الجيش اللبناني في الأراضي الجنوبية التي ستحدد ضمن هذه المحادثات؟ لذلك هنالك تساؤلات الآن تطرح في هذا السياق، وهنالك حالة من الاستياء موجهة لبنيامين نتنياهو لكيفية إدارته لهذه الجبهة، وهنالك أيضا استياء في صفوف الجيش الإسرائيلي على اعتبار أن عمليات حزب الله لا تزال تسفر عن قتلى وإصابات بشكل ملموس.
4: شكرا لك فاطمة خميسي من رام الله، ومعنا من بيروت طارق طرشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من القدس وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. سأبدأ معك أستاذ طارق طرشيشي، ما هو يعني توصيف في لبنان حكومة ومقاومة لهذه المرحلة الغريبة في علاقات الولايات المتحدة وإسرائيل، لا سيما فيما يتعلق بلبنان؟ هل يرى الطرفان أننا أمام فرصة حقيقية أم خلاف شكلي لا يغير من الواقع شيئا؟
7: يعني تحية لك أستاذ زين وللمشاهدين ولضيفك. لبنان يعني بالدرجة الأولى ما يهمه هو أن يتم وقف إطلاق النار، وأن يتم الانسحاب الإسرائيلي، وأن يتم نشر الجيش اللبناني في منطقة الجنوب جنوب الليطاني، وبالوقت الذي ينسحب أيضا حزب الله من هذه المناطق. فنظرته لما يحصل في نظرة تفاؤلية وفي نظرة تشاؤمية. النظرة التفاؤلية تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية فعلا عازمة على تطبيق اتفاقها مع إيران، وأن هذا يفرض عليها ويلزمها بأن تلزم إسرائيل بالانسحاب من لبنان بضمن يعني ضمن اتفاق، سواء من خلال المفاوضات المباشرة أو من خارجها، لأنه أصلا في اتفاق، أصلا اتفاق 2024 موجود الاتفاق، يعني الاتفاق المفاوضات بعتقد لن تأتي بأكثر من ما جاء به اتفاق 2024 المعروف يعني. فهذا إذا النظرة التفاؤلية تقول هذا، وإذا حصل هذا الأمر فيعني أن الولايات المتحدة الأمريكية ماضي إلى تنفيذ اتفاقها الكامل كل المذكرة مع إيران. أما النظرة التشاؤمية فهي أنه يخشى أن يكون ما يحصل أنه ربما يكون هناك حاجة للولايات المتحدة الأمريكية وحتى لإيران فترة هذه الشهرين، أو أنه الرئيس الأمريكي يحتاج لفترة هذه الشهرين لإمرار بعض الاستحقاقات. وهذا إذا كان هذا الأمر كذلك لأصحاب هذه النظرة، إذا كان الأمر كذلك فيعني أنه سيترك لإسرائيل حرية الحركة، أنه يستمر الوضع في الجنوب بهذه الطريقة من الاشتباكات وكذا. لكن الأميل هو يميل لبنان، يميل إلى التفاؤل، إلى يعني الخيار الأول أو إلى السيناريو الأول، خصوصا أنه لأول مرة يستدلون أصحاب هذا السيناريو يستدلون إلى يعني طبيعة المخاطبة اللي عم تصير بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل، إنه لأول مرة عم ينحكى كلام انتقادات للإسرائيليين لازعة وأحيانا يعني تكاد تكون موجعة. وأنه يعني الأمريكيين هذا يدل على جديتهم بأنه بالذهاب بالاتفاق مع الإيرانيين حتى النهاية.
4: طيب
7: مبدئيا رايح لبنان على المفاوضات لحتى يحكي بموضوع تثبيت وقف اطلاق النار والانسحاب من منطقة جنوب الليطاني إسرائيليا وانسحاب حزب الله. أما موضوع السلاح حزب الله فستتولى الحكومة اللبنانية من خلال حوار مع حزب الله، من خلال وضع استراتيجية الأمن الوطني التي وعدت بإقرارها بوضعها في بيان الوزارة. هذا الجو اللبناني، يعني يميلون إلى التفاؤل ولكن ضمنيا يخافون لأن التجارب السابقة ما كانت مشجعة، ولكن يذهبون في هذه الروحية المتفائلة بالتعاطي، يتعاطون بهذه الروحية المتفائلة سواء كانت حكومة أو الآخرين.
4: طيب هنالك تفاؤل
7: في هذا الاتجاه
4: وهنالك نعم. تشاؤم، لكن كيف ترى إسرائيل الأمر دكتور وليد حباس؟ كيف ترى إسرائيل الأمر؟ هل هذه الحكومة، حكومة نتنياهو، مع كل الانتقادات الأمريكية تشعر فعلا أن لديها أي هامش أو مجال لحرية الحركة في لبنان، وإن كان هل هو لفترة طويلة أم لفترة محدودة؟
8: نعم، يعني جواب الفترة الطويلة أو المحدودة يعتمد على ماذا نتحدث تحديدا، وأريد أن أشرح. حاليا يعني حتى كلمة أو عبارة وقف إطلاق النار هي عبارة قد تنطبق على جيشين كل واحد في داخل حدود دولته، ثم هناك وقف إطلاق النار، ولكن الجيش الإسرائيلي موجود داخل لبنان وهو يحتل مناطق واسعة. هلأ مجرد احتلاله لتلك المناطق هو انتهاك يعني لمفهوم وقف إطلاق النار إذا أخذناه بالمفهوم الأوسع. الآن إسرائيل أمامها عدة خيارات: تبقى متواجدة داخل محتلة داخل لبنان، أو أن تبقى في محتلة في داخل لبنان ولكن تقوم بعمليات هدم وتمشيط وتدمير، وطبعا بما يجر من تطهير عرقي وإزالة يعني قرى أو بنى تحتية، وإما أن تكون في السيناريو الأكثر تصعيدا هي أيضا تختال وتقتل، ويعني ليس فقط تدمر. يعني كل هذه السيناريوهات مطروحة أمام إسرائيل، ويعتمد ما هو مفهوم حرية العمل اللي ممكن توفرها الولايات المتحدة. ولكن أريد هنا أن ألفت النظر إلى قضية مهمة: إسرائيل أيضا هي ليست بدولة ساذجة، هي أيضا دولة يعني لها تاريخ وباع طويل في الاستعمار وفي يعني العربدة في الشرق الأوسط. يعني أنا أعتقد إنه إسرائيل تريد أن تحول لبنان إلى جبهتين: جبهة تعتبر حرب باردة بين الولايات المتحدة وإيران، ومن هنا تكسب الولايات المتحدة في صفها، وأيضا جبهة ساخنة بين إسرائيل وحزب الله. بمعنى الآن المعارك في جنوب لبنان هي فقط بين حزب الله وبين إسرائيل. في حال نجحت إسرائيل أن تحول هذه المعارك إلى اعتبار مهم بالنسبة للولايات المتحدة وورقة ضغط أثناء الستين يوم، فبالتالي هي سوف تحول لبنان إلى أيضا حرب باردة بين الولايات المتحدة وإيران، ومن هنا قد تتغير موازين القوة. حتى الآن لا يبدو الأمر كذلك، ويعني وهناك اشتراطات على ما يبدو أيضا من إيران وضغوطات من الولايات المتحدة أنه يجب أن يكون هناك شمل للجبهة اللبنانية في وقف إطلاق النار. بالنسبة لإسرائيل هي تأخذ هذه الكلمة بمفهومها ومعانيها الفضفاضة جدا، ويعني كأنه لا يعني وقف الجبهة اللبنانية انسحاب الجيش الإسرائيلي، وإنما وقف عمليات القتل.
4: طيب وهذا يعني الوجود في الوجود الجيش في جنوب لبنان له كلفة شهدتها إسرائيل اليوم، التي وصف مسؤولوها صباح اليوم بأنه يوم حزين. هذه الكلفة
8: هو ليس فقط هو ليس فقط له كلفة،
4: تدفع إلى إجراءات أكثر تصعيدا،
8: وإنما مجرد الوجود الإسرائيلي
4: تدفع إلى فكرة دراسة فكرة الانسحاب في حد ذاتها، لأنه انسحاب يعني لا يوجد جنود يقتلون.
8: نعم بالتأكيد، يعني أنا لا أعتقد أو من اللحظة التي نتحدث فيها الآن لا أرى أنه في هناك سيناريو من خلاله إسرائيل تنسحب. أنا أريد أن أذكر أنه المجتمع الإسرائيلي والأحزاب والجيش أيضا انقلبت المعايير لديهم. إذا كان قبل 7 أكتوبر مفهوم التواجد في أرض لبنان هو مكلف بشريا ولهذا انسحبوا أصلا في عام 2000، الآن انقلبت المعايير، الانسحاب من جنوب لبنان سوف يكون مكلف. هذا هو التصور الراسخ الآن داخل إسرائيل، فبالتالي انسحابها بدون وجود ضغوط حقيقية هو أمر غير مطروح حاليا داخل إسرائيل.
4: سيد طارق طرشيشي، هل حزب الله معني بما قاله السفير الإسرائيلي في واشنطن هدوء مقابل الهدوء مع بقاء الاحتلال؟
7: لا، أعتقد هدوء مقابل هدوء مطروح، لأنه الرئيس نبيه بري أعلن في الأمس، حتى يعني أمين عام حزب الله أعلن اليوم أنه إذا إسرائيل توقفت عن إطلاق النار حزب الله يتوقف. أما قصة موضوع استمرار الاحتلال فأعتقد أن حزب الله سيعتبر الأمر أنه هذا ليس هدوءا ويحق له أن يقاوم هذا الاحتلال.
4: أشكرك شكرا جزيلا
7: لكن طارق في تقديري
4: طرشيشي.
7: إسرائيل
4: أشكرك
7: في تقديري أنه
4: أستاذ طارق شكرا جزيلا لك. طارق طرشيشي الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، ونشكر ضيفنا من القدس وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية والخبير بالشؤون الإسرائيلية. إلى إيران، حيث قال سعيد خطيب زاد نائب وزير الخارجية الإيراني إن مضيق هرمز جزء من السيرة الإيرانية. وفي تصريحات لبرنامج المقابلة الذي يقدمه الزميل علي الظفيري، أضاف خطيب زاد أنه وفقا لمذكرة التفاهم فإن إيران لن تتلقى رسوما من السفن التي تعبر المضيق خلال 60 يوما، مشيرا إلى أن طهران ستعد بروتوكولا بشأن المضيق بمشاركة عمان والدول المشاطئة.
9: This is our territorial integrity.
10: هذه سيادتنا ومياهنا الإقليمية وسيادتنا. نحن وعمان في المذكرة مكتوب بأن إيران لمدة 60 يوما
11: ما حتأخذ رسوم،
10: لن تأخذ رسوم لمدة 60 يوم، وبعد ذلك سنضع بروتوكولا جديدا من أجل مضيق هرمز. ما الذي سيكون في هذا البروتوكول لا أعرف. هذا بيننا وبين عمان مع التنسيق مع الدول المتشاطئة. نحن إذا سيكون لديها آراءها على الطاولة وسيكون لديها ما تقوله للجميع.
4: هذا وقال نائب وزير الخارجية الإيراني أيضا أن طهران تستعد لمفاوضات جدية خلال الأيام المقبلة القادمة القليلة، مشددا على أن مذكرة التفاهم تنص على تنفيذ 5 بنود بشكل فوري، مؤكدا حرص إيران على استقرار المنطقة.
10: نحن نحضر من أجل محادثات هامة جدا لمعرفة ما الذي سيحدث في الأسابيع القادمة القليلة. نحن نريد أن نحقق استقرارا للمنطقة، ولهذا علينا أن نكون متأكدين بأن كل الأطراف جادة وليس فقط من بالشكل وبالصوره، لا، وفي الماده 13 من المذكره ينص بشكل مهم جدا بان 5 بنود يجب ان يتم تحديثها، يجب ان تطبق قبلها، بعضها متعلق بمضيق هرمز وبعضها بالأرصدة المجمدة، وواحدة أخرى بند آخر هو البند الأول بإنهاء الحروب على كل الجبهات.
4: كما أكد سعيد خطيب زاد أن واشنطن لن تكون قوية وتظهر التزامها ببنود مذكرة التفاهم، عليها أن تظهر التزامها بمذكرة التفاهم وأن تمنع نتنياهو من إفشال أي سعي للتفاهم والاستقرار.
10: إسرائيل أظهرت ونتنياهو أظهر والنظام الصهيوني أظهر بأنهم قادرون على تخريب والتلاعب بكل مسيرة ربما تؤدي إلى استقرار كامل للمنطقة. نحن لدينا ملايين من الخبرات بمثل هذه الأحداث. نحن نعرف بأن هذه طريقة تعامل، كلما يحدث هنالك زخم من أجل الاستقرار والسلام فإن نتنياهو وشبكته يحاولون دائما تخريب السلام من خلال جرائم حرب. الولايات المتحدة عليها أن تكون قوية وأن تظهر التزامها ببنود هذه المذكرة.
4: المقابلة مع نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة التي كشف فيها تفاصيل المفاوضات مع واشنطن ستبث كاملة في حوار ضمن برنامج المقابلة يوم الأحد الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة على شاشة قناة الجزيرة 2. الآن معنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. هنالك تفاصيل ذكرها الجانب الإيراني عن مضيق هرمز فيما بعد مذكرة التفاهم

0: ماذا من تفاصيل من الجانب الأمريكي عن المرحلة المقبلة والخطوات المتوقعة أولا بأول؟
1: والجانب الأمريكي يحتفظ بكل هذه الخطط لنفسه، لم يعلن عليها. ما نعرف الآن أن جي دي فانس ما زال مستعدا كما يقول البيت الأبيض للسفر إلى سويسرا. متى كانت الفرصة سانحة؟ والأمريكيون يتحدثون عن ظروف لوجستيكية، وبالتالي عندما تحل هذه القضايا العملية اللوجستية فإن الجانب الأمريكي مستعد للدخول في هذه المفاوضات. لكن الجانب الأمريكي لا يفصح عن خططه أو عن أهدافه، وإنما ما لديك الآن في الولايات المتحدة هي حملة من التصريحات من جي دي فانس نائب الرئيس أو رئيس الأمريكي، الذي تحدث لعدة لكثير من وسائل الإعلام منذ 48 ساعة تقريبا في وجه حملة من الانتقادات شديدة بعض الأحيان ضد اتفاق مذكرة التفاهم والتفاصيل والمعلومات والتقارير التي تتحدث عن استعداد إيران لاستقبال مليارات الدولارات من رفع عقوبات محتملة أمريكية عنها إلى آخره. أمام كل هذا الجدل تأتي عدة تصريحات من الجانب الأمريكي لتوضح للرأي العام أولا، لكنها لا ترد على الجانب الإيراني حتى الآن. لم نسمع ردا مباشرا على أي تعليق صدر من الإيرانيين. ما لدينا من تصريحات ومواقف في البيت الأبيض أو جي دي فانس نائب الرئيس هي تصريحات موجهة أساسا نحو الداخل الأمريكي لتحاول شرح الموقف الأمريكي ولماذا والأسباب الحقيقية التي وقفت وراء قرار رئيس ترامب التوجه نحو السلام والدبلوماسية وتلك المذكرة. والرئيس الأمريكي اليوم أعاد تذكير الأمريكيين بأن مضيق هرمز فتح، وأن البواخر والسفن والبضائع الآن تمر بكل حرية، ما من شأنه أن يعيش الاقتصاد. وذكر الأمريكيين أيضا بأن في هذه الاتفاقيات أو في مذكرة التفاهم التي وقعت مع الجانب الإيراني لن يكون الإيرانيين ذلك السلاح النووي، وبالتالي يحاول الرئيس الأمريكي أن يهدئ أكثر الآن من المخاوف الداخلية، علما بأن الولايات المتحدة الآن بعد مذكرة التفاهم أصبحت تعمل دبلوماسيتها على دبلوماسيتها على عدة جهات. لدينا الجانب الإسرائيلي وهو واجه الآن. الجانب الأمريكي يحاول أن يهدئه. جي دي فانس تحدث قبل بضع ساعات في واشنطن وحاول أن يشرح للأمريكيين معنى ومغزى أن يتصل الرئيس الأمريكي هاتفيا في مكالمات شادة في بعض الأحيان مع الجانب الإسرائيلي ونتنياهو، وحاول أن يشرح للأمريكيين بأن في لحظة ما هناك مصالح أمريكية تختلف عن المصالح الأساسية الإسرائيلية. وقال في هذا الحديث اليوم في واشنطن للجمهور الأمريكي، هنا جمهور ماغا، الجمهور داعم لرئيس ترامب، إن الولايات المتحدة تختلف مع نتنياهو بالفعل، وهو يقر بذلك في الكيفية الدقيقة التي يجب إنهاء الحرب مع إيران، بالتالي هناك خلافات كما أقر في ذلك.
0: شكرا لك ناصر الحسيني مراسل الجزيرة من واشنطن. ومعنا في الاستوديو دكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، والدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومعنا من ولاية ويسكونسن مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. أبدأ معك سيد مارلين هاردينجر، إلى أي مدى يجد الرئيس الأمريكي صعوبة في تسويق ما توصل إليه مع طهران داخل الكونغرس وداخل حزبه الجمهوري؟
2: Great. Thank you for having me.
3: Yeah, I think everybody's been very interested in seeing the pushback. أعتقد and it's largely come from the أن هذا الصد يأتي من الجانب الجمهوري. الرئيس وفريقه الآن يتحدثون عن الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها في إطار مذكرة التفاهم، وهنا أسعار النفط قد انخفضت، ولذلك هو وفريقه يمكن أن يروجوا لهذا بأنه إحدى النقاط التي تجعله منتصرا في هذه الحرب. وأيضا أعتقد بالتالي هو سوف يصد الكثير من المقاومين لهذا التوجه في الكونغرس.
0: دكتور أحمديان، يعني لعلك تابعت مقابلة سعيد خطيب زادة نائب وزير الخارجية

0: الإيرانية والمقاطع التي أذعناها منها، ماذا يقصد تحديدا بالحديث عن عدم فرض رسوم لمدة 60 يوما وفق مذكرة التفاهم، ثم بروتوكول خاص بالمضيق مع عمان والدول المشاطئة؟ من يقصد بالدول المشاطئة وكيف سيكون شكل هذا البروتوكول؟
1: لا، هو هذا ما اتفق عليه في المذكرة. كانت هناك مفاوضات منذ الحرب، يعني في ظل الحرب إيران كانت تفاوض عمان حول مستقبل الملاحة هناك، باعتبار أن الحرب نشبت وهذا المضيق استخدم. طبعا يقول الإيراني ويقول للأمريكي وفي المذكرة أنه هذا سيحدث مطابقا للقانون الدولي، أي لن تكون هناك رسوم، ستكون هناك بدل خدمات بعد 60 يوم بعد الاتفاق على البروتوكول مع الجانب العماني والتشاور مع الدول الأخرى. البروتوكول تقديري جاهز، منذ أن هددت الولايات المتحدة سلطنة عمان كان جاهزا. التهديد الأمريكي كان لمنع استتبابه قبل الاتفاق مع إيران.
0: هل يمكن أن تعطينا لمحة عن ما يوجد في هذا البروتوكول؟
1: طبعا هو يركز على بدل الخدمات، الرقابة، المرور. الآن في هذه المذكرة أيضا هناك يحق لإيران أن تراقب، هذه المراقبة ستستمر بعد 60 يوم، لكن هناك بدل خدمات أمنية وبيئية، ويعني تفاصيل اتفق عليها كما يبدو. حتى الآن لم تنشر المذكرة، لكن هذه هي اللمحة العامة. لاحظ في هذه المذكرة أيضا هناك كلام عن تسهيل إيران للمرور العام الآمن للسفن التجارية، يعني المرور الآمن كيف يمكن ضمانه؟ بالمراقبة. السفن التجارية كيف يمكن تحديدها؟ بالمراقبة. إذن هو يعطي الحق لإيران في مراقبة المرور ذهابا وإيابا، لا منعه. والرئيس ترامب أيضا قال أنه المرور التجاري الآن بدأ وليتدفق النفط، يعني ركز على مفهوم التجاري.
0: فيما يتعلق بالدول المتشاطئة، يعني حسب ما نعلم عمان وإيران هي الدول المتشاطئة لمضيق هرمز، الإمارات تشترك في جزء من مدخله، لكن لا توجد دول متشاطئة لمضيق هرمز أخرى. من المقصود؟ هل فقط الإمارات وعمان؟
1: لا، هو عمان وإيران المشاطئة، لكن يقال
0: هو قال والدول المتشاطئة
1: والتشاور مع الدول المتشاطئة.
0: من هي هذه الدول؟
1: الدول التي هي دول مجلس التعاون والعراق.
0: دول مجلس التعاون. دكتور المطيري، هل دول مجلس التعاون يمكن أن تدخل في مثل هذا الحوار حول كيفية العبور في مضيق هرمز؟
2: شوف سيد العزيز، أنا أعتقد بأن الوساطة القطرية والدور الخليجي، المملكة العربية السعودية كان له دور داعم زخم كبير في هذه المفاوضات حتى تم التوصل وإنقاذ، وكانت ميسرة دول الخليج مجتمع، كانت ميسرة الوصول إلى مذكرة هذه التفاهم. فأظن يعني هذه المصالح ومضيق هرمز تحديدا لابد وأن يكون حاضرا ضمن هذه التسويات. وأظن لا تنسى أيضا مرة أخرى نعود إلى أن هذه المذكرة هي ليست مذكرة نهائية، ليست اتفاقا نهائيا، وهناك فترة تجربة قد تطول هذه الفترة أكثر مما تم ذكرها 60 يوما، لكن إشارة إلى أن هذه الترتيبات ستكون ضمن القانون الدولي. القانون الدولي واضح أظن، ولن يتوقف على قراءة دولة بعينها، يعني هذا التفسير لن يكون لإيران لوحدها، ولذلك هي تشير، هذا فهمي، إلى أنها ستنسق، ستشاور، سترتب مع الدول المشاطئة، بمعنى الدول الخليجية المطلة، ليس على هرمز فقط. ناهيك عن أن هذا المضيق ليس مهما لدول الخليج وإيران فقط، وإنما لكل العالم، هو شريان مهم للطاقة. عندما تم عرقلة وإعاقة المرور، تعرف ماذا حصل في الأسواق العالمية، ثم أنه لا يمر من خلاله فقط الغاز والبترول، هناك العديد من الناقلات والبضائع تمر عبر هذا المضيق، من ضمنها على سبيل المثال وليس الحصر الأسمدة، وهي لا شك مهمة ومؤثرة. وبالتالي قضية أن تبسط سيادة إيران لا شك، أن تراقب إيران لا شك، هناك دوريات ميسرة ليست بحديثة، لكن الحديث تحديدا وتكييف موضوع الرسوم الآن. الرسوم هي رسوم، يعني مقابل مادي، سواء قدمت خدمات، هل هذه الخدمات إجبارية إلزامية؟ هل تتضمن التزويد بالوقود مثلا والحماية وتأمين أو التأمين على هذه الناقلات؟ هل يتضمن قضية البيئة؟ ما هو هناك مواصفات فنية لكل الناقلات، طيب يجب أن تراعي هذه. فبالتالي قضية البيئة
0: يمكن أن تدخل في حوار حول هذه القضايا،
2: لا شك.
0: أم أن هذه قضايا محسومة ويفترض ألا يتغير أي شيء في حالة مضيق هرمز ووضع القانوني، وبالتالي لا يحتاج إلى تفاوض؟
2: أستاذ زين، أنا فهمي

0: لأنه هناك أكثر من مضيق حول العالم، لا مضيق حول العالم هناك عليه دول متشاطئة أو مياه يربط بين بحرين أو مياه مفتوحة وضعت عليه رسوم تحت أي مسمى واضحة منذ سنوات حسمت هذه المسألة. وعلى فكرة قانون أعالي البحار لم يقر بهذه السهولة، عشرات السنين تم مراجعة هذه القوانين، ومن جنيف 58 حتى جامايكا 82 تمت تعديلات كثيرة توافقت عليها الدول. الآن قضية هذه الرسوم أنا أعتقد بظني أن إيران فرضتها أو لوحت بها السيادة لكي تضمن مسألة الثقة في تنفيذ بقية البنود. أنا أعود إلى هذه الحزمة،
1: أعود إلى سؤالي،
0: أنا هذا هو
1: هل دول الخليج ستجتمع
0: أنا أعتقد
1: أنا هذا الشأن أم تعتبره شأنا مفروغا منه؟
0: لا لا أنا رأيك يعني؟ أنا أعتقد رأيي الشخصي، أنا لا مؤثر دول الخليج طبعاً. ولست ناطقا باسم دولة، أنا لا أعرف مدى قبولها من عدمه، لكن لدي قراءتي الخاصة بأن قضية فرض رسوم على مضيق يمر عبره بضائع سواء نفط أو غاز سيغير من تسعيرة هذه الطاقة، وكما تعرف النفط والغاز هي سلعة استراتيجية وليست سلعة استهلاكية فقط، وبالتالي هناك حسابات كثيرة لتسعير هذه السلع، من غير السهل تماما قبول أن تفرض رسوم على مروره، هذا ما أعرفه.
1: الحرب دكتور محمد الشرقاوي، الحرب هي العنصر الذي يفرق بين مضيق هرمز ومضائق أخرى تعيشه في سلام. هل الحرب يمكن أن تغير الوضع القانوني للمضيق؟
2: الحرب يمكن أن تعطيك تسويات، وهذه التسويات ينبغي أن تتماشى مع روح ونص القوانين الدولية، وأنا أعتبر سيد زادة بأنه دبلوماسي متمرس لا شك في ذلك، ولكن لا يمكن أن يحضر نقيضان في نفس العبارة، بمعنى أن هناك الآن تلميح إلى التنسيق الإيراني العماني، وأيضا هناك في نهاية عبارته ذكر للقانون الدولي. إذن يعني بغض النظر إلى أين يتجه الخطاب الإيراني، قد لا يسميها رسوم، قد يسميها بدل خدمات، قد يسميها تعويضات، قد يسميها شغلات بيئية وما إلى ذلك، لكن في المحصلة النهائية المبدأ يبقى واحدا، القانون الدولي صريح في هذا الباب أن حركة
1: لكن الملح الحرب ألا تغير بعض الأوضاع؟ يعني مثلا حينما أغلقت قناة السويس وهي أرض إقليمية مصرية وأغلقت لسنوات وحتى يتم فتحها تطلب ذلك تعاونا أمريكيا وروسيا ودوليا لإعادة فتحها، ثم بعد ذلك عادت إلى وضعها الطبيعي،
2: وهنا قد
1: هل المرحلة الحالية يمكن أن نقول أن مضيق هرمز ينبغي أن يعود فورا إلى وضعه الطبيعي بعد مجموعة كبيرة من الألغام والقصف المتبادل والوضع الذي خلقته الحرب؟ ماذا يقول القانون الدولي عن ذلك؟
2: إذا عدنا إلى المنطق الاستراتيجي الذي ينطلق منه الإيرانيون، يعتبرون مضيق هرمز بمثابة الورقة الأكثر قيمة في ليس فقط في التفاوض بل أيضا كما ذكرت حتى في حالة الحرب. هم بادروا لأول مرة بإغلاق المضيق كأحد أسلحة هذه الحرب، وقد يصلون الآن إما بمنطق المفاوضات أو بمنطق التوافق، ربما قد يصل التوافق حتى مع ترامب، حتى لو وصلوا إلى أن هناك الآن الاعتداد بأن هناك الأميال 22 بين إيران وعمان، ويمكن تقاسمها بمبدأ المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية، قد يستطيعون أو ربما قد يصلون إلى فرض الأمر الواقع بمعنى فرض رسوم مرحليا، ولكن هذا استثناء على القاعدة ولا يمكن أن يبقى هذا الوضع لفترة طويلة. وأيضا لا ننسى أيضا أن هناك جبهة متنامية العدد في الأمم المتحدة 136 دولة تنادي باستعادة حرية الملاحة البحرية كما كان الوضع عليه قبل بداية هذه الحرب. هناك مرجعية قائمة بذاتها يعتد بها المفاوض الأمريكي، تعتد بها دول الخليج العربية. الاستثناء الوحيد هو هل تبقى سلطنة عمان مع المجتمع الخليجي أو ربما قد تقترب من الموقف الإيراني؟ هذه المسألة التي ينبغي أن ننتظر لنرى ما كيف ستحسم.
1: وهنا نريد أن نعرف أيضا رأي ضيفنا من ولاية ويسكونسن السيد مارلين هاردينجر. يعني مضيق هرمز الذي ضغط على العالم بأكمله، برأيك هل يمكن أن يكون الرئيس ترامب قد أعطى للإيرانيين فيه شيئا يضر بدول الخليج ويضر بالتجارة العالمية؟

0: Yes, thank you. Difficult question. I mean,
1: هذا سؤال
0: when
1: صعب.
0: they initiated the strikes against
1: عندما
0: Iran,
1: بدأوا
0: they seem
1: الهجمات
0: to be
1: ضد
0: some
1: إيران
0: response to the closing of the Strait of
1: يبدو
0: Hormuz.
1: بأنهم قاموا
0: My
1: بذلك
0: question
1: ردا
0: is,
1: على
0: is this
1: إغلاق هرمز.
0: basically the negotiation
1: إذن
0: about implementing
1: فهذه
0: Hormuz going
1: المفاوضات
0: forward?
1: تتعلق
0: It's going to be
1: بتنفيذ
0: what the
1: مذكرة
0: key initial
1: التفاهم،
0: points to
1: وهي
0: 45,
1: ستكون
0: the
1: تحتوي
0: purpose of the
1: النقط
0: Strait.
1: الأهم
0: You can use it
1: في الاستخدام
0: to push
1: المناسب
0: that
1: للمضيق،
0: area up.
1: والولايات المتحدة
0: No such thing as
1: سوف
0: friendly reservations in
1: تصد
0: that location.
1: قضية حقوق الملاحة
0: Always through
1: أو
0: these
1: فرض رسوم
0: maritime
1: من
0: traffics.
1: أجل الضغط على الملاحة
0: Wasn't the key
1: البحرية.
0: on the White
1: لو
0: House's
1: لم يكن
0: agenda.
1: هذا على
0: Historical
1: أجندة البيت
0: hostilities, it
1: الأبيض
0: certainly is now.
1: كنقطة أساسية،
0: They're playing
1: فهي
0: key
1: كذلك
0: points
1: الآن.
0: going to these talks.
1: ولذلك
0: They bring the right
1: أحد النقاط
0: capacity or
1: المهمة هنا
0: networks to actually
1: هي
0: assist in
1: الإتيان
0: identifying
1: بالخبراء
0: problems.
1: الذين يعالجون
0: Which
1: هذه
0: really
1: القضية
0: should give them a
1: مع
0: path
1: نظرائهم
0: straight as
1: الإيرانيين،
0: needed
1: وذلك
0: previously.
1: لكي يكون هناك حرية للملاحة كما كانت موجودة في السابق.
2: لكن هل تعتقد أن هذه النقطة بالتحديد انتهى النقاش بشأنها بين الولايات المتحدة وإيران والتركيز على البرنامج النووي، أم ستكون أيضا محل نقاش في مرحلة 60 يوما؟
0: Thank you. Yeah, I think it's critical
1: نعم،
0: that
1: أعتقد أن من المهم
0: be complete understanding
1: أن
0: of
1: يكون هناك فهم كامل للعمليات المسموحة داخل مضيق هرمز، سواء كانت سفن عسكرية أو مدنية، وهذا أمر مهم جدا. وهي الآن نقطة يروج لها ترامب بأنها من الإنجازات. بالنسبة للقضية النووية، كانت وما زالت مهمة للبيت الأبيض، وسوف يتم التعامل معها إما في هذه الجولة من المحادثات أو لاحقا إذا ما تطلب الأمر ذلك.
2: دكتور صالح، سريعا كنت تريد أن تعقب؟
3: بالتعليق أنا أعلق أيضا بإضافة إلى الدور العالمي والدولي والأوروبي تحديدا، بأنهم أعلنوا العديد من المرات بأنهم جاهزون لإتخاذ التأمين على غرار عملية أسبيدس لتأمين باب المندب على سبيل المثال في 2024. إذا هناك أيضا تدخلا آخر، وبالإشارة إلى العديد من التصريحات سواء من رئيس ترامب أو حتى من وزير خارجيته عندما قال بأن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى مضيق هرمز، وبالتالي على الآخرين أن يؤمنوا. أنا بظني أن الترتيبات وإن كانت جاءت ضرورية لهذه الحرب لكنها لن تصمد أمام هذه المطالب ناهيك، وأن إيران نفسها تريد أن تعطي لهذا الاتفاق النهائي دورا دوليا، بمعنى ستعرضه على مجلس
2: الأمن
3: الدولي،
2: الدولي،
3: وبالتالي سيتحقق الآن القانون الدولي أو
2: وهنا
3: التعريف
2: أسأل
3: الحقيقي.
2: دكتور أحمد يان، مسألة هرمز والحديث عن بروتوكول، هل هذا ورقة من أجل التفاوض بشأنها في مرحلة 60 يوما، بحيث لا تقدم إيران تنازلات أكبر في قضايا أخرى؟
4: لا لا لا أتوقع ذلك. هناك قضيتين أساسا، يعني ما في جعبة إيران استراتيجيا هرمز النووي. النووي طريق الذهاب له هو هرمز، هكذا تدرجت الأمور بناء على الفهم
2: لكن الإصرار
4: الإيراني.
2: على رسوم وتغيير الوضع القانوني للمضيق ربما يؤخر مثلا الاستثمارات وإعادة الإعمار، لأن الدول ستكون يعني غير سعيدة بمثل هذه الإجراءات.
4: أنا تقديري أنه سيبنى على القانون الدولي. الإيرانيين المسؤولين كانوا واضحين أنه لا رسوم بدل خدمات إيرانية عمانية ليست لإيران فقط. هناك إشراك في التشاور مع الدول الإقليمية، قد تكون إعفاءات للدول الإقليمية.
2: طيب،
4: يعني هناك طرق مختلفة لتفادي الخلافات حول هذا الموضوع.
2: كيف
4: أنا تقديري أنه هذا ربما في القادم من السنوات سيؤسس لفهم آخر للمضائق في العالم.
2: هل تعتقد ذلك دكتور شرقاوي؟
5: مبدئيا لا يمكن أن تكون هناك رسوم أو استفادة مالية إيرانية أو عمانية من العبور عبور السفن، لكن الفرضية الوحيدة التي يمكن استحضارها، وربما إذا خرجنا من المسار التفاوضي العام إلى صفقة ضمنية، هي أن القرينة بين ما يمكن أن تحصل عليه إيران هو
2: شكرا.
5: جزء من صندوق إعمار إيران 300 مليار دولار.
2: شكرا لك دكتور شرقاوي، وشكرا لكل ضيوفنا. الآن إلى جلال شهدة وهذه الفقرة العسكرية التحليلية الخاصة بلبنان.
6: مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على التصعيد القتالي الإسرائيلي في لبنان الذي يشهد فيما وصف بأعنف موجة من الغارات الإسرائيلية منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ومن أصعب الأوقات على جنوب لبنان منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 2 مارس/آذار الماضي. جاءت موجة الغارات الإسرائيلية على لبنان بعد مقتل 4 جنود إسرائيليين بينهم

0: التطورات العسكرية بمختلف أبعادها التكتيكية والاستراتيجية والعسكرية نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك العميد جوني. ولكن أولا نتحول إلى محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية ليشرح لنا ما يحصل الآن في النبطية وأيضا في محيط علي الطاهر.
1: شكرا جلال. ومن الواضح مشاهدينا الكرام مرحبا بكم، من الواضح أن العملية أوجعت إسرائيل وهي ترد بعنف أكبر. نحن اليوم نتحدث عن قصف في قضاء النبطية في جزين وفي البقاع الغربي وحتى وصولا إلى محافظة بعلبك الهرمل إلى بعلبك ومحيط مدينة بعلبك. مباشرة ننتقل إلى آخر المناطق التي غارت عليها قوات الاحتلال. طبعا قبل قليل شاهدنا زميلنا مدير مكتب الجزيرة في لبنان مازن إبراهيم وهو يرصد لنا من منطقة النبطية هذه الغارات الكثيفة هنا خاصة على مدينة النبطية. شاهدنا أعمدة الدخان تتصاعد من النبطية وطبعا هي محور هذه الهجمات الإسرائيلية، لا سيما أيضا حاروف كفر جوز في حبوش. شاهدنا أيضا صور واسعة لعمليات تفجير وإطلاق نار وفي عدة مناطق في النبطية الفوقة أيضا في سجد في ريحان ووصولا حتى إلى القطراني وإلى يمكن أن نصل هنا إلى بعض مناطق البقاع الغربي كزلايا هنا في هذه المنطقة حيث وصلها أيضا الغارات والقصف. إذن قصف عنيف في كل هذه المناطق. وكما أشرنا وصل هذا القصف إلى منطقة بعلبك. نحن هنا نتحدث نلاحظ هذا المكان المساحة الجغرافية، إذن نتحدث عن زلايا في البقاع الغربي وأيضا عن عين بورداي في بعلبك. هنا وصلها القصف بالإضافة إلى كل المناطق في قضاء النبطية وجزين هنا حيث يستمر قصف قوات الاحتلال. إذن ما هو التصور، ما الذي حصل، ما الذي دفع بقوات الاحتلال إلى كل هذا الرد؟ نعود مرة أخرى إلى العملية التي نفذتها قوات الاحتلال. طبعا قوات الاحتلال كانت قد نشرت صور جديدة، ربما نتجه إلى هذه الخريطة التي نشرتها قوات الاحتلال. أولا قوات الاحتلال وسعت ثلاث مناطق ضمن حوالي 60 كيلومتر، وسعت ما تسميها بالمنطقة العازلة في جنوب لبنان إلى نحو 60 كيلومتر في ثلاث مناطق. رأس البياضة هنا في قرب الساحل اللبناني، أيضا ما وصفته في بمرتفع سيلفستر، وطبعا نحن نتحدث عن منطقة حداثة، وأيضا النقطة الأهم هنا هي مرتفعات علي الطاهر في هذه المنطقة وكفر تبنيت. طبعا هنا حيث تواجه حزب الله مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاولت التوغل لتوسيع هذه المنطقة العازلة هنا. وقال حزب الله إنه دمر ثلاث دبابات ميركافا لقوات الاحتلال في هذه المناطق، وأيضا استهدف قوات دخلت لإخلاء الجرحى بعد مقتل أربعة من قوات الاحتلال بينهم ضابط كبير وإصابة نحو 17 آخرين، واستهدف تلك القوة التي دخلت لإسعاف هؤلاء الجرحى إذن في هذه المنطقة. طبعا هنا قوات الاحتلال في هذه المنطقة العازلة تقول إنها تقريبا تتحدث عن 10 كيلومتر داخل الحدود اللبنانية بعيدا عن مستوطناتها في الجليل وفي إصبع الجليل، لكن طبعا هذه المسافة قد تصل إلى أكثر من 10 كيلومتر في بعض المناطق وخاصة هنا في منطقة علي الطاهر. طبعا منطقة علي الطاهر هو مرتفع مهم جدا بالنسبة لقوات الاحتلال وهو آخر منطقة سحبت منها قوات الاحتلال، ليرتفع نحو 600 متر ويشرف كما تلاحظون هو في شمال الليطاني ويشرف على منطقة النبطية ويشرف أيضا على مرجعيون من الطرف الآخر. طبعا قوات الاحتلال تتمركز حاليا في قلعة الشقيف لكنها تريد أيضا الوصول إلى علي الطاهر. سنعود إلى جلال لمناقشة كل هذه التفاصيل وتحليلها عسكريا.
0: نفهم أهمية علي الطاهر محمود. عميد جوني، لماذا علي الطاهر؟
2: نعم تماما، علي الطاهر الآن بدأنا نتحدث عن معركة أو حرب شمال نهر الليطاني خاصة في هذه المنطقة كلها منذ أن وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى قلعة الشقيف. فإذا معركة شمال نهر الليطاني تختلف عن جنوب نهر الليطاني. لطالما ذكرنا في تحليلات سابقة أن حزب الله شمال نهر الليطاني أقوى من حزب الله جنوب نهر الليطاني لعدة اعتبارات تبدأ بالجغرافيا وتنتهي بالتحضير والجهوزية وحرية العمل التي كانت لديه المختلفة عن جنوب الليطاني. هذا أولا. ثانيا أهمية علي الطاهر، إن احتلال قلعة الشقيف من قبل جيش الاحتلال يؤدي إلى جهازية دفاعية غير مكتملة، لا تكتمل هذه الجهازية الدفاعية من منطق عسكري

0: جيو عسكري إذا صح التعبير إلا بإكمال احتلال علي الطاهر. فإذا نحن نتحدث عن إكمال جهازية دفاعية من منطق عسكري. علي الطاهر بمفردها كمرتفع أو كهدف هي أيضا لها قيمة معينة بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لناحية إشرافها وقوتها الاستراتيجية، أضيف إلى إشرافها على منطقة النبطية، إشرافها على طريق الخردلي. هنا نتحدث عن هذا الطريق الذي يربط أو يصل من كفر تبنيت جسر الخردلي باتجاه المنطقة الأخرى باتجاه مرجعيون لإليعة هذه المنطقة، وبالتالي هذه الطريق حتى الآن لم يتقدم عليها الإسرائيلي. لماذا؟ رغم كل معركته في قلعة الشقيف التي تقدم إليها من منطقة دير سريان زوتر الشرقية. لماذا؟ لأن هذه الطريق مكشوفة ومحكومة من منطقة علي الطاهر ومحيطها، وبالتالي سيطرته على علي الطاهر تمكن وضعه الدفاعي في قلعة الشقيف وتمكن احتلاله لاحقا وتحكمه بهذا المحور الأساسي، محور جسر الخردلي. فإذا عدة أسباب بالإضافة إلى سبب أيضا يكاد يفوق الأسباب الأخرى أهمية، وهو ماذا يوجد في باطن علي الطاهر من منشآت وبنى تحتية إذا كان فعلا، لأنه لطالما استهدف هذه التلة وهذه المرتفعات بصواريخ خارقة بضربات متتالية وغارات متتالية، وبالتالي كان يقصد استهداف منشأة تحتية ربما وفقا لتصوره وتقديره واعتقاده.
1: بالحديث عن قلعة شقيف، هذه صور خاصة للجزيرة من النبطية، وتبرز طبعا قلعة شقيف التي احتلها جيش الاحتلال بحسب إعلانه، وأنت تشرح إلى أهمية هذه التلال والمرتفعات.
0: نعم، وهي ركن أساسي من أركان يعني الجهازية الدفاعية. أنا أتحدث الآن عن جهازية دفاعية، لماذا؟ لأن جيش الاحتلال الآن يسعى إلى تثبيت مواقعه، وهذا عنوان عمله العسكري في الفترة التي نواكب فيها مسألة الاتفاقات وما يحكى عن وقف إطلاق نار جدي سيفرض على إسرائيل. فإذا عنوان معركته تثبيت مواقعه الدفاعية، ومن هنا بدأنا ننظر إلى القطاع والعمليات الإسرائيلية، وخاصة في الخريطة التي نشرها الناطق الرسمي جيش الاحتلال. لاحظ أن هناك مناطق هو غير موجود فيها، إنما ضمها وفقا لما يسمى بالمنطقة العازلة،
1: سيطرة نارية.
0: ضمها أولا هنا، يعني هو طبعا هو لديه سيطرة نارية إجمالا على كامل المنطقة، منطقة العمليات، ولكن هذه المناطق التي ضمها انطلاقا من سيطرة نارية هو يريد أن يعمل على تثبيت مواقعه فيها، ولكن حتى الآن هذه المناطق لم يسيطر عليها. وهنا بالمناسبة أريد أن أذكر أمرا مهما يتعلق بالسلوك العملياتي لجيش الاحتلال منذ أن كنا نتابع عملياته في غزة. جيش الاحتلال وخاصة بعد توقيع الاتفاق 2024 في جنوب لبنان ينتظر لحظة توقيع الاتفاق إلى حد ما التزام الأطراف، ويسعى إلى التوغل أكثر والقدم أكثر. هذا فعله في مدة 60 يوما التي تلت توقيع الاتفاق في جنوب لبنان 2024، وقدم عدد كبير من المساحات وقام بتدمير وتفجير المنازل، وهذا كان أمرا معروفا. الآن هذا ما حصل تماما سيد جلال في منطقة علي الطاهر، حيث حاول التسلل إلى هذه، طبعا هذه مناورة هجومية، نتحدث عن التسلل وهو مناورة هجومية معروفة، بعد أن قام بعدة محاولات وعلى عدة محاور منها محور الزفاتي وكفر تبنيت، حاول التسلل من بعد ما تم إلى حد ما، لا نقول وقف إطلاق نار جدي، إنما هناك خفض كبير للتصعيد منذ 3 أيام، منذ أن أعلن اتفاق إطار الاتفاق بين إيران وأمريكا والولايات المتحدة، تم خفض التصعيد بنسبة كبيرة. فحاول استغلال هذا الموقف وقام بالتسلل إلى
1: في هذه النقطة، وعلى ضوء الجدال بين الطرفين بين حزب الله وإسرائيل بأن الطرف الآخر هو من خرق وقف إطلاق النار، بالعنف العسكري التحركات العسكرية تعتبر خرقا لوقف إطلاق النار؟
0: طبيعة الحال أساسا يعني التحركات العسكرية وأي استهداف يقوم به سواء بالجو أو بأي وسيلة أخرى، المفترض أن وقف إطلاق النار تبقى يعني يتجمد الواقع الميداني كما هو.
1: إذن إسرائيل خرقت وقف إطلاق النار بمحاولتها السيطرة على مرتفعات علي
0: الطاهر. بطبيعة الحال هذا ما قامت به، وكنت أشرح أن هذا بات جزءا من سلوكها الميداني، هي قامت بالتسلل. حتى لاحظ المناورة بعد منتصف الليل بالتسلل لتوسعة احتلالها، وخاصة لاحتلال هذه المنطقة التي علي الطاهر التي كانت عصية عليها في الأيام الأخيرة، وهذه المحاولة الثالثة أو الرابعة للتقدم على هذا المرتفع وهذه المنطقة. وهنا بالمناسبة يمكن القول أن المعركة كانت، يعني أريد أن أتحدث أمرا آخر يتعلق بسلوك جيش الاحتلال الإسرائيلي أو أدائه الميداني العملياتي أيضا من بعد رصد كل هذه العمليات التي يقوم بها جيش الاحتلال. بدأ واضحا أو بدأ مؤكدا أنه عندما تقع قواته في كمين ويكون هناك إصابات يتحول جهده الرئيسي إلى إخلاء الإصابات ولا يتابع الاشتباك والقتال، يعني لو لا يقوم بردة فعل قتالية. المفترض عسكريا عندما تتعرض قوة لكمين أن يتم مطاردة يعني من قبل قوى أخرى طبعا، أن يتم مطاردة المسلحين الذين أقاموا هذا الكمين، هذا رد الفعل العسكري القتالي. إنما جيش الاحتلال الإسرائيلي دائما ومنذ أن كان في غزة عندما يتعرض لكمين ويكون هناك إصابات تتعطل القدرة القتالية لديه ويصبح جهده الأساسي الإخلاء، وهذا ما يؤدي إلى إصابته عند الإخلاء أيضا. وبات هذا الأمر واضحا سواء في غزة أو في لبنان الآن. وبالأمس كان الحادث مثالا أو كانت هذه العملية مثالا على ما أقول.
1: يعني نتصور ما الذي حصل، لأنه الخسائر الكبيرة في صفوف جيش الاحتلال تشير إلى هذا، 4 جنود وضباط قتلى و17 جريحا، وبحسب حزب الله أعطاب العديد من الأليات الإسرائيلية. جنرال،
0: دون شك هناك سوء تقدير موقف تكتي من قبل جيش الاحتلال لهذا التقدم المدرع، يعني لم يقدروا الموقف بشكل دقيق. 1-2، هذه المنطقة التي نتحدث عنها منطقة القتال فيها مزايا جغرافية يتمتع فيها حزب الله، تؤمن له مراكز رصد ومراقبة وإطلاق نار، خاصة صواريخ موجهة ضد الدبابات. وبالتالي يعني تقدمه إلى علي الطاهر الذي كان إلى حد ما طبعا بطبيعة الحال معروف من قبل حزب الله أوقعه في هذا الشرك، سوء تقديره لقدرة حزب الله في المنطقة. ربما بعد قيامه بغارات جوية مكثفة على هذه المنطقة أعتقد أنه تم التمهيد الناري كاف ليتقدم ويتسلل، أو ربما راهن على التسلل. فإذا هذا الذي، وبالمناسبة هنا يمكن التحدث عن معركة متكاملة. لماذا؟ لأن حزب الله استطاع أن ينصب كمينا على قواته المتسللة إلى علي الطاهر، وبنفس الوقت تم استهداف مجموعة أخرى في كفر تبنيت عند منطقة المعبر. هذا يدل على أن هذه المجموعة التي استهدفت أنا أعتبرها النسق الثاني للهجوم المتسلل باتجاه علي الطاهر، لأن لماذا موجودة هذه المجموعة هنا وتتحرك؟ هي بمثابة نسق ثاني للهجوم. فإذا نحن أمام هجوم تكتيكي متكامل وفقا للعقيدة العسكرية الإسرائيلية، وبالتالي كان هناك فعلا سيطرة على هذه المعركة من قبل حزب الله.
1: بنصف دقيقة، الهجمات في البقاع وأيضا في الجنوب، هل تتوقع بأن تتوسع؟
0: الأمر يعود الآن إلى معالجات إقليمية ودولية، ننتظر الموقف الأمريكي الذي والموقف الإيراني بطبيعة الحال. يعني أصبح الميدان في لبنان مرتبط بأبعاد إقليمية ودولية، ربما يعود الأمر إلى تجميد الوضع في لبنان وفرض حالة وقف إطلاق نار من أجل تسيير وتيسير مسألة الاتفاق الإيراني الأمريكي.
1: ورصدنا قبل قليل تصريحات إيرانية في هذا الشأن. شكرا لك العميد حسن جوني. عودة لمتابعة التغطية المستمرة.
2: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة لوقف إطلاق النار الذي أعلن تجديده بين إسرائيل وحزب الله في لبنان بعد ظهر أمس الجمعة. ولآخر التطورات بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة NBC إنه تحدث مع الجانب الإسرائيلي وطلب الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله. وقالت الخارجية الأمريكية إن روبيو أكد أن مفاوضات لبنان وإسرائيل هي السبيل الوحيد لإنهاء دوامة العنف. الرئاسة اللبنانية أعلنت أن الرئيس اللبناني أكد في اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق وقف شامل لإطلاق النار. أما أمين عام حزب الله نعيم قاسم فقال إن الحزب ملتزم بحماية لبنان وتوجيه السلاح ضد العدو الذي قال إنه يهدف إلى إنهاء المقاومة. وفي طهران قال نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب

0: إبراهيم زادة قال للجزيرة إنه لا سلام ولا استقرار في لبنان والمنطقة دون إنهاء الاحتلال والتزام إسرائيل بالقانون الدولي. وأضاف خطيب زادة للجزيرة أن على واشنطن تنفيذ مذكرة التفاهم ومنع نتنياهو من إفشال أي سعي للتفاهم والاستقرار. وفي التطورات بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، أكد الرئيس الأمريكي أن هناك نحو 700 سفينة تعبر مضيق هرمز، وإن السفن تتدفق من المضيق بشكل لم يسبق له مثيل. وحذر ترامب من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران فإن واشنطن ستقوم بأشياء لا تجعل الإيرانيين سعداء، وإنه لا يعتقد أنه سيصل إلى هذه النقطة. وكان ترامب قد قال لأكسيوس إن مذكرة التفاهم قد تكون استسلاما إيرانيا غير مشروط، وإن الحصار البحري دفع طهران إلى طاولة المفاوضات أكثر من ذي قبل. معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر صمادي، ومن رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. وقد تم تجديد وقف إطلاق النار. تامر، كيف بدت الساحة اللبنانية فيما يتعلق بالجنوب مع تجديد وقف إطلاق النار وأيضا الساحة السياسية؟
1: بالفعل زين، اسمح لي أن أبدأ بهذا التطور. خلال الدقائق الأخيرة عاد الجانب الإسرائيلي ليقصف بلدتي النبطية الفوقة وكفر تبنيت في قضاء النبطية بالقنابل الحارقة، ونقلنا صورا خاصة تظهر إسقاط هذه القنابل بشكل متواصل خلال الدقائق الأخيرة على البلدتين. في الحقيقة زين، حدة الخروقات الإسرائيلية لا سيما ما يتعلق بالغارات تراجعت كثيرا خلال الساعات القليلة الماضية، لكن ما زلنا نتحدث عن قصف مدفعي وآخر بالقنابل المضيئة والحارقة على عدد من المواقع. وهذه الخروقات والانتهاكات تراجعت كما قلت خلال الساعات الماضية على وقع سلسلة طويلة من التحركات الداخلية والخارجية، سنأتي على ذكرها، لكن الحصيلة كانت كبيرة من ناحية الشهداء والجرحى خلال الساعات الماضية، وفقا لوزارة الصحة التي أشارت إلى سقوط 47 شهيدا وما يقرب من 100 جريح في صفوف المدنيين جراء تلك الغارات الإسرائيلية. أكثر من 100 غارة لحقت بعديد المناطق بالطيران الحربي وبالمسيرات الإسرائيلية أيضا، وطالت مواقع متفرقة من البلاد الجنوب والشرق تحديدا في قضاء النبطية. الحديث عن مركز المدينة النبطية التي طالها ما طالها من القصف الإسرائيلي، بالإضافة إلى عديد القرى بدءا من كفر تبنيت وكفر جوز وحاروف ومرتفعات علي الطاهر وشوكين، وأيضا العديد من المناطق في إقليم التفاح، والحديث عن زلاية في البقاع الغربي، وأيضا مواقع أخرى طالها القصف في الشرق اللبناني. لكن هذه الخروقات كما قلت تراجعت حدتها نتيجة للاتصالات التي بذلت داخليا وخارجيا. رئيس الجمهورية اللبناني كان لديه اتصالا مع وزير الخارجية الأمريكي، وحث الجانب الأمريكي على ضرورة وقف إطلاق النار، وقال بأن إسرائيل تسعى إلى تقويض الجهود الدبلوماسية، ولا سيما ما يتعلق بجولة المحادثات الخامسة بين الطرفين برعاية الولايات المتحدة في الولايات المتحدة يوم الاثنين المقبل. وأيضا كانت هنالك داخليا مروحة من الاتصالات التي بذلها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بعدد من الدول العربية لوقف حمام الدم خلال الساعات الماضية الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلية، وكان هنالك حراك قطريا وأمريكيا لوقف هذه الانتهاكات والخروقات. وأيضا تحدث الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في خطاب متلفز ووضع شروطا ومحددات للمرحلة المقبلة، وأيضا انتقد السلطة اللبنانية عندما قال بأن العدو يسعى إلى توظيف السلطة السياسية في البلاد لضرب المقاومة، وقال إن مقاتلي حزب الله سيواصلون القتال وصد العدو. لكن تقاطع حديث الرجل مع ما أفاد به مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة عن شكل الموقف الميداني من قبل الحزب في الجنوب اللبناني فيما يتعلق بالرد على الخروقات والانتهاكات، وقال بأن المعادلة واضحة، حزب الله سيوقف عملياته والرد على الجانب الإسرائيلي إذا ما وصلنا إلى وقف شامل وكامل لإطلاق النار من قبل إسرائيل والالتزام بالهدنة من قبل الجانب الإسرائيلي بشكل حقيقي. ولذلك حزب الله بعث برسائل من خلال عملياته الأخيرة التي يعني أوقعت 4 من الجنود الإسرائيليين بينهم ضابط، بالإضافة إلى 17 جريحا في صفوف القوات الإسرائيلية. هذه القوة حاولت التوغل باتجاه مرتفعات علي الطاهر في اليوم الفائت، ولذلك رد حزب الله بالاشتباك المباشر وبالقوة الصاروخية والمدفعية وبالمحلقات الانقضاضية، وهو يريد القول من خلال هذه العملية بأنه لن يسمح باختراقات واسعة في جنوب لبنان أو بتغيير المعادلة بشكل جذري، لا سيما ما يتعلق بالمواقع الاستراتيجية والمهمة وما يخص أيضا مرتفعات علي الطاهر التي تسعى نهاية القوات الإسرائيلية إلى التوغل باتجاهها بشكل متواصل خلال اليوم الفائت والذي سبق أيضا.
0: شكرا لك تامر صمادي من بيروت. فاطمة خميسي، ماذا يقول الجانب الإسرائيلي عن تجديد وقف إطلاق النار وتعريفه؟
2: نعم زين العابدين، بداية هنالك صمت رسمي في الداخل الإسرائيلي حيال هذه المسألة. بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية لم يعلق، لم يصدر أي بيان بخلاف المرات السابقة. أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس لا يتحدث عن هذه المسألة. كان هنالك مساء أمس مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وتم توجيه هذا السؤال له بشكل مباشر، هل بالفعل الجيش الإسرائيلي يعلق هذه العمليات في الأراضي اللبنانية وتم تجديد وقف إطلاق النار؟ في إجابته على هذا السؤال قال فقط بأن المستوى السياسي المخول هو باتخاذ هذا القرار، ولم يكن هنالك أي تعليمات صدرت بشكل مباشر من هذا المستوى السياسي باتجاه الجيش الإسرائيلي. ولكن كان هنالك تسريبات إسرائيلية تتحدث بأن بنيامين نتنياهو وكاتس أوعزا للجيش الإسرائيلي بتكثيف الضربات، ومن ثم تم تعليق هذه الضربات الهجومية في تمام الساعة 4 بالتوقيت المحلي. أيضا كان هنالك تصريح وحيد رسمي إسرائيلي صادر على لسان السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة، والذي قال علنية بأن إسرائيل أوقفت ما يسمى بالعمليات الهجومية وبأن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من جنوب لبنان، ما يعني بأن هذا الأمر يحمل العديد من التفسيرات على المستوى الميداني زين، على ما يبدو بأن إسرائيل عازمة على الاحتفاظ بما يسمى بالعمليات الدفاعية بممارسة سياسة التدمير الممنهج للمباني في جنوب لبنان، على اعتبار أن هذا الأمر يصب بالمصلحة الإسرائيلية المتعلقة بتدمير ما يسمى بالبنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله، وأيضا إحباط ما يسمى بالتهديدات المستقبلية التي يتم رصدها باتجاه القوات الإسرائيلية. حتى هذه اللحظة وعلى المستوى الميداني الإسرائيلي لم يتم تسجيل أي استهدافات من قبل حزب الله باتجاه القوات الإسرائيلية كما كان يحصل في الأيام القليلة الماضية. كان يتم استهداف قوات الجيش بشكل متنوع، إما عن طريق إطلاق المسيرات الصواريخ والقذائف أو عن طريق الاشتباك المباشر. ولكن حتى هذه اللحظة ومنذ الحديث عن تجديد وقف إطلاق النار هنالك هدوء نسبي في هذه الجبهة، ولا يوجد هنالك أي إعلانات رسمية بخصوص أي استهدافات تتعرض لها قوات الاحتلال الإسرائيلي. بالتوازي مع هذا المسار الميداني وهذا الصمت الإسرائيلي، هنالك حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأمور في الأيام القليلة المقبلة، لأن هنالك محادثات مباشرة سوف تعقد للمرة الخامسة في الولايات المتحدة ما بين إسرائيل وما بين لبنان، ومن المتوقع أن يناقش كل من الطرف اللبناني والطرف الإسرائيلي المرحلة النموذجية والتجريبية والتي بموجبها سوف يتم نشر جنود الجيش اللبناني في أماكن معينة في جنوب لبنان، وعلى إثر ذلك يجبر الجيش الإسرائيلي الانسحاب من تلك المناطق المحددة التي يتم التوافق عليها، وعلى الجيش اللبناني في تلك المناطق زين أن يعمل على تجريد حزب الله من سلاحه. طبعا هذا الأمر إن حصل يتعارض مع الموقف الرسمي الإسرائيلي والذي يتمسك به بنيامين نتنياهو حتى اللحظة، والذي يتمحور حول عدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية ومن المنطقة المحتلة، على اعتبار أن الجيش حتى اللحظة لم ينجح بتأمين الحدود الشمالية.
0: شكرا جزيلا لك فاطمة خميسي من رام الله. الآن إلى التطورات بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وآخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد حذر فيها من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران فإن واشنطن ستقوم بأشياء تجعل الإيرانيين لن تجعل الإيرانيين سعداء، وإنه لا يعتقد أنه سيصل إلى هذه المرحلة. هذا إذن ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المرحلة المقبلة، وهو طبعا كثير من التصريحات والانتقادات داخل الولايات المتحدة وداخل إسرائيل لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، ما يطرح أسئلة كثيرة حول مستقبلها وكيفية التأثير عليها. لمناقشة ذلك معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومعنا من واشنطن قبل ذلك معنا من واشنطن ناصر الحسيني مراسل قناة الجزيرة. وناصر نقف معك إذن على الصعوبات التي تواجه الرئيس الأمريكي في الترويج لمذكرة التفاهم، وكيف ترد إدارته على الانتقادات؟
3: الكثير من الرد، ويمكن القول لدينا الآن منذ 48 ساعة ما يشبه الحملة، حملة إدارة ترامب للرد على النقد الداخلي والنقد المحلي الذي جاء من عدة جهات، من مناصر الرئيس، معارض الرئيس. تعلم دائما كانت إيران كانت لدى الطبقات السياسية الأمريكية مجموعة من العداء نحو إيران، وهذا المذكرة التفاهم هذا لم تفي بالوعد الذي كانوا يتوقعونه من الرئيس. لكن الرئيس الأمريكي إضافة إلى جي دي فانس في أحاديث مطولة، لكن الرئيس الأمريكي يلخص الأمر بشكل أسهل للرأي العام الأمريكي، وقال اليوم صراحة الرئيس الأمريكي على لسانه إنه لو استمرت تلك الحرب أو استمع لمن يريدون الحرب لكنا الآن قد ألحقنا ضررا كبيرا بالاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي. وبالتالي الرئيس الأمريكي وهو يشرح للرأي العام الأمريكي فكره تجاه إيران أنه أولا تم تدمير القوى العسكرية الإيرانيين، نقطة الأولى. النقطة الثانية، ليست لديهم بحرية أيضا لتواجه البحرية الأمريكية التي تقوم بالحصار. النقطة الثالثة وهي الفائدة الأولى التي يجنيها الأمريكيون كما يذكرهم الرئيس الأمريكي، هي فتح إعادة فتح مضيق هرمز. كان هناك 30% نقص في الأسواق العالمية في السماد، 30-40% نقص في مادة أو معدن الهيليوم الذي يستخدم في الصناعات المتطورة، ناهيك عن النفط والغاز المساعد إلى آخره، كلها كانت خسارات. وقال الرئيس الأمريكي صراحة لو استمر الأمر على ما كل عليه من مواجهات لكان الاقتصاد العالمي سيتضرر. واليوم قال صراحة أيضا إنه لا يريد أن يكون الرئيس الأمريكي هوفر الذي حكم الولايات المتحدة أثناء فترة الكساد الاقتصادي في القرن الماضي عام 1929. كان يقول أيضا اليوم لو وصلنا، وهذا كلام الرئيس ترامب، لو وصلنا قصف إيران لما كان بإمكان السفن تصل قيمتها للمليارات أن تبحر أبدا، والآن مضيق هرمز لم يعد مغلقا والألغام غير منتشرة فيه. يقول أيضا لو وصلنا قصف إيران، وهو يشرح لجمهور الناقدين في الولايات المتحدة، لو كان ظل المضيق مغلقا بالكامل والألغام منتشرة هناك والصواريخ تطلق، كانت هناك سيكون هناك ضرر هائل بالاقتصاد. ويعتقد الآن أن المجموعة، يعتقد الآن وهو نوع من الإطراء، يعتقد أن المجموعة التي تحكم إيران على حد قوله كما قال هي هي الأذكى كما يقول الرئيس الأمريكي مقارنة مع القيادات السابقة، وبالتالي نبرة جديدة تماما للرئيس الأمريكي تجاه إيران، اعتراف وإقرار بأن القيادة الحالية التي تقود مفاوضات بطبيعة الحال ذكية كما يقول، وتعرف أين تقف مصالح إيران. وفي المقابل يشرح للأمريكيين أمريكا أيضا تعرف مصالحها. طبيعة الحال هناك حديث مختلف عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، وانتقدت الإدارة بشدة. جي دي فانس أعطى بعض الأجوبة قبل قليل أيضا في تصريحات للصحافة، وأوضح للأمريكيين أنه لا يجب الخلط بين دعم أمريكا ومصالح أمريكا أولا ومصالح إسرائيل. وذكر الناقدين بأن انتقاد إسرائيل أو الاختلاف معها لا يعد معاداة للسامية. وذكر أيضا الأمريكيين بأن لإسرائيل مصالح تختلف عن مصالح أمريكا. وذكر الأمريكيين أيضا هذا جي دي فانس متحدثا ولأول مرة بهذه اللجنة للرأي العام الأمريكي بأن إسرائيل لها مصالحها، ورئيس ترامب يرى مصالح أمريكا. وفيما يخص إيران هناك اختلافات حول كما قال جي دي فانس الطريقة الدقيقة التي يجب التعامل بها مع إيران وإنهاء الحرب معها. هناك خلافات مع إسرائيل، لكن لا يجب، جي دي فانس يقول للأمريكيين، لا يجب أن يكون هذا على حساب مصالح أمريكا. نبرة مختلفة وفي عمق النظرة السياسية الأمريكية لمجمل الشرق الأوسط.
0: شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني من واشنطن. أما في طهران فقد قال سعيد خطيب زاده نائب وزير الخارجية الإيراني إن مضيق هرمز جزء من السيرة الإيرانية. وفي تصريحات لبرنامج المقابلة الذي يقدمه علي الضفيري أضاف خطيب زاده أنه وفقا لمذكرة التفاهم فإن إيران لن تتلقى رسوما من السفن التي تعبر المضيق خلال 60 يوما، مشيرا إلى أن طهران ستعد فيما بعد بروتوكولا بشأن المضيق بمشاركة عمان والدول المشاطئة.
4: This is our territorial integrity.
5: هذه سيادتنا، سيادتنا ومياهنا الإقليمية وسيادتنا. نحن وعمان في المذكرة مكتوب بأن إيران لمدة 60 يوما
6: ما حتأخذ رسوم،
5: لن تأخذ رسوم لمدة 60 يوم، وبعد ذلك سنضع بروتوكولا جديدا من أجل مضيق هرمز. ما الذي سيكون في هذا البروتوكول لا أعرف. هذا بيننا وبين عمان مع التنسيق مع الدول المتشاطئة. نحن إذن سيكون لديها آراءها على الطاولة وسيكون لديها ما تقوله للجميع.
0: وقال نائب وزير الخارجية الإيراني أن طهران تستعد لمفاوضات جدية في الأيام القليلة المقبلة، مشددا على أن مذكرة التفاهم تنص على تنفيذ 5 بنود بشكل فوري، مؤكدا حرص إيران على استقرار المنطقة.
5: نحن نحضر مثلي من أجل محادثات هامة جدا لمعرفة ما الذي سيحدث في الأسابيع القادمة القليلة. نحن نريد أن نحقق استقرارا للمنطقة، ولهذا علينا أن نكون متأكدين بأن كل الأطراف جادة، وليس فقط من بالشكل وبالصورة، لا، وفي المادة 13 من المذكرة ينص بشكل مهم جدا بأن 5 بنود يجب أن يتم تحديثها، يجب أن تطبق قبلها، بعضها متعلق بمضيق هرمز وبعضها بالأرصدة المجمدة، وواحدة أخرى بند آخر هو البند الأول بإنهاء الحروب على كل الجبهات.
0: كما يدعى سعيد زاده واشنطن لأن تكون قوية وأن تظهر التزامها ببنود مذكرة التفاهم وأن تمنع نتنياهو من إفشال كل المساعي للتفاهم والاستقرار.
5: إسرائيل أظهرت ونتنياهو أظهر والنظام الصهيوني أظهر بأنهم قادرون على تخريب والتلاعب بكل مسيرة ربما تؤدي إلى استقرار كامل للمنطقة. نحن لدينا ملايين من الخبرات بمثل هذه الأحداث. نحن نعرف بأن هذه طريقة تعامل، كلما يحدث هنالك زخم من أجل الاستقرار والسلام فإن نتنياهو وشبكته يحاولون دائما تخريب السلام من خلال جرائم حرب. الولايات المتحدة عليها أن تكون قوية وأن تظهر التزامها ببنود هذه المذكرة.
0: المقابلة مع نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة التي كشف فيها تفاصيل المفاوضات مع واشنطن ستبث كاملة في حوار ضمن برنامج المقابلة يوم الأحد الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة على شاشة الجزيرة 2. معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق للشرق الأوسط، ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد مايكل مولروي، حملة كبيرة شنتها إدارة الرئيس ترامب لانتقاد من ينتقدون مذكرة التفاهم لاسيما إسرائيل، هل تعتقد أن هذه الحملة نجحت؟
7: سعيد بوجودي معكم ومع ضيوفكم الموقرين ومع جمهوركم. في الواقع هناك الكثير من المشاكل التي يواجهها البيت الأبيض اليوم فيما يتعلق بمذكرة التفاهم وطريقة الولايات المتحدة في التعامل مع هذا الأمر. إسرائيل لا تريد أن تنفذ هذه المذكرة، ولكن هذا جزء واحد من المعادلة. داخل حزب الرئيس هناك عدد قليل من الأشخاص الذين يدعمون هذه المذكرة، لأنه يبدو للجميع أنها تقدم تنازلات للإيرانيين من دون أن تحقق أي من الأهداف المعلنة للحرب من قبل الرئيس. سيكون علينا أن نرى ما الذي سيحصل، لا سيما بالنسبة للمحادثات التي سوف تستمر 60 يوما. لكن الأمر المؤكد هو أن هذه المذكرة كان لها تأثير كبير على البيت الأبيض، وسنرى ما تخفيه الأيام المقبلة.
0: دكتور أستاذ عادل الشديد، بالنسبة لتأثيرها على نتنياهو، نيوز ويك لخصت ذلك بعنوان تقول فيه باي باي بيبي. كيف قضت هذه المذكرة على نتنياهو؟ هل هذه الصورة محسوسة في إسرائيل أيضا؟
8: تحياتي لك ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. بالتأكيد لها تأثيرا سلبيا كبيرا على بنيامين نتنياهو لأكثر من سبب. أولى هذه الأسباب أنه بنيامين نتنياهو بالعام الأخير ربط مستقبله الانتخابي والسياسي بمتغيرين. الأول هذا النجاح وهذا الانتصار الذي تحدث عنه بنيامين نتنياهو على كل الساحات في الشرق الأوسط الجديد الذي تحدث عنه، لتكون النتيجة عكس تماما ذلك. ثم راهن على طبيعة العلاقة الشخصية المتقدمة جدا التي تربط مع الرئيس ترامب، وهذا لم يكن سريا لا بل دفع بالرئيس ترامب أن يتدخل بشأن الداخلي في إسرائيل من أجل إنقاذ بنيامين نتنياهو ومنح العفو. ولكن الآن أيضا العلاقة ما بين الشخصين تراجعت كثيرا، وكان يعني إحدى تعبيرات ذلك التراجع قبل أيام حين تساءل الرئيس ترامب أنه لا يعلم إن كان بنيامين نتنياهو لا زال يفكر أو يخطط لخوض الانتخابات، وهذا فهم من قبل بنيامين نتنياهو والكثيرين في إسرائيل أنه بمثابة يعني تخلي عن بنيامين نتنياهو أو بالعكس.
0: نتنياهو لم ييأس طوال 30 عاما في الترويج لكل ما يروج له، من انهيار الاتحاد السوفيتي وأكثر طبعا قبل ذلك، من حديث عن الاتحاد السوفيتي إلى العراق إلى إيران إلى كل هذه الأشياء. هل هذه المرة يشعر باليأس من أنه سيغير مسلك الولايات المتحدة تجاه أولا لبنان وثانيا إيران؟
8: يعني لا أظن أنه بنيامين نتنياهو مر بحياته فترة أسوأ وأصعب من هذه الفترة التي يمر بها، لأنه تراكمت كل مؤشرات الإخفاق والفشل، هذا الفشل الميداني العسكري، أن كل أهداف إسرائيل كما الولايات المتحدة لم يتم تحقيقها بهذه الساحات. هنالك صورة سلبية بشريحة واسعة من الرأي العام الأمريكي والغربي تجاه بنيامين نتنياهو واتجاه إسرائيل وتحميلهم مسؤولية أزمة النفط والطاقة والأسعار والحرب. ثم الإخفاق الدبلوماسي والسياسي المتمثل بمذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني، ثم مقتل الجنود، وهذا لا يقل أهمية، مقتل جنود وضباط وإصابة الكثيرين في ساحة كان يتباهى بنيامين نتنياهو أنها مضبوطة ومسيطر عليها واليد العليا للجيش الإسرائيلي. ثم هذه الحملة التي يشنها الكثير من المسؤولين الأمريكان وتحديدا نائب الرئيس الأمريكي، كل هذه الأمور تزامنت مع بعض، بالتالي
0: وضع صعب أيضا لنتنياهو.
8: بالتأكيد
0: سيد مختار حداد، وربما يكون يعني أهم طوق نجاة يأتي لنتنياهو أن تفرض إيران شروطا جديدة تغير

0: الوضع القانوني لمضيق هرمز، هل إيران مصرة على مسألة البروتوكول التي تحدث عنها سعيد خطيب زادة قبل ودعنا جزءا من مقابلته قبل قليل، هل مصر على هذه النقطة؟ لأن هذه النقطة ستوفر كثير من الذرائع لنتنياهو ليقول للرئيس الأمريكي ألم أقل لك إيران لن تتغير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم والمشاهدين الكرام وضيوف الأعزاء. في الحقيقة يعني هذا هو جاء أصلا في نص الاتفاق، يعني بأن يتم هناك يكون لإيران مثل هذا الحق، وهو ليس معنى أخذ رسوم أو الأموال مثل ما يريد أن يروج له الجانب الإسرائيلي أو يروج له بعض الإعلام الأمريكي الداعم لإسرائيل. فلذلك يعني هذا يعني هناك يقول تكون إدارة من أجل الأمن البيئة بين إيران ومن يتشاطر مع إيران في مضيق هرمز، واضح هي سلطنة عمان يعني. فلذلك لا أعتقد أن إيران ستعطي مثل هذه الفرصة للكيان الصهيوني لكي يأتي بالذرائع. يعني هناك الآن لدى إيران يعني كثير من الذرائع لكي تقول للجانب الأمريكي عليك أن تقوم بلجم الكيان الصهيوني، يعني منذ أيام ويتم التوقيع على مذكرة التفاهم، وهناك البند الأول على الأقل من مذكرة التفاهم لن يتم تنفيذه بشكل كامل بسبب السلوك الإسرائيلي من خلال استمرار العمليات في جنوب لبنان. والجانب الأمريكي يعني على مستوى رئيس الجمهورية يوقع على هذه الاتفاقية، والبند الأول يقول إنهاء الحرب في جميع الجبهات وخاصة الجبهة اللبنانية، ونرى الحرب هناك
0: لكن
1: مستمرة.
0: يعني الدخول بشروط جديدة فيما يتعلق بمضيق هرمز يخرج نتنياهو من هذه الحالة، وهذا ليس في مصلحة إيران. لماذا تصر إيران على ذلك؟
1: هذا ليست قلت لكم هذا ليست شروط
0: يعني
1: جديدة، يعني إيران تريد أن تنفذ هذا البند.
0: الحكمة المتوارثة تقول إذا رأيت أعدائك يقتتلون فلا تتدخل. تقديم مضيق هرمز على أنه سيتفرض فيه رسوم وهو جزء من السيادة الإيرانية ومثل هذه اللهجة ربما تعيد التركيز من جديد على مضيق هرمز، ولا يستطيع الرئيس الأمريكي مقاومة الضغوط التي ستواجهه في الولايات المتحدة داخل إدارته ومن اللوبي الصهيوني. هذا يساعد إسرائيل ولا يساعد إيران، ألا ترى ذلك؟
1: الحقيقة يعني السيد خطيب زاده ولن يعني يقول أنه مثلا إيران ستقوم بفرض شروط جديدة، إيران ستنفذ ذلك البند، ولكن كذلك يعني على أساس ما جاء في ذلك البند. يعني ذلك البند يعترف بهذه السيادة الإيرانية والعمانية، وهو ليس معناه بأنه إيران تريد أن تفرض رسوم جديدة، بل هذا يعني إيران تريد أن تتابعه ضمن مذكرة التفاهم. فلذلك لا أعتقد يعني هذا سيعطي ذرائع للكيان الصهيوني بأن يأتي وأن يريد أن يخلق مشكلة كبيرة. يعني هناك المشاكل سيتم خلقها في نهاية المطاف من جانب يعني الصهاينة في هذه المفاوضات، خاصة نحن مقبلين على مفاوضات، هذه المفاوضات 60 يوما، هي مفاوضات معقدة من ناحية التقنية والقانونية، ولا أعتقد يعني بأنه هناك الان بالرغم من يتم ما يتم وصفه من العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحده بانه علاقات سيئه اصبحت، لا باعتقادي يعني ما زال الجانب الصهيوني يستطيع ان يؤثر على الرئيس الامريكي. وباعتقادي يعني الخطير هو في تغيير مواقف الرئيس الامريكي بشان يعني برنامج ايران النووي خلال الفتره المقبله، خاصه ان هناك الان توجد تفاهمات بين ايران وأمريكا بشأن أن هناك يكون حق لإيران في تخصيب اليورانيوم أو يتم تخصيب اليورانيوم طيب. عفوا أو يتم ترقيق اليورانيوم المخصب داخل إيران.
0: سيد مولروي، مما قاله أيضا سعيد خطيب زادة أن على الولايات المتحدة أن تكون قوية وأن تظهر التزامها ببنود مذكرة التفاهم وأن تمنع نتنياهو من إفشال أي سعي للتفاهم والاستقرار. هل وصلت الأمور بين ترامب ونتنياهو إلى هذه المرحلة أن يكون قويا وأن يمنع نتنياهو من تخريب هذه الاتفاقات؟

في الواقع لا أعرف. من الواضح أن إسرائيل لا تريد النجاح لمذكرة التفاهم هذه، وليس هناك الكثير من الناس داخل حزب الرئيس الذين يتمنون النجاح لهذه المذكرة، بل هم على العكس يتمنون انهيار هذه المذكرة لكي تعود الحرب مجددا، لأنه بالنسبة لهم يبدو أن الإيرانيين هم الذين

0: إنك كتب هذه المذكرة ويحصلون على كل ما يريدونه. ولكن كما قلت سيكون علينا أن نرى ما ستؤول إليه الأمور. ولكن بالنسبة لرئيس الوزراء نتنياهو هو فعلا يتمنى فشل هذه المذكرة. لا أعرف ما الذي يقصد بتخريب هذا التفاهم، طبعا باستثناء جهود إسرائيل لمواصلة القتال ضد حزب الله. وسيكون من الصعب للغاية على أي رئيس أمريكي أن يقول لإسرائيل أنه لا يمكنها أن ترد على هجمات حزب الله إذا كان هناك تبادل للضربات بين إسرائيل.
1: ما الذي يستطيع أن يقوله أي رئيس أمريكي لإسرائيل فيما يتعلق بلبنان؟ لأن لبنان لا يوجد جندي لبناني واحد سواء من حزب الله أو من غيره على أرض إسرائيل. إسرائيل هي الموجودة في لبنان. في هذا الشأن ما الذي يمكن أن يقوله أي رئيس أمريكي؟
0: بكل تأكيد نحن نتمنى انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، ولو كانت المحادثات جارية طبعا مع إيران لكان أي رئيس أمريكي سيطالب بهذا الأمر ويبذل كل الجهود الدبلوماسية لوقف القتال بين حزب الله وإسرائيل، للحرص طبعا على انسحاب حزب الله شمالي نهر الليطاني كما ينص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولكن بالنسبة للوضع الحالي يبدو أن الولايات المتحدة تركز فقط على وقف القتال بين إسرائيل وحزب الله، وفي حال حصل ذلك فطبعا هذا ما سيحاوله الرئيس ترامب. ولكن من منظور رئيس الوزراء نتنياهو فهو عليه أن يلتزم بالمواقف القصوى، وإلا سوف يخسر جزءا كبيرا من تحالفه السياسي وسوف يخسر منصبه. هذه كانت المشكلة بالنسبة له في قطاع غزة وفي لبنان، وهذه المشكلة ما زالت موجودة. هناك جانب سياسي داخلي في هذه القضية.
1: أستاذ عادل شريد، كيف تقرأ الإدارة الإسرائيلية الحالية مواقف الإدارة الأمريكية المنتقدة بشدة لإسرائيل؟ هل تراها انتقادات إعلامية لا تؤثر على الواقع في شيء، أم أن الإدارة الأمريكية إذا موقف مختلف هذه المرة ليس له مثيل من قبل؟
2: لا شك أن اللغة المستخدمة من قبل يعني المسؤولين الأمريكان وتحديدا نائب الرئيس هي غير مسبوقة وجديدة وارتقت إلى مستوى عالي جدا. بتقديري أكثر ما يزعج إسرائيل، وهذا موضوع استراتيجي بالنسبة لإسرائيل، ليس فقط البنود التي تضمنتها مذكرة التفاهم الأمريكية الإيراني، وإن كانت بالقراءة الإسرائيلية كل هذه البنود تصب في مصلحة إيران ولا تعكس نهائيا مصالح إسرائيل، إنما الخطورة في مسألتين. الأولى تغيير مكانة ورؤية الولايات المتحدة تجاه إيران. المذكرة وهذا التفاوض وهذا الخطاب حين يقول الرئيس ترامب أنه طالما هنالك دولا بالمنطقة تمتلك صواريخ باليستية بالتالي من حق إيران أن تمتلك، هذا تغيير جذري برؤية الولايات المتحدة والرئيس ترامب تجاه إيران بعد أن كانت إيران بالنسبة له مصدر شرور المنطقة ومصدر القلاقل ومصدر الاضطرابات وتشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي وتشكل تهديد للمنطقة، الآن أصبحت مصدر استقرار وأصبحت شريك بصياغة النظام الدولي بالملاحة بأسعار الطاقة، وهذا تطور جذري، هذا يتنافى ويتناقض بشكل جذري مع أهداف الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل. وهذا التفسير بالقراءة الإسرائيلية والتغيير بموقفهم تجاه إيران سيتبع وسيلحق تغيير بمواقف الكثيرين من الدول التي تبنت مواقف عدائية وسلبية تجاه إيران بالعقود الماضية، في سواء أنظمة عربية سواء دول غربية دول أوروبية، وهذا لا يمكن له أن يستقيم وأن ينسجم مع مصلحة إسرائيل والتي وظفت هذا بالسنوات الماضية إلى يعني ترويج خطابها سواء التطبيع واتفاقيات أبراهام. جوهر تلك هذا التمدد الإسرائيلي كان مبني على سردية إنه إسرائيل تشكل مفتاح للمواجهة.

0: مواجهة إيران وحماية المنطقة من إيران، وأن إسرائيل تدافع عن ما يسمى بالحضارة الغربية وعن الولايات المتحدة من هذا الشر المطلق اتجاه إيران. ثم الموضوع ما يخص حزب الله، حين يتعهد الأمريكي أن يقول أنه مسؤولا عن ضبط سلوك إسرائيل كما أن إيران مسؤولة عن ضبط سلوك حزب الله، هذا طرح وأعاد تقديم إسرائيل كوكيل للولايات المتحدة كما سردية أن حزب الله وكيل لإيران. بالتالي هذا فيه رفع إيران إلى مصاف الدول العظمى بالمنطقة والعالم، وتخفيض إسرائيل تكون بموازاة ومواجهة حزب الله. لا شك أن هذه القراءة تغضب كل الإسرائيليين، ليس فقط بنيامين نتنياهو، ولكن المهم في هذا الموضوع أن هنالك انقسام في إسرائيل. شريحة المعارضة، معارضة نتنياهو، تحمل هو وعن جهيته وغروره مسؤولية ما آلت إليه الأمور، وتحديدا علاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل التي ينظر إليها كحل مقدسي، كخط أحمر ممنوع الاقتراب منه. إسرائيل بالنسبة لها العلاقة مع الولايات المتحدة هي سر وجود وسر بقاء إسرائيل.
1: وهذا ما قاله الرئيس ترامب، أنه لولا الولايات المتحدة ولولا هو شخصيا ما كانت هنالك إسرائيل، وذكر به جيدي بانس نائب الرئيس الأمريكي حينما قال إن ثلثي الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل مصنوعة في الولايات المتحدة. سيد مختار حداد، أيضا من التصريحات اللافتة تصريح محمد باقر قاليباف الذي قال كانت الشركات الأمريكية هنا ولا يوجد ما يمنع قدومها من جديد في القوانين الإيرانية. هذا يطرح سؤالا حول نظرة الجانبين لما تم التوقيع عليه وللمستقبل، هل هي لحظة استراتيجية وبالتالي يمكن التغاضي عن بعض الأشياء مثلا كلبنان، أم أنها لحظة إطفاء حريق من مصلحة الجانبين أن يطفأ إلى حين؟ كيف توصف أنت هذه اللحظة وهذه التصريحات التي ذكرتها بما فيها تصريحات قليبة؟
2: يعني حتى بعد اتفاق عام 2015 هناك كان يعني بإمكان الشركات الأمريكية بأن تأتي ويكون لديها نشاط اقتصادي في إيران، هذا ليس يعني لديه منع قانوني، ورأينا يعني هناك بعض شركات صناعة الطيران وقعت يعني اتفاقيات مع إيران في تلك الفترة. ولكن يعني في موضوع لبنان، لا، من المؤكد أن موضوع لبنان إيران لن تتراجع عنه، وإيران متمسكة بإنهاء الحرب كذلك في لبنان. أما بأن يكون هناك علاقات اقتصادية تجارية، هذا مرتبط مثلا بالوضع الحالي، نقول مثلا إطفاء نار أو يعني نهاية مثلا المواجهات بين إيران والولايات المتحدة، لا. يعني أولا العلاقات بين إيران والولايات المتحدة لن تعود بهذه السهولة، لأنه تعرفون يعني هذه ملفات هي جزء من الملفات العالقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. يعني هناك 47 عاما من القطيعة بين إيران والولايات المتحدة، وهناك هذا معظمه يعود يعني أو جميعه يعود إلى سلوك الولايات المتحدة تجاه إيران ورؤيتها تجاه إيران. ولكن في نهاية المطاف حدوث بعض هذه الاتفاقيات هي تكون فرص يعني لفتح أبواب جديدة في التعاون بين إيران وأمريكا، ومنها التعاون الاقتصادي. وهناك نعم قلت لكم يعني لا مشكلة قانونية في إيران بأنه هناك تأتي شركات أمريكية يكون لديها حضور تجاري في إيران أو تشارك في المشاريع بداخل إيران، ولكن باعتقادي في نهاية المطاف.
1: لكن هل بنية إيران مستعدة لهذا النوع من الانفتاح؟ يعني نذكر بالمقولة المعروفة، يعني ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. يعني الرخاء والانفتاح له مخاطر أمنية على إيران وعلى نظام إيران. هل إيران مستعدة كبنية لهذا الانفتاح ودخول شركات أمريكية ودخول مستثمرين أجانب في إيران؟
2: مهمة. إيران جاهزة لدخول المستثمرين الأجانب، ولكن ليست في جميع القطاعات. يعني تعرفون الآن كثير من القطاعات هناك هي يتم العمل فيها من خلال شركات إيرانية، وهي يعني تنتج منتجات إيرانية، وواضح يعني إيران لن تسمح مثلا لشركات أجنبية أن يكون لديها مشاركه في هذه المشاريع. حتى ترون يعني بعض هذه المشاريع حتى شركات صينيه لا تشارك فيها او لا يكون لها حضور فيها. ولكن في نهايه المطاف لا اعتقد ان هناك الان توجد مشاكل مثلا بان تاتي شركات امريكيه ان تدخل في ايران ويكون لديها حضور، ولكن كما قلت ليس في جميع المشاريع، لان هناك 47 عاما من الحصار على ايران جعلت ايران بان تكون هي دوله مكتفئه ذاتيا، وهذا الاكتفاء الذاتي الذي ساعدها خلال هذه المرحله وفي مرحله الحصار وتشديد الحصار عليها بان تستمر وتواجه يعني هذه المشاكل. ولكن في نهايه المطاف قلت لكم يعني بعد اتفاق عام 2015 هناك بعض الشركات الامريكيه جاءت الى ايران، عقدت مع ايران اتفاقيات خاصه فيما يخص مثلا صناعه الطيران، تلك الصناعات التي هي ايران لم تقوم فيها بالانتاج.
1: وطبعا كثير من الطائرات الايرانيه اصلا كانت امريكيه. لكن فيما يتعلق بلبنان، وهذا سؤال اخير لك دكتور سيد مختار حداد، فيما يتعلق بلبنان، ماذا ستفعل إيران إذا استمر الوضع الحالي الذي تصفه الولايات المتحدة بأنه وقف لإطلاق النار؟
2: يعني أعتقد يعني إيران ستستمر ب مثلا عدم الذهاب إلى سويسرا أو إلى بدء مفاوضات الستون يوما، هذه تكون إحدى أدوات إيران، لأنه أساسا يعني عندما البند الأول من الاتفاق لن يتم تنفيذه يعني بقية بنود الاتفاق أو مذكرة التفاهم هي لن تكون سارية، وباعتقادي يعني هذه تكون إحدى أدوات إيران في يعني مواجهة الولايات المتحدة الذي يعني كان من واجبها أن تقوم بلجم الكيان الصهيوني. ولكن نعم ممكن حتى مستقبلا ونظرا لما أعلنه مقر خاتم الأنبياء يعني قبل يومين أو 3 أيام، نعم ممكن هناك حتى إيران تتخذ إجراءات عسكرية لمواجهة الكيان الصهيوني. ولكن أم في المرحلة الأولى باعتقاد إيران ستستفيد من ورقة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية في عدم الذهاب إلى المباحثات، مباحثات الستون يوما من أجل الاتفاق النهائي.
1: سيد مول روي، هذا يضع ضغطا على الرئيس الأمريكي، هل هو بالفعل قادر على أن يجعل إسرائيل تتوقف عن إطلاق النار في لبنان وأن تنسحب على الأقل للخط الأصفر؟
3: في الواقع هذا سؤال وجيه للغاية. لكي يتمكن الرئيس ترامب من تحقيق ذلك سيكون عليه طبعا أن يلجأ إلى عامل المساعدات الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة، وقد يكون نائب الرئيس غمز من تلك القناة في البيان الذي أدلى به. ونحن جميعا نعرف أن الرئيس ترامب لن يتردد في استخدام أي أوراق قوة أو أوراق ضغط لم يستخدمها الرؤساء الذين سبقوه، سواء بايدن أو بوش أو أوباما. ما من رئيس استخدم هذه الأوراق، لكن الرئيس ترامب سوف يهدد باستخدامها.
1: شكرا
3: هذه
1: جزيلا لك مايكل مولروي من واشنطن، وشكرا لضيفينا مختار حداد من طهران وعادل شديد من الخليل. الآن نتحول إلى نشوان حسين وهذه الفقرة، فقرة سياق الحدث، التي تقرأ في أسباب تأجيل المفاوضات بين واشنطن وطهران وتزامن ذلك مع التصعيد الميداني في لبنان.
4: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. فيها نناقش الليلة أبعاد تأجيل المفاوضات بين واشنطن وطهران والتي كان من المنتظر أن تعقد في سويسرا، إذ يبدو أن مسار التفاوض دخل مرحلة من الترقب. فواشنطن أعلنت إرجاء مغادرة نائب الرئيس إلى سويسرا لعدم اكتمال الترتيبات اللوجستية، بينما أعلن في طهران عن استمرار المشاورات عبر الوسطاء والتخطيط لاجتماع خلال الأيام المقبلة. في موازاة هذا التأجيل شهد جنوب لبنان تصعيدا لافتا قبل أن تتحدث مصادر أمريكية عن التوصل إلى تفاهم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بوساطة أمريكية قطرية. وبينما تؤكد إسرائيل أنها ستواصل العمل ضد ما تصفه بالتهديدات، يشدد حزب الله على أن أي تحرك إسرائيلي خارج إطار الوقف الشامل لإطلاق النار سيواجه، وسط تحذيرات إيرانية من تداعيات استمرار هجمات إسرائيل على لبنان. وبين تأجيل المفاوضات والتطورات الميدانية تبرز تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين المسارين، فهل نحن أمام تأجيل تقني مؤقت للمحادثات أم أن التصعيد الإقليمي يعكس

خلافات أعمق قد تؤثر في مستقبل التفاهمات المنتظرة. لاعبان رئيسيان في هذا الملف إذن، لكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهما بطبيعة الحال الولايات المتحدة وكذلك إيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله متحدث باسم البيت الأبيض بأن نائب الرئيس لن

0: المقبلة. المتحدث نفسه أضاف أن الجوانب اللوجستية للمفاوضات معقدة وأنهم يتطلعون لبدء المحادثات الفنية في أقرب وقت ممكن. وفيما بدا انه تعليق على التصعيد في لبنان، قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان علاقته بنتنياهو جيده، ولكن يتعين ابقاء نتنياهو متعقلا بعض الشيء، وانه لولا تدخله لكانت اسرائيل قد سحقت. الموقف الايراني عبرت عنه الخارجيه بقولها انه ونظرا لان التوقيع على نص مذكره التفاهم تم الكترونيا، فان عقد اجتماع سويسرا لم يعد امرا ملحا، وان طهران تعمل على التخطيط لعقد اجتماع من أجل المفاوضات خلال الأيام المقبلة، والمشاورات تجري حاليا عبر الوسطاء لبدء المرحلة المقبلة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي. ولفتت الخارجية إلى أن بدء مفاوضات الاتفاق النهائي مشروط بتنفيذ أحكام البنود 1 و2 و4 و5 و10 و11 من المذكرة، مذكرة التفاهم. وبشأن لبنان، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية المباشرة عن الهجمات الإسرائيلية على لبنان، محذرا من التداعيات الخطيرة الناجمة عن استمرار إسرائيل في إشعال الحروب. الآن مشاهدينا سنذهب إلى الزميل صهيب العصا الذي سيطلعنا على أبرز التطورات الميدانية التي شهدها لبنان اليوم، وتزامنت مع تأجيل المفاوضات بين واشنطن وطهران في سويسرا. صهيب،
1: شوي لماذا نتحدث عن لبنان؟ لأنه يبدو أنه هو العقدة الأبرز في المشار، لأنه متعلق بإسرائيل بدرجة أساسية، وتريد إسرائيل أن توسع مساحة السيطرة وترفع مستوى المكاسب العملياتية العسكرية الأمنية السياسية في لبنان في خضم هذه المفاوضات. وبالتالي الحديث عن التحركات الميدانية والعسكرية في لبنان له وقعه في المفاوضات، لذلك نركز عليه. ولازلنا نتحدث عن المنطقة الجنوبية من لبنان بدرجة أساسية، مع توسيع إسرائيلي باتجاه الشمال وتركيز أكثر باتجاه النبطية والمناطق الواصلة والفاصلة قرب الحدود، وتحديدا قرب هذه النقطة عند قلعة تشقيف، الجزء الجنوبي الشرقي من النبطية وما إلى ذلك. إذا ما تحدثنا عن هذه المنطقة فنحن نتحدث عن التوغلات الإسرائيلية والتحركات الإسرائيلية التي تتمركز باتجاهين، من المطل باتجاه الشمال وصولا إلى دبين، لأن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يصل إلى علي الطاهر، هذا المرتفع المهم المطل على النبطية تحته والمطل على النبطية ومطل على كفر تبنيت في هذه الجهة، بعد أن وصل إلى قلعة شقيف بهذا الاتجاه، وبعد أن تقدم غربا باتجاه القصير وزوطر الشرقية، وبالتالي يريد الضغط على النبطية من الجهة الجنوبية. لذلك كله نشر الجيش الإسرائيلي خريطة جديدة لمساحة ما قال إنها مسرح العمليات الأساسي له، أو المنطقة الأمنية التي يريد وضعها ورسمها في لبنان. هذه الخريطة القديمة التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تظهر من البياضة على البحر الأبيض المتوسط وصولا إلى تضم بنت جبيل طبعا، وصولا إلى حولة، وترتفع إلى زوطر الشرقية وصولا إلى الخيام وما إلى ذلك. لكن الجيش الإسرائيلي اليوم نشر صورة جديدة، وهذه الصورة وهذه الخريطة تضم نقاط جديدة على الخريطة، منها مثلا زبقين، أدخل زبقين على هذه الخريطة، توسع إلى بعد البياضة إلى الشمال من البياضة بنحو أكثر، يتجاوز من 10 كيلومترات، كانت المسافة تتحدث عن 10 كيلومترات عند البياضة، تجاوزها عند هذه النقطة، وصل إلى عند القنطرة وزوطر الشرقية بشكل كامل، كفر تبنيت ومرتفعات علي الطاهر أدخلها لي ما قال إنها المنطقة العملية. وبالتالي إذا ما تحدثنا عن هذه النقاط فهو يتحدث عن نقاط أساسية فيما يتعلق بالتحركات، سواء في مرتفعات عند الطاهر التي تطل على النبطية، أو فيما يتعلق بالجهة الجنوبية في منطقة زبقين.
0: وكل هذه النقاط تم السيطرة عليها عمليا، بمعنى ليس هنالك ما يبدو في هذه الخارطة على أنه تخطيط مستقبلي لتحرك عسكري لاحق.
1: حتى هذه اللحظة الجيش الإسرائيلي يريد يقول بأن هذه منطقة العمليات الأساسية له، موجود في مجموعة من النقاط بالإضافة للنقاط الخمسة التي كان موجود فيها قبل هذه الحرب، ولكنه يريد تثبيت هذه المنطقة على أنها المنطقة العازلة التي يمنع عودة السكان إليها بدرجة أساسية، وبطبيعة الحال يمنع عودة حزب الله إليها، لأنه يريد ضغط على باتجاه نهر الليطاني، ولكنه بالفعل يتجاوز نهر الليطاني إلى الشمال بالوصول إلى نهر الزهراني، أي أننا نتحدث عن مسافة تتجاوز 50 كيلومتر تقريبا عن الحدود. لذلك كل هي يكون ملف لبنان بهذه التحركات الميدانية والعسكرية نقطة شائكة ونقطة أساسية في ملف المفاوضات.

0: الإيرانية الأمريكية بالإضافة إلى ملف مضيق هرمز، ولكن على ما يبدو ملف مضيق هرمز بدأ يتحلحل قليلا بيد الإيرانيين. يبدو أن الملف الآن ملف لبنان هو الملف الأقوى على الطاولة والذي يمكن أن يفجر المفاوضات أو يذهب بها إلى مسار المجموعة.
1: وبالتالي الملف العسكري يفرض تحديات على الملف السياسي.
0: بلا شك.
1: شكرا لك صهيب. الآن سنتعرف على أسباب تأجيل المفاوضات بين واشنطن وطهران. مشاهدينا نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب أهلا بك. لكن قبل النقاش وكالمعتاد دعونا نستعرض أوراق الضغط ونقاط الضعف لدى الأطراف، ومنها واشنطن لديها التفوق العسكري كما يظهر، تفوق عسكري وعقوبات، شبكة تحالفات دولية وإقليمية، في مقابل ارتفاع لأسعار الطاقة تخشى من هذا الارتفاع من تأثيراته يخشى على الداخل الأمريكي. أما إيران فتتميز بموقعها الجغرافي واستخدامها لورقة هرمز، مضيق هرمز، إضافة إلى أن لديها شبكة حلفاء إقليميين، غير أنها تعاني من ضغوط على العملة والتجارة الخارجية وهي بحاجة لتخفيف العزلة الاقتصادية. طيب لو بدأنا بنقاط القوة ونقاط الضعف دكتور محجوب، ونبدأ بالطرف الأمريكي هنا، وبالتالي إلى أي مدى يمكن الحديث هنا عن نقاط قوة ما تزال راسخة بالنسبة لهذا الطرف؟
2: في الحقيقة الولايات المتحدة تتراجع قدرتها في هذا الصراع يوما بعد يوم، وهذا التراجع سببه الأساسي أولا البعد الجغرافي وفقدانها لشهية المخاطرة في هذه الحرب. الولايات المتحدة لم تضع قوات ولا عتاد بالشكل الذي يتحمله هذا الصراع، وبالتالي هي دفعت بالأقل من ذلك، وهذا بالتالي يجعل موقفها العسكري ربما أضعف، ولكن موقفها التفاوضي ربما تشير إليه بطريقة مسرعة، وهذا الأمر باعتقادي يجعل الولايات المتحدة متحمسة أكثر للذهاب إلى خيار التفاوض والمضي فيه بشكل أسرع وتحقيق نتائج على الأرض بشكل أسرع أيضا.
1: ماذا بشأن شبكة التحالفات الدولية والإقليمية بالنسبة لتأثيره على القرار؟
2: الحقيقة هذه المرة ربما الأولى التي نشهدها التي تبدو فيها الولايات المتحدة إلى حد ما ليست متماسكة في شبكة التحالفات الدولية. أوروبا تشعر أن هذه الحرب تم خوضها دون استشارتها، حلف الناتو يشعر ذلك. الولايات المتحدة رغم أن هذه نقطة القوة تقليديا الولايات المتحدة تتمتع بها وخاضت حروبا كثيرة وهي تتمتع بها، لكن هذه المرة قد لا تبدو بالقوة الكبيرة التي نتخيلها.
1: طيب ارتفاع أسعار الطاقة، ألا يفترض بأن مذكرة التفاهم قد أخرجت واشنطن من مرحلة إلى مرحلة ثانية متطورة نوعا ما فيما يتعلق بالتخلص من هذا الضغط؟
2: نشوان، المشكلة فيما يتعلق بأسعار الطاقة هو عدم اليقين وليس الارتفاع المستمر. بعبارة أخرى الانخفاض والارتفاع وحالة عدم اليقين تضر أكثر بالاقتصاد ربما من حالة الارتفاع، لأنه حالة الارتفاع إذا استقرت تذهب الدول والمجتمعات إلى ما يسمى بالأدابتيشن، التأقلم، لكن حالة الارتفاع والانخفاض هي أشد ضررا على المجتمعات وعلى الدول. لذلك أنا باعتقادي هذا الارتفاع خطير ولكنه يخلق حالة من عدم اليقين أخطر من هذه، أخطر من الوضع المتمتع فقط بارتفاع الأسعار.
1: وسط كل ذلك هناك حديث عن تأجيل المفاوضات، وسمعنا بعض الأنباء ولا سيما من الطرف الإيراني التي تحدثت عن ملف لبنان كمحفز لطهران للتأجيل. إلى أي مدى يمكن أن يغير ذلك المعادلة؟
2: يبدو لي نشوان أن إيران تغير استراتيجيتها في التفاوض مع الولايات المتحدة على غير العادة فيما جرى 2012-2015، ويبدو لي أن هذه الاستراتيجية تقوم على فكرة أساسية أنها لا تريد ما يسمى بتطبيع التفويض والذهاب إلى المستويات العالية من التفاوض على مستوى السياسيين أو وزراء خارجية. تريد أن تضع الأشياء في سياق ما يسمى الخبراء، التكييف القانوني، التكييف السياسي لها، ثم الذهاب إلى ما يسمى بالرجال الدولة أو السياسيين، وهذا يجعل إيران في بالنسبة لهم أفضل من حيث الضغوط، ممارسة الضغوط في الملفات، لا سيما اعتقادهم بأنه أهم ملف الآن قد يعرقل كل ذلك هو محاولات إسرائيل التي ترى بأن كل فكرة التقارب أو فكرة الاتفاق الأمريكي الإيراني مهددة لإسرائيل بشكل أساسي ولمخططاتها في المنطقة بشكل عام.
1: البيت الأبيض تحدث عن عدم اكتمال المخططات المتعلقة بالمحادثات اللوجستية وأيضا الفنية وإلى آخره من بقية فلنقول الأجزاء المتعلقة بالتفاوض. ما المقصود هنا بالمحادثات اللوجستية وأيضا التقنية؟
2: نحن نعرف أن هناك جملة من القضايا في هذه العائلقة بين البلدين، الملف النووي، الملف المضيق، ملف العقوبات، هذه كلها تحتاج إلى معلومات، تحتاج إلى معطيات، تحتاج إلى وجود خبراء مختصين. دعني أذكر نشوان، في هذا التقدم الذي حصل في التفاوض هناك ربما جزئية لم يلتفت لها كثيرا، وهي أنه لأول مرة في التفاوض الأمريكي الإيراني بعد هذه الحرب يحضر خبراء نوويون، حضروا مع مع مع مع, مع ويتكوف وكوشنر في أكثر في على الأقل في اجتماع قبل الوصول لهذا الاتفاق. بعبارة أخرى الفنيون والخبراء ضروريون لأنهم يعرفون أن يقيموا التقييم ما يسمى الحرفي المتخصص، ليس فقط التقييمات السياسية، وهذا يجعل العمل اللجان الفنية أكثر خطورة للتوصل لاتفاق أساسي. وباعتقاد الإيرانيين يريدون أن يدفعوا بهذا أكثر، يريدون اللجان الفنية أن تعمل تضع الأسس للاتفاق قبل أن يذهب إليه السياسيون.
1: خارجية الإيرانية تتحدث عن اشتراط تنفيذ البنود 1 و2 و4 للاستئناف أو لإكمال المفاوضات، وبالتالي ما المقصود بهذه البنود وما أهميتها؟
2: الأمر الأول هو وقف الكامل للعمليات العسكرية بما في ذلك لبنان، وبالتالي هذا الأمر واضح تماما أنه يراد منه. المسألة الثانية يتعلق ربما برفع الحصار البحري عن إيران، وكذلك المسألة المتعلقة بالعوائد المالية ورفع العقوبات الاقتصادية. طبعا هذا الاشتراط إيران تعرف أنه لن يأتي، لأنه هذه الأمور كل ما ورد 14 قضية هي مرتبطة ببعضها، لا يمكن أن تقول أن تحل معضلة رقم 2 دون الذهاب لنقطة رقم 4 أو 5، لأنها مرتبطة ببعضها وتكاد تكون مشروطة هذه النقاط وليست فقط مستقلة كاملة.
1: هل يمكن أن أو تتوقع أن يذهب جي دي فانس إلى سويسرا؟
2: لا أتوقع أن يحصل هناك اختراق، لسبب ربما إيران الآن تعيش مراسم عاشوراء، وربما لن يذهب أي سياسي لأن يكون مستعدا يحضر في هذا على الأقل حتى انتهاء مراسم عاشوراء. هذا نقطة مهمة بالنسبة للسياسيين الإيرانيين، وبالتالي هذا قد يؤخر بالتأكيد ذهاب جي دي فانس. وأعتقد أن الإيرانيين يعني اكتفوا بالتوقيع أو بالتوقيع الإلكتروني كما سموه لكل الاتفاق، ويريدوا أن يروا باعتقاد الإيرانيين تقدما حقيقيا على الجبهة اللبنانية، وهذا معناه ليس فقط وقفا لإطلاق النار بل بدء انسحاب إسرائيلي ربما من مناطق شمال الليطاني وحتى جنوب الليطاني. هذا باعتقادي يريد الإيرانيون أن يثبتوا أكثر تماما وبشكل قوي وموازي لقضية رفع الحصار البحري عنهم.
1: وبالتالي الصورة العامة للمفاوضات إلى أي مدى يمكن أن تكون تصريحات الوزير الباكستاني وزير الخارجية دقيقة بأنه لا عقبات وأن الأمور تسير على ما يرام؟
2: أنا باعتقادي لا يوجد يعني أزمة حقيقية في المفاوضات. هناك قضايا لوجستية، هناك مستوى من الظنون بين الأطراف واردة، لكن أنا باعتقادي الطرفان الأمريكي والإيراني قد ذهبا بعيدا عن مربع الحرب وماضيان في اتجاه التسوية، لكن يسيران بخطى وكما يقال بطيئة لكنها تتلمس خلق حالة من الثقة، وأيضا تجميع أكبر نقاط أساسية حتى اليوم 60 من هذه المفاوضات.
1: محجوب الزبيري الأكاديمي والخبير بالسياسة الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. بذلك مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار.
3: مشاهدينا نحن على رأس الساعة هذه التغطية مستمرة للتطورات بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران ووقف إطلاق النار الذي أعلن تجديده بين إسرائيل وحزب الله في لبنان بعد ظهر أمس الجمعة، وكذلك للقصف على غزة. في آخر المستجدات نقل موقع أكسوس عن مصدر أمريكي أن ستيف ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات المرتقبة مع إيران. في الأثناء أكد الرئيس الأمريكي أن هناك نحو 700 سفينة تعبر مضيق هرمز وأن السفن تتدفق من المضيق بشكل لم يسبق له مثيل. وحذر ترامب من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران فإن واشنطن ستقوم بأشياء لا تجعل الإيرانيين سعداء، وأنه لا يعتقد أنه سيصل إلى ذلك. وكان ترامب قال لأكسوس إن مذكرة التفاهم قد تكون استسلاما إيرانيا غير مشروط، وأن الحصار البحري دفع طهران إلى طاولة مفاوضات أكثر من ذي قبل. وفي ملف وقف إطلاق النار الذي أعلن تجديده بين إسرائيل وحزب الله في لبنان بعد ظهر أمس الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة NBC أنه تحدث مع الجانب الإسرائيلي وطلب الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله. وقالت الخارجية الأمريكية أن روبيو أكد أن مفاوضات لبنان وإسرائيل هي السبيل الوحيد لإنهاء دوامة العنف. الرئاسة اللبنانية عدالة الرئيس جوزيف عون أكد في اتصاله مع وزير الخارجية الأمريكي ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق وقف شامل لإطلاق النار. جاءت قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن الحزب ملتزم بحماية